إذا دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ومع أن الله أعطى آدم وصية واحدة، فإنه كان مزمعا أن يعطي هذه الأمة 10 وصايا. كان أغلبية الشعب يظنون

مسبوحون لأن يكونوا شعب الله، لذلك فقد أعطاهم الله 10 وصايا، أولا من خلال صوته وكلماته من على جبل سيناء، ثم من خلال لوحين حجريين. والآن لنقرأ الوصايا 10. أولا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثانيا، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لأني أنا الرب إلهك. ثالثا، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. رابعا، اذكر يوم السبت لتقدسه. خامسا، أكرم أباك وأمك. سادسا، لا تقتل. سابعا، لا تزني. ثامنا، لا تسرق. تاسعا، لا تشهد على قريبك شهادة زور. عاشرا، لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما لقريبك. وقد أوصى الله موسى بوجوب طاعتهم التامة لهذه الوصايا 10. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. كيف كان شعور الشعب عندما سمعوا هذه الوصايا 10؟ هل تظن أنهم ظلوا واثقين من صلاحهم؟ وماذا عنك؟ هل تظن أن صلاحك يؤهلك للعيش في مملكة الله الكاملة؟ اقرأ مرة أخرى الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هل تضع الله في المقام الأول دائما؟ إذا أجبت بلا، فقد فشلت في تطبيق هذه الوصية. اقرأ الوصية الخامسة. أكرم أباك وأمك. إذا عصيت أحد والديك يوما ما، فإنك مذنب أمام الله. والآن اقرأ الوصية الثامنة. لا تسرق. إذا سبق لك أن أخذت شيئا ليس لك أو غششت في الامتحان، فقد كسرت هذه الوصية. هل سبق لك أن كذبت؟ إذن أنت لم تطع الوصية التاسعة. الوصية الأخيرة تخبرنا أنه من الخطأ أن نرغب في الحصول على أي شيء يخص الآخرين. إن الله يرى الخطية في قلوبنا. كم عدد الخطايا التي كانت سبباً في إفساد علاقة آدم وحواء بالله؟ خطية واحدة فقط، وما يزال معيار الله الكامل كما هو. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرماً في الكل. إن الله قدوس ولا يمكنه أن يتغاضى عن الخطية. ولتوضيح الأمر، أيمكنك مشاركة غرفتك مع جثة أو حيوان ميت؟ هذه هي نظرة الله إلى خطايانا. فكما أن رش العطر على جثة متعفنة لا يطهر الغرفة، فإن كل الطقوس الدينية لا تستطيع أن تطهر قلوبنا. وكما أن المرآة ترين الأوساخ التي على وجهي، فإن شريعة الله ترين الخطايا التي في قلبي. وكما أن المرآة لا تستطيع أن تنظف وجهي، لا يمكن للوصايا 10 أن تطهر قلبي. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. أيا كانت ثقتنا في صلاحنا، فإنه لا يؤهلنا للعيش مع الله في السماء. فنحن في حاجة إلى مخلص. أعطت الوصايا 10 الأمة الجديدة معياراً واضحاً للصواب والخطأ. كان هذا شيئاً جيداً، لكن شريعة الله جلبت خبراً سيئاً أيضاً، فقد أظهرت للناس أنهم يعانون مشكلة خطيرة. فبسبب خطاياهم عليهم أن يموتوا وينفصلوا عن الله. ولكن الخبر السار كان هو أن الله يقبل دماء الحملان والثيران والتيوس والحمام لتغطية خطاياهم. لذلك في اليوم نفسه الذي أرعد فيه صوت الله بالوصايا 10، قال الله لموسى: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك. أترى موسى يضع يده على رأس الحمل؟ وهل ترى الناس يمدون أيديهم نحو الحمل؟
ولأنهم كانوا

يؤمنون بالله وبطريقته في غفران خطاياهم. كانت خطاياهم توضع على الحمل البريء، ثم كان الحمل يذبح على المذبح، وكان الدم المسفوك يغطي خطايا الشعب. بعد ذلك كان الحمل المذبوح يحرق إلى أن يصير رمادا، وكان الرماد يبين للشعب ما فعله الله بتلك الخطايا، فقد غفرت خطاياهم. ولكن هذا النظام القائم على تقديم دماء الحيوانات لغفران الخطايا كان مجرد صورة لما يريده الله حقا. كانت الذبائح في نظام العهد القديم تقدم المرة تلو المرة وسنة بعد سنة، ولكنها لم تكن قادرة على تطهير العابدين. ولو كانوا قادرين على تطهير أنفسهم للتمام لما احتاجوا إلى الذبائح، لأنهم سيكونون قد تطهروا مرة واحدة إلى الأبد، ولأن شعورهم بالذنب سيتلاشى. ولكن ما حدث هو العكس، فمن خلال تقديم الذبائح بصورة متكررة كل سنة كان العابدون يتذكرون خطاياهم، فمن المستحيل أن يزيل دم الثيران والتيوس خطايا الناس. فالحيوانات لم تخلق على صورة الله، كذلك فإن قيمة الحمل لا تساوي قيمة الإنسان. فكما أنك لا تستطيع أن تعطي لعبة صغيرة على شكل سيارة إلى بائع السيارات كدفعة مقدمة عن سيارة حقيقية، فإن دم الحمل لا يمكن أن يدفع الثمن الكبير الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. لذلك كانت هناك حاجة إلى ذبيحة أفضل. بينما لم تكن الذبائح الحيوانية قادرة على سد دين خطية العالم، لكنها أعطت الخطاة صورة عن الشخص القادر على ذلك.

0: مع اقتراب موعد مجيء المخلص أكثر فأكثر، أوصى الله أنبياءه بأن يكتبوا نبوآت عن هذا المسيح الملك. وإليك عددا من هذه الوعود القديمة. هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ أما أنت يا بيت لحم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو ذا إلهكم يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفقع عيون العمي وآذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيلي، كشاة تساق إلى الذبح. ثقبوا يدي ورجلي. إن المخلص الموعود آت، ولكن متى ومن سيكون وكيف ستتحقق هذه النبوءات؟
1: ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن حقل الفخاري وشفنا الحقل وكيف أن الرب يسوع دفع ثمن 30 من الفضة دوت اللي هو كان دفعه له يهوذا، لكن هو دفع دم كريم كما من حمل بلا عيب. نزل حقل الفخاري، اشترى كل الآنية المكسرة فيه، الآنية المجروحة، الآنية المحطمة، اشتراها كلها بدمه الغالي الزكي الثمين، لأن الثمن اللي اتدفع فيه رؤساء الكهنة تشاوروا وقالوا نشتري بيه حقل الفخاري. فهو نزل هناك واشترى كل حاجة بدمه، واشتراني واشتراك بدمه. الحلقة الثانية شفنا بيت الفخاري وشفنا ثلاثية حرف الف، ففسد الوعاء، حقيقتي في الوعاء الفاسد، فعاد وعامله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن الكلمة الثالثة فصارت إلي كلمة رب، ورب كلمنا عن الثلاثية ديت وكيف الله أعاد تشكيل حياة أنسيموس وحياة جدعون لغاية لما طلع منهم أبطال تاني بعدما وضع حياتهم على دولاب الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن الخامة اللي بيتصنع منها الطين علشان خاطر يتعمل منها الوعاء. وقبل ما أبدأ عنها، في سبعية جميلة لازم نعرفها اسمها مراحل التشكيل. في مراحل التشكيل في سبعية رائعة ديت هتستمر معانا فترة تاني لقدام علشان نعرف كيف الفخاري بيكون بيتم التشكيل عن طريق الطين. أول حاجة الفخاري بيجيب الطين ويروح يقطع حتة كبيرة، ياخد منها حتة صغيرة زي كده، حاجة اسمها القطعة أول حاجة. بعد مرحلة القطع بتيجي مرحلة العجن، بيبدأ يحطها ويبدأ يعجن فيها، وديت هنشوف حلقة كاملة عن ضغطات يد الفخاري حتى لو بتمر بألم. اعرف كويس ان سيد وسيدك هيغير حياتك ويغيرها للتمام. يا من تمر بألم، يا من تمر بوجع، يا من تمرين بضائقة، يا من تمرين بأمر يكسر القلب وحاسة انك في حزن كبير، ومرات كتير بتقول ليه يا رب، ليه يا رب، بتضغط عليا كتير، ليه يا رب. هنشوف كيف ايدين الفخاري بتشكل فينا للأفضل والأفضل دائما. مرحلة القطع، مرحلة التانية اسمها مرحلة العج، لكن المرحلة التالتة هي مرحلة التشكيل على الدولاب. بياخد الإناء ويبدأ يشكل فيه، يحطه على الدولاب وبتبدأ أصابع الفخاري تشتغل فيه، وبعد كده بيطلع منه وعاء زي ما شفنا المرة اللي فاتت عمل

وعاء جديد، ويبدأ الوعاء دوت في البداية بعد ما يتشكل على الدولاب يروح ياخده ويروح يحطه في الشمس، يسيبه فترة في الشمس طويلة. ليه؟ اسمها مرحلة الترك. ومرحلة الترك دي بتبقى صعبة على ناس كتيرة. سيبني ليه يا رب؟ مرحلة الترك هنتكلم عنها باستفاضة، مرحلة الترك. لكن أصعب مرحلة في تشكيل وإعادة صياغ الإناء المرحلة اللي جاية دي، اسمها فرن الفخاري. واحتمال ناس بتسمعنا النهاردة تكون بتمر بالفرن، لكن الرب بيقول لي وبيقول لك ما تقلقش، لأن ضابط درجة حرارة الفرن هو الفخاري بنفسه، عينه عليك، ما تقلقوش. حتى لو أنت بتمر بأمور قاسية، قد يكون فقدان عزيز لديك في الأيام ديت، قد يكون أغلى شخص في حياتك، لكن الرب بيتكلم ليك وبيقول لك وانت بتمر بالفرن انا ايدي محوطاك، عينيا عليك. وانا بصدق النهارده ان الله عايز يستخدم ناس مننا من خلال تشكيل الفخاري لكي ما ياتوا بثمر غير عادي في حياتهم للاخرين. مرحله القطع، مرحله العجن 2، مرحله التشكيل 3، مرحله الترك 4، مرحله الفرن 5. لكن تيجي مرحله رقم 6، مرحله التزيين. شايفين شكل الاناء بعد ما ياخد الفخار ويبدا يرسم عليه بايده، يرسم عليه بايده امور رائعه ويغير فيه وفي حياته كتير. وبعد ما يعمل الكلام دوت اخر حاجه مرحله اسمها مرحله العرض، ياخده ويروح حاطه في معرض الفخاري. دي السبعيه بتاعه التشكيل اللي الله بيكلمنا فيها. لكن النهاردة خلونا نتكلم عن فكرة الطين بتاع الفخار. قعدت أسأل الفخاري علشان يعمل الطينة ديت بيصنعها من إيه؟ عارفين من إيه؟ بيصنعها من تراب، من المادة دي. إيه المادة ديت؟ إيه المادة ديت؟ تراب. والتراب خلي بالكم فيه ثلاثية، التراب فيه ثلاثية. أول حاجة لازم تعرف ليه اختار التراب؟ لأن رقم واحد أصلنا من تراب، فأنا وإنت مش مخلوقين من أي مادة، لأن آدم أبونا اتخلق من تراب، تراب من تراب وطين. أول حاجة الأصل بتاعنا من تراب. لكن الحاجة التانية التراب دوت أقل الخامات، ما صنعناش من ذهب ولا صنعنا من فضة ولا صنعنا من نحاس ولا من حديد ولا من خشب، لكن صنعنا من تراب، أقل الخامات. لكن الحاجة التالتة الله بيكلمنا فيها إن التراب دوت ببلاش، ولا حد فينا يقدر يدخل سوبر ماركت ويقول له اديني 2 كيلو تراب، ما حدش يعملها أبدا أبدا، ولا اديني 2 باوند ونص تراب علشان، ما حدش يعملها أبدا. عارفين ليه؟ لأنه ببلاش، ببلاش الخامة بتاعتي وبتاعتك ببلاش، واحنا اتصنعنا من تراب. يضاف عليها المية، وبعد ما يضاف عليها المية تبدأ العجينة تتكون ويطلع منها، يطلع منها الطينة اللي يبدأ يشتغل ويشكل بيها. احنا عرفنا الحاجة الأولانية ليه هي من تراب، لكن خلوني الوقت اللي جاي أوريكم لما نزلت بيت الفخار الحقيقي ورحت عنده ومسكت قطعة الطين زي اللي في إيديا وبديت أتكلم معاه بقول له عايزك تساعدني، قال لي وأنا هساعدك. حطيت حتة الطين وجبت عليها المية وبديت أشتغل، وجت لمسات الفخار الأعظم وبدأت تشتغل لغاية لما طلعنا إناء. أنا كنت بدور الدولاب وهو كان بيشتغل بإيده لغاية لما طلعنا إناء رائع. عشان خاطر كده خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع ليكم مرة تاني.

شفنا مع بعض كيف الطينة لما اتحطت بين صوابع ايدين الفخاري عرف يشكل فيها كويس وعرف يطلع منها إناء كان رائع. كل اللي كنت بعمله إن أنا بدور له عجلة الدولاب، كنت بضيف المية وإيده الجميلة بدأت تلعب في طينة الإناء إلى أن تكون إناء رائع. لكن إذا كنا عرفنا أصلنا من تراب، لكن في أنواع من الطين، الطين دوت في أنواع منه كتير، خلينا نشوف 5 أنواع من الطين قبل ما ندخل على شخصية رائعة الرب عايز يكلمنا فيها. النوع الأولاني من الطين هي طينة عديمة النقاء مليانة شوائب. بنشوف شخصية كتابية زي جيحزي. جيحزي رغم أنه كان مع إليشع، جيحزي رغم أنه شاف معجزات وشاف إقامة موتى، لكن طينة حياته ما كانتش نقية. شفنا في إليشع لما بدأ يتكلم معاه ويقول له أنت رحت فين يا جيحزي؟ شفنا في جيحزي محبة مال، جري ورا نعمان وقال حين هو الرب أأخذ منه شيئا، بدأ ياخد منه. شفنا مع محبة المال شفنا الكذب، راح ورا نعمان وبدأ يكذب ويقول له أنت مشيت من هنا وجوم ناس من بنو الأنبياء من هنا. طينة، طينة عديمة النقاء. يا رب تعالى ادينا طينة طيعة زي اللي أنا ماسكها في إيدي دي، دي الطينة الجميلة اللي الرب هيكلمنا فيها. لكن النوع الثاني طينة مليانة بالهواء. طينة عديمة النقاء 1، طينة مليانة بالهواء 2. عارفين يعني ايه؟ يعني كبرياء. عشان خاطر كده تلاقي الفخاري يعجن فيها. عارفين هو بيعجن بيعمل ايه؟ بيطلع فقاعات الهواء. وهنا عايز يوصلنا فكرة جميلة. عارفين عايز يوصل ايه؟ اي فقاعات هواء بلغة تاني، اي كبرياء موجود في حياته وحياتك شيله، شيله النهاردة. تعال يا رب النهاردة نظف حياتنا من الكبرياء. كان في ملك في العهد القديم اسمه نبوخذ نصر، وقف وقال الكلمات ديت: أليست هذه بابل الذي بنيتها أنا بقوة اقتداري وبجلال مجدي؟ خد القوة والاقتدار والجلال والمجد ودول مش بتوعه، بتوعه ربنا. راح ربنا سحب عقله بس لأنه تكبر. ملك تاني في العهد الجديد في سفر الأعمال صح 12 اسمه هيرودس، يذكر الكتاب أنه وقف وبدأ يخطب والدنيا حلوة جدا معاه، طينة حياته كانت مليانة بالهوى، وبدأت الناس الصيدونيين يقولوا الكلمات ديت: هذا صوت إله لا صوت إنسان. عارفين اللي حصل؟ في لحظتها الدود ضربه وكلوا هو حي. إخواتي الغاليين، ربنا يساعدنا ما تكونش طينة حياتنا الطينة الأولى عديمة النقاء، حاجة التانية ما تكونش طينة حياتنا مليانة مليانة بالهواء، لكن الطينة الثالثة طينة كثيرة الماء مليانة مية. عارفين يعني مليانة مية؟ يعني فيها استهانات روحية. في شخصية كتابية وكل حاجة لها شخصية كتابية. شخصية كتابية يذكر كتاب عن واحد بدأ جميل لكنه للأسف كانت طينة حياته مليانة مية. يذكر عنه ديماس، أول ما يقولك يتكلم عنه ديماس الحبيب، شوية تاني ديماس القريب، شوية تالتة ديماس البعيد الغريب. عارفين الكتاب يذكر عنه يقولك إيه؟ ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. يا رب تعالى نظف طينة حياتنا النهاردة، تعالى خلي حياتنا ما يكونش فيها لا شوائب ولا مية زيادة ولا انتفاخات وكبرياء وحياة صعبة. تعالى نظف الطينة في اسم يسوع المسيح. لكن الطينة رقم 4 طينة صفراء وسوداء، يعني غير متجانسة من الآخر. في واحد المفروض أنه يكون عايش حياة النذير، اسمه جميل، اسمه شمس،

أي شمشون، لكن عارفين لأن حياته مش متجانسة، شوية هنا وشوية هنا. مرة يقولك حل عليه روح الرب، موت أسد، شال باب المدينة، لكن لسه الخطية موجودة في حياته. شمشون حياته اختلفت تماما، يذكر الكتاب على انحدارها، نزل إلى يافا، نزل إلى تمنة، نزل إلى دليلة، خطية، حياة غير متجانسة. يذكر الكتاب أن دليلة جات له الفلسطينيين عليك يا شمشون، يذكر الكتاب يقول لك وانتفض شمشون ولم يعلم أن الرب قد فارقه، لأن الطينة بتاعته غير متجانسة، يعرج بين الفرقتين شوية هنا وشوية هنا. لكن الطينة رقم 5 والأخيرة، طينة ناشفة وجدباء، يعني جاسي، قلبه جاسي. والكتاب بيكلمنا في أكتر من مكان، عارفين فرعون يذكر الكتاب يقول لك إيه؟ وقص فرعون قلبه، مرة تاني وقص فرعون قلبه، موسى يقول له اطلق الشعب وقص فرعون قلبه، لكن عارفين في النهاية يقول لك إيه الكتاب عنه؟ يقول لك وقص الرب قلب فرعون. خلاص الطينة بقت قاسية ناشفة. الله النهاردة بيدور على قلب طيع، بطينة طيعة. نفس الكلام دوت حصل مع واحد اسمه فليكس الوالي، لما سمع الرسالة بتاعت بولس أول حاجة يقول لك إيه؟ فسامع فليكس، اتنين ارتعد فليكس، لكن عارفين رقم ثلاثة إيه؟ أجل فليكس وقال له إيه؟ اذهب ومتى حصلت على وقت أستدعي. القلب هنا ما كانش قلب كويس، القلب هنا كان قلب جاسي ناشف. شفنا طينة عديمة النقاء، طينة مليانة بالهواء، طينة أغلبها في ماء، طينة صفراء وسوداء، طينة قاسية وجدباء، يعني قاسي جدا. والنهاردة الرب عايز يقول لي ويقول لك خلي قلبك وحياتك طينة. طيب شوف بضغط عليها بيضغط عليها ليه؟ طينة طينة، واللي الرب عايز يكلمك ويكلمني فيها خلي قلبك طينة طيعة زي كده. خلينا اللحظات دي ننزل مع بعض لبيت الفخاري ونشوفه وهو بيعمل عمل على الدولاب، شخصية تمت فيها هذه الخطوات، الخطوات السبعة اللي كنا بنتكلم عنهم، ابتداء من القطعة وبعد كده العجن اتحط على الدولاب يتشكل، وبعد كده اترك فترة اسمها فترة الانتظار، وبعد فترة الانتظار دخل الفرن، وبعد ما دخل الفرن اتزين، وفي النهاية في النهاية اتحط في المعرض. خلينا نشوف الشخصية، شخصية إبراهيم، ونرجع مع بعض. آمين. الفخاري مسك قطعة طين في إيده وقال يا ترى قطعة الطين ديت هتكون إيه؟ راح قطعها من الأرض بتاعتها وقال لها أخرج من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أريك، وبدأ يتحرك بالطين شوية وشوية لغاية لما وصل بقطعة الطين ديت إلى مكان، وكان في المكان دوت كان لازم الطين تتعجن، وعلشان الطينة تتحط على الدولاب كانت لازم تتعجن ويتضغط عليها، مرة بفقد أبوه والمرة الثانية بالنزول إلى أرض مصر، وفي أرض مصر خدوا منه مراته. بدأت الطينة تتحط وتتشكل بطريقة مختلفة، وبدأت حتة الطينة دي تتاخد وتتحط على الدولاب زي كده، وبدأ الدولاب الفخاري يشتغل فيها ويحرك فيها شوية بشوية، وبدأت الطينة تتشكل يوم بعد يوم، وهي بتتشكل الطينة بدأت يضغط عليها كمان مرة من إيد الفخاري، وكل ما يضغط عليها من إيد الفخاري كل ما الطينة بتتشكل علشان خاطر يطلع منها وعاء حسب ما يحصل في عينيهم. في وسط التشكيل مراته قالت له طب ما يعني خد هاجر، خدها وخليها تكون هي مراتك. استعجلت خطة التشكيل، لكن الله كان ليه خطة تاني وخطة مختلفة. بعد 25 سنة طلع من أور الكلدانيين، ومعنى كلمة أور يعني بريق، وبدأ يطلع من المكان اللي هناك اللي هو بريق، لغاية بعد مرور 25 سنة بدأ الرب يقول له أنا هطلع منك وعاء جديد، وعايز أخلق منك وعاء جديد يا إبراهيم، وراح عطاله ابن الموعد اللي هو إسحاق، وبدأت الطينة تتشكل.

كل. وكان أصعب حاجة في حياة الطينة ديت إنها يقول له في يوم من الأيام هات ابنك وحيدك، قطع منها حتة كبيرة، ابنك وحيدك اللي أنت بتحبه إسحاق، وقدمه لي على جبل المريب. كان الوضع صعب جدا على إبراهيم إنه يقبل الضغط بالطريقة ديت والتشكيل في حياته بالطريقة ديت. وجي عند الله حسمة وبدأ يرفع السكين، وفي اللحظات دي تحديدا الرب قال له ارفع ايدك لاني علمت انك خائف الله. احنا حاليا في بيت الفخاري، خلونا نتحرك مع بعض لمعرض الفخاري وكيف اشتغل الرب في حياة الوعاء اللي اسمه ابراهيم. شفنا شخصية كتابية رائعة مرت بكل مراحل التشكيل، تشكيل الفخاري. والرب النهاردة بيقول لك حتى لو كنت قطعت من المكان اللي انت فيه، احتمال وانا بتكلم دلوقتي مع ناس كوسادها وحاليا في بلد تاني، سابت الاهل، اصدقاء، العيلة، احتمال تكون عايش في بلاد المهجر في اي مكان وليك اهل في بلد تاني ومكان تاني وحاسس بالوحدة. دوت اللي حصل مع ابراهيم. عارفين الكتاب بيتكلم عنه ابتداء من تكوين 11 و12، وقال الرب لإبرام اترك أرضك وعشيرتك إلى الأرض اللي أنا هوريها. اتقطع من الأرض اللي هو عايش فيها وبدأ يكمل السلسلة. لكن في حياة إبرام كانت فيه شوية أمور رائعة. أول حاجة الرب لما خده على التشكيل وهو بيشكل الطينة بتاعت إبرام، شكله في حاجة اسمها الطاعة. اطلع. جميل جميل، إبرام قال حاضر، على الرغم ان كان في واحد ونبي وكبير وزي الفل والرب قال له روح، للاسف ما عملهاش. عارفينه مين؟ يونان. الرب اتكلم ليه وكانت كلمه الرب الى يونان قم اذهب الى نينوى المدينه العظيمه ونادي. عارفين اللي حصل ايه؟ ساب نينوى وراح ترشيش. النهارده عايز مننا درس كامل اسمه درس الطاعة. لكن مع مدرسة الطاعة في مدرسة تاني إبراهيم اتحط فيها، ودي كانت من أروع الأمور. مدرسة اسمها مدرسة السلام مع الآخرين، ما هتشكل صح. وأول ما حصلت مخاصمة، عارفين اللي حصل؟ مسك لوط قال له إحنا أخوان، إذا كنت عايز شمال أنا يمين، وإذا كنت عايز يمين أنا شمال، الدنيا مش فارقة معانا. يذكر الكتاب ورفع لوط عينيه ونظر كل دائرة الأردن وراح خد الدائرة. لكن إبراهيم الجميل الرب قال له ارفع أنت عينيك وشمال جنوبا شرقا غربا وادي رسم له الصليب. لوط الدائرة والعالم والكرة الأرضية وسدوم وعمورة ما كفوش قلبه، ومحاولت العمود ملح، وبناته أخطأوا معاه، وفي ناس من عيلته اتحرقوا في سدوم وعمورة ما رضوش يطلعوا معاه. لكن إبرام حياته اتغيرت وتغير بالكامل. محطة جميلة في تشكيل حياة إبراهيم. الرب بيشكل في الطينة بتاعت إبراهيم شوية بشوية لغاية لما طلع منه حاجة رائعة هنسمع عنها. محطة يمكن كانت صعبة في حياة إبراهيم اللي هي الانتظار. 25 سنة استعجلت سارة وقالت له ادخل على هاجر وراح جسمعين. لكن الرب كان عايز منه ابن الموعد. كان عمره 99 سنة، يعني داخل على 100، ومراته 90 سنة ومعاه 2 تاني. وراح قال له الكلمات دي، السنة الجاية هيكون لسارة معجولة معجولة. والرب بيكلم ناس النهاردة، صدقوني تاني، حاسس بالروح وأنا في محضر الله. ربنا بيكلم، الله يديكي من نسل، الله يديكم من زرع البشر. ليه؟ لأن الله لا يحيل عليه شيء. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الكتاب. هل يستحيل على الرب شيء؟ عندنا واحد في الكنيسة الرب عطاله بعد 19 سنة ماسك في الرب والرب عطاله، وأنا بصلي النهاردة الله يدي ناس كتيرة منهم. المرحلة الانتظار، مرحلة الغربة. كان كل حياة إبراهيم في حاجة واحدة اللي هي المذبح والخيمة. كل مكان ياخد الخيمة ينقلها من مكان لمكان. لكن عارفين في النهاية ربنا بارك إبراهيم وشكل في طينة إناءه. يذكر الكتاب هذه الكلمات في تكوين 22 بعد ما قدم ابنه الغالي، قال له الكلمات دي، قال له أباركك وتكون بركة، أكسر نسلك، وبدأ يغير اسمه وحوله من إبرام إلى إبراهيم. وفي ناس لك

أسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. عارفين اللي حصل؟ الطينة ديت اتشكلت إلى وعاء جديد، وراح جه الفخار الأعظم وراح مس إبراهيم كده وراح قال له الكلمة ديت: من النهاردة كان اسمك إبرام، أنا هاخد نص اسمك وأحطه، أحط لك نص اسمي، أنا اسمي ألوهيم، عشان خاطر كده أنا هسميك من النهاردة هيم. ومضى الفخاري على الإناء بتاع إبراهيم وطلع الإناء، والنهاردة بيدور عليك، وأنا بصدق إن الله هيشكل في طين حياتك لغاية ما يغيرها ويطلعها وعاء كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعهم. نصلي لأن نلتقي، أتركك في رعاية الله. آمين.

يرميا 31 ومن عدد 31 يقول كده: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا عهدا جديدا اللي أنت فيه. دي الفسين نبوة اللي في العهد القديم اللي بتتكلم عن العهد اللي احنا فيه دلوقتي. ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائكم بيدهم حين نقضوا عهدي فرفضت. عهد مختلف، العهد الأولاني عهد الناموس عند جبل سينا لما الشعب طلع، رب طلعه من أرض فرعون، من أرض العبودية. لما الرب طلعه من الوقت العبودية ده عمل عهد عند الجبل حوريب، ويقول إنه في الوقت ده نقضوا العهد، ما حفظوش العهد،

الرب هيعمل عهد مختلف وعهد جديد، عهد مع شعب إسرائيل، بس لأنه العهد الشعب رفض الرب يسوع، فالرسالة الإنجيل بقى للأمم لينا لغاية لما يجي وقت في آخر والرب يرجع يتعلم.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية، مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، الأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدء البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي أطمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب بنقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السماوات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ونتمتع بجمال.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. كما وعدناكم بأننا سنستمر في هذه الحلقات مع ضيفي وخادم الرب المبارك الشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ. في حلقة ماضية توقفنا عن الرحلة بتاعت الباخرة القاهرة، ومن القاهرة مالطا، من مالطا تونس، تونس ليبيا، وبعد ذاك الطريق قفل. هل كان في لزوم أنه تأخذ هذه الجولة ولا؟
1: وطبعا دي كان أرخص طريقة، وبرضو بس لأنه ساعدت في الترجمة شوية في الزيارة بتاع تونس. قابلت كمان هناك أول مرة، حضرت اجتماع بتاع كنيسة في البيت، كان دكتور صبحي هناك، و كان يعني كان درس إنه شوف تعابرين مؤمنين وخدمة في مناطق زي دي. وطبعا الكنيسة حاسة في تونس نمت كمان، نشكر الرب من أجلها ومعترف بها. يعني الرب عمل عظيم هناك. فالمهم كان أسهل أرخص، طيارة طبعا بتكلف، وبرضو فرصة شباب، بس كان بس بتركب بس لطرابلس، ومن طرابلس تأخذ بس للقاهرة، والرخيص كلها ما بتجي 15 20 دولار، ما بتذكر السعر، لكن ما كان حاجه غاليه. وبعدين كل اللي بتحتاج لي اكيد، لما انا وصلت طبعا ما كنت متوقع انه الحدود دي تقفل بين مصر وليبيا، وكسوداني ما كان ما عندك، ما بتحتاج لفيزا ليبيا ولا فيزا لمصر. فلما اتقفلت الحدود وبعدين لا في موبايل،
0: ده كان سنه تليفون.
1: ده كان سنه 76
0: 76
1: في بدايه 76 تقريبا، يمكن يكون زي شهر اثنين او اخر واحد، يكون شهر اثنين كده.
0: نعم.
1: تقريبا متذكر عندنا واحد صديقنا اسمه جوزيف شاشاتي شغال في ليبيا، لكن ما بعرفه شغال وين،
0: لانه ما في تليفونات
1: ولا اي حاجه ما عندي. ففي واحد قابلته في المحطه بتاعت الباص من الناس البلد، قال لي يا اخي في قهوه هنا قريبه من المحطه اسمها قهوه بيروت، السودانية بيتجمعوا هناك، ولو مشيت هناك
0: بتلقى السودانية،
1: بتلقى تعرف الزول ده لو موجود أو ما موجود. فقعدت فترة، طبعا عندي مبلغ معين في جيبي لازم أكون ما أضيع أي، لأنه ما أعرف الحق يحصل شنو. فخليت الشنطة في المحطة، ما قدرت أشيلها معايا أمشي بها لحد قهوة بيروت دي. رحت قهوة بيروت، اتكلمت مع الناس هناك وكده، قال لي انه جوزيف شاشاتي ده شغال في محل بيبيع مواد بتاع البناء في المنطقه الفلانيه. يا زول ارتحت الراحه. فقمت رجعت المحطه عشان اشيل الشنطه وامشي هناك، لقيت الشنطه اتشالت، شالوها ناس الامن، بيجيب لي مو اي حاجه، قاعده ساكت. وطبعا انا كان عندي الاجيل برضه في الشنطه. وبعدين المهم ركبت الباص، وطبعا لسه ما متاكد، قلت الا اشوف الزول ده بعيني. وصلت هناك، لكن الغريب ربنا كان

0: المغرب يعني. يعرف ذلك لأنه نحن أصدقاء العائلة، هو أصلا من الفاشر، حبوبته برضو من الفاشر، وهم مسيحيين يعني، فاتحضنا وانبسطنا وقال لي جافك هنا قال لي حركاتك بتاعت السودان دي ما تعمل لهين شالني، مشينا نشيل الشنطة. طبعا كانت الشنطة، أفتكر الشنطة اتشالت في المرة اللي أنا مشيت له، لأنه أنا ما حبيت أشيل الشنطة أمشي بها له. فقال لي ما في مشكلة، أنا بعرف ناس في الأمن بحاول أجيبها لك. ورجعنا عنده في البيت، قعدني واعتنى بي عناية كاملة.
1: يا سلام.
0: لأنه علاقتنا الأسرية قريبة جدا مع بعض، بعرفه. وبعدين المهم، فقام كمان اشترى لي تذكرة الطيارة من طرابلس
1: الخرطوم
0: للقاهرة، لأنه كان لازم أرجع القاهرة عشان أتحدث مع الناس اللي اتفقنا معاهم عشان يساعدونا في الخدمة في السودان. فالوقت ذاك قذافي كسر الأكواخ ونزل الناس، الناس رحلوا للعمارات الشقق، فالجرائد كلها جايبة الناس بغنمهم في الشقق في البيوت والجداد، والحاجة كانت مضحكة جدا. لكن المهم الحمد لله دربي برك. والناس اللي كانوا منتظرين في القاهرة في مصر كانوا
1: قلقاني،
0: لأنه غبت تقريبا بدل أجي في 3-4 أيام دي أسبوعين، أنا قعدت معه زي أسبوع وما في طريقة تتصل به. المهم الحمد لله وصلنا، قمت ودخلت مصر ووصلت، مشيت لجامعتي في الإسكندرية ونظمنا التجهيز وحددنا نعمل أول عمل صيفي في الصيف بتاع سنة 1976. وأنا رجعت بعدين من القاهرة إلى الخرطوم أجهز العمل الصيفي.
1: الناس ديل اللي اتفقت معهم ديل الإخوة المصريين ولا
0: أجانب أصدقائنا من الخدمة حقتنا
1: بشكل عام؟
0: فنظمنا معهم يعني يجوا يساعدون متطوعين شباب يخدموا معانا. فسافرت رجعت للخرطوم وابتدينا نجهز للخدمة الصيفية من الأول.
1: ما هو يعني شنو نوع الخدمة؟ يعني الخدمة الصيفية دي انت يعني شنو الخدمة الصيفية اللي انت كنت بترتبوا
0: له؟ هو طبعا في الهند لما كنا نخدم هناك كان تبشير،
1: يعني انت بتجيب نفس الـ يعني انت بتفكر انه تجيب نفس الـ يعني بنفس الطريقه اللي كانوا يتنظموا في الهند حاول تطبقه في السودان.
0: ربنا وضع علينا ثلاثه الرؤيه بتاعتنا، ثلاثه حاجات. اول حاجه زراعه الكلمه. يعني ده كان التركيز الاول، لانه الايمان بالخبر والخبر من كلمه منه
1: الله،
0: عشان الناس يعرفوا لازم يسمعوا، ولو ما سمعوا ما في زول بيؤمن، عشان يسمعوا لازم يكون في واحد يرسل.
1: نعم.
0: وعشان واحد يرسل لازم ناس يرسله يجيب وراه وعشان يمشي وكده، ده طبعا في رومية عشرة.
1: نعم.
0: فده كانت دي الدعوة اللي حسيت بها، دي الخطوة الأولى. الناس ما سامعين، ما عندهم، ما بيعرفوا عن يسوع، وما ممكن يؤمنوا من غير
1: ما يسمعوا.
0: ويسمعوا، والسماع بيكون عن طريق المشاركة، إن كان عن طريق توزيع كتب، إن كان عن التبشير. فلازم يكون في زراعة. يعني حتى نحن لما ابتدينا نوزع ونزرع، بعض الناس قالوا دي سوبرفيشال ايفانجيليزم، يعني ده ما حاجه عميقه. اتكلمت مع واحد اسمه شارلز مارش، وكان مسؤول عن الريد سيتي، بيشتغل في المنطقه الصعبه بتاعت هورن اوف افريكا. قال لي يا كمال، سالته لانه قلت له الناس بيقولوا كده، قال لي يا كمال ما في حقل ممكن يجيب زرع الا تزرع. فقال لي ده مهم، زراعة الكلمة مهمة. فقال لي ده عمل مهم. ده كانت الزراعة الكلمة الشيء الأول. الحاجة الثانية تلمزة. دايرين يعني نحرك ونقيم فعل للحصاد، لأنه يسوع قال الحصاد كثير لكن الفعل شنو؟
1: قليلون.
0: فالحاجة الثانية وضعناها في قلبنا إنه نقيم فعل للحصاد، يزرع الكلمة. وبعدين طبعا تشجيع الكنيسة إن الكنيسة تتحرك تقوم بمسؤوليتها، ولكن الكنيسة لها دور مهم في الخدمة بتاعت التبشير. نحرك الكنيسة للخدمة، ونشكر الله في الكنيسة في السودان كانت مساندة كبير للخدمة دي. وقفت في كل شيء، فتحت أبواب الأتيام تنزل فيها، أعطونا أماكنهم نعمل فيها مؤتمرات.
1: هل في كان كنائس معينة أنت بتتعامل معهم ولا كل
0: الكنائس؟ كل الكنائس.

0: مجمع الكنيسة، مجمع الكنائس كان له دور في
1: ومجمع الكنائس عملنا معاه مؤتمرات، اشتركنا في عدة، في مؤتمر كبير يتعمل في بحري كان حضروه قريب ل 500 شخص، كان اشتراك مع مجمع الكنائس.
0: نعم اوكي.
1: ورترسل ده كان اكبر مؤتمر حصل في، وبعدين يعني كان في شراكة، بيعرفوا ان احنا بنعمل شنو، قصص صموينا ويلة جوا عاز عندنا في الكنائس. كنيسة المسيح كانت من أول الشباب اللي اشتركوا في الرحلات، نبيل عباس كوري. كوري كان مسؤول عن الخدمة تحت الشباب في كنيسة المسيح. شباب من الكنيسة الأسقفية، أموكو، ديفيد ميغاندا، برضو قسيس مطران إفرام، قسيس إسماعيل بدر طبعا، حتى سعد اشترك في اللجنة اللي عملت المهرجان بتاع الأسرة. فيعني ديل من غيره. وبعدين طبعا قسيس راضي ساعدنا، فتحوا لنا الجريف نستخدمه للمؤتمرات. يعني المؤتمر الأول في 76 كان في أرض المؤتمرات في الجريف. فدي اشتغلنا مع كل الكنائس المختلفة، كمان أفريكا إنلاند تشيرش كان معنا أندرو واوا. كانت فترة مشجعة. بالغير الكنيسة ما كنا قدرنا عملنا اللي عملناه ده يعني.
0: طيب أخ كمال، كان شنو بالضبط اللي أنتوا مخططين تعملوه في الصيف ذاك أول انطلاقة؟ هل كان مهرجان؟ هل كان مؤتمر؟ هل كان اجتماع؟ هل كان يعني أول حاجة اللي أنتوا خططتوا أنه نحن دي النواة بتاعنا، نحن نعمل حاجة ده كبداية ومنه نحن بننطلق؟
1: طبعا الحاجة اللي وضعها في ربنا في قلبنا، عيننا في خريطة السودان.
0: نعم.
1: وقسمنا السودان لثلاثة أجزاء، جزء ما فيه كنائس مرة واحدة، وكان الوقت ذاك الشمالية وشمال دارفور وجنوب دارفور ما في كنائس. يعني كان أنا بتذكر المرة الأولى مشينا دنقلة ما كان في أي كنيسة، المسيحي الوحيد اللي كان ساكن في دنقلة كان فاتح بار.
0: كان سنة كم؟
1: ده تقريبا ده لما دارين نعمل الرحلات بتاعت 77.
0: أوكي.
1: لكن بعدين دارفور طبعا ما كان في فور مسيحيين أبدا. كلها كانت خلاوي، وكانت منطقة ما فيها، كان في كنيسة كاثوليكية في الفاشر وفي نيالة، وكان في كنيسة طقباط.
0: نعم.
1: لكن كنا نحن بنفكر أكثر في الكنائس الإنجيلية يعني. بعدين بالمناسبة برضو الكاثوليك ساعدونا، نزلنا معاهم ومرات دعونا نعمل لهم مؤتمرات، لكن ده القدام شوية.
0: نعم.
1: باقي المناطق اللي هي في الوسط والشرق اللي كانت كسلة طبعا، وكان عندك مديرية النيل، وعندك كانت الجزيرة، وعندك البلو نايل والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان، كان فيهم كنائس. كادوغلي ما كان فيها كنيسة إنجيلية، كان بس فيها كنيسة كاثوليكية وكنيسة قبطية أفتكر لو أنا بتذكر صح.
0: نعم.
1: فديل قلنا نركز على المدن، يعني لو تلاحظ بولس خدم دائما في المدن.
0: نعم.
1: فنركز على المدن الرئيسية، وقلنا كل شهر من الصيف نبعث أتيام للمدن الرئيسية، فلو عملنا ثلاثة مدن كل شهر ده بخلص لنا تسعة. فدي كانت الخطة، ابتدينا بكده يعني، ربنا قادنا
0: أنه يكون في رحلات تبشيرية لهذه المدن.
1: لهذه المدن
0: حددت المدن بعينها وصليته وقلت يلا احنا دي هدى الخطة.
1: هذه زي عبر بورسودان، القضارف، شندي، سنار، دمازين، كورستي، اللبيض، كادوغلي، الدلنج، الفاشر، نيالة كده.
0: هل اعتمدتوا على شباب معينة أعمار معين من الكنائس ديل؟ هل اديتهم دعوة لحضور؟ هل دربتوهم قبل ما أنه أنتوا ترسلوهم؟ شنو الخطوة اللي سبق؟
1: نحن طبعا الفكرة دائما بيكون في مؤتمر تدريب، بيكون مؤتمر نديهم حاجات أساسية في الكتاب المقدس، نشجعهم في حياتهم الروحية الشخصية، بندعو متكلمين. طبعا أنا ما عندي إمكانية أتحدث، ندعو قصص من الكنيسة يجوا يخدموا عندنا، يدوهم التعليم كيف يشاركوا إيمانهم. بعدين نديهم فكرة كيف التيم يتقاد، نديهم دراسة للقيادة القادة، نديهم فكرة بسيطة كيف يقودوا التيم وكيف يكون البرنامج بتاع التيم، كيف حيعملوا شنو لما يوصلوا هناك. وطبعا البداية بتاعت التبشير استخدام الكتب، ونشكر الله كولوفوب اللي هم كان
0: رداء الرجاء،
1: رداء الرجاء يعني كان الدكتور

0: الجروب كان عنده كمية خيالية من الكتب، ودونا لها مجانا نستخدمها. يخد من الجمعية الكتاب المقدس الوالد يعني دونا، كنا بنشتري ندفع بس 25% على الكتب في البايبل سوسايتي، فنحن نبيع بسعر الكامل، وسعر الكامل ذاته رخيص، 10 قروش 5 قروش 20 قرش جنيه. وبعدين الأتيام لما بتمشي بتبيع الكتب وبتعيش من الكتب.
1: نعم.
0: وكان بنجيب الطلبات بتاعت برضو الفكرة كيف تأكلوا، وين يشتروا من المطاعم. الطلب كان بخمسين قرش يجيبوا طلب بامية طلب ملوخية بيأكلوا في وبعدين بينزلوا في الكنائس، فبنمشي نجهز في الكنائس قبل ما نجي ناخدهم. المؤتمر بيكون 3-4 يوم، لكن في أول سنة قلنا أول حاجة نبتدي وين؟ في الخرطوم. فكمان اخترنا أماكن سهلة، لأنه قلنا ابتدينا نحن نعرض سمحوا لنا في البايبل سوسايتي نخد تيبل بوك تيبل ونبيع، وده كان في نص المحطة الوسطى. وكان في إقبال شديد على الشراء مننا، بالإضافة إلى مشينا عملنا دور في دور تو دور في العمارات في الديم، وبرضو اختير ده وين تاني يا ربي، وبرضو في الخرطوم جوا في المنطقة الرئيسية. قلنا دي المحلات الناس شوية عشان نشوف حيحصل شنو. طيب. فده كان أول مرة يتعمل في شهر 5.
1: يعني نحن ممكن نأرخ لبداية النهضة الروحية فعلا بتاريخ 77 ولقدام النهضة الروحية
0: 76. أنا أول وقت كان الأوتج، لكن طبعا ده كله مرتبط بالناس الجو من تكساس وعملوا الحقائق الروحية الأربعة دالاس، يعني كل يعني ربنا كان بيشتغل في نفس الوقت. مكرم جاته دعوة، قام ترك البيزنس بتاعه ومشى جمع كامبوس كروسيد، ابتدى يجهز الافلام بتاعت الجيزس فين والخدمه التبشيريه بتاعتهم والتدريب بتاع الكتيبات بتاعت الكامبوس كروسيد اللي هي بيسموها عندهم اسم ثاني حس اجابي ديل، ابتدوا خدمتهم. ففي يعني جوانب مختلفه، وفي ناس كانوا
1: يعني في عوامل
0: مختلفه، والكنيسه وانفتاح الكنيسه لنا. الفتره دي طبعا ما كان الكنيسه ما كانت كبيره في الشمال،
1: صحيح،
0: لانه ما كان في نزوح من الجنوب للشمال. النزوح الاول كله مشى وين؟ الدول الافريقيه المجاوره، لكن في الخرطوم الكنيسه كانت محدوده. لكن العدد المحدود ده طلع من كنيسة المسيح، من الكنيسة الأسقفية، من الكنيسة الإنجيلية، شباب كلهم طلع، كلهم أغلبهم خدام. حسا يعني زي قسيس أفريد طلع في الرحلات الوقت ذاك، كوري طلع، لو في واحد قسيس اسمه عبد الرحمن واتكشى طلع، دير كانوا سجنوا قبضهم في دقوا لو ليتك. المهم يعني بعدين كمان جبنا ناس من الجنوب جو اشتغلوا وخدموا معانا. الكانون الرئيسي اللي كان في أوسين كاسيدر الحس هو في المعاش اسمه جاكسون، كان واحد من الناس الجو من الجنوب قادوا أتيام في الشمال. فنحن كان فكرتنا إنه الجنوب يكون مركز بتاع إرسال، فكنا بنحاول نجيب شباب من هناك يشتركوا معانا في الخدمة الصيفية.
1: نعم.
0: وده بدري في الوقت ده، فالإحساس الجنوب يكون محل إرسال، وكنا حتى بنفكر في المنطقة بتاعت الجبال النوبة دي، الناس أقرب كثير للشمال في اللغة وفي الكده، برضه يكون عندهم دور كبير في توصيل الرسالة للناس الموجودين في الشمال.
1: نعم.
0: وبعدين الأعضاء الموجودين في الخرطوم من بحري وأصدقائي اللي تربيت معهم في الكنيسة الإنجيلية كلهم اشتركوا في الرحلات دي.
1: نعم.
0: فأول عمل عملناه، وبعدين جونا 4 شباب من برا ضيوف جايين بيشتركوا معانا في الرحلات الأولى، في جو في الخدمة اللي عملناها في الخرطوم دي. فكنا مفكرين 5 أو شهر 4، أنا طبعا ما متذكر الشهر مضبوط، إنه حيكون في الخرطوم ناخذ بريك، وكنا حنعمل رحلة بعدها خارج الخرطوم. في الوقت ده في 76 جاء الغزو الجميل ليبيا ده، ما عارف كان انقلاب بتاع شنو، نحن كنا فده لما جاء لخبط الامور كلها، ما قدرنا نعمل الكنيسه نصحونا قسيس راد ضرب لي كمان ما تطلعوا الادو حيكون خطر، فغيرنا البرنامج بتاعنا، لغينا الرحلات اللي حنعملها برا الخرطوم، فاضطرينا نستمر ونعمل حاجه في الخرطوم، لكن ركزنا الأوتريتش يكون للمسيحيين في المسالمة. لكن تصدق الأوتريتش بين المسلمين، الناس قالوا لنا انتوا من زمان وين يا جماعة؟ تجينا دايرين دي والناس اشتروا كتب كثيره ومشينا بيت بيت.

0: الأخير طبعا التيم كان فيه أولاد وبنات، فالبنات والأولاد بيجوا يخبطوا الباب، الناس بيجوا للباب بيعرضوا لهم الكتب، لأنه أنت كأنه جاي زول محتاج بيبيع كتب. فالناس يعني بعملون كويس وأخذوا كتب. لما مشوا المسالمة لما قلنا نركز على الحجر المسيحيين عشان ما نجيب مشاكل، طاردوهم لقينا قالوا ده شو جاوا. الحصل يعني ربنا عمل عمل عجيب، ورانا إنه الناس جوعانة لكلمة
1: نعم
0: الرب.
1: نعم.
0: والناس ما كانوا متوقعين إنه ده ممكن يحصل، لكن أنت نعم عارف الرب فتح الباب.
1: ده يعني شيء رائع وجميل. هل كان في بالكم وأنتوا بتعملوا بتشتغلوا هذا الشغل أنه خلينا نحن نعتمد على مرسلين محليين داخليين سودانيين أنفسهم بيقدروا يوصلوا الطريقة بشكل فعال أو بطريقة فعالة أكثر من أنه نحن ننتظر ناس يجوا من برا، ولا ده كان حاجة بس يعني كشباب وأنتوا قمتوا على جا وغيرة أنه أنتوا توصلوا رسالة بتاعت ربنا؟
0: ما هو لكن واضحة الدعوة، رب قال أذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها.
1: نعم.
0: وبعدين طبعا كمان في متى بيتكلم إنه أنتوا يعني طلب منهم إنهم يتلمزوا من كل العالم، لكن ابتدى قال أنا لي كل سلطان في السماء والأرض، فعنده السلطة. عشان كده ممكن المأمورية العظمى تتم. والمأمورية العظمى مش بس تزرع الكلمة لكن تتلمس، تعلمهم مش يتعلموا كمان هنا لكن ينفذوا كل ما علمتكم تنفيذ، وها أنا معكم إلى انقضاء شنو؟
1: الظهر.
0: فربنا يسوع هو المعانا، فهو بدي النعمة. والحقيقة الناس يتعلموا عملي، يسوع رسل التلاميذ معام الروح القدس ساكن فيه، معام كلمة الله في يدهم، عملوا عمل غير عجيب. ودين الشباب بعدين لو حكيت لك بعدين هزت السودان الناس الأمن بعد جوابات لكل في شباب بيخرجوا ويوزعوا الكلمة الله. يعني anyway طيب فعلاً في حاجات
1: أكيد
0: مشاكل، بس لكن الـ الـ الـ العمل عمل منه
1: الله
0: الله، والمرسل هم منه
1: الله.
0: عشان كده في قوة غير عادية ودي الحياة العادية، ما عملنا حاجة، ما حاجة قلبنا فيها هوبة، دي كلها الحاجة اليومية الرب طلبها مننا نعملها.
1: نعمله.
0: وهو خط البيسز توجذر.
1: وبعدين انتوا يعني انتوا امينين ونفذتوا الكلام اللي اداكم له ربنا انه نهي يتنفذ بشكل
0: اوبن. والشباب كان مستعد، يعني ما دي ما كانت فسحة.
1: نعم.
0: كان في صعوبات لما حصل مثلا الانقلاب ده، نحن عندنا المؤتمر هناك الجيش جاي يعمل بيسموها شنو بيعمل له تسليق، بيفتش على الناس الهربوا او الساكنين هناك. فمروا علينا جوا المحلل اللي احنا في المؤتمر في جريف، لانه كان لحد شهر لسه ما قبضوا كل الناس اللي جوا في الانقلاب اللي حصل ذاك، وكان في 3-4 يوم في الخرطوم الناس ما بتطلع. لكن ده كان 76-77 بقى خططنا لمدن برا خارج الخرطوم.
1: نعم.
0: وده ابتدت
1: هل انتوا قعدتوا قيمتوا العمل اللي انتوا عملتوه؟ والى اي مدى انتوا كنتوا راضيين؟ والى اي مدى انتوا شكرتوا ربنا على هذا العمل؟
0: نحن كلنا بنتعلم كل يوم كل حاجه جديده، وبنقعد مع بعض. اهم حاجه كنا بنصلي، ويعني حتى بعد خلال لما ما يكون في رحلات بنقعد نصلي وربنا بقود، بدي افكار خطط، بنناقش الكتب اللي بنوزعها في وقت في كتب قالوا ما حق نوزعها، والراي كان جماعي بنصلي. وفي شباب كثير اشتركوا ما موجودين حاليا، في ناس انتقلوا قسيس ألفريد انتقل، في واحد اسمه كميل انتقل، في شباب كثير ما موجودين حاليا، لكن في الناس استمروا خدموا شيوخ في كنائس حاليا من الوقت الاول. ده الشيخ سعيد في بحري، ناصر كان مشترك، داود عبد الله البرنم في طبعا ذكرتهم زي كوري، وفي كان هيرودس عبد الرحمن وكذا كان عنده كنيسة في العاشر، كان في الأول في الجماير عنده كنيسة، عمل كنيسة في العاشر، عمل مدرسة بتاعت كتاب مقدس في جبال النوبة، لحد حسه بيخدم. ولد ممتاز جدا جدا شاب.
1: ودي النواة الأولى
0: ناس يعني ربنا أثر. وبعدين الكنيسة كلها وقفت يعني.

0: وصلوا من أجلنا، اشتركوا معنا، خدموا وعظوا في الكنائس عندنا في المؤتمرات. المؤتمر كان كله بندعو القادة من الكنائس، ناس من SIL، ناس من SIM، ناس من الكنيسة الأسقفية، ناس من كنيسة المسيح. كان عندنا علاقة مع قسيس آدم، حتى لما كنا بنجي كادوغلي قسيس صمويل، إسماعيل، قسيس إسماعيل بدر برضو لعب دور كبير مع الناس دي. وقفوا معانا، وقفوا مع الخدمة، يعني دي خدمة الرب.
1: أمين.
0: وكانت
1: أمين.
0: والكاثوليك حتى فتحوا أماكنه، بس مرات للاختلاف اللاهوتي كانوا بيطردونا، لكن دعونا عملنا مؤتمرات في مطران اسمه بطرس من الجبال. كان لا ما اسمه بطرس، هو كاثوليكي.
1: اوكي.
0: انتقل للمجبر ده، كان طلع كشاب قبل ما يبقى يترسم، كان اشترك في الرحلات معانا، كانوا في حاجه.
1: برنامج الحلقه انتهت، لكن نحن حنستمر في سنه 77، حنبدا في السنه 77 والرحلات لخارج الخرطوم حسب الخطه. اعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، ونحن بنوعدكم زي ما انتم متابعين قدر شنو ربنا عمل حاجات كثيره وكبيره جدا جدا في السودان. نحن شعب محبوب عند الرب، والرب بيعمل اكثر مما نحن نطلب ونفتكر في البلد بتاعنا السودان. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقات أخرى، أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

المسيح لما عاش على الأرض تعامل وتفاعل مع ناس كتير جدا، وكان ليه تعاملات بالذات مع أكثر من امرأة. الطريقة اللي تفاعل بيها وتعامل بيها المسيح مع السيدات دول نقدر نطبقها على حياتنا النهاردة، ونقدر نستخلص منها هو منظوره إيه؟ إيه الطريقة اللي بص بيها للناس دول، وإزاي شافهم، وإزاي قيمهم، وإزاي تفاعل معهم. النهاردة هنشوف ثلاث مواقف كانت المسيح مع ثلاث سيدات، كل موقف طرح سؤال على المسيح، هنشوف تفاعل معهم إزاي.

أول موقف كان المسيح مع المرأة التي أمسكت في زنا. الموقف ده مدون في إنجيل يوحنا أصحاح 8. ملخص القصة إن الكتبة والفريسيين، يعني معلمي الدين، مسكوا واحدة في زنا في ذات الفئة، وهي بتزني يعني، وجابوها للمسيح وقالوا ليسوع: هذه ترجم، أنت بقى تنصح بإيه؟ السؤال اللي سألوه للمسيح: نعمل إيه في واحدة زي دي غلطت بالشكل ده؟ تخيل لو بصيت للناس اللي حواليك، لو فكرتي في الناس اللي تعرفيهم واللي بتسمعي عنهم، يمكن يكونوا حتى بعض منهم أصدقائك، أكيد هتعرفي حد أو يمكن أكتر من حد ممكن يكون غلط غلطة كبيرة قوي. كلنا غلطنا، وفي ناس كتير مننا غلطوا غلطات حاسين إن ربنا مش ممكن يغفرها لهم. السؤال المسيح يومها كان: نعمل إيه في واحدة غلطت؟ المسيح نظر ليها وقال لها: أنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. المسيح ما دانهاش، بل بالعكس دعاها للتوبة، اداها حرية من الخطية بتاعتها، واداها بداية جديدة. لكل أخت بتتفرج على البرنامج النهاردة متخيلة أنها عملت غلطات مش ممكن ربنا يغفرها لها، غلطات كبيرة قوي، المسيح بيقولك النهاردة: أنا جيت علشان أديكي نور الحياة، جيت علشان أمحو الخطية بتاعتك وأديكي بداية جديدة. الموقف الثاني اللي كان المسيح مع سيدة اللي هنذكره النهاردة كان مع واحدة ست اعتبرها ست مهمشة. الموقف ده كان مكتوب في إنجيل لوقا أصحاح 13. القصة بتقول إن يوميها المسيح كان بيعلم في المجمع، ودخلت واحدة سيدة، ويمكن في الأغلب كانت قاعدة من ورا كده مع الستات من ورا، وكانت منحنية بقالها 18 سنة، منحنية بسبب مرض في جسمها. الست دي هي في نظر الناس وقتها، ويمكن في نظرنا إحنا النهاردة، ما كانش ليها قيمة. كانت ست يمكن كبيرة في السن، تعبانة، مكسورة، ما عندهاش أي حاجة تقدمها، بس يدوبك متلصمة كده وداخلة عشان تتعبد مع بقية الناس. الموقف دون طرح على المسيح سؤال: يا يسوع، نعمل إيه في واحدة تعبانة، مكسورة، ما عندهاش أي حاجة تقدمها؟ ست مهمشة، مش مهمة في المجتمع، تعمل فيها إيه؟ تعامل المسيح مع المرأة البسيطة دي كان إن هو جابها لقدام، دعاها لأول المجمع، المكان اللي هو كان واقف فيه، هي كان قاعدة من ورا، جابها لقدام وقال لها: يا ابنة أنت محلولة من ضعفك، شفاها في الحال. الناس في المجمع يوميها زعلوا جدا، إزاي المسيح يشفي يوم السبت وكانت حدوتة؟ لكن المسيح بص لهم وقال: إزاي ما شفيهاش وهي ابنة إبراهيم وبقالها 18 سنة تعبانة بالمرض ده؟ قال كلمة جوهرية في كلامه، قال إنها ابنة إبراهيم، إداها نسب عظيم إن هي ابنة أبو الإيمان. المسيح قال إن قيمة الست دي هي مش في جمالها، مش في فلوسها، مش في نفوذها الاجتماعي، لكن قيمتها إن هي ابنة لله.

0: إن هي بنت ملك الملوك ورب الأرباب. النهاردة لو بتنظري لنفسك وبتقولي أنا حاسة إن أنا ما عنديش قيمة، ما عنديش أي حاجة أقدمها، أنا تعبانة، أنا مكسورة، أنا خلاص ما فيش حاجة أديها للمجتمع، ما فيش حاجة أديها لك يا رب، المسيح بيقولك لأ، أنا النهاردة عايزة أديكي هوية جديدة. أنت في نظري ليكي قيمة عظيمة جدا، أنت بنت الله، أنت بنت الملك. نعمل إيه في واحدة مهمشة تعبانة ما عندهاش حاجة تقدمها؟ المسيح قال نديها هوية جديدة. اللقاء الثالث اللي هنناقش النهاردة كان المسيح مع امرأة غريبة، امرأة مش مؤمنة، امرأة ماشية تتخبط في الحياة وعايشة كمان مع واحد مش جوزها، يعني عايشة في الخطية. لقاء المسيح مع المرأة السامرية مكتوب عنه في إنجيل يوحنا أصحاح 4. الكتاب بيقول المسيح قرر ان هو يجتاز السامرة، يعني قرر ان هو يروح لحد عندها عشان يتقابل معها. أعلن المسيح عن نفسه ليها كمخلص وكالمسيح المرتقب، وكانت النتيجة ان هي جريت لبلدها وعشرتها عشان تحكي لهم عنه، تقول تعالوا شوفوا الشخص دون قال لي كل حاجة أنا عملتها، قد يكون هو المسيح المنتظر. لقاء المسيح مع المرأة السامرية طرح سؤال مهم، نعمل إيه رب في واحدة مش مؤمنة غريبة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة معاك ومش عارفة تعمل إيه في حياتها؟ كان رد فعل المسيح هو أنه قال لها أنا مش بس هحررك من ماضيكي، أنا هديكي هدف لمستقبلك. المسيح رد فعله لحد زي كده هو ان احنا نديله هدف عشان يعيش عشانه. الست دي اصبحت مبشرة بيه، والنهاردة المسيح بيقولك كده، لو انت حاسة ان انت غريبة عنه مش عارفة تعملي ايه في حياتك، ماشي هتتخبطي، عايشة في الخطية، بتقول رب انا حاسة ان انا تايهة كده في حياتي اعمل ايه؟ المسيح بيقولك انا النهاردة مش بس هخلصك من ماضيكي، انا هديكي هدف لمستقبلك، أنا عايزك تكوني ليا وتبشري باسمي في كل مكان. الثلاث أسئلة اللي طرحوا على المسيح في الثلاث مواقف دول بتروحوا علينا إحنا كمان النهاردة كبشر وكأعضاء في المجتمع. نعمل إيه في واحدة غلطت؟ نديها فرصة تانية، نديها بداية جديدة. نعمل إيه في واحدة ضعيفة مهمشة ما عندهاش أي حاجة تقدمها؟ نعرف في قلوبنا ان دي ليها هوية رائعة لانها بنت الله وبنت الملك. نعمل ايه في واحدة مش مؤمنة ماشية تتخبط في الحياة مش عايشة لربنا بل بالعكس عايشة للخطية؟ نقودها للمسيح، نقودها لمصدر الخلاص، ونساعدها انها تنال حياة جديدة وهدف جديد.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

وسؤال الحلقة دي بيقول: صعب يكون صديقك الحميم من الجنس الآخر بالذات لو متجوز. إحصائياتنا طلعت موافقين بنسبة عالية جدا الستات، لكن 21% غير موافقين، و24% بين البنين، 25%

هي بس مش موافقين من الرجالة، والباقي كله موافق. ايه الحياوة دي؟ رأي النساء كان الزوجين الحقيقيين هما أخلص الأصدقاء لبعض، وباقي الصداقات ما تاخدش صورة الحميمة. والرجال قالوا، واحد من الرجال قالوا مش فاهم ايه المانع يعني. واحد تاني قال طبعا صح، لأن الزوج أو الزوجة هما يكونوا الصديق الأول لبعض. ومثل النهارده بيقول حلاوة الصديق من مشورة النفس، يعني لما بتكلم مع صديقي كأني بتكلم مع نفسي. لو انتوا فاهمين معنى الكلام ده بحقيقي، يبقى يا ريت تكون مراتي أو يا ريت يكون جوزي هم أعز أصدقائي.

تجربتي تجربة مرة جدا، بدأت من طفولتي واستمرت معايا لغاية ما كبرت، وأثرها كمان هي اللي استمرت معايا لغاية ما كبرت. التجربة دي هي موضوع الختان، أو بالمعنى الدارج بتاعنا زي ما بنسمع في المجتمع حوالينا وفي المناطق بتاعتنا، الطهارة. أنا يمكن دلوقتي مش ظاهرة بوشي قدامكم، لكن أنا حبيت أن أعمل كده عشان ما كنتش بسبب مشكلة لأهلي أو خجل من الناس اللي حواليهم، لكن لأن أنا قررت أن أواجه الموضوع دوت في حياتي وأواجهه معاكم، أنا عشان كده قررت أن أتكلم فيه معاكم. وأنا عندي 7 سنين جت ماما خدتني ورحنا عند ناس قرايبنا، وإحنا عند الناس دولت فروحنا عندهم لقيت أن في بنت هناك قريبتنا كانت تقريبا في سنية أكبر مني بحاجة بسيطة، فلقيتها نايمة على السرير وأنا مش فاهمة هي مالها أو في إيه، فنمت جنبها على السرير قالوا نامي جنبها، وبدأت ماما تمسكني وقريبتنا دي، وبدأت إن الست اللي بتقوم بالموضوع ده عملت لي الموضوع ده. الموضوع كان قاسي جدا عليا، أنا مش فاهمة إيه اللي هيحصل ولي، فحسيت إن اتخذت غدر، فكان صعب عليا قوي. وغير كان الموضوع ده تم من غير بنج، مش عند دكتور، فكانت تجربة صعبة جدا عليا كطفلة عندها 7 سنين. من الوقت دوت بدأت أحس قوي بعدم الأمان في حياتي، بدأت أحس قوي بالإهانة، وخاصة وأنا راجعة بيتنا كده وطفلة صغيرة ومش قادرة أن أنا أتحرك، مش قادرة أن أقفل رجلي، ونايمة على السرير ونظرات الناس ليا هي بتيجي بتزورني، سواء ستات أو رجالة بيجوا يزوروني وجايين يباركوا الماما، أنا مش فاهمة بيباركوا ليه وإيه اللي حصل مش فاهمة. بدأت أكبر وأنا جوايا إحساس بعدم الأمان، انه ليه ماما تعمل فيا كده، ليه انا مش فاهمه ايه اللي حصل، بس حاجه كانت وجعاني قوي. ومع الوقت بدات شويه ان انسى الموضوع لغايه ما بدات ان اكبر شويه ودخلت مرحله اعدادي، وفي الدراسه بدات ان ادرس اكتر عن الموضوع دوت، بدانا في المدرسه ان احنا نكون بندرس موضوعات زي كده، فبدات في الوقت دوت اني اتعب اكتر وافتكر الموضوع بكل تفاصيله، انه انا ليه يحصل لي كده، فبدات ابص قوي على الحته دي انه ليه يا رب يحصل معايا كده، يعني يحصل لي انا وصغيره ان اتدمر في حياتي واتعب، وكمان لما هكبر هجني ثمر حاجه انا ماليش ذنب فيها. فبدات ان اتعب قوي، وبدا اللوم على اهلي يكبر جوايا، وبدات اشوف في الوقت دوت حواليا ناس اعرفهم، اصحابي 3 بنات كل واحده بدات ان هي بعد ما بتتجوز كانت بتفقد اول طفل ليها، فعلا بيحصل لها عمليه سقوط، فبدات اشوف ان الموضوع ده بيحصل حقيقه حوالينا. بدأت أشوف واحدة صاحبتي تاني كانت عندها صعوبة شوية إنها تقفل رجلها لما بتكون بتقعد أو إنها بتتحرك، ولما بدأت إنها تسأل عن الموضوع ده فاكتشفت إنه من هي وصغيرة حصل لها الموضوع ده، إنها اتختنت من هي وصغيرة، فاضطرت مامتها إنها عشان البنت كانت بتقاوم، فمامتها شدت رجلها جامد، فكانت النتيجة إنه البنت دي رجلها تعبتها وما بقتش عارفة تاني إنها تقفل رجلها كويس. لغاية ما جيت في وقت كده وكنت في مؤتمر تبع الاجتماع بتاعي، وفي المؤتمر ده كان الخادم بيتكلم انه لينا شفاء من عند ربنا مهما اللي حصل لي، لو حصل لي ايذاء جسدي، لو اي حاجه حصلت لي من طفولتي، لكن انا ليا شفاء من عند ربنا، واطلب منه ان هو يكون بيشفيني من الموضوع ده. بدات ان اصلي كتير، يا رب انا عايزه استقبل منك شفاء اللي بيحصل في حياتي دول، وكمان بدات ان اصلي انه انا عايزه اكون بغفر لاهلي اللي هم عملوه لي. في الوقت دول بدات عينيا تنفتح على انه اهلي عملوا كده فيا عن جهل، اهلي ما كانوش عارفين دي حاجه بتضرني، دي كانت نقطة تحول في حياتي من الموضوع دوت. وقررت بعد كده انه انا هرفض الموضوع دوت، لان الموضوع ده مش حاجة كتابية، مش موجود في الكتاب اي حاجة بتتكلم عن ان البنت لازم تتختن، لكن موجود للولاد، لكن البنات لا. وقررت ان انا لما هكون بتجوز ان مش هعمل كده في حياة اطفالي، لكن انا عايزة اكون بحافظ

الحلقة دي هنتكلم عن حقيقة أن الاحترام الذي تبديه لرأي المرأة يبنيك ويبنيها. من الأول أحب أقول أنه النهاردة بقى عندنا يمكن من 20-30 سنة والمعلومات بتتزايد عندنا أن هناك اختلافات ما بين الطريقة اللي الرجل معظم الرجال والمرأة معظم النساء بيفكروا بيها. فالأغلب أن النساء أكثر قدرة على امتلاك المفردات اللغوية، يعني قدرتهم أن يحصلوا حصيلة لغوية أعلى من الرجال. كمان النساء أكثر قدرة على الانتباه للتفاصيل، يعني لو بصت في لوحة هتقدر تلاقي لك التفاصيل فيها أسرع من الرجل. من ناحية تانية الرجال أكثر قدرة على إدراك الصورة الكلية والحساب، يتفوقوا في الحساب وإدراك الفراغ. عشان كده الراجل لما يجي توصف له طريق أسهل عليه أنه يوصل لمكان من الست. الست ممكن تتوه وهي سايقة، أو هي تقول للراجل خش يمين أو شمال، تعرفش يقرأ الخرائط بسهولة. كمان الرجال أكثر قدرة على المنطق العقلي، أو ما بنسميه المنطق الخطي أو المنطق الأرستي المعتاد. فلما ندرك أن في فرق ما بين طريقة التفكير سيكولوجية أساساً، نعرف أنه الحوار المجتمعي، الحوار جوه المجتمع، الحوار جوه الأسرة هيثرى ويغتني لما نشوف وجهات النظر من النساء، لأنه إحنا كرجالة في حاجات مش هنشوفها، وفي حاجات هنكون عاجزين عنها، وفي حاجات هنكون أبطأ من النساء في إدراكها، والنساء من ناحية تانية في حاجات مش هيشوفوها هيكونوا عاجزين عنها، هيكونوا أبطأ من الرجال في إدراكها. من ناحية تانية النساء عندهم ضعفات معينة والرجال عندهم ضعفات معينة. باختصار أنا مش هطول فيها دي، لكن النساء أكثر تقلبا في مشاعرهم والرجال أكثر إحساسا بالاضطهاد وبالظلم. ففي خطورة لو إحنا ما عملناش حوار ما بين الاثنين بشكل مستمر. كمان المجتمع بقى من ناحية تانية في رأيي بيخلي النساء أكثر انتباها للعلاقات، للبعد الإنساني، لبعد الأشخاص في المعادلة. فلو في مثلا مجلس إدارة، مجلس الإدارة هيفكر ويميل التفكير لو الرجال بس اللي موجودين هننجز إزاي، هنحقق الربح إزاي، هنحقق الأداء إزاي. النساء هيبقوا بيفكروا كمان طيب العاملين معانا هيكون علاقاتهم شكلها إيه، جو العمل شكله إيه. لكن العلم بيقول بدون ما احنا نستثمر في الناس اللي بيشتغلوا عندنا في علاقاتهم في جو العمل مش هنقدر نحقق اداء كويس، وبدون ما يكون عندنا هدف واضح العلاقات وجو العمل هتدهور. فاذا الاثنين محتاجين يكملوا بعض. لما انت تسمع لراي شريكة حياتك، والدتك، اختك، زميلتك في العمل، مديرتك في العمل، مرؤوستك في العمل، وانت منتبه، رغم انه احيانا هيكون عندك صعوبة كرجل زي ما انا عندي صعوبة كرجل ان انا بتفاجئني بمنظور مختلف خالص عن انا فكرت فيه، واكون اميل للاستبعاد، دي هي علشان ستة فمتقلبة، دي هي مش فاهم بتتكلم في التفاصيل دي، التفاصيل دي مش مهمة. بالعكس لما يكون انت عندك ادراك ان في حتت انت محتاج لرأي نسائي فيها، وفي حدة المجتمع في اشياء وقضايا المجتمع ككل محتاج

العطاء المتميز أو المدخل المتميز اللي ممكن تدخله نساء. والمجتمع اللي يغيب في هذا المدخل هيتدهور، هيتدهور في تفاصيل هتقع منه، في انتاج هيقع منه. الكاتب الإسلامي الشهير أحمد أمين قال سبب تقدم أوروبا سببين: المطر والنساء. هما الاثنين دول اللي بيخلونا متقدم، بيخلوهم متقدمين واحنا متخلفين. البنك الدولي أصدر لسه ما فيش من أسبوع تقرير عن الفجوة ما بين النساء والرجال في فرص العمل والمكانة في المجتمع في الدول المختلفة. وأسوأ دول طلعت هي الدول العربية. مصر طلعت رقم 120 من 128 دولة تم تقييمهم، واليمن طلعت آخر دولة، وكل الدول العربية طلعت في الآخر. البنك الدولي بيطلع التقرير ده ليه؟ مش عشان هو همه الأساسي حقوق الإنسان أو حقوق النساء، وهمه الأساسي الإنتاج، همه الأساسي الاقتصاد، همه الأساسي الأمور المادية. فهو رأى أنه لما يكون في فجوة ما بين الرجال والنساء المجتمع هيبقى معطل في إنتاجيته. كل ما النساء عندهم فرصة أكتر للعمل والمشاركة في القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار وإبداء آرائهم، المجتمع هيبقى عنده فرصة أعلى. مش مجرد أنه هم 50% من المجتمع، تخيل أنت معطل 50% من المجتمع ما بتسمعهمش وكلنا زي بعض في الآراء، هتفقد آراء كتيرة. لكن كمان لأنه النساء بطبيعتهم عندهم منظور، أنا مش هقول ده أحسن ولا ده أوحش لأنه مش دقيق إنك تقول كده، مش دقيق إنك تقول لا الستات بيفكروا أحسن من الرجالة أو الرجالة بيفكروا أحسن من الستات أو الرجالة أذكى من الستات أو الستات أذكى من الرجالة، ده مش دقيق. لكن طبيعة الذكاء عند النساء مختلفة عن طبيعة الذكاء عند الرجال. لو عملت المعدل الكلي هيطلعوا زي بعض، لكن في التفاصيل في المكونات بتاعت الذكاء هتلاقي النساء أقوى في حتة والرجال أقوى في حتة. فإحنا نحتاج كمجتمع إنساني، نحتاج كجماعة بشرية، نحتاج كمجموعة إنسانية، ونحتاج كمجموعة إنسانية ومجتمع إنساني في هذه اللحظة في العالم العربي بالذات أن نستمع إلى النساء. بدون ما نستمع إليهم لا نستطيع أن نتقدم. ليس هذا طرفا أو رفاهية أو لمجرد أن ليهم حق، لن نستطيع أن نتقدم بشكل حقيقي إن لم تشارك النساء في القيادة وإن لم نحترم آرائهم. ولن تستطيع الأسرة أن تتقدم وتزداد، مش يعني على الإطلاق، لكن ستفقد فرص كثيرة من ازدهارها الاقتصادي والنفسي والاجتماعي إن استبعدت رأي النساء أو حقرت منه أو منعت الفرص للنساء أن تبدي رأيها وتشارك في القيادة. إذن من ناحية فردية ومن ناحية عائلية ومن ناحية مجتمعية علينا أن نستمع إلى وجهة النظر النسائية.

0: نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اقتراحات او اي تعليقات على البرنامج او حتى اي اسئلة، كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي ناقشناها في برنامج بنت الملك. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: جديد، أهلا بكم كل أحبائنا اللي يشاهدونا من خلال قناة القرمة. برحب بكم وحلقة جديدة بنعمة الرب من برنامج فجر جديد. في البداية سعدني ويشرفني يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الأكاديمية وفي برنامج فجر جديد. اقتربنا أن يكون سنة على هذا البرنامج. بنعمة الرب الحلقة القادمة هنكون بنحتفل بمرور سنة على برنامج فجر جديد وأكاديمية القرمة. برحب بك حضرة الأسيس وكل سنة وانت طيب.
1: وانت طيب، شكرا جزيلا.
0: سنة طويلة عدت لكن نشكر الرب.
1: تصدق ان سنة اوريدي عدت يعني.
0: نشكر الرب. نشكر الرب. بنعمة الرب اتكلمنا في موضوع أساسيات الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: عن الخطية، عن الغفران والغفران بأنواعه، وتكلمنا عن المصالحة. النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد، مفهوم الخلاص في الكتاب المقدس.
1: الحقيقة كنا بنقول يمكن في بداية الحديث قبل ما نطلع على الهواء، محتاجين مرة تانية نقف وقفة صغيرة عند الفرق بين الغفران والمصالحة. وقلت حاجة ثالثة، التبرير تقريبا ولا
0: التبرير
1: النعمة؟
0: التبرير هيجي مجاله.
1: طيب
0: احنا خدنا الخطية، الغفران، المصالحة، نهاردة الخلاص.
1: تمام.
0: في ثلاث كلمات.
1: تمام. المرة تانية بس عشان يعني نفكر الأحباء بأن كلمة غفران تعني محو الدين أو دفع الدين وإطلاق المديون حرا طليقا، وفي الناحية الروحية هي مغفرة الخطايا لأنها كانت أعظم دين على الإنسان،
0: ثقل تقيل على الإنسان،
1: يحمل الإنسان هذا الحمل فينكسر ظهره بالمعنى مش المادي الحرفي لكن بالمعنى الروحي وبالمعنى الأدبي. وبالغفران تأتي أحاسيس طيبة مثل اختفاء الشعور بالذنب. أما المصالحة فدايما من نفس الكلمة، أنت بتصالح اثنين يعني في عداوة، إذن هناك عداوة وإزالة العداوة هي المصالحة، وهذا ما فعله الله وأخذ هو المقدمة والإنيشيشن،
0: كان صاحب المبادرة.
1: المبادرة
0: الله كان في المسيح،
1: كان في المسيح مصالحا العالم نفسه.
0: نعم.
1: النهاردة لما بنتكلم على الخلاص محتاجين نعرف أن كلمة خلاص أوسع بكثير من ما نعتقده مرات كثيرة. بنقول أن الخلاص أن أنا خلصت من خطاياي، ده صحيح، لكن كلمة الخلاص بالمعنى الكتابي كلمة أوسع بكثير جدا مما مرات كثيرة نحن نحجمه أو نضعها في سطر أو في سطور، لكن في واقع الأمر الكلمة كلمة عميقة وتعني النجاة وتعني الشفاء وتعني الحرية وتعني التحرر وتعني الانتشال من الغرق وتعني الانتشال من المشاكل وتعني الانتشال من الدمار وتعني انتشال من الضيقات. كلمة خلاص كلمة كاملة شاملة تحمل بين طياتها كل هذه المعاني. وبرضه عايزين نميز أن هناك خلاص عام وهناك خلاص خاص.
0: نعم.
1: الخلاص العام هو ما يتعلق بالأمور العادية في حياتنا اليومية، أيا كانت هذه الأمور التي نتطلع لكي نخلص منها، ديون تخلص من دين تخلص من هم، كلها خلاص. لكن في ارتباطنا بالأحاديث وبالكلام الروحي نحن نتحدث عن الخلاص من أكبر معضلة واجهت الإنسان وأكبر مشكلة دمرت وخلقت فجوة ضخمة بين الإنسان والله والله والإنسان، هي مشكلة الخطية. فالخلاص يعني التحرر من كل قيود وربط الخطية التي استعبدت الإنسان عبر السنين الطويلة.

0: الخلاص مشروع إلهي لم يكن وليد لحظة أو موقف. يعني الله ما شافش نفسه متأسف وحاشة إنه قدام مشكلة ففكر يحل المشكلة دي إزاي، فبدأ يعني يظهر موضوع الخلاص
1: زي الإنسان
0: زي بالظبط
1: يخش في أزمة
0: فبيبدأ يدور على حلول،
1: بص هعمل إيه دلوقتي لازم أحل المشكلة. لكن بالنسبة لمشروع الخلاص فهذا كان فكر إلهي. البعض بيظن لما سقط آدم وحواء الرب قال لك وبس عملنا مشكلة، طب هنطلع منها إزاي؟ لا، حاشا لله.

0: النهاية قبل البداية، فهو كان يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وكونه يعلم لا يعني أنه هو الذي أملأ أو صنع،
1: لا.
0: لكن علمه السابق
1: لا، ما عندناش قدرية المعرفة. أن الله حط الإنسان في الخطية ومجهز له خط، لكن كان يعلم كل شيء.
0: لأن البعض مرة واحد قال لي يعني ليه لازم القصة اللي عملتوها والفيلم الكبير ده، هو الحقيقة مش قصة ولا فيلم، وكون الله يعرف كل شيء ويرى المستقبل هذا لا يعني أنه هو الذي دبر وخطط، لكنه بعلمه السابق أعد كل شيء. فبيقول لنا الرسول بطرس في الرسالة الأولى أصحاح 1 عدد 18، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم. وخلي بالكم أحبائي من التعبير ده، كما من حمل بلا عيب ولا دنس. حلو. وبعد كده يقول دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، يعني خطة كانت في قلب الله قبل أن توجد الخليقة،
1: قبل تأسيس العالم
0: بالضبط كده.
1: ولكن قد
0: أظهرت في الأزمنة الأخيرة
1: من أجلكم،
0: من أجلكم بالضبط
1: يعني كده. هي خطة إلهية موجودة، لكن الله أظهرها في الوقت المحدد لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، لكن في نفس الوقت كان لها إظهارات في العهد القديم.
0: نعم.
1: حضرتك قلت أنه تعريف الخلاص يعني الإنقاذ والنجاة.
0: نعم. الحقيقة البعض بيظن أن فكرة الخلاص أو مبدأ الخلاص أو واحدة من أساسيات الإيمان المسيحي الخلاص،
1: نعم،
0: وبالمعنى اللي احنا الشامل الكامل ده، ده بس موجود في العهد الجديد بعد تجسد المسيح وصلبه على الصليب، فأسس وصنع الخلاص بكفارته. لكن بيقولوا ان العهد القديم كان يختلف، او العهد القديم كله كان مرتبط بالماديات، لكن في واقع الامر العهد القديم ايضا كان فيه الخلاص الروحي الذي نتحدث عنه الاتي من الله. ربما كان هناك ظلال، ربما كان هناك رموز لم يكن بذات الوضوح الذي رايناه في العهد الجديد.
1: صحيح.
0: لكنه كان قائما. صحيح. موجودا بعيدا، ما هو ممكن يكون كان الله بيخلص الشعب مثلا زي في سفر القضاء أصحاح 2 مثلا، لما كان بيقول لهم إنه سأنقذكم من ناهبيكم، فده خلاص الإنقاذ أو خلاص من الناهبين،
1: يعني خلاص من الأعداء
0: وخلاص من الأعداء، ده كله موجود والله كان يصنعه. لكن البعض بيقول إنه كان كلها حاجات مادية، في واقع الأمر كانت مادية لكن أيضا كان فيها أمور روحية. في بداية الكتاب المقدس سفر البدايات، سفر التكوين أصحاح 49، بيتحدث يعقوب وبيقول له إنك أنت يا رب، أنت يا رب خلاصي،
1: لخلاصك انتظرت،
0: أو لخلاصك انتظرت، يعني أنت مصدر الخلاص، أنت عندك الخلاص، لذلك أنا أنتظر هذا خلاص. هنا يعقوب ما كانش بيتكلم على أنه أعداء جايين عليه
1: خالص، وما كانش في حالة حرب
0: بالضبط، فما كانش في حاجة، كلام ليس كلام مادي أو كلام زمني فقط، لكن ده راجل كان في نهاية حياته بيعطي لأولاده النبوة، كما نعرف في أصحاح 49 من سفر التكوين
1: نبوي،
0: الأصحاح النبوي تمام. فهنا لخلاصك انتظرته معناها مش معناها مستني انتظار من خلاص الأعداء، لكن مستني يد الله تنتشله من كل ما هو فيه. إذن هنا بدأ الوحي المقدس في تكوين 49-18 زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة،
1: يقدم الفكرة.
0: نعم،
1: يقدم فكرة الخلاص أو يعلن فكرة،
0: يبدأ الكتاب المقدس بسفر التكوين بفكرة الخلاص. وبنشوفه بعد كده العلاقة بين الإنسان وبين الله في مزمور 66، بنشوف بعد كده كيف كانت هناك عبادة لله، وكيف كانت هناك أمور كثيرة مترتبة.
1: وفي مزمور 18-35،
0: نعم،
1: تجعل لي ترس خلاصك ويمينك وتعضدني. ففكرة الخلاص مش بس مرتبطة بشيء مادي، لكن مرتبطة
0: تمام.
1: فكرة روحية ظاهرة وواضحة في العالم.
0: تمام. ومهم جدا أن ندرك هذه الحقيقة.
1: أشعياء 38 يعني في صورة للخلاص من المرض أو المشكلة، لكن حزقية بيكلم الرب لخلاصي، يعني في فكرة الخلاص أيضا مش بس من المرض، لكن في فكرة خلاص موجودة في صلاة حزقيا.
0: نعم بكل تأكيد، ولما طلب من الرب والرب استجاب كان يستجيب له. إذن هناك في أشعياء، وطبعا اللي بيهنا الحديث بتاع حزقيا أعتقد مش حزقيا،

0: حذقية
1: قال هذه الكلمات: قد سمعت صلاتك. الرب قال له: قد رأيت دموعك. هأنذا أضيف ده هنا، لأنه كان جاله نوع من المرض، البعض كان بيقول حاجة تشبه السرطان الموجود في العهد العصر الحالي. وكان بيطلب من الرب أنه يمد في عمره، وكان يبكي أمام الله ويتشفع لكي يحسن إليه الرب. والنتيجة أن الرب سمع صراخه وسمع صلاته وأنقذه وأطال حياته، بغض النظر بقى السنين دي كان نوعها ايه والمأساة اللي حصلت فيها، لكن استجاب الرب ومد عمره، وكان خلاص الرب هنا واضحا فرديا. إذن خلاص يمكن أن يكون لأمة جماعيا، ويمكن أن يكون أيضا على المستوى الفردي مع الإنسان، بين الإنسان والله.
0: نروح للفكرة الروحية في العهد القديم، مثلا في حزقيال 34 الرب بيقول كده: فأخلص غنمي. فهنا فكرة الخلاص بدأت تظهر وبدأت تبان في
1: بطريقة العدو. أكثر من الطرق المادية، سواء الناهبين أو الأعداء، هذا النوع من الخلاص أو وكان يعني هذا لا يلغي حقيقة أن الله كان يتعامل مع الشعب في العهد القديم بطرق مادية، فلما كان بيعاقبهم النهاردة الرب ممكن يعاقب بطرق مختلفة غير اللي كان بتعاقب، كان يجيب لهم جراد يأكل الخضار بتاعهم ورزقهم وعيشهم، كان يوقف الأمطار، يعني كانت كلها أمور مادية. لكن إحنا بنتكلم في هذا أيضا كان هناك خلاص بالمعنى الروحي
0: اللي احنا وليس في العهد الجديد
1: بالضبط، وليس بالضرورة بذات الوضوح الموجود في العهد الجديد،
0: بس الإشارات واضحة.
1: لكن الإشارات واضحة.
0: مثلا 1:7
1: نعم.
0: وأما بيت يهوذا فأرحمه وأخلصهم بالرب
1: نعم.
0: إلههم
1: نعم.
0: حضرة الأسيس، في فكرة لاهوتية هنا في الآية دي، يعني الرب متكلم في وأما بيت يهوذا فأرحمهم
1: وأخلصهم
0: بالرب
1: إلههم.
0: أرحمهم وأخلصهم
1: نعم.
0: بالرب إلههم
1: نعم.
0: في ربين هنا
1: يعني ده ما فيش أعمق من ذلك. وبعدين هنا لما بيتكلم الرب إلههم، هنا بيتكلم هنا صورة المسيح المساوي لله
0: والمخلص،
1: والمخلص في ذات الوقت.
0: ولا أخلصهم بقوس وبسيف.
1: إذا الموضوع الخلاص هنا بيثبت ويؤكد أنه ليس خلاص، أنه ليس خلاصا ماديا حرفيا حسيا، لكنه يتحدث عن خلاص روحي يرتبط بعلاقتهم بالله.
0: في هوشع 13 4: وأنا الرب إلهك من أرض مصر الأخرج وإله نسوي لست طرف ولا مخلص غيري
1: نعم.
0: الخلاص لله وحده. أشعياء 43:11: أنا الرب وليس غيري مخلص. إذن مصدر الخلاص وعمل الخلاص
1: بأي صورة من الصور
0: لا يمكن الإنسان يقوم به إلا شخص الله وحده.
1: نعم. الإنسان يمكن أن يكون يعني عشان كده بقول إن في نوعين من الخلاص: الخلاص الأدبي الروحي الإلهي، وهناك أيضا الخلاص المادي من الأعداء. وفي كلتا الحالتين كانت اليد العليا هي يد الله للشعب لكي يعطيهم القوة لهزيمة أعدائهم، وأيضا كان الخلاص الروحي لخلاص أنفسهم من كل ما يحيط بهم.
0: طيب في سفر أشعياء 53 هنا يظهر بقى المعنى أو الفكر أو الإعلان
1: نعم.
0: أو الإشارة عن الخلاص بمفهومه في العهد
1: الجديد. الحقيقة أجمل من من من من يعني من هذه الصورة لن ترى في أي من أي كتابات أدبية أو عالمية أو مميزة، لكن هنا في أشعياء 53 اسمع هذه الكلمات التي يتحدث الوحي المقدس عنها بكل صراحة وبكل وضوح. بيتكلم عن الرب، وشوف وده الإجابة مهمة جدا في هذه الجزئية، أن المسيح ما فعله من أجلنا واختياره لكي يذهب إلى الصليب ويتحمل ما تحمله لم يكن فرضا عليه أو إجبارا له أو الله كما يظن ويقول البعض ربنا اللي عمل فيه كده نهائي.
0: إطلاق.
1: اسمع مرة تانية أشعياء 53 10-12: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، أن بصوا الآية الجاية: أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده.
0: جعل نفسه
1: بإرادته نعم، وعلى فكرة الآية دي من أشهر الآيات ومرات كتيرة.

0: نعدي على هذه الجزئية رغم أنها جزئية جوهرية ضرورية أساسية في ثوابت الإيمان المسيحي، أن المسيح باختياره جعل نفسه ذبيحة إثم. ليه؟ وبيقول لنا ليه عمل كده، أنه عايز مسرة الرب بيده تنجح، عشان من تعب نفسه أي بعد تقديم الخلاص الكامل ودفع الثمن يرى ويشبع، يرى عبدي البار بمعرفتي يبرر كثيرين. هنا بيتكلم على المسيح اللي بيصوره في صورة العبد البار الذي حين يعرفه البعيدين والخطاة سيتبرروا، وبالتالي هنا يبقى الثمرة أو الثمر الواضح من عمل الصليب كثيرين يتبررون ويدخلون إلى ملكوت ابن محمد.
1: وأتامهم هو
0: يرجع بعد كده
1: يحملها.
0: بيعدد في هذه الشواهد ما هو في غاية الروعة والجمال. وأثامهم، يعني أثام كل هؤلاء الذين جاءوا إليهم، هو يحملها. وعلى شرط، الكلام ده كلام نبوي 700 سنة قبل أن يأتي المسيح، يتنبأ أشعياء بهذه الكلمات التي تمت بحذافيرها تماما، كما أشرنا في مزمور 22 كيف كان داود يصف الصليب وثقبوا يدي ورجلي، وقلنا بحصر اللفظ كأن شخصا لا يكتب لكنه يقف أمام مشهد وصورة ويكتب ما تراه عينيه. وهذا هو الإبداع، وهذا هو الإعجاز، وهذا هو أعظم دليل أن كلمة الله هي كلمة حية وفعالة وباقية ببقاء الله، وليست تكهنات أو توقعات أو كلمات يدعي أصحابها أنها كلمات الله.
1: من أجل أنه سكب،
0: شوف الجمال، والكلمة سكب المستخدمة كانت أيضا دليلا على أن الطريقة التي قدم المسيح بها وقدم نفسه كفارة وذبيحة أهرق دمه. هنا بيتكلم على أن هذه الذبيحة كانت ذبيحة تنسكب، يعني تنسكب. وبيتكلم أيضا على بشارة إلى ذبائح العهد القديم في ذات الوقت،
1: من أجل أنه سكب للموت،
0: سكب
1: نفسه
0: للموت نفسه،
1: وأحصي مع أثمة،
0: أحصي مع أثمة.
1: يعني اللي يشوفه كده هو عامل إيه،
0: ما حط اتحط بين اثنين مجرمين
1: بالضبط.
0: يعني انطبقت هذه النبوة بحذافيرها قبل أن يعرفها أحد أو قبل أن يتخيلها إنسان. وهذا هو العجز، وهذا هو السمو الكامل، والدليل عن أنها كلمة الله غير المخترعة.
1: النتيجة بقى، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين.
0: نعم، مبارك اسم الرب.
1: الخلاص في أشعياء 59 الرب بيتكلم عن الخلاص، لكن في أشعياء 61 بيتكلم عن فرح الخلاص. فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي
0: لأنه ألبسني ثياب الخلاص. وده يوقفنا هنا، يعني إيه ثياب الخلاص بقى؟ هنا عندنا ثلاث مفاهيم عايزين بس نعرفهم تعريف سريع، وهو ما هي النعمة، وما هي الرحمة، وما هو التبرير. ودي مرات كتيرة مصطلحات إحنا
1: للأسف في ناس بندخلها في بعضها.
0: فخلينا نبدأ
1: بالمفهوم الأول.
0: بالمفهوم الأول، لما بنتكلم على
1: ألبسني ثياب النعمة،
0: عن النعمة، النعمة هو أن ينعم غني على من لا يقدر ومن ليس له فقيرا.
1: صحيح.
0: إذن النعمة هبة مجانية لمن لا يستحقها ولا يستطيع أن يشتريها.
1: صحيح.
0: إذن هنا لما نتحدث على نعمة الله، معناها أن ما يعطيه لنا الله من غفران ومن خلاص أمور لا يمكن أن يشتريها إنسان ولا في مقدوره أن يشتريها، لكنها هبة أنعم بها الله، عشان كده بنقول عنها نعمة.
1: بالضبط.
0: أنعم بها الله على الإنسان الساقط الذي يريد غفران ويريد خلاص الله. ده
1: النعمة.
0: ده الرحمة. الرحمة عكس النعمة. النعمة أن تأخذ ما لا تستحق.
1: النعمة عطاء.
0: أن تأخذ ما لا تستحق. أن ينعم بها عليك آخر. أما الرحمة فأن لا تأخذ ما تستحق. تستحق العقاب. تستحق الدينونة. تستحق أن الله يقتص منك. لكن يرفع عنك هذا الله. فهنا تأتي الرحمة. إذن الرحمة أن لا تأخذ العقاب والدينونة التي تستحقها لأن الله يقدم لك رحمة. يبقى النعمة تأخذ ما لا تستحق، الرحمة أن لا تأخذ ما تستحق. التبرير. أما التبرير فهنا

0: لما بيتكلم على كساني رداء البر بيتكلم الإنسان في حالته كمذنب أمام الله عريان
1: متهم عريان
0: ومتهم
1: زي آدم
0: بالضبط كده
1: آدم عريان
0: بالضبط الصورة اللي صورها لينا الكتاب بمعنى إيه عريان؟ بمعنى لا يوجد ما لديه ليستر خزي عريته في حضرة الله
1: صحيح
0: وهنا بنتكلم ليس على
1: اللبس
0: اللبس
1: العري الحرفي
0: لكن العري الروحي
1: نعم.
0: الذي الله عيناه تخترقان أستار الظلام مش بيبص على منظرك لابس ايه ولا لا احنا بنتكلم على القلب الداخلي وما تفعله عشان كده مرات كتيرة بنقول ان يعني المحاولات للإصلاح الخارجية دي عبارة عن مكياج
1: بالظبط
0: انت بتجمل الصوره الخارجيه لكن كل ما في الداخل هو هو فتقطع ايد حرامي تقطع رجليه تقتله عشان زنا كل ده لن يغير شيء لان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه وسيظل نجيسا ان لم يتغير
1: صحيح
0: هذا ما فعلته نعمه
1: البر
0: الله.
1: هو ده التبرير كساني رداء البر
0: فالبر هنا بمعنى ان تصير في حاله البراءه الصحيحه في حاله صحيحه امام الله وكيف تصير بريئا في حاله البراءه امام الله الله يأتي ويضع على خزي عريتك وعلى نقائصك وعلى خطاياك يكسيك بما فعل المسيح فوق الصليب فقد تعرى هو لكي نرتدي نحن بر ثياب البر الإلهي مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا إذن دفع الثمن وأيضا نسج ثوب الستر في حضرة الله فأقدر أقف أمام الله من خلال المسيح فلا يرى نقصي أو عري أو ضعفي لكن يرى الله يراني من خلال المسيح فأستتر أمامه وده معناه ايه؟ معناها بقيت في حالة البراءة، يعني ايه في حالة البراءة؟ يعني ارتكبت يعني واحد ارتكب جريمة قبل كده وأنا كنت بشرح الكلام ده في الكنيسة، الشخص ده ارتكب جريمة وبعدين دخل السجن قضى المدة بتاعته أو دفع غرامة أيضاً أياً كان الحال لكن قضى دفع الثمن وطلع بعد كده وبقى بريء.
1: صحيح.
0: بيروح يقدم على شغلانه بيقولوا له
1: صحيفتك الجنائيه
0: الصحيفه بتاعتك
1: فيش وتشبيه
0: الفيش والتشبيه بتاعك
1: يطلع بلوه سودا موجوده
0: يقولوا له الله ده فعلا ده الشخص ده من 10 سنين
1: عنده كذا
0: ارتكب جريمه وبعدين من بعديها كذا وكذا وكذا لكن دفع حقه فهو في نظرهم بريء لكنه ايضا كان مذنبا قبل ذلك فعرفت اما البراءه والبر الذي يصنعه الله ويقدمه لنا فهو يغفر الذنب ويدفع الثمن والدينونه وايضا يزيل
1: آثارها
0: من سجلك كانك لم ترتكبها
1: كانت تصبح صفحتي بيضة
0: تصبح ومش بس كده الجمال والروعه التي لا يتخيلها الانسان ان يقول الوحي المقدس في رساله كلوسي الذي جعلنا قديسين وبلا شكوى ولا لوم امامه مين يقدر يقول مين يقدر يقف ويقول على نفسه انه قديس بلا بلوم ولا شكوى هذا فقط نجده من خلال عمل الله وبر المسيح
1: في بطرس الاولى في ايه محتاجه تتوضح حجه الاسيس من عدد 10 ل 20 بيتكلم انه الانبياء في العهد القديم واتقياء المؤمنين في العهد القديم كان مدركين ان في خلاص تم بس هم عايزين مش عارفينه فتشوا عن الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين اعلن لهم انهم ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان
0: كانوا يدركون الخلاص وكانوا ينتظرون المسيح الذي سياتي ويخلصهم وكانت لهم أبعاد روحية لكنها كانت يعني شبه ظلال وشبه رموز وتمت بمجيء المسيح وتجسده وتقديم ذاته على الصليب ذبيحة وكفارة وكان هذا سرا وكان

0: الذين يموتون على هذا الرجاء كان هذا نوع الإيمان الذي بعد مجيء المسيح وإكماله العمل كان سببا في خلاصهم حتى لو لم يروا مجيء المسيح وعملوا الكفارة على الصليب. إذن الذين ماتوا على رجاء المخلص وانتظروا وآمنوا به كان هؤلاء أيضا في كل إعلاناتهم يدركون أن هناك مخلص ويدركون أن هناك خلاص، لكنهم لم يروه، لذلك كانوا يفعلوا هذا بالإيمان. وكل من آمن بمجيء المخلص والمسيا المنتظر الذي سيأتي ويخلصهم نالوا خلاص بمجيء المسيح، فاكتمل الأمر وأعلنت كل ما كانت الأشياء التي كانت أسرارا في العهد القديم ظهرت وشرحت وصارت جلية بمجيء المسيح، موته وتقديم ذاته كفارة وقيامته وصعوده إلى السماء.
1: نروح للعهد الجديد، يبدأ إعلان جديد في متى 1:21 يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
0: وكأن العهد القديم بدأ بالخلاص أما العهد الجديد فبدأ بالمخلص بالمخلص. هنا خلاص، هنا يبدأ بالمخلص الذي يتحدث عنه والمخلص من البداية كلمة مخلص يشوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فهنا رأوا هؤلاء الصورة والرسالة من البداية،
1: لكن احنا رأينا الشخص،
0: رأينا الشخص ذاته المخلص المسيح الذي كانوا يتطلعون إليه وينتظرونه. نحن قد رأيناه، وزي ما بيقول بطرس ويوحنا رأيناها بعيوننا لمسته أيدينا.
1: نعم.
0: هذا كان رئيس الحياة.
1: عشان كده أعمال 4 ليس بأحد غير الخلاص،
0: ودي يعني برضو نقطة مهمة جدا، يعني
1: ما تتكلش على أي حد،
0: لازم نقف عندها. فضل. لأن البعض يقول ده الفكر المسيحي، وده انتوا فكركم المسيح مات واتصلب وقدم ذاته واتسفك دمه ومات وقام، لكن طب ما رأيك في غير المسيحي؟ يعني انت بالطريقة دي يعني حددت طريق الخلاص فقط في الديانة المسيحية أو في الإيمان المسيحي، والباقيين دول كلهم رايحين جهنم. يعني أكيد ربنا ليه طرق تانية يتعامل فيها مع الآخرين، فهذا ينطبق فقط على المسيحيين، ليس بأحد غير الخلاص، لكن على الناس.
1: بس الآية بتقول حاجة تانية، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس، مش المسيحيين.
0: وده اللي أنا عشان كده عايز أقف عنه وأشكرك جدا، لأن دي النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نركز عليها. أحبائي، الكتاب قالها بكل وضوح، إن كان هناك بر بالناموس أو بالشريعة أو بأي شرائع أخرى، إذا المسيح مات بلا سبب. يبقى كان ليه لازمته أن يموت؟ يبقى موته كان هباء ولا معنى.
1: طالما في وسائل تاني خلاص افتح يا رب.
0: وعشان كده ترك الله الإنسان عبر العصور، ما هو في ملء الزمان. يعني إيه في ملء الزمان؟ الله كان حاطط وقت معين تنضج فيه كل الأحداث كالثمرة التي تنتج على الشجرة ليأتي وقت الحصاد.
1: بالزبط.
0: فترك الإنسان يحاول أنه يجد الخلاص لنفسه بنفسه، لكنه عجز وفشل. ليه؟ لأن اللي كان يغلط في واحدة يبقى أخطأ في الكل. يعني يا رب تبقى يعني عملت 90% من الحاجات اللي أنت عايز تعملها صح، لكن غلطت في واحدة من بعد كده تبتدي من الصفر تاني. إذن لا يوجد فداء، لا يوجد خلاص بالشريعة أو بعمل الإنسان أو بأعمال الإنسان الصالحة، لأننا كلنا زي ما قلنا كغنم ضللنا
1: منا كل واحد
0: إلى طريق. ضف إلى ذلك يقول أشعياء عن أعمال برنا أنها ثوب عدة، نجس
1: مقطع
0: ومخرق. أنا مش عايز أقول المعنى الحرفي بتاعه،
1: مقطع
0: لا ده في أكثر يعني المعنى الأصلي بتاعه يعني له معنى
1: زي حاجة بتاكلها العتة،
0: ويحمل معنى القذارة في ذاته أيضا. لكن عايز يقول إن ده اللي يقدر الإنسان الساقط المخطئ الميت يديك إيه؟ ما يقدرش يديك حاجة
1: ولا حاجة.
0: اللي ممكن يدولك
1: أصل الميت هيعمل إيه؟
0: عارف اللي ممكن يدولك إيه؟
1: الميت العفونة.
0: بالضبط كده. ما قدرش يدي حاجة إلا الريحة العفنة.
1: بالضبط بالضبط.
0: ونحن لا نستطيع أن نقدم لله القدوس الساكن في نور لا يدنى منه شيئا يقبله، لكنه نحتاج عشان كده

0: عمل الله في الإيمان المسيحي أحبائي ليست إنك تصوم مش عارف كم مرة وتحتفل مش عارف بصيام إيه وبعيد إيه، وإنك تقدم حسنات وتدفع أموال.
1: كل دي أعمال جسدية،
0: كل دي هي دي الأعمال اللي بنتكلم عليها، ثوب عدة كخرقة الحائط، يعني نعم. نجسة، أعمال نجسة غير مقبولة
1: أمام الله
0: لأنها نجسة.
1: لا مش هنشتري الخلاص،
0: طلع من
1: والله
0: واحد
1: مش هيبيع الخلاص بالفلوس
0: نهائي. عشان كده واضح كل الوضوح أن المسيح يسوع هو مصدر الخلاص الذي يغير القلب غير الديانات الأخرى، يقول لك اعمل واعمل ويمكن في يوم من الأيام توصل لربنا. لا، احنا في الإيمان المسيحي الله هو الذي وصل إلينا لأننا نعجز عن الوصول إلى الله.
1: بالضبط، كان هو صاحب
0: فجاء
1: المبادرة،
0: هو متجسدا في صورتنا في شبه المجد. جسدنا مبارك الرب.
1: في سؤال من الأخ مصطفى، مساء الخير يا قناة القرمة، مساء الخير للأسيس المحترم نبيل إبراهيم والأخ أندرو. مواضيع البرنامج دي منطقية جدا قوية ومفيدة لكل واحد عايز يفهم الإيمان المسيحي، لكن السؤال لو ربنا عايز كل الناس تخلص ليه ما يخليش طريق الخلاص واضح ومباشر للجميع بدل ما يخلي الناس يختلفوا حول شخصية المسيح ومفهوم الخلاص؟
0: هو الحقيقة طريق الخلاص أبسط من كده،
1: واضح ومباشر.
0: يعني أنا مش عارف مصطفى إيه الصعب اللي قدامه أو إيه الاستحالة اللي إحنا بنقولها. في فارق كبير بين أن تقبل الحقيقة كما هي بكل بساطة، وفي فارق أنك تناقش وتجادل وتناظر لأنك تريد أن تثبت خطأ ما نقوله. فرق كبير بين الاثنين، لكن الحق معلن أمامك ولك أن تختار. يعني في إيه أقل
1: أي زي اللي احنا قرناها
0: دي، وبساطة
1: ليس بأحد غير الخلاص، ليس اسم آخر يا مصطفى، لا محمد ولا موسى ولا إبراهيم تحت السماء قد أعطي بين الناس
0: نعم
1: به ينبغي أن نخلص. إيه أكتر من كده؟
0: والله يدعو جميع الناس
1: في كل مكان
0: أن يتوبوا عن أزمنة الجهل.
1: يعني بس كملت الآية، لأنه عين يوم للدينونة الرجل قال تبرهن اللي هو المسيح
0: نعم
1: من جهة ناسوت وأنا رجل.
0: إذن الأمر بسيط جدا، إحنا اللي بنحاول نعقده وبنحاول نرفضه وبنحاول نأيفه عشان يبقى مناسب للي إحنا عايزينه نهائي. عمل المسيح عمل بسيط، عمل كامل، عمل غالي، دفع فيه ثمنا زي ما قلنا في بطرس الأولى 1:18 لو أنت متابع الحلقة عند معنا، أنه لم يشترينا بفضة أو ذهب
1: نعم ولا بدم تيوس ولا عجول
0: ولا بذبائح دموية، أبطل بموته كل الذبائح فأصبحت الذبائح منعدمة الفاعلية لأن المسيح قدم حياته مرة واحدة فوجد لنا فداء أبديا، أعد الطريق وقدم الفداء. وأنت الآن مش السؤال، الآن أنت تقبل أم ترفض. ما أنت ممكن تقعد أخ مصطفى يعني
1: تعيش عمرك كله تجادل،
0: تقعد تسأل
1: ويضيع العمر
0: بالضبط كده، وفي الآخر يحصل حاجة تنتهي الحياة وبعدين الوقت انتهى ولا يمكن أن تغير شيئا بعد أن تنتهي هذه الحياة. ما عينته واخترته في حياتك سيظل معك حتى الموت. الموضوع مش مين صح ومين غلط، احنا مش بنقولك غير دين
1: خالص.
0: ولا بنقولك تعالى يعني مش عارف اعمل ايه وروح الكنيسة، مش ده المنطق. بنقولك في واحد اسمه يسوع
1: مخلص.
0: المسيح احبك وقدم ثمن فدائك وحياتك الابدية لكي لا تهلك. يتقبل يترفض، الامر مش بالعافية ولا بحد السيف ولا ترتد وما ترتدش والكلام ده كله خالص. أنت حر لحياتك والله خلقك كائن حي حر لتختار ما تريد. عشان كده إحنا لا نؤمن بالقضاء والقدر، لأن لو الله هو اللي ممشيك في كل حاجة كيف يدينك؟ طب ما أنت اللي عملتني كده، ما أنت اللي مشيتني في السكة دي. لكن في الإيمان المسيحي أمامك الحياة والموت، يقول الكتاب الرب حاطط قدامك الطريقين، امامك الطريق الضيق وقليلين هم الذين يدخلون منه، وامامك ايضا الطريق الرحب وكثيرون يدخلون منهم، لكن هذا الطريق الرحب اللي الكثيرون بيدخلوا منه سيصب الى الهلاك. والاختيار اختيارك. والله كلمك، والله سمعك، والله عرفك، والله اعطاك الخريطه، والله اعطاك البصر.

0: صيرة والله أعطاك الحرية لكي تختار، أمامك الحياة وأمامك الموت. الموت، اختار الحياة فتح
1: من أجل خلاص نفسك. الخلاص كان هو الهدف الأساسي لمجيء الرب يسوع المسيح ولخدمة الرب يسوع المسيح على الأرض، لوقا 19:10، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك.
0: بكل وضوح الهدف مجيء المسيح، لم يأتي المسيح لكي يجري معجزات، لم يأتي المسيح بهدف،
1: وما هذا عمل معجزات
0: هرتبها بحيث الفكرة تبقى مظبوطة. لم يكن هدف المسيح هو أن يعمل معجزات، الهدف الأسمى أو الأخير. ولم يأتي المسيح لكي يقدم تعاليم سامية. شوف قد ايه عشان الناس بيتغنوا بالموعظه على الجبل المسيحي ومسلم
1: وكل الحته دي،
0: وقفنا هنا. لكن عايز اقول ان المسيح لم يكن هدفه انه يقدم تعاليم ساميه اعلى واسمى من كل ما سمعتم البشر، لم يكن هذا هو الهدف. ولم ياتي المسيح ليعلن ذاته ملكا وسيدا وربا ومخلصا، لانه هو كذلك. ففي واقع الامر جاء المسيح لكي، لأنه يحب الإنسان، لأنه يريد أن ينقذ الإنسان من الهلاك الأبدي. تقولي لما ينقذهم الهلاك الأبدي طب ليه عمل له جهنم النار والجحيم؟ الله لم يخلق الجحيم ولا جهنم النار من أجل الإنسان، لكنها كانت لإبليس،
1: المعدة لإبليس وجنوده،
0: إبليس وملائكته وجنوده الساقطين الذين عصوا الله. ده بقى مصيرهم. لكن مصير الذي ينضم إلى هذه المملكة، مملكة الظلمة، سيذهب إلى ذات المكان.
1: زي ما حضرتك قلت من أسبوعين، في مملكة نور في مملكة ظلمة.
0: بالضبط كده.
1: أنت تبع أي مملكة؟
0: نعم،
1: في أولاد نور أولاد ظلمة، أنت تبع أي فئة من الاثنين؟
0: وما فيش تالت،
1: ما فيش تالت،
0: الاختيار أمامك.
1: يبقى الشخص من هنا يحدد مصيره تبع أي مملكة، تبع أي مسمى.
0: عشان كده مهم جدا، معلش أن أنا لازم من الأمانة أقول، بعد أن ينتقل الإنسان
1: طبعا
0: وتفارق روحه جسده، لا يمكن ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع بصلاة أو بأي شيء آخر أن يغير مصيرك الأبدي، انتهت.
1: صحيح.
0: اوعى حد يخدعك،
1: يغشك أو يخدعك،
0: الأمر انتهى بانتهاء الحياة. عشان كده هو ليه احنا بنكرز، وليه بنقول لك اهتم بحياتك الأبدية، وليه بنتكلم اللي بنتكلمه، وليه عايزين نور نعيش نور الله؟ لأن يوم أن تنتهي هذه الحياة، يوم أن يغلق الباب، انتهت القصة، مش هتقدر ومش هتخش في موضع للعذاب تدفع فيه ثمن خطاياك وبعدين تطلع وتروح مكان يعني أفضل نهائي. ده كل ده كلام فارغ. ما يتحدث عنه الكتاب هو أن للإنسان فرصة واحدة في الحياة، إما أن تأخذها إما أن ترفضها،
1: تضيع،
0: إما أن تحيا تأخذ طريق الحياة أو تأخذ طريق الموت، لا ثالث لهم. فهذا اختيارك عزيزي المشاهد، أينما كنت أينما كانت خلفيتك. وما نقدمه نحن هنا، لا نقدم شيئا بغرض شخصي، ولا نريد أن نضيف للمسيحيين واحد إذا كان البعض يظن هذا، ولا نبتغي شيئا خالص في أي شيء، لكن حياتك الأبدية الغالية التي دفع المسيح ثمنها وضعها في قيمة مختلفة. حياتك ربما تكون أكثر قيمة مما تظن أنت، أنها كلفت المسيح حياته وكلفته عذابات الصليب لكي يرفع دينك ويلغي الدين اللي عليك ويعطي لك غفرانا أبدي. إن قبلت استمتعت بهذا بغض النظر اسمك إيه.
1: صحيح.
0: إن رفضت فأنت ترفض الحياة، ولا تستطيع في يوم الدينونة أنك تقول لربنا ما أنت اللي كنت ممشيني، ما أنا ما هو كله كان قضاء وقدر. لا، ما فيش قضاء وقدر.
1: صحيح.
0: أنت مخلوق حر تختار. الله مش هيقولك خد شمال وخد يمين، لكن بيحط قدامك اختيارات.
1: صحيح.
0: ومرات كتيرة بيهمس إلى قلبك بكلمات لكي تستفيق، لأنه لا يريد.
1: أخ عابر بيقول ولا حتى لو عملت كل دير مية على روح المرحوم هينفع المرحوم. صحيح. أي أعمال هتتعمل لإنسان
0: انتهت.

0: صفحته على الأرض ليس لها فائدة.
1: أمين.
0: القرار هنا.
1: وده اللي احنا بنقوله. عشان كده ايه هدف كل اللي احنا بنعمله؟ ان احنا نطلع ناس علامة يعني في الانجيل النهائي. لكن الهدف هو ان الانسان يعرف طريق الحياة. انا عرفت طريق الحياة لاني كنت ميت. كنت عايش بس ميت. لان اوعى تفكر ان كل الاحياء اللي حواليك دول احياء بجد. لا. دول أموات ماشيين بيتحركوا.
0: وبولس قال أنتم كنتم أموات
1: بالذنوب والخطايا. أحياكم.
0: أحياكم.
1: هو ليه كانوا ميتين؟ الذنوب والخطايا.
0: في موت في أحياء.
1: نعم. لذلك الاختيار اختيارك والطريقين أمامك. لك أن تختار. والله ترك الإنسان حر.
0: نعم.
1: مش هيجبرك. أوعى تفكر ربنا هيجي يخبطك بحاجة فوق راسك.
0: لا لا لا. لازم تمشي السكة دي. أو أنا زي واقف على الباب وأكره.
1: نعم. وده معناه ايه؟ معناه انك انت اللي تفتح او تقفل.
0: بالظبط.
1: مش الله. الله
0: قرار.
1: هل يمكنه ان يدخل؟ يمكنه.
0: يمكنه.
1: لكن له يحترم إرادة الإنسان.
0: صحيح. صحيح. يبقى الخلاص كان الهدف الأسمى لمجيء الرب يسوع المسيح.
1: نعم.
0: والخلاص هو الهدف الأسمى للكنيسة.
1: نعم.
0: وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرذوا بالإنجيل الخليق. من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن
1: يدن.
0: يدن.
1: ليه؟ لماذا فعل هذا المسيح؟ يعني ده يعني انت جبت آية في الصميم ماشية مع سياق ما نقوله.
0: نعم.
1: يعني لماذا جاء المسيح؟
0: لأن هناك دينونة.
1: لأنه لا يريد أن العالم يهلك.
0: صحيح.
1: أنها خليقته، هو الذي خلقها.
0: صحيح.
1: يعني ده انت لما بتعمل يعني حاجة صغيرة، بتبني حاجة صغيرة، بيبقى ليها معزة خاصة عندك رغم أنها جماد يعني، ويمكن ما تسواش كتير، لكن لأنك إيدك اللي عملتها ليها واخدة من انطباعاتك ومن ذوقك ومن ألوانك
0: ووقتك
1: ومجهودك
0: وتكلفة.
1: فما بالك الله وخلقته.
0: صحيح.
1: الله خلق الإنسان على صورته خلقهما ذكرا وأنثى. يعني احنا مش بنتكلم على يعني شبه ربنا في الوش، يعني لحسن حد يكون برضو بيفهم غلط. لا، احنا بنتكلم على الصورة الأدبية التي خلق الإنسان عليها، كانت نموذجا لله. وخلق الذكر وخلق الأنثى كالله. يعني ايه؟ يعني الله كلي الرحمة تماما، مثل الأمة التي تحن على رضيعها. هذا هو الله. وهو أيضا القوي الذي يحمي أولاده كالأب الذي يهتم ويدافع عن أولاده من الأعداء. هذا هو الله. يعني قول لي ايه اللي انت خايف منه انك ترتمي في احضانه؟ عايز يحميك.
0: صحيح. صحيح.
1: عايز يقدم لك الحب. عايز يقدم لك الاحسان. عايز يقدم لك الغفران. عايز يقدم لك الحياة ومعناها الحقيقي. فلا تعيش في دوامة اللي تنام فيه تصحى فيه، وكل اللي انت بتدور عليه امور مادية، وفي الاخر هتسيب كل حاجة في النهاية. لا انسى،
0: ما حدش خد حاجه.
1: لا انسى القصه اللي قراتها عن الاسكندر الاكبر. قال لهم عند موتي افتحوا الصندوق وضعوا يدي خارجه. فقالوا له لماذا؟ فقال لهم لكي يدرك العالم ان الاسكندر الاكبر دخل الى العالم عريانا فارغا، وسوف يخرج منه عريانا فارغا.
0: نعم.
1: ادي النهايه. اوعى تفكر تاخد عربيه ولا
0: ونخرج عريانين.
1: بالظبط كده،
0: من تراب الارض.
1: نعم.
0: رايح لتراب الارض.
1: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. هذه هي الحقيقه.
0: نعم. الخلاص هو كان موضوع الرب يسوع المسيح.
1: نعم.
0: الاساسي.
1: نعم.
0: الخلاص هو رساله الكنيسه.
1: نعم.
0: الاساسيه. الخلاص كان هو موضوع رسائل العهد الجديد وكتابات الرسل وتلاميذ المسيح، تيموثاوس الأولى 1:15، صادقة هي الكلمة
1: ومستحقة
0: كل قبول أن يسوع المسيح جاء العالم ليخلص الخطايا الذين أولهم
1: أنا.
0: بولس بيتكلم عن كده.
1: صحيح.
0: مع أنه كان متدين.
1: صحيح.
0: ومختون في اليوم الثامن من سبط بنيامين، إسرائيلي فريسي بلا لون.
1: عشان كده
0: وعايز الخلاص بعد ده كله.
1: صحيح. الخلاص مش عملية ريمودلينج. أنا عايز نفرق مرات كتيرة، الكلمة بتبقى يعني ضعيفة في العربي.
0: صحيح.
1: بنقول الخلاص يغير حياة الإنسان، هو ما غيرش. تعرف ليه؟ لأن كلمة يغير تختلف عن الكلمة الأصلية في المعنى، وهي ترانسفورم، يحول. في تحويل أو خلق

0: خلق جديد.
1: ما عشان كده سماه الكتاب إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة.
0: تمام. إذا في عملية تحويل، في فرق إنك أنت تاخد بيت
1: تغير ملامح،
0: تغير ملامحه أو واحدة تعمل مكياج لتغير عيوبها أو أيا كان،
1: تداري بعض الحاجات بس الشخصية هي هي
0: بالضبط كده. لكن في فرق إن واحد يهد البيت كله ويبتدي يبني كل شيء من جديد، بلون جديد، بمواد جديدة، بمنظر جديد، بلاي اوت والطريقة اللي متوزعة بيها تبقى جديدة. هذا ما يفعله الله في حياتي وفي حياتك أخي العزيز.
1: عشان كده بولس الرسول هو ذا الكل
0: قد صار
1: جديدا
0: جديدا.
1: نعم.
0: وكلمة فتغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم، كلمة تغيروا بي ترانسفورم يعني مش معناها تغير طريقة تفكيرك، يعني تتحول. وهنا بيستخدم تعبير دودة القز اللي بتدخل الشرنقة وتتحول من دودة عايشة في التراب مقززة المنظر
1: إلى فراشة،
0: إلى فراشة
1: جميلة ولها ألوان
0: تطير في السماء بمنظر جميل. هذا ما يريد الله أن يصنعه في حياتنا، أنه يعمل عملية ترانسفورميشن، تحويل جذري في كل شيء. اوعى تفكر ان ربنا لما يغيرك هتلاقي نفسك انك انت يعني بس بتتحسن شويه ونص الشتيمه بطلتها وربع الحلفان بطلته. لا لا خالص خالص. ليه بقى؟ لان الكتاب يتكلم في انجيل يوحنا صح 3 عن الميلاد الثاني. يعني ايه الميلاد الثاني؟ زي ما البيبي بيتولد مره اولى يحدث ميلادا روحيا وليس جسديا، وتبتدي حياة مع المسيح ومع الله في روحانية وفي فهم، وتتغذى على كلمة الله فتتغير حياتك ومفهومك بالمرة.
1: رومية 1:16 بولس بيكتب: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح.
0: نعم.
1: أنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن يهودي يوناني.
0: إذن هناك
1: الخلاص مقدم للجميع.
0: وهناك قوة كامنة في كلمة الله تغير. يعني في ناس بيخافوا يمسكوا الإنجيل أو يقروا فيه ويحذروا أولادهم إن هم يعملوا كده، لأن ممكن يجرى لك حاجة أو يركبك حاجة أو كلام زي كده، وخايفين من أحبائي أن ما في كلمة الله في الكتاب المقدس كله ليس إلا الحضور الإلهي وأنفاس الله. فهل أنفاس الله تضرك؟ وهل أنفاس الله
1: معقولة
0: يعني تدخلك في مشكلة؟ ده بالعكس، ده أنت لو عندك مشكلة وتقرأ كلمة الله هتنظف عقلك وتنظف ذهنك وتعطيك فهما أعمق مما كنت تفهم.
1: قدامنا 6 دقائق بس عايزين يعني ناخد فيها بعض الحاجات.
0: فضل.
1: من ماذا نخلص؟
0: الحقيقة الهدف الأول من الخلاص هو من الخطية الأصلية التي ورثناها من آدم.
1: نعم.
0: حينما عصى وكنا نحن في آدم أيضا، وكانت النتيجة أن خطيته جاءت علينا نحن أيضا، وبالتالي قال داود النبي، ورغم أنه تكلم في العهد القديم وهتكلم برضو على مزمور 51 في عدد 7 و12 والأعداد الشهيرة اللي فيه، إن داود أيضا يقول هذه الكلمات: لأنني بالخطية بالإثم صورت
1: وبالخطية
0: حبلت بي أمي. عشان كده حتى الولد البريء الصغير بتلاقيه طالع وعنده ميول عدوانية، ده لحد علمه ولا رباه لسه. جاية منين؟ جاية من الطبيعة الفاسدة التي ورثناها، وده اللي قاله أيضا بطرس الرسول: من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. إذن هنا عمل المسيح هو لكي يضع خط فاصلا قاطعا على خطية آدم، ويبرئ ويعطي الحرية والغفران لكي تبدأ حياة جديدة. ليه؟ لأن الخطية دي، الطبيعة الخاطئة، هي اللي بتدفعك إنك تسرق وتقتل وتعمل كل الشرور بكل أنواعها. عشان كده لو أنت عايز تغير الشجرة ما تغيرش الثمرة اللي عليها، هتشيل شوك هتطلع شوك تاني، لكن غير الشجرة من جدرها، شيلها من أصولها وازرع شجرة جديدة مختلفة تعطي الثمر الذي تريده. هذا هو المنطقي في الحياة الزراعية وفي الحياة الطبيعية، فما بالك أن يكون هذا أيضا منطقيا

0: فيما يريد الله أن يفعله معك. الله مش عايز يجملك، الله مش عايز يحسن لغتك،
1: الله عايز يخلص،
0: لكن الله عايز يجعلك مخلوق جديد روحاني فيه.
1: نعم.
0: ولا تستطيع أن ترضى الله إلا بهذه الكيفية. إذن ببساطة بنسمي هذه اللحظة وهذا الاختبار هو ما نسميه الميلاد الثاني.
1: نعم.
0: أنك تبدأ بداية ثانية في حياة ترضي الله وتتغذى على كلمة الله وتعيش لترضي الله بطرقك، بأفكارك، بأعمالك، بسلوكك، بكل ما أنت.
1: يبقى رقم واحد الخلاص من أجرة الخطيئة، لأن أجرة الخطيئة موت.
0: نعم.
1: والموت هنا الانفصال الروح عن الله الذي يؤدي إلى الموت الأبدي.
0: ما هي الخطيئة الأصلية جاءت بكل هذه النتائج اللي احنا بقى بنتكلم عليها. جاءت بالموت، جاءت بالابتعاد، جاءت بالعداء، جاءت بالمخاصمة، الخطيئة،
1: بالفساد الداخلي،
0: الفساد كله بقى.
1: اثنين، لأن هناك غضب إلهي قادم.
0: نعم.
1: أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس
0: واسمهم الذين يحجزون الحق.
1: الرومية 5، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدم
0: نخلص
1: به من الغضب.
0: نعم.
1: في غضب جاي.
0: نعم. في غضب وفي دينونة. فمن يستطيع الوقوف أمام دينونة الله؟ والله مرات كثيرة يعني أحبائي وأعزائي والسائلين ومصطفى وغيرهم من المتكلمين، عايز أقول لك إن الكتاب بيقولها برضو في رومية بكل صراحة، أن تستهين بغنى لطفه
1: وإمهال.
0: بيتكلم على الله، اللطف اللي هو مد ناحيتك وبيحاولك تفهم، وإمهاله، ده مش هو ناسي ولا يعني مش واخد باله،
1: ده مدي لك فرصه،
0: وطول اناته
1: يا رب يسوع،
0: غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. كل ده عشان الرب عايز يحطك في المكان اللي تقدر تشوف فيه الامور بطريقه مختلفه وتقرر القرار الصائب والصحيح. ان تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. لكن في ناس، لكن من أجل قساوتك، في ناس بتقول لك لا لا ده كلام فارغ، لا لا أنا عندي مش عارف إيه، لا أنا ماشي في كذا، لا أنا آمنت بكذا. أنت حر، هذا اختيارك وأنا لا أدينك، لكن ده لا دوري ولا مكانتي. لكن أنا مكاني أقول لك، أرفع لك العلم وأرمي لك طوق النجاة وأقول لك يا فلان أنت بتغرق وقدامك أنا برمي لك الطوق أهو، ده مش أنا اللي هنجيك، الطوق اللي هينجيك، أنا برمي لك طوق النجاة، لك أن تمسك به وتشد إلى الشاطئ وتنقذ من الهلاك الحتمي، أو أنك تستمر في طريقك وتقول لا أنا هقدر أخلص نفسي وأنا هتصرف. لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب، شوف الكتاب يقول إيه، تزخر لنفسك، يعني تحوش دينة غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله.
1: أحبائنا، الحلقة القادمة بنعمة الرب الثلاثاء القادم 15 سبتمبر حلقة خاصة مرور سنة على برنامج فجر جديد أكاديمية القرمة، هيكون وقت خاص جدا، هنفتح التليفونات، نحب نسمع مشاركتكم، الأرقام هتكون ظاهرة على الشاشة. فأهلا بكل أحبائنا من كل بلاد الوطن العربي، يسعدنا ويشرفنا تكونوا بتتواصلوا معنا في هذه الحلقة، لأن الله لم يجعلنا للغضب.
0: نعم.
1: بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح.
0: أمين. شكرا جزيلا أخ أندرو، الرب يباركك على كل مجهوداتك الرائعة، وشكرا لكم أحبائي وأعزائي في كل مكان من أجل حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أعزائي الشباب والشابات، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: ريما،
3: نرمين،
1: ماجد.
0: رح نسأل اليوم سؤالين جداد. السؤال بيقول إذا حياتك ماشية معقول، مفيش مشاكل، مفيش اضطرابات، مبسوط، أهلك علاقتك فيهم كويسة، شغلك منيح، إلى أي مدى تلجأ لربنا وبتحس إنك مش قادر تعيش من غيره؟ لو تلجأ له أعطيني 0%. لو أنت مبسوط ما بتلجأ له، بتعيش حياتك لحالك على راسك، يبقى أنت بدك أعطيني نسبة 100%. اوكي، نفكر مع بعض بسؤال لمده 20 ثانيه واسمع اجاباتكم.

0: اوكي تامر، قلت لو امورك ماشيه اوكي مش رح تلجأ له. دينا، قلتي لو امورك ماشيه اوكي برضه رح ترجع الى ربنا. نرمين، اسمع رايك كمان شوي. وماجد، قلت تقريبا رح تكون معاه حتى لو في مشاكل. بدي اسمع راي تامر.
1: احنا جايين البرنامج هنا مش عشان نقول الصح، جايين عشان نقول الحقيقه.
0: صح،
1: فعلا هو ده الواقع اللي بيحصل. انا لما بلاقي كل حاجه كويسه مش بنسى ربنا، بس يعني دايما بنحتاج ربنا وقت الشده. لما في مشكله حقيقيه كلنا بنلجأ لربنا عشان المشكله دي تتحل. لو مفيش مشكله صعب نلجأ لربنا.
0: اوكي نرمين،
2: وانا بقول ان انا يعني مش هلجأ له وهلجأ له، يعني مش هلجأ له، مش هيبقى عندي اهتمام برضو بالكنيسه بقى وبالصلاه وكده عشان اموري ماشيه، بس على الاقل ان انا هيبقى في علاقه بيني وبينه ان انا عماله بشكره على اللي انا فيه.
0: اوكي دينا،
3: نفس الكلام، بس انا دايما لما بكون صح يعني ماشيه صح دايما لازم اشكر ربنا على الاقل ليا علاقه بيه برضه، يعني ان انا
0: مش ناسيه،
3: مش ناسيه، دايما فاكره. ولما وقت شد بفتكره طبعا، بس اكتر كمان.
0: اوكي ماجد،
4: بقول له مش هينفع اكون ماشي في حياتي كويس قوي ومخليش جزء ربنا واشكره على اللي انا فيه مثلا.
0: اللي بقوله تامر عمليا، عمليا كلام حلو، يعني عشان تذكر ربنا بالحلو وبالمر، تكون انت في الصعوبات عمالك بتقول يا ربنا وينك، ولما يزبط لك المشكله تقول شكرا يا رب. كلام حلو كتير، بس في الواقع ليه ربنا داخل في حياتك في ايامك العاديه وانت رايح على شغلك او على مدرستك او على الجامعه، وانت بتحكي مع اهلك، وانت بتختار اصحابك، وانت بتختار تغلط ولا ما تغلطش، تعمل الخطيه هاي ولا ما تعملش الخطيه هاي، قد ايه ربنا فعليا متدخل؟ الناس اللي قالوا كلكم ما عدا تامر، انا بدي اسمع لما تكون فعليا قد ايه ربنا متدخل في حياتك. هل ربنا، ما بدي اقول على قائمه اللائحه تبعت الاولويات تبعتك، بس هل هو ضمن الليستة تبعتك؟
4: اه اكيد
3: اكيد طبعا.
0: فايش بعمل؟ فبحكي معاه، بصلي، بروح على الكنيسه، ايش بعمل؟
2: بصلي وبشكره بس ما بروحش قليل قوي.
0: تامر، انت حاسس انك لا، يعني انت هل بتذكره طيب في المشاكل؟
1: طبعا.
0: يعني انت حاسس انه هو مراقب حياتك ولا هو ورا الغيمه مكان ثاني؟
1: لا، هو دايما مراقب حياتي، هو دايما مراقب حياتي الكل، ولولا ان هو مراقب حياتي الكل كان يعني ما كانش في حاجه مشيت، يعني ما كانش في اي حاجه كويسه حصلت.
0: بس حتى لو هو مراقب ما فيش داعي يكون في تواصل.
1: هو طبعا لازم يكون في داعي، بس مش ده اللي بيحصل.
2: يعني هو احنا دايما نلجأ له في الزنقه لما بيبقى عندنا مشكله، عندنا حاجه عايزين ناخد رايه فيها، وعمالين يقول يا رب انت لو شايف الحاجه دي صح حطها قدامي، لو شايف الحاجه دي وحشه ابعدها عني. في الحاله دي بالذات احنا

0: بيبقى قريبين قوي من ربنا.
1: بس لما بيختار لك المشكله او بيختار الاتجاه اللي بده اياكي تمشي فيه، بعدين وين بيصير ربنا؟
0: في المشكله اللي بعدها.
1: في المشكله اللي بعدها. طيب تعالوا بليز نسمع الراي.
2: معظم الناس بيكونوا حاسين ان هما مش محتاجين ربنا خالص غير لما بيكون في مشكله او محنه في حياتهم.

0: مع ربنا من أصله ممكن نتفادى كتير من المشاكل اللي بنقع فيها. ليه؟ لأن لو في علاقة مع ربنا بيكون فيها إرشاد، ربنا بيرشدنا السكة اللي بنمشي بيها، وكمان بيحذرنا من الحاجات الوحشة قبل ما تيجي. إزاي يحذرنا؟ بيحذرنا ممكن في الكلمة بتاعته المكتوبة، وكمان في الصوت الداخلي اللي جوانا، صوت روح الله الروح القدس لما بيكلمنا على حاجات مختلفة. ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا محتاجين لربنا في كل وقت، محتاجينه في مسيرة الحياة، محتاجين يكون عندنا الفرح والسلام والطمأنينة اللي ربنا وحده ممكن يديها. أسهل بكتير قوي إن أنا أعيش مع ربنا طول الوقت عن ما أتجئ له بس وقت المشكلة.
1: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها.

0: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
1: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
0: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: مع

ليلى. حلوه صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياه وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: تعالوا نسمع ونناقش السؤال الثاني اللي بيقول احنا في مجتمع فيه اكثر من ديانة، الى اي مدى ممكن يكون اقرب صديق لك من ديانة تانية؟ لو انت بتوافق انه يكون ممكن تعطيني اجابتك صفر، ولو بتقول لا مش ممكن لازم يكون من ديانتي اعطيني 100%. اوكي تعالوا نسمع ونشوف اجاباتكم. كله بيقول ممكن ما عدا دينا محتارة لسه، رح نسمع رأيك. يا دينا
1: أولا ممكن وممكن، يعني ممكن ممكن لا، بس الأقرب إن هو يكون من ديانتي أكتر، يكون أقرب لي في تفكيري، يروح معايا مكان ما أروح، أمن على أسراري. ممكن برضو يكون من ديانة تانية، يعني ممكن برضو. أوكي. بس يعني كده وكده، ممكن وممكن. انا ليا اصحاب من ديني، وليا اصحاب وقريبين مني جدا.
0: نعم.
1: من هنا ومن هنا.
0: لكن انا بدي واحنا بنجاوب بدي نتذكر انه عم بحكي عن اقرب صديق الي. اقرب صديق.
1: اوكي.
0: في اصحاب بالشله في من ديانتي ومش من ديانتي، لكن انا عم بحكي عن اقرب صديق اللي هي في اي وقت بدي ارفع التليفون واحكي معاه. تامر.
2: ينفع يكون ليا صديق من ديانة ثانية، الحدود بعيدة قوي قوي قوي قوي قوي، بس في حد بتقف عنده الصداقة اللي هو ايه؟ الدين. لما بنيجي نتكلم في الدين هنا الصداقة بتقعد على جنب وبتظهر شخصيات تانية خالص. هي دي بس الفكرة اللي موجودة.
0: وهل بتخاف لما بتطلع الشخصية التانية؟
2: لا.
0: فانت ايش بتعمل؟ فبس بتتغاضى عن
2: ما بتناقش في المواضيع دي خالص.
0: اوكي نرمين
3: حاجة. انا انتمتي مش من ديانتي، كل اسراري معاها وهي اسرارها معايا، وكويسين قوي مع بعض.
0: اوكي ماجد.
4: لو مش شرط يكون من ديني، في او بتبقى حسب الشخصيه، يعني بصادق الواحد حسب شخصيه، سواء بقى من ديني او من غير ديني مش هتفرق.
0: طيب دينا قلتي صعب أأمن على أسراري مع حد مش من ديانتي، ممكن تشرحي لي شوي؟
1: لا هو مش صعب، بس الأحسن إن هو يكون حد من ديانتي لأنه هيحافظ عليا أكتر، هي نفس الحياة اللي أنا ماشية بيها، يعني نفس العقيدة اللي أنا ماشية بيها، ونفس تفكيري، ونفس دراستي، ونفس دراستي طبعا في الدين يعني. ونفس إيماني بحاجة كبيرة غيري مش مؤمن بيها.
0: طبعا هيعترضوا عليكي
1: اكيد، ودايما بيبقى فيها حساسيات من الجانب الاخر.
0: مين رح يعترض على دين؟
4: نفسه.
3: انا مش مصاحبه واحده عشان نقعد نناقش بعض في ديننا يعني.
1: اوكي بس انا ممكن اصاحب انسانه او يكون ليا صديقتي جدا وهي تكون واخداها بحساسيه انا ما كنتش في دماغي.
3: بس ممكن تصاحبي واحده من دينك وتلاقيها
1: كويسه.
3: لا مش كويسه خالص.
1: وممكن تلاقيها من غير دينك وكويسه، بس بعدين بيبقى في حساسيات يعني.
3: اصل لو حطيت الموضوع ده في دماغي هتعب، يعني لو حطيت ان انا لازم في حد معين ان انا صاحبه ولازم الدين هبقى متعصبه وهتعب اساسا في دنيتي.
0: تامر انت وصديقك القريب وصلتوا مره في نقاش عن الدين؟ هل سبق وحصل هيك؟ طب وايش كانت النتيجه؟
2: ولا حاجه. والنقاش ما كانش في صوره خناقه، كان نقاش بسيط جدا جدا جدا، مجرد كلام، والكلام كبر بس ما فيش حد فينا احتدم في النقاش، فالموضوع زي ما كبر رجع تاني صغر وانتهى
0: من غير ما يكون تارك اي اثر لا عندك ولا عنده.
2: اي اثر لسبب، لان انا وهو كنا بنحب بعض قوي ومش عايز حد فينا يزعل التاني، فزي ما بتقولي كده قفلنا على المواضيع يعني.
0: طب في رايكم الاغلب بيكون اصدقائه من نفس الدين ولا لا؟ يعني من مشاهدتكم للجيل اللي انتوا فيه.
1: لا
0: ايش بتقولي دينا؟
1: لا الاغلب لا.
0: الاغلب مش فارق معاه؟
1: لا مش فارق.

0: متفقين على انه مش فارق مع الجيل هذا، انه
1: لان احنا
0: هلا انه الدين
1: كله
0: هلا انه الدين صار موضوع يعني قزمناه وحجمناه كثير وتركناه.
2: لا.
0: هل لانه الناس ما بتفكر بالدين؟
2: لا.
0: ولا لانه الناس وسعت مداركها عن الدين وطلعت فوقه صارت تقول صداقه اكثر؟
3: هو بيبقى عدم تعصب، يعني انا مش متعصبه صاحب اي حد يعني. لكن لو انا بقى متعصبه ومكتفيه كده وده مش صح، لان انا زي ما هبقى متعصبه هلاقي في قصادي متعصب وبيكرهني برضه.
1: لا اوكي، هو مش تعصب،
3: لا بيبقى نوع من التعصب.
1: لا مش انواع تعصب، بس بيبقى في مناقشات في اوقات معينه، فالمناقشات دي زي ما تامر قال ان هي ما بتنتهي بولا حاجه بين الاصدقاء القريبين من بعض قوي، بس برضو بيبقى في مناقشات وفي حساسيات، وممكن انا ما اخدهاش بحساسيه، بس بعدين البني ادم او الانسان اللي قدامي بيفكر فيها المناقشه اللي دارت بيني وبيني.
0: يعني لو انا مش ضامنه، انا يعني ممكن انا اطلع من المناقشه اوكي ما عندي مشاكل، بس انا مش ضامنه الطرف الثاني طلع من المناقشه بافكار
1: بالزبط.
0: ممكن محتاج. تعالوا مع بعض نشوف ونسمع ايش رح يقولوا لنا.
4: هل ينفع ان صديقي القريب ليا يكون من ديانة اخرى؟ عايزة اقول لكم حاجة، في صديق وفي صديق قريب قوي ليا. اكيد انا عايشة في مجتمع في ديانات مختلفة، وانا لازم اكون صديقة لكل الناس وتكون علاقتي طيبة ولطيفة مع الناس كلها. لكن ايه اللي انا بطلبه من الصديق القريب؟ بيفرق ايه في حياتي؟ فين الشخص اللي انا اقدر اقول له كل اسراري واقدر اتشارك معاه لو عندي مشكلة دقيقة فارقة معايا، واقول له مثلا يصلي لي او اخد رأيه فيها؟ هل ده ينفع يكون من ديانة اخرى؟ الكتاب بيقول مكلمين بعضكم بعض بمزامير وتسابيح واغاني روحية. طب الصديق القريب ليا قوي ده لو ما كانش بيتكلم معايا في نفس الموضوع، هل انا فقدت حاجة كبيرة؟
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني أشوف حاجة جديدة أو معنى عميق أنا عمري ما شفته قبل كده. فلما أخد خطوة تبقى الخطوة جديدة لأن الفهم جديد فليها أساس. ربنا مش عايز يقلب لي ضميري فبحاول أعمل الصح عشان أسكت ضميري، ولا عايزني أعمل حاجة كده حماسية فيها مشاعر لأن ده مش بيدوم مش بيكمل. في قصة جميلة قوي في سفر خروج بتشرح لنا حاجة مهمة قوي عن دم يسوع المسيح. إيه اللي حصل؟ ربنا بعت موسى لفرعون عشان يقول له يا فرعون اطلق شعبي. فرعون رفض ودخلنا في مرحلة اسمها الضربات العشرة اللي ضربت بها مصر. القصة دي الضربة العشرة، حاجة غريبة قوي إن الضربة العشرة بقت عيد عند اليهود اسمه عيد الفصح. إيه الضربة العشرة؟ الملاك أو الرب قال كده لموسى، قال له إيه؟ قال له أنا هاجي في وقت معين هعدي في كل المدينة في كل البلد، البيت اللي أنا هلاقي فيه دم، وكان بيقول له اذبح ذبيحة فداء دم، والدم ده أنت لطخت بيه العتبة العليا والقائمتين يعني حوالين الباب، البيت اللي هعدي ولاقي فيه دم هنا وهنا وهنا يقول الكتاب أرى الدم وأعبر. لكن البيت اللي مش هلاقي عليه دم هدخل وقت للبكر اللي فيه. سؤال، لو شخص يهودي متدين ملتزم ابن حلال يعني حد كويس، الشخص ده ما وقفش جوه ما احتماش بالدم وقف في الشارع وجي ملاك الرب معدي، هيموت ولا لا؟ هل ينفع الشخص ده ساعتها يقول له انا يهودي انا كويس انا بروح كنيسه انا انسان متدين انا مسيحي كويس انا انت مش عارفني مش عارفني؟ ساعتها عشان كان فعلا ربنا ما يموتش الشخص ده كان لازم تكون الايه ايه؟ فارى الدم والكويسين والمتدينين واعبر عنهم. بس هو ما قالش كده، قال بس ارى الدم واعبر عنهم. فمش هيشوف دم، انت واقف بره انت مش محتمي بالدم هيبقى هتموت. سؤال تاني احلى من الاولاني بصراحه، افرض واحد مصري، انا قعدت افكر في اسامي مصري قلت اسامي رعاه، شاب اسمه راع قال شكلها ربنا بتاع الاسرائيليين ده حقيقي لانه بيقول حاجاته بيعملها. فراع خرج من بيته، بيت المصريين اهو، خرج من بيته طق طق طق عدى الشارع وخبط على واحد يهودي يعرفه وقال له ممكن تخش؟ انا عايز احتمي بالدم، دم الفداء، دم الخروف. ودخل اخد عيلته كلها ودخل. السؤال، ملاك الرب وهو معدي هيقف عند البيت ده ويقول راعي جوه خش اقتله؟ ولا العكس هيحصل؟ العكس، هيقول وهو معدي كده بص ربنا بص من جنب كده قال انا عارف ان راع مصدق فيا ومصدق ان الدم يحميه، انا مبسوط انه احتمى بالدم يرى الدم ويعبر. بقعد افكر افرض في اللحظه دي او في اليوم ده اليوم التاريخي ده واحد وقف في النص بيت المصريين هنا وبيت اللي عليه الدم هنا وقعد يقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه موضوع يرى الدم ويعبر؟ ماله بالدم؟ هو هيشوف حياتي ويقيمني وانا حياتي فيها لخبطه وفي حاجات مش مظبوطه، انا مش مقتنع ان انا لو احتميت بالدم انجو يعبر. انا في الموقف ده ممكن اطلع من البيت هنا من هنا وابقى احاول اشده بس مش من حق اشده، تعرفين لازم هو اللي يدخل، لازم هو اللي يقرر انه يحتمي. انا عايز اقول لك ما تعملش زي الراجل ده، اعمل زي المصري، اعمل زي المصري، ما تعملش زي اليهودي اللي واقف بره ولا زي الراجل اللي مش قضيته هو دينه ايه او ايه موقفه وتلخبط. اعمل زي المصري، قال لك انا مصدق في الدم، ربنا بيتكلم جد، دم يسوع يطهرني يغطي اي خطيه في حياتي، انا هحتمي بالدم، انا مصدق ان دم المسيح يغطيني، انا مصدق ان القضيه مش قضيه انا مين او خلفيتي ايه او انا كويس ولا وحش ولا عملت ايه، مش هعمل زي الراجل اللي واقف في النص.

0: أنا مصدق إني لو احتميت بالدم يرى الدم ويعبر. احتني بدم المسيح، دم المسيح يغطي أي حاجة فيك. صدق في الدم ده خلاصك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها. عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

في سفر الأمثال أصحاح 3 عدد 9 وعدد 10 بيكلمنا الكتاب المقدس عن حاجة مهمة جدا أرجو أن نعطيها الاهتمام ونعطيها الانتباه. بيقول كده: أكرم الرب من مالك ومن كل بكرات غلتك. بعدين مباشرة يقول: فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معصارك مستار. وهنا الحاجة الغريبة أنه الكتاب المقدس بيلفت النظر لحاجة مهمة قوي. إيه هي؟ أن إكرام الرب وتقديم المجد للرب ليس فقط من خلال السجود وليس فقط من خلال الشركة معه، لكن أن من ضمن الإكرام الإلهي لنا للرب هو أن نكرم الرب من أموالنا ومن كل بكرات ممتلكاتنا. يعني إيه ببساطة؟ يعني

لما أقر أن الرب هو السيد وصاحب السلطان، لما أقر أن الرب هو العظيم بما لا يقال، لما أقر أن الرب يحتاج أن أكرمه مش كلام. يعني الإكرام بالتسبيح بركة كبيرة، حلو جدا، لكن التسبيح ما فيهوش عطاء، ما فيهوش دفع فلوس، ما فيهوش تضحية، ما فيهوش بذل، ده مجرد مشاعر فياضة طالعة من القلب. لكن العطاء هو الإكرام الحقيقي للرب. يعني اوعى حضرتك لو كنت بتسبح كتير، كنت بتصلي كتير، حتى لو كنت بتوعظ كتير، بس مش بتقدم أموال ومش بتقدم ممتلكات، أعتقد إن عليا وعليك أن نراجع أنفسنا. لكن إكرام الرب فعلا هو في العطاء، وعشان كده حلو قوي إنك تكرم الرب قدام نفسك، قدام الآخرين، قدام الملائكة، قدام كل الدنيا، إن جاز التعبير، إنه باين قوي إكرام، إكرام الرب في حياتك، إنك بتدي، إنك بتبذل، إنك بتضحي، بتضحي. عشان كده لما نوصل للقصة دي، أعتقد هيبقى الوضع مختلف تماما، هيبقى العطاء له قيمة. عارف حضرتك اللي بيقلقني وبيقلقك أحيانا وبيخلينا مش قادرين نكرم الرب من أموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا، الخوف من المستقبل، أكبر عدو للمؤمنين للأسف الشديد. مع أني يعني نتعلم من الطيور، مش ناسي قصة تخيلية بين عصفورين، قالها واحد من رجال الله قديما، قال العصفور بيقول لصديقه: ليه البشر عايلين الهم؟ هم ما عندهمش الإله اللي بيهتم بينا وبيعتني بينا وبيقدم لنا الطعام وبيقدم لنا كل اللي بنحتاجه. يا الرب نفسه قال ان احنا افضل من العصافير وافضل من الطيور وافضل من كل الخليقة، يكفي انه لدرجة انه احبنا واسلم نفسه من اجلنا. الله ابونا بذل ابنه ولم يشفق على ابنه، وفي نفس الوقت المسيح احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه من اجلها. ازاي بعد كل ده الرب ما يهتمش بينا؟ ما تخافش من المستقبل من فضلك، اكرم الرب، ما تعرش الهم للمستقبل وتمسك في الفلوس وتخزن حضرتك، وانا قبلك امسك في الفلوس واخزن، سيب المستقبل للرب وسيب الامور للرب، ادي الرب من مالك. لا اقصد ابدا ان نتراخى في اعمالنا او اشغالنا اطلاقا، لكن اتكلم عن توجه قلبي وتوجه قلبك. انت بتفكر في ايه او قلبك رايح فين؟ من فضلك املأ قلبك بهذه الفكرة انك تكرم الرب من اللي عندك وما تخافش من بكرة، فالرب مسؤول عن بكرة كما هو مسؤول عن اليوم وكما كان مسؤولا عن الامس. الامس عدى عليك بخير وعدت، وعدى عليا بخير وعدى، والنهاردة هيعدي بخير وهيعدي عليك بخير، ما تقلقش من بكرة بقى. انت قلقان من ايه وانا قلقان من ايه؟ دعونا نكرم الرب من اموالنا ومن بكرات ممتلكاتنا، وكل اللي نقدر نعمله أن ننتظر معية الرب، وأن ننتظر بركة الرب، وأن ننتظر الفيض الإلهي الذي يغدق به الرب علينا من كل خيراته ومن كل جوده. دعونا نبدأ العطاء، وحتما الرب سيباركنا. الرب معكم.

ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، يسعدني أني أرحب بكم مرة تاني في حلقة جديدة من حلقات الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف من MD أندرسون، أكبر مستشفى للأمراض السرطانية في العالم والمستشفى رقم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، يسعدنا أن نستضيف صديقا عزيزا وعالما جليلا من علماء الطب، الدكتور عصام رعد. دكتور عصام غني عن التعريف، وقد استضفناه وقد شرفنا بالحضور في حلقات سابقة تناولنا فيها

0: بعض المواضيع الطبية، وأيضا رحلنا معه في رحلة روحية عن بعض المعاني الروحية للأمراض وكيفية علاجها. أحبائي، في هذه الحلقة سنتحدث عن السرطان. أعرف أن الاسم ليس باسم لطيف، لكن ماذا عسانا أن نفعل؟ لابد من المواجهة، لابد من أن نتسلح بالإيمان ونتسلح بالعلم أيضا لكي نواجه هذا المرض الذي يزور معظم أسرنا وعائلاتنا، ولا تخلو عائلة لم يزرها هذا المرض الخبيث. لذلك في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الدكتور عصام رعد لكي يلقي لنا ضوءا على هذا المرض، عن كيف يحدث، وعن ما هي الوسيلة المثلى التي تساعدنا على مواجهة هذا المرض. ثم أيضا سيأخذنا في رحلة جميلة لنرى بعض الأبعاد الروحية التي يمكن أن نتعلمها من وراء الوقوف عند النواحي العلمية المختصة بهذا المرض. دكتور عصام، يسعدني فعلا أن أرحب بك وأستضيفك مرة أخرى في هذا البرنامج لبركة وفائدة المشاهدين من الناحية الطبية والناحية الروحية. حضرتك بتشتغل في أكبر مستشفى للأمراض السرطانية، وحديثنا في هذه الحلقة سيدور حول السرطان. كيف تحب تبدأ معانا، وإيه اللي حابب أنك تعلمه لنا في هذه الحلقة؟
1: شكرا دكتور ماهر، امتياز خاص أن أكون معك أستاذ متقدم وقدوة لنا جميعا في هذه الحلقة من الطب والحياة. موضوع السرطان موضوع مهم جدا، لأنه المرض القتال الأكثر شيوعا في العالم. تقدر تقريبا الأعداد حول في العالم أن هناك حوالي 10 ملايين ل 15 مليون تشخيص لمرض السرطان كل سنة
0: في الولايات المتحدة
1: في العالم. وتقديرات أن هناك حوالي ثلث سكان الأرض اليوم الأحياء أنهم في حياتهم سيحصل واحد منهم على الأقل على سرطان واحد. لذلك هذا المرض المشاع المنتشر بشكل هائل له أسباب يجب أن يدركها كل إنسان على قيد الحياة، وكيف يمكن أن نتجنب هذا المرض. المرض يبدأ في الصورة الأولى التي سأقدمها، المرض يبدأ في الخلايا. هناك حقيقة أساسية مهمة، أن بكل واحد منا خلايا سرطانية.
0: كل إنسان الطبيعي.
1: في طبيعي تتواجد فيه خلايا سرطانية.
0: وهو لا يعاني من السرطان.
1: لكن في خلايا سرطانية. في خلايا سرطانية، وهي في صراع مع مناعة هذا الإنسان. تقريبا ثلثين البشر تنتصر المناعة على هذه الخلايا السرطانية، الثلث الآخر تظهر هذه الخلايا. ماذا يحدث؟ تنتصر، نعم. ماذا يحدث لكي يظهر السرطان؟ هنا في عالم ما يسمى في الدي ان اي. دي ان اي هو البرنامج في كل خلية في جسم الإنسان. هناك برنامج يسمى بالدي ان اي كود. مثل ما الكمبيوتر عندها برنامج، هناك في هذه الخلية العادية برنامج خاص تمشي عليه هذه الخلايا.
0: كأنه سوفت وير يعني.
1: سوفت وير. حين يحصل عطل ميوتيشن في هذه الدي ان اي اللي هي في داخل في جوهر الخلية، تبدأ هناك تكوينات سرطانية واستعدادات سرطانية. يعني كل إنسان فيه استعدادات سرطانية، وتبدأ هذه الخلايا بأن تظهر. هذا العطل هو يقود إلى حالة من انفصال هذه الخلية عن سيطرة هذا البرنامج. يعني كأنها سيارة قد فقدت السيطرة عليها، صارت هي تقودك بدل ما أنت تقودها. هذا الانفصال كأنه حالي بهالخلايا السرطانية، كأنها تتمرد على هذا النظام البرنامج هو قائم.
0: البرنامج الذي يحكم بقية الخلايا.
1: هناك مليون خلية في كل واحد منا. في خلايا في الكلى، في خلايا في القلب، في خلايا في الرأس، في الدماغ. تبدأ هذه في وحدة من الأعضاء هذه الخلايا في حالة من التمرد في العصيان، وتبدأ تتصرف على كيفها، على ذوقها، على هواها. وحينئذ تبدأ عملية الخلايا السرطانية.
0: ويتكون الورم السرطاني.
1: يتكون الورم السرطاني بحالة من التضاعف. نعم. يعني يبدأ حالة من التضاعف لهذا الورم، لأن هذا الخلايا

0: إن كانت مثلا في الأمعاء أو في المصران تتضاعف بشكل هائل خرجت على السيطرة. وهذا يقود إلى ما نسميه بالخلايا السرطانية. يسمى هذا المرض بأنه مرض خبيث. يعرف بالمرض الخبيث لأنه بالفعل خبيث ينتشر بسرعة. يعني قبل ما تبدأ العوارض ينتشر هذا المرض كما نرى على الصورة الآن. وهالصورة تظهر أن هذه الخلية لها قدرة على الانتشار الواسع وأذناب، فتنتشر من مكان إلى آخر وتؤدي إلى توالدها وتوسعها في أماكن أخرى.
1: عفوا دكتور عصام، يعني شكل الخلايا الطبيعية ليس مثل هذه الخلايا.
0: لا طبعا، لأن الخلايا الطبيعية حتى الورم الحميد لا يملك هذه القدرة على الانتشار السريع. لذلك يعرف هذا المرض بأنه الخبيث بأنه ينتشر بسرعة قبل أن تظهر عوارضه. فيؤخذ الإنسان بغتة بعوارض هذا المرض بعد ما يكون قد تم انتشاره. في الصورة التي تليها دكتور ماهر كما ترى هنا تظهر لنا بعض الأسباب التي تساعد على ظهور هذا المرض وعلى انتشاره. واحدة منها هو للأسف التدخين. التدخين هو آفة العصر. يعني في أمريكا مثلا خفض التدخين وصار هناك بريفنشن أو مكافحة للتدخين، فانخفض التدخين من حوالي نسبة 60% من الناس كانوا يدخنون في السبعينات والستينات إلى 20% فقط. المؤسف أن في بلادنا العربية وفي كل الشرق يزداد، ما زلنا نحن في نسبة 60%. وهذه الصورة المؤسفة، لأنه مثلا طفل كهذا يتعلم على الأرجيلة مثلا وهو جزء من التدخين أو ممارسة التدخين. هناك أسباب أخرى لتجعل هذا السرطان أن يظهر وأن ينتشر أو لكي يصير في الإنسان. واحد منها مثلا أشعة الشمس، تعرض لأشعة الشمس بدون سان سكرين قد يزيد في الموضوع. أنواع مختلفة من الجراثيم، الهيباتيتس بي، الهيباتيتس سي، الهليكوباكتر التي تعمل الألسر. النظام الغذائي مثلا، الإكثار من اللحوم الحمراء مع الأكل المدهن، بينما النظام الغذائي للأعشاب، للخضار، للفاكهة، هذا نظام صحي يخفف من السرطان. هناك أسباب مختلفة
1: تساعد
0: الخلية السرطانية
1: أن تنتصر.
0: أهمها التدخين. يعني يعتقد أن إذا أوقفنا التدخين في العالم ينخفض نسبة السرطان بحوالي 30-40%. 30-40%، وهذا شيء مهم جدا. بالصورة التي تليها نرى هذا السرطان مثلا في الرئتين نتيجة التدخين يظهر وتظهر عوارضه. ما هي عوارضه؟ العوارض تختلف بأي منطقة في الجسم أو أي عضو هو مصاب في السرطان. مثلا بالرئتين تبدأ هناك قحة معينة مختلفة، يمكن الذي يدخن عنده قحة وتصير معها دم، يتف دم وإلى آخره. إذا كان هناك ورم سرطاني في الأمعاء أو المصران يصير هناك دم في الخروج. قد يكون هناك ورم على الجلد أو ورم في الثدي. لذلك العوارض مختلفة. العوارض التي تشمل السرطان بشكل عام، والمؤسف أن العوارض تظهر كما قلنا حين يتقدم السرطان، هي مثلا عوارض لعيان النفس، عدم القابلية على الطعام، انخفاض الوزن من دون سبب،
1: والتعب والإرهاق،
0: فتيق. هذه العوارض وكلها تدل أن قد انتشر السرطان أو هو في حالة متقدمة. الشيء المهم الآخر في كما نرى في الصورة التي تليها، مثلا سرطان الذي هو يكون عادة حين نشخص سرطان البنكرياس يكون في حالة متقدمة جدا. ليه؟ لأنه في منطقة لا يظهر فيها الألم حين إلا ما يكون قد امتد. وعادة سرطان البنكرياس عادة نسبة العمر حوالي 6 أشهر من وقت التشخيص. لذلك الرسالة الطبية هنا دكتور ماهر وإلى المشاهد الكريم هي أن علينا أن نكتشف السرطان قبل أن تظهر عوارضه. أن نبحث

0: عنه في البداية،
1: يعني الاكتشاف المبكر،
0: الاكتشاف المبكر والتحاليل الوقائية.
1: نعم.
0: هذا هو الشيء المهم. مثلا هنا التدخين قد يعني قد يقود ليس فقط إلى سرطان الرئتين بل إلى سرطان الفم، الزلعوم، البلعوم، المبولة، البنكرياس، الحنجرة، وقد يشوه مثلا الظهر في الفم كما نرى في هذه الصورة المؤلمة. لذلك الشيء الأساسي هو استباق العوارض، وهنا الرسالة الطبية، وطبعا لها معاني روحية كثيرة. هذه الصورة التي تليها تعطيك فكرة عن أن كيف يتم الانتشار. يتم الانتشار في الدم مثلا أو في الغدد الليمفاوية، فينتقل بسرعة، الخلايا تنتقل من مكان إلى آخر وتبدأ في التوسع وفي اجتياح الأعضاء الأخرى. فمثلا سرطان الثديين يبدأ في الثديين ثم ينتقل من ثدي واحد إلى الآخر وإلى الرئتين إلى العظم وإلى ما هنالك. ما هي الأسباب الوقائية، الأشياء الوقائية التي تساعد أن تمنعه؟ في هذه الصورة التي نراها هنا، إذا شخص السرطان في بدايته مثلا في ستيج 1 المرحلة الأولى، حين نشخص قبل بداية العوارض نسبة المعالجة أو التجاوب مع المعالجة وأيضا شفاء من هذا المرض عالية جدا، 80% أو 90%. إذا تأخرنا إلى ستيج 4 أو 3 تصبح النتيجة صعبة جدا، قد تنخفض إلى 30% أو 20%.
1: إلا إذا تدخل الله
0: إلا تدخل الرب وهو قادر على كل شيء.
1: صحيح.
0: الشيء المهم هنا أن مثلا في الغرب، لأن تبدأ هناك تحاليل وقائية لتشخيص هذا المرض في بدايته، نسبة العامة للسرطان للشفاء من السرطان كيور 5-year survival، يعني 5 سنين بدون سرطان ومعناها أن هناك شفاء، حوالي 64%. المشكلة بكثير من العالم النامي developing world أن ما زلنا ننتظر أن تظهر العوارض، والنسبة مؤسفة ما زالت 30%، لأننا نشخص هذا المرض في الحالة المتقدمة.
1: نعم.
0: ما هي الأشياء الوقائية؟ وهذا سألتني السؤال، أن ما يمكن أن نعطي المشاهد الكريم لما كيف نبحث عنه. المرأة يجب عليها بعد عمر 40 أن تعمل ماموغرام.
1: نعم.
0: صورة الماموغرام للثديين كل سنة بعد عمر 40. الرجل حين يصل إلى عمر 50 يجب أن يعمل فحص خروج، والأمرأة أيضا كل سنة فحص خروج لبحث عن الدم هناك.
1: بنسميه في مصر تحليل البراز.
0: تحليل.
1: أو الستول أناليسيس.
0: ستول أناليسيس.
1: أو تحليل البراز.
0: يعني يجب أن يكون هناك سيجمويدوسكوبي، أي منظار، يكون هناك منظار للكولون، يجب أن يتم كل 5 سنين بعد 50 لكل رجل. هناك فحص دم لسرطان البروستات يلي اسمه PSA.
1: بعد سن الكام؟
0: يجب أن بعد عمر 50 مرة بالسنة تحليل دم لعمر لهذا الموضوع. وأنا يعني أدرك جيدا كلبناني، وأنا عندي شوق أن هذه التحاليل الطبية أن نبدأها في شكل مبكر في هذا العمر، بما فيه باب الرحم مثلا الذي يبدأ في عمر مبكر عند المرأة بعد 30، يجب أن يبدأ كل سنة. حتى في بعض هناك الأمريكان كانسر سوسايتي تصر عليه بعد عمر 20.
1: يا سلام.
0: مرة كل سنة. المؤسف أن نحن ننتظر حتى هذا الموضوع يبدأ عوارضه ينتشر ونصبح في تأخير. والشيء الآخر، حين نجده في بداية مبكرة يجب بعد التشخيص أن يتم الاستئصال. هذه الصورة تظهر لنا استئصال هذا المرض في بدايته، فيتم الشفاء من هذا المرض. الحالات الأفضل في النتائج حين تحصل الجراحة في البداية. الكيموثيرابي في النهاية قد لا تعطينا نتيجة نتوخاها في كثير من الأمراض السرطانية. يجب أن يتم الاستئصال في البداية، قد يكون جراحيا، وهذا يعطي نتائج جيدة.
1: مشاهد العزيز، أنا شخصيا very excited، لأنه قد إيه العلم بيفيد، قد إيه النصائح هامة للغاية. عزيز المشاهد، هناك أبعاد أخرى لهذا المرض سنستفيد أكثر وأكثر من عالمنا الجليل الدكتور عصام بعد هذا الفاصل، فابق معنا، لا تبرح بعيدا عن الشاشة، هناك المزيد من الفائدة الطبية والروحية. نحن ننتظرك بعد هذا الفاصل.

0: عزيزي المشاهد، عدنا لكي نستكمل حديثنا مع الدكتور عصام رعد عن السرطان. كانت خلاصة حديث الدكتور عصام من الناحية الطبية والعلمية التي يمكن أن تفيدنا في كلمة واحدة هي التشخيص والاكتشاف المبكر للسرطان. دكتور عصام علمنا في هذه الحلقة أن كل إنسان حتى الطبيعي والصحيح 100% توجد في داخله خلايا سرطانية، إلا أن مناعة الإنسان تقوى في ثلثي الناس وتضعف في ثلث الناس. وجود البيئة المناسبة التي تشجع الخلية السرطانية على مزيد من التمرد هو الذي يجعل السرطان يكتشف أو ينتشر أو يؤدي بالإنسان إلى الإصابة به. دكتور عصام، نصحنا بأن نجري الفحوص والتحاليل مبكرا، ولا سيما بعد سن 40 في المرأة وسن 50 في الرجل. أعرف أن زيارة معامل التحاليل ليست لطيفة على النفس وأمر ثقيل، لكن دعونا أحبائي نستمع لهذه النصائح المهمة، نضغط على أنفسنا، نعمل هذه الفحوصات والتحاليل لكي نجنب أنفسنا مشكلة كبيرة. دعونا نتعلم أن نعمل شيئا لا نحبه ولا نرحب به، لكن لحماية أنفسنا. في بقية الحلقة نستكمل دكتور عصام يقينا كطبيب وكعالم في الطب، لكن أيضا كخادم للمسيح. عندك فكر روحي استنتجته من دراستك للخلية السرطانية ومن مشكلة السرطان بصفة عامة. ما هي الأفكار الروحية التي تساعدنا بها؟ ولا سيما أن حضرتك قلت لنا في حلقات سابقة أنه الخالق الذي صنع الجسم صنع الروح، وأمراض الجسم لها مقابل في أمراض الروح. فما هو الدرس الروحي الذي نستخلصه من السرطان؟
1: هناك تشابه هائل بين هذا المرض مثل أمراض أخرى وما نسميه بالخطية.
0: الخطية.
1: أريد أن أعطي تفسير بسيط. نحن قلنا أن السرطان في كل واحد منا خلايا سرطانية تتكون.
0: نعم.
1: تنتصر عليها المناعة في كثير من الأحيان، قد تفشل المناعة فيظهر السرطان، وهناك أشياء تجعل هذا السرطان يتضاعف. الكتاب المقدس يقول أن في كل واحد منا يسميها الخطية الساكنة فيه.
0: نعم.
1: لعلنا نحن بحاجة أن نفسر ما هي الخطية. الخطية هي حالة من استقلال أو عصيان النفس الإنسانية عن البرنامج الإلهي. يعني الله خلق الإنسان في صورته ومثاله لهذا البرنامج الإلهي، أن يكون مثله في المحبة والقداسة والنقاوة. ولكن هذا الإنسان حين تمرد بدأت كان صار في داخله ما يسمى مثل الكانسر.
0: نعم.
1: ما يسميها الكتاب في الخطية الساكنة فيها كأنها سرطان.
0: نعم.
1: تضاعف وتتنتشر. هناك في مزمور 51 يقول الكتاب: بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هناك استعداد في الإنسان.
0: نعم.
1: وبنتيجة أشياء في البيئة تبدأ هذه الخطية تتكاثر، والاستقلالية تبدأ بالإثم.

الاستقلالية بالانفصال عن الله، وقد تتقدم وتصبح من عوارضها عدم الانصياع لله، عدم قابلية للأمور الروحية إلى آخره. المناعة تنتصر عليها. الإنسان بحاجة لهذه المناعة. المسيح أعطاه هذه المناعة في عمله على الصليب. لأن هناك على الصليب دان الخطية في الجسد. وهذه المناعة التي تعطي قوة على الخطيئة.

0: تنتشر وقد تشوه حياته، مثل كما نرى في هذه الصورة.
1: تشوه أخلاقه.
0: تشوه أخلاقه. لا تنتظر أن الخطية التي هي فيك أن تنتشر وأن تسيطر على حياتك. اجعل أن تعرض نفسك للتحاليل الإلهية، لكلمة الله، لتكشف لك الخطية الساكنة في قلبك.
1: زي ما بيقول داود، اختبرني يا الله.
0: هذا التعبير مهم جدا. هذا التحليل، اختبرني الله واعرف قلبي. يعني لاحظ، لا تؤجل. أول شيء لا تؤجل هذا الموضوع، لا تؤجل. اليوم يوم خلاص، الآن وقت مقبول. من الكتاب يدعو الإنسان، بيقول طهروا نفوسكم من كل دنس الروح والجسد، مكملين القداسة بخوف الله. هناك قدرة لله أن يطهرك من الداخل، أن ينقيك، أن يستأصل هذا المرض. لذلك لا تؤجل. ولذلك على الإنسان أن يفحص نفسه، أن يأتي إلى تعاملات الله ويفحص نفسه، ويطلب من الرب، كما قلت حضرتك، من الطبيب الأعظم، اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطلا، واهدني طريقا أبديا. لذلك الله يكشف للإنسان. وحين يأتي الإنسان بتواضع، له يا رب استأصل مني هذه الخطية في داخلي، التي هي مثل هذا المرض الخبيث. من هيك بيقول الكتاب مثلا، بيقول اطرحوا كل خبث وكل مكر
1: والرياء
0: والحسد وكل مزمة. والرب يطلب منا أن يطهرنا من الداخل. طوبى لأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله. الرب يريد أن ينقي قلب الإنسان. فهل تذهب إليه لكي يستأصل هذه الخطية الساكنة فيك، ويعمل هذه العملية الجراحية على الصليب، حين تطلب منه أن يغسلك من الداخل ويعطيك حياة جديدة، ويبعد عنك ما هو أبشع من هذا المرض الخبيث جسديا، أبشع من الكانسر، التي هي الخطية الساكنة فيك.
1: شكرا دكتور عصام. عزيزي المشاهد، الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثالث يقول الخطية هي التعدي، وكلمة التعدي باللغة اليونانية أنوموس، يعني لا ناموس، لا قانون. الخلية السرطانية كما سمعنا هي خلية متمردة وخلية سريعة الانتشار. وعندما قرر آدم أن يستقل عن الله، أنجب نسلا وارث الاستقلالية عن الله. أحبائي، ألا تروا معي في الشارع؟ ألا تروا معي في البيوت؟ ألا تقرأوا معي على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون نتائج هذا التمرد على قوانين الله؟ الله الذي أمر بالمحبة، الله الذي أمر باللطف، الله الذي أمر بالنقاوة والقداسة، لقد تمردنا على قوانين الله. فماذا استفدنا؟ استفدنا وراثة الحزن في البيوت والكدر في القلوب، ورثنا الدماء والقتل والحروب. نحن نعيش في عالم سرطاني، خلية سرطانية تمردت وانتشرت وسادت وجعلت العالم كله مريض. نحن في عالم مريض لأننا تمردنا على الله. أحبائي، الدكتور عصام قدم لنا الوسيلة للعلاج من هذه الحالة المأساوية. قال لنا أنه كما أن علاج السرطان هو الاستئصال المبكر، جاء المسيح ومات على الصليب. يقول الكتاب في كورنثوس الثانية 5 أن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، ودان هناك الخطية في الجسد. هناك كان يستأصل هذه الخلية السرطانية ويعدنا بحياة جديدة. حياة أكثر ما يميزها هو الخضوع لله. عندما تأتي لله طالبا أن يغيرك وأن يستأصل منك هذا المرض الخطير، سيعطيك الله حياة جديدة طابعها ليس التمرد لكن الخضوع، الطاعة. يقول المسيح إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. ويقول الكتاب عن المؤمنين كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. لكن عزيزي المشاهد، يبقى عندي سؤال في غاية الأهمية أختم به معك هذه الحلقة، أتوجه به للدكتور عصام. دكتور عصام، حضرتك قلت لنا في الناحية الطبية الأهمية القصوى للاكتشاف المبكر للخلية السرطانية، وأيضا في تعليقك الروحي الأهمية القصوى أن يتجه الإنسان إلى الله ويقول له اختبرني

0: الله، ما هي الرسالة التي توجهها للمشاهدين الأعزاء اللي بيكتفوا بفكرتهم عن أنفسهم؟ هم يكونون فكرة جيدة عن أنفسهم أو يكتفوا بفكرة الآخرين عنهم، الناس بتقول عنهم أنهم كويسين، أو هو فكرته عن نفسه بيقول أنا إنسان ما بعملش حاجة وحشة. هل كوني أرى نفسي سليما من الناحية الأخلاقية أو الناحية الروحية، رجل أؤدي وظائفي أو واجباتي الدينية، أؤدي واجباتي الدينية، أو أن رأي الناس عني أني شخص حسن في دقيقة واحدة بقيت لنا، هل هذا الرأي، رأيي في نفسي أو رأي الآخرين، يكفيني لكي أطمئن أني سليم؟
1: دكتور ماهر، واحدة من أهم الأشياء أن كثيرين من الذين يشخصون في مرض السرطان يقولون لك أني أنا لا أشعر في أي ألم.
0: نعم.
1: أنا بصحة جيدة، أنا أمشي وأركض وأعمل وليس هناك عوارض مهمة مثل الألم. الألم حالة متقدمة. المشكلة أنه الإنسان مريض في هذا المرض السرطاني الخبيث الذي هو الخطية الساكنة به، وعليه أن لا يؤخر إلى أن تظهر عوارض، خاصة عوارض الألم الناتجة عن هذه الخطية، لكي يستجيب لهذا التشخيص الإلهي أنه مصاب بهذا المرض الخبيث.
0: شكرا دكتور عصام. عزيز المشاهد، أرجوك لا تنتظر ظهور الألم، لأنه قد يظهر بعد فوات الأوان، حيث لا مجال للعلاج، وكما نقول لا ينفع الندم بعد العدم. ليتك تأتي إلى الرب بالتضاع، بصرخة حقيقية، اختبرني يا الله، سيكشف لك الرب عن المرض، وفي نفس اللحظة سيقدم العلاج الكافي والوافي والشافي. أتركك والنعمة معك.

بيكم أعزائنا المشاهدين حلقة جديدة تصالحوا مع الله. في مؤتمر من مؤتمراتنا جاتني أم فاضلة وقالت لي أنا عايزة أحكي معاكي شوية. أنتوا قلتوا إن في المؤتمر لازم نكون صرحة مع نفسنا وصرحة مع ربنا، وأنا جاية أحكي معاكي. قالت لي ابني اتجوز من فترة، والحقيقة اتجوز ومراته بنت كويسة قوي. قلت لها طب دي حاجة جميلة، ده أنا نادرا يعني لما أسمع عن أم تشكر في مرات ابنها، فين المشكلة بقى؟ قالت لي بصراحة مشكلة فيا أنا. أنا اللي تعبانة، مش عارفة مالي. بصي جوايا كده خانقة من ناحية مراته، من ناحية جوازه كده عموما. أقولك أنا عارفة ليه. أنا حاسة إنه ابني اتبدل، فين ابني مش لاقياه؟ فين ابني مش لاقياه؟ أنا فاهمة إن هو اتجوز وبقى مسؤول عن بيت جديد وكل حاجة، لكن هو ده معناه إن أنا أتركه نعرفه؟ ده معناه إنه ينساني؟ ينسى أمه؟ ده معناه إنه ما يتصلش بيا غير لو أنا اتصلت بيه؟ ده معناه إنه ما يحكيش

0: معايا زمان زي زمان، ده معناه وده معناه. واتخنقت كده وراحت بكت، صعبت عليا قوي. قالت لي على فكرة، على فكرة ما تفتكريش ان دي مشكلتي لوحدي، انا كتير قوي من معارفي ومن قرايبي اللي جوزوا ولادهم عندهم نفس المشكلة، بس جايز انا بس اللي حكيت وهم كاتمين جوه قلوبهم. احنا مش عايزين نبقى كده، انا مش عايزة تبقى علاقتي بابني وبمراته متوترة على طول، بس انا زعلانة مقفولة ومش عارفة اتفك، مش عارفة ارتاح، عندكم حل؟ قلت لها اكيد ربنا عنده مش بس حل واحد، ده عنده حلول كتير. وانت يا امي مش كتير عليكي ولا على كل ام زيك ان نكون بنخصص حلقة او اكتر من حلقات برنامجنا تصالحوا مع الله عشان نشوف حلول ربنا لمشكلتك.
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. لما الموضوع ده شغلنا حبينا نعرف وجهة النظر التانية، عشان كده قعدت مع الابن عشان اعرف وجهة نظره، اسمع منه وافهمه واعرف ايه اللي بيدور جواه. وانا النهارده معاكم علشان اتبنى وجهة نظره، واسمحوا لي اننا اتكلم بالنيابة عنه. ومعنا النهارده باشمهندس الفريد، يا ترى ايه رؤيتك للمشكلة وشايف الموضوع من انهي زاوية؟
2: احنا نقدر هذه الام العظيمة طبعا، بادئ ذي بدء، اللي تعبت وربت وكانت صريحة جدا وهي بتعرض المشكلة، وما رمتش اللوم على اي طرف من الاطراف. وشيء جميل الواحد يرى هذه الصورة الواضحة في الحديث.
0: طب دي بداية مشجعة. أنا بما أن أنا هتبنى وجهة نظر الأم، فأنا عايز أقول لحضرتك أنه من البداية كده شكلك هتنصفني.
2: طبعا ما أقدرش أعمل غير كده. عشرة طويلة وأيام وسنين. الابن النهاردة بيتجوز في حدود حاجة وعشرين سنة، أمه بالنسبة له كل حاجة، وهي جايز عندها أكتر من حد أو هو لوحده، بتعيش معاه، بيكبر معاها، جزء من كيانها، جزء من جسمها اتولد وكبر وبقي زي الفل، وفجأة بقي مش موجود حسب ما هي قالت يعني، أو شعرت أنه كانوا مش موجود. شيء قاسي، شيء
0: مش
2: صعب.
0: مش لقياه.
2: شيء قاسي وشيء صعب، وبتشعر فجأة أنه زي ما يكون خسرت حاجة كبيرة ومش قادرة تقول حاجة. ابني لازم هيتجوز، طب هعمل ايه؟ ولازم يعيش مع مراته، طب هعمل ايه؟ وفي نفس الوقت انا حاسه اني قاعده كده حاجه ناقصاني ضخمه كبيره، وانا مش مرتاحه، انا تعبانه، انا مش قادره ان انا اكمل كده. في صراع واضح من الكلام اللي انت قلتيه
0: بالظبط.
2: والصراع ده اللي موجود بيشكل ضغط عليها، احيانا بقى تتصرف تصرف ايجابي، وممكن مرات من كتر الضغط تتصرف تصرف سلبي، وتبتدي الدنيا ممكن تتعقد بعد كده.
0: هو فعلا هيك اتحكت لي انه قالت لي ابتدت الدنيا تتوتر وانا مش عايزه كده، بس بصراحه ما في حاجات بتضايقها
2: طبعا.
0: يعني اقول لحضرتك حاجه، ينفع مثلا تيجي تقول له ايه؟ هي كانت بتحكي لي بتقول لي انه ما يتصلش غير لو انا سالته، اللي بيغيظها غير لو هي يعني اتكلمت في الاول، اللي كان بيغيظها اكتر مثلا تيجي على اخر اليوم تتصل بيه، طب حبيبي انت ما كلمتنيش يعني مثلا، انت بتسال عليا طول اليوم. يرد عليه يقول لها ايه؟ يقول لها سارة اطمنت عليكي منها، هي انا سالتها عليكي قالت لي ان انا اتصلت بماما وهي كويسه. طب يرضيك كده؟ يرضي حضرتك كده؟
1: بس انا شايف ان في يعني تحمل على الابن، يعني اكيد الابن طبعا ما اتغيرش، يعني تقدير لوالدته هو هو ومحبته لوالدته هي هي، لكن هي الظروف اللي اتغيرت. يعني اذا كان زوجته طبعا بتفكره بحاجه زي كده وبدات تحمل على كده، لكن في حاجات
0: جدت. هو ما يتصلش ليه؟ هو ما يتصلش ليه؟
1: في حاجات كتير، يعني الولد في الاول كان في البيت وكان بيهتم، لكن في حاجات جدت اهتمامات الشغل ومسؤوليه وطلبات، كل الحاجات دي
0: على الخمس دقايق بتوع المكالمه.
2: لا بس خلينا نقول الموضوع باكتر من زاويه، يعني خلينا زي ما الام العظيمه دي شايفين دنيتها داخليا وخارجيا، خلينا نتكلم دقايق بس على حاله الابن. يمكن الام عدت مرحله سابقه ان هي حاله الزوجه، بس ما مرتش بحاله الزوج. برضو ندي فكرة كده شوية، طيب الزوج ايه كمان التحديات اللي عنده؟ الام شرحنا تحدياتها، طب الزوج تحدياته ايه؟ واحد، الجواز النهاردة وزمان وبكرة تحدي ضخم. اتنين، بيبقوا واحد شخصية جديدة بيعيش معاها، تحديات أسرة مختلفة، خلفية مختلفة، تفكير مختلف، تحديات يومية. الامر مش بسيط زي زمان كل واحد في حاله. الجواز النهاردة أكتر حتى يمكن من زمان تحدي، وتحدي كبير. بيفهم إنسانة بيعيش معاها، بيقدر مسؤوليات جديدة، بيتواصلوا مع بعض، جايز في أسرة كمان جديدة لأسرة الزوجة، وكل شخص الأب ليه وضعه والأم ليها وضعه والإخوات. الابن فجأة

0: يعني عارفة، كان واحد قاعد كده وفجأة ليه الدنيا فتحت عليه مرة. مش بدي عذر، بس لازم من طبيعة الأمور إن اللي عايز يستريح يبص شوية من ناحيته ويبص شوية من الناحية التانية.
1: طب حضرتك بس قلت كلمة بس في النص، حضرتك قلت يعني في زوجة وفي أهل الزوجة كمان، ما أنا مش عايزة أفتح برضو في الموضوع ده. هو لو حيدي هو، طب أنا عايزة شوية اهتمام من اللي بيديه لحماته.
0: أيوة معاكي حق، بس هو يا مهتم ويا محب زي ما أنت بتقولي، هو داخل دنيا جديدة وشخصية جديدة لازم يكسبها ولازم يكسب محبتها عشان البيت ده يمشي.
1: فينسى القديم؟
0: لا، هي مش فكرة ينسى القديم، بس فكرة إن هو زي ما بتقولي، زي ما اتكلمنا قبل كده، إن الراجل الدنيا بتاعته بتبقى شوية إن بوكسز، يعني في موضوعات، وأحيانا لما بيركز في موضوع أحيانا طبيعته مش زي الست العظيمة اللي تقدر تركز في كذا موضوع. لما بيركز في موضوع عادة ما بيفتحش موضوع تاني. فاكرة لما اتكلمنا عن عقل الرجل وعقل المرأة؟ فده ابنك مفروض دريانة بيه من زمان. فاكرة لما كان مثلا في الشغل يبقى عندهم شوية شد في الشغل ينسى يتصل بالبيت، ما كنتش بتزعلي وتقولي ده شغله. طبيعة الأشياء النهاردة بقى شغله بضغطه، بضغط بيت، بضغط أسرة، ضغط زوجة، ضغط أم، أب، عيلة جديدة، تحدي. هو شايف أن التحدي ده مش سهل. يمكن انت شايفاه بيضحك وبيهزر وبيفرح لانه عريس او متجوز من فتره معرفش قد ايه، لكن هو بالنسبه له في عقليته انا داخل تحدي، والفترات الاولى دي اكبر فترات يا هنجح يا البيت ده مش هينجح. فانا بقول كده عشان نبقى شايفين الموضوع، يعني مش هو في منتهى السعاده، يعني الصوره الثانيه اللي ما نقولها لكم خلاص بقى انبسط وفرح وتهنى بمراته ورماني دي صوره ودي صوره. الصورة الأولانية اللي انت قلتيها من شوية دي صورة مزعجة، أي حد يشعر فيها يزعل، بس ده مش ابنك اللي انت ربيتيه.
2: يعني أنا كنت متوقع أنه تبقى فيه معونة، فيه مساعدة، فيه تعضيد، لكن النقد والشكوى بالشكل ده، يعني حضرتك بتقول أن الزوج بيحتاج أنه يركز، بس النقد بالشكل ده والشكوى بالشكل ده بتفقده التركيز. هو زي ما حضرتك بتقول ده حياة جديدة عايز ينجح فيها، لكن بالشكل ده مش قادر يركز في بيته، مش قادر يركز مع مراته اللي هو المفروض يهتم بيها ويديها كل الرعايه، لكن ده بيخليه ممكن يسبب فشل، ممكن يسبب صراع، يسبب تعب نفسي، يسبب ضغط على الضمير.
0: بس متاسفه ما طلبتش كتير، هي بتطلب مثلا اتصال تليفوني في اليوم. النهارده في لغه الحياه لو الزوج مثلا عليه ضغوط كتيره، النهارده ممكن في الموبايل يعمل ميموري، مش عارف يكتب اول ما يروح، يعني في وسائل كتير ممكن تدي كلمة لطيفة تسهل. هي مش بتقول مثلا يجي يقضي معايا نهاري، يعني الست ما طلبتش طلبات كتير، بس اعتبرت ان عدم الاتصال، وده اللي انا مختلف فيه، انه اهمال او انه راح او انه ركني. انا اشجعك جدا انك تستني انه يتصل بيك، ودي مش حاجة كبيرة، معلش انا اكون صريح، لكن لو ما حصلش ما تترجمش في الترجمة الكبيرة اللي حصلت عندي، ترجمة كبيرة.
1: ما هو أنا فاهم حضرتك، بس هي مشكلة ما بتبقاش إنه بس ما اتصلش مثلا بيا، لكن بتبقى كذا حاجة على بعض. يعني زمان كان ممكن يحكي معايا شوية، خلاص ما بقاش فيه. ليه؟
0: أنا ما أعرفش بيحكيش ليه دي.
2: لا طبعا الحكاوي طبعا مطلوبة، بس بيجي وقت ساعات الحكاوي بيبقى ليها أثر سلبي. يعني لو أنا حكي في حاجات كتير وخصوصا خاصة بالبيت والحياة الجديدة، ممكن الأم يعني في حاجات ما تعجبهاش، في حاجات تنقضها، ممكن يسبب شيء من الغيرة، فممكن الحكاوي بها أثر إيجابي في نفس الوقت يبقى ليها أثر سلبي. فبرضو حتة الحكاوي دي ما يعني ليها،
0: يعني يمكن بنسمع كتير من شبابنا ومن المتجوزين ان الشاب برضو احيانا في اندفاعاته، ده قبل الجواز يعني، بيجي يحكي لمامته على الانسان اللي اتعرف بيها، وبيحكي صوره جميله وعلامات الحب تحيط بيه، فبيدي صوره ملايك من السماء يا ماما، وما حصلتش. أيوة يا ماما. أيوة. ما فيهاش غلطه يا ماما دي، وانت بتبقي عارفاها وشايفه عيوب. فهنا الام احيانا بيبقى لها دور من اتنين، يا اما تحت بند أنا عايز أوعيه على العيوب عشان ما يعني ما يتصدمش، فتقول العيوب بتاعت البنت بس بشكل جايز يكون قاسي أو كبير أو مؤلم شوية. أنا بشجع الأم إنها تكون بتشارك ابنها، بس فرق ضخم ما بين النقد والنقد.
1: يعني أنا فعلا كان ممكن يكون بيحصل كده في وقت إنه أبقى شايفة إنه في وسط طبعا فتره الخطوبه بكل اللي فيها، فايه مرايه الحب.
0: لا جميله،
1: مرايه
0: الحب جميله.
1: انا شايف كده
0: طبعا.
1: حاجات باينه فكان لازم الفت النظر ليها.

0: اوكي ابقى انا فاهم انه الشخصيه دي قدامي فيها كذا وكذا وفيها كمان كذا،
1: ما هو
0: دي حاجه تزعل.
1: هي بقى بنقول ايه تعبير لطيف، انقد ولا تنقد، واحده بالدال واحده بالضاد.
0: انا كنت بنقد، كنت بقول خلي بالك في حاجه الفلانيه دي غلط.
1: طب هو ايه الفرق بينه؟ بنقول النقد غير النقد. النقد يعني ايه؟ بوقع حاجه او بهدمها، والنقد يعني بلقي الضوء على بعض السلبيات. ايه الخط الفاصل في رايك طيب عشان نقدر نقول كده وكده، او مثال لكده وكده؟ يعني الزوج جاي بيحكي،
0: النقد انا مثلا جاي بقول له خلي بالك مثلا، مثلا انها مثلا مش منظمه
1: كويس.
0: انا ما قلتلوش سيبها، انقد دي انا بقول له بص مش منظمه يبقى تسيبها، لكن هو يبقى عارف ان بيته ممكن يكون مكركب.
1: طيب عارفه اللي بيحصل بقى يا حضرتك، بعد فتره من الزمن وبعد ما الانفعال العاطفي الجميل ده بيعدي، الزوجه احيانا بيبقى فيه عندها نقطه عدم نظام، لسه ما تحملتش مسؤوليه بيت واسره، يمكن مدلله في بيتها، يمكن ماما في البيت شايله الدنيا كلها، فما احتاجتش انها تكون في مواجهه تحدي النظام. ففي بدايه الجواز هي لوحدها بقى في البيت بتظهر السلبيه دي. لو الام القت الضوء عليها جامد، الابن بعد شويه يتوتر. طب ما هي لسه برضو جديده، تذكري حضرتك برضو في بدايه الجواز، وكل زوجه في بدايه الجواز ما كانتش قادره تسيستم البيت وتنظمه كويس. بعد شهر واثنين وسنه واثنين ظبطت، دي في مكانها ودي في مكانها، واقدر اوضب واطبخ واظبط واعمل. برضو نقدر نقول ان الزواج مدرسه، واحيان كتير احنا كامهات بقى بنخطئ شويه، مش بنعد بناتنا او ولادنا للمدرسه اللي جايه. فلما تقولي هي مش منظمه، انت ألصقت بها تهمه مستمره، جايز دي مش تهمه، جايز الظروف ما اتاحتش ليها انها تستعد لهذا النظام نتيجه تدليل من الام، عدم تحمل مسؤوليه. وانت بتشوف احنا امهات بقى بيبقى دمنا حامي وبنقوم بنعمل كل حاجه. فالفرق بين النقد والنقد، لما انت قلت هي مش منظمه ده نقد، لكن تقولي انا ملاحظه انها لسه ما استعدتش لموضوع النظام لان مش يعني دي صفه الحقت بيها. هل تفتكر حضرتك كده لو عدينا سنين في بدايه الجواز، هل انت كنت منظمه زي دلوقتي؟ بس يعني كن امناء
0: في
1: يعني
0: في خبره طبعا، في
1: مش
0: خبره
1: كدا؟
0: طبعا في خبره. بس
1: لحظه، انا كمشاهد من بره هشوف الخبره انك انت الاول ما كنتيش منظمه وبعدين بقيتي منظمه، ابقى انا ظالم في نقدي ده، اقول ان انت ما فيش خبرات لسه جديده، ما استعدتيش لتنظيم حياتك وسيستمتها بشكل كويس، مسؤوليه لسه ما جاتش. شوفي النقد بيتعامل مع الموضوع زي ما انت كنت تتمنى يتقال عليكي. هل كنت تتمنى في بدايه جوازك ان حماتك تقول عليكي مش منظمه؟ وانت قلتي من شويه ان كان في عدم نظام؟
0: لا ما احبش كده طبعا، بس انا برضو عايز اسال سؤال.
1: هتوقع
0: عايز اسال سؤال، معلش هقطع حضرتك عشان غالبا لازم نخرج بفاصل. انا لسه عايز اسال، طب يعني انا لما اشوف حاجه غلط في البوقي
1: لا
0: ما اتكلمش؟
1: بقول نقد ولا
0: بفاصل.
1: ننقد
0: نخرج بفاصل ونرجع نفهم اكتر الفرق بين النقد والنقد. اعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، وكان عندنا سؤال لسه عايزة أفهم الفرق ما بين النقد. حضرتك قلت انقدي ما تنقديش. أنا بقول لما أشوف عيب وأتكلم عليه ده إيه؟ مش اسمه نقد؟ أنا بنقدها، بقول خلي بالك دي مش منظمة.
1: أنا هقول لك قاعدة رب المجد يسوع قالها تريحك ما بين النقد والنقد. حطي نفسك مطرح الزوجة وشوفي إيه الطريقة اللي لو حماتك حبت تلفت انتباه جوزك على العيب تقولها إزاي وقوليها. زنقة؟
0: زنقة شوية.
1: أهدي للرب مجد يسوع لما قال كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضا بهم. الفكرة أنا مقدر مشاعرك ومتعبك ومضايقتك وشعورك العام بأنه الابن اللي كان زي ما قلنا موجود مالي حياتي فجأة لنا لقياه ولا خلين، وده شعور كل أب وأم بيحسوا بيه، بس ده شعور بعتبر أنه إيه يتكرر. ما أنا يوم من الأيام برضو اتجوزت وأخدت جوزي وهو أخدني من أسرتنا، والأسرة وقفت الموقف ده كانوا مبتسمين وراحوا البيت فيه دموع في عينيهم. بالتالي أغلب الأسر بيحصل كده، فقصة متكررة. أحلى حاجة للأم أنها تكون ناجحة أنها تفتكر الفترات الأولى وتقول إيه اللي كنت أتمناه

0: من مامة جوزي واللي هي تتمناه انت تعملي، لان زي ما بقولك ان النقد في الكلمه اللي قلناها دي هي مش منظمه، ضخمه خبطه، ممكن ما يبقاش ده صدق، ممكن هي مش معتاده انها تتنظم وتنظم زي ما قلنا في البيت مثلا. هي مثلا عنيفه جدا. ليه عنيفه؟ اصلا انا شفتها مع اخوها بتعامل معاه بمنتهى العنف. طب ما يمكن اخوها هو اللي عنده العيب مثلا، انت الصقتي التهمه بيها، وبعدين ممكن تتكلم مع ابنك في مره ويحصل احتداد. ماما قالت لي ان هي عنيفه جدا. اهو اوعي تفتكري ان كلامك حتى لو قال لك مش موافق عليه بينساه، في خطوره.
1: ولا كان بيهمه لما كنت اقول له حاجه ولا كان بيهمه؟
2: لا هو ممكن في وقتها ما يبانش انه بيهمه، لكن دي حاجه بتبقى ترمي اثر جوه الواحد، بعد كده بتيجي مواقف بتظهرها
0: ويكون رد الفعل بقى ايه. يبقى مشاكل بقت في البيت، وزي ما بقولك في الوقت الاولاني شايفها رائعه، شايفها ملاك، شايفها ما فيهاش غلطه، شايفها زي الفل. يوم من الايام برضو جوزك وخطيبك كان شايفك كده. بلاش نبص بزاويه واحده، احلى حاجه ان الواحد ربنا يديله عينين تبص من عده زوايا، وما افهم ما في النقد والنقد. انت تحبي ان يتقال عليكي وانت متجوزه جديده ولسه الدنيا مرتبكه معاكي انك مش منظمه؟
1: ايوه عندي استعداد للتنظيم، لكن ممكن تكون الدنيا ايه في الاول كده بتبقى طبعا في شويه لخبطه.
2: طب ما في الاول لازم الزوج كمان حتى لو كان شايف سلبيات، لازم في البدايه لازم يشجع السلبيات، لو فضل ينقد فيها من الاول هيخلي في احباط.
1: حضرتك بقى ما بيستحملش كلمه واحده عليها.
0: طب دي حاجه تزعل؟ طب سؤال، دي حاجه تزعل ولا حاجه تفرح؟
1: عمال على بطال.
2: انا بدافع عشان انت تبقي مقتنعه وتبقي مرتاحه، لكن مش مجرد انا بدافع عنها عشان ما استحملش كلمه فيها. فالتشجيع مطلوب.
1: هو كل الكلام كده كويس، واطلع في الاخر دايما انا اللي غلطان.
0: لا لا لا
2: انا مش بغلطك، انا بقول انا بشجعها عشان تنجح في حياتها، ودي حاجه تفرحك مش حاجه تزعلك. دي مرات ابنك.
1: ما هو ماشي افرح بس لو على حق، لكن هيطلعها هي صح عشان اطلع انا غلط؟
2: مش الفكره مين الصح ومين الغلط.
0: خلينا نتفق على حاجه اجمل، العالم يحتوي لاكثر من صح. مش لازم لما انت تبقي صح ابقى انا غلط، مش لازم لما اخونا نشات يبقى صح يبقى انا غلط. العالم متسع انه يحتوي اكثر من صح. انت كأم صح موقفك وخوفك على ابنك وعايزه تديله صوره ما تبقاش ابيض بس، ابيض واسود، وتنبهيه على العيوب اللي موجوده بحكمه وبهدوء، وتخففي العيوب شويه. خليني اكون صادق معاكي. ليه؟ لان الصح ده شيء غير الصح، صح غير الصح، الصح ده حاجه مطلقه لله له المجد، لكن انا عندي صح بس مش الصح. انت كأم ليكي صح بتاعك وهو ليه صح بتاعه، وهي ليها صح بتاعها، ظروفها وتحدياتها، ولسه باديه جديد متدلعه شويه، كان في ضغوط، كان في اسره، ليها صح مع دنيتها وانت وانا عشناه يوم ما اتجوزنا جداد. فالصح واسع وكبير وجميل، واوعي حياتك تحطيها ان لو فلان صح يبقى انا غلط. لا، ممكن يبقى صح وانا صح، بس صح ليه اكتر من وجهه نظر. زي ما انا شرحت، انت قلتي عليها انها عنيفه، لكن هي لو قعدتي معها او انت لو مكانها، طب انا مع باقي اخواتي كويسه قوي، اخويا ده بس اللي ببقى عنيفه معاه، ليه حكمته عليا ان انا عنيفه؟ مش دي صح؟ واللي انت قلتيه صح، بس اللي انت قلتيه عايز بقى يتظبط شويه. لاحظت انها مع اخوها فلان ردودها شديده شويه، جايز يكون هو السبب من عنده، وجايز يكون السبب من عندها. ده لو حبيتي تقولي. لو انا منك بقى اتحرى الدقه اكتر واشوف مع باقي الاخوات، القاها هاديه مع الباقيين مع ده، اذا المشكله من الاخ مش من البنت. يعني ما تزعليش مني، ما تزعليش مني، انا كأم مش حكم عدل على مرات ابني. خليني اقول اني انا
1: طبعا انا ما اقدرش انكر ان انا عايزاه يتجوز احسن واحده في الدنيا
0: طبعا،
1: وعايزاه يكون سعيد جدا
0: طبعا،
1: فببقى يعني عايزه افضل ما يمكن، فلما طبعاً بشوف عيب طبعاً ببقى عايزه ايه. خلي بالك حتى مش بس هم مخطوبين، يعني بعد ما اتجوزوا برضو يعني على قد ما بيسمح طبعا، هو مش بيقبل مني كلام، بس لو قبل يعني. بس انا كده عايزه اراجع نفسي، اقول لحضرتك حاجه برضو.
0: طب لو بنتك عايزه اراجع، لو دي بنتك وفيها العيب ده،
1: استجرى يتكلم عليها كلمه واحده؟
2: انت حاطط نفسك بقى في موقف.
0: بص الانسان يوسع ويعرف انه عنده صح وصح وصح ومجد.

0: مجموع صح ده، بقول لك الرب يسوع وسع من دنيا الحقيقه وخلى كل اللي لينا امكانيه بالحب ان نتسع لصح بعض. ولا يمكن ابدا نعيش في دنيا اذا كنت صح بقى انا غلط، لا ليك صح، ولازم تحترم وجهه نظري، ولازم نرى ان في وجهه نظر اخرى. الانسان الحكيم يرى من عده وجهات نظر، ارى مش اشوف من هنا واشوف من هنا. والمبدا اللي بقوله لك ده مبدا من مبادئ الحكمه، كل اللي تريدوا الناس تعملوا معاكم اعملوه انتم معاهم، كل اللي كنت تتمنيه من حماتك اعمليه مع مراتك. قاعده تعرفك على طول فين النقد وفين النقد.
1: يعني النقد ان انا اقول العيب كده اللي انا بحسب معناه شايفاه وجايز انا تسرعت فيه وتسرعت في الحكم عليه، عشان فعلا عايزه اراجع يعني اللي انا عملته قبل كده لانه مش عايزه اكمل الحقيقه. انه لو انا زي بحط الدنيا دبش كده في وشه غالبا انا محتاجه اراجع نفسي.
0: بالظبط. وحاجه كمان انك ما حطيتيش نفسك مطرحها، حط نفسك مطرح الانسانه دي.
1: لو حسيت انه الكلام اللي انا هقوله بيهد فيها يبقى ده النقد.
0: اللي انا ما اقبلوش على نفسي ما اقولهوش، اللي انا ما اقبلوش يتقال عليا ما اقولهوش عليها. وحاجه كمان من الطبيعي ان انت تبقى متوقعه ان لازم مرات ابني تبقى جميله ورائعه واحلى واحده واحسن واحده، بس ما تاخدوش مني.
2: طب ما دي كانت امنيتها في يوم من الايام يعني مش دي كانت امنيه عندك ان انا اتمنى لك احسن زوجه واجمل واحده واتمنى لك بنت الحلال. جت الجميله وجت بنت الحلال، ايه اللي حصل بس دلوقتي؟
0: لا بس ما تاخدهوش مني.
2: ما ده الصراع بقى اللي ايه يعني احنا كده بنتكلم بين الصح والصح، ما بين الصحين بقى الابن هو المفروم بقى يعني قاعد ما بين حجري رحمه زي ما بيقولوا يعني. فدي بتبقى يعني كانه متقطع ما بين يعني وجهه نظر الام واحتياج واهتمامه بزوجته. فدي يعني بتحط في موقف
1: الوقت خلاص يعني ما يسعناش احنا الاثنين مع بعض.
0: لا ازاي؟
2: لا مش فكره ما يسعناش
1: يعني هو لازم حد او حد.
0: لا هو زي ما برضو كلمنا الأم تتحلى بالحكمة، بنكلم الابن نقطة مهمة بس ما عرفش يبقى في وقت ليها ولا لا. فكرة أنك أنت الكتاب المقدس بيقول يترك الرجل أباه وأمه، في فرق أنك تترك وتنقد.
2: تترك
0: تنقد،
2: تترك وتنقد،
0: تنقد. زي
2: تترك
0: ما قلنا
2: وتنقد.
0: زي ما قلنا النقد والنقد يعني أنا كنت في الأسرة دي شايل، يعني أنا وماما وبابا مثلا وأسرتي أيا ما تكون شايلين البيت.
2: تمام.
0: فأنا ماما هي شايلة جزء وأنا شايل جزء، فجأة أنا رحت ماشي كده الدنيا تتكركب وتقع ولا ما تقعش.
2: ما ده الوضع الطبيعي.
0: لا ما هو هنا بقى الوضع الطبيعي أني أعمل هذا الموقف بحكمة وبالتدريج، مش أبقى مالي الدنيا وشايل الدنيا واخد المكان وفجأة أتجوز. أنا عارف
2: لو ما شلتش الدنيا أنا برضه هيجي عليا اتهام ان انا مش بهتم، يعني ده يعني كمان هيبقى قبل الزواج عالم اهتمام كمان.
0: لا انا اقصد التدرج في الحدث، القضيه
2: التدرج يعني ايه؟
0: التدرج في الحدث يعني انا النهارده مقبل على خطوبه وعارف ان بعد الخطوبه جواز، بلاش ابقى واخد الفراغ كله ماليه في البيت وفجاه همشي. شويه بشويه يتم انسحابي تدريج، لان دي امي اغلى ما عندي في الدنيا، ما اقدرش تبقى كانها مسنوده عليا وبعدين تروح ايه خالع ايدي مره واحده. انت عارف لما اشيل ايدي بالتدريج هتتعود، زي اللي بيعلموهم السباحه، بيجي يشيل المدرب يشيل مثلا الشخص اللي بيعوم ويسنده بايده وبعدين يسحب ايده ايه تدريجيا، لو نزل ايده مره واحده يرتبك وممكن يقع.
2: بس ساعات بيحصل لما الابن بيحس انه خلاص قرب يسيب البيت ويتجوز مثلا، بيبقى عايز يظهر اهتمام اكتر، عايز يظهر حب اكتر، لانه يسيب علشان يسيب اثر كويس.
0: دي بقى
2: وكمان الام ساعات بتبقى من تعلقها بابنها، لما هتحس انه هيسيب البيت بتبقى العواطف شويه والاهتمام اكتر، فده يبقى ضد فكره التدرج يعني.
0: ما عشان كده الحكمه نظره مستقبليه، انا عارف اني هكون اسره وهيحصل ان يترك الرجل اباه وامه ويترك هيسيب فراغ، فلازم يكون حكيم وهو بيسيب بالتدريج. انا بقصد انه العمل ما يكونش عمل مثلا في شهر اتنين، اصل الام فجاه ايه ده مالي هنا ومالي هنا ومالي هنا فجاه كل ده مش موجود، ده شعور صعب جدا كلمه فجاه. الامر لو تم بشيء من التدريج وسحب نفسه سحب نفسه سحب نفسه، الامر هيبقى ايه مش هيقع بالوقع المؤثر ده. اي شيء يجي بالتدريج الانسان الله عمل فيه قدره عظيمه على التاقلم، زي ما تدخل من سخن البرد، لا تدريجي، زي ما تيجي من مكان مثلا ساقع جدا لمكان سخن جدا تدريجي ما يجراش حاجه، لكن مفاجئ يجرى حاجه. الانسان فينا مش مصمم على المفاجئيات، يحتاج كل شيء إلى تدريج. أنا عارف أني دخلت في

0: خطوبه او هدخل في خطوبه ابتدي اسحب ايدي بخفيف ببعد بس تدريجي كده اقول يا رب اديني حكمه الانسانه العظيمه اللي تعبت فيا وربتني وشقت فيا، مش عايز اخذلها، مش عايز احسسها انها كانت مركونه عليا وخليت بيها. انت مش هتعمل كده
1: متوقع بالنسبه لها يعني،
0: مش لا بس اصل يعني التوقعات حاجه وحقيقه الامور حاجه، التوقعات حاجه وحقيقه الامور. بنقول ان الام عواطفها والست عواطفها جزء كبير في حياتها، فجاه الكائن العظيم اللي كان كل حاجه في حياتها هوب مشي. بس خلي بالك من كلمه فجاه، عارف لو الشيء مر بالتدريج كل شيء بتتاقلم معاه، بس انت محتاج حكمه انك انت زي ما قلنا تترك ولا تنقد، وقلنا الام تنقد ولا تنقد.
2: طيب هو كده انا ابتديت شويه يعني ارتاح، بس انا لسه
0: عشان
2: عندي
0: انا اتكلمت
2: طبعا حضرتك انا قلت حضرتك في اول حلقه حضرتك يعني ايه شكلك هتنصفني، بس لسه عندنا اسئله تاني، ولسه الام دي انا عارفه انه هي لسه منتظره حلول تانيه.
0: تمام،
2: فعلى وعد بلقاء جاي وهنكمل في نفس المشكله تاني.
0: تحت امرك.
2: اعزائنا المشاهدين، امي الغاليه، مشاعرك ومعاناتك غاليه قوي قوي عند ربنا، وده اللي خلانا نكون بنسجل الحلقه دي مخصوص علشانك، عشان ربنا عايز يقولك انه بيحبك قوي، عايزك ترتاحي قوي، عايز يديكي مفاتيح جديده لعلاقه رائعه بابنك. مش عايزه اقول زي اللي فات اللي انت بتتندمي عليه، ده كمان اروع من اللي فات. علاقه مليانه حب ومليانه عطاء ومليانه حكمه. هنتعلم مع بعض ازاي ننقد ولا ننقد، ازاي ان ربنا يدينا حكمه واحنا بنتكلم حتى على الامور السلبيه. وربنا معاكي.
1: عزيزي المشاهد، في نهايه الحلقه زي ما سمعنا ان على كل ابن، وانا معاكم، ان المفروض نتحلق بالحكمه. والنور اللي ربنا بعته النهارده اللي بيقول كده اترك ولا تنقد، يعني الاهتمام والحب والرعايه اللي قبل ما تسيب البيت خليه شيء من التدريج عشان يكون شيء هين عليك وكمان شيء هين على والدتك. ربنا معاكم.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

أحبائنا مشاهدي قناة الكارما، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على البراهين اللي بتقول إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، وقلنا المرات اللي فاتت 8 براهين. قلنا برهان من علم الآثار، وقلنا برهان من مؤرخين غير مسيحيين، وقلنا برهان من شهادة الكنيسة والرسل اللي هو القانون الإيمان بتاعنا، وبعدين قلنا شهادة شهود العيان اللي شافوا بعينيهم الحدث، وبعدين قلنا شهادة الافتخار. بولس الرسول بيفتخر ويقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب، يبقى لازم حصل. وبعدين شهادة العشاء الرباني أو الإفخارستية اللي احنا ما زلنا بنعدها ونزيدها بقالنا 2000 سنة وعمرنا ما غيرنا هذه العقيدة. وبعدين قلنا في شهادة كلمات السيد المسيح اللي أعلنها قبل الصلب لتلاميذه وقال لهم اللي هيحصل في مستقبل الأيام بالضبط، إن إزاي هيحاكم، إزاي هيقتل، إزاي هيقوم في اليوم الثالث، وقالها أكثر من 4-5 مرات.

للتلاميذ، وقلنا أن السيد المسيح صادق في كلماته، ولما بيقول حاجة فعلا بتبقى هي مظبوطة. وبعدين خدنا البرهان الثامن اللي هو برهان القبر الفارغ. كل الأنبياء ماتوا، قبورهم الناس بتزورها لحد النهاردة، ما عدا قبر السيد المسيح اللي من اليوم الثالث فارغ، لأن السيد المسيح هو رب الحياة اللي مش ممكن يمسك من الموت، فقام غالب ومنتصر في اليوم الثالث. النهاردة بنعمة الرب عايز أكلمكم عن برهان رقم 9، وهو عبارة عن كلمة الله، الكلام اللي قاله ربنا في الكتاب المقدس. احنا عندنا في كتابنا المقدس في 66 سفر، 39 عهد قديم و27 عهد جديد. لو خدنا البراهين اللي موجودة في العهد القديم، النبوات اللي اتقالت على الصليب من قبل الحدث بمئات السنين، من أول سفر التكوين. فها معايا كده حضراتكم ناخد رحلة نقرأ شوية نبوات، مش هنقول كلها، لكن هناخد عينات من سفر التكوين، من سفر المزامير، من الأنبياء. فهنبتدي بسفر التكوين والأصحاح رقم 3 بداية من العدد 15. بقول وأضع عداوة بينك وبين المرأة، بيتكلم على الحية إبليس، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو ده اللي حصل على الصليب، إبليس اللي قدر عليه بس إن المسيح يتصلب، لكن هو بصليبه كسر شوكة الموت وهزم إبليس وأشهره جهارا إنه ما يقدرش عليه، لأنه لا يملك في المسيح أي شيء. يبقى من سفر التكوين، من أول سفر في الكتاب المقدس، بيشهد على اللي هيحصل بعد كده بمئات السنين. لو جينا وشفنا سفر المزامير اللي كتبه معظمه اللي كتبه النبي داود، في المزمور رقم 22، مزمور 22 بيبدأ بنفس الكلمات اللي قالها السيد المسيح على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني. يا الرجل ده عارف منين؟ ده مزمور 22 ده اتكتب قبل الصليب بألف سنة، يقوم يقول نفس الكلمات اللي قالها السيد من قبل ما يقولها بألف سنة، إلهي إلهي لماذا تركتني. أي حد ممكن يقول طب ما أي حد ممكن يحس بترك الإله فيقول نفس الكلمات دي، ممكن. بس تعالى لو دخلنا جوه بقى المزمور ونشوف حاجات مش ممكن يكون داود دي اللي حصلت له، زي ما بيقول مثلا ايه من عدد 13، فغروا علي افواههم كاسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. فاكرين حضراتكم لما قلنا لما اترفع على الصليب حالته كانت ايه، وحصل له الديسلوكيشن ده، الدراع طلع من المفصل بتاعه، انفصلت كل عظامي، صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. نفس اللي حصل للسيد المسيح حتى وهو على الصليب وقال أنا عطشان كده، يبست مثل شقفة قوتي، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، تقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. إيه ده؟ هو داود سقبوا إيديه ورجليه؟ هو داود اقتسموا على ثيابه وألقوا قرعة؟ ولا اللي حصل الكلام ده مع السيد المسيح؟ المسيح هو اللي ثقبت أياديه وأرجله على الصليب بالمسامير اللي سمروه بيه. السيد المسيح الجنود اللي جم شافوا ثياب المسيح ثوب مش متخيط حتة واحدة، صعب عليهم يقصوه ويفرقوه عليهم. كل اللي عملوه إيه؟ ألقوا قرعة.
نعمل كده الرفة

ملك ولا كتابة، اللي يطلع له الملك ياخد التوب. وعشان الناس الجماهير اللي واقفة ما تشوفهمش، راحوا اداروا ورا الصليب الجنود وألقوا هذه القرعة. داود بالروح القدس كان واقف معهم وشايف اللي بيحصل قبل ما يحصل بألف

مين ده؟ مين اللي بيحكي عليه داود قبل ما يحصل بألف سنة؟ لو ما كانش الصليب حصل كان يبقى إيه اللي شافه داود ده؟ لا معنى له، لا معنى له إطلاقا، إلا إذا كان الله وراله المشهد قبل ما يحصل بمئات السنين عشان يبقى كأنه شاهد عيان يحكي، عشان لما يحصل والناس يسمعوا الكلام ده يقولوا فعلا هو ده السيد المسيح. وبعض المفسرين بيقولوا هو مش إلهه تركه، ده كان يمكن بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وكأنه بيكلم اليهود اللي في المشهد اللي سمعين، بيقول لهم ارجعوا وشوفوا الكتاب بتاعكم وشوفوا فين مكتوب إلهي إلهي لماذا تركتني، هيحكي لكم اللي بيحصل قدامكم دلوقتي. وكأنه بيعيد الجماهير اللي واقفة إلى كتابات داود اللي كتبها ألف سنة قبل الصليب عشان يقول لهم اللي بيحصل قدامكم ده هو يا جماعة اللي مكتوب قبل الصليب بمئات السنين. ألف سنة داود يتنبأ، لو ما كانش الصليب حصل يبقى لا معنى لنبوة داود، لكن نبوته إثبات لأن ده هيحصل في قلب الزمان والتاريخ إن المسيح يصلب. تعالوا نشوف أشعياء النبي. أشعياء النبي بيكتب في أصحاحه المشهور الأصحاح 53 بيحكي لنا بالضبط أحداث الصلب من أول مشال المسيح الصليب لحد ما دفن وقام من الأموات، بيحكيها بالضبط زي البشيرين الأربعة اللي هم التلاميذ اللي شافوا بعينيهم الأحداث. الرجل ده بيحكيها قبل الحدث بسبعمائة سنة وكأنه موجود وبيحكي وبيوصف حاجات هو شايفها بالضبط، عمال يحكي ويقول بالضبط. هقول بعض الأجزاء من أشعياء 53، بقول من صدق خبرنا؟ لمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. وبعدين في عدد 4 يقول لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا، هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، يعني بجلداته شفينا. واحد بيحكي بالضبط المنظر اللي موجود وكأنه واقف قدام أحداث اللي بتحدث للسيد المسيح وبيوصف لنا الحدث بالضبط وكأنه شاهد عيان. يقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا، ظلم أما هو فتزلل، لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وجنعكة صامتة أمام جازيها، فلم يفتح فاه. فعلا كان المسيح شال الصليب وماشي وما تكلمش قدام حد. وبعدين يجي يوصف لنا إزاي دفن في قبر بين أشرار ودفن في قبر غني. يقول وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، راح في قبر القيرواني اللي لسه محدش اندفن فيه خالص، اندفن فيه السيد المسيح. يقول على إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. فعلا كان البار البريء اللي لم يوجد فيه أي خطية ولم يعمل أي خطية، لكنه صار خطية من أجلنا، بقى اللي عمره ما يكونه، صار ما لم يكنه لنكون نحن ما لم نكنه. هو البار صار خطاء عشان إحنا الخطاة ببره نصير أبرار. يلأم الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. بمعرفة الرب بالنظر إلى المصلوب المقام الحي إلى أبد.

0: عبد الآبدين بننال بر المسيح اللي ما نستحقوش، لكن في استحقاق دم المسيح بيكسونا برداء بره وبيلبسنا ثياب الخلاص. يقول تاني: لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أحبائي، هنخرج إلى فاصل ونعود نكمل بقية النبوات اللي اتقالت في العهد القديم عن الصليب من قبل حدوثه بمئات السنين، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: أحبائي مشاهدينا الأعزاء، قبل الفاصل كنا بنتكلم على البرهان التاسع اللي هو كلمة الله اللي بتشهد، وقلنا الكتاب المقدس بيحتوي على 66 صفر، 39 عهد قديم اتكلم الله لأنبيائه بروح النبوة، والعهد الجديد ناس شهود عيان اللي كتبوه. اتكلمنا في العهد القديم وقلنا هناخد مقتطفات من نبوات من أزمنة مختلفة حكت عن حدث الصليب، وكأن النبي اللي بيحكي كأنه شاهد عيان موجود على جبل الجلجسة قدام الصليب بيحكي عن الأحداث اللي موجودة قدامه. وابتدينا بسفر التكوين أصحاح 3 والعدد 15، وبعدين شفنا مزمور 22 اللي هو بيقول: ثقبوا يدي ورجلي وعلى ثيابي يقترعون. وبعدين خدنا أشعياء اللي بيحكي بقى المشهد كله من أوله لآخره بأشعياء 53. هكمل وآخد نبوة زكريا ونشوف زكريا قال إيه في الأصحاح 12 عن أحداث الصليب. بيقول زكريا في الأصحاح 12 وبداية من العدد العاشر، بيقول: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. إيه ده؟ فينظرون إلي الذي طعنوه. مين اللي الطعن؟ مين اللي اتضرب بحربة في جنبه من الجندي الروماني عشان يقول ده فعلا مات؟ مش حد. زكريا قال ينظرون إلي، مش إلى زكريا لأن زكريا ما اتطعنش، لكن كانت نبوة عن السيد المسيح وهو على الصليب وهيطعن من الجندي الروماني، والناس هتنوح عليه وتقول كما على وحيد عندهم. عزيزي المشاهد، دي عينة من العهد القديم ونبواته اللي بتقول عن الصليب وأحداثه. لو ما كانش الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ، الأنبياء دول شافوا إيه؟ بيحكوا عن إيه؟ هل كانت حلم وملوش معنى؟ ولا ده روح الله القدوس اللي الله ما عندوش ماضي وما عندوش مستقبل؟ كل اللي عنده الله، الله عنده حاضر. فالصليب تم في نظر الله من قبل الزمان بزمان، ورى الصورة دي كفيلم لأنبياء القديسين عشان يشوفوا، عشان الناس لما تيجي تقرأ ده وتشوف الحدث تعرف أن النبي ده كان صادق في نبوته، لأنه اللي تنبأ عنه منذ زمان بعيد حدث النهاردة، ومش ممكن حد يقدر يكشف الغيب إلا الله سبحانه، هو اللي يكشف سره إلى أنبيائه وأتقيائه ورجاله القديسين. العهد القديم بيشهد في نبواته إنه المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ.

عند الجزء الثاني بتاع الكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد 27 سفر أو 27 مرجع كلهم بيحكوا عن أحداث الصليب. لو جينا حضرتك خدت واحد من العظماء الموجودين شخصية مهمة رئيس دولة ملك وخلينا واحد من الكتبة يكتب لنا قصة حياة هذا الشخص نلاقي في كتابه يبتدي يقسم كتابه إلى 4 أقسام. قسم يقول لنا عن ميلاده وطفولته، والقسم الثاني يقول لنا عن شبابه وعن رجولته، وبعدين القسم الثالث يقول لنا على إنجازاته ونهاية حياته، والقسم الأخير نقول هو عمل إيه. ده الترتيب المنطقي. وبعدين لما بيكتب أعماله وإنجازاته يكتب كل حسناته، لكن سيئاته يبعدها خالص ويقول اذكروا محاسن موتاكم. لكن قسم كتابه 4/4 كده بالتساوي. الجزء الأولاني يكتب إزاي اتولد وشباب والطفولة بتاعته عاشها إزاي، وبعدين يقول لنا شبابه ورجولته حصل إيه، وبعدين الجزء الثالث يقول لنا إنجازاته إيه الحسنات اللي عملها، إيه المشاريع الضخمة، إيه الأعمال اللي عملها اللي رفعت اقتصاد البلد وحامت البلد ودت البلد مركز في ما بين دول العالم، والآخر يقول لنا نهاية حياته ومماته ودفنه. التلاميذ الحواريين اللي هم مع المسيح اللي حكولنا قصة حياة السيد المسيح جابوا الكتاب بتاعهم وقسموه نصين. النص الأولاني بيتكلم عن 33 سنة من حياة السيد المسيح، ميلاده طفولته، ويجي لحد سن 12 يسكت ما يقولناش إيه اللي حصل بعد سن 12، وبعدين يجي في النص الثاني يروح حكيلي عن أسبوع واحد بس اللي احنا بنسميه أسبوع الآلام، من أول ما دخل أورشليم لحد ما قبر وقام وصعد إلى السماوات. نص الكتاب يتكلم فيه عن أسبوع واحد، لو ما كانش الأسبوع ده حدث فعلا يبقى العالم دي ما بتفكرش، مش ناس كويسين، يعني ما عرفش، مش كاتب ماهر كونه يجي على 33 سنة يحطها في نص الكتاب وأسبوع واحد 7 أيام مشكوك في صحته يركزوا في نص الكتابات بتاعته، إلا إذا كان حاجة واحدة بس اللي هي المعقولة، إنه هذا الأسبوع حدث وهذا الأسبوع هو قلب المسيحية اللي من غير صليب مفيش مسيحية لا معنى لها. هو مش جاي يحكي لي عن حياة شخص، لكن جاي بيحكي لي عن طريق خلاص، إزاي الله هيرسل مخلص والمخلص ده هيبقى له شروط إنه يجي بدون زرع بشر عشان يقطع سلسلة الخطية اللي ورثناها كلنا من أبونا آدم، عشان يجي شخص بريء يستاهل إنه يقول أنا أموت فداكو، أنا ما عملتش خطأ، مش محكوم عليا بذات الحكم بتاعكو، فأنا اللي عندي القدرة إن أنا أقول أنا فداكو، أنا أفديكم، أنا أموت علشانكم. وبعد كده قال لنا كيف تم هذا الفداء، من أول تحمله عذابات المحاكمة والإهانة وتاج الشوك والضرب بالسياط بالطريقة البشعة بتاعة الرومان لحد ما يجي على خشبة الصليب ويسمر تسمر يديه ورجليه ويرفع على الخشبة فتنفصل عظامه وما يقدرش يتنفس بعد كده، فيحصل له اللي سميناها أسيدوزس امبارح الحلقة اللي فاتت، ويحصل إن الدم يبقى دم حامضي، يحصل فيه القلب يبتدي يسرع في ضرباته ويبتدي يحصل فيه إغماء، وكل الهيصة دي يحكيها لنا بتفصيل عشان يقول هو ده اللي اتحكى عنه بالظبط في القديم بيحصل قدامكم النهاردة بالظبط. فقضية 27 بيقول اللي شاهدناه، اللي لمسته أيدينا، اللي سمعناه احنا جايين نحكي لكم عنه عشان تكون ليكم زينا حياة أبدية إذا أمنتم به. إذا ما كانش كتاب العهد الجديد شافوا بعينيهم الحدث

وألفوا وكتبوا لنا قصة من وحي خيالهم. هل معقول يركزوا من وحي الخيال في نصف الكتاب بتاعهم؟ هو لو كان تخيل كان كتب الكتاب كله، عنده 33 سنة ونص يكتب فيها عجب عينه، ومش يكتب كتاب واحد، ده يكتب مجلدات، 33 سنة ونص يكتب فيها، كل سنة يكتبها في كتاب. لكن ما يجيش على حلم ووهم وتأليفة من عنده يحطها في نص بحاله، يألف منين؟ لو عايز يألف ويحطها من عنده ويخترع هيحط آخر ورقتين بعد ما يملى الكتاب بال 33 سنة ونص حياة المسيح، واللي كانت مليانة بأعمال مبهرة يقدر يكتب فيها. ويوحنا قال كده، لو عدنا نكتب مش هتكفينا الكتب بتاعت الدنيا كلها. لكن أنا ركزت على الأسبوع الأخراني، الأسبوع الأخراني احنا شفناه مش وهم، لأن هو ده قلب المسيحية. المسيحية بدون صليب وبدون فداء ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى. يبقى إذن كتاب العهد الجديد تركيزهم في نص كتاباتهم على عذابات ومحاكمات وصلب وقبر وقيامة السيد المسيح حقيقة، لأنهم شافوها بعينيهم. يبقى عندي البرهان الأخير هو كلمة الله القدوس، كلمة بروح النبوة للأنبياء في العهد القديم قبل الحدث بمئات السنين، وروح الله اللي أرشد الحواريين أنهم يكتبوا اللي مطلوب، مش يكتب على مزاجه، كتب اللي أوحى لي الله به، يقول له اكتب دي بلاش تكتب دي، لا ركز على دي أنا عايز دي. فهي كلمات الله، فكر الله اللي اتكتب بس بلغة البشر من شهود عيان، يقول له اكتب ما رأيت، فيكتب اللي شافه، يحكي الحدث بالضبط. ونبص نلاقي أحداث العهد الجديد بتتطابق تماما مع نبوات العهد القديم في أحداثها بطريقة مذهلة، وكأن الاثنين كانوا موجودين عند الصليب وبيشوفوا الحدث رؤى العين. يبقى البرهان الأخراني كلمة الله، وإذا كان الله بيشهد إن الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ يبقى الله صادق وكل إنسان كاذب. يكون الله هو اللي بيقول إنه حدث الصليب، يبقى لما يجي حد يقول لي لا ما تصلبش يبقى مش من الله، لأن الله صادق وهو اللي أيد كلماته الآخر ببرهان لا يقبل فيه أي شك ولا أي كلام مش مظبوط. أحبائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، لكن على وعد أن نلتقي في حلقة تانية نكمل بقية مشوارنا في إرسالية المسيح. فأستودعكم في رعاية الله، والرب معكم.

0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحيه. تكلمنا في الحلقات الماضيه من البرنامج عن الوحدانيه والثالوث وايضا التجسد، وفي هذه الحلقه سوف نجيب عن بعض الاسئله التي تدور حول ايماننا بالمسيح ابن الله. حاول إبليس المجرب أن يشكك في حقيقة أن المسيح ابن الله، فراد أن يختبر المسيح قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وقال أيضا: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل. حول واحدة من أهم العقائد المسيحية التي تكثر فيها التساؤلات: كيف يكون المسيح ابن الله؟ وهل تزوج الله وأنجب ابنا؟ كيف يكون هو الله وابن الله في نفس الوقت؟ سنشرح هذا بالتفصيل في موضوع بعنوان هل المسيح ابن الله؟ الجزء الأول. وبالتأكيد نحب جدا نرحب بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة في البداية خلينا نعرف ماذا نعني بقولنا أن المسيح ابن الله.
1: هي هذه القضية نتيجة لسوء فهم أو لتطبيق المفاهيم البشرية على الله، يؤدي إلى أن البعض يسيء فهم هذا النص وتكثر التساؤلات. لكن في البداية عاوز أوضح ما لا تعنيه ثم ماذا تعنيه. يعني عندما نقول أن المسيح ابن الله فنحن لا نعني ولادة جسدية. لا يوجد إنسان مسيحي عاقل على الأرض منذ أن جاء المسيح حتى اليوم قال أن الله قد تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح، فهي ليست ولادة جسدية.

0: إياه بالمرة. الأمر الثاني، هي ليست بنوة معنوية، رغم أننا كثيرا ما نستخدم هذا التعبير لنوضح أو لنقرب الصورة عن مفهومنا عن البنوية، مثل ما نقول ابن مصر أو ابن النيل أو ابن كذا. هذه حقيقة تعبير غير صحيح. فبنوة المسيح لله ليست بنوة معنوية، لكن بنوة المسيح لله هي بنوة طبيعية، بمعنى أن له نفس طبيعة الله. يعني لما نقول المسيح ابن الله، نعني أنه له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله.
1: لكن احنا بنؤمن أن المسيح هو الله، كيف يكون المسيح ابن الله وهو الله في نفس الوقت؟
0: مرات الناس بيتحيروا فعلا كما حضرتك بتسألين، هو المسيح ربنا ولا المسيح ابن ربنا؟ طيب هل المسيح نبي؟ هل المسيح رسول؟ أم أن المسيح إنسان؟ بالطبع لدينا توضيحات لكل هذه التساؤلات. لو قلت أن المسيح نبي، فهذا لا يشكل بالنسبة لي كمسيحي أي مشكلة، لكنه ليس نبي فقط. فالمسيح نبي بمعنى أنه قام بعمل النبي، فالنبوة ليست طبيعة التكوين ولكنها وظيفة اختار الله أشخاص. وإذا كان البعض يعني يقول أن النبوة تعني التعليم أو الإخبار بأمور مستقبلية، فالمسيح قام بهذين العملين. إذا بالتالي ليس لدي مشكلة أن أقول أن المسيح نبي أو أن المسيح رسول، لكنه ليس نبي فقط وليس رسول فقط، ولكن كإنسان هو نبي ورسول، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. هكذا عندما نتحدث عن هل المسيح هو الله أم المسيح هو ابن الله، وكيف يكون الله وابن الله في نفس الوقت. المسيح هو الله باعتبار طبيعته، فهو الله كواحد من أقانيم اللاهوت الثلاثة، فهو الله. وهذا ليس اختراع قد اخترعناه، لكنه هذا هو ما علم به الكتاب المقدس. فالآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. كاتب الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول وعدد 8 يقول عن الابن: كرسيك يا الله إلى ظهر الدور. يقتبس ما جاء في مزمور 45 والذي فيه كان يتحدث نبي الله عن داود مطبقا هذا القول عن المسيح. ثم في الرسالة إلى روميا يقول: ومنهم، أي اليهود، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد أمين. فالمسيح باعتبار طبيعته فهو الله، ولكن باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا فهو ابن الله. يعني لما نتحدث، وهذا أمر يفوق إدراك العقل البشري، أن الله ثالوث، والثالوث ليس تعدد آلهة، لكن الثالوث هو نوع من أنواع الوحدانية. الثالوث هو آب وابن وروح قدس. العلاقة الداخلية التي تربط، إذا جاز لي أن أقول إقنوم أول وإقنوم ثاني، العلاقة الداخلية التي تربط الإقنوم الأول بالإقنوم الثاني هي علاقة الأبوة والبنوة. فالآب أطلق عليه لقب الآب، ثم الإقنوم الثاني إذا جاز أن أقول ثاني أطلق عليه لقب الابن. الكتاب المقدس عندما استعمل لقب الآب والابن، فهو يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم. فبيقول الرسول يوحنا: الآب يحب الابن والابن يحب الآب. فأوضح علاقة تعبر عن علاقة الحب يستطيع العقل البشري أن يفهمها هي محبة التي تربط الآب والابن، لذلك استعمل هذا. لكن هذا لا يعني أن الآب قد سبق الابن في الوجود، أو أن الابن تالي للآب في الوجود. لكن الآب أزلي والابن أزلي، ولم تكن هناك لحظة من الزمان كان فيها الابن بدون آب أو الآب بدون ابن، وليس هناك درجات في الأزلية. إذن المسيح أطلق عليه لقب الله باعتبار طبيعته، وأطلق عليه لقب ابن الله باعتبار العلاقة بين الأقانيم، وهذا من جهة وذاك من جهة أخرى. وبالتالي ليس هناك تناقض أو تضاد أن نقول أن المسيح هو الله وأن المسيح هو ابن الله.
1: طيب، لكن هل الكتاب المقدس ذكر لنا أدلة على أن المسيح هو ابن الله؟
0: بالطبع نحن نبني إيماننا في كل مرة أقول نحن نبني إيماننا في كل ما يتعلق

0: يتعلق بالله بما جاء في الكتاب المقدس. أقول بعض النصوص، هناك طبعا عديد من النصوص الكتابية لكن أذكر البعض منها. في العهد القديم في مزمور 2 وعدد 7 يقول: إني أخبر من جهة قضاء الله. قال إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.
1: ولدك.
0: هنا النص يتحدث عن بنوة المسيح الأزلية، أنت ابني. ويرى بعض المفسرين أنا اليوم ولدتك هي الولادة الحادثة في إطار الزمان والمكان، لكن البعض الآخر يقول أن هذا الجزء الأخير يتعلق بقيامة المسيح وليس بولادته. ثم ما جاء في سفر أشعياء، سفر أشعياء أصحاح 9 وعدد 6 يقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. إذن عندنا من خلال كمان في نبوات أخرى، لكن أذكر ما جاء في العهد الجديد. أولا الإعلان عن بنوة المسيح بواسطة الآب في إنجيل متى أصحاح 3 في حادثة المعمودية، يقول: وحالما صعد من السماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في إنجيل متى أصحاح 17 حادثة التجلي، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. المسيح نفسه قال عديد من المرات أنه ابن الله. في إنجيل يوحنا أصحاح 3 يقول: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في إنجيل يوحنا في أصحاح 10 المسيح بيقول لليهود: أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إذ لم أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته بعد أن التقى به المسيح في نهاية القصة، يسأله المسيح يقول له: أتؤمن بابن الله؟ فقال له: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له: لقد رأيته الذي يكلمك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. مش بس طبعا هناك آيات أخرى، لكن أقول حتى شهود عيان الذين عاصروا المسيح. كاتب إنجيل مرقس يقول في الأصحاح الأول في العدد الأول: بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. بطرس في إنجيل متى أصحاح 16 عندما كان المسيح في نواحي قيصرية فيلبس وسأل تلاميذه: من يقول إني أنا ابن الإنسان؟ فقال له بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أقول أخيرا ليس أخيرا في إنجيل يوحنا أصحاح 20 عدد 30 الرسول يوحنا بيقول لنا كذا: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت، اللي هي الآيات والمعجزات التي اختارها ودونها في إنجيله، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. طبعا في رسائل الرسول بولس ويوحنا يتكرر كثيرا الحديث عن ابن الله. لهذا نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، أو هو الله الظاهر في الجسد.
1: ويمكن بولس الرسول قال كده: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن يا ترى متى صار المسيح ابنا لله؟
0: هذه القضية كانت موضع تساؤل من البعض، فادعوا ادعاءات غير صحيحة. المسيح ابن الله أزلا،
1: أي أنه كان منذ الأزل،
0: منذ
1: لم يظهر فجأة في التاريخ، لم يظهر بولادته من العذراء مريم.
0: الولادة كانت ولادة جسدية، بنوة جسدية، لكن البنوة بنوة أزلية. البعض قال أن المسيح صار ابن الله بالمعمودية، لما بقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا في هذا الموقف هو إعلان للبنوية، يعني المسيح ابن الله في المعمودية أعلن ابن الله، لكنه لم يصر ابن الله بالمعمودية. البعض الآخر بيقول أن المسيح صار ابن الله بالقيامة، ويبنوا هذا على ما جاء في رسالة روميا: وتعين ابن الله.

0: من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. هنا كلمة تعين هي ثبت وتوضح. لما نرجع لبداية النص يقول عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله، يعني هو أساسا الابن قبل أن يتجسد وقبل أن البعض قال أنه ابن اللقب بناء ابن الله باللقب بناء على رسالة فيلبي، لكن الحقيقة أن المسيح هو ابن الله أزلا.
1: وكتاب بيقول لنا كده في يوحنا الأولى 4:15: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. هنستكمل حديثنا الشيق والممتع والمسيح ابن الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل ومستكمل حديثنا عن إيماننا بالمسيح ابن الله والفرق بين بنوة المسيح لله وبنوة المؤمنين بالله. وبيسعدنا شرفنا جدا مرة أخرى أن احنا نكون بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فيصل. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نسأل، ماذا تعلن لنا بنوية المسيح لله؟
0: قلت في الجزء الأول أن المسيح ابن الله بمعنى أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. لكن عندما نرجع إلى ما جاء في العهد الجديد نجد أن البنوة تعلن لنا ثلاثة أمور هامة. الأمر الأول، البنوة تعني الإعلان. الله لاهوت غير مادي، وبالتالي فهو غير مرئي، ولا يستطيع الإنسان بالحواس البشرية المادية المحدودة أن يرى الله.
1: تأكيد.
0: ولأن الله كائن علاقاتي أراد أن يكون في علاقة مع البشر، فكان لابد أن يعلن ذاته. وحتى يعلن ذاته لابد أن يكون هذا الإعلان بصورة مادية تتفق مع حواسنا المادية. عشان كده يسجل لنا الرسول يوحنا في الأصحاح الأول، وفي البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. ثم في عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وكانت النتيجة رأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب. وبالمناسبة كلمة وحيد ذكرت في إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا 5 مرات تختص بشخص المسيح. فهنا لما اتخذ جسدا رأينا مجده. في عدد 18 بيقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. خبر يعني أعلن. فالبنوة إعلان. الله غير المرئي صار عندما اتخذ جسدا صار مرئيا لنا، وزي ما بيقول الرسول بولس رأينا الله في وجه يسوع المسيح. يبقى البنوة تعني أن الابن قد أعلن لنا الآب أو الإله غير المرئي. الأمر الثاني، البنوة تعني المعادلة. في إنجيل يوحنا أصحاح 5 قصة شفاء مريض بركة بيت حسنة. المسيح شفى هذا المريض في يوم السبت، فكان اليهود يطلبون أن يقتلوه. فقال لهم المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. هنا يعلن عن علاقة خاصة تربطه بالله أبي، ثم يعلن عن مساواته بالله في العمل. فاغتاظ اليهود جدا وأخذوا حجارة ليرجموه. السؤال، ماذا قال المسيح؟ يستدعي أن يرجم. قالوا له احنا مش بنرجمك كده عفوا، ولكنك وأنت إنسان تعادل نفسك بالله. لما نشوف العبارة اللي قبلها المسيح بيوجه لهم السؤال ليه؟ ماذا فعل؟

0: وماذا قال؟ قالوا له ما معناه ان اللي انت قلته ابي يعمل حتى الان، هذا معناه انك تعادل نفسك بالله. يعني فهموا انه المسيح لما بيتكلم عن نفسه انه ابن الله يعادل نفسه بالله، وبما ان الله كما اعلن عن نفسه في سفر اشعياء ليس له معادل، ليس له مكافئ، بمن تشبهونني، بمن تماثلونني. اذا اليهود فهموا من قوله انه بيعلن عن الوهيته، يعني هو قال ابن الله وهم فهموا ان ابن الله يعادل الله، رغم اني كلمة ابن الله ليست بغريبة على أذهان ومفهوم الفكر اليهودي. فإسرائيل ابن البكر،
1: صحيح،
0: وإفرايم ابن إسرائيل ابن، وإفرايم ابن البكر. عندما قيل يعني العبارات اتقالت هم فاهمينها، لكن هم فهموا العبارة بطريقة دقيقة. يقول الشيخ منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله هذا ما قد فهمه اليهود، والمسيح ما قالش كده. لكن لما نرجع لإنجيل يوحنا نجد أن هناك سمة مميزة لإنجيل يوحنا. كل ما المسيح يقول عبارة والناس فهموها غلط يحط عبارة اعتراضية توضح ذلك. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني المسيح قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه.
1: هم افتكروا أنه بيتكلم على الهيكل، هيكل سليمان، لكن هو الرب يسوع كان بيتكلم على هيكل جسد.
0: فقال لهم أما هو العبارة الاعتراضية، أما هو فكان يقول عن هيكل جسدي. فلما قام من الموت تذكر تلاميذه ما قاله المسيح فآمنوا بالكتاب. وإذن البنوة تعني الإعلان، البنوة تعني المعادلة، وكما ذكرت في الجزء الأول البنوة توضح العلاقة التي تربط الآب بالابن. عشان كذا يقول الرسول ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، أو ملكوت الابن الذي يحبه.
1: رائع جدا. لكن الكتاب بيقول لنا في لوقا 3:38 بيقول أنه ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله، بيتكلم على أنساب نسب السيد المسيح. وأيضا في أشعية 64:8 والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جبلنا وكلنا عمل يديك. فبالتأكيد كل البشر أبناء لله مجازا، فلماذا لا تكون بنوية المسيح لله أيضا مجازية؟ نقول إيه؟
0: عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن الكتاب ذكر عن المسيح ابن الله، ولكن ذكر أيضا هناك أبناء كثيرون. فاختار الله شعب بني إسرائيل وقال عنه ابني، والملائكة دعيوا أبناء الله.
1: صحيح.
0: والبشر باعتبار الخلق كما يذكر أشعياء أنت أبونا أنت جابلنا فهو أبناء الله، والمؤمنين هم أبناء الله
1: وآدم ابن الله
0: وآدم ابن الله. لكن الحقيقة عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن في كل مرة ذكر أن المسيح ابن الله كانت حقيقة مطلقة، وعندما ذكر أن البشر أبناء الله كانت مشروطة.
1: وضح لنا أكثر من فضلك، وضح لنا أكثر.
0: أوكي. لما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 12 يقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يعني المؤمنين لأنهم قبلوا المسيح صاروا أبناء الله، فالبنوية مشروطة بالقبول. في رسالة روميا يقول أما الذين أولئك الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. يعني هم أبناء الله لأنهم بينقادوا بروح الله. يعني البشر أبناء الله بالخلق، والملائكة أبناء الله بالقلب، والمؤمنين أبناء الله. لكن هذه البنوة هي بنوة شرعية منحة، بنوة اكتسابية. وعندما أطلق على أي إنسان إنه ابن الله لم تتغير صفاته وطبيعته إلى الله، لكنه ما زال بنفس طبيعته الإنسانية، لكن شرعا هم أبناء الله منحة اكتسابية. لكن بنوة الله هي بنوة حقيقية غير مشروطة لأن له نفس طبيعة الله. إذن بنوة المسيح ما هيش بنوة مجازية كما يدعي البعض.
1: شكرا جدا للتوضيح. لكن خلينا نتكلم أكتر على الكتاب بيقول لنا في غلاطية 3:26 بيقول أنكم جميعا

0: ابناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. فإيه الفرق بين بنوية المسيح لله وبنوية المؤمنين لله؟
1: كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق، بنوة المؤمنين هي منحة لله، يعني أو مثلا لما بيقول الرسول بولس عن تيموثاوس الابن الصريح أو المؤمنين أصبحوا أبناء الله بالإيمان، يعني معنى كده إيه؟ عندما يأتي إنسان ويقبل عمل المسيح الفداء، يؤمن بأن المسيح قد مات فداء عنه، يتمتع ببركات الفداء. بركات الفداء التبرير، أي أن الله ينظر في الإنسان من خلال بر المسيح.
0: صحيح.
1: بركات الفداء أن ينال طبيعة جديدة. بركات الفداء أن يصبح ابنا لله. وقلت هذه البنوة هي بنوة شرعية، نحن زي ما القداسة مثلا، المؤمن مقدس. هل ماذا يعني أن المؤمن بلا خطية؟ لا، المؤمن مقدس شرعا. فالمؤمنين هم أبناء الله بنوة شرعية، نالوا طبيعة جديدة، لكن هذا لا يعصمهم من الخطية. زي ما قلت أني هذا لا يعني أن طبيعتهم قد تغيرت وأنهم أصبحوا لهم نفس طبيعة الله، لكنهم دعوا أبناء الله منحة منحهم الله لهم، فهي بنوة شرعية اكتسابية، وهذا يختلف كما ذكرت عن طبيعة المسيح.
0: ويمكن يعني نقدر نقول إن بالتبني، يعني الكتاب بيقول لنا ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابن مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. احنا متبنين، احنا مش أبناء أصليين،
1: أبناء أبن شرعي
0: بالضبط كده. فإذا مهم قوي نعرف إنه بالتبني، لكن المسيح هو ابن الله بالأصل مش بالتبني. طيب خلينا نتكلم أكتر ماذا عن بنوة المسيح لله في فكر البعض الآخر.
1: بلا شك أن النص القرآني هو المقصود بهذا السؤال،
0: بالتأكيد.
1: يعني أنا لا أبني إيماني كمسيحي على ما جاء في أي كتاب آخر غير الكتاب المقدس، وما جاء في النص القرآني ينفي إلوهية وبنوية المسيح.
0: ده صحيح،
1: وهذا حقه وهذا معتقده، ولا بد أن يحترم ما يقول به، لأن الإيمان مختلف. فنحن نبني إيماننا على ما جاء في الكتاب المقدس، لكن لابد أن نعرف ماذا يقول الآخر.
0: صحيح.
1: البنوة في الفكر الإسلامي وحسب النص القرآني أن الله قد اتخذ صاحبة. يعني هو بيهاجم النص القرآني فكرة البنوة على اعتبار أن البنوة هي نتيجة علاقة طبيعية بين رجل وامرأة. وهذا لا ينادي به المسيحيون، فقد قلت من البداية أن بنوة المسيح ليست جسدية، وبنوة المسيح ليست معنوية، وبنوة المسيح تعني أن له نفس طبيعة الله، فابن الله لابد أن يكون له نفس طبيعة الله. إذن هناك اختلاف ما بين فكر الأصدقاء في مفهوم البنوية ومفهومنا نحن كمسيحيين.
0: صحيح جدا. ويمكن كمان ممكن نعلق على نقطة صغيرة قوي في نهاية الحلقة، أنه قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هل بنؤمن بهذا؟
1: طبعا الله لم يلد بالمعنى الجسدي ولم يولد، فهو ما هيش ولادة جسدية، يعني هو ينفي الولادة الجسدية.
0: صحيح.
1: ونحن أيضا ننفي الولادة الجسدية،
0: يعني نحن متفقين في هذا الأمر.
1: طبعا
0: بالفعل دي نقطة هامة جدا، وكثيرين بيجهلوا الإجابة على هذه الأسئلة. مشكورة جدا في نهاية الحلقة لأجل وجودك معنا وخدمتك فيما بيننا. الرب يبارك خدمتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

welcome to a new episode of White Coat. Personality flexibility is one of the most important factors for success in life and adaptation in life. When we lose the flexibility and when we respond the same way in all kinds of situations, that means we have a personality problem. When we have a rigid and unhealthy pattern of thinking and functioning and behaving, that means we have a personality disorders. Personality disorders almost affect about 15% of population. And today we'll have a little bit different episode and we'll learn about personality disorders and how to deal with it and the treatment options. And it's our pleasure to host Dr. Miriam Harris to talk about this topic. And as you know by now, if you have any question or concern, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, or you can call the numbers that will be shown on the screen anytime during the episode to interact with our guests directly. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما وأعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وايت كوت. الحقيقة النهاردة اخترنا ان احنا نتكلم عن موضوع مختلف شوية وهو اضطرابات الشخصية. الموضوع ده بيأثر تقريبا على حسب الإحصائيات اللي موجودة دلوقتي على 15% من الناس اللي في الولايات المتحدة، لأنه برا الولايات المتحدة الإحصائيات بتبقى مش متوفرة بشكل كبير. والحقيقة لما بنتكلم على اضطرابات الشخصية، فكرة المرونة في الحياة، المرونة في التعامل مع المواقف، هي واحدة من أهم العوامل اللي بتخلينا ننجح في حياتنا بشكل عام. ولكن لما بيبقى بنتعامل مع كل المواقف بنفس الطريقة كل مرة، فبنفقد المرونة دي، بيبقى في صلابة في التعامل مع

كل موقف، فبالتالي ده بيعمل نوع من الاضطراب في الشخصية. حقيقة عندنا أنواع كتيرة جدا من اضطرابات الشخصية، كلها هنناقشها النهاردة، وهنناقش طريقة التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة اللي بنقابلها في الحياة، إزاي نوصل إن إحنا نتعامل معهم ونوصل لهم، إزاي إن إحنا نوصل للناس دي الفكرة لمرحلة العلاج. فالحقيقة موضوع مهم جدا، لأن إحنا بنتعامل مع النماذج المختلفة دي في حياتنا. بيسعدنا ويشرفنا أن النهاردة يكون معنا دكتور مريم هيرس، وهي واحدة من المتخصصين في المجال ده، وهتعلمنا النهاردة عن أنواع اضطرابات الشخصيات المختلفة وإزاي نتعامل معهم. زي ما أنا قلت، زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، عشان تبعتولنا أي أسئلة خاصة بموضوع حلقتنا النهاردة، تبعتوا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو إذا عايزين تتكلموا أو تتحاوروا مع الضيفة بتاعتنا النهاردة دايركتلي، تقدروا تتكلموا على أرقام التليفونات اللي هتبقى موجودة على الشاشة في أي وقت. دي كانت مقدمتنا النهاردة، يلا بينا نبتدي حلقات فقرات برنامجنا النهاردة وايت كوت.

في العقل ومشاكل الذاكرة. والحقيقة الدكتور كارل كوتمان اللي هو كان ضيفنا الحلقة اللي فاتت ذكر حاجة عن إن إحنا الألزهايمر ديزيز ممكن شوية نقلل حدوثه. والحقيقة الإحصائيات قالت إن المايند دايت اللي هنشرحه النهاردة ده هو بيقلل تقريبا حدوث مشاكل

لهم أولهم على الإطلاق الخضروات الورقية بشكل عام. والحقيقة إنه الخضروات الورقية بتبقى مهمة جدا جدا في المايند دايت، بحيث إنها تقلل على اللونج ران زي ما أنا قلت بنسبة 53% من مشاكل الذاكرة. رقم اتنين وده المهم جدا، عائلة التوت بشكل عام، منها الفراولة، منها التوت الأسود أو البلو بيريز والبلاك بيريز والراسبيريز زي ما بنسميهم، دول فيهم كمية أنتي أكسيدنتس عالية جدا أو مضادات أكسدة بنسبة كبيرة جدا، فده بيخليها إن هي تساعد وظائف المخ وبتقلل على المدى الطويل حدوث مشاكل الذاكرة أو اختلال وظائف المخ زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت. النقطة الثالثة وده المهم جدا، وانا عارف انه شوية في الشرق الاوسط وفي مصر بتبقى اسعار الحاجات دي مرتفعة، ولكن المكسرات بشكل عام بتساعد جدا ان احنا ناكلها 4 سيرفينج اتليست، يعني 4 مرات في الاسبوع ناكل حاجة قد كبشة ايدينا كده تقريبا، ده بيساعد جدا الذاكرة وبيساعد جدا وظائف المخ. الحاجة الخامسة ودي المهمة جدا جدا جدا، زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات المهمة جدا وفي فوائد كتير جدا، انه بيساعد زي ما قلنا وظائف المخ، وممكن نستخدمه بدل ما بنستخدم انواع السمن البلدي المختلفة اللي بنشوفها في مصر والشرق الاوسط بشكل عام. رقم ستة ودي نقطة مهمة جدا، الاسماك بشكل عام. الاسماك مهمة جدا جدا لوظائف المخ، ليه؟ لانها بتحتوي على الاوميجا 3 فاتي اسيدز، ودي نيوترينتس او يعني مواد غذائيه بيحتاجها جدا جسمنا ومخنا عشان يفانكشن بشكل افضل. رقم سبعة ودي الحقيقه يعني لما انا كنت بتكلم فيها مع الناس كانت مفاجاه كبيره جدا، هو الفول. الحقيقه الفول بيطلع عليه نكت كتير جدا في مصر وانه بيعمل نوع من المشاكل وغباء وحاجات كده، بس الحقيقه الفول من الحاجات المهمه جدا لوظائف المخ، وبيساعد كمان الذاكرة بشكل كبير جدا على اللونج ران. ولما بنقول كده ما بنتكلمش بس على الفول بيرسي، ولكن بنتكلم كمان على العدس، كل مشتقات البقوليات بشكل عام بتساعد وظائف المخ بشكل كبير جدا. رقم 8 وده المهم جدا، الدجاج أو الفراخ بشكل عام، وده مهم جدا إن احنا نتناول على الأقل مرتين في الأسبوع، لأنه بيساعد جدا في وظائف المخ. فالثمان اكلات دول مهمين جدا ان احنا نستخدمهم، لانه ده على اللونج ران زي ما قلنا بيقلل مشاكل تدهور وظائف المخ لما بنكبر طبعا في السن، وبيقلل مشاكل الذاكره على اللونج ران. 5 اكلات قالها المايند دايت ان احنا نحاول نتجنبهم. الحقيقه رقم واحد منهم هو السمن البلدي، وده مهم جدا لانه ناس كتير جدا بتستخدمه، لانه مشاكله على اللونج ران بيعمل اكسده في خلايا المخ بشكل عام، وده مش مفضل وبيسبب مشاكل كتير جدا. حاجة تانية الحقيقة ودي ناس كتير ما تعرفهاش، كل ما نكبر في السن وتحديدا لما بنبتدي نبقى فوق سن الستين بشكل عام، نحاول نقلل تناول الأجبان الطرية بشكل عام زي الجبنة البيضة والحاجات دي. والمايند دايت اللي هو نازل جديد في العالم كله بيرشح ان احنا ما ناكلش الأجبان اكتر من مرتين في الاسبوع بالكتير، ويمكن كمان في ناس بتقول مرة واحدة في الاسبوع. رقم 3 اللحوم الحمراء. الحقيقة اللحوم الحمراء لقوا ان هي على اللونج ران بتأثر جدا على وظائف المخ، ولذلك المايند دايت اللي هو احنا بنتكلم عليه النهاردة بيقول ان احنا ما ناكلش لحوم حمراء اكتر من 3 مرات في الاسبوع بالكتير جدا. طبعا لو مرتين احسن من 3. رقم 4 ودي المهم جدا، الاكلات المقلية بشكل عام. استخدام القلي كتير طول الوقت زي ما انا قلت بيعمل مشاكل في الاكسلة في خلايا مخنا وبيقلل وظائف المخ على اللونج ران، عشان كده في المايند دايت ما بيحبوهاش. الحلويات بشكل والايس كريم والدونتس دي الوجبة الخامسة اللي هي مش مفضلة. طبعا ان انت تاكل حلويات كتير ده شيء مش مفضل، انا عارف انه ده هيضايق ناس كتير، ولكن الاكتار من الحلويات دي مش هيبقى كويس ابدا. زي ما انا قلت 8 حاجات نحاول دايما ناكلهم عشان ده بيساعد وظائف مخنا، 5 اكلات نحاول نتجنبها تماما. لو عملنا دول كل الاحصائيات بتقول انه مشاكل الذاكره هتقل بنسبه 53%. Today in Healthy Kids we'll discuss steps on how to raise creative kids. Number one is remember that mistakes are good. Children who are afraid of failure are less likely to think creatively, and encourage your kids always to look at mistakes as opportunities for growth rather than failures. Number two is be open-minded.
We should offer our children choices as a way to encourage

encourage independent thinking. Number three, which is very important, model creativity. Children who watch their parents engage in creative activities are more likely to embrace their activities themselves. And that can be anything like singing, drawing, cooking, anything that has created. Number four is a step back. If a child feels like he or she is constantly under surveillance, he or she might less take risk, which would diminish their creativity. If you encourage autonomy, you will see the child imagination bloom. Number five is always get back to the basics. Toys are social networks and definitely have their place, but you don't build creative thinkers. You can build creative thinkers with sticks, tubes, supplies, sands, magnets, and water. Number six is reduce screen time, which is very, very important. We can put an effort to spend less time in front of the screen and decrease the time spent watching videos or cartoons. Instead of that, we can put time in drawing or creative activities. Number seven is embrace good mess sometimes. Most of us like clean spaces and feel overwhelmed when mess get out of hand. However, when kids in their creative element, they can mess up the place and a lot of mess can develop. But the next time your child asks you to paint or to do anything of that stuff, you can give them or get the supplies out of their bin. Please give them the space and the time to do that. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة اخترت إن احنا نتكلم على موضوع شاغل بال ناس كتير في الدول المتقدمة بشكل عام، وشاغل بال أهالي كتير، إن أنا إزاي أربي ابني على إنه يبقى طفل مبدع بشكل عام. الحقيقة في سبع خطوات مهمة جدا، لو إن احنا تبعناهم ده هيساعدنا كتير إن احنا نساعد أولادنا إن هم يبقوا أطفال مبدعة، ويفكروا out of the box زي ما بنقول، ونطلعهم عندهم تفكير إبداعي بشكل جيد جدا. رقم واحد الحقيقة على الأب، على كل أب وكل أم، ودي دايما بنقولها لكل الأباء والأمهات، افتكروا أنه دايما أحيانا الأخطاء، مش كل الأخطاء سيئة، ولكن في أخطاء لازم نعلم أولادنا أنه الأخطاء بتبقى فرصة للنمو والتعلم من الأخطاء. مش كل الأخطاء بشكل عام هي محاولات فشل بس، ولكن لازم نعلم أولادنا أن كل محاولة فشلة هم بيمروا بيها هي فرصة أن هم يكبروا وينموا ويبدعوا ويكتشفوا إيه الغلطات دي ويصلحوها. فرقم واحد الحقيقة لازم كل أب وكل أم يتذكر أنه الأخطاء بشكل عام هي فرصة للنمو وفرصة للتعلم. مش دايما كل خطأ فشل ونقعد نفهم أولادنا المفهوم الغلط ده. رقم اتنين، ان انت دايما يبقى مخك متفتح، بمعنى ان احنا دايما نعلم اولادنا ان احنا نديهم choices مختلفة او نديهم اختيارات في كل حاجة. بلاش اقول لولادي هتعمل ده او ده او ده، دايما اديله اختيارات، اوكي، وانا مخي يبقى متفتح شوية لده، وخلي ابني دايما يختار. حتى لو انا عايز اخليه يعمل حاجة معينة، ممكن اديله اختيارات مختلفة في المجال ده واخليه هو يختار، وابقى انا كده وجهته بس بشكل ما فيهوش صرامة شديدة. رقم ثلاثة، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، ان انا لو عايز انمي طفل مبدع اموديل ده، او ان انا ابقى مثال لده، ومش لازم ان انا ابقى اب او ام يعني اينشتاين عشان ابقى مبدع، ولكن اوري ابني او ادي مثال لابني في الحاجات اللي انا اقدر ابقى مبدع فيها. حاجات بسيطة جدا زي الغنى، زي الرسم بشكل عام، للأمهات في الطبيخ، في إبداع حتى في الطبيخ، إن أنا أحط الترابيزة بشكل معين، أعمل الأكل على الطبق بشكل كويس، دي نوع من أنواع الإبداع اللي بتتنقل لأطفالنا بشكل عام، وبتخليهم يفكروا في النواحي الإبداعية دي بشكل كبير جدا. رقم أربعة، ودي أنا برجوها من كل أب وكل أم، اللي هو زي ما بنقول بالإنجليزي step back، أو خد خطوة لورا. بلاش فكرة المايكرو مانجمنت للأطفال، إن إحنا كل حاجة نبقى فوق إيديهم وفوق دماغهم، ولازم تعملوا ده ولازم نديهم الطريقة اللي يعملوها بيها كمان. أنا ممكن أدي ابني مهمة بس مش لازم أبقى مراقب ليه في كل دقيقة، ممكن أديها له وأخليه هو اللي يلاقي الطريقة اللي يعملها بيها. حتى لو غلط زي ما أنا قلت في الأول، It's okay إن أنت ممكن تغلط عشان تتعلم. رقم خمسة، ودي الحقيقة كتير من الآباء والأمهات بينسوها، إنه أحياناً
بيحاولوا يجيبوا احسن حاجه لاطفالهم وكل حاجه جديده نازله في السوق من التكنولوجي. صح التكنولوجي بتساعد بشكل كبير جدا في تنميه الابداع، ولكن في وسط ده كله

ما ننساش الاساسيات، زي مثلا ان انا اجيب لابني احسن لابتوب احسن سيلفون، الحاجات دي كلها ده كويس، ولكن ما ننساش الحاجات البسيطه اللي كنا بنلعب بيها زمان حتى واحنا اطفال، زي الميكانو، زي الحاجات الماجنتس، الحاجات المغناطيسيه، لانه دي بتعلم الطفل انه يركب حاجات بتزود نسبه الابداع عنده بكتير. فمع كل التقدم ده ما ننساش اللعب الاساسيه اللي كنا بنستخدمها. رقم 6، ودي الحقيقه مهمه جدا جدا جدا، انه اوفر لابني اقلل حاجه اسمها reduce the screen time، ان انا تعامل ابني مع شاشات التلفزيون او شاشات الموبايل او شاشات اللابتوب، اي حاجه من الالكترونيك ديفايسز دي، احاول اقلل الوقت اللي ابني بيقضيه فيها. والحقيقه ان المنظمه الامريكيه للطب النفسي للاطفال نزلت احصائيات، هجيبها لحضراتكم في حلقه من الحلقات هنتكلم فيها، انه عملت لكل سن، يعني مثلا من 4 سنين لخمس سنين يقعد قدام التلفزيون كذا ويستخدم السيلفون كذا بالوقت. فده مهم جدا ان احنا دايما الوقت اللي بيتقضى قدام الالكترونيك ديفايسز يبقى ليميتد جدا. الحاجه السابعه والاخيره ومن اهم برضو النقط، انه بلاش اكسل قوي مع اولادي. لو هم بيعملوا وهم اطفال صغيرين زي ما بيقولوا بيعملوا كركبه في البيت كتير جدا، احيانا انت لازم تشجع الكركبة دي وتسيبه يطلع كل حاجة من صندوق لعبه ويحطها بطريقة معينة، ده بيساعد فكرة الإبداع عنده. إنما لو قلت له كل مرة تطلع لعبة واحدة تلعب بيها بنفس الطريقة، ده مش هينمي أي حاجة عنده. مهم جدا جدا إن احنا فعلا نربي أولادنا بشكل يديهم حرية إبداع ويديهم حرية تفكير، مش لدرجة طبعا إن أنا أطلع على السيستم اللي موجود في البيت، ولكن دايما أدي مساحة لأولادي. لو احنا مشينا وعملنا 7 خطوات دول قدر الامكان هنطلع اطفال مبدعين.

0: don't really interact with people in society. They usually tend to themselves. And because they don't come to therapy, we don't see them as well in that field as well. The cluster B, that's the one that shows up the most in society.
1: Okay.
0: That is the emotional and the dramatic and the antisocial, the borderline. And those, but not everybody has the full features. Usually people carry traits of it. The cluster C, the avoidant and the dependent, they're the anxious and the fearful, okay? So they see life, they're almost like, as though they are in survival mode, you know?
1: They live scared.
0: They live a very scared life, yes. They're just in total anxiety.
1: So those are the three classifications.
0: The third category,
1: what kind of personalities we're
0: talking about? The third is the avoidant, dependent, and obsessives. You know, they're the ones that... it's fear-based. Usually anxious mother raise anxious children, so that there is some connection to that, but usually that's, and again, those are the ones that that also don't show up as much in therapy because of the fear of actually, most of them, some of them are homebound.
1: You mentioned very, very important point here. They don't come to psychotherapy because they feel they're normal.
0: Yes, they do.
1: Right?
0: Most do, yes.
1: So before we talk about those, like, what do you recommend if somebody feels they feel they're normal, but people around them, they feel that there's something wrong with those people?
0: Yes. So usually in a family, you will notice that they will have, you were talking about the anxious ones, right? So with the anxious personalities, the family realizes something is wrong and they try to get them the help. But they are so anxious and fearful that there is usually no, they feel like, what's wrong with me? Why are you treating me?
1: Right.
0: There's nothing wrong with me. Maybe you guys need treatment. So getting them in treatment is very difficult. And culture plays a role as well. You know, we have other solutions with different cultures with how we deal with them.
1: So قال لي دكتور هيرس كان عن تقسيم مشاكل الاضطرابات الشخصية بشكل عام. والحقيقة التقسيم المعتمد تقريبا في الطب النفسي كله بشكل عام هم ثلاث انواع من الشخصيات. الحقيقه النوع الاولاني اللي بنسميه زي ما هي قالت الاود او الاكسنتريك او اللي بنسميهم الشخصيات غير السويه وغير المالوفه في المجتمع، ودي في ثلاث انواع من الشخصيات. الشخصيه البارانويد اللي هي الشخصيه الشكاكه اللي بتشعر بالاضطهاد على طول وحاسه ان كل الناس بتعمل مؤامرات كونيه حواليها، ودي هنتعلم ازاي نتعامل مع الانواع دي من الشخصيات والعلاج بتاعها. الشخصية الثانية اللي هي بنسميها الاسكيزويد أو الشخصية الانطوائية بشكل عام، أو بيسموها الشخصية الفصامية لأن هي بتاخد السلوك بتاع اللي عندهم انفصام في الشخصية شوية ولكن ما عندهاش الأعراض ولكن بتسلك نفس السلوك. الشخصية الثالثة الاسكيزوتايبل اللي هي شبيهة الفصامية بنسميها بالعربي، وهنشرح كل واحدة من دول وبيعملوا إيه وإزاي إحنا نتعامل معاهم. الكلاس الثاني او النوع الثاني او المجموعه الثانيه من الشخصيات بنسميها الشخصيات الدراماتيكيه اللي هي بتحب احداث كتير حواليها. اولهم هي الانتي سوشيال او الشخصيه عدوه المجتمع، ودي الشخصيه اللي هي بنسميها بالكلام المبسط خالص اللي هم ما بتحسش بالندم، ما عندهاش ضمير، ما بتحسش باي غلطه بتعملها تجاه المجتمع، بتبقى شخصيات عدوانيه جدا وعاده بتبقى عندها تاريخ اجرامي بشكل عام. ومنهم كمان البوردر لاين او بنسميها الشخصيه الحديه اللي هي بتروح من اكستريم لاكستريم تاني، او بنسميها اللي بتروح من اقصى لاقصى يعني زي ما بنقول. الشخصيه الثالثه اللي هي الشخصيه الهيسترونيك اللي هي الشخصيه الاستعراضيه اللي غاويه شو يعني زي ما بنقول. الشخصيه الرابعه في النوع ده او في الكلاس ده بنسميها الشخصيه النارسيسستيك او الشخصيه النرجسيه، اللي هي بتحب تقف قدام المرايه كتير والكون كله بيدور حواليها يعني. فده كلاس A، كلاس B، كلاس C الحقيقه اللي هم بنسميهم الشخصيات التي تعيش طول عمرها خايفه وقلقانه والقلق والخوف مسيطر عليها معظم حياتها. فيهم ثلاث انواع، النوع الاولاني الافويدنت او الشخصيه الاجتنابيه، النوع الثاني اللي هو الديبندنت او الشخصيه الاعتماديه اللي بتعتمد على كل اللي حواليها، النوع الثالث اللي هي بنسميها الشخصيه الوسواسيه او الـ OCPD اللي هي بنسميها الشخصية الوسواسية بشكل عام. زي ما قلنا لحضراتكم ده التقسيمة الكبيرة بشكل عام اللي هنشتغل عليها، هندخل بعد كده ناخد واحدة واحدة ونبتدي بيها. First, before we get to the classification and discuss each type of those personality disorders, what is the etiology for personality disorders?
0: Well, the etiology is very important to know. And of course, you know, your education, the way you look at it is far more clinical, and we look at genetics. Well, let's start with genetics. If we talk about genetics by itself, in order for gene to even

0: So what's the phone number again?
1: It's 714-991-6412.
0: Okay, can you say the phone number one more
1: time? Sure. It's 714-991-6412. It's the NAMI Orange County Warm Line. It's paid by Orange County Behavior Health, but serviced by NAMI. And we've been in existence for almost eight years. And what we do is everybody that has emotional problems gives us a call.
0: Okay. الحقيقة أنا سألتها كمان إزاي نتعامل بقى مع الشخصية الشكاكة دي بشكل عام، قالت رقم واحد في الموضوع ده كله إن إحنا نبني الثقة أو ما هاجموش، لأنه لو ابتديت إن أنا أهاجمه هيفقد الثقة أكتر في الحالي، بمعنى إنه أنا لو قلت إنه فلان ده عامل عليا مؤامرة أو فلان ده بيكرهني، لو أنا قلت له لا مفيش حد عامل عليك مؤامرة ولا حاجة، ده موضوع في دماغك أنت بس، هتبتدي أساس يعني هتقفله تماما، مش هيتعامل معاك تاني لأن هو فهم إن أنت ضده. ولكن إن إحنا نحاول نفاليديت أو نعمله أشورنس، إن إحنا نبتدي نتفاهم معاه واحدة واحدة، نحاول كمان ناخده للسايكوثيرابي، لأنه أنا عندي حلين مع الشخصية دي، إن هو يبتدي ياخد مضادات القلق اللي إحنا بنديها أحيانا، ولكن حتى هيبقى عنده شك في الحباية اللي أنت هتديها له. فالأول نبتدي بالعلاج النفسي لأن هو ده اللي فعال أكتر، وزي ما أنا قلت الشخصية الشكاكة دي اللي شاكك في اللي حواليه كله، هو فكرة بناء الثقة معاه وإن أنت ما تهاجموش وتاخده واحدة واحدة زي ما بنقول، عشان ده مهم جدا. So we talked about the paranoid personality disorders, the features and the way we deal with them and treat them. Mm-hmm. What about the schizoid personality disorders?
1: This is a very interesting personality disorder. You know, I have a Jungian background. So from a Jungian perspective, they're considered an introvert. They live in their inside world. And culture here plays a big role, because usually when you have a schizoid personality type that is in a culture that, you know, at a certain age you have to get married, these people are not interested in relationships, okay? So what happens from a cultural perspective, they see that this person is lonely, really wants to hang out with themselves, they don't really want to interact. What happens is, like, immediately they find him a wife, right? If it's a man.
0: Right.
1: And when they find him a wife, this person, it does not have the capacity to emotionally connect
0: to
1: another person.
0: Worse.
1: Or have an intimate relationship, emotional intimate relationship, so it becomes a difficult marriage. And what happens if they have children? The pattern continues. So here you have a father who is avoidant, who cannot emotionally attach, and then cannot attach to their child. So it's sort of the pattern kind of continues. And so what we have to realize that with schizoid personality types, they just want to remain alone, and we should respect and honor their space. The other thing is also they long to be with people, but they cannot because of their own social awkwardness.
0: Okay. And it's more in men or women?
1: It's more in men than it is in women. It's basically about 3 to 7.5% of the
0: total. That's,
1: yeah, it is a lot. Yeah,
0: it's a lot.
1: But I bet you it's even more, again, because statistics, they're not the ones that want to come to therapy.
0: Okay. Before I translate, how to deal with that kind of personality disorders, the schizoid?
1: Okay, when you have a schizoid personality, they live in their own world. They enjoy being by themselves. They actually may go to the movies by themselves. They like the world, but only from a very lonely perspective. So we should honor their space and allow them to be who they are, and not encourage, if they don't want to get married, let's not encourage them to get married.
0: Okay.
1: Do you see what I mean? And I know that in our culture that is,
0: it's very hard.
1: It's frowned upon.
0: Right.
1: But that if you push a person to do what they're not capable of, you're creating again very distressed families.
0: Right. الحقيقة النوع الثاني من أنواع اضطرابات الشخصية اللي بنناقشه النهاردة هو الشخصية الانطوائية، أو بنسميها الشخصية الفصامية، لأنه زي ما أنا قلت في المقدمة هم بيبقى عندهم السلوك بتاع الانفصام ولكن ما عندهمش الأعراض، ولكن هم شخصيات انطوائية جدا، بتستمتع بالعالم الخاص بتاعهم، التدخلات اللي حواليهم بتتخيل ان هم كده عايشين في وحده وحرام وبتاع، وبتحاول تدخلهم في مجموعات ولكن بتعمل مشكله اكبر. دكتور مريم قالت انه بنشوفها كتير في الاشخاص اللي ما بيتجوزوش لفترات طويله لان هم مستمتعين بده، ونحاول نجوزهم بالعافيه، وخصوصا في ثقافتنا ومجتمعاتنا، فبنعمل يعني اسره بائسه جدا بسبب اللي احنا عملناه. الحقيقه قالت انه الشخصيات الانطوائيه بتبقى نسبتها من 3% ل 7.5%، ودي طبعا نسبة عالية جدا، وزي ما احنا قلنا ان الشخصيات الشكاكة اكتر في الرجالة، الشخصيات الانطوائية اكتر في الرجالة برضو، وزي ما انا قلت

0: النسبة بتبقى من 3 لـ 7.5%. الملامح الأساسية للشخصية دي بشكل عام هي الانطواء، الانفصال عن المجتمع بشكل عام. كمان الشخصية دي ما بتحبش تبقى جزء من عيلة، وبنلاقيهم مضربين عن الجواز بشكل عام. كمان ما بيعرفوش يشتغلوا في جماعات زي ما بنقول، او فكرة التيم ورك ما بتبقاش في دماغهم قوي، لان هو بيستمتع ان كل حاجة تبقى لوحده. شخصية انطوائية جدا. آلة العلاج لده رقم واحد ان احنا دايما نحافظ ونحترم فكرة السبيس، او نديهم مساحة في حياتهم، لانه دي بتبقى افضل. لانه لو احنا حاولنا نقتحم خصوصيتهم، هم مستمتعين بيها كده على فكرة، هم ما عندهمش اي مشكلة في ده، وهم مستمتعين في الحياة في ده. لما احنا بنقتحم الخصوصية دي، وزي ما قالت ان احنا مثلا نحاول نجوزهم او نحاول نعمل كده، بيعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. كمان بتبقى شخصية مشاعرها باردة جدا، ما عندهاش اي مشاعر للشخصيات اللي قدامها.
1: You wanted to say. Yes, I just wanted to add something regarding the for example a parenting style. With the for example let's say you have a son that is 8 years old and they fall and they hurt their knee, for example, right? A mother usually comes to rescue, hugs the child, puts a band-aid, tell him that he's going to be okay. If he cries, he hugs him. So like a detached mother would come and put a band-aid on and then have no emotional, that emotional loving, the TLC they call it, the tender loving care is sort of missed. So the child gets different cues. And that also as a baby too. The baby is crying, you change the diaper, but you don't hold and cuddle the baby. Do you see what I mean? So the emotional intimacy is withdrawn.
0: So put emotions and love with your kids.
1: Emotional and love with your children is the key to bringing healthy children.
0: هي كمان قالت جزء مهم جدا في الشخصيات الانطوائية دي. قالت انه المشاعر الباردة من الاب والام لما هما بيربوا اولادهم، قالت نقطة مثلا انه لو البيبي او ابنك اتجرح ما تحطلوش بس بلاستر وتقول له اوكي انت هتبقى اوكي وكله هيبقى تمام، لا، لازم توري له ان انت متعاطف جدا مع اللي حصل معاه، وتحط مشاعر وحب في تربيه اولادك. لانه قالت انه ده المفتاح الوحيد ان احنا نطلع شخصيات قدر الامكان متوازنه. حاجه مهمه كمان ان احنا لما بنربي اولادنا لازم نعلمهم ان في مجتمع وان احنا جزء من المجتمع ده، ولازم نخليهم ينخرطوا في الانشطه اللي فيها جماعات، عشان ده ما يؤديش لاضطراب الشخصيه اللي احنا بنناقشه اللي هو السكيزويد بيرسوناليتي ديسوردرز او الشخصيه الانطوائيه. كل ده مهم جدا اثناء التربيه. قالت انه تاني الحب والمشاعر اللي بتحطها مع اولادك هي المفتاح الوحيد. لازم نودي اولادنا الانشطه في المدارس عشان نتجنب النوع ده من مشكلات الشخصيه. هناخد بريك دلوقتي. لو في اي اسئله لحضراتكم بشكل عام ابعتوها لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك، او كلموا الارقام اللي موجوده على الشاشه. هناخد تليفونات حضراتكم في اي وقت. هناخد بريك ونرجع لحضراتكم مع الجزء الثالث والاخير من حلقتنا النهارده من وايت كوت.

0: even look at some of the terrorist activities or some personalities of some terrorists who've done that. There is some
1: Bin Laden is a big example for the anti-social.
0: Absolutely. But even if you think, like in a country, in a war-torn country, when there is a lot of children who are orphaned, where do they end? They end up in some madrasa. There is no human interaction. There's not a female interaction or nurturing. So they learn that this is, so they're created a very antisocial personality that has no remorse for society.
1: When we talk about antisocial personality, what is the early signs that we can detect in our kids?
0: The early signs is this, just disregard for order or law or discipline, and then also hurting other people. Hurting without remorse, that you know, kids always get into a fight and that's not a problem, but you know there's always a child who hits just because he wants to hit. And he likes hitting, do you know? So that's the part when you see a child do that, when you see a child hurt animals for no reason, you see a child break things just for the sake of breaking things.
1: So the early signs is like hitting without remorse, that could be a sign.
0: There's no remorse.
1: Cruelty against animals, mm-hmm. that could be a sign. What else, like breaking laws and discipline?
0: Breaking laws. So when they are usually, when the hormone starts hitting at age 13, 14, and they're a little bit more independent, you see them get in trouble in law, they usually end up in prisons. Let's go to any prison or any jail. Where do you find the most antisocials? Because they get in trouble with law. They have no regard for the law. Okay. And no matter what you say, they live in a very extreme internal environment.
1: We even see those people in our life driving, cutting off people and...
0: Well, there are people who have the traits, yeah. Those people are not, but the most extreme versions that you see with mass murderers and you see with, you know, anybody that's sort of is a frequent flyer at the jails. Do you know what I mean? At the prison system,
1: right.
0: Yeah.
1: And what about the nice trait that we're talking about, people who just like cut lines and all
0: those? Those are just people with anger management issues, people who are just, they're not living in the present moment. I mean, how many, no matter how many times you're going to cut, you're going to get the time you are, right?
1: Okay.
0: That's a whole other segment we should talk about.
1: Okay. النوع زي ما أنا قلنا الجروب الثاني من الشخصيات أو كلاستر بي هنبتدي بالشخصية الأنتي سوشيال أو الشخصية اللي عندها عداوة ضد المجتمع بشكل عام. الحقيقة دكتور هاريس قالت قصة أنه يعني فكرة أن احنا ما بنتولدش كده، ولكن الطريقة اللي احنا بنطلع بيها أو بنتربى بيها هي اللي بتخلق النوع ده من الشخصيات. وقالت قصة لطيفة جدا أنه في أم وولدين، الولد الأولاني كان عندها مشكلة أنه هي impaired شوية، أو أنه هي يعني تعليمها العقلي أو ظروفها العقلية مش بنسبة 100%. كان عندها social support مع الولد الأولاني، عرفت تطلعه كويس. لما انتقلوا للمدينة بزحمتها بكل اللي فيها، ما عرفتش يعني تحط انتباه كويس للولد الثاني، كانت بتسيبه بالساعات. فقالت انه اهمال اطفالنا احيانا ممكن يخلق النوع ده من الشخصيات. القسوه والعنف تجاه اطفالنا ممكن تخلق النوع ده من الشخصيات، لانه زي ما انا قلت الانتي سوشيال بشكل عام ده نوع من الشخصيات طبعا بشكل كبير، اشهر في الرجاله من الستات بنسبه 2-3%، فده نسبه مش قليله. النوع ده من الشخصيات بشكل عام بيحب يكسر كل القوانين، فهنلاقيه من وهو طفل اي حاجه او اي نوع من السيستم تحطه بيتكسر في البيت بشكل عام، حتى وهو كبير بيحب يكسر كل القوانين بشكل عام. قالت كمان انه في يعني علامات بدري قوي في اطفالنا ممكن نفهمها، لما يبقى عنده مثلا عنف شديد جدا تجاه الحيوانات، ماشي يضرب حيوان، بيضرب قطه، بيضرب كلب. فلو الطفل ابتدى بالسلوك ده لازم تعديل سلوكي من بدري جدا، ولازم نشتغل عليه كويس قوي من وهو صغير، عشان ده مهم جدا ان احنا نشتغل عليه من بدري عشان ما نعملش الفكره دي. كمان قالت نقطه مهمه جدا على الشخصيات دي، الشخصيات دي لا تعرف الندم على الاطلاق. الندم ده مش جزء من تركيبتهم خالص، انه ممكن الطفل ده يضرب طفل زميله في المدرسه جامد جدا ومن غير حتى ما يحس باي تعاطف معاه، وما يحسش انه ندمان انه عمل كده. كمان الأطفال الشخصيات دي من وهي صغيرة بتبقى فكرة المسؤولية بالنسبة لها دي معدومة، لما هم صغيرين ولما بيكبروا الشخصيات ما بتعرفش تشيل مسؤولية على الإطلاق. كمان كل السلوك اللي هم بيحاولوا يوروه للناس اللي حواليهم إن هو سلوك القوة، والقوة زي ما بيقولوا اللي هي أنا ممكن أكسر أي قانون، ممكن أضرب أي حد، ممكن يبقى عندي قسوة شديدة تجاه أي حد ده برضو من العلامات المهمة جدا. طبعا

0: But if you're a sharp clinician, you see through it.
1: You can catch it.
0: You can catch it, but it takes experience. Right. It takes experience to even catch it. But almost once the personality is set, there is almost very little it can be done. Well, as they grow older with personality disorders, with all of them, as the person ages, so it's usually older than 50 and above, the symptoms kind of minimize, but not as much. But some are. It depends on the trauma. If the core issue of the trauma is never treated, the treatment later on in life is going to be
1: prevented. So psychotherapy basically is not successful, and the only thing to deal with it is try to prevent it from happening.
0: Yes, you want to prevent creating these personalities because they're not good for society, as we can already see.
1: الحقيقة كان برضو سؤالي ليها. السؤال الأولاني كان إزاي إن إحنا نمنع ده، وإحنا قلنا إزاي نتعامل مع أطفالنا في المرحلة دي عشان نمنع ده من الحدوث. قلت لها السؤال اللي وراه كان عن فكرة علاج الشخصيات العدوانية أو اللي بنسميها عدوة المجتمع، اللي هو بنقولها الشخصيات اللي ما عندهاش ندم. زي ما إحنا قلنا فكرة الندم ده مش موجودة خالص، الضمير يعني زي ما بيقول نايم خالص، يعني ما مش موجود. قالت لي إنه العلاج النفسي ما بيبقاش ناجح لحد كبير مع الشخصيات النوع ده، بتستنى عادة بتلقطه وهو في السجن وهو في مشكلة فعلية يعني مع القانون، وبالتالي العلاج النفسي ما بيبقاش ناجح مع الشخصيات دي. ولكن الفكرة دايما في منعه، إنما لو حصل بتستنى إنه الشخص ده زي ما بنقول يعني يكبر ويقل، وهو السيمتومز دي هتقل بالعمر أوتوماتيك. الحقيقة ناقشنا أربع شخصيات: الشخصية الشكاكة، الانطوائية شبيهة الفصامية، أو الشخصية العدوانية عدوة المجتمع. دول أربعة من ال 11 شكل من اضطرابات الشخصية اللي ناقشناهم النهاردة. أكيد هنناقش في حلقة أو جزء تاني بقية أنواع اضطرابات الشخصيات. It was a pleasure and thank you so much for being with us today in
0: my
1: court. And we'll continue in a second part.
0: Absolutely.
1: About the personality disorders.
0: There's so much more to say.
1: Thank you so much.
0: Thank you for having me.
1: بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. النهاردة اتكلمنا على اضطرابات الشخصية، هنناقش بقية اضطرابات الشخصية في جزء تاني. بنشكر حضراتكم مرة تانية على حسن المتابعة، ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير في حلقة جديدة من وايت كوت.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعظيمكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح. حلقه خاصه جدا، منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

مبدأ إلهي جميل بيعلمنا المسيح لي بنفسه عن العطاء أو عن إزاي نتعامل مع الأموال والممتلكات. وأرجو أن احنا ناخد بالنا، هنلاقي في حاجات كتير سجلها الكتاب المقدس للمسيح نفسه، هو يعلمها بنفسه في الأناجيل وهو عائش على الأرض بحسب الجسد. وده يورينا قد إيه أن كل كلمة من هذه الأقوال مهمة جدا، لأن المسيح قالها بنفسه. فمن ضمن ما قاله وعلمه المسيح له كل المجد في إنجيل لوقا أصحاح 12 عدد 33 يقول لنا: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفى في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. وشوف في الآية دي أن الرب إنجاز التعبير كأنه بيشجع على حاجة معينة. أعتقد هتوافقوني أن الرب لا يقصد المعنى الحرفي، يعني أروح أبيع كل اللي عندي وبيأدي صدقة أو أدي للرب أو أدي العمل للرب، لكن أعتقد أن الرب يركز على المعنى الروحي الجميل اللي يقصده هنا، وهو حسن استخدام المال أو حسن استخدام الممتلكات أو ما هو الاستخدام الصحيح للأموال والممتلكات. هنا بيحاول ينفي فكرة علشان ما نعيشهاش، وبيحاول يأكد فكرة علشان نعيشها. إيه الفكرة اللي بيحاول ينفيها عشان ما نعيشهاش؟ إن نبقى وإحنا وعايشين على الأرض كل غرضنا إن إحنا عمالين نحوش، عمالين نخزن، عمالين نعمل حساب المستقبل، عمالين عمالين عمالين عمالين، كل ده مرتبط بالأمور الأرضية والرغبة الأنانية المصحوبة بالأنانية، الرغبة الإنسانية البحتة في إن إحنا يعني مش عاوزين ندي، لكن احنا خايفين من بكرة، فاحنا عمالين نحوش وعمالين نجيب وعمالين نشتري، ومش واخدين بالنا ان في احتياج رهيب جدا في عمل الرب المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. دي الفكرة الاولى اللي هو بيحاول ينفيها. الفكرة الثانية اللي بيحاول يأكدها ويثبتها هي انه احسن حاجة لاستخدام المال والممتلكات هي إنك تستخدم المال والممتلكات في الأمور الباقية. هو بيلفت النظر إن أي أمر أرضي الأموال هتزول، البيوت والعربيات والأسهم ومش عارف إيه وإيه وإيه، كل ده يزول، فكل ما هو في الأرض هو يزول، معرض للزوال. عشان كده بيقول خدوا بالكم لأنها معرضة للزوال، فما تمسكوش فيها، ما تمسكوش فيها. لكن الأمور الروحية اللي حضرتك بتعملها وأنا قبلك هعملها لو قدرنا بمعونة الرب نعمل كده، هذه باقية. يقول هنا أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفى، مش هيجي ناحيته سارق ولا سوس، وكأنه عاوز يقول كل ما هو أرضي هو معرض للزوال، لكن الحاجات السماوية الجميلة اللي بنعملها لما بنعملها بعد الإيمان، وأكرر بعد الإيمان، لأن دخول السماء هو الإيمان مش العطاء، مش إنك اديت هتروح السماء، لا أبدا، أنت بتدي لأن أنت مؤمن، أنت أمنت وقبلت المسيح كفادي ومخلص. بعد الإيمان لما حضرتك بتدي لعمل الرب المتنوع، حضرتك بتحوش لنفسك، بس مش فلوس ولا ممتلكات، بتحوش لنفسك كنز عظيم في السماوات. عشان كده بشجع نفسي وأشجعك عزيزي المشاهد، خلينا نتعلم من كلام المسيح الفكرة السلبية ما نعيشهاش، إن إحنا ما نعيش نخزن، والفكرة الإيجابية إن إحنا اللي عندنا نستخدمه لعمل الرب المتنوع في كل مكان. خلينا نبدأ أنا وحضرتك، نبدأ العطاء

مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوطين نكون معاكم كالعادة كل يوم جمعة مباشرة على قناة الكارما تسبيح وقناة الكارما عيلة. مبسوطين جدا جدا في كل مرة بنكون موجودين، زي ما بقول دايما، قدام الرب أولا. وبطول ما احنا موجودين قدام الرب واحنا قدامه عايزين نكون بنكرمه رقم واحد وبنشبع بيه كمان رقم اتنين، هتلاقوا على طول في بركة حقيقية لكل نفس فينا. علشان كده النهاردة انا بحاول النهاردة من بداية الحلقة، ولا سيما هقول لكم دلوقتي موضوع الحلقة، وده اللي مخليني عايز اقول المقدمة دي، بحاول بقدر الامكان وعلى كل ما اوتيت من قوة من بداية الحلقة النهاردة اقول لك انه موضوعنا النهاردة لازم تتحول فيه من كل حاجة شغلاك لانك تحط عينك بس على الرب. لان موضوع حلقتنا النهاردة موضوع هيتلامس مع حاجات جواك، ويمكن يجاوب على اسئلة انت كنت بتفكر فيها وكنت مش لاقي ليها اجابات، ومستغرب ليه الحاجات دي بتحصل معايا وازاي الحاجات دي بتحصل في حياتي. النهاردة انا اثق ان الرب هيتلامس معايا ومعاك من خلال ترنيمة، من خلال كلمة، من خلال آية، من خلال حاجة مشجعة، من خلال مشاركتكم الجميلة اللي دايما لما بتشاركونا بيها احنا بنتبارك، احنا اول ناس بنتبارك من خلال تليفوناتكم. وانا واثق النهاردة ان ربنا هيكون بيكلمنا كلنا. برحب النهاردة، يعني اولا هقول كالمعتاد لان بعد كده احنا عندنا النهاردة شوية حاجات متغيرة. طبعا كالمعتاد برحب بفريقنا الجميل او جزء من فريقنا الجميل، احنا الفريق كبير قوي، الاخوات الغاليين المرنمين والمرنمات. وبرحب النهارده بقى بجيل جميل قوي، يعني انا النهارده واحنا بنعمل تدريب قبل ما نطلع مع حضراتكم على الهوا للحلقه، انا مبسوط قوي قوي باخواتي الحلوين الشباب العازفين اللي جايين النهارده، يمكن لاول مره كلكم، مفيش حد جه معانا قبل كده. الفريق الجميل اللي هتشوفوه النهارده وهتسمعوا المزيكا الحلوه، شباب مبارك من الشباب والحداثه، بيقدموا احلى ما عندهم للرب. وانا بصلي في اسم الرب يسوع ببركه على حياتكم في اسم الرب يسوع. وعلى فكره الحلو فيهم انهم منيويين، يعني انا مش عارف البرنامج ده معظم اللي مشاركين فيه منيويه، يعني الا فيلو في

0: فيلو انت من القاهره، فيلو اللي بيعزف بيس جيتار، وهو على فكره عرفت انه مش بيعزف بيس جيتار بس، ده بيعزف شويه الات كده، اي اله بتعدي في وشه كده بيعزفها، ربنا يباركك. وهتستمتعوا عامه، هتستمتعوا بمزيكا جميله النهارده مع عازفين حلوين قوي، وفي اسم الرب يسوع نصلي على حياتهم ببركه واستخدام وتأييد إلهي في كل نوتة بيكونوا بيعزفوها، مش بس في البرنامج النهاردة لكن في كل استخدام الرب يستخدمه. مبسوط النهاردة قوي قوي أني أستقبل معايا ومعاكم في الحلقة دي ضيف جميل ليا فترة عايز أدعيه وبسمع له حاجات حلوة كتير، وربنا مباركه ومستخدمه في اجتماعات وبرامج بيشارك فيها، اخويا الغالي ميلر مجدي. اهلا بيك.
1: اهلا بيك اخويا مايكل، الله يباركك، شرف وبركه ان اكون معاك. شكرا.
0: يباركك الرب.
1: شكرا.
0: وبرضو من ضمن الحاجات الحلوه في اخويا ميلر انه منياوي.
1: منياوي طبعا عن جد.
0: الناس بتسمع المنيا وبتقول ايه، هو كل حاجه من المنيا
1: بتصدر ايه؟
0: المنيا طبعا يعني محافظه على قد الاضطهاد اللي فيها، على قد ما ربنا بيبارك. وعلى فكره دي معادله كتابيه مظبوطه، وحيثما اضطهدوهم ازدادوا ونموا، هي الكنيسه كده بتنمو في الاضطهاد، فكل ما تلاقي الم واضطهاد وتعب وظروف صعبه الكنيسه بتنمو وبتنمو وبتنمو، عشان كده كنيسه المنيا ولاده دايما، ربنا يباركك.
1: الله يباركك اخ مايك.
0: بس في مفاجاه بقى كانت يعني بالنسبه لي الاسبوع ده
1: جديده،
0: من المفاجات الكبيره قوي.
1: ايوه.
0: الاسبوع اللي فات انا استقبلت مع حضراتكم هنا في البرنامج موندا معتصم، الشابه الجميله اللي ربنا ادانا حلقه جميله قوي معاها. وانا قلت في الحلقه اللي فاتت انها من عيله جميله مليانه خدام ومرنمين. أيه. بس فوجئت بقى
1: من نفس العيله.
0: ودي كانت مفاجاه رهيبه على فكره، انا ما كنتش عارف المعلومه دي.
1: أيه.
0: ان ميلر انت تبقى ابن عمتها، صح لو انا رابط صح؟
1: خالي معتصم.
0: على يعني خالك معتصم بنت بابا
1: بنت خالي.
0: هي بنت خالك.
1: أيه.
0: وانت ابن عمتها.
1: أيه.
0: انا قلت صح الحمد لله يعني.
1: صح، برافو عليك.
0: انتوا عيلة مباركة، مش هكمل بقى، ارجعوا للحلقة اللي فاتت وتعرفوا العيلة كلها. عيلة مباركة مستخدمة، ربنا يباركك
1: شوية ميلر. شكرا مايكل، الله يباركك
0: ويستخدمك لمجد الرب.
1: الرب صالح.
0: امين.
1: هاللو.
0: وده عنوان الحلقة النهاردة. هاللو. عنوان حلقتنا النهاردة الرب صالح. على قد ما هو سهل على قد ما هو صعب، عشان تبقى عارف من اول ما نبتدي كده. انا دايما بقول اصعب تعريف ممكن تعرفوا ما معنى الرب صالح، عشان كده النهاردة من خلال كلامنا وترنيماتنا أنا واثق أن ربنا هيستخدم أخويا ميلر في أنه يضيء بالروح القدس كده في حتت يتلامس فيها الرب مع قلبك ومع حياتك. أخويا ميلر أنت مشغول بحاجة نبتدي بيها بالقراية. صح، فممكن نبتدي بيها وبعد كده نبتدي تسبيحاتنا والحكي.
1: مزمور 100 هو مزمور صغير 5 أعداد. نفسي كمان لكل حد بيشاهدنا وبيسمعنا انطق معايا الإعلان ده وانطق معايا الحق ده، وإحنا بنسبح الرب وبنهتف الرب. اهتف للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. هاللويا.
0: أمين. أمين. تعالوا نبتدي مع بعض بالتسبيح للرب الصالح، وإحنا بنشاور عليه وبنقول زي ما مرنم مزمور 100 قال، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته. تعالوا نشاور عليه ونقول له أنت يا رب صالح، صالح، أنت صالح.

0: أكتر كلمة اتكررت في الترنيمة أو الترنيمتين اللي فاتوا هي كلمة صالح. علشان كده أخويا ميلر، أنا يعني عايز من أول الحلقة كده ندخل في العمق.
1: أمين.
0: ونقول للمشاهد يعني إيه صالح؟ كلمة صالح مش سهلة. بس لما نسمع التعبير ده، لما الكتاب يعلن هذا الإعلان أن الرب صالح.
1: هللويا.
0: ما معنى الرب صالح؟
1: أنا نفسي أقول حاجة قبل ما أقول معنى الرب صالح، إن إحنا مش عايزين نفصل اسم من أسماء الله، نفصله عن باقي الأسماء. يعني أنا لما أقول صالح فأنا بقول صالح في رحمته، صالح في محبته، صالح في قداسته، صالح في عدله، صالح في أمانته، صالح في كل حاجة بيعملها. فكل اسم أنا بنطقه هو بيستعلن كل أسماء الله في الاسم وصفات الله اللي أنا بعلنها وبقولها. يعني إيه صالح؟ ببساطة خالص في اللغة العبرية بتاعته يهوى توف، يعني جيد، خير، حسن، لطيف، جميل. كل حاجة بتكون جميلة نافعة ليا هي صلاح الله. صالح ليا، نافع ليا، جميل. وده يدينا ان احنا نشوف اول صفحات الكتاب المقدس يذكر فيها قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور انه حسن. صالح، جميل، نافع. وطبعا لما بيتكلم على الانسان ان هو صالح جدا، حسن جدا. فعايز اقول اني صالح الرب في صفي، صالح الرب ليا، صالح الرب معايا، صالح. عارف اخ مايكل كان في لعبه كده زمان بنلعبها واحنا صغيرين، شد الحبل. فلما يجي كده حد قوي يروح جاي معانا يمسك الحبل معانا ويروح شادد، اهو ده بالظبط لما الرب يمسك معانا الحبل، هو في صفي دايما. عنده كل الخير، عنده كل الحياه، كل الصلاح ليا، ما عندوش شر ابدا. كل في قلبه صالح طول الوقت. كنا بنمتحن ساعات بنغلط غلطه غلطتين، لا، ربنا عنده كل الصح طول الوقت. ففي جمله بنحب نقولها كشعار، يعني انا واخده ليا ادي لي سنين، زي ما بتقول كده مثلا عروس النشيد اني علم فوق محبه، لكن احنا كمان نستعلن علم فوقنا محبه رب صالح. ففي جمله كده كنا بنقولها God is good all the time and all the time God is good. رب صالح ليا، رب صفي طول الوقت. هو صالح ليا، هو في صفي دايما.
0: هو طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده هيقودني لمليون سؤال. يعني الكلام اللي انت قلته وانت بتتكلم ولد جوايا اسئله كتير. بالمناسبه احنا الحلقه دي يعني مش حاطين اسئله ليها، لانه الموضوع نفسه هو بيطرح تساؤلات، وانا عارف وانت بتسمعنا ابتدت تساؤلات كتير جدا جواك تطلع تبتدي انت تفكر فيها. يعني ازاي والاخ ميلر بيقول ان الرب صالح ما بيعملش غير الصح، حلو، جود، كل حاجه بيعملها هي الصلاح، ازاي رغم ده بيحصل معايا كذا وكذا وكذا؟ هيقودني طبعا، هحكي معاك في الكلام ده بالتفصيل. بس الاول عايز نرنم ترنيمه، يعني هربطها بفكره انت قلتها بسرعه كده في النص، على الله اللي خلق الخليقه.

0: في تكوين واحد، وراء الله مثلا النور
1: نوح
0: انه حسن. كل
1: الله
0: في نهايه كل يوم كان يقول انه حسن حسن، وجه في اليوم السادس طبعا اللي خلق فيه الانسان وراء
1: حسن
0: الله
1: جدا
0: ان اللي عمله فاذا هو حسن جدا.
1: زي ما بيقول مزمور: السموات تحدث بمجد الله
0: بالظبط.
1: والفلك يخبر بعمل يديه.
0: فالترنيمه اللي جايه بتقول ربي كل الخليقه
1: تعلن
0: تعلن حقيقه، ايه
1: انك
0: الحقيقه؟
1: صالح.
0: ان هو صالح.
1: هاي
0: تعال رنم معانا الكلمات دي، وبعد الترنيمه دي هنبتدي نفتح التليفونات علشان نستقبل تليفونات حضراتكم. لو عندك سؤال، لو عندك مشاركه عن موضوع حلقتنا الرب صالح، لو عندك طلبة صلاه النهارده واحنا بنتكلم عن الرب الصالح، احنا واثقين ان الرب في صلاحه هيعمل امور عظيمه لناس هتطلب طلبات صلاه، سواء كان هتطلب على التليفون او تبعت على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الكارما او صفحه ليك تسبحنا، كل ده احنا هنستقبله النهارده. اتواصل معانا بالتليفونات اللي موجوده على الشاشه، وهنفتح التليفونات على طول بعد الترنيمه اللي جايه، منتظرين مشاركتكم في موضوع حلقتنا الرب صالح. يلا نرنم مع بعض.

0: يمكن وانا برنم الترنيمه دي طالع من جوايا كلمه جميله للرب: انت صالح. بس في نفس الوقت جوايا الم، هو ليه بيحصل معايا كده؟ وده يخليني اروح لاخويا ميلر بالسؤال ده. انت قلت في الكلام اللي فات انه بيعمل الصح في ترتيبه، في خطته، في معاملاته، في كل حاجه بيعملها مع الانسان. بس يمكن حد من المشاهدين وهو بيبص النهارده لحياته يقول انا مش شايف ده في حياتي، ازاي الرب صالح وانت بتقول في ترتيبه ومعاملاته وخطته وانا خطتي صعبه، معاملات ربنا معايا مش فاهمها، ترتيبه كل ما احاول اعمل كذا الاقي حيطه واقفه قدامي ومش عارف اخطيها، ازاي اشوف الرب صالح في مشهد زي ده؟
1: واحده من الخطط اللي ابليس عايز يخليها في اذهاننا ان ربنا مش في صفك، ان ربنا ما بيحبكش، كل ده اللي حاصل هو ربنا فين؟ ومن برضو الاسفار الاولى ويقول حقا قال الله، عايز يشككنا في صلاح الله لينا. هو فعلا ربنا معاك؟ هو فعلا ربنا بيحبك؟ هو فعلا ربنا قال لك كده؟ هو فعلا ربنا هيحميك؟ وفعلا فعلا ودايما عايز يشككنا في محبه الرب لينا وصلاحه لينا. لكن في ايتين عايز احطهم قدامنا وكل المشاهدين بيسمعوا، ان الله نور ما عندوش ظلم.

0: ما الله نور، ما عندوش أي شر، ما عندوش أي حاجة وحشة، هو مصدر كل صلاح، هو الله نور، الله محبة، الله نور. وكمان مكتوب في يعقوب إن كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند آب الأنوار. فواحدة من الحاجات اللي إبليس عايز إن هو يشتتنا ويضحك علينا إن ربنا مش في صفك، إن ربنا مش بيحبك. لكن هل دي مشيئة الرب ليه؟ لا طبعا. هل الرب فعلا ممكن يقول أنا أحب أخ مايكل النهاردة بكرة؟ لا معلش، أنا هسيبه، أنا هتخلى عنه. أعظم إعلان، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. رب يحبني، فرب في صفي. ده اللي إبليس عايز يخلينا نفقد الإدراك ده والحق ده. فين يا عم ربنا مش معاك؟ ما بص لو معاك كان ما كانش سابك كل ده حاصل. وهنتكلم في تفاصيل تاني على الرغم من الألم والوجع، بس الله ليه تدبير تاني والله ليه خطة تاني.
1: طيب ما هو ده اللي بيخليني رايح للسؤال ده. ما ربنا بيحبني وأنا ابنه وأنا غالي عليه، ليه بيسمح بكده؟
0: صح. أنا بس عندي السؤال الأول، أنا بس عايز إيماننا يكون مصدق في رب. مهما كانت مواعيد الله، فيه النعم، فيه الأمين، يعني فيه الصح، بس أنا لازم أكون مدرك الحق ده، مدرك الإعلان ده، مدرك الإيمان ده اللي أنا مليان الإيمان بالخبر، الخبر إن رب صالح ليا. طب ليه بيحصل ده معايا؟ ببساطة إحنا في عالم ساقط، العالم قد وضع في الشرير، وهو المسيح قال لنا كده، يعني في العالم سيكون لكم ضيق. ما قالناش إن الطريق هيكون مفروش ورد، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وده وعده، لما الرب يقول وعده، لما الرب يقول كلمته، لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، فها أنا معكم كل الأيام، اسمه عمانوئيل، الله معنا. فأنا فاهم إن في ضيق، في ألم، بس في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أنا عجبني قوي في الكلام اللي أنت قلته حاجة هوقفك عندها، هاخد تليفونات وهرجع أكمل فيها، إنه الرب حتى لو يعني أنا مش شايف هو ولا فاهم هو بيعمل إيه، لكنه هو قال حاجة، هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، هو ما خدعناش. أنا عجبتني قوي دي، يعني هاخد دي وهكمل معاك فيها، لأن دي نقطة مهمة جدا. كتير قوي وعاظ وخدام وفي خدمات بنفهم منها ببساطة إنه الحياة مع ربنا وردي. عارف الحياة بقى لونها بامبي؟ لا، الحياة مش بامبي. الحياة بالعكس، ده الرب ما قالش يا جماعة اتبعوني وأخلي لكم كل الحياة زي الفل،
0: يحمل الصليب وينكر نفسه.
1: ده بالعكس، ده اللي قاله الرب، إنه هيكون في ضيق، لكن ثقوا أنا قد، يعني مش هيسيبنا. وهنكمل في الفكرة دي لأنها مهمة قوي، بس هاخد تليفون ونرجع نكمل حوارنا. ألو، مساء الخير والبركة.
2: مساء الخير.
1: أهلا أخت سيلة، اتفضلي.
2: مع ضيفك الكريم الصالح ميلا وإخواتي الكرام والعايدتين، العنوان رائع كالعادة. كنت عايزة أسأل، هذا محوى قبل السقوط هل يطلق عليهم إنهم صالحين؟ وبعد السقوط لما نقول على إنسان اللي بيعمل أعمال كويسة مثلا، يعني إنه صالح، أمين، عنده حق، هل هذه الأشياء نسبية لا تتفق مع صفات الله المطلقة؟ أرجو التوضيح في سهرة روحية جميلة وربنا يبارك فيك.
1: شكرا شكرا جدا يا أخت سيلة. أوه، أسئلة بقى ده. لا لا لا،
0: دسم
1: ده، أسئلة تقيلة قوي. أنا عجبني السؤال، لأول مرة حد يسأله على فكرة في البرنامج ده. احنا في كذا حلقة اتكلمنا عن صلاح الله، بس السؤال ده رائع جميل جدا، هاخده. بس اخد التليفون التاني وبعد كده هرجع اكمل حواري، فكر بقى في الاجابة لانه ده كلام رائع. الو، مساء الخير والبركة.
3: مساء الخير يا دكتور مايكل،
1: اهلا بحضرتك. اخ وديع.
3: وديع اولي عناني اجاب.
1: اتفضل حضرتك معانا على الهواء.
3: سلام لكل من هوية اللي حبيب.
1: سلام، الرب يباركك.
3: في عجالة عشان نخطي وقتنا ان سفر نحوه عدد سبب اللي صالح هو الرب حسنا في يوم الضيق، ونحن في المتكلمين ولم في المتغفانة

0: يا اخي يا حبيبي الغالي، انت كنت سادسا، الاخ وديان الصغير
1: أي
0: عمره 75
1: أي
0: سنه، واشكر الله
1: رب يديك السلام، يباركك الرب، رب يديك السلام.
0: يا عم
1: أي من خبرة السنين يا عم وديع، حضرتك بتشاركنا وكلام يعني يمكن التليفون مش واضح قوي، لكن الأخ وديع قال كام فكرة جميلة، قال الرب في صلاحه جددنا، في صلاحه كمان بياخدنا معاه في طريق تنقية وكمؤمنين وغسيل لينا، وفي صلاحه كمان يوصلنا للسماء فنقلنا نقلة حلوة قوي. بس قال حاجة حلوة قوي، قال المفروض ان احنا نكون يعني كويسين، نتعامل بقلب صالح مع الرب. حلو قوي برضو، على فكرة مشاركاتكم جميلة قوي قوي قوي، بتباركنا وبتنقلنا في حتة تاني وبتشجعنا جدا. خلونا نكون شوية بنحاول نتعامل بقلب صالح مع الرب. الرب بيدور على الأنقياء القلب، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى للبسطاء، طوبى للرحماء. خلي قلبك نقي وعايز تتعامل مع الرب بهذا الشكل الجميل. طيب ناخد مشاركة تانية، علشان أنا بخاف التليفونات اللي يعني، وبعتذر لكم لأن لو بنطول عليكم بتقع التليفونات مننا. هاخد تليفون تاني وبعد كده هرجع للسؤال المهم، هل آدم وحواء كانوا صالحين قبل السقوط ولا إيه الأخبار؟ ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير يا أخ مايكل.
1: مساء الخير والبركة.
2: نعمة وسلام
1: أهلا
2: حبيبي،
1: أخت نهال.
2: برحب بحضرتك الله يخليك، برحب بحضرتك وفريق الترنيم الرائعين والأخ ميلر. وأنا عايزة بقى أقدم على البطاقة أو العضوية المنيوية،
1: يلا.
2: لأن بجد كل خادم بأعجب بيه بيكون فعلا من المنيا، فتحية خاصة لكل شعب المنيا، وأمين المصنع يزيد أكتر وأكتر ويصدر لنا خدام ممسوحين يملوا الأرض بالتسبيحات وكلمات حقيقية تشيل كل الزيف اللي بيتهم بيه إلهنا إنجاز التعبير. وأنا بحب الآية اللي بتقول بكل صراحة ذوقوا وانظروا أن الله صالح. يعني مع احترامي لحضراتكم والبرنامج الخاص اللي مخصصينه لإعلان أن الرب صالح، لكن لو أنا إنسان قاعدة معدة ورافضة أني أختبر صلاح الرب بنفسي مش هيجيب معايا أي نتيجة، خاصة أن الأخ ميلر قال أنه صالح في صفاته المختلفة زي المحبة والعدل والرحمة والحكمة، وعلشان هو صالح بالمعنى المطلق مش هينفع أميز صفة عن صفة أخرى، ولازم أختبر كده بنفسي. أعتقد لو الحتة دي نورت قدام عينينا هيحصل استنارة كاملة للبصيرة اللي عندي. وأنا طبعا متفقة مع حضراتكم إن أول ما بنقول وبننطق بأفواهنا أو في ترنيماتنا إن الرب صالح، هنلاقي ألف سؤال وسؤال. طيب كلهم هيبتدوا بكلمة ليه أو لماذا؟ يعني لو الرب صالح، طب ليه كل الحروب والدمار والدماء؟ لو الرب صالح، طب ليه الأمراض اللي بتقضي على عمر الإنسان بطريقة وحشية؟ طب لو الرب صالح، بلاش بقى تخلطونا، ده في أطفال أبرياء بين قوسين ما لهمش أي ذنب أي حاجة. يعني كله إلى آخره من الأسئلة المحيرة، وأنا عارفة إن كل الأسئلة دي إجابتها إن الله بيحترم حرية الإنسان وسايبه بشره علشان يجيب أعلى ما عنده. لكن لازم نعترف يا أخ مايكل ويا أخ ميلر إنه في ناس بتقع في ربنا وبتخاصمه كمان.

0: وبتوصل لمرحلة الإلحاد، وكمان لأنها شايفة إن هي بس المجربة، هي بس المتألمة، والناس اللي حواليها عايشين فل الفل وعال العال. فيعني لازم نقول كلمة للناس دي. فسؤالي لحضرتك يا أخ ميلر، هل أنا مفروض أفهم كل اللي بيحصل ليا في حياتي، ولا في حاجات لازم أقر إن أنا محدود ولا يمكن أبدا هفهم كل أفكار الله اللامحدود؟ والشق الثاني من سؤالي، لو أنا مشاهد النهاردة زي أساس في مزمور 73، بمعنى شايف إن الأشرار هم اللي مبسوطين ومفيش حتى في موتهم شدائد، لكن أنا ما بلحقش أرفع راسي من التجربة وبلاقي اللي بعدها، إيه اللي تقدر تقوله علشان ترجع العلاقة بين المجروحين وبين الإله الصالح ده؟ هل في أي خطوات عملية، ولا الواحد يكتفي بالصلاة؟ وهختم بالحتة الخطيرة دي، لو عندي صديق من أصدقائي مخاصم ربنا بالفعل لأنه مجرب بتجارب قاسية، وأنا طبعا بصفتي صديقة لي بشمر على دراعاتي وأفضل أوعظه بكلمة الرب، فهل ده صح في رأي حضرتك، ولا المفروض أسمعه أكتر في وقت الألم اللي بيمر بيه؟ أرجو التوضيح ورب يباركه.
1: شكرا ليكي، شكرا لي. يعني كمية أسئلة
2: كتير، هنجاوب على إيه ولا
1: تاخد حلقتين ثلاثة، بس ده المعتاد. يعني الأخت نهال بتتحفنا بأسئلة جميلة وعميقة.
2: طبعا
1: هنقول الكلام دوت على مدار الحلقة. أمين. بس قبل ما يعني ندخل في الفكرة اللي كانت بتسأل عليها الأخت سيلة، تعال نرنم.
2: أمين.
1: وبعد كده نرجع نتكلم بقى في أمين. آدم وحواء وحالتهم، وبعد كده هروح لأسئلة الأخت نهال لأنها برضو مهمة قوي. هل أنا مفروض أفهم كل حاجة وأبقى يعني عارف كل حاجة، ولو أنا مجروح يعني أقول إيه للمجروحين؟ أمين. يلا نرنم واحنا بنشاور على الرب الراعي الحلو اللي حتى وانا مش فاهم، حتى وانا عندي اسئله زي ما كانت الاخت نهال بتقول اسئله كتيره قوي، اول ما اقول الرب صالح ليه ليه ليه ليه، وده حتى اللي انا ابتديت اقوله واساله لاخويا ميلر، ليه ليه، لان ده صالح يبقى ليه، طب ليه بيحصل كده اذا كان صالح؟ لكن تعالى واحنا بنرنم في الترنيمه اللي جايه نعلن انه هو اله صالح في رعايته لحياتنا حتى لو احنا برضو مش فاهمين.

0: جميل حتى لو انا شايف غيمه قدر كف، لكن انا واثق انك انت بترعى حياتي. حتى لو انا مش شايف، لكن انا مصدق انك انت بتعمل الصالح، وقلبي مصدق ان في مطر غزير. تعال نرجع بقى لكام سؤال الحلوين، وبعد كده احنا عندنا كلام كتير، ده الموضوع كبير قوي يعني، ممكن النهارده عايزين حلقتين ثلاثه ما يكفيناش يعني. بس تعال نروح للسؤال الحلو اللي سالته الاخت سيلا: هل ادم وحواء نقدر نقول قبل السقوط كانوا صالحين؟
1: الله لما خلق الانسان زي ما احنا ذكرنا حسن جدا، ومكتوب الايات المشهوره لنا: نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا. واحده من الترجمات اللي في الايه دي بتقول نخلق الانسان على صورتنا ليعبر عنا وعن صفاتنا. زي ما الرب احنا كلنا حافظين بيقول انا هو نور العالم، وبيشاور علينا بيقول انتم نور العالم، انتم ملح الارض. فزي ما الرب صالح، كلي الصلاح، مصدر الصلاح، كل نور ومحبه، احنا كمان زي ما مكتوب مثلا في رساله بطرس ان كما قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو الحياه شركاء الطبيعه الالهيه في الصفات الادبيه، احنا نشابه صوره المسيح. دي الدعوه العامه لينا كل مؤمن، كل مؤمنه، كل ابن وبنت الرب، احنا مشابهين صوره ابنه عشان نعيش صوره المسيح على الارض. الخطيه لما سقط ادم وحواء دخل هنا الخطيه ودخل السقوط، وهنا جه الوحشيه وجه القتل زي ما كان قايين وجه الشر. لكن ادم وحواء كانوا عايشين في حريه، كانوا عايشين في محبه، والرب بيتمشى وسطيهم، كانوا صالحين وبارين. لكن ايه اللي حصل بسبب محبه الرب وحريه الله للانسان في معرفه الخير والشر في الشجره؟ فاذا ادم اين انت؟ فعرف ان في حاجه اتفصلت، ومن هنا دخل الشر، ومن هنا دخلت الخطيه والسقوط حصل. لكن كنا هنكمل، هنعيش مع الرب بكل امانه، بكل محبه، بكل صلاح، بكل بر، بلا لوم قدامه، وبدون اي فساد،
0: في حاله البراءه يعني زي ما الكتاب بيعبر.
1: لكن دخلت لما الخطيه دخلت. فهنا اللي ابليس عايز يصطاد في المعركه، لكن الرب جاي تاني عشان يسترد الحاله دي، ونكون حقيقي ان نعيش قديسين، نعيش ابرار، نعيش بلا لوم قدامه في المحبه زي ما مكتوب.
0: امين. يعني اسمح لي اضيف كمان على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته، انه الحاله اللي خلق فيها ادم وحواء هي طبعا الصوره الاصليه. احنا دايما بنتكلم في منحنى الجنس البشري لما بنتكلم في يعني عقيده الانسان والخطيه وازاي الانسان سقط، ان الله زي ما حضرتك قلت خلق الانسان على صورته، خلق

0: انسان في صوره جميله جدا، دي الصوره الاصليه اللي ربنا خلق فيها الانسان، صوره بريئه، صوره مش مشوهه بالخطيه. بس لو هستخدم تعبير كمان يعني عشان نكون دقيقين جدا، هل اقدر اقول ان الانسان في الوقت ده نقدر نطلق عليه انه صالح؟ لا، هو لا، ليس احد صالح الا الله وحده
1: واعوزهم مجد الله.
0: الصالح الكامل الوحيد هو الرب اللي ما بيغلطش، والدليل كده على كده ان الانسان 100%. غلط، لكن هو الانسان خلق في صوره اصليه علشان يكون مشابه لله، لكن هو لما سقط بقى، نروح للصوره اللي حصل بعد كده، هو بقى في صوره مشوهه. هو ما فقدش صوره الله، صوره الله موجوده فيه، لكنه الخطيه شوهت الصوره دي. وبعد كده لما الانسان يرجع ويدي حياته للرب، في صوره بقى متجدده بتتجدد. صح. كل يوما فيوم الانسان. صح. اللي جوانا يتجدد، علشان بعد كده لما ياخدنا للسماء.
1: صح.
0: مش هنرجع للصوره الاصليه بتاعت جنه عدن على فكره،
1: كما هو
0: هنبقى في صوره سماويه،
1: كما هو.
0: دي الصوره الكامله بقى اللي هو عايزنا نوصل لها.
1: صح.
0: الصوره السماويه لما بعد كده ياخدنا للسماء. فالخطية زي ما قلت حضرتك وانا اتفق معاك، شوهت الصورة دي، شوهتها تماما. تعال نطلع من السؤال ده بقى خالص يعني، ونروح لحتة عميقة برضو سألت فيها الأخت نهال.
1: عايز أقول آية قبل ما نرد على أخت نهال، فيها جميلة في مزمور 25 مكتوب كده أن الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق ويدرب الودعاء في الحق. يعني الخاطي اللي بعيد عن الرب، الصورة شوهته فسدت، للرب صالح انه عمال يشاور عليه ويقول له انا هو الطريق والحق والحياه. لكل ضال، لكل اسيم، لكل مقيد، لكل حد بعيد عن الرب بيسمعني دلوقتي، الرب صالح بينادي عليك وبيخبط على بابك ويقول لك انا ليك، انا هنا عشانك، انا جيت ومت علشان العالم كله، حبيت العالم كله. فحتى الخاطئ يعني مثلا شاول الرب بيحبه، في ملك في العهد القديم اسمه منسى، ايه ده عمل شرور كتيره وعمل عيافه وعرفه، بس رجع بالتضاع بتوبه زي ما حضرتك ذكرت، فاسترد لي العلاقه من تاني، والعشره وصوره المسيح تطبع فينا. فواحده من الحاجات الفارقه معانا في معاملات الله انه مش بس لينا كمؤمنين، لكن بينادي على البعيد وبينادي على الخطاه وبينادي على الضالين. الرب صالح ومنتظركم، زي ما كان الاب مستني رجوع الابن كل يوم وهو بيقول امتى هيرجع، انا عايزه يكون في حضني، زي ما بيقول ان لطف الله يقتادك الى التوبه.
0: امين امين. هاخد تليفون ونرجع نكمل حوارنا. الو، مساء الخير والبركه.
2: مساء النور اخو مايكل،
0: اهلا بحضرتك. مين معانا؟
2: انا وفي رمزي من المنيا يا اخو مايكل.
0: اخويا خادم الرب الغالي، اخويا وفي، اهلا بيك.
2: لقيت الحلقه كلها من المنيا، قلت انا لازم اشارك معاكم من المنيا.
0: وبعدين احنا مش عارفين نتواصل انا وانت فيس تو فيس كده، نتواصل على الهواء مباشره.
1: انت استاذنا.
2: انا سعيد قوي بالحلقه جدا، والموضوع رائع، واخويا ميلر جميل، والفريق كله زي العسل. ربنا يحفظكم ويبارككم.
0: ربنا يباركك. اتفضل يا اخويا الغالي.
2: عندي بس ملحوظتين صغننين. الملحوظه الاولى، السؤال عن ادم وحواء وصلاحهم، يعني هل يجوز ان نقارن صلاح المؤلف للدراما الكونيه بصلاح احد ابطال الروايه؟
0: بالظبط كده.
2: يعني اعتقد ان احنا لما نتكلم عن الله الكلي الصلاح، يجب ان ينسحب اكثر البشر صلاحا من المشهد. يعني السؤال اصلا لا يكون موجود، لانه احنا بنتكلم عن الله الصالح، فبنتكلم عن الشمس مش عن كوكب او عن نجم او عن كويكب صغير بيعكس ضوء الشمس. فحتى ان وجد صلاح ادم وحواء، ده هيكون مش اكثر من انعكاس للصلاح الالهي. فمش الله كان صالح وادم وحواء صالحين؟ يا ترى مين في الاثنين صالح قدام الثاني؟ احنا مش في وضع تنافسي او في وضع الشيء بالشيء نذكر حتى ولا بالمقابل، لكن احنا في وضع يعني يسمح باننا يعني انسحب من هذا المشهد. طالما الله الصالح موجود، اي صلاح اخر يجب ان يوضع في الميزان يعني. دي الفكره الاولى. الفكره الثانيه اللي كانت بتتكلم فيها الاخت نهال، وهي بتسال عن ازاي اقول لحد ان الله صالح وهو في ظروف صعبه. اعتقد اننا محتاجين نغير الريسيفر. يعني احنا لا نقرا الظروف، لا نقرأ الله من خلال الظروف، ولكن نقرأ الظروف من خلال الله. أن تكون عبثة عيوننا مضبوطة على النور اللي في الله.

0: النور هو مجال رؤية الظروف كلها. فبدل ما كان الله وخلف الظروف، فأنا ما بين الظروف وما بين الله، يجي الله بيني وبين الظروف، ساعتها ترجمتي للظروف هتختلف تماما، في بارادايم شيفت ضخم جدا هيحصل في طريقة تفكيري. هو ده نفس فكرة أيوب خلاصته، يعني أيوب غير الريسيفر لما جه في آخر أصحاح ومسكنا طرف الخيط وقال لنا كده، قال لنا أرفض وأندم في التراب قدام الرب، بعد الرب ما قال له أنا مين والظروف بتاعتك إيه؟ ظروفه ما كانتش لسه اتغيرت ساعتها، لكن أيوب ساعتها قال له بسمع الأذن سمعت عنك، ده لما أنت كنت ورا الظروف، لكن الآن قد رأتك عيناي، أنت دلوقتي اللي جيت قدامي بيني وبين ظروفي. ولما حصل النقلة الفكرية دي أدرك أيوب إن الله صالح، بغض النظر أو رغما عن إن الظروف ما كانت ما زالت مشفرة ومتكودة ومتلعبكة، ده كان اللي جوه أيوب في الوقت ده. فدي المشاركة اللي كنت عايز أشاركها، وأشكركم جدا على الحلقة الرائعة يا أخ مايكل.
1: شكرا لباركك الرب أخويا
0: في أخويا ميلا الرب يباركه. جميل جميل جميل
2: دايما يا أخويا، شكرا.
1: أستأذنك خليك معايا، أنت معايا أخويا في
0: معاك.
1: ايوه معلش انا عايز يعني استغل تليفونك الجميل دوت، يعني اخويا وفيق يعني خادم غالي قوي قوي على قلبي، احنا يعني عشرة سنين طويله قوي، فانا هستغلك معلش. يعني عايز حضرتك توضح لنا بصوره عمليه النقطه الثانيه دي، لان النقطه الثانيه دي في غايه الاهميه، ازاي اغير الريسيفر بتاعي. هستاذنك بس يعني ادينا الفكره بشكل عملي، ازاي انا بدل ما انا منظوري للمشهد ليه ربنا بيعمل معايا كده، ازاي انا منظوري يتغير فافهمه صح. يعني اتمنى السؤال يكون وصل لحضرتك بشكل بسيط، لان هو ده اللي نفسي يعني، وانا عارف ربنا مديك قد ايه من حكمه وفلسفه كمان في الكلام، فتوصل للمشاهد الفكره دي من قلبك للمشاهدين. طيب التليفون واضح فصل، لو ينفع اخويا وفيق ارجع لنا مره تاني، لانه يعني انا عارف انه الرب هيديك كلام رائع في الحته دي. هل انا لازم يعني كل حاجه مش فاهمها ربنا يفهمها لي عشان يبقى صالح؟
2: الايه المشهوره في اشعياء 55 كما عدد السماوات عن الارض هكذا على الطرق عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. احنا كائنات محدوده، رب غير محدود، مش هنعرف نفهم كل حاجة. احنا محدودين جدا جدا، لكن هو عنده حاجة تاني فوق خيالنا وفوق محدوديتنا خالص. لكن ثقتنا زي ما كان بيقول أخ وفيق، الريسيفر ده هيتغير ازاي؟ افتكرت الآية بتاعت رومية 12. عايزين نختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة أو التامة. نعمل ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. هنغير دي بصورة عملية كمان افتكرتها وأخ وفيق بيتكلم، هنغير الشكل ده تجديد الذهن ازاي؟ بكلمة الله. كل موقف كل قصة، وأنا عايز أروح للرب يسوع لأنه هو اللي بيورينا المثال والنموذج اللي نقتدي به، كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. فبيقول إذا كنتوا أنتوا أباء أشرار، لو ابنك جه قال لك أنا عايز عيش هتدي له حجر؟ لو جي عايز سمك هتدي له حية؟ ده وانتوا أشرار. فبيقول كم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعمل إيه؟ يهب خيرات للذين يسألونه. مرة كمان يعطي روح القدس للذين يسألونه، يعطي روح القدس للذين يطعونه، ده بيدينا نفسه. فإذا كنتوا أنتوا أشرار بتعرفوا تدوا ولادكم عطايا حلوة، كم بالحري أبونا الصالح اللي بيقول هكذا أحب الله العالم. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، مش الأجير اللي بيهرب ولا يبالي. أنا لازم أدرك ده تغير ذهني. لما مثلا واحدة من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول ما ده في شر، راحوا التلاميذ في السامرة لما المسيح دخل وراحوا رفضوه، راحوا قالوا له يا رب نولع فيها من أي روح أنتما؟ أنا أريد أن الجميع يخلصون ولما عرفت الحق يقبلون. فأنت فكرك عايز تولع، لا أنا عايز أديهم رحمة، وده حصل في سفر الأعمال. يعني لا أنا عايز الكل لا يهلك لا يشاء موت خاطئ.
1: دي الأحشاء بقى اللي جوه ربنا،
2: دي أحشاء
1: دي اللي لو فهمناها صح
2: هنفهم
1: حتى لو مش فاهمين كل الأبعاد، بس نبقى مطمنين. طيب هرجع لأخويا وفيق، رجع لنا على التليفون مرة تانية، ونعرف إن فيه تليفونات يعني كتير مستنيانا، بس إحنا الحلقة بتجري وما رنمناش، بس عايز أخد تليفون أخويا وفيق وبعد كده هنرنم ترنيمة وممكن

0: لو عندنا وقت نستقبل تليفونات تاني. اخويا وفيق معانا على التليفون، اتفضل.
1: معاك يا دكتور.
0: اتفضل يا قديس.
1: طيب انا عشان وقت الحلقه بمنتهى الاختصار في اقل من دقيقه ونص بالكثير، هقول الفكره العمليه اللي حضرتك كنت بتسالني عنها قبل المكالمه ما تقطع الوقت اللي فات. باختصار شديد، اللي حصل مع تلميذي امواس هو ترجمه واقعيه وانسانيه معاشه لفكره تغيير الريسيفر. اللي حصل ان هم كانوا ماشيين بعد موت المسيح شايفين ان كل حاجه بتقول جمله واحده، اننا خدنا ان الامل بتاعنا ضاع، ان الله غير موجود، حتى لم يعد الفاعل في جمله الحدث اللي حصل في وقت الصليب. كل اللي عمله الرب يسوع علشان يغير الريسيفر انه خدهم للنص الكتابي. وانا بعتقد ان احنا الايام دي في حاجه شديده لعمق كبير في النص الكتابي. الامر اللي استدعى من الرب يسوع انه ياخد معاهم طول الطريق بعد 3 أو 5 دقائق كلام منهم، باقي الطريق كله انا اعتقد انه خد اكثر من 3 ساعات تقريبا. لما حسبت 39 سفر من اسفار العهد القديم، لو كل سفر الرب يسوع كلمه فيه 5 دقائق عنه، الرب يسوع هياخد تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات يعني عمق طويل وعميق في تنويع الماده الكتابيه. وساعتها قلب التلميذين ادرك، ذهن التلميذين اتفتح. احنا عايزين يسوع فيسبوكي، يسوع خيالي، يسوع رومانسي. وده اللي بيتعارض تماما مع يسوع الواقعي والازلي والابد والسرمدي واللي قبل كل ده الكتابي. فلما بنقرب من الكتاب، احنا مش بنقرب من نص مكتوب على ورق من سنين، احنا بنقرب من شخص. هذا الشخص كفيل بعد قراءه عميقه للنص انه يفتح عيوننا، ليغير طريقه تفكيرنا، ويعمل البرادايم شيفت المهول بتاع انه يخليك تشوف المصالح بالرغم من الاحداث. وعندما يحصل كده تنفتح اعينهما ويرياه، او يعني يشوفوه يكتشفوه. هو ده باختصار الحاله التطبيقيه لتغيير الريسيفر.
0: امين امين. يعني باختصار شديد الكلام اللي اخويا الغالي خادم الرب اخويا وفيق عايز يقوله، خلونا نشبع بكلمة الله.
2: أمين.
0: خلوا كلمة الله تغير فينا. لما نقرب من كلمة الله، حتى لو في أوقات مش فاهمين، حتى لو في أوقات مش مدركين أبعاد الصورة، حتى لو في أوقات قلبنا مضطرب زي ما كان تلميذي عمواس كان ماشيين عابسين رغم أن اقترب إليهما يسوع نفسه، لكن لما اتفتحت أعينهما على المكتوب اتغير الوضع بالكامل معاهم. عشان كده عايز النهارده وانت بتسمع الكلام ده وتقول له يا رب قربني اكتر لكلمتك ولشخصك، فادرك انك اله امانه لا جور فيك البته. رنم معانا وانت بتعلن هذا الاعلان الواضح والصريح كما اعلنه الكتاب المقدس وكما اعلنته كلمه الله اللي بيوصينا النهارده اخونا وفيق ان احنا نقرب منها اكتر. اله امانه لا جور فيه.
2: هاليلويا.

0: هاليلويا هاليلويا، إلهنا حلو، إلهنا رائع، إلهنا صالح. قال أخويا ميلر آية وأنا عايز أكررها، ذوقوا، أو حضرتك اللي قلت ولا
1: في
0: تليفون،
1: دخلة
0: ذوقوا وانظروا
1: ما أطيب الرب.
0: ما أطيب الرب. قرب منه ودوق، دوق بس، لما تدوق تعرف قد إيه هو صالح.
1: هاليلويا.
0: في تليفونات أنا عارف أخويا ساهر، صح؟ طيب هستأذن حضراتكم، أنا هاخد تليفون، أنا أخويا ساهر بيقول لي إنه معانا تليفونات كتير، وقتنا بيجري خالص، فأنا هاخد تليفون وبعد كده هنكمل حوارنا ونرنم علشان عندنا. حاضر أخويا ساهر بيقول ممكن ناخد اتنين، إيه رأيك؟
1: مكالمتين؟
0: آه
1: طبعا
0: ممكن يعني؟
1: ممكن.
0: طيب ناخد تليفونين. ألو، مساء الخير والبركة.
2: ألو، تنور.
0: أهلا أهلا، مين معانا؟
2: ألو، أنا مدام صغير.
0: أهلا بحضرتك، اتفضلي
2: الو.
0: حضرتك على الهوا.
2: انا عايزه اطلب الصلاه.
0: اتفضلي يا مدام سهير.
2: بقول لك عايزه اطلب الصلاه يا مايك.
0: اتفضلي يا مدام سهير، احنا سامعينك وبنكتب طلبه الصلاه معاك.
2: ماشي، انا عامله حال مشتري ادي لك 11 يوم النهارده، والتحاليل المفروض اعملها يوم الثلاث، فعايزه ربي يتمجد معايا. انا 18 سنه متجوزه واول مره اعمل الحمل ده، فربنا يعني انا بطلب كده بقول يا رب انت هتعوضنا عن السنين اللي كانت جراها.
0: امين يا مدام سهير، امين. احنا نثق في الرب الصالح اللي في وقته بالظبط يقدر يبعت، ويكون في اسم الرب يسوع لك زرع بشر في اسم الرب يسوع.
1: امين.
0: هنحطك قدام الرب النهاردة ونصلي من أجلك. أمين. تابعينا لآخر الحلقة لأن هنصلي من أجلك. معانا تليفون تاني. ألو، مساء الخير والبركة. هل لسه معانا التليفون؟ طيب أخويا ميلر، نقول إيه زي ما أختنا نهال سألت، وأنا برضو عايز يعني أصيغ السؤال ده بشكل تاني لكل مجروح. يعني أنا عايز حضرتك يعني ربنا يستخدمك كده وتكلم المشاهد حتى على الكاميرا. أمين. مباشرة. أمين. بتاعتك كلام واضح لكل مجروح، لكل متألم، لكل حد زي التليفون اللي جالنا من مدام سهير منتظر رب ليه 18 سنة.
1: صح.
0: أو أكتر.
1: صح.
0: وبعدين مش شايف تغيير.
1: صح.
0: والنهاردة عمالين نقول له الرب صالح، تحب تقول له إيه؟
1: في آية كلنا حافظينها في رومية 8، كل الأشياء تعمل معا للخير، بس مش لأي حد، للذين يحبون الله. وما أقدرش أقول الرب صالح وما عديش على قصة يوسف، ما ينفعش. يعني تخيل لو يوسف ما كانش إخواته باعوه، كان ممكن يوصل للمكان اللي هو كان فيها بالراحة وبالحاجات، والله ما بيتحدش بطريقة. لكن إخواته باعوه، مرات فوتيفار اتبلت عليه، واللي كان معاه في السجن نسيه، كان مر بظروف صعبة خالص. لو أنا مكان يوسف، أنا ذنبي يا رب، أنا ماشي كويس، أنا بخافك، أنا عايش في قداسة وبخافك وحطك قدامي طول الوقت وبعملك أي ألف حساب، هل ده جزاتي؟ أنا في شر، في ظلم. بس طبعا المسيح نفسه هو بيقول فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هو رئيس الكهنة، عشان كده بكل حاجة هنغطي أنه هو في صفنا، هو المحامي عنا، هو البركليت، هو الروح القدس اللي يدافع ولينا شفيع. بس عايز أقول أن يوسف كان فاهم أن الرب

0: رب لي، وهيعرف يحول الشر والأزمة دي لخيري. فبيقول لإخواته في تكوين 50: أنتم قصدتم
1: بي
0: شرا، لكن الرب قصد بي خير. أنتم قصدتم لي شر، كنتوا عايزين تأذوني، كنتوا عايزين تجرحوني، لكن رب عرف يحول الشر ده لخيري. وده إبداعه، ودي طريقته، إحنا ما بنفهمش. بس الثقة اللي كان مليان إيمان يوسف فيها، أنا مليان إيمان إن الرب وقف معي، رب في وسطها، كان الرب مع يوسف. فكان راجل ده كان واقف في كل حاجة، عارف إن الرب معاه مش هيتخلى عنه. وهكذا في كل الكتاب وصفحات الكتاب المقدس. بس أنا عايز أحط نفسي لو في حد متألم، مكتوب كده: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ، المخرج في كلمة الله، في وعده. هو قال إيه؟ زي ما بيقول كده في سفر يشوع: لم تسكت كلمة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب ليا. طب أنا إيه؟ باخد الوعود، باخد الإعلان ده كل يوم، أنا بشبع بكلمة الله فأتغير واتنقى واتقدس. مكتوب كده: خير ورحمة يتبعني كل أيام حياتي. أنا بشكرك يا رب إني في خير ورحمة بيتبعني كل أيام حياتي، حتى لو أنا مش شايف، حتى لو أنا متلخبط، بس أنا مليان إيمان زي ما كنا بنرنم. حتى لو أنا مش شايف، بس أنا مصدق، وده اللي هيخليني أعرف أكمل وأعرف أسبح الرب وأعرف أحمد الرب على صلاحه وأمانته. فمنتظروا لا يغزو.
1: لما أحط نفسي في المكان ده هختبر صلاحه. لما أكون بكل ثقة وبكل قلب واثق في شخصه أنه هذا الإله اللي زي ما أنت قلت نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، اللي عايشين صح، الذين هم طبعا تكملة الآية الذين هم مدعوون حسب قصده، واللي بعد كده لما نكمل نعرف انه عايز يوصلهم انهم يكونوا مشابهين لصورة ابنه. لما نكون في المكان ده هنتمتع بهذه الصورة الجميلة عن صلاح الله. الترنيمة اللي جاية بتقول: وعدت طريقي ترشدني. انا عايزك وانت بترنم الكلمات اللي جاية دي تمسك في الوعد وتقول: اكيد الوعد ده ليا، ضمانه يا رب فيك، انت صالح، ضمانه فيك ومش فيا، انت اله صالح أمين، عمرك يا رب ما هتتغير.

0: كلام صادق لإله صالح، إله لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، إله هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد، ولا تسقط كلمة واحدة من كل ما تكلم به. خلي ده اللي مالي قلبك النهاردة، زي ما كنا بنسمع من شوية، حول عينك من على أمورك ومن على نفسك واغرس نفسك في كلمة الله. مزمور واحد بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة، لم يقف ويكمل، بس بعد كده يقول لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. شوف اللي هيحصل بقى، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. احنا للأسف ورقنا بيدبل، احنا للأسف نظارتنا بتدبل، احنا للأسف حتى حياتنا الروحية احيانا بتدبل، وامورنا بتنشف لان احنا مش عند مجاري المياه، فمتاخدين في حاجات كتيرة قوي وعمالين نقول ليه، انت فين، ازاي الرب صالح. عشان كده اخويا ميلر انا عايز يعني قبل ما حلقتنا تخلص لازم حضرتك كده توجه رسالة لكل مؤمن شاكك في صلاح الله. انا وقصد اقول مؤمن لان انا يعني بعد شوية انا عايز نصلي من اجل كمان كل واحد اساسا عمالين نحكي في صلاح الله هو اساسا بعيد عن ربنا، ده موضوع تاني، ده يحتاج له حلقة لوحدها، بس انا برضو مش قادر اقفل الحلقة من غير ما نتكلم في الفكرة دي وهنختم بيها بنعمة ربنا. لكن لكل مؤمن شاكك في صلاح الله، لكل مؤمن ليه سنين في علاقته مع ربنا لكن الشيطان قدر انه يدخل جوه قلبه بافكار كتيرة تشكيكية فخاف، تحب تقول له ايه النهارده؟
1: احب اقول له الرب بيحبك ورب في صفك، رب عمره ما فشل فينا ولا زهق مننا، بالعكس ده هو مستني يعني نيجي بس في حضنه ونتطمن. واحده من الجمل اللي فرقت معايا وانا بحب اردد الرب صالح باقي الايه اللي نراها في بدايه الحلقه، رب صالح الى الابد رحمته الى دور فدور امانته، زي ما كنا بنرنم. واحده من ضمن معاني رحمته جايه من الرحم، ان يكون حتى البيبي في طفل رحم مامته هو محفوظ هو مصان. فانا لازم افهم ان انا حتى لو في صعب، حتى لو في ضيق، حتى لو في مشكله، الرب حافظني، الرب حارسني، الرب عينه عليا، الرب بيعرف يحول كل اللخبطه. حد قال كده كل ازمه ليها لازمه، حد كمان قال مفيش حاجه عنده ما بتتصلحش، صالح مفيش حاجه عنده ما بتتصلحش، فحتى القلب المنكسر يشفي منكسر القلوب ويجبر كسله. انت صدق فيه وتعالى بالرب بلخبطتك، على الرب بحيرتك، تعالى الرب بشكوكك. وراح الرب شهد عن ايوب، ده ما فيش حد اتكلم حلو زي ايوب. احنا عايزين نيجي بحالتنا قدام الرب، بس انا يا رب انا عارف انك بتحبني وعارف ان في حاجات انا مش فاهمها، بس انا جاي ومصدق انك انت في صفي، انك انت

0: بي، بهذا قد علمت أن الله لي، ويقول كده آمنت لذلك تكلمت. فأنا لما أصدق أني ده رب يحبني، رب في صفه، وده أعظم إعلان، فأنا ليها خاف، ليها شك، ليها قلق من بكرة، والرب عال همي وشال، وانا في نفس بقول له يا رب شكرا. عشان كده واحده من ضمن المزامير دايما اشكر الرب، احمده الرب، باركه الرب لانه صالح ويدينا السبب. فاحنا كدورنا كمان اننا ما نعملش زي العشره البرص اللي رجع واحد، فين التسعه؟ انت اللي انت عايش ده في خيري وفي نعمتي، وبدون نعمتي وبدون رحمتي انت ما كانش مكانك هنا.
1: امين.
0: كنا هنموت، كنا هنهلك.
1: امين امين. مرنم المختبر قال كده، تخطيطك رائع ولا يمكن ابدا تغلط، صالح دايما مهما بيحصل، عارف انت بتعمل ايه. رنم معانا الكلمات دي وانت بتعلن هذه الكلمات بوضوح ان الرب صالح.

0: أشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي، ربنا يباركك.
1: شكرا.
0: إخواتي الغاليين العازفين نورتونا، إخواتي المرنمين والمرنمات باركتونا، إخواتي المشاهدين كالمعتاد بشكركم جدا على وقت جميل قضيناه مع بعض. استأذنك في النص دقيقة الأخيرة علشان عايز نرنم ونختم كمان مع بعض. عايزك تصلي من أجل كل واحد بعيد عن ربنا لسه لم يختبر صلاحه، وتصلي كمان من أجل الأخت سهير اللي مستنية إن الرب يكمل معها هذا الأمر في الحقن المجهري.
1: هللويا، آمين. يا رب أنا جاي أعلن صلاحك يا رب.
0: يا رب.
1: إنك صالح للكل ومرحمك على كل أعمالك يا رب. يا رب زي ما كنا بنعلن ذوقوا وانظروا ما أطيب رب، مش بس معلومة لكن نختبر صلاحك في حياتنا، في بيوتنا، في تربية أولادنا، في كل حاجة رب نعملها
0: رب.
1: أنت في صفنا دايما يا رب. أنا بصلي يا رب نختبر جمالك ونختبر روعتك ونختبر
0: سيد.
1: الشركة والقعدة والشركة معاك رب وإحنا بنلهك في كلامك يا رب. أنا بصلي يا رب توصل يا رب لأختي اللي كانت عندها طلبة صلاة يا رب، بصلي يا رب تديها زرع بشر، تديها رب من عندك كل يا رب خير، كل هبة
0: رب.
1: كل عطية صالحة، كل موهبة تامة نازلة من فوق يا رب. أنا بصلي كل حد يا رب تعبان، كل حد مقيد، كل حد يا رب شاكك ومتعثر يا رب رب، لكن تيجي توصل له، تيجي تفتح عينيه يا رب زي ما ذكرنا مع تلميذي عمياوس يا رب، انفتحت اعينهم يا رب. بصلي يا رب تعالى افتح العينين يا رب. ابليس عايز يعمي اذهان غير المؤمنين، لكن تعالى رب فتح العيون من فضلك يا رب. تعالى رب فك كل اسر، كل قيد، انك انت رب عايز ان الجميع يخلصون ومعرفتك يقبلون. نتمتع بالعشره والشركه معاك، نثق فيك وفي كلامك لينا، نثق في وعودك يا رب لينا انك صالح للكل. شكرا رب عشان مهما كانت مواعيدك فيه النعم فيه الأمين لمجد الله بوسطتنا. نختبرك رب كل يوم عن يوم وندوقك ونختبر حلاوتك وجمالك رب. تعالى رب تمجد رب في كل حد كان بيشاهدنا، وكل حد يا رب سمع رسالة رب إنك أنت في صفه، إنك أنت ليه زي ما مكتوب، إن كان الله معنا فمين علينا رب. شكرا إنك بتسمع وتستجيب لأنك حي وقادر على كل شيء. هللويا.
0: آمين.
1: آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: على قلبي اقرأ اليوم موضوع يرتبط بظهور شخص المسيح بخدمته في الجليل. عنوان الخدمة: المسيح سكن في كفر ناحوم في تخوم زبلون ونفتاليم. المسيح سكن هناك، لكن كان أصلا

قد تربى في الناصرة. الناصرة هي موقع يعني في ميراث زبلون ونفتليم، طبعا هو يعني كفر نحوم بمنطقة أو أراضي نفتليم. هذين السبطين هما طبعا أولاد يعقوب، راحوا على السبي من أول الأسباط، كانوا أشرار وجاء الأشوريون وسبوهم وما عادوا رجعوا. طبعا الأسباط العشرة بالغالبية ما عادوا رجعوا، بس الموجود الفكرة وين صار في شتات، شيء اسمه الشتات، الموجودين في الشتات. بيكتب بطرس بيقولون إلى الذين هم في الشتات، في شتات غلاطيا وكبدوكية وبنطس وهالأماكن كلها، فبيكتب لهم أنه هذا صاروا في الشتات. هل رجعوا بعدين؟ ما رجعوش الأسباط العشرة، ما رجعوا. سبط يهوذا اتشتت منه ناس كتار بزمن تيتوس سنة 70 ميلادية، وطبعا ظلوا يجربوا يحافظوا على الهوية. بيقولوا الغالبية اللي رجعت سنة تقريبا يعني تقريبا بالقرن التاسع عشر يعني، وصاروا دولة، أغلبهم من سبط يهوذا حسب التقدير. يمكن بعض المجموعات من الأسباط رجعوا حتى يكونوا دولة، وهذا شيء طبيعي لأنه في الزمان الأخير سيكون لهم دور، ومجموعة كبيرة من الشعب سترجع إلى الرب بحسب زكريا 12، رح ينوحوا عليه كنائح على وحيد على ابنه ويقبلوا المسيح، بس مش كل الأمة. فالمسيح لما قرر يجي يترك الناصرة اللي كانت في سبط زبلون ويجي إلى كفرناحوم التي هي يعني في سبط نفتالي، لا نفتالي موجود ولا زبلون موجود، الأسباط راحت. طب مين موجود هناك؟ نبوءة إشعياء دقيقة جدا جدا، بيقول لك بحسب إشعياء 9 بيقول، بحسب إشعياء 9 خليني أقرأ لكم إياها، بيقول ولكن بالعدد الأول، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتاليم، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وبعدين بيقول لك الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. عم يتكلم عن نور، أي نور؟ نور مش نور عادي، مش مصباح، نور سماوي، نور إلهي. هل هو نور ملاك؟ مثلا لما الملاك ظهر للرعاة في بيت لحم بيقول لك أنه أضاء الليل، أضاء حولهم وخافوا خوفا عظيما، فبيقول لهم ملاك الرب لا تخافوا، أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب، في مدينة داود هو المسيح الرب. فهذا النور كان نور ملائكي، بس ما قالش الكتاب النور الذي أشرق عليهم هنا هو نور ملائكي أو مثلا أنوار بشرية عملوها البشر، لا لا لا، نور سماوي. وبذات الوقت هذا النور مش نور بتشوفه كنور، علما أنه المسيح نور على جبل التجلي، قال لك صار وجهه كالشمس، صار يعني بشكل ما فيك تشوف الشمس، وصار ثيابه بيضاء كالنور بحسب متى 17. لكن هذا النور ما نور نور عادي، المسيح ماشي بين الناس عادي، بس هذا النور اللي قال عنه يوحنا بالإصحاح الأول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون به العالم والعالم لم يعرفه. أوكي؟ يعني هو نور بس مش نور بتشوفه نور، إنما ينير كل إنسان، هو نور خاص، هو نور الكرازة، نور إنجيل المسيح، نور الأخبار السارة، النور الذي يبدد الظلام، النور الذي يفتح الأذهان المظلمة ويساعد النفس البشرية على معرفة طريق الخلاص وقبول المسيح المخلص. لهذا بيقول لك بمجيء هذا النور، بيقول إشعياء بالنبوءة أكثرت الأمة، هذا الشخص الذي ينير هو الذي سيرجع يكثر الأمة، لأن الأمة مشتتة
مباح.

عثرة مهانة، وخاصة لما بيقول لك إنه كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتاليم، فإذا في إهانة. ليش الإهانة جاية؟ وبعدين المسيح بده يجي. الإهانة جاية لأنه بإشعياء 8 بيقول إنه كانوا عبدوا غير الرب، اتبعوا آلهة أخرى. بس بزمن المسيح ما اتبعوا آلهة أخرى، ما عملوا مثلا وثن لعشتار صنم يعني، أو لملكوم أو غيره، لا ما عملوا. بس شو عملوا؟ تركوا الرب واتبعوا عبادة مثلا المال، وصاروا عندهم التقوى، صار كأنه واحد عم يعبد نفسه بطريقة غير مباشرة، عنده بر ذاتي، صاروا يمشوا بالطيالسة وصاروا منتفخين. والمسيح وبخهم جدا للفريسيين والكتبة، وخاصة بمتى 23 إصحاح طويل: ويل لكم ويل لكم ويل لكم. ليش؟ لأنه كانوا ظاهريا عندهم التقوى، لكن قال لهم أنتم تشبهون قبور مبيضة، تظهر للناس من خارج أنه يعني شيء حلو، بس من داخل هي مملوءة عظام ونجاسة. فكان الرب عم يسكب عليهم ويلات، لأنه ما عبدوا بعد ما رجعوا من السبي البابلي، ظلوا متحفظين باتباع الرب، بس اتبعوا الرب بطريقة مش طبيعية. عند مجيء المسيح كان البر الذاتي والتقوى الزائفة كانت على أوج مجدها، وكانت الأمة مضطربة وبدأت تتحرر من الرومان، وكان في الهود الغيورين يعني حزب الغيورين وحزب الهيرودوسيين ومجموعة الصدوقيين الذين هم متدينون، بس بذات الوقت بيقول لك لا منؤمن بوجود ملاك ولا بوجود ولا بالقيامة ولا بوجود روح، ما فيش روح، لا روح ولا ملاك ولا قيامة. فكان في فوضى تعليمية، فظهر نور المسيح في وسط تلك الأجواء. عفوا. فلهذا قال متى بمتى 4:12 بيقول: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. يوحنا المعمدان قبض عليه هيرودس، شرير كان هيرودس، وبعدين قطع له رأسه. بيقول لك: وترك الناصرة اللي هي في صبط زبولون، في أرض زبولون يعني، وأتى فسكن في كفرناحوم اللي هي صبط، أصلا كانت في صبط نفتالي، التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتالي. يعني هو جاي لأجل الأصباط، ما كان في هؤلاء الأصباط. طب مين اللي كانوا هونيك من اليهود؟ كانوا من صبط يهوذا وبنيامين، وطبعا بعض اللاويين. ليه؟ لأنه لما رجعوا من السبي البابلي توسعوا قليلا، أول شيء رجعوا وبنوا أسوار أورشليم وصاروا يبنوا القرى والضياع المحيطة، وتوسعوا تدريجيا إلى أن يمتلكوا بعض الأماكن المهجورة، بعض المهجورة. فبالتالي المسيح إذن ما استفاد منه نفتالي، لكن الكتاب المقدس بيقول بنبوءة يعقوب أبو الأصباط، الأصباط 12، لما كان عم يتكلم مع بنيه وبيقولون هلما يعني يا بني يعقوب تعالوا حتى لكم أنبئكم، يعني أعطيكم نبوءات عما يصيبكم في آخر الأيام. وابتدى يتكلم عن كل صبت، يتكلم مثلا في البداية عن رأوبين البكر صعد على مضجع أبيه، خان أبوه بسرية أبيه، فبيقول له أنت فائرا كالماء لا تتفضل، ما لك كرامة، وهو يشبه حالة آدم البكر، لأنه رأوبين هو بكر وآدم كان البكر. سقط آدم وعصى وصار كل نسله عاصي. رأوبين هو إشارة للعاصي آدم البكر، فجاء محله البكر الثاني مين؟ يوسف، أخذ بركة البكورية يوسف. فلما جاء الدور بالنبوءة ويتكلم يعقوب عن ابنه يوسف، بيقول له بما انه يعني بيقول له كثير اشياء بس بدي اربح وقت، بيقول له انت بمعناها انت قمة نذير اخوتك، يعني انت اخذت بركة البكورية، واللي كان لازم ياخذها البكر رأوبين خسرها لانه طلع يعني نجس مضجع ابيه. فبتشوف انه الاصباط كان لهم بركات، وفي ناس منهم لهم زي ما تقول شبه يعني تبكيت ورفض، مثل شمعون ولاوي
بيقول

شبوهم يعقوب، بيقول شمعون ولاوي أخوان، لكن آلات ظلم سيوفهما. وبعدين بيقول لك أنه يعني في مجلسهما لا ترتاح نفسي، عارف كيف؟ فما كانش مرتاح منهم. ليه؟ لأنه عملوا مجزرة في شكيم، قتلوا كل أهل شكيم بسبب أختهم دينا اللي اعتدى عليها أحد الرؤساء من شكيم، وهذا الشيء ما كانش راضي عنه يعقوب أبدا، لكن الرب حماهم لأنه كان في تدبير أنه الأمة سيأتي من نسلها المسيح، يأتي طبعا الأنبياء ويأتي تأتي العذراء مريم المطوبة والمسيح المخلص في هذه العالم. فمن أجل ذلك بتشوف أنه من خلال النبوءات التي وضعها يعقوب عن بني، بتشوف صور إلى أن وصل إلى نفتالي. تكوين 49-21 بيتكلم عن نفتالي، نفتالي ابن الجارية عفوا ابن بلها جارية راحيل، راحيل المحبوبة. بس طبعا بذلك الوقت بتكوين 49 كانت راحيل ماتت على الطريق بين عند أفراد بيت لحم، وعمل عليها على قبرها عمود يعقوب، وكان يحبها كتير وزعل كتير عليها، بس ماتت المحبوبة بتكوين 35. فبلها إلى إشارة يعني زي ما تقول المرتعشة المرتجفة، هي معناتها اسمها. فجاء منها نفتالي. وليش سمته نفتالي؟ مش أمه سمته، مش بلها سمته، مين سماه؟ راحيل. ليش؟ لأنه راحيل كان بده ولد. بتقول أنه صارعات الله، صارعت مع أختي. مع مين صارعت؟ مع أختها مين؟ مع ليئة. وغلبت. بدل ما تقول أنا فرحانة أنه أختي عم تجيب أولاد، وهي المحبة الأخوية مهمة جدا بين بعضنا البعض، بدل ما تفرح أنه أختها عم تجيب أولاد، أولاد أختك يا أختي، أولادك يا أختي مثل أولادي، لا بدي أخذ جاريتي وأقدمها لرجلي حتى يجيب منها أولاد تولد على ركبتي، بصيروا الأولاد أولادي، وبالتالي ما حدش أحسن من حد. يعني أنا كمان أنت ما أنا ما جبت، بس لكن الجارية ولدت والولد يكون لي. ففي كان مصارعات، سمته مصارعات. وفعلا نفتالي اللي ما كانش موجود من نسله في أرض نفتالي صوب الجليل، لأنه نفتالي كان ساكن في الجليل الأعلى وزبلون ساكن في الجليل الأسفل، أوكي؟ فبتشوف أنه ما استفادت، بس نفتالي مصارعات، يعني بمعناها إنسان جاي ضمن مصارعات، مصارعات الله. بتقول أي مصارعات الله؟ شو الله قال لك روحي صارعي؟ لا، بس هي فكرت حالها أنه عم تصارع مصارعات الله، بس هو الرب مش طالب منها تعمل مصارعات مع أختها. الرب طالب منا محبة وأن نتفاهم مع بعضنا البعض وننبذ الأحقاد ويكون في بقلبنا مغفرة. وقال لك كيف الرب بده يباركنا؟ كيف بده؟ إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. فبتشوف يعني الرب يعطينا نعمة. فهذا الولد ولد، بس ولد بفكر اسمه شو اسمك يا حبيبي؟ اسمي مصارعات. مصارعات يعني زي ما تقول مشاكل بمشاكل حياته، منازعات ومصارعات، هي سمته مصارعات الله. المهم هذا الصبت مع الأصباط في البرية كان عدد له عدد معين 50,000 something، بعدين نزل 40,000 something، يعني 40,000 وشوية نزلوا بأول الرحلة كانوا كتار. بعد 20 سنة، بعد 40 سنة قصدي، لما بتقيس يعني تقريبا 45,000 something، فبتشوف انه نزلوا ما زادوا. وبعدين توصل لمرحلة انه بزمن المسيح مش موجود حد منهم. لكن شو بقول عنه ابوه بتكوين 49-21؟ بيقول نفتالي أيلة يعني غزالة مسيبة يعطي أقوالا حسنة. وبالفعل نبوءة يعقوب تمت، صحيح أنه نفتالي مش موجود كان نسله بزمن المسيح، وموجود الناس المزيج الخليط مثل ما تنبأ إشعياء جليل الأمم. شو يعني جليل الأمم؟ يعني مزيج من يهود ومن أمم ومتنوعين وأفكار. بس تمت هيدي النبوءة أنه يعطي أقوالا حسنة. أي لا مسيبة، لما بتقراها بتفكر أنه مسيبة شي واحد فلتان على راسه، واضحة كلمة فلتان على راسه؟ لكن هي لما بترجع للكلمة شلوحة، يعني بمعنى شلح، أي بمعنى أطلق،

يعني هي مطلقة، يعني هي حرة، يعني أيلة حرة. إشارة للحرة، إشارة للحرية التي لما يجي المسيح بنالها الإنسان. فجاء المسيح ومشى في تلك الأرض ونور نور العالم. طبعا وصل إنجيل المسيح لأقصى الأرض، فعطى أقوالا حسنة. نفتالي لا يكتب عنه أنه قال أي كلمة حسنة، مش مكتوب عنه ولا عن صبته أنه عنده أقوال حسنة. مثلا نقرأ مثلا عن صبت يساكر أنه كانوا خبرين في الأوقات، بس نفتالي ما بنقرأ عنه أنه كان عنده شيء مميز، بس بيقولوا أنه كانوا يعني لما يخرجوا للقتال يصطفون، وبتعرفوا عارف كيف يعني يصطفون للقتال، وصفوف صفوف، يعني خبراء في الحرب. وهو طبيعته هيك، وهي بالحقيقة طبيعة الإنسان اللي علمك ابتدى بعذاب وانتهى وبحالة موت، بحالة موت. لكن الحلوة وإن كنا لا نرى ناس من صبت نفتالي يتمتعوا ببركة النبوءة وبشخص المسيح اللي ظهر، لكن بنقرأ برسالة يعقوب، يعقوب 1:1 مثلا بيتكلم، يعقوب بيعطي يهدي سلاما إلى 12، بيهدي سلام. أوكي. بطرس بيكتب إلى المتغربين في شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية. فبتشوف أنه لابد هؤلاء الذين في الشتات، أكيد في ناس منهم مجموعات كانت لم تزل بعدها على الأرجح من صبت نفتالي وباقي الأصباط فلابد. فبتحس أنه لما المسيح جاء لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، جاء يجمع شمل الشعب القديم ويجمع الأمم، مثل ما قال لهم بيوحنا 10، قال لهم ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة وراع واحد. فالمسيح جاي يجمع. لاحظ ماذا يقول، حطيت عندي بعض المراجع حتى أوفر الوقت بسرعة. بيقول الوحي المقدس عن مراجع بسموها يعني فكرة اللعنات والبركات، لو أنه التزموا بعبادة الرب. لكن المشكلة أنه ما التزموا بعبادة الرب. خليني لقيها بتثنية 4، تثنية 28، تثنية 30، لوي 26، بيتكلم عن أنه إذا ما بتكون بتعبد إلهك، وإذا ما بتلتزم بمحبة إلهك وبتضيع وراء الآلهة الغريبة، أنا أبددك في كل الأرض، أبددك. إذا كان الصباح بتقول يا ليت المساء، وبتخاف من مرأة عينيك، وهذا اللي صار. فتبدد الشعب لأنه الشعب لم يكن ملتزم. طب لما جاء المسيح ليش بده يجي بأرض نفتالي وبأرض زبلون؟ ليش بده يسكن بالناصرة وبعدين بده يروح على كفر نحوم ويعمل خدمته هناك؟ بيقول لك كفر نحوم التي عند البحر. أوكي. طيب خليك بالناصرة. ما الناصرة بيقول لك ما الناصرة ما آمنت فيه، لأنه إلا بعض الناس القليلين. بيقول لك بسبب عدم إيمانهم عمل معجزات قليلة وشفى قليلين وتركهم. طيب ما أنت رحت على كفر نحوم وعملت معجزات، بس هل كلهم آمنوا فيك؟ قال لا. وأكبر دليل على أنه ألقى عليهم ويلات، على كفر نحوم ألقى ويلات، على كورزين ألقى ويلات، على بيت صيدا ألقى ويلات. بكفر نحوم بيتكلم بحسب مطة 12، بيقول وأنت يا كفر نحوم المرتفعة هكذا إلى السماء، المرتفعة إلى السماء، ستهبطين هكذا إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابتا قديما بالمسوح والرماد. يعني انت شفت كثير قوات وعجائب. طب اوكي، طب ليش ما قلت ولعنت الناصرة؟ ما لعنش الناصرة، ما امنوا. بس طب ليش؟ ما اني هودي عملت بيناتهم معجزات وهوديك عملت بيناتهم معجزات. نحن منشوف انه المسيح ركز خدمته في كفرنحوم التي عند البحر، فكان ينطلق من هناك بالقارب من مكان لمكان. واكبر دليل على انه لما عمل معجزة اشباع الجياع خاصة بحسب يوحنا 6، بيقول لك أرسل تلاميذه بالسفينة ليسبقوا إلى العبر حتى يكون صرف الجموع، وبعدين لما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي كابن الإنسان، وبعدين أتاهم ماشيا في الهزيع الرابع من الليل على البحر، ماشيا على البحر،
قبلوه في السفينة، فصارت السفينة إلى الأرض التي ذاهبين إليها،

فبعد شوي بتشوف انه الناس اللي شافوا المعجزة لفوا حول الدائرة دائرة البحيرة ولقوا بكفر نحو. يعني كان ممكن مثلا الناس تلف بس في لفة طويل شوي بهالمعنى، بس الفكرة وين؟ انه كان مركزه في كفر نحوم رئيسي، سكن هناك، عمل معجزات، شفى الأعميان، شفى أقام ابنة ياريوس، عمل معجزات أخرى، شفى نازفة الدم، اختار تلاميذه من الجليل، لهذا النور أشرق في تلك الدوائر. طب ليش ما أشرق بأورشليم في البداية؟ يمكن بعضهم لا، هو أشرق ببيت لحم، أشرق نور الملاك، ملاك الرب أضاء المكان، أشرق ونور الرب طبعا، والملائكه والجو الملكية رنمت، بس ما حدش راح من أورشليم على بيت لحم يستقبله، المجوس جاءوا يستقبلوه، وبالتالي بنشوف أنه ما ابتدى خدمته بأورشليم. ليش ما ابتدى؟ لأنه الرب دائما يبدأ بالمستضعفين، يبدأ بالمرفوضين، مثل ما قال كده مقدس، أم اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان، أو أم اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار المزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. فبتشوف أنه الرب تعامل مع المزدرى وغير الموجود، ولهذا بتشوف تعامل الرب في أرض نفتالي معاملات كأنه عم تربطنا بنبوءة قديمة، بس صبت نفتالي مش موجود، لكن جليل الأمم مزيج من الناس، غرباء، يهود، قائد المئة استفاد بكفر نحوم ولا لا؟ استفاد ولا ما استفاد؟ شفاه له عبده، الأمم عم تستفيد. أخيرا قرر أن يأتي ويركز خدمته على أورشليم. في الطريق كان عم يشفي الناس وبيبارك الناس وبيعلم إلى أن وصل إلى أورشليم. ولما صعد بحسب يوحنا 7 قالوا له أخوته، طب ليش ما بتصعد على العيد؟ أظهر نفسك للعالم، ما أنت عم تعمل معجزات هون. أوكي؟ ونفس الأمر لما قالوا له أهل الناصرة، لما كان عم يقرأ بالكتاب المقدس دفع إليه السفر وقالوا له قرأ لنا، قرأ من إشعياء 61، روح الرب، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأشفي المساكين. فبس طوى السفر وقال لهم أنه أنا المسيح، زعلوا كتير. بس فيما هو يكلمهم وعم يخطب في المجمع، في مجمع الناصرة، قال لهم على كل حال تقولون لي أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر نحوم. شو جرى في كفر نحوم؟ عملت كتير إشي بكفر نحوم، عملها هون، عملها بوطنك بالناصرة، عارف كيف؟ فبيقول لهم ساعتها كان في كتير برص بزمن أليشع، لكن لم يشفى إلا واحد وهو نعمان السرياني. بلشوا على ضغطهم، أرام الكثيرات كنا في إسرائيل لكن لم يرسل إلي إلا واحدة وهي أرملة صرف الصيدون، أخذوه وبدوا يطرحوه عن الجبل. فبالتالي نفس الأمر أخوته بحس أخوته يعني المتنوعين من أقارب وغيره، والبعض بيقولوا ربما يكونوا أولاد يوسف ربما، فأنا بديش أدخل بتفاصيل. قالوا له اذهب إلى العيد وأظهر نفسك للعالم، ما أنت عم تعمل هون معجزات وعجائب، روح أظهر نفسك للعالم بحسب يوحنا 7. قال لهم أنا وقتي لم يحضر الآن، أنا وقتي بعد لم يحضر، وقتكم هلأ أنتم موجود هلأ حاضر. بيقول لك بعد ما صعدوا رجعوا وصعد، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي، كما قال الكتاب من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه. فبتشوف أنه بدأ خدمته بالجليل، وبالتالي نبوءة إشعياء، ومتى ذكر النبوءة بهذه الطريقة وذكر عن الصبتين زبولون ونفتالي، أوكي، أنه خدمة السيد الرب بتبدأ بالجليل. ما حدا بيتوقع قبل 740 سنة عم يتكلم إشعياء عن دور المسيا المسيح المنتظر، ستظهر خدمته في الجليل. عادة النبي مفروض يكرم أورشليم لأن مدينة الملك العظيم، يتكلم عن أورشليم لأنه الهيكل فيها، لا، النبوءة قالت بالعكس، جاب سيرة زبولون وجاب سيرة نفتالي. وعلى فكرة قبل ما أنسى، زبولون هو ابن ليئة زوجة يعقوب وأخت لرحيل. زبولون هو مفروض يكون الأخير
بحسب التعداد

بحسب ذكر أسماء أولاد إبراهيم، سوري مش إبراهيم، يعقوب. يعقوب لكن لما بيتكلم يعقوب بالنبوءات عن أولاده، قدم زبلون على يساكر. عجيب، ليش عم تقدم؟ عادة أنت ماشي بالتعداد، يعني المفروض يكون ماشي بالتعداد. لا، ذكر أسماء الذين ولدوا مثلا من ليئة، والذين ولدوا من رحيل، والذين ولدوا من الجارية زلفة، والذين ولدوا من الجارية بلهة. ذكروا بهذه الطريقة. بس حتى لما ذكر أسماء أولاد ليئة الستة، ذكر اسم زبولون قبل يساكر، مع أنه هو آخر واحد. ليه؟ ليش الرب خربط المعادلة؟ لأنه يساكر أحد أولاد، يعني أحد أصباط بني إسرائيل، قالت عنه النبوءة بفم يعقوب، بيو يعني عم يتنبأ عنه عن شعبه، قال له يساكر حمار جسيم بين الحظائر، رأى الأرض أنها نزهة، ها؟ والمكان أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. يعني بدل ما يستعبد الشعوب اللي حواليه، استعبد هو، أي نسله. هل فينا نفهم انه يعني معقول نقدر نطلع بخلاصه؟ هل نسي يعقوب؟ هل لماذا قدم هاي الطريقه؟ لماذا عملها؟ مولادك ستي من ليئه، لازم تقولوا 1 2 3. يعني عندك رأوبي، عندك شمعون، لاوي، يهوذا، وبعدين لازم يكون في يساكر وزبلون. قام حط زبلون قبل يساكر، خربط التعداد. انا تقديري انه بما أنه زبلون معنى اسمه مساكن، أو قالت ليئة الآن يساكنني رجلي، ما كانت مضطربة وكان يضل يحب أختها، فعندها اضطراب، فكانت تسمي أسماء الأولاد بطرق متنوعة بحسب المناسبات. طبعا سمت يهوذا حمد، أحمد الله، أحمد الرب. فأنا بقول لأنه زبلون مساكنة أي يساكن، جاء قبل يساكر، مع أنه هو الأخير. برجع بعيدة حتى لأنه الموضوع ممكن واحد يشت معي، يشت الذهن، لأنه إشارة على سكن الله في وسطنا حتى يجي ويشيل عنا حمل الجزية. توافقوا معي؟ يعني كلها إشارات نبوية، هذه كلها رموز نبوية، ما في شيء هيك مارق بعرضي، ما في شيء بيمرق عرضيا. فزبلون ورد اسمه، مع أنه الأخير، ورد اسمه قبل الأخير. ليه؟ لأنه معنى اسمه مهم، ومعنى اسم خيو يساكر مهم. يساكر تحت الجزية، مش معنى اسمه ليساكر، يساكر معناتها أجرة أو مستأجر، لكن وضعه سيكون تحت الجزية، سيكون عبد إذا جاز تعبير. وهي إشارة للنفس البشرية المستعبدة، الإنسان مستعبد. عشان هيك المسيح بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونوا الأحرار وتعرفون الحق والحق يحرركم، يوحنا 8. إذا ما تحررتش بالمسيح أنت تحت الجزية، أنت خارجا، أنت مرفوض. من أجل ذلك يأتي المسيح ويقول عنه الوحي المقدس: الكلمة صار بشرا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يعني المسيح جاء وحل بيننا، وبدقة الترجمة بتقول نصب خيمته البشرية بيننا، يعني صار ساكن بيناتنا، سكن معنا، سكن في كفرنحوم التي هي بالأصل أرض لنفتالي الذي تهجر. وبالتالي الله جاي يسكن في وسط الناس ويأخذ جسد مثل الناس. عبرانيين 1:14 بيقول: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك كذلك هو، تشارك أيضا كذلك هو فيهما، أخذ لحم ودم مثلنا. ليه؟ تقدر يموت عنا، وإلا مش مقبول الفدية. بيقول لك تشارك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت، ها؟ الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل أيام حياتهم جميعا تحت العبودية. فالمسيح جاي يحرر، إذا جاز التعبير، وضع

يا الساكر، إذا جاز تعبير عم بحكي بالفكر النبوي الآن، وجاي يقول له لنفتالي أنت تشتتت وتهجرت رحت، بس أنا رح أقول لك إنه بركتي لا تكون بركة محدودة. بيقول له الرب، بيقول له إذا رجعت للرب إلهك من كل قلبك، لو كان الرب قد بدلك بأقصى السماوات أنا برجع بجيبك، بس ارجع للرب إلهك. ما هو مشكلة اليهود إنه ما رجعوش بالطريقة الصحيحة على طول للرب، ساعة فوق وساعة تحت. ولما جاء مخلص العالم المسيح المنتظر ما عرفوا يستفيدوا منه فرفضوه. لكن سيأتي وقت ويقول الوحي المقدس أنهم سينحون عليه كما قلت بيوحنا 19، لما بيتكلم يوحنا الحبيب عن أنه واحد من العسكر طعن جنب المسيح بالحربة، بيقول ليتم الكتاب القائل وينظرون إلى الذي طعنوه. لكن لما ربنا أعطى لزكريا النبي أنه يدون النبوءة، بتقول النبوءة ينظرون إلي، الله عم يتكلم ينظرون إلي الذي طعنوه. لازم يقول عادة الوحي يعني أو النص السليم ينظرون إلي أنا الذي طعنوه، مش هيك مش أفضل؟ بس هو بيقول ينظرون إلي الذي طعنوه، أنا الذي طعنوه. طب بس إني طعنوا المسيح، المسيح طعن على الصليب، المسيح إنسان. لا، المسيح مش إنسان، المسيح هو الله الكامل، الإله الذي تجسد وصار بشرا، فهو الله إله كامل إنسان كامل. بس هذا الإله الكامل طعن بجسد بشريته، لأنه كيف بدك تطعن الله؟ لازم يقول الله، بدل ما يقول كلمة طعن ولازم يقول الذي ابتعدوا عني، الذي خانوني، الذي رفضوني. بس حدا يطعن، الطعن معناته لازم يكون فيها بيرس، تطعن. كيف طعن الله؟ الله طعن بجسد بشرية المسيح، فبالتالي بس ينظروا إلي الذي طعنوه، بيشوفوني على الصليب بيرقبوني وبيشوفوني أنا مطعون. بس بعدين لما بيرجعوا المسيح وبيجي إليهم، أثار جراح الصلب رح تكون بادية فيه بالجسد الممجد، هو قام بجسد سماوي ممجد، رح تكون أثار الصلب موجودة عليه. بيقولك وينظرون إلي وينوحون عليه كنائح على وحيد له، بصير ينوحوا. وساعتها وأفيد على بيت داود، شو بيقول لك؟ روح النعمة والتضرعات، أوكي؟ فينظرون إلي الذي طعنوه. وبزاد الوقت بيقول لك أيضا زكريا النبي ويكون ينبوع للخطية والنجاسة لبيت داود في أورشليم. يعني أمتى فاضل ينبوع؟ طب ما فاضل ينبوع بزمن صلب المسيح وما استفيد منه إلا قلة قليلة بالنسبة للنسبة المئوية من شعب الرب. إذن أمتى سيفيض الينبوع بغزارة؟ في رجوعه الأخير سيفيض ينبوع دمه وينبوع الروح القدس حتى يصح الناس وشعب الرب القديم. لهذا دور المسيح بمنطقة الجليل، وإن كان استفاد اليهودي والأممي وكل المزيج كله إشارة على أنه المسيح جاي لكل العالم، لكن هذا لا يعني أنه الرب نسي شعبه القديم. بولس الرسول بيقول برسالة رومية، يعني هل رفض الله شعبه؟ بولس عم يحكي هالكلمة، بيقول حاشا. ليه؟ لأن مواعيد الله هي بلا ندامة، وهذا الشيء بيخلينا نشوف أنه أمانة الله. إذا كنت أنا إنسان ضعيف وما سلكتش مع الرب الأمانة، بيتركني بيرفسني وبرميني على جنب، لا، بيتعامل معي بالنعمة بالمراحم، بيتابعني إلى أن يقودني إلى التوبة. إذا رفضت بكون أنا ساعتها بالجحيم، راح ليل نهار أبكي وإندم وألطم على حالي إني خسرت فرصتي وطلعت جاهل وعنيد وعاصي. بس الله مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح ومساء. والحلو إنه وإن ظهر نور المسيح، نور المسيح ظهر في مناطق الجليل، وركز الرب يسوع خدمته بقوة على الجليل، ما ركزها على أورشليم قد ما ركزها على الجليل، وبعدين دخل على جهة السامرة وأتى في الطريق، أتى إلى أريحة ودخل وتعامل مع أهل بيت عنيا صوب منطقة اليهودية. بس تركيزه الكبير كان على منطقة الجليل. ليه؟ لأنه الرب عارف أنه أورشليم متكبرة سترفضه ولن تقبل البشارة بسهولة، والرؤساء قاوموه. لكن ظهوره في منطقة كفر نحوم، كورزين، بيت صيدا، هذه المناطق
كان له دور كبير، وإن كان بعض منهم ما

قبلوه، بس ناس كتير قبلوه وناس كتير تبعوه من الجليل، حتى تلاميذه كانوا أغلبهم كلهم من الجليل ما عدا يهوذا الأسخريوط، كان من قرية اسمها قريوط بس مش من الجليل، مش من الجليل. لكن الحلو وين؟ إنه الرب بياخدنا حتى يطمننا بيننا وقلنا أنا ما برفض شعبي، أنا ما برفض النفس البشرية بسهولة، أنا بتعامل مع الإنسان. بياخدنا الروح القدس على سفر الرؤيا 7، حط لنا يا لو سمحت سفر الرؤيا، وبيقلنا إنه الرب أمر بختم الأصباط. يعني أنت عم تختبهم، ما هو دي راحوا ضاعوا صاعوا. لا لا لا لا لا، ربنا ما بضيع عنده، ما بضيع شيء عنده. إذا شعر براسك من راسك محصوب محصات، ما بضيع شيء عند الرب. أورايت، نزال شوي حتى نقدر. أوكي، ورأيته نزال بعد شوي. أوكي، عدد 7 أو 3 تقرأها حتى تكون واضحة. بيقول الرب عم بيقول لا تضروا الأرض، الرب بيقوله للملاك والملاك عم يأمر لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. ليه؟ حتى ما يجي عليهم ضرر. هذا الضرر اللي أنا بفهمه شخصيا بحسب الفكر اللاهوتي، إنه ختم بزمن الضيقة العظيمة، لأنه سيكون ضيقة عظيمة جدا على يعقوب، أي على أمة إسرائيل وعلى كل الأرض. فبيقول وسمعت عدد المختومين 144,000، 144,000. يعني عندك 12 صبط ضرب 12 ضرب 12 144، وبما أنه 12,000 كل صبط يعني 144,000. بيقول وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل صبط من بني إسرائيل، من صبط يهوذا 12,000 مختوم، من صبط رأوبين، مرة بيقول لك رأوبين ومرة بيقول لك رأوبين، 12,000 مختوم، من صبط جاد 12,000 مختوم، من صبط أشير 12,000، من صبط نفتالي، نفتالي هون، النفتالي هون، بس مع عزيز ضاع وصاع وراح. الله وصلهم بطرق متنوعة. الله مثل ما قلت لك، الله نحن ما بنعرف شو عم بيصير، بس الله بيعرف النفوس كلها وين موجودة وبيلحقنا في كل مكان. مين بيخطر على باله أنه الرب سيفتقده بمراحمه بهذا الشكل اللي نحن حاليا فيه؟ أنا إنسان كنت عايش بالشر، ولا ببالي ولا ببالي. يعني لو اجى واحد قال لي ليك يا ابني انت بده يجي وقت تكون مؤمن وتمشي بسلوك تكون مهذب ومحترم وبده الرب يطلعك على السماء وبدك تخدم الرب، ما بصدق. انتوا معايا؟ ما بصدق. ليه؟ انا بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن الرب، متعصب مسيحيا بس ما بعرف المسيح. نفس الشيء مع حضراتكم، مين كان عارف انه الرب رح يقودكم بهذه الكيفيه وياتي بكم الى دائره النعمه الالهيه بهذا الشكل بهذا التكريس؟ صبت نفتالي موجود بين الاصباط، اوكي، وصبت زبلون بين الاصباط. بيقول لك من صبت نفتالي 12,000، ومن صبت منسة 12,000، ومن صبت شمعون 12,000، ومن صبت لاوي، ومن صبت يساكر، ومن صبت زبلون، ومن صبت يوسف 12,000، ومن صبت بنيامين. بس بقي واحد ناقص. هل لأنه الرب لئيم وحائد وما بيرحم؟ لا، لأنه دان بيقول عنه علماء اللاهوت، أنا كتبت عندي بعض المراجع حتى لكم إياها، أنا بحب أقرأ لكم إياها لأنه مهم جدا. بيقول عن صبت دان أنه هو كان أول صبت أدخل العبادة الوثنية إلى الأصباط. وأول ناس أيضا عملوا أسسوا الكهنوت الغريب في منطقة لايش، في منطقة دان، يعني كان اسمها لايش، هم أول صبط أسس كهنوت غريب وعملوا عبادة بعيدة عن عبادة الرب المركزية اللي الرب طلب أنه في الهيكل، أمام الهيكل تذبح الذبائح والعبادة تكون هنا حتى تكون الأمة كلها ملتفة حول الرب بعبادة موحدة. لكن لما جاء المسيح العبادة انطلقت. كيف انطلقت؟ يعني ما بقينا نحن تابعين لفلان الفلاني. طبعا نحن عنا مرجعياتنا، حتى ما يقول واحد نحن حاملين حالنا بفوق، لا لا، نحن عنا مثلا المجمع المعمداني، في عندك المجمع الإنجيلي، عندك مجمع
عندك الكنيسة الكاثوليكية.

كاثوليكيه، عندها مرجع، عندك الارثوذكس عندهم مرجع، مش حامين حالهم ماشيين. بس لما تقابل المسيح مع المراه السامريه بيوحنا 4، قالت له انه نحن عم نعبد هون في جرزيم وانتم بتعبدوا في اورشليم، كل واحد منا بيقول نحن بنقول هون وانتم بتقولوا هونيك، العباده وين؟ قال لي يا امراه صدقيني تاتي ساعه وهي الان فيها يعبد يعني الساجدون، يسجد الساجدون الحقيقيون لله بالروح في

الحق وين ما أكون أنا بقدر أعبد الرب، لأنه أنا سكن فيه روح القدس وأنا غسلني دم المسيح وأنا صرت ابن للرب بقدر أعبد الرب وين ما أكون كون. يعني مش بالضرورة أجي أقدم شكري للرب في الهيكل القديم مثلا، لا خلص. لكن دان أسس عبادة وثنية، فمن أجل ذلك بيقول أوريجانوس، بيقول لك أوريجانوس رأى أن دان يمثل دخول الشر إلى الشعب، لأن أول ذكر له في البركة يحمل نبرة خطيرة. شو هي البركة اللي بارك فيها يعقوب؟ بيقول دان يكون دان حي على الطريق يلسع عقبي الفرس، أوكي؟ فيرتد راكبه إلى الوراء، وبعدين بيقول يعقوب لخلاصك انتظرت يا الله، انتظرت يا رب لخلاصك. ليه؟ لأنه دان بس يعمل لحظة، النبوءة بفم يعقوب بتقول دان يكون دان حية على الطريق، الحية مش حلوة، لكن بيقول ببركته موسى بركة الأصباط، لما بارك الأصباط تثنية 33 لما باركهم بيقول دان شبل أسد يثب من بشان. شو بيقولوا علماء اللاهوت؟ بيقول لك ايه، الإنسان بطبيعته عنده طبيعتين، طبيعة القوة الأسد يعني، وطبيعة الحية، يعني عنده طبيعة الميل انه يكون ممكن يكون للخير وممكن يميل للشر، في ناس بيميلوا لطريق الحية، هذا بعض العلماء. فبيقول لك أوريجانوس مثلا رأى أن دان يمثل دخول الشر إلى الشعب، لأن أول ذكر له في البركة يحمل نبرة خطيرة أو خطيرة، إذ يقول يعقوب عنه أنه يكون حي على الطريق. أوريجانوس يربط هذا بالرمز الروحي، دان هو السبط الذي يسمح للسم أن يدخل إلى الجسد أي جسد الأمة، ولذلك لا يظهر في قائمة المختومين في رؤية 7. إيريناوس بيقول لك، بيقدم تفسير لاهوتي، بيقول لك يرى أن المسيح يأتي من يهوذا لكن ضد المسيح يأتي من دان، لأنه بيتكلم عن الحية. Alright. وهذا التفسير كان واسع الانتشار في الكنيسة الأولى، لأن دان ارتبط تاريخيا بالانحراف والعبادة الوثنية. ترتليان بيقول أن دان هو السبط الذي أدخل الأصنام إلى إسرائيل، ولذلك يستبعد من قائمة المختومين، لأن المختومين هم الذين لم يتنجسوا بالأوثان. أغسطينوس يرى أن استبعاد دان هو تحذير روحي، الله لا يختار بحسب النسب بل بحسب القلب، فإن كان السبط يحمل تاريخا من الانحراف فهذا لا يعطيه ضمانا في الملكوت. Alright. هلأ الخلفية الكتابية اللي اعتمد عليها المفسرين بيقول لك دان في بركة يعقوب، يعقوب يقول أن دان يكون حية، هذه العبارة جعلت الأباء يرون فيه رمزا للانحراف، لأن الحية في الكتاب تحمل معنى السقوط والخداع. لكن بحسب تاريخ إسرائيل أنه دان أقام تمثالا وثنيا في دان، في مدينة دان، في منطقة لايش كانت، أوكي، وعين كاهن غير شرعي، أسس مركز للعبادة الوثنية ينافس أورشليم، كان مركزا للانحراف الروحي في زمن القضاة والملوك. أنا أرى فيها عدا عن ذلك استبعاد اسم دان حسب تقديري، يعني ربما رسالة تحذيرية للناس أنه لما بتتبع طريق الشر، طريق الشر للنهاية هلاك. أنا بشوف فيها رسالة تحذيرية، هل ممكن ربنا يخلص من دان؟ أكيد لابد يخلص من صبت دان، معقول ما يخلصش ولا واحد من دان؟ عرفتوا شو قصدي؟ بس أنا بقول هيدي العبارات اللي وردت بسفر الرؤيا هي إشارات رمزية حتى نحن نفهم أنه في حماية على الشعب في ذلك الوقت، حماية بس مش معناتها أنه الرب ما خلص منهم. ها منشوف نحن نفتالي اللي تشتت وضاع وراح، يعني ضاع، مش موجود نفتالي، المسيح عم يخدم في كفرناحوم التي هي لنفتالي، وخدم بالناصر التي هي لزبلون، وما في شيء، ما في شيء. باي ذا واي اسم زبلون ونفتالي ركز عليهم الروح القدس بهيدي النبوءة اللي قالها متى، ها، من دون سير الأسباط، مين ذكر اسمه، يعني من أسماء الأسباط ذكرت بطريقة مع أحداث وغيره وغيره إلا هون ما منشوف، لكن ذكر اسم يهوذا، أوكي، بطريقة أنه واضحة لأنه سيأتي منه المسيح. بس بالشكل عام الرب ميزهم بذكر اسمهم، وكأنه عم بيقلنا الرب وإن كان الشعب غير موجود في الأرض، ها، لكن اسمهم مرتبط ببركة خاصة، اسمهم مرتبط بنعمة خاصة. طب هل الشر اللي وقعوا فيه

0: أن يرحمهم الرب بطرق معينة. أنا بقول لا، لابد رحمهم.
1: ليه؟
0: لأن الرب وعد، قال له إذا بترجع إلى الرب إلهك من كل قلبك بردك لو كنت في أقصى السماوات، لكن إذا تركت الرب إلهك أبددك. وهذا اللي صار في مراجع كثيرة، هذا اللي صار. هذا الشيء بيشجعنا أنه ربنا رب يسوع المسيح اشتغل وتحرك في منطقة الجليل. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير. مين الأخير؟ الرب يسوع. بسميه بولس بحسب كورنثوس الأولى 15 آدم الأخير، أو الشخص اللي جاي، يعني بيقولوا ختام النبوءات، لأن بعد المسيح ما في نبوءات، خلاص خلصنا خلصنا right. ما في، المسيح خلاص جاء وتمم العمل، ما فيش ضرورة لنبوءات أخرى ولأنبياء أخر. أوكي، بيقول لك يكرم الأخير طريق البحر. أي طريق بحر؟ لأن يعني طريق البحر هو ده كان البحر جاي من جهة، بيقول لك مصر، غزة، الساحل الفلسطيني، المناطق اللي كلها بتكون محاذاة صوب الجليل، وبعدين بتروح بتكمل باتجاه، يعني زي ما تقول طريق القوافل. فكان في اختلاط للأمم، يكرم الأخير طريق البحر، جليل الأمم، عبر الأردن، الشعب السالك في الظلمة. لكن متى بيقول الشعب الجالس في الظلمة؟ نرجع نفس الفكرة اللي قلناها في البداية، جالس في الظلمة. إذن الشعب كان جالس في الظلمة مش منتظر الرب، لكن الرب فاجأهم. بينما بملاخي 4 بختم فيها بيقول، بيتكلم عن مجيء الرب يسوع للأتقياء المنتظرين شخصه، بيقول لك وإليكم أنتم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. هل هو يتكلم هنا بملاخي 4 عن أنه المسيح ظهر للشعب الجالس في الظلمة أو السالك في الظلمة؟ لا، أنا لا أراها هكذا. أنا أراها أنه الرب ظهر لأولئك الذين كانوا في مناطق الجليل وتمت النبوءة، لكن الرب بذات الوقت سيأتي لكل من ينتظره، وخاصة بنو إسرائيل الأتقياء اللي كانوا راح ينتظروه أو اللي راح ينتظروه بزمن الضيقة العظيمة بالذات بالشكل عام. وإليكم أنتم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، وتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة، ويكون الأشرار كالرماد تحت بطون أقدامكم. يعني معناتها كأنه بجدد قوة الأمة. بس بشو تتجدد القوة؟ ليس بأسلحتها ولا بحروبها ولا شيء، تتجدد قوتها متى قبلت المسيح. وأنا أقولها لكل إنسان، بدون المسيح أنت خاسر، أنت مشتت، أنت مائت بالذنوب والخطايا. لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، وأنتم بقول وأنتم أموات بالخطايا بالذنوب والخطايا، أحياكم مع المسيح. بدك تأخذ حياة، بدك تتمتع ببركة الرب، بدك تستفيد من غنى الله الذي لا يستقصى الذي في المسيح وتأخذ حياة أبدية، تعال إلى المسيح. النبوءات لما بتجي تقراها بتقول يا لعظمة إلهنا، إله أمين، إله محب، الله لا يتخلى عن الإنسان، مع أنه الإنسان تخلى عن الله. قال له يا رب ارحمني، بقبلك مخلص شخصي لحياتي، كن أنت إلهي، غسل لي قلبي الخاطي بدم صليبك أيها رب، دم الذبيحة. المسيح مات بإنسانيته لأجلنا، لكن هو الله. واسكن فيي بالروح القدس، واعطيني نعمة واهبة الحياة الأبدية، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. يا رب بشكرك من كل قلبي لأجل هذه الخدمة. صحيح شوية يا رب معقد وفايت ببعضها، لكن سهل علينا فهمها وعلى الذين أيضا يشاهدونها على الفضائيات. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل المجد. أمين.

سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. يا مصر سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. تتشدد إيدين ولادك ويعلى من تاني سورك. يكسيك يسوع ببره وبدمه يغسل شرورك، ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. وبدمه يغسل شرورك ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. يرد عنك ضربة، يشفي يجبر كسورك، يداوي جرح سهم وحربة سبوكي، ويرق لشعورك ويلمس بإيده قلبك وينزع منك فطورك، ويغمر بالمطر أرضك تخضري تفتح زهورك. ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر

هاتيله دف وناي وغنيله، هاتيله دف وناي وغنيله على راس شهورك وعيدي ليه أعيادك يا غالية فصحك وخروجك، ده سكة يسوع طريقك وصليب يسوع جسورك، ده مجده جاي ليكي انسي زمان غرورك واكسري ضرورة طيبك، لعريسك تفوح عطورك، ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر يا مصر كرمة عالية، يسوع يثبت جذورك يغطي الجبال ظلها، والرب يعمق أصولك، اسقيكي في الصحراء مية لما ايده تشق صخورك، على فرس أبيض وياخدك ويعدي بيكي بحورك، ويرفع من تاني راسك وعبور موسى يكون عبورك، سلام في أبراجك.

يا ريت نتعلم من يسوع كيف نصلي وقت التجربة، أو إلكم يا ريت نتعلم إنه نصلي وقت التجربة. وقت يسوع كان رايح على الصليب وعارف إنه رايح على الصليب، راح بليلة لحاله، وبقول كتاب إنه ركع

وحط راسه بالأرض وبكل تواضع قال يا بيي، وصرخ وبكي وقال له إنه هيدا الشيء صعب علي، بس بالنهاية قال لتكن إرادتك لا إرادتي. خلينا نحن نتعلم منه إنه نحن وين ما كنا وشو ما كان عنا بأي تجربة وبأي ضيقة، إنه نروح لعند الشخص اللي فيه يسمع ونقول له يا رب نحن هيك مشكلتنا ونحن ما بنقدر نعمل شيء، بس يا رب تكن إرادتك لا إرادتي، ونستسلم لهذا الوضع أو نستسلم لمشيئة الرب لحياتنا، ونحن بنعرف إنه بالنهاية هو بده الأفضل لإلنا.

0: أول ما ولدت ابني أندرو كنت بتمنى لو بيجي معاه دليل عشان أعرف كيف أطعميه، كيف ألبسه، كيف أهتم فيه، لكن للأسف هذا الإشي ما كان. كنت لازم دائما أسأل وأعرف أكتر كيف بعتني بهذا الطفل. كل إشي كانت عم تحكي لي كيف لازم أطعمي، ألبس، أهتم بالإشي الخارجية، لكني لقيت كتاب كتير قيم اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث. كان عم بحكي لي كيف أهتم في فكره، كيف أنمي فكره، كيف أنمي شخصيته، كيف أدير بالي على نفسيته. وهذا الكتاب كتبه واحد اسمه جيمس دوبسون، هو مؤسس جمعية Focus on the Family أو التركيز على العائلة. وحبيت في هذا الكتاب إنه جيمس دوبسون كان دائما بيهتم بالعيلة، بيهتم كيف أنا لازم أطلع ابني. إذا أنت مش عارف كيف تتعامل مع ابنك، إذا أنت مش عارف كيف تتعاملي مع طفلك، سواء بعمر صغير كبيبي أو رضيع أو لعمر المراهقة، هذه فرصة أنك تعرف أكتر. دير بالك إذا أنت بدك تطلع أب بتدير بالك على أولادك وأم حابة تنمي أولادك، اعرفوا أكتر عن نفسيتهم، اعرفوا أكتر مش بس عن الأشياء الخارجية عنهم، لكن على الأشياء اللي بتهمهم من جوا.
1: كم واحد عاوز يركب المركب رايحة السما؟

عندنا ترانيم كثيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.

بيقول واحد من قادة العبادة اسمه مات ريدمان، يقول هذا العالم مليء بالمحبة الهشة، المحبة التي تهجر، المحبة التي تخبو، المحبة التي تنفصل، المحبة التي تطلب ما لنفسها. لكن العابد الذي لا يهدأ يختلف عن ذلك، فمن قلبه الهائم بالله وبعجائبه تشتعل محبة لا تنطفئ أبدا، بل تدوم بالرغم من أي موقف، وتعيش في ظل أي ظروف، ولا تسمح لنفسها أن تخبو، لأن هذا يعتبر إهانة للمحبة التي تعيش كاستجابة لكل هذا. هؤلاء العابدون يجتمعون تحت ظل الصليب، حيث يتقابلون مع المحبة القوية الحية التي أوصلت ابن الله إلى الموت، لكنه حي الآن بقوة قيامته، وهم يتجاوبون مع هذا السكيب بتقدمة لا تنطفئ.

أنا بحب ترنيم التواضع يا نفسي، أثرت فيها كتير، إن أنا لازم أعرف إن ربنا بيديني أنا إمكانيات محدودة وقليلة، لكن ربنا بيستخدمها بطريقة كبيرة وطريقة عظيمة. احنا دايما اللي بيدي ربنا بيدي الانسان مواهب كتيره، لكن كل شويه ازاي يكتشف نفسه، ازاي يبقى متواضع في انه يفهم ان ربنا ليه دور في تحويل هذه المواهب الصغيره وهذه الامكانيات في رساله المسيح، رساله العظيمه ان احنا ازاي نبقى دايما زي ما المسيح عايزنا نكون على الارض.

إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة.

0: من برنامجكم شهادة حية. ممكن تكون مسيحي لكن مش عايش مع المسيح، انت بتضحك بتخرج بتعيش ويمكن من برة كل حاجة شكلها تمام وزي الفل، لكن جواك سؤال مش عارف تجاوب عليه. ليه مفيش راحة؟ ليه مفيش شبع؟ ليه مفيش سلام؟ تيجي يمين تيجي شمال وتفضل تدور على حاجة تريح قلبك، يمكن تقول لنفسك أعمل إيه عشان أبقى مبسوط؟ أعمل إيه عشان أرتاح؟ وتفضل تجري من حاجة لحاجة واللي تقوم فيه تبات فيه سنة ورا سنة والحياة ماشية، لكن جواك لسه نفس الإحساس، قلق وخوف وتعب وحزن وحتى النوم مش موجود. بس يا ترى انت فعلا عارف انت بتدور على ايه؟ مش هقولك الإجابة، هسيبك تسمعها وتكتشفها بنفسك. تعال نسمع ونشوف ضيفتنا النهاردة سيلفيا بشارة. اهلا بيكي يا اخت سيلفيا.
1: اهلا فيكي،
0: منورانا.
1: شكرا.
0: قبل ما نتعرف عليك يا سيلفيا هنصلي مع بعض، اتفضل.
1: بشكرك يا رب، بشكرك يا ملك الملوك ورب الأرباب، بشكرك على وجودك بهذا المكان، بشكرك على رحمتك اللي بتتجدد كل صباح، بشكرك على النعمة أنه نحن بالنعمة مخلصون، بشكرك لأنه إن صرت بوادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي. يا بابا أنا بصلي باسم يسوع، كن من قادم من روحك القدوس، كون بركة ونور لكتير عالم، تكون هالحلقة تخلص نفوس يا رب، تتعرف عليك العالم معرفة شخصية مثل ما أنا تعرفت عليك يا بابا. أنا أنقص وإنت تزيد باسم الرب يسوع، أمين.
0: يسوع أمين أمين. سيلفيا، ليكي محتوى كبير قوي قوي على السوشيال ميديا ولفت انتباهي جامد جدا وجود يعني قسمين من حياتك. اول قسم ان انت عايشه مبسوطه وفرحانه وليك اصدقاء واصحاب وفجاه كده الحياه اتغيرت خالص وبقيتي بس للرب يسوع وبتتكلمي عنه، فبصراحه هو ده اللي لفت انتباهي قوي، فهو ده اللي خليكي ان انت النهارده تكوني موجوده معانا وتقولي لنا ايه اللي حصل وازاي ده حصل بالظبط. اتفضلي، اسمك ايه بالظبط؟
1: اسمي سيلفيا بشارة.
0: وعمرك؟
1: عمري 33 سنة.
0: كنت عايشة ازاي يا سيلفيا قبل ما تعرف الرب يسوع؟
1: كنت عايشة حياتك كتير حلوة من برا، يعني سهر دهر سفر بسط قد ما بدك قولي، كنت فرحانة فرحانة بروح هيدا العالم.
0: في البيت كنت بتعملي ايه؟ يعني ليكي اخوات؟ علاقتك مع ربنا كان في اثر ربنا في البيت ولا مش موجود؟ بابا وماما كان شكلهم ايه؟
1: لا، كنت انا عايشه ببيت مؤمن، انا بيي مؤمن من انا وصغيره، كان يخبرني عن يسوع، كان يقعدني انا واخواتي ويحكينا بالكلمه ويخبرنا عن الرب. انا نحن شابين وبنتين، الاربعه عنا علاقه مع يسوع، بس ما كنت اعرف يسوع، كنت اعرف عن يسوع. وأمي بالبيت كمان ما بتقفي صلاة، ما بتقفي كنيسة، حدا كتير كتير بيصلي.
0: يعني احكينا عن طفولتك، مثلا كنت بتروحي كنيسة بتعملي ايه؟
1: لا، ما كنت روح على الكنيسة، وإذا كان بدي روح على الكنيسة كرمال إنه شوف رفقاتي نتصلى نقعد برا، بس إنه ما كان يعني لي أقعد جوا لأنه ما كنت أفهم شيء ولا بدي أعرف.
0: وكنت بتروحي المدرسة وبترجعي من المدرسة تعيشي حياتك طبيعية ولا كان بيحصل ازاي؟
1: لا كنت عايشة حياتي طبيعية طبيعية جدا، يعني بي مغنجني، في عمل اللي بدي اياه، بجيب لي اللي بدي اياه، ما كان في شيء ناقصني ابدا، في محبة بالبيت، في عائلة متماسكة، في اخوة حلوين، في اخوة سند، كان كل شيء عندي.
0: يعني مرتاحة ماديا ومرتاحة اسريا وان انت عايشة ببيت موفر لك كل الحاجات، فانت خلاص اوكي انا صحتي كويسة ومرتاحة، عمرك ما فكرت في ربنا خالص؟
1: لا كنت فكر بالرب، بس انه لانه لازم، لانه ماما وبابا علموني انه في شيء اسمه يسوع وانا لازم صلي له. هاي
0: انه وايش كنت بتصلي ايه؟ يعني كنت بتقولي ايه وانت بتصلي؟
1: كنت بس صلي وقت افوت فرش اسناني لانه ما عندي وقت، بتعرفي انا مستعجله تنام، كنت فوت فرش اسناني، انا وعم فرش اسناني، ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يلا خلصت فوتي نامي اركضي، خلصت هالقد بسيطه.
0: وكان بيجي لك نوم عادي وتستريحي واتس اوكي كده؟
1: لا.
0: ايه اللي كان بيحصل؟
1: كانت تاخد معي ساعه قبل ما انام، قد ما افكر بقصص بشعه، فكر بقصص لحتصير معي.

0: معي بشعة، فكر أنا كان نقطة ضعفي ولد أختي، فكر إنه ولد أختي رح يصير معهم شيء، ساعة فكر إنه قلبوا من هون، ساعة فكر إنه حدا فات على المستشفى من هون، كنت كتير أتحارب قبل ما نام، بس إنه فكر شيء هذا شيء طبيعي، إنه طبيعي كل إنسان بيعتل هم وكل إنسان بخاف على اللي بحبهم وكل إنسان بخاف على عائلته، كنت فكر إنه هالشي طبيعي، كل العالم بتتحارب قبل ما تنام وبتفكر بهول الهموم.
1: بتفكري انا هعمل ايه بكره، عندي مواعيد ايه بكره، ولا كنت عايشه ازاي؟ يعني كنت تعملي ايه قبل ما تنامي في الساعه دي؟ زي ما انت كنت بتقولي انا كنت بفكر،
0: كنت فكر كيف بدي ارسم نهاري بكره، انا اقعد برتبه بالترتيب، هلا عندي هيك، بكره برجع هيك، برجع بعمل هيك، انا كنت رتب حياتي.
1: ده في الفتره مثلا من سن كام لسن كام؟
0: من سنتين لورا،
1: من سنتين لورا. لكن كنت ليكي أصحاب، ليكي ولاد بتخرجي معاهم؟
0: لا، ماني متجوزة وما عندي ولاد، عندي ولاد أختي، يعني أنا ربيتهم كأنهم ولادي، وعندي أكيد عندي رفقة كتير قراب مني، جروبك يعني مجموعتي صغيرة كتير، بتحبني وبحبها كتير، وكل ظهراتي معهم وكل سهراتي معهم وكل سفرتي معهم، وكنت كتير اتسلى، كتير كتير متسلية، وكتير كنت ضلع معبية وقتي بكل شيء.
1: كنت بتحبي شباب يخرجوا معاكي؟ ليكي حياة يعني، احكي لنا.
0: أكيد أكيد أكيد، كل بنت بتحس حالها بفراغ إذا هي ما كانت بعلاقة أو ما كان في رجال بحياتها، كنت أحكي مع شاب أترك أرجع حكيت مع شاب، تركت أرجع حكيت مع شاب.
1: يعني ما كانش عندك فترات راحة، انت كنت على طول من واحد لواحد كده؟
0: لا، مش من واحد لواحد، لو هن اللي قطعوا ثلاثة بحياتي.
1: لا يعني كان مثلا ايه، اول ما قصه تخلص بعديها تكون في واحد تاني انا
0: ايه
1: ببتدي
0: اكيد،
1: علاقه
0: لانه
1: معاه.
0: ما في شيء كان يعبي هذا الفراغ، انه اوكي لحالي عم بسهر واظهر، انه كيف بدي اتسلى، بدي على طول بدي شخص حدي تحس حالي انه انا كل يوم نهاري عم بكمل مع حدا.
1: بنت حلوه اكيد طبعا، عيون شباب كتير عليها، يعني نفسهم ان هم يرتبطوا بيها يكونوا معاها.
0: أكيد، وأنت تصيري كنت بعمر إنه على طول بدك تكوني ملفتة للنظر، على طول بدك تضلك مزبطة حالك، أكيد طبعاً كل بنت بدها تقطع فيهم وكل بنت بدها تحسهم، وإذا ما حسيتهم يعني في شيء غلط.
1: كنت بتشربي سجاير، شيشة، ايه الأخبار؟
0: كنت مدمنة الدخان، مدمنة.
1: والوقت كنت زعلانة على حالك ولا كنت راضية وساكتة؟
0: لا، راضية راضية، بالعكس عم بتسليني كمان، عم تعبي لي وقتي
1: كنت مرتاحة يعني الموضوع ان انا ما كنتش
0: جدا.
1: بتعملي حاجة غلط؟
0: لا، ابدا، ليش؟ شو عم بعمل غلط؟ ما عم بعمل غلط.
1: تخرجي مع اي حد يعني، الشاب اللي انت ليكي علاقه معاه بتحبيه بتخرجي معاه عادي، بتقضي نهارك معاه، ما فيش مشاكل خالص، لان ده هيكون في يوم من الايام زوجك،
0: فيك تقولي
1: فكنت بتعملي كل حاجه يعني، ان انا متاح ليا كل حاجه ان انا اعملها.
0: أكيد
1: وبعدين فجاه كده لقيتي نفسك مختلفة خالص، يعني ايه اللي كان تعبك رغم ان انت كنت عايشة حياة مبسوطة ومرتاحة وكل حاجة يعني كاملة، انت عايشة كل حاجة حواليكي من وجهة نظرك انها كاملة، يعني ايه اللي
0: أي
1: كنت معترضة عليه؟
0: كاملة، يعني كل إنسان، يعني كل بنت بتتمنى تكون عايشة الحياة اللي أنا عايشتها، ما عندي هم، ما عندي مشاكل، وحتى يعني كنت شو ما كانت بدي أسهر بسهر اليوم، بدي أطلع مطعم بطلع اليوم، بدي أتسلى بتسلى، ما فكر بشي، بس فكر أنا اليوم وين بدي أقضي ليلتي، وين بدنا نتسلى، أتسلى أضحك بالوقت، بس المشكلة وقتها كنت أرجع على البيت.
1: كان بيحصل ايه؟ احكي من غير ما انا اوقفك واسالك، كملي.
0: اوكي، كنت ارجع على بيتي من بعد كل البسط، وعلى اساس انه انا عملت كل شيء اللي عم يبسطني وكل شيء اللي عم بيريحني، كنت ارجع على بيتي حط راسي على المخده انه ما في، ماني مبسوطه، ما في شيء عم يبسطني، انه انا عم بعمل كل شيء اللي بيبسط حيلا انسانه عم تعمله بيبسطها، بس ارجع حط راسي على المخده في فراغ كتير كبير، ما اعرف ليه، ما اعرف، يعني احس السعاده تبعي مش مكتمله، بس ما اعرف من شو. قول معقول انه انا، معقول انه يمكن هيدا الرجال اللي بحياتي، يمكن مش هيدا هو، يمكن بعد في قصص ناقصة.

0: عم بعملها، يمكن اعمل بدي اعمل قصص اكثر لاوصل للفرح اللي انا بدي، بس ما كنت اعرف كنت ضيع انه ليه بالرغم من كل هالحياه وانا هالفراغ اللي كثير كبير وهالسعاده الناقصه اللي ما بعرف كيف اعبيها.
1: كملي يا سيلفيا، كملي اللي جواكي كنت حاسه بيه في الفتره دي.
0: بهالفترة ارجع كل يوم عايش نفس الحياة، اجرب قصص جديدة.

0: انا بلشت هون على فكره روح صلي، اوكي صرت روح كل نهار احد على الكنيسه، بس مثل ما فوت اظهر هي ذاتها ما في شيء عم بيتغير، مع انه انا عم خصص وقت انه هيدا العادات انه روح على الكنيسه، صرت روح فوت واظهر كانه ما في شيء عم بيرد لي سلامه وما في شيء عم بيخلي فرحي مكتمل، هيدا الفراغ الجواني.
1: شكلك ومظهرك كان واخد منك وقت؟
0: كل وقتي
1: احكي لنا.
0: يعني كتير بحب زبط حالي، يعني بحس انه انا قيمتي بشكلي، مهم انا بكون على طول مزبطة حالي، كل شيء ضفيري شكلي فيلر بوتوكس، يعني كل 3 أشهر انزل وين بدي زيد، خلص انا هيك بحب الشوبينج، التياب، كل شيء بيزينني بحبه، يعني هيدا كان الأولوية بحياتي.
1: كنت معترضة على شكلك اللي ربنا خلقه عشان كده لجأت انك تعملي فيلر او بوتوكس؟
0: لا مش معترضة، بس ما كنت مكتفية، حس انه انا لا بدي بعد وبدي صير احلى اكتر وبدي كل شيء اكتر، يعني بتوصل لمحل بتحس انه ما في شبع، عطول بدك الاحلى، عطول بدك الاحسن، عطول بدك تبيني انت عطول الاحلى بين الكل.
1: يعني كنت تقفي قدام المراية، أنا عايزة أكبر شفايفي شوية لو هتبقى أحلى، ما كنتش خايفة يحصل ريسك؟
0: لا ما فكر، لا ما كنت فكر أبدا أبدا، بالعكس هيدا الصح وهيدا اللي لازم.
1: يعني مش عارفة، يعني في ناس عملوا عمليات تجميل كتير حتى من خلال البوتوكس أو الفيلر، حاجات اتغيرت فيهم وشكلهم ما بقاش حلو، ما
0: لا
1: كانش
0: أنا كنت
1: بيخوفك؟
0: راضية، لا أنا كنت راضية بشكل، وما كنت فكر بالسوق إنه أنا رح صير أحلى، بزيد هون شوي بصير أحلى، بزيد هون شوي، لدرجة إنه صارت التفاصيل الصغيرة أطلع فيها، بس ليه؟ لأنه أنا بدي أتسلى، في فراغ ما عم بقدر أعبيه، يمكن بحس إنه كان يمكن أعبيه بالفيلر، بالبوتوكس، بشكلي، إنه هون رح صير أنا يمكن صير مبسوطة أكتر.
1: وسحبت
0: يعني
1: على
0: بتصير تطلعي مسمع،
1: دكتورة التجميل بتاعتك بقيت صاحبتك قوي أكيد.
0: صارت رفيقتي الأنتيم، يعني صديقتي المقربة،
1: كنت بتزوريها كل قد إيه؟
0: قد ما صارت تشوفني وكل 3 أشهر أقل شيء صار كتير رفقة أنا وياها.
1: يعني كل أنت كنت بتزوريها كل قد إيه؟
0: شهرين ثلاثة،
1: مع ان المفروض الفترة اللي انت بتحطي فيها يعني تعملي فيها بوتوكس او فيلر لازم تقعدي 6 شهور او سنة بكتير عشان ترجعي تاني تزوريها.
0: لا البوتوكس شيء، الفيلر شيء، الفيلر هو انك تكبري شوي، بتصيري شو بتعملي نكزه، بتجي بعد شهرين بتحسي انه بدك نكزه شوي، ما هي بتصير مثل ادمان، ما تفكري انه بس انت بتدمني اليوم على المخدرات او بتدمني على على الدخان، لا كمان الفيلر والبوتوكس هو ادمان، مثل الدخان، مثل المخدرات، تعلقي بتصيري ما بقى تشبعي، يعني كيف انت بتعملي دوز بدك اقوى بتصيري انت بتعملي نوسه، بتصيري تشوفي حالك انه لا انه بعدهم صغار، بدي شوي بعد اكثر.
1: ندمتي على اللي انت عملتيه ولا كنت مبسوطه؟
0: لا بوقتها ما ندمت، كنت مبسوطه وراضيه.
1: حتى بعد ما عرفت الرب يسوع؟
0: لا الفرق انه بعد ما عرفت الرب يسوع اولوياتي تغيرت، صارت نظرتي لحالي غير ما كنت أنا أشوف حالي قبل.
1: ما بقيتش روح تزوري دكتورة التجميل؟
0: بزورها بس شي سنة ونص.
1: يعني ما بقتش تروحي على طول؟
0: لا أبداً أبداً، يعني تكون أمام الرب صادقة، وجهي كشفافي كخدودي ككب، إلي شي سنتين مش دقة فيهم، يمكن بس الجقرة بعملها كل شي 8 أشهر، البوتوكس بس لا أكتر ولا أقل، بس إنه أرجع جولة إنه خدود حنك دقن أبدا، إلي سنتين أمام الرب ما بحط إيدي عليهم.
1: والناس اللي بتسمعك قبل ما نسمع الاختبار بتاعك وتيجي تنتقد فيكي كده وتقولك ازاي انت بتطلعي تتكلمي عن ربنا وانت عاملة شفايفك بالمنظر ده او ان انت عاملة وشك بالمنظر ده، بتردي تقولي ايه؟
0: بتعرفي وقت هلا سألتيني السؤال اجى على راسي، وقتها اجت امرأة الزانية وقال لهم يسوع كلمة واحدة، من بكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر.

0: يعني مش بتبقي حزينة من التعليقات اللي بتتعلق عليكي دي؟
1: ابدا ابدا، لانه انا اليوم ما بشوف قيمتي بعيون الناس، انا اليوم بس بشوف قيمتي بعيون الرب يسوع.
0: أنا عايزاكي تطلعي اللي جواكي يا سيلفيا، ما تستنينيش أسألك سؤال، يعني أنا عايزاكي تتكلمي كده وتفتحي قلبك للناس اللي في سنك.
1: ليك الحقلك شغله، انا يمكن اول ما تعرفت على الرب يسوع وانا عارفه كانت، او انا بعرف انه انا تبشيريه وبعرف الرب شو بده مني كثير منيح بالاول، بس كان في شيء من جوا عم بيقول لي انه كيف بدك تطلع انت تبشر وتحكي بالرب يسوع وانه ليك شكلك انه كثير مظبطه حالك شقره وفي شفاف وخدود، انه هذا الشيء كثير رح يعطي تعليقات سلبيه. فكنت هون بين انه محتارة إنه بطلع أنا قد هالتعليقات السلبية، أنا رح أتحمل هيدا الشيء ولا بضل بالراحة والسلام اللي أنا عايشة فيه. لحد ما إجت قريت آية بالإنجيل، الإنسان ينظر إلى العينان أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يس، وهون تغيرت التعيير الموازني كله سوا.
0: تخيلي لو كنت صدقتي في الكلام اللي إبليس كانوا بيقوله جوه قلبك، ما كنتش هتكملي وما كنتش هتكوني سبب بركة لناس كتير يا سيلفيا.
1: صح، لأنه الكتاب المقدس دعي إبليس كذاب وأبو الكذابين، بيخرقك بفكرة صغيرة لينمي لك إياها بعقلك لأنت ما توصل البشارة أو ما توصل شو رسالتك اليوم على الأرض، وبتنجح معه لأنه نحن ضعاف أوقات وما بنسمع لكلمة الرب، بنسمع للخوف تبعنا.
0: ايه الرسالة اللي توجهيها في الوقت ده لكل شاب وكل شابة يعني عملوا كل ما في نفسهم يعملوه وإبليس بيخوفهم يروحوا يسلموا حياتهم للرب؟
1: أنا بدي أقول لكل شخص بده يسلم حياته ويفكر إنه هيدا الشيء، إنه أنت رح تتخلى عن حياتك وتتخلى عن أحلامك وتفكر إنه اترك كل شيء واتبعني أنت بدك تتخلى عن أحلامك، لا، رح أقول لك شغلة واحدة، يسوع بيعطيك حياة.
0: أمين. قولي لي يا سيلفيا، أنت بعد الحياة اللي أنت عشتيها بالمنظر ده واتبسطتي بحياتك وكده، وبتقولي إن أنا كنت باجي أنام أقعد ساعة يعني أفكر ويبقى عندي قلق وخوف من اللي جاي ومن اللي راح، إيه اللي خلاكي أخدت الخطوة دي رغم إن أنت ما كنتيش محتاجة أي حاجة؟
1: انه احس اول شيء في شيء غلط، انه انا كيف عندي كل هالوسائل الفرح وكل شيء قادره اعمل، طب ليه انا ماني مبسوطه؟ ليه شو ناقصني طب اكون مبسوطه؟ ليه فراغ؟ ليه عندي على طول فراغ جواني؟ لحد ما اجى شخص وحكينا عن الرب يسوع.
0: كملي حبيبتي كملي، عايزاكي
1: لحد ما
0: تحكي
1: اجى
0: الاختبار
1: شخص،
0: بتاعك كامل.
1: اوكي، لحد ما اجى شخص وحكينا على الرب يسوع. هلا انا كنت قبل لو بروفايل، يعني على السوشيال ميديا ماني كثير اكتف، على السوشيال ميديا ماني كثير شخص بيساير بيفتح مجالات. بيحكيني هونيك شخص على انستغرام، كل مره بقول له رح ضل اقول انه بوجه له كل الخير. بيحكيني عادي كل شاب عم يتحشر ببنت، وانا برد عليه من بين كل الريكوست بنقيه له وبرد عليه. صرنا نتساير نتسير نتسير شوي شوي، لاختفى اختفى شهر، اختفى الصبي شهر ابدا ما سمعت منه شيء. تاري بهو هيدا الوقت بهالشهر اختبر يسوع. تتشوفي اوقات خطط الرب لحياتنا نحن ما بنفكر فيها، بس خطط الرب لحياتنا كثير بتكون حلوه، نحن عقلنا ما بيستوعب اذا بنعرف خطط الرب كيف بدبرها ستيب باي ستيب. بعد شهر على القد من ما نقطش الحديث أنا وياه، بدق تليفوني على الساعة 12 بالليل، أنا ما بنسى هالدات أبدا. برد بتطلع بلاقي إنه هو اللي عم بدق لي، برد على تليفوني وكنت عم بحضر شيء مثل زومبيز على نتفليكس كله قتل ودم ومبسوطة، إلي شي شهر بحضره. برد على التليفون من ألو لألو وبلش عم بخبرني عن الرب يسوع. أنا قلتي إنه شو صار له هيدا بآخر الليل إنه يدق اللي عم يسأل عني ولا تخبرني عن يسوع؟ يحكي يحكي يحكي يحكي ما يوقف حكي، عم يحكي ما في شيء عم بيوقفه. قلت له أنا ليك من الآخر، كل شيء عم تخبرني إياه، أنا عندي بي مؤمن بالبيت بيعرف الكتاب المقدس من الجلد.

0: الجلد ده، انت ما عم تخبرني شيء جديد، انه خلص ما بقى تخبرني، ضيق لي على خلقي. انا حسيت قلبي عم يعمل بوب بوب بوب، انه خلص خلصنا منك، قطشت لي على شيء بلا طعمه. سكرت الخط وفت انام، فصلت على الفرشه بدي نام، اقلب اقلب اقلب اقلب، ما اعرف شو بني، ما اعرف حالي شو بني. هلا انا نسيت خلص، عرفت انه هو وترني شوي، بس يعني وترني شوي، بس فتت تنام ما قدر نام. اقلب اقلب اقلب، حس حالي كانه انا مضيعه شيء ما عم لاقيه. ما عملت، ما حسيته انه ما حسيته انه في شيء خاصه باللي حكينا اياه. وعيت نهار السبت، كان نهار سبت، وعيت كنت انا مفوله بشغلي، رحت عم اشتغل كل نهار، كمان نفس الاحساس، كل نهار وانا مضيعه شيء ما عم لاقيه. اشتغل اطلع انه انا جزداني معي، اللي بهموني شعراتي معي، كل الاغراض اللي انا بحبها يحبوا معي، انا ماني مضيعه شيء، مصرياتي معي، انه ليه بدي احس هالاحساس؟ احساس كان كثير بشع، كاني ناسي شيء نص حالي بمحل وانا موجوده بمكان ثاني. رحت نهار السبت كمان بالليل سهرت ورجعت على البيت، فت انام نفس الاحساس ولا بل اقوى، كمان مضيعه شيء ما عم لاقيه. اقلب اقلب اقلب اقلب تالت نهار، قلت عنه أنا بحبه كتير تالت نهار، لأنه تالت نهار كان القيامة، وبالنسبة لي أنا كانت القيامة تبعي. أنا كل نهار أحد بوعى، كمان بكون عندي شغل بالصيفية، بشتغل نهار أحد، بس أنا بقدس كل نهار أحد. كنت روح على الكنيسة، كنت روح أنا وأمي وإختي، عادة ثلاثتنا منروح، وإذا أمي وإختي قفوا بقول انا يلا معلش انا كمان ما رح اروح. امي قدست الصبح، واختي جايه كثير تعبانه من شغلها، قالت لي ما رح اطلع. بيني وبين حالي قلت انا كمان ما رح اطلع، معلش لادي، بس كان في صوت جواتي عم بيقول لي انت لازم تطلعي، لانه لازم تكوني لحالك. انا قلت انه لحرد لاول مره، انا لحرد على هالصوت اللي جواتي، بس انا ماني عارفه شو هو اصلا هالصوت اللي عم بيحكيني. فكرت انه تأنيب ضمير، حملت حالي وطلعت على الكنيسة. فت على الكنيسة، ركعت، عم صلي، ما بالي شو عم بيصير بالكنيسة، ما بالي شو عم ينحكى بالكنيسة، ما بالي بشي، كأني لحالي لحالي لحالي. ركعت وعم صلي، لأول مرة بحس بحياتي إنه كأنه السماء مفتوحة، في كونكشن، في علاقه بيني وبين الرب كثير كبيره. يعني لو العالم بالكنيسه حاطة لنتات 3D تتقشع، بتشوف كانه في في في مثل سحابه نار قويه بيني وبين السماء. صرت احكي احكي، بس اكيد مش انا اللي عم بحكي، اكيد هيدا الروح القدس اللي كان عم بيحكي فيه، لانه الكلمات اللي انا رددتها ولا يمكن انا اقولها. قلت له ليك يا رب يسوع، بعرف انك حدي، وبعرف انك معي، وبعرف انك سمعني، وبعرف انه بدك مني شيء. اذا بدك ياني اسلك هالطريق اللي انا وياك بنعرفها كثير منيح شو هي، انا بالنسبه لي كسيلفيا القديمه انه اي طريق، فريق، فرد بيان، انه شيء نحن عندنا هون جبل، شيء سهره، شيء شغله ماكسيموم هيدا. قلت له بدك تخلي اليوم الخوري بالمناوله يعطيني قربنتين مش قربانه واحده، وانا كنت عم بامره. ويا حبيب قلبي يسوع، الرب نزل لفكر وقلبي، وانا بالمناوله اخذت القربنتين مش قربانه وحده. نحن عاده بناخذ قربانه وحده، بس انا اخذت القربنتين. ومن لحظه اللي وصلوا قربنتين عتمي، البكي اللي بكيته من نص قلبي، كاني تحممت، غسلت عن سيلفيا القديمه، وكاني صرت سيلفيا جديده. ومن هون بلشت الحكايه.
1: يعني انت كنت حاطه شرط وانت بتصلي، يا رب لو انا في المناوله ان الاب الكاهن لو حط لك علامه، يعني انت حاطه علامه او حاطه كده في بالك؟
0: ايه بدك تقلي، بدك تقلي، بدك مني شيء، ما في ضيع. اذا بدك مني شيء بدك تقلي، انا ما في ضل ضايعه، انا بني شيء، انا ماني منيحه، بدك مني شيء، بدك تعمل هالشيء.
1: يعني كنت حاطه العلامه دي ان هو يديك قربانتين في المناوله مع الدم، يحط
0: قربانتين. ايه بس بينك وبين حالك بعقلك الباطني تقولي انه مش معقول، انا عم كبه للحكايات يعني، بس انه مش معقول تصير بينك وبين حالك. بس في كان عندي احساس من جوا انه بده مني شيء، وانا رح اخذ القربنتين. بعدين فهمت انه هيدي الثقه، الايمان اللي انا بالنسبه لي ايمان، هو مبني على ثقه. انا اخذت القربنتين، هو استخدم الكاهن كرمل انا اخذ الاربنتين.

0: كرمال يفرجيني انه انا اله حي، اله حقيقي، قادر سامعك، قادر اسمعك.
1: هو ربنا بيتعامل مع كل واحد بطريقته، يعني رغم ان انت كنت حاطه علامه، لكن حتى العلامه اللي انت حطاها جواكي وربنا اتعامل معاكي وعمل لك، يعني كانه بيقول لك اهو انا عايزك وان في حاجه غلط.
0: صح.
1: وبعدين اول ما روحتي ايه اللي حصل في سيلفيا القديمه؟
0: أخذت أصلاً معي وقت، ضليت فوق، رحت على سيارتي، ما أقدر أوقف بكي، بس بكي منه حزن، بكي فرح فرح فرح فرح، حس قلبي عم يرقص يرقص يرقص يرقص، وأبكي من قلبي، حس إنه أنا بني شيء بس ما أعرف شو بني، كأني عم بتغسل. كيف كأنك أنت كنت بحديقة عم تلعبي بالوحل، مجوية جاي من الوسخ، وجيت على البيت تحممتي فتحتي الدوش عليكي وراحت الوحل عنك. هذا كان الإحساس تبعي، هذا كان الإحساس. ونزلت على بيتي، أول شيء خطر ببالي لمين دق؟ للشخص اللي كان عم بيحكينا عن يسوع، لأنه أكيد رح يفهم أنا شو صار معي. ومن وقتها، من هالليلة، أنا نمت قمت غير إنسانة، غير إنسانة، إنسانة ما بتشبه إنسانة، يعني سيلفيا القديمة وسيلفيا الجديدة.
1: وبتقلك شغلة تفضلي.
0: مش بقوتي، لأنه سيلفيا لو بقوتها الشخصية ما فيها تنام وتقوم هيك قرر تكون غير إنسانة، لا، في قدرة إلهية كتير كبيرة. أنا نمت قمت لترلي، أنا تخليت عن كل شيء، أنا قمت، يعني فتحت عيوني من اللحظة اللي فتحت عيوني تنهار، أنا ما كنت قاشعة غير الرب يسوع. الأخضر، اللون الأخضر شوفه غير، اتطلع بالشجر، شم ريحة التراب بإيدي، اتطلع بالماء يقول واو شو هيدا؟ كل شيء كان عندي يبع عيوني جديدة، كل شيء كل شيء كل شيء، غير إحساس، غير نظرة، غير تفكير، غير إحساس. نمت وحدة، قمت وحدة، هيك كوني فكانت. انت قلت الرب يسوع بيتعامل مع كل شخص حسب هو، والرب يسوع بيعرف كاركتري. انا ما فيي شوي شوي شوي، انا بحياتي بضل هيك، بدي كل شيء بسرعه، بدي انا انا انا. الرب يسوع عرف كيف تعامل معي، لانه ولا ما كانوا سبته اجريه، ضربني ضربه كوني فكانت، واحلى ضربه كانت بحياتي.
1: أمين، رب صالح. ويوم روحت في البيت أهلك حسوا بالتغيير ده؟
0: لخبرك شغلة، أنا دغري دقيت لبي أكيد، لأنه أنا صار منهارتها بلشت جبت كتاب مقدس، ما عندي كان كتاب مقدس. أنا بي مؤمن ومختبر الرب يسوع، أول تاني شخص دقيت له هو بابا تخبره شو صار معي، لأنه أنا ضعت ما عرفت شو بدي يصير، وأنا بعرف بي أنه قاطع بهالتجربة. طلعت على الساعة 11 بالليل، قعدت معه قلت له بدك تخبرني أنا صار معي 1 2 3 4. قال لي تعي عادي لخبرك كل شيء رح يصير معك، وعطيني الكتاب المقدس تبعه. هو نزلت على البيت وبلشت. وأنا بالصيفية بعيش بشاليه بالسين، يعني مسبح ورفقاتي كل يوم ونلعب ورق. من هالنهار أنا شهر زربت حالي بالأوضة فاتحة كتاب المقدس قدامي، وما عندي شي تاني أعمله، ما عندي شي تاني غير أعرف مين هو الرب يسوع. يعني رفقاتي يجوا لعندي يقعدوا برا مع اختي يلعبوا ورق، ما اطلع من اوضتي ابدا، حاطه راسي براس هالكتاب، لانه حس انه انا في كتير قصص ما بعرفها عن يسوع، انا ما بعرف عنه شيء، بدي لحق. كيف كانه عالم اليوم حاطه نتفليكس قدامها سيريز بتحضر، كل يوم بتحضر حلقه جديده، وانا هيك حسيت مع يسوع. الانجيل كان لإلي نتفليكس، بدي اعرف اكثر. شهر ما قدرت اطلع من اوضتي، وفوت يوتيوب واسمع عالم عم بتبشر وعم تحكي عن يسوع، وبدي اعرف كل تفصيل صغيره عن يسوع.
1: صلاتك تغيرت؟
0: طبعا.
1: احكي لي كنت بتصلي ازاي قبل وبعد.
0: انا قلت لك رح ارجع لك اياها، انا كنت صلي لانه لازم
1: بفرشة السنين وابن الذي بسرعه
0: لانه تعلمت انه انا من امي وبي انا لازم صلي، فانا كان واجبات لالي يعني

0: اجي راكده من السهره تعبانه ما لهاش ليه، انه انا معقول ياخد شويه من وقتي كمان انا وعم شيل الميك اب وكذا، اعمل بفرشاه الاسنان ابان لازم السماوات وفوت دغري تغط عيني. بينما اليوم انا بعرف شو هي صلواتي، انا بعرف انه انا بس اركع واحكي مع الرب يسوع انا بقدر اغير بالعالم الروحي، انه صلواتي مستجيبه، انه في عالم روحي بيسمعك. كل شيء تطلبونه في صلاة المؤمنين تنالونه. يعني أنا اليوم ما بقدر فوت على فرشتي على مخديتي غير ما أركع حتختي أعطي وقت للرب مثل ما أعطيني نهار كامل لإلي، أني أشكره على القليل، بس أني أشكره وأطلب مشيئته بحياتي. ما فيي فوت نام غير ما أركع على ركبي لأرجع فيي فوت نام. إذا ما حكيت معه، إذا يعني خلص روح الرب اللي فيك بتصير هي تقودك، وبتصير تحسي انت عم بتصلي بفرح بسلام، بتعرفي مع مين عم تحكي، بتعرفي انه عندك اله حي قادر يعمل المعجزات، بتتغير كومبليتلي، بتتغير طريقه صلواتك.
1: يعني في وقت طريقه الصلاه اصلا كمان اتغيرت فيكي يا سيلفيا، وبقيتي كل يومك صلاه، ما بقاش اللي هي بس ان انا بفرش سناني وادخل على سريري،
0: لا
1: لا.
0: لا لا، انا من لحظه اللي فتح عيوني كل يوم الصبح بقول له كلمه واحده، بشكرك يا بابا، بشكرك يا حبيب قلبي يسوع على هالرحمه الجديده اللي اعطيتني اياها اليوم الصبح. ما بقدر افتح عيوني عليه، انا بدخله بكل تفاصيل بحياتي. بدك يمكن تضحك علي لك لدرجات دخله بقصص تفاصيل، يعني يسوع بهمه تفاصيلك الصغيرة أكثر من تفاصيلك الكبيرة. ولك إذا بدهم يخلطوا لي صبغة تحط على شعري بصلي على الصبغة، فوتوا بكل شيء، بستشيره بكل شيء قبل ما أخطي كل خطوة بحياتي. يعني إذا بدي أروح من هون لهون، إذا بدي أعمل، بكل شيء بستشيره بسأله. أنا بعرف إنه يسوع رح أسمع صوته.
1: رائع، هو حلو قوي ان انت بتاخدي رايه في كل حاجه، وده يعني انت متي عن سيلفيا خالص اللي هي القديمه، والرب يسوع هو اللي ماسك بايدك وهو القائد المسيره بتاعتك حتى في اقل القليله اللي انت عايشاها، صح كده؟
0: صح.
1: قولي لي يا سيلفيا، اصحابك اللي انت كنت معاهم سبتيهم؟
0: لا خبرك خبريني. أنا أول ما جيت عند الرب وقت قلت لك بهالفترة اللي زربت حالي شهر بأوضتي، رفقاتي الأنتيم، الرفقات المقربين لإلي صاروا يبكوا يبكوا يبكوا يبكوا. في عندي رفيقتي صارت تبكي تبكي تقول لي أنا من بعد ما لقيتك أنا خسرتك، وتبكي تبكي كأنه في حدا قدامها عم بيموت، كأنه ميت خلص انتهى من الحياة، هو خلص راح سلك ما بعرف شو عمل. من قلبها، أنا رفقاتي كلهم قالوا إنه بالأول خلص جنت هيدي رايحة على طريق ما رح نشوفها بقى، يعني رح تروح على محل تعزل حالها، تغيرت كتير، هي مش هي، خلص خسرناها أبدا.
1: طب حصل إيه؟
0: بس أوكي، بس الروح الرب اللي موجودة فيي ما خلتني أرجع أتأثر برفقاتي وبحياة رفقاتي اللي أنا كنت عايشتها معهم قبل، بل روح الرب اللي فيي خلت رفقاتي يتأثروا فيي.
1: روح الرب الموجود فيكي،
0: نعم،
1: هو اللي كان بيكلمك
0: طبعا،
1: وهو اللي كان بيربطك مع أصحابك.
0: أنا ما بعد ولا رفيق عني، بالعكس رفقاتي كلهم صاروا يعرفوا قيمة يسوع بحياتهم.
1: ولكن يعني أصحابك ما تغيروش، أنت كلمتيهم عن الرب يسوع، سامعني؟ اتغيروا لما شافوا المسيح فيك؟ اتغيروا
0: أكيد، تغيروا بكل كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان الرب مختاره بطريقة معينة. أنا سلكت هالطريق، أنا اخترت الرب يسوع، وأنا اليوم اخترت أني أعيش بهالطاعة للرب.
1: لسه
0: فأنا اليوم
1: متواصلة مع
0: علي
1: أصحابك؟
0: وصل، نعم، موجودين بحياتي. أنا اليوم كل اللي علي وصل هيدي البشارة لألهم، مش أنا اللي بغير لهم حياتهم. أنا طالما بوصلهم البشارة، بوصلهم الكلمة كل يوم، الرب يسوع هو اللي حيشتغل عليهم شوي شوي، بس أنا اللي بكفيني إنه صاروا يعرفوا الرب يسوع وصار

0: اختاروا كل واحد منهم يسوع هو سيد وإله عبيتهم.
1: ما بيجوش يقولوا لك يا سيلفيا يا ستي بقى خليكي على جنب شويه كده بافكارك دي، واحنا عايزين نعيش شويه كده مع اللي احنا كنا عايشين فيه من قبل. ده اللي بيحصل
0: لا
1: مع
0: ليش
1: الشباب يعني.
0: اوقات بتصير اوقات بالاول انا اذا كنت بتسيريني عن الرب سيري، ما بتسيريني عن الرب روحي عشان ما عندي شيء سيرك. كنت قاسية حتى بتبشيري، كنت قاسية قد ما كنت بعدني جاية عند الرب ومتشوقة وبعرف وبدي أعرف وبدي أخبرهم وبدي ما كان عندي شوي شوي شوي ما في بوبوبوف، يعني يا بدك تكون مثلي يا ما في. بعدين شوي شوي بس أنا الرب بصير يعطيك الحكمة، الرب بصير يقودك بالروح، بتصير تعرفي كيف تتعاملي مع غيرك شوي شوي، وهون بلشت العلاقة تصير أحسن وأحسن وأحسن.
1: يعني ما فقدتيش حد من أصحابك خالص؟
0: لا في عالم ما كانت كثير قريبة مني بطلت موجودة بحياتي، بشوفهم يمكن بالسنة مرة لأنه لغتهم ما بتشبه لغتي، بس العالم اللي بعدها هلأ موجودة بحياتي تفهم على لغتي وعم بتحكي مثل لغتي.
1: والقعدة بقت مختلفة؟ يعني القعدة بدل ما كانت نتفليكس بقت القعدة بتتكلمي فيها عن الرب يسوع؟
0: ايه اكيد انا ما فيي ما احكي عن الرب يسوع، ما بقدر، يمكن بنقطع شوي بنمزح بنضحك بس انا ما فيي ما احكي عن الرب يسوع. والحلو انه بقعد مع رفقاتي اوقات ساعه ساعتين بضل احكي عن الرب يسوع، بضلوا عم يتسمعوا لانه عندهم عطش، وطالما الانسان عنده عطش بتضلك عم تحكي له لو حتى شوي شوي شوي، لانه الرب هو اللي بغير حياتهم مش انا.
1: قدرتي ازاي تغيري فيهم ان هم بيشربوا ويلعبوا ورق ويشربوا سجاير وتسهري معاهم بتعملي ايه؟ قدرت تغيري ده فيهم ازاي؟ انت نفسك قدرت تتخلي عن التدخين وانت كنت بتقولي ان التدخين كان شراهة، انا بدخن بشراهة؟
0: لا انا بعدني بلعب ورق من وقت للتاني.
1: تلعب ورق يعني؟ هو انا عايزه افهم المشاهدين يعني ايه ورق؟ ورق دي كوتشينه ولا قمار ولا ايه بالظبط؟
0: لا لا لا اكيد اكيد اكيد مش قمار، لا. كان عندنا لعبه قبل نلعبها على مصاري 14، هلا اكيد طالما انا موجوده ممنوع القمار لا يكون ببيتي ولا المصاري ولا شيء، يمكن نلعب اوقات بنتسلى نحن بين بعضنا هيك عم نلعب لعبه ورق طرنيب بس مش اكثر من هيك ابدا. لا
1: اوكي
0: لا لا قمار ابدا ابدا ابدا، قبل حتى كنا وقت نلعب قمار عندي ببيتي، يعني شو قمار؟ بنلعب نحن بين بعضنا تنتسلى، بس حتى هالتسليه بطلت صارت ممنوعه.
1: طب والتدخين قدرت جسمك يخلص من النيكوتين بسرعه؟
0: لا خبرك شيء، اول لما جيت عند الرب انا مش لانه بالنسبه لي الدخان هو خطيه، لا، بس انا كنت مقيدة بالدخان، يعني هي السيجارة هي اللي مقيدتني مش أنا اللي مقيدتها، هي اللي متحكمة فيي مش أنا اللي متحكمة فيها. فالقرار اللي أخذته إنه الرب دعم علي كان برواية كتير نضاف، إنه أنا شو عم بعمل فيهم؟ ليه عم بحرقهم بهالطريقة؟ أخذت قرار، صليت على الموضوع، قلت له يا رب أنا رح آخذ القرار وقف، أنا رح شيل كل الماشينات كل الايكوس من عندي من البيت وانت رح تتكفل بالباقي. صليت على الموضوع واخذت القرار، وقفت الدخان، ضليت 3 ايام نايمه ما اقدر اقوم ما اقدر اقوم. والرب اكيد اكيد اكيد لو ما ايد الرب كانت موجوده انا ما بقدر اطلع من الدخان. اول 8 اشهر ابدا ابدا ابدا ولا سيجاره، اطلع حتى رفقاتي بيدخنوا عند بيدخنوا معي بيكونوا قاعدين اطلع فيها اقرفة تتحررت منها كومبليتلي، تحررت منها على الاخر على الاخر على الاخر، بس بطلت السيجارة مقيدتني رح تكون عفويه كثير. اوقات هلا بقعد مع رفقاتي اذا طلعت على بالي باخذ سيجاره ايكوس من حدا من رفقاتي وخلصت هون، بس لا معي ماشين، لا معي ببيتي، لا معي بسيارتي، لا معي بشيء ابدا، بطلت اطلبها، حررت منها.
1: ده في الفترة الأولانية بس أنت كنت بتروحي تاخدي نفس كده وبعدين بتسيبيها ولا لغاية دلوقتي ولا إيه؟
0: لا لا لا 8 اشهر ابدا.
1: يعني هو بس انت لما بتشوفوهم يدخنوا، بس انت ازاي بتسمحي لهم حواليكي كده ان هم ممكن يشربوا ومتمسكه باصحابك وفي نفس الوقت انت بتدعيهم للمسيح وعايزاهم يتغيروا خطوه بخطوه؟ يعني ده صبر منك وطريقه محبه منك انك تخلي اصحابك يحبوا الرب.

0: زي ما حبيتيه، وتساعديهم ان هم يعرفوا الرب، مش بان انا اقول لك لا بلاش بلاش تشرب ده عشان احسن انا هبعد عنك. يعني طريقتك عجباني في ان انت انا معاكوا خطوه خطوه، وهتشوف المسيح
1: صح.
0: فيا عشان انت تتغير.
1: أنا بهمني يشوفوا أول شيء محبة المسيح اللي فيه، يعني بقول لك الرب يسوع لا تدين لكي لا تدان. أنا ما علي دين رفقاتي أبدا، أنا علي ضل حدن وضل معن وقل لهم على الطريق الصح للرب يبلش يشتغل بحياتهم. بس مش يعني أنا اللي بيجي بفرض على رفقاتي شو لازم يعملوا.
0: يعني ما فيش حد انت زعلت منه وقلت له لا بطل السجاير، او بطل مثلا انك تشرب خمور او تاخد مخدرات؟ انت تعرضتي مرة على فكرة على مخدرات؟ يعني خدتي مخدرات في اوقات؟
1: لا نشكر الرب، وأنا بآمن إنه من صلوات بيي أنا ما تعرضت، مش
0: نشكر الرب.
1: لأني أنا قوية، لا لا أنا بقول هيدي صلوات بيي اللي خلتني بعيدة. رح أقول لك شغلة، أنا من أنا وصغيرة كنت حس إنه على طول كأنه في، إذا بدي أعمل رجع ذكرتي وفكر باللي صار معي من قبل، عطول كنت حس انه كانه ايد الرب يسوع مسكتني بقميصتي من ورا وعطول شددني عن قصص الغلط.
0: يعني اتعرض عليكي وانت رفضتي؟ سيلفيا سامعيني؟ سيلفيا؟
1: ايه سمعتي؟
0: اتعرض عليكي مخدرات وانت رفضتي؟
1: لا رح ارجع اقول لك نشكر الرب انه انا كنت بمجموعه رفقاتي ما حدا بيتعاطى المخدرات.
0: طيب قولي لي بقى خدمتك، انا شفت في السوشيال ميديا خدمتك بتقفي على منابر وتوعظي ناس، ويمكن انا هبعت الفيديو للمخرج بتاعنا لو يقدر يحطه. عايزه اسمع عن خدمتك دلوقتي ايه؟ سامعيني يا
1: أنا
0: سيلفيا؟
1: كان وعدي
0: اتفضلي.
1: للرب من أول نهار جيت لعنده، من أول نهار جيت لعنده إنه أنا كل شيء رح أعرفه عنك رح أنقل هيدي البشارة، وجرب أكثر عدد ممكن من الناس يعرفوا اللي أنا عرفته عنك.
0: سيلفيا، سيلفيا انت معايا؟ اعتقد ان
1: ايه
0: في النت بيقطع شوية، معلش. انا سامعاكي، اتفضلي كملي كملي طريق الخدمة بتاعتك ازاي. اتفضلي.
1: انا من اول ما جيت عند الرب قلت له انا كل شيء رح اعرفه عنك وكل شيء رح اتعلمه عنك انا رح انقل هيدي البشاره لاكثر عدد ممكن، لانه بدي العالم كله تعرف انت مين وشو قادر تعمل بحياه حيالله انسان. لأنه أنا تعرفت على الرب يسوع بكلمة بتليفون حكينا عن يسوع، وفي كتير غيري ناطرين كلمة واحدة عن الرب يسوع.
0: وأساليب الخدمة بتاعتك إيه يا سيلفيا دلوقتي؟ سيلفيا سامعيني، أنا عارفة إن النت يمكن بيقطع شوية، أساليب الخدمة بتاعتك إيه؟ يعني بتعملي إيه وأساليبك إيه في الخدمة بتاعتك؟ وهل أنتي بتؤمني إن الآب والابن والروح القدس إله واحد؟
1: نعم أكيد أنا أؤمن أنه الآب والابن والروح القدس آب واحد أكيد. أنا اليوم الخدمة، يعني أنا اليوم من وراء تبشير على السوشيال ميديا أنا بساعد عالم، بساعد قد ما في عالم بعد عن يسوع، عالم كمان كانت عايشة بفراغ مثلي، عالم يمكن في كتير مشاكل أنا بتبعها، بقعد معها، بجرب أعرفها على الرب يسوع تتوصل لمحل تتحرر مثل ما أنا تحررت.
0: بتصلي مع ناس زي ما انت بتقولي كده، بتشوفي ثمر الصلاة اللي ربنا بيستخدمك فيها؟
1: نعم نعم وهيدي أحلى هدية. قبل كنت فكر إنه الهدية بتكون شيء مادي، أنا اليوم بالنسبة لإلي هيدي أحلى هدية من الرب لإلي، بس شوف هيدا الثمار وبس شوف في عالم تغيرت حياتها من ورا كلمة سمعتها مني من الرب يسوع. أنا هيدي أحلى هدية معقول تعطيني إياها اليوم على وش الكرة الأرضية.
0: ان حد يجي كده بكل الخطيه بتاعته ويصلي معاكي ويقدم حياته للرب يسوع.

0: نعم
1: دي احلى هديه ليكي، وانتي بتتبسطي وبتفرحي بخطوة واحد بس زي الرب يسوع اللي حطه في قلبك انك تفرحي وتكوني سبب بركه لشخص يعرف الرب يسوع. وده اللي هيكون النهارده يا سيلفيا، انك تكوني سبب بركه لنفوس
0: أمين
1: كتيره، والرب
0: باسم يسوع
1: يستخدمك من اجل اختبار
0: باسم
1: اللي
0: يسوع
1: انتي بتعدي، يعني اللي انتي عديتي بيه ده، الحياه اللي انتي عديتيها وسبتيها وتركتيها ومتي عن سيلفيا القديمه وبقيتي سيلفيا جديده. والرب بيستخدم الكلام اللي انتي قلتيه النهارده لشباب كتير ضايع عايش في شغله وعايش في متعته وعايش في ان هو يكون غني ازاي ويحوش فلوس ازاي ومستقبله يكون ازاي. انا عايزاكي يا سيلفيا توجهي رساله كامله لكل شاب دلوقتي وكل شابه بتكون خلاص مش شغلها الشاغل في الحياه انها تعمل مستقبلها ازاي، انها تتجوز واحد شكله ايه، انه يعيش ازاي ويملك فلوس ويكون غني ازاي. عايزاكي توجهي من كل اللي انت عشتيه، هل ده شبعك؟ هل ده غير فيكي؟ ده عمل ايه فيكي؟ وتوجهي الرسالة تقولي ايه؟
0: أنا بدي أقول شغلة لكل شخص عم بيسمعني، إذا كان عندك فراغ بحياتك ما تحاول تعبي هيدا الفراغ بقصص أرضية بتفكر إنه هي حتشبعك. لا، لأنه أنا شخص كان عندي كل شيء وما كنت أشبع وما كان عندي هيدا الشبع. يسوع قال أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع. يمكن أنت مفكر الشبع أنه قصص تتغير بحياتك من برا، بس لا، أنت بس تتعرف ويصير عندك قلب جديد مع يسوع، هون رح يبلش الشبع الحقيقي المظبوط.
1: خلينا ناخد الفيديو ده ونرجع لك تاني يا سيلفيا. اتفضل يا اخويا المخرج.
2: أنا اسمي سيلفيا، أنا اليوم جاي أشهد لأنه أنا الرب كان ناعم علي بكل شيء بحياتي، إن كان من عائلة، إن كان من أم وبي حنونين، من إخوة سند، شغل، سفر، سهر، ظهر، كل شيء كان الرب ناعم علي، بس أنا كنت أرجع على تختي نام عم خديتي، كان في فراغ كتير كبير وفرح مش مكتمل، ما حدا قدر كمله إلا الرب يسوع. كان نهار جمعة، ما بنسى نهار جمعة بالليل، بدق تليفوني في شخص وجه له كل الخير عم بيحكيني عن الرب يسوع، يحكي يحكي يحكي يحكي. قلت له انت كل شيء عم تحكيه انا بعرفه لانه انا عندي بي بالبيت حافظ الانجيل، سو ما عم تخبرني شيء جديد. سكرت الخط، فت انام، ما قدر نام، كاني مضيعه شيء ما عم لاقيه كل الليل، وانا فكر فكر انه انا ماني مضيعه شيء. تاني نهار كان نهار سبت، كنت فولي بوك بشغلي كل نهار، بس انا مضيعه شيء. اطلع جزداني معي، اكستنشناتي معي، انا هول القصص اللي كانت تهمني صراحه، كمان ما في شيء. تالت نهار كان نهار احد، وانا كثير بحبه. ليه؟ لانه تالت نهار هو القيامه، وكانت القيامه تبعي انا.
3: يس.
2: طلعت على الكنيسه، فت على الكنيسه، ركعت عم صلي، ما كنت منتبهه لكل شيء عم بيصير حوالي، ولا شيء، الخوري ماشي، القداس، كل شيء، بس انا حاسه كانه السما مفتوحه وفي كونكشن بيني وبين الرب. قلت له يا رب انا بعرف انا ماني منيحه، انا بعرف انه انت بدك مني شيء، بعرف اذا بدك ياني اسلك هالطريق اللي انا وياك بنعرفها كثير منيح. وانتبهوا، مش انا اللي كنت عم بحكي، اكيد هيدا الروح القدس، لانه لو انا عم بحكي انا بالنسبه لي اي طريق فريق فردبيان اي سهره هي ماكسيموم. قلت له بدك تخلي الخوري بالمناول يعطيني قربانتين مش قربانه وحده، ويا حبيبي يا يسوع نزل لمستوى وفكر قلبي وعطيني الخوري القربانتين. ومن وقتها نمت قمت غير انساني، من انساني كنت تخاف من الرب وتغلط لأ

0: يقول تعالوا إلينا يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. ففي غير الرب يسوع قادر يريحكم. بس أنا بصلي لكل شخص موجود هون يختبر هيدا السلام وهيدا الفرح اللي أنا حسيت فيه واللي الإخوان اللي حسوا فيه باسم الرب يسوع. آمين.
1: آمين. بصلي النهارده مع سيلفيا كمان ان ربنا يا سيلفيا يستخدمك لكل شخص، وزي ما انت هتصلي دلوقتي لكل شخص بيسمعنا وكل مشاهد بيسمعنا في كل حته في العالم، انك تصلي معاه يسلم حياته المسيح زي ما الرب لمسك وغيرك. ايه رايك تنادي عليهم وكلنا نقف دلوقتي معاكي ونصلي ونسلم حياتنا المسيح كل واحد بعيد عن الرب؟ امين.
2: امين.
1: اتفضلي صلي.
2: يا رب يسوع، منصلي اليوم لكل شخص عم بيسمعنا وحاسس حاله ضايع أو عنده فراغ أو بعيد عنك. يا رب فتح عيونه على حقيقتك ولموس قلبه، خليه يعرف أنه مش محتاج يضل يركض ورا العالم حتى يلاقي قيمته وشبعه. يا رب إذا في شخص عم بيسمعنا اليوم وما بيعرفك، خليه يلتقى فيك عن جد. وإذا في شخص بعيد رجعه لعندك. وإذا في شخص مكسور أنت وحدك قادر تشفي قلبه. خلينا ما نعيش لنفسنا، خلينا نعيش إلك باسم الرب يسوع منصلي. أمين.
1: أمين أمين. ربنا يستخدم كل كلمة قلتيها لمجد اسمه يا سيلفيا، وبشكرك كتير كتير على وجودك معنا في الحلقة النهاردة. ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر من اللي فات يا حبيبتي. ربنا معاكي ويباركك. شكرا ليكي. بعد اللي سمعناه من سيلفيا النهاردة يخلينا نفكر، ممكن تنجح، ممكن تملك، ممكن تكون غني، ممكن تحقق كل اللي نفسك فيه وحاجات كتيرة تفرحك وتشغلك وتقول لنفسك أنا كده عايش مرتاح، لكن من الآخر مش هتلاقي راحتك الحقيقية غير في شخص الرب يسوع بس. ارجع لي النهاردة واوعى تأجل، وافتكر أن قناة الكارما طوق نجاة وبوك صوته عالي لكل تايه وبعيد. فأنت كمان لك دور، صلي من أجل قناة الكارما وعددها وساعدنا أن الرسالة توصل لحد لسه تايه وبعيد. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون

المسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما، من جمعية خلاص النفوس، من بني سويف. احنا بنشكر الرب جدا عشان كل حلقة الرب بيسيب فيها بصمة لأذهان وقلوب المشاهدين والمستمعين. فرحان جدا انه في كل حلقة الرب بيبقى قصده يحيي كل موات وكل موت جوانا، ويعرف الرب يعمل كده مهما كانت التحديات ومهما ازدادت صعوبة الحياة. انا عايز اقول انه في حزقيال 37 الرب قال لحزقيال: قول كده للعظام اليابسة، حتى لو كانت يابسة

0: ولو كانت كثيرة. اسمعي أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. فكلمة الله اللي احنا جايين النهاردة نشترك فيها ونتكلم عنها كلمة محية، وده الكلام اللي الرب قاله بنفسه، قال كده فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. ورجع الرب أكد كلامه وقال التلاميذ الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. نفس النهاردة نرفع أيدينا ونرفع قلوبنا ونقول كده يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. أهلا بكم في برنامج يعود فيحيينا ولا إيماننا، ده مش مجرد عنوان برنامج لكن دي حالة قلب كل واحد يقدر الرب يحيي حياته ويسترده من أي عبودية أو حتى لو كانت عظام يابسة. عايز اتكلم من قلبي واقدم من قلبي خادم الرب الغالي والمحبوب وحطوا اي صفة حلوة بعد الكلام ده، الاخ رافت فوزي. فرحان جدا وبتبقى حلقة مميزة. انا بسرح معاك يعني، انا مرات بحس كده مش محتاج اتكلم او اعلق، لكن بحس ان الرب اعطيك كلام كتير جدا وكل مرة بتسر الحلقة بتعليم المسيح.
1: بركة حبيبي، شكرا شكرا، انا متبارك بوجودي معاك.
0: ربنا يباركك ويستخدمك في كل مكان لكل الاعمار
1: يسوع.
0: والحاجة كمان الغالية والاغلى، واحد من المرنمين اللي يعرف يتعامل مع الطفل والكبير، واي حد كده يتعامل معاه يدخل القلب

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضا لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا

بدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: الإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة غشا لنفسها حيث تضع أفراقها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. يلا قول معايا لو انتوا فاتحين الكتاب، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرون في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون، يذهبون من قوة إلى قوة. وده عنوان حلقتنا اللي بنعمة الرب نصدق انه يوصل من العنوان للموضوع كله لقلبك ولذهنك عزيزي المشاهد، من قوة إلى قوة. هسألك ثلاث أسئلة وده على غير العادة، يعني المفروض السؤال الأولاني الناس بتسأل كيف؟
1: صحيح.
0: السؤال الثاني هو أنت يا بوس ابني؟
1: أيوه.
0: والسؤال الثالث ليه من قوة القوة؟ يعني حضرتك كتبت ترنيمة الناس بتسأل كيف، أنا برضو كيف
1: مرفوع
0: يعني كيف دي لوحديها.
1: أيوه.
0: دي قصة
1: صحيح،
0: ويمكن هي كمان مرتبطة بموضوع الحلقة.
1: أيوه.
0: يعني مرفوعة بقوة والناس يعني أنا كل مكان أروحه يا إما بتترنم قبل الخدمة يا في نهاية الاجتماع.
1: صحيح.
0: لأن هي ترنيمة يعني مساقة بالصلاة يعني.
1: أيوه. مجد للرب، كل المجد للرب.
0: والناس بتسأل كيف.
1: أيوه. القوة دي ليه احنا محتاجين قوة؟ صح كده هو.
0: أيوة.
1: السؤال احنا محتاجين قوة لأننا واحد احنا عندنا ضعف. عندنا ضعف، ضعف قدام شهواتنا، ضعف قدام مخاوفنا، ضعف قدام ذاتنا، ضعف قدام غريزتنا. احنا ضعف، ويعني ما فيش حد بيصدق انه ضعيف الا لما الانسان يعني يحاول يعمل حاجه. يعني طول ما انت قاعد في مكاني وانا قاعد في مكاني انا شايف اني اقدر على كل حاجه. يعني عاده الناس اللي بتصطدم بضعفها هم الناس اللي بيحاولوا، هو بيحاول فيكتشف انه مش قادر. يعني مثلا في ناس تعتقد انا اقدر ابطل سجاير، انا بس ده بمزاجي انا ممكن ابطل. انا اقدر ابطل اشاهد افلام
0: اباحيه.
1: انا اقدر، هي بس ما يعرفش انه ضعيف غير ما يحاول بقى. اول ما يبتدي يحاول يبطل يكتشف حاجه غريبه، انه مش قادر. اكتشف ايه ده، انا مش قادر. تكتشف انك مدمن ومش قادر وضعيف بمجرد ما
0: تحاول.
1: عشان كده احنا مخدوعين في نفسنا قوي، احنا طول الوقت بنفكر الموضوع بمزاجنا. انا لو حبيت ابطل انا بس اللي مش عايز. طب يلا اديك اهو السجاير مكلفاك فلوس قد كده في وقت احنا محتاجين فلوس. الخمره بتهري جسدك وبتمزقك وعامله لك امراض
0: وتميتك.
1: يلا. وحاجات كتير. اول ما الانسان يبتدي يحاول يبطل اكتشف غريب قوي انه مش قادر.
0: الدعاء

0: ايوه
1: انا كويس.
0: أيوه. انا على فكره الموضوع تحت السيطره دايما. عندنا خدعه كبيره قوي اسمها كل حاجه تحت السيطره. وانا واهم نفسي بالموضوع ده، لكن اول ما الانسان يبتدي يدخل في تحدي يبتدي يكتشف ايه ده،

0: ينتصر ويتغلب على، انا مش بس بتكلم على ادمان وعلى طبع طبعي العصبيه مخربه بيتي،
1: ايوه
0: الغضب العنف الانفلات بتاع الاعصاب والكلام والالفاظ اللي ياما خربت بيوت، دمرت بيوت، تسببت في اني انا بسيب شغلي، بيطردوني من الشغل يعني لان انا مش عارف اسيطر على نفسي. فكل دي حاجات بتقول اني انا مش عارف اسيطر على حياتي وبقيت محتاج لقوة الله. يعني
1: ما كبرش يعني
0: ما كبرش.
1: حضرتك يعني اشكر رب لاجلك انك شاطر في المشوره جدا وبتتعامل مع الناس وجها لوجه وبتحب ده جدا.
0: ايوه
1: في مقوله سمعتها في علم النفس ان كل عنيف ضعيف.
0: صح.
1: انه المشكله مش في ان انت عنيف، المشكله ان انت مش قادر
0: صح
1: تلجم عنفك وغضبك وجوزك. يعني تتكلم على بيوت خربانه بسبب كلمه وبسبب عصبيه لكنه مش مدرك ان ده ضعف.
0: طبعا طبعا مش مدرك
1: وبيتعامل معاني دي قوة. ان انا يبقى صوتي عالي وان انا اتعامل مع المواقف بحدة وبعنف.
0: صح. في البرامج بتاعت تبطيل الادمان في برنامج مهم قوي مسيحي اسمه برنامج ال 12 خطوة. يعني ليه طابع مسيحي في الحقيقة. اول مبدأ فيه يقول كده ان الشخص المدمن بيقول كده ان احنا باسم المدمنين يعني احنا اقرينا بضعفنا وعدم قدرتنا على السيطرة على حياتنا بمفردنا وأصبحنا محتاجين إلى قوة أعظم منا لتساعدنا. ده أول إقرار عشان إنسان يدخل في تبطيل مادة مخدرة، عادة سيئة، أفلام إباحية، خمور، أي نوع من أنواع الإدمان. ده النقطة البوينت رقم واحد اللي فيه الإنسان لازم يقر بإني أنا أصبحت إنسان فاقد للسيطرة على نفسي. أصبحت مش قادر أسيطر. لازم تقر ده وبقى عندي احتياج لقوة أعظم مني.
1: واو هي دي بقى، هي دي بقى البوينت. يعني إن أنا ضعيف مش بس أنا ضعيف، أنا محتاج لقوة أعظم لأن أنا القوة مش أحتاج لقوة تانية.
0: هنا بقى دي اللي تجيبني عند ربنا. وأنا بكلم ناس كتير قوي يمكن سمعنا دلوقتي أخي جوزيف، عايز أقول لك لو أنت فعلا فقدت السيطرة على حياتك وأصبحت حياتك فوضى.
1: أيوة.
0: فوضى متخربة، لا عارف تسيطر على طبع ولا عارف تسيطر على سلوك ولا عارف تسيطر على إدمان، بقول في رجاء في المسيح. والرجاء ده ان هناك قوة اعظم مني.
1: أمين.
0: واعظم منك. هي قوة الرب. اذا طلبتها باخلاص وانكسار واعتراف واقرار هيجي النهارده يمنحك قوته.
1: امين امين.
0: عشان يغيرني، عشان يرفعني فوق ضعفي. ضعفي الداخلي. وانا عايز اقول كده زي ما انت قلت، المشكله مش في الظروف الخارجيه، انت مشكلتنا فينا.
1: انا
0: اقرب ده
1: بالظبط بالظبط.
0: ان مشكلتي مش مراتي، مشكلتي مش شغلي، مشكلتي مش مديري، مشكلتي مش ظروفي، مشكلتي مش كل اللي انا عمله، مشكلتي جوايا وحلها هو احتياجي لقوة الله تعمل فيا.
1: ايوه قال له كده الاجنه دامت الى المولد وليس فينا قوه. عارف اللي هي ايه يعني؟
0: صحيح.
1: جميله كده بدي يعني. والاجنه دي حاجه خاصه بالسيدات، لكن عايز اقول له ان احنا حتى ما عندناش الطاقه بتاعه الست وهي بتولد، لكن ليس فينا قوه.
0: ليس فينا قوه.
1: صح. يعني لسنا نعلم.
0: الاعتراف ده مهم قوي. ما فيناش قوه. وده اعترف اعترفه زمان ملك من ملوك اسرائيل، قال في والآن انظر يا إلهنا لأن ليس فينا قوة.
1: من الجمهور الآتي علينا.
0: من الجمهور الآتي علينا.
1: أيوه صح. يهوشافاط وقال لسنا نعلم ماذا نعمل لكن نحو. يعني خلاص عارف النظرة دي جميلة. أنا برضو عايز أسأل سؤال، هو يعني الرب عايزني أجيله بقى بالانكسار والشفقة بص شوف جيت لمزلول، ولا ده إقرار داخلي زي ما حضرتك كنت بتقول؟
0: قناعة، لازم يبقى قناعة، لأنه لو مش قناعة انا هاجي بشروط.
1: ايوه
0: يعني اجي ربنا ايه لا يعني يعني خلص بسرعه، ما تعمل الموضوع بسرعه. انا مش فاضي.
1: ايوه
0: وياما ناس يعني مدمنين كده يبقى مش فاهم ورطته.
1: ايوه
0: يعني يجي يقول لك يعني انتوا عايزيني اقعد لي 3 4 ايام اصلي عشان اتعالج يعني، نيجي نقول لا ده موضوع كبير.
1: ايوه.

0: هتقعد طول عمرك طول عمرك
1: تحتاج الى الرب،
0: تحتاج الى الرب
1: صح
0: عشان تنتصر على ادمانك.
1: ايوه صح. الذي فيه ملاذ الظهر قد اعمى، هو بيعمي عن فكره قدره الله ومعونه الله قدام ضعفي. يعني
0: صح.
1: يعني دي معادله اللي يحسبها صح يعرف ان قوتي وامكانياتي في الرب مش فيا،
0: مش فيا. احنا ما فيناش قوه، ودي مهمه قوي. احنا ما فيناش قوه، يعني مش هنكتشف ده غير اما نيجي نحاول، نيجي نقوم وانا مش قادر. يعني اقرار مهم قوي. لو انا فعلا عايز ربنا يجي يديني قوته، لازم الاقرار ده يبتدي كده. انا اصبحت فقد السيطره على حياتي وما عنديش قوه. ده قناعه، مش كلام مش كلام بردده ولا خادم، مش كلام بقوله عشان يعني ارضي ضميري، لا دي قناعه عميقه جدا. انا فعلا ما فيش قوه.
1: هل ينفع، مش عارف حضرتك وانت بتتكلم انت بتشاور كانك بتشاور على اللي عايز اقوله، يعني في تكوين 32 هل ينفع نقول انه يعقوب عمل كده قدام الرب؟
0: ايوه.
1: يعني راح للرب قال له بص انا جبت اخري.
0: ايوه.
1: واخري هو بدايتك واخري هو قوتك.
0: حلوه قوي دي. بس انا نفسي نقول للناس اللي مش متابعه يعني ايه قصه يعقوب لما كان بيصارع ملاك الرب، وكان كتاب بيقول كده وصارعه انسان، كان في مصارعه ما بين يعقوب وملاك الرب. ومسك في الملاك وقال له باركني،
1: مش هسيبك
0: مش هسيبك.
1: يعني جون بيقول مش هسيبك وانا ضعيف. يعني عارف يا اخرفت انه ايه، لا فرق معاه بقى زوجات ولا اولاد ولا املاك ولا اي حاجه.
0: صحيح.
1: هو عايز بس الرب، عايز جاي للرب مع انه عنده عزوه، يعني العيال عزوه والبيت عزوه، بس لا كل ده ما نفعنيش. يعني انا جاي لك بضعفي وجاي لك بخوفي وبضيقي وانت الاقوى.
0: بس خلع حقه فاغضب.
1: ايوه.
0: ما ينفعش باركك وانت شايف انك قوي. خلع حقه فاغضب، ده مهم قوي. صار يخمع، صار ضعيف، محتاج يتسند على الرب
1: ويكمل يستند على الرب،
0: يكمل كل عمره مسنود على الرب.
1: يا سلام،
0: دي حاجه مهمه قوي،
1: فكره جميله جدا. لماذا نحتاج الى قوه الله؟
0: نعم، دي واحد. يعني لو عندنا وقت نقول تاني
1: يا ريت
0: حاجات تاني.
1: يا ريت.
0: انا محتاج قوه الله كمان لاني انسان ضعيف قدام الوصيه،
1: بمعنى
0: متطلبات الله.
1: يعني
0: ربنا مثلا لما يجي يقول لي عايزك تغفر، ما انا مش قادر. طب عايزك كل ما نظر الامراه ليشتهيها فقد زنى، مش قادر. طيب انا عايزك تحب اعدائك، برضو دي مش قادر. طب عايزك تصلي لاجل الذين يسيئون اليك ويطردوك، مش تبان وصايا الله
1: ثقيله،
0: كلها تعجيزيه. مش بس ثقيله، دي تعجيزيه. انا يا جماعه انتوا تطلبوا مننا كلام يعني بتعيشوه ازاي؟ انتوا بتعيشوه بجد
1: وعظيم ماشي، لكن تعيشوه صعب. يعني
0: تعيشوه طبعا، ولا احنا نعيشه والناس تبقى دايما حاسه ان الكلام ده كلام حلو وجميل. بس يعني عامل زي كده الملابس اللي بتعرض في الفاترين، تتفرج عليها بس تشتريها لا. ففي وصايا الرب، يعني الوعظة على الجبل، الموعظة على الجبل، ناس تحب قوي الكلام ده وتحس انه يعني روحاني وجميل وكده، لكن من ايه يقول لهم هتعيشوه؟ يقول لك لا طبعا، هنعيشه يعني ازاي يعني؟ لان هم مش فاهمين ان ربنا لما بيجي يطلب مننا حاجه هو بيدينا قوه على اتمام الحاجه. فاحنا ما نقدرش نعيش الوصيه بدون قوه الله، ما نقدرش. يعني
1: ما نقدرش صعب من غير قوته،
0: مستحيل. مش صعب. الحقيقه مستحيل. دي حته اتحط فيها بولس لما قال في روميا 7 كلما اردت ان افعل الحسنى اجد الشر
1: حاضر.
0: مش عارف يا جماعه، عايز اعمل اللي ربنا عايزه، مش قادر. عايز احب وعايز اسامح وعايز ابطل اشتهي وعايز ابطل اعمل ده وعايز مش عارف. مش انا عايز، يعني انا نفسي، انا عايز اعيش الحياه دي. بس في الحقيقه المساله مش مساله يعني مش مساله اراده، ما الاراده حاضره، انا عايز. بس يعني مساله قوه. مساله قوه الرب يحسمها بقى النهارده، يجي يقول لي انت عايز. ايوه عندي قوه، بس تجيلي بالاراده دي.
1: يعني كلامك حلو بس صعب يتنفذ.

0: طبعا.
1: فعشان انفذه محتاج القوه الداعمه اللي تخليني اقدر انفذ هذا الكلام، لان الشر حاضر عندي، يعني ما فيش اكتر منه في المجتمعات بتاعتنا. صحيح. فاللي يخليني انفذ كلامك هو ان انا اتعامل مع كلمتك بقوتك.
0: اجي بقى عنده بانكسار كده واقول له يا رب انا عايز اعيش كلامك بس انا مش قادر، فاديني قوه. فالرب يديني قوه لتنفيذ الوصيه، للحياه في الوصيه، لطاعه الوصيه. دي حاجه مهمه جدا. من الحاجات اللي الرب بيديها لنا كمؤمنين كاولاد ليه، قوه على ان نحيا في مشيئته. ما احنا ما نقدرش نعملها بذاتنا، ما نقدرش،
1: احنا اضعف من احنا ننفذ الوصيه
0: طبعا،
1: او نمشي حسب مشيئته يعني.
0: ما نقدرش من ذاتنا، احنا اضعف من كده فعلا.
1: ايوه.
0: فدي طبعا انا محتاج قوته عشان كده. فانا كل يوم بقول له يا رب انا فعلا نفسي اعيش اللي انت بتقول عليه، بس انا من غير قوتك مش هقدر، فاديني قوه.
1: اديني قوه.
0: وانا بكلم كل حد يعني حاسس كده ان يعني ربنا بيقول كلام فوق وانا تحت، ربنا بيقول كلام يعني صعب وانا ضعيف. فالمعادله دي توزنها ايه؟ ان الرب لما بيقول حاجه ايوه هو مش معتمد على قوتنا احنا عشان ننفذها، لكن لما بيقول حاجه الشاطر فينا بقى يجي يقول له ايه؟ اديني قوه. اديني قوه عشان اعيشها.
1: ايوه.
0: ما انت عطيتني الحاجه بس دي بقى قوه.
1: ايوه. فيها مدعوتك اجبتني،
0: شجعتني
1: قوه اجبتني، يعني انت
0: سمعت
1: منك الصوت،
0: هي دي
1: شجعتني قوه. ما مش عارف جت منين، بس انا اتكلت عليك وسمعت صوتك
0: ولقيت القوه موجوده.
1: صح. مرات حضرتك يمكن جربت ده على المنبر، ان ما تحس ان الرب عملها ازاي، يعني انا جبت منين الكلام ده، انا قلت الكلام ده ازاي.
0: صحيح.
1: اللي هي اللي تحل عليا يعني القوه اللي الرب يدهاني في. صحيح. التوقيت دوت، يعني فكره جميله جدا. هل في حاجات تانية تخليني محتاج لقوه الله؟
0: احنا كمان يعني بعيد بقى عن الخطيه، طبيعتنا البشريه هي طبيعه ضعيفه ومحدوده، وده كمان بيقول الكتاب في عبرانيين 5:1، بيقول لان كل رئيس كهنه ماخوذ من الناس، يقام لاجل الناس فيما لله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. 2 يقول قادرا ان يترفق بالجهال والضالين، اذ هو ايضا محاط بالضعف. فكل رئيس كهنه ماخوذ من الناس، محاط بالضعف. احنا طالما ناس، طالما بشر، طالما بني ادمين، طالما لحم ودم، ضعف.
1: حتى لو كان رئيس كهنة،
0: حتى لو كان
1: مأخوذ من الناس. سوري هناخد فاصل قصير جدا ونرجع نكمل كلام. خليك فاكر ان احنا بنتكلم عن ضعف الطبيعة البشرية حتى لو كان رئيس كهنة مأخوذ من الناس. فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا، الكلام الغالي عن من قوة إلى قوة.

0: بيفصل عن ضعف حالتنا البشرية. وخادم الرب الأخ رأفت كان بيتكلم حتى إن رئيس الكهنة محاط بالضعف. فقبل ما نرنم
1: كده.
0: ترنيمة قول لنا فكرة يعني إيه محاط بالضعف يعني.
1: يعني بسبب بشريته هو حد كان محتاج يقدم قرابين عن نفسه، لأن هو أكيد بيزل في حاجات، بيقع في حاجات، بتفوته حاجات،
0: ايوه
1: بينسى حاجات، لأنه بشر، لأنه إنسان. فالضعف الإنساني والضعف البشري موجود فينا كلنا، مهما كنا سوبر يعني برضو ضعفة، مهما كنا
0: ارفع عينك من
1: استثنائيين.
0: الانسان يعني.
1: أيوة بالظبط. كفوا عن
0: ايوه
1: الإنسان الذي في أنفه نسمة
0: نسمة حياة.
1: لأنه ماذا يحسب،
0: ايوه
1: ده اللي
0: حلو.
1: بيقوله الرب، كفوا عن الإنسان.
0: كأن كاتب العبرانيين عايز يقول حتى رئيس الكهنة اللي احنا بننتظره يوم الكفارة العظيم يدخل يقدم عنا وعن نفسه وعن جهالات الشعب، ده محاط بالضعف
1: محاط بالضعف
0: عشان تفضل عينينا ثابتة
1: على الرب.
0: على الرب.
1: مظبوط. فاحنا ضعفة، فلأننا ضعفة بطبيعتنا البشرية، فاحنا محتاجين قوة ربنا،
0: ايوه
1: محتاجين
0: امين
1: قوة.
0: امين.
1: يعني أنا شوية حر

0: يبوظوا مزاجي،
1: ايوه
0: شوية برد ما يقومونيش من على السرير، شوية ضيق يخلوني مش عارف أفكر،
1: أرق
0: أرق، شوية فعلا أرق يخلوني مش راكز. فأنا محتاج قوة ربنا عشان ترفعني فوق كل الضعف ده. مش بتكلم على الخطايا ده، أنا بتكلم على ضعفات بشرية عادية جدا
1: في الطبيعة
0: في
1: البشرية
0: الطبيعة
1: بتاعتك.
0: البشرية.
1: أيوه
0: فدي كلها حاجات أنا محتاج قوة ربنا. يعني إزاي أنا مثلا، ياما زي ما حضرتك قلت من شوية أخ جوزيف، ياما طلعنا على المنابر وإحنا سايبين عيل عيان، طفل مريض، زوجة متألمة، ياما طلعنا على المنابر وإحنا سايبين بيت في احتياج، ياما طلعنا على المنابر وإحنا سايبين مشكلة مش عارفين هتتحل إزاي.
1: ايوه
0: فدي بشريتنا، اللي هو الواحد طالع منزعج وطالع في مخاوف، زي ما بولس قال في مرة، قال لما جينا لكم كان في الداخل مخاوف وفي الخارج خصومات.
1: خصومات. ايوه
0: يعني بولس الرسول العظيم في الداخل مخاوف وفي الخارج
1: خصومات.
0: خصومات، ده الكلام ده في كورنثوس تانية 7. فأهو فلسه في
1: يا سلام.
0: بشريتنا. ومرة تاني يقول في كورنثوس التانية 1، يقول مش عايزكم لا أريد أن تجهلوا من جهة ضيقتنا
1: التي
0: التي
1: أصابت
0: تضايقنا بها في آسيا أننا تثقلنا جدا
1: فوق الطاقة،
0: فوق الطاقة حتى أيسنا من
1: أيسنا
0: الحياة.
1: خلاص جبنا آخرنا يعني.
0: فدي
1: بس عارف قال إيه؟ قال لكي نكون متوكلين على الرب.
0: جه
1: يعني
0: بقى قال ولكن كان لنا حكم الموت
1: الموت
0: في
1: في
0: أنفسنا
1: أنفسنا
0: لكي لا نكون متكلين
1: متكلين
0: بل
1: على الرب.
0: على الرب الذي يقيم من الأموات.
1: ايوه
0: فطبعا فدي بشريتنا موجودة،
1: ايوه
0: ضعفاتنا موجودة.
1: يا
0: وطبعا
1: سلام.
0: نفسي أقول للناس الخدام في الآخر ما هم بشر، رئيس كهنة محاط بالضعف،
1: ايوه يا سلام.
0: عايزين ننزل عينينا بقى من على العثرة. يجي يقول لك نسي، كلمته في موضوع ونسي، قلت له على حاجة وما خدش باله، كنت متوقع انه يجي، هو بشر. واحنا عايزين نقول الخدام يا جماعة احنا محتاجين نعتمد على قوة الله، يعني محتاجين قوة من الرب
1: ايوه
0: عشان نعرف يعني نتغلب بنعمته وبقوته على الضعف الطبيعي والبشري بتاعنا،
1: ايوه الطبيعه الساقطه اللي
0: الطبيعة
1: فينا،
0: بالظبط
1: اللي بتميل الى الحسد والشر والمنافسه
0: كل ده.
1: والمقارنه والعصره،
0: طبعا
1: لكن لكي تحل علي
0: قوة
1: قوه
0: المسيح
1: المسيح.
0: ده صح.
1: هنكمل كلام في بس مجرد المقدمه والفكره اللي بتتكلم عن موضوع في مزمور 84، يذهبون من قوه الى قوه. ده حالنا، ده المفروض، ده الطبيعي. لكن بعد الترنيمه نكمل احنا ليه محتاجين الى القوه مع
0: نعم
1: اخونا عماد.
0: لسه عندنا نقطتين تاني.
1: امين امين.

0: آمين.
1: هللويا.
0: آمين. يعني هتفضل صلاتنا طول الحلقة ارفع عينينا من على أي حد غيرك، تفضل أنت الثابت الوحيد،
1: نعم
0: الملجأ والقوة والحصن،
1: نعم
0: ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لن تترك طالبيك يا الله.
1: آمين.
0: ليه بنحتاج للقوة؟ حضرتك قلت لسه في فكرتين، عندنا إشكالية كبيرة، إن دي المقدمة يا خرافة،
1: أيوه
0: وأنا مش هسيبك إلا لما أخلص الموضوع.
1: آمين.
0: لازم
1: باسم يسوع
0: أخلصه
1: إحنا
0: يعني.
1: قاعدين.
0: آمين.
1: إحنا كمان عندنا حرب روحية، والرب بيسمي الشيطان في العهد الجديد يسميه القوي.
0: أيوه.
1: حينما يحفظ القوي داره متسلحا في لوقا 11 عدد 21.
0: أيوة.
1: حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. هو هنا بيتكلم عن الشيطان وأمواله دي، يعني بكل أسف هو قصده على الناس، الإبليس،
0: الغنيمة.
1: أيوة الغنيمة بتاعته. الناس البعيدة عن المسيح، الناس اللي المسيح مش في حياتها ومش في قلبها، هم في الحقيقة الكتاب بيسميه هنا أمواله، أموال الشيطان، حاجته. يعني شوف حاجة يعني بكلم إخواتي الكارزين والخدام، أغلى حاجة عند الإنسان أمواله. فتخيل لما يقول إن الناس البعيدة عن الرب هي أموال الشيطان، بيبقى زي ما أنا كإنسان محافظ على أموالي وحطيتها في خزنة وحطيتها في مكان أمين، الشيطان بيحاول انه يحفظ امواله اللي هم الناس في امان،
0: اقتنصهم لارادته.
1: في امان من مين بقى؟ من الرب. يعني يحافظ على امواله في امان، يعني ايه؟ يعني على قد ما يقدر يبعدهم عن ربنا. ف يعني عشان كده الناس تيجي تقول لك ابليس ما بيحاربش الخاطي. لا، ابليس بيحارب الخاطي لانه هو عايز يكتفه، يعني ما تبقاش خاطي وخلاص، تبقى خاطي مدمن. تبقى خاطي جوازك متدمر، تبقى خاطي عندك جرائم وعندك قانون بيطردك وعندك قضايا، تبقى خاطي قاتل، تبقى خاطي مجرم، تبقى خاطي مديون بفلوس، تبقى خاطي متورط في السحر وفي الأعمال الرديئة، تبقى خاطي وانت متورط في تهريب مخدرات واثار وحاجات صعبه،
0: فيصعب عليك الوصول الى المسيح
1: في امان. هنا يجي يقول لك ايه؟ لا، ده انا شايبه في امان. ما تقلقش عليه. ده عنده مصايب كتير قوي مشغول بيها، ده هيفكر في ربنا امتى؟ ده ده لو قعد قدام تلفزيون ولا ودوه جوه كنيسه، هو دماغه مش هنا. ما انا خلاص شغلته بما فيه كفايه بقصه
0: اللي انت فيه،
1: اللي هو فيه. هو اسمه القوي.
0: حتى لما حد يكلمه عن المسيح يحس الموضوع بعيد عنه جدا.
1: أوي.
0: انا مين علشان انا متكتف؟
1: ايوه.
0: أنا...
1: يجي يقول لك هو ده وقته. يعني تيجي تكلمه عن، يجي يقول لك يا عم سيبني في اللي انا فيه. ده انا في ظروف صعبه. طب يا عم مش تيجي المسيح اما اخلص بس اللي ورايا. واروح كده. أيوة. وفوق اجيلكم.
0: ايوه.
1: طب هو ابليس مش عايزك تفوق، ده هو قرار واحد، مش هتفوق غير بالمسيح.
0: ايوه.
1: عشان كده بقيت الايه تعزي قوي، يقول كده ولكن متى جاء من هو اقوى منه.
0: يا سلام.
1: هنا بيتكلم عن الرب يسوع المسيح لكل المجد،
0: الاقوى
1: من اقوى منه. وانا عايز اطمن الناس اللي سمعت ان ابليس هو القوي، عايز اقول لهم يسوع المسيح اقوى منه. اقوى منه.
0: يا سلام.
1: فانه يغلبه. رب لكل المجد غلبه على الصليب خلاص ظافرا بهم، اشهرهم
0: جهارا
1: جهارا. يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائم. مجد للرب يسوع. وانا عايز اقول لناس كتير قوي، كل حد النهارده مربوط تحت ايدي القوي، وابليس دايما يا اخ جوزيف، وانا عارف انك عارف الكلام ده بس انا بقوله للناس، ابليس دايما يجي يقول لك انت مش هتعرف تفلت من ايدي. انت موضوع خلص، انت هتعيش كده لحد ما تموت، انت مفيش امل، انا خلاص تمكنت منك ومش هتعرف تفلت. انت الحل الوحيد اللي قدامك تنتحر. الانتحار هو الحل. ياما ناس انتحرت بسبب ان ابليس سود قدامهم الدنيا وفهمهم،
0: يزيد الليل سواد.
1: يعني.

0: مش ما تحاولش يا انت حياتك هتفضل في شقاء وتعاسه
1: ايوه
0: طول الوقت. لكن النهارده عايز اقول خبر حلو، ابليس اتغلب والرب يسوع المسيح هو اقوى منه.
1: سحقوا في الصليب.
0: سحقوا في الصليب.
1: يا سلام.
0: سحقوا في الصليب سحقا تاما.
1: عشان كده طول الوقت عايز يبعد الخطوه عن معركه
0: المسيح.
1: الصليب.
0: أيوة.
1: يعني يتعفرت الشيطان لما حد ياخده من قفاه يوديه الصليب.
0: ايوه ما احنا هناخد بعد شويه يقول لك ايه، لست استحي بصليب المسيح. ليه؟ لانه قوة الله.
1: يا سلام.
0: كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين
1: فهي قوة الله. يا سلام يا سلام.
0: الصليب هو المكان اللي أجي عنده أختبر قوة الله. لو أنا مربوط مقيد في سحر، في أعمال شريرة، في شياطين، في إدمان، في طباع، عند الصليب تختبر قوة الله للحرية.
1: طب خلينا أسأل سؤال بلسان المشاهد يعني.
0: أيوة.
1: هل هو قوي ولا بيستقوى؟ وهل هو قوي من وجهة نظر مين؟ يعني إحنا كمؤمنين شايفينه قوي ولا الخطاة شايفينه قوي، ولا هو بيستقوى؟
0: هو بيستقوى على الخطاة. لكن هو عند أصغر مؤمن ولاد ربنا تحت رجليه.
1: يتفلح على العيال يعني. يتفلحش يعني غير على العيال.
0: بالظبط. يعني هو يعني لما الكتاب في رسالة كولوسي إصحاح 1 عدد 13 يقول الذي نقلنا من سلطان، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة
1: ونقلنا
0: إلى ملكوت ابن محمد. لما كنا خطاة بعيدين كنا تحت سلطان الظلمة.
1: أيوة.
0: بسبب الخطية إبليس واخد سلطان علينا. لكن هو بالنسبة للمؤمنين جرد. أنت واقف قدامي بدون رتب، بدون سلطان،
1: بدون صلاحية. أيوة.
0: فباسم يسوع يبقى تحت رجلك. يبقى تحت رجل أصغر مؤمن.
1: ولهذا نحتاج إلى قوة الله.
0: طبعا.
1: إيه كمان؟
0: آخر حاجة أقول عليها إن إحنا كمان كبشر الزمن لما بيعد علينا بنصير أضعف. يعني في سفر الجامعة بيقول يعني أذكر خالقك في أيام شبابك. ليه؟ يقول قبل ما تيجي السنين اللي فيها عينك هتكل وقوتك هتكل ومش عارف تقف على رجلك وإيديك، وبيتكلم
1: العشرين صفة بتاعت الإنسان
0: في تعبير راقي ورائع وبديع جدا عن الضعف اللي بيصيب الإنسان بتقدم السن.
1: أيوة.
0: بس إحنا هنا كمؤمنين لينا قوة الله، قوة الله اللي بتتعامل حتى مع الزمن، اللي بترفعنا فوق تأثيرات الزمن. عشان كده الكتاب يقول كالنخلة يزهو الصديق. يزهو الصديق، ويتكلم عن الـ الشيوخ واللي هم ايضا الى الشيبه. ايوه يصيرون دساما
1: وخضرا.
0: يعني ازاي
1: الشيبه يسمرون؟
0: يسمر. طب ازاي؟ في قوه الله. قوه الله بتعمل فيه
1: عكس المقاييس الطبيعيه بتاعه الانسان.
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا. وان كان انساننا الخارج يفنى في كونستانتينيا.
1: كلمه يفنى دي يعني خلاص جاب اخره
0: 4:16. ايوه. يفنى فالداخل
1: يتجدد
0: يوما فيوما. وانا عايز اقول لناس كتير قوي بتخاف من الشيخوخه، لما بتمتلكك قوه الله يمكن حتى لو الجسد من بره بيضعف لكن انت روحك شابه. والشيخوخه حاجه مش مرتبطه بالعمر، مرتبطه بالقلب.
1: صح.
0: يعني ياما ناس كتير قوي بيسمعونا دلوقتي شيوخ يمكن، وابليس اقنعهم ان اصلك انت كبرت. لا، الرب ما عندوش الكلام ده.
1: ايوه. يا سلام.
0: ما عندوش. لما تمتلكك قوه الله، انت بتختبر شيء مختلف
1: خالص. يا سلام.
0: لسه مقابل اخت في مؤتمر من اسبوع او 10 ايام عندها 80 سنه. وقالت لي اول مره كنت اسمع ترنيمه مرفوعه انا بقوه، كانت هي قاعده يعني.
1: انت عارف مين اللي كاتب الترنيمه دي؟
0: ايوه. انا عارف.
1: مش عارف اقول لك.
0: ايوه. ما هي بتحكي لي عشان عارفه ان انا اللي كاتب الترنيمه. فبتقول لي انا كنت قاعده ما بقومش، يعني بيضطروا انهم يسندوني. لكن اول ما سمعت الترنيمه ديت في قوه

0: الله لمستني وحسيت بسخونه في جسمي.
1: Yeah.
0: واول رياكشن عملته وقفت وقالت لبنتها ما تعيديش تسنديني تاني، انا همشي لوحدي.
1: Yeah.
0: وانا لما قابلتها في المؤتمر كانت بتتمشى لوحدها. في قوه، في قوه، الرب يدي قوه لينا حتى فوق الزمن. وده طبعا يعني لما بفتكر كالب
1: لسه على لساني، على لساني لما طلع البطاقه ليشوع وقال
0: أيوة.
1: شوف السن كام يعني.
0: ايوه 85 سنة. وموسى
1: لم ازل متشددا كما كانت قوتي هكذا
0: هكذا. وموسى مات وهو عنده 120 سنة، وشه كان ناضرا زي الشباب. ده جايه منين دي؟ من الرب، من القعده قدام الرب، من التقوى، من البساطه، من المحبه، من الاتكال على الرب.
1: ايوه
0: مش شيل الهم، ومش الدخول في الصراعات الجسديه والمشاكل. يا على اللي بيعمله الرب فينا. رائع. الرب ليه كل المجد.
1: فيتعامل مع الحياة إن خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا بالقوة أكثر فأكثر
0: ثقل مجد. مجدا صح جدا.
1: يتقلك، يخلي واحدة زي ما تقول تقف تنتصب، لأن شعر بقوة مش طبيعية.
0: ده حقيقي،
1: لأنه مرفوع أنا بقوة يعني.
0: هللويا.
1: أمين.
0: مجدا للرب.
1: هنرنم ترنيمة مع أخونا الغالي عماد ونرجع نسأل بقى الأخ رأفت القوة دي يعني معناها إيه؟
0: أيوة.
1: أو إشارات للقوة باسم المسيح.
0: أمين.

0: امين امين. فعلا خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه المجد ابدي
1: مجدا.
0: هي دي القوه اللي احنا محتاجينها. لماذا نحتاج الى القوه؟ لان طبيعتنا الذاتيه ضعيفه، لان الوصيه من غير قوه الله بالنسبه لنا صعبه جدا، لان كمان احنا طبيعتنا البشريه فيها ضعف، لان احنا في حرب روحيه، وكمان لان الزمن بيضعفنا. ده كان إجابة ملخص بس للأسف خدت ساعة يعني كان نفسي
1: أيوة.
0: بس مش مشكلة، الرب هيدينا نعمة
1: هنكمل
0: ونكمل. إيه هي أشكال القوة اللي احنا محتاجينها، القوة الحقيقية؟
1: نعم.
0: لأن حضرتك قلت إن في قوة مزيفة،
1: صح،
0: هو ادعاء أو استعلاء القوة، لكن
1: توهم
0: وتوهم القوة، لكن في قوة حقيقية. إيه بقى الشكل بتاعها اللي أنا أستشعره
1: صحيح
0: كواحد محتاج للقوة؟
1: كلمة قوة في اللغة اليونانية معناها ديناموز، ودي بيجي منها كلمتين مهمين قوي مرتبطين بأشكال القوة. أول كلمة بتيجي منها كلمة دينامو. دينامو اللي بيتحط في المواتير وفي العربيات وفي المكن. دينامو عبارة عن مولد قوة منتظم، يعني قوة يدي قوة بس قوة منتظمة. ده يجي منها كلمة دينامو. لكن بيجي برضو منها كلمة تاني اسمها الديناميت.
0: ديناميت
1: دي قوة متفجرة.
0: أوكي.
1: واحنا في الحقيقة دول شكلين القوة في الكتاب. اول شكل القوة المنتظمة الهادئة اللي احنا محتاجينها كل يوم. يعني انا في الحقيقة قصاد اعباء الحياة، خليني اقول كده، بشتغل وبربي اولاد وبخدم وبسافر وباجي وبتعامل مع ناس صعبة وبتعامل مع عالم شرير، بتعامل مع مسؤوليات. انا بتكلم عني عن اي انسان، مش بتكلم عني انا شخصيا، ده حل اي انسان سواء كان رجل او امراه. يعني ولو الستات بتبقى عبائهم اكتر، يعني بتعمل كل ده بالاضافه انها ساعات تبقى متورطه اكتر في الطبيخ والاولاد والمذاكره، واحنا داخلين بقى على موسم الدراسه كمان في مصر يعني. فدي كلها ضغوط، الإنسان بينهار تحت الضغوط ديت. فعشان كده أنا محتاج كل يوم إلى قوة منتظمة.
0: أيوة.
1: قوة تخليني وأنا ماشي في روتيني اليوم بتاعي مرفوع بقوة، مرفوع قصاد صعوبة البشر، قصاد ثقل المسؤوليات، قصاد الضيق الاقتصادي، قصاد الامور الطريقه اللي بتحصل، حاجه باظت، حاجه يعني تسببت باذى. فكل الحاجات ديت لو انا ما عنديش قوه من الله كل يوم امشي بيها يومي انهار.
0: ايوه.
1: ياما ناس انهارت نفسيا وجسديا بسبب ان هم ما عندهمش قوه.
0: ايوه.
1: خلاص اكتئبوا ودخلوا. انت عارف لما الانسان بيفقد قوته بيخش في اكتئاب، يعني الاكتئاب هو مرض فقدان الطاقه. يعني يوصل للناس المكتئبين بسبب فقدانهم للطاقه انا بعرفش ارد على التليفون، مش طايق.
0: حصل مع ايليا في ملوك الاول 19،
1: صح،
0: مع انه في ملوك الاول 18 كان واقف على جبل الكرمل ويعني سوبر هيرو يعني.
1: ايوه.
0: بس لما ضعف يعني كان عايز زي ما حضرتك بتقول كان عايز يموت، يعني
1: كان عايز يموت. كان عايز يموت وكان نايم مرهق
0: في مغارة.
1: طبعا. فأنا بصلي من أجل أن كل يوم أنا محتاج أطلب قوة لهذا اليوم.
0: أيوه.
1: أقول للرب يا رب ديني حصتي من القوة لهذا اليوم.
0: أنا عندي حصة.
1: أيوه. أنا ما أقدرش أكمل يومي من غيرك.
0: يا سلام.
1: أنا محتاج قوة. محتاج قوة أعمل شغلي، محتاج قوة أربي أولادي، محتاج قوة أحتمل ضعف الناس اللي حواليا. ما هو الناس اللي حواليا مش بيرفكت، مش كاملين.
0: أيوه.
1: بيبقى عندهم ضعف وأنا محتاج أحتمل ضعفهم. يعني يقول يجب علينا نحن الأقوياء.
0: أيوه.
1: أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا.

0: انا محتاج قوة عشان احتمل ضعف الناس اللي حواليا، تقصيرهم، طباعهم الصعبة، اهمالهم، كل دي من غير ما الرب يديني قوة لليوم لبرنامجي الطبيعي. انا مش بتكلم على هعمل حاجة سوبر، يعني اليوم الطبيعي بتاعي من غير قوة الله لا، يبقى شاق جدا.
1: انا عايز اترجم كلام حضرتك انه ما ينفعش يوم يعدي عليا من غير قوة الله،
0: أشكرك.
1: واليوم اللي هيعدي عليا من غير قوة الله هيزداد ضعفي واكتئابي وسقوطي واخطائي.
0: أشكرك جدا.
1: انا باخدها ليا انا
0: صح
1: كفعل،
0: جدا.
1: انه لو عدى عليا يوم ما خدش الحصة اللي هي ليا من قوة الله، اعتقد هتتوالى الهزايم يعني.
0: صحيح. صحيح. يعني مش عارف اقول احسن من اللي انت قلته كده، انت قلتها بالظبط.
1: أنا خدتها منك يعني.
0: ربي يباركك. فدي النوع الاول من القوه، احنا محتاجين دايما لبرنامجنا اليومي،
1: أيوه.
0: الروتين بتاعي، انا محتاج قوه عشان اعيشه. ما اقدرش اعيشه لوحدي، لوحدي كده صعب. لكن كمان تيجي كلمه قوه بمعنى ديناميت. ديناميت يعني قوه متفجره فجائيه. ودي بقى لما الإنسان يكون مثلا يعني ضعيف، عارف لما الرب يقول لها انتفضي، قومي من التراب، انتفضي، يعني بكلم اخواتي في كل مكان في العالم بيسمعونا، كل حد، الرب يقول لك انتفض. انتفض يعني ايه؟ يعني ما توافقش وما تستسلمش للضعف اللي انت عايش فيه.
1: ايوه،
0: كفاية استسلام للضعف والتراب، انتفضي من التراب، قومي، قومي، مش مقامك ده، مش مكانك، مش حتتك، مش حتتك،
1: مالك هنا؟
0: مالك هنا؟ صح. انت ده بقى القوة الفجائية. يعني واحد يجي لربنا كده يقول له رب انا عايزك تديني قوة انتفض. عارف شمشون لما الكتاب قال عنه ان هو انتفض اما قطع القيود اللي كان رابطينه بيها الفلسطينيين؟ احنا عايزين، في ناس محتاجه هذه الانتفاضه، القوه، الديناميت، انفجار، حاجه كده ملاش علاقه باللي كان بيحصل قبل كده. يعني ماشي في ضعف، ماشي في فتور، لكن يجي انسان يطلب من الرب قوه، بس القوة دي ديناميت، يا رب تعالى غير الحال،
1: وهو يعرف يعمل كده.
0: بيديها. بيديها. يعني دي حاجة مهمة قوي. حضرتك بدأت البرنامج وانت بتتكلم عن العظام اليابسة. فرق معايا قوي المقدمة دي، اني عظام يابسة بس في قوة جت. في قوة من الله جت، جمعت العظام. والكتاب يقول ايه؟ فصارت جيشا
1: عظيم،
0: عظيما
1: جدا
0: جدا جدا.
1: يا سلام.
0: فدي قوة.
1: والجيش يعني قوة. الجيش من عظام يابسة، يعني فعلا نقلة. انا كل ما اقرا، قريته كتير جدا الاسبوع اللي فاتوا حسخيل 37، ايه النقلة دي؟ عظام كثيرة ويابسة، ما يعملهاش غير الرب.
0: ديناميت. في ناس فينا، وانا يمكن اولكم، محتاج ديناميت في اوقات. ابقى فاتر، ضعيف، زهقان، في ملل، مش قادر اقوم اخد الخلوه، في قيود، في ربط كده ابليس، يعني بعمال يربطها كده، قيود خفيه كده، انا محتاج انتفض.
1: ايوه.
0: ودي ما تجيش الانتفاضه دي غير بفعل قوه، ديناميت، قوه يصنعها الله في حياتي فجاه.
1: يا خرافة، انت قلت اشكال القوة. طبعا انا يعني مفيش حسد بين الخدام، بس انا طول الوقت عارف ان القوة تعني ديناميت، لكن ما اول مرة اسمع ان القوة دينامو. فهي علاقة يومية مستمرة، احتاج لحصة من الرب عشان انال هذه القوة. يعني
0: حقيقة
1: معنى جميل.
0: لما بقرا بولس هو بيتكلم عن الخدمة بتاعته في كورنثوس الثانية 11، بيتكلم بيقول يا جماعة ده أنا ثلاث مرات السفينة تتكسر بيا في عرض البحر، أخطار من إخوة كذبة، بوحوش كان في أخطار، وبعد كده يقول اتجلدت ثلاث مرات 40 جلدة إلا

0: واحدة، ويجي يختم بس الكلام ده يقول لي: عدا كل هذا التراكم علي
1: كل
0: كل
1: يوم.
0: يوم.
1: ايوه
0: انا عمال اقرا الكلام ده، انت يا عم، طب يعني في وسط كل ده التراكم عليا كل يوم كل يوم. ما كانش بيرعى كنيسة اخ جوزيف، ده كان بيرعى كنايس في قارتين
1: وأشخاص، كنايس وأشخاص.
0: واشخاص وفريق عمل ايه ده؟ جبتها ازاي دي؟ هو بقى بيفسر لنا الموضوع ده لما الرب قال له: تكفيك
1: نعمتي
0: لأن قوتي
1: في الضعف.
0: في الضعف تكمل. كان مديله قوة، أيوة، كل يوم ياخد حصته من القوة، كل وإلا وإلا وإلا قصاد بشريته والضعف اللي اتكلمنا عنه قبل كان انهار. وأنا بقول خدام كتير صدقني يا أخو جوزيف بسبب إنهم مش بياخدوا حظهم من القوة، ونازلين خدمة ونازلين حركة ونازلين روح ونازلين جاي ونازلين، بيتعب بينهار
1: يحترق.
0: بينهار بيحترق. أشكرك أشكرك، ويبقى ما عندوش قوة يصغي لمراته في
1: ينفع
0: البيت
1: نقول يعذب نفسه لبره
0: كل يوم.
1: يوما فيوما يعني.
0: مش عارف يسمع مراته ليه؟ لأنه محترق. تيجي تكلمه: بس انا تعبان من كتر الخدمه، طب اقعد مع الواد، اقعد معاه شويه، انا مش مستحمل، طب نبه البنت، لا ولا، طب ايه احترق ليه؟ لانه بيخدم من بشريته مش من قوه يمنحها الله.
1: ايوه
0: يقول كده: ان كان حد يخدم
1: فكأنه من قوة
0: فكأنه من قوه يمنحها
1: يمنحها
0: الله.
1: الله.
0: إن كان أحد يخدم، تعرف منين الإنسان ده بيخدم خدمة صح؟ لأنه قادر ينجح في الدوائر، مش بس الخدمة، في البيت، في علاقاته. طب إزاي دي؟ ده مجهود تقيل. ما هو هو مش بيخدم بقوته، هو بيخدم من
1: قوة.
0: قوة يمنحها الله، فعشان كده ناجح.
1: يا سلام يا
0: طبعا
1: سلام.
0: عشان كده ناجح.
1: وإدراك إن أنا خزف، يعني فكرة لأن هذا الكنز في أوان خزفية،
0: صح،
1: أنا خزف، أنا عارف قيمتي، عشان يكون فضل القوة لله لا منا، إن أنا
0: ايوه
1: مش بتكل على خزفيتي
0: ايوه
1: يعني. لأن
0: صحيح،
1: زي ما حضرتك قلت في المقدمة الطويلة دي، إن واحدة منها الطبيعة البشرية الهشة يعني.
0: صحيح،
1: أنا لما بتكل على نفسي بحس إن أنا حاجة، مع ان
0: صح،
1: انا عارف ان انا ولا حاجه يعني.
0: ده صحيح.
1: بصدق اول مره اسمع كلمه دينامو ديت يعني، وفكره التراكم عليا يوما فيوما، فمحتاج قوه الله
0: محتاج
1: يوما
0: قوة
1: فيوما،
0: كل يوم
1: فما اعذبش نفسي لبره يوما فيوما.
0: طبعا، صراعات ومخاوف احنا محتاجين قوة الله كل يوم
1: وخلي بالك انت قلت واحده برضو انه الحرب الروحيه،
0: طبعا.
1: فالحت عليه يوما فيوما، فازاي هو يوسف يقف قدام الخطيه وقدام الحرب الروحيه الا بقوه الله؟
0: اشكرك،
1: يعني
0: دي ده
1: يوما
0: احتياج،
1: فيوما دي تفوقنا احنا،
0: ده احتياج.
1: تفوقنا انا،
0: ايوه
1: ان انا اكون عارف ان كل يوم محتاج اخد حصة القوة
0: طبعا
1: من الرب.
0: طبعا. هو في الحقيقة ابليس دايما بيراقب امتى هتضعف عشان امسكك.
1: امين امين.
0: يعني دايما هو، يعني الكتاب بيقول انه طماع لئلا يطمع فينا
1: فينا
0: الشيطان،
1: الشيطان لاننا
0: فالشيطان
1: لك. اي
0: عنده طمع. ايه الحاجات اللي بتخلي الشيطان يطمع في حد؟ اول حاجة ها، ابليس يطارد دايما الفريسة الشاردة لوحده، ودي هتكلم عنها انها من مظاهر القوة، انك تبقى في اتحاد مع الكنيسة. وكمان الفريسة الجريحة تنزف، لكن كمان الفريسة الضعيفة يطمع فيه، يقول لك: انا لو جريت وراه هجيبه. ليه؟ طب عرفت منين ضعيف؟ ما بياخدش حصته اليومية من الاكل.
1: قاعد على السقطة واللقطة يعني،
0: طبعا
1: متربص.
0: يطمع، هو
1: أي
0: ده بولس بيقول: لأننا لا نجهل الأفكار
1: أفكار لئلا
0: لألا
1: يطمع.
0: يطمع.
1: أيوة
0: فهو يعني ايه يطمع؟ يعني يجد فينا أماكن تستفزه إنه يهاجمنا،
1: أيوة
0: فدي خطر خطر. لازم أبقى باكل بشرب
1: أمين
0: شراب روحي وغذاء روحي، طعام روحي كل يوم.
1: أمين أمين
0: المن
1: أمين.
0: بتاعنا، أمين.
1: إيه رأيك يا خامات في الكلام ده؟
2: كلام جميل جدا، مليان بالمسؤولية، بالحصة اليومية، بالقوة.

0: أمين أمين،
1: بيباركك
0: أمين. عشان كده طوبى لأناس عزهم بك يسترسل في الكلام ويوصل، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. حضرتك يا خادم الرب تكلمت عن احتياجي لقوة الله، وخدنا خمس أفكار، وتكلمت عن شكل القوة اللي أنا محتاجها. طيب الكلام ده حلو ويبان أنه كلام من على منابر ووعظي، لكن إزاي أنا أخد القوة دي، أو إيه المنبع أو المصدر اللي من خلاله أحظى بهذه القوة؟
1: حاضر، نشارك في بعض الأفكار على حسب ما يتسع الوقت.
0: بنعمة المسيح. الرب يدينا وقت.
1: أول مصدر من مصادر القوة هي الارتباط بالمسيح نفسه، بالمسيح. وأنا عايز أقول لنفسي ولأي حد، إحنا بدون المسيح ولا حاجة. ولا حاجة. إحنا زي ما كتب كده في سفر الأمثال صح 30، يقول أربعة هي الأصغر في الأرض لكنها حكيمة جدا. اتكلم عن النمل، واتكلم عن طائفة اسمها الوبار.
0: الوبار.
1: وقال الوبار طائفة
0: ضعيفة.
1: ضعيفة. طب وبعدين يقول لكنها تضع بيوتها في الصخر.

0: المنظر هو كده بالظبط. انا وانت واي حد بيسمعنا النهارده ينفع يتقال طائفه ضعيفه. طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مع ضعفك؟ اضع بيتي حياتي
1: في الصخر.
0: في الصخر. مين الصخر؟ المسيح.

0: يصير هو حياتي، يصير هو حمايتي. عارف البيت يعني انت جوه البيت، محوطك محتويك. فانا في المسيح، في المسيح الارتباط بالمسيح بواحدة من معانيه اكون فيه.
1: أيوة.
0: مش بس المسيح فيا، المسيح فيا بس انا كمان فيه. فعشان كده بولس اتجرأ وقال كلمة ما قالهاش انسان قبل كده، يقول استطيع كل شيء
1: في المسيح.
0: فيليبي 4 عدد 13، استطيع كل شيء. ايوه لحد هنا غريبه. في المسيح الذي يقويني. دي بقى اهي قوه. ايه مين مصدر القوه؟
1: المسيح.
0: المسيح. استطيع كل مين قال كده؟ مين يقدر يقول، مين يقدر يقول الجمله دي؟ لو حد قال الجمله دي على المستوى الانساني نقول له مجنون، وعلى المستوى الروحي نقول له متكبر،
1: مغرور.
0: مغرور. لكن لما حد يبقى مدرك ويجي يقول يا جماعه مش بتكلم في نفسي انا غلبان، لكن انا بكلمك عن اللي انا محتمي فيه.
1: ايوه.
0: استطيع كل شيء في المسيح. وانا النهارده بفكر نفسي وبفكر كل حد بيسمعنا اخ جوزيف، ان انت في المسيح قوي. ما تسمحش للعدو، ما تسمحش للعالم يعني يقلل منك ويقول لك يعني انت ولا حاجة، انت ضعيف، انت فاشل. انا في ذاتي فاشل ضعيف، لكن في المسيح استطيع كل شيء.
1: كل شيء.
0: يعني عايز ادرك ده. ولو انا بعيد عن المسيح النهاردة وبدعو كل حد بيسمعني بيشوفني بيشوفنا، اذا انت بعيد عن المسيح النهاردة سواء ما تعرفوش خالص او سواء كنت في يوم من الايام تعرفه واتخذت منه، انا بصلي من اجل انك ترجع النهاردة، ترجع النهاردة للمسيح الذي يقويك. لان ابليس دايما وانا بعيد عن المسيح يعني طب هتعمل ايه مع المشكلة دي؟ وهتعملي ايه مع المشكلة دي؟ طب ده انت في ورطة. طب وهتعمل ايه في الظروف دي؟ طب وهتعملي ايه في الظروف دي؟ انا عايز اقول هيتوهك الشيطان ويتوهني
1: ويدفني
0: لما اقعد اقول ايه طب احلها واروح للمسيح. لا، تعال للمسيح الذي يقويك.
1: ايوه ايوه.
0: يعني ما تعملهاش غلط. بعيد عنه ما فيش قوه، لكن لما اذهب الى المسيح الذي يقويني هقدر.
1: ايوه.
0: هستطيع كل شيء.
1: أيوه.
0: يعني ما تعملهاش بالعكس. يعني ما يهمنيش ابليس يجي يقول لي انت ضعيف هتعمل ايه قصاد كل ده. ايوه ما انا ضعيف من غير المسيح، لكن انا في المسيح امتلك قوه.
1: ايوه ايوه.
0: دي حاجه مهمه. فامسك فيه النهارده. واحده من مصادر القوه المهمه جدا المسيح نفسه، علاقتي بيه، التصاقي بيه. ولو انت ما تعرفوش ارجع له النهارده. هو بيدور عليا، بيدور عليك. هو اللي بيدور عليه. انت مش محتاج، انا مش محتاج اقنع المسيح انه يقبلني. هو بينادي عليا.
1: يا سلام.
0: عايزني. يعني مش محتاج اعمل له اي حاجات عشان يقبلني. ده هو بيدور عليا. عشان كده لما الابن الضال اللي كان هربان من البيت يا اخو جوزيف وقال لي انا اروح اقول لابويا، اخطات واحضر كده هو يعني كلمتين يقولهم. لما الولد اتحرك ناحيه ابوه، لا ابوه هو اللي جاي له. ما قالش
1: خلاص بقى.
0: ما قالش ده، هو طلع هو اللي عايزني. يعني انا كنت الكبير. رايح اقنعه يقبلني. فانا اكتشفت حاجه غريبه جدا، انا مش محتاج اقنعه، ده هو عايزني. وانا بقول لناس كتير قوي هنا، انت مش محتاجه تقنعي المسيح بيكي، هو بيحبك.
1: يا سلام.
0: ايوه انت مش محتاجه تقنعيه بيكي. مهما عملتي قبل كده، مهما وقعتي قبل كده، مهما لخبطتي قبل كده، انت مش محتاجه تروحي تقولي له حجج واعذار، هو بيحبك زي ما انت. ارجعي له.
1: الشيطان عايز يقلل توقعاتنا في المسيح، مع ان المسيح توقعاتنا فيه كبيره جدا، يعني
0: جدا
1: اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. حتى يعني اللي بيعمله لينا وفينا حاجه عظيمه جدا.
0: مجدا للرب يسوع.
1: احتياجنا للمسيح، وده اهم واقوى مصادر القوه.
0: المسيح.
1: ولا نحتاج لغير المسيح. يعني ومعك لا اريد
0: شيئا.
1: يعني صحيح. انت وفيك الكفايه يعني.
0: صحيح. انا

0: فعلا الايام دي انا عايز اقول للناس
1: ينفع تخليها رسالة للناس؟ لأنه شايف إن دي لو في مصادر تانية، بس أنا شايف حضرتك مفيش أقوى من هذا المصدر. عارف لو مش هنتكلم عنه حتى لو باقي الحلقة مش هنتكلم غير عنه، يبقى يسوع
0: كفاية.
1: المسيح. فنفسي نوصل رسالة وخصوصا للشباب.
0: انا عايز اقول لاي حد بيسمعنا وبيشوفنا النهارده، ارتباطك بالمسيح فقط هو اللي هيديك قوة ويصنع اختلاف في حياتك.
1: آمين آمين.
0: ارتباطك بالكنيسة مش كفاية، وارتباطك بخادم او برجل دين مش كفاية، ارتباطك بالخدمة مش كفاية، ارتباطك بالتعليم والمؤسسات اللي بتعلمك مش كفاية. اللي بيصنع الفرق حاجة واحدة، ارتباطك بالمسيح نفسه
1: آمين.
0: شخصيا،
1: أيوة
0: تذهب إليه وانت واثق ان هو بيحبك جدا جدا جدا وعايزك جدا عايزك جدا، ولما بروح له اترمي عليه بيحتويني، ومش بس كده لكن يعطيني قوة، يعطيني قوة. الولد الهزيل كان ذبح له الثور العجل المسمن، طب ليه؟ عشان ياكل، عشان يتقوى. وانا عايز اقول لما بروح له هزيل وضعيف مغلوب من شهواتي بينصرني.
1: ايوه
0: الرب يسوع الشخص الوحيد اللي عايز يقف في صفك من غير ما ياخد منك حاجة، مش عايز منك حاجة، هو عايز لك كل خير، عايز لك كل بركة،
1: امين امين
0: ليه كل المجد.
1: امين. وده أقوى مصدر من مصادر القوة اللي الشيطان بيعمي عينين عليها،
0: طبعا
1: أو بيعمي عينين الخطاة عليها،
0: طبعا
1: عشان ما يعرفوش إن
0: طبعا
1: المسيح فيه كل الكفاية.
0: فعلا. والمسيح أكد لنا الكلام ده. يعني أنا نفسي أقول لنفسي وأقول لكل اللي بيشوفونا، المسيح مش مجرد كلمة بقولها، المسيح ده حياته
1: حياة.
0: فيا. يعني مش مجرد أيوة كان في يوم من الأيام صليت فقبلت المسيح في قلبي. قبولك للمسيح في قلبك لازم تديله الملك والمساحة عشان أنا أنقص وهو يزيد.
1: ايوه صح.
0: بولس يقول الكلام ده يا أخي جوزيف في كورنثوس الثانية 4 عدد 10 و11، يقول حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع. أنا بقف قدام الكلمة دي، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. إحنا بنموت بننقص عشان حياته تظهر
1: تبان فينا.
0: تبان فينا. طب ليه حياة يسوع؟ لأن حياة يسوع حياة منتصرة. ليه؟ يسوع انتصر على الخطية، انتصر على الشيطان،
1: ظافر.
0: انتصر على العالم. يقول
1: ايوه
0: في العالم سيكون لكم ضيق،
1: لكن ثقوا انا
0: لكن
1: قد.
0: ثقوا أنا غلبت العالم. مفيش إنسان اتجرأ يقول الكلمة دي.
1: ايوه
0: ثقوا. الموضوع محتاج ثقة. اسمح لحياة المسيح، واسمح لحياة المسيح تفيض فيا، بس ده على حساب ايه؟ على حساب اني انا انقص.
1: لا ده انا اموت،
0: ايوه انا اموت
1: يعني مع
0: اماتة.
1: المسيح صلبت
0: ايوه
1: فاحيا، لا انا بل المسيح
0: اشكرك.
1: يحيا
0: غلطية
1: فيا.
0: 22،
1: غلطية 22
0: بل المسيح يحيا.
1: يحيا فيا.
0: انا نفسي الوقت الجاي
1: امين
0: اواجه كل حياتي
1: امين
0: بالمسيح،
1: امين امين.
0: اواجه كل تحدياتي بالمسيح، اواجه كل علاقاتي بالمسيح، اواجه كل صعوباتي بالمسيح، اواجه كل ضعفاتي بالمسيح، اواجه كل حروبي الروحية بالمسيح، ابقى منتصر. ليه؟ لانه هو انتصر. هو انتصر على الكل، انتصر على الكل وبيديني حياته المنتصرة على الكل.
1: وادانا حق النصرة،
0: هللويا.
1: يعني
0: طبعا
1: احنا اعظم المنتصرين،
0: اعظم المنتصرين في
1: اي
0: المسيح.
1: يقودنا
0: مجدا
1: في
0: للرب
1: موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين
0: في كل حين.
1: في كل حين. يعني حضرتك لما تتكلم عن الحياة، الرب قال كده، لخص كل الكلام ده، قال لهم كده بدوني لا تقدرون ان مش هتعرفوا في يوحنا 15. يعني
0: صح.
1: نفسي نرنم ترنيمة ونرجع نكمل عن
0: أمين.
1: مصادر القوة.
0: أيوة أمين
1: امين
0: باسم
1: امين.
0: يسوع.

0: آمين آمين. يبقى الرب يسوع المسيح هو لنا مرسال النفس مؤتمنة وثابتة.
1: نعم.
0: ثابتة، كل حاجة بتتغير لكن الثابت الوحيد هو الرب يسوع المسيح.
1: نعم.
0: تكلمنا عن أول مصدر من مصادر القوة،
1: المسيح
0: والارتباط بالمسيح.
1: نعم.
0: ايه كمان مصدر من مصادر القوة؟
1: قلنا برضو جبنا السيرة في النص كده ما اتكلمنا عن الصليب.
0: الصليب
1: قلنا فإن كلمة الصليب عند الهالكين
0: جهالة.
1: أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الصليب قوة الله. ليه الصليب قوة الله؟ لأني في الصليب إبليس انهزم. في الصليب الخطية انهزمت. في الصليب الفساد انهزم. الرب جاب للصليب كل عوامل الفساد والضعف، صلبت ماتت عشان يدي قيامة، يدي قيامة لكل ما هو من.
0: أيوة.
1: ودي ودي ودي وده سر الصليب. بقول لناس كتيرة هنا موجودة، ما تدورش بعيد عن الصليب. لو عايز حرية عند الصليب، عايز خلاص عند الصليب، عايز تغيير لطبيعتك عند الصليب، عايز بركة عند الصليب، لأني في الصليب الرب حمل كل لعنة. مفيش حاجة من البركات والنعم بناخدها في العهد الجديد بعيد عن الصليب.
0: أيوة.
1: تقدرش. هو هنا الرب حسم كل الماضي، كل الفساد،
0: حسم المعركة
1: في حسم الصليب. المعركة في الصليب.
0: أيوة.
1: ف يعني ما عند يعني دي اقوى حاجه، كلمه الصليب عند الهالكين جهاله.
0: قلت لفظ جميل، انه الصليب بيبان في قوه القيامه.
1: طبعا
0: موت يموت الفساد وتموت الخطيه وينسحق الشيطان بقوه قيامه المسيح.
1: هللويا. ايه تاني؟ هو برضو القيامه قوه.
0: أي.
1: يعني دي من المصادر، عشان كده يقول لأعرفه
0: وقوة قيامتي.
1: وقوة قيامته. وأنا محتاج أعيش بقوة القيامة. يعني لو بتكلم عن الدينامو
0: اليوم،
1: دي قوة قيامة. أنت مش عايز

0: يعني انا عايز اقول للناس المؤمنين، انت مش بتعيش حد كده اخلاقه حلوة، انت بتعيش بقوة. يعني مش مسألة يعني تربية صالحة، ولو ان ده كويس، لكن هو الباور بتاع الاخلاق دي مش مني، لانها لو مني هتضعف، هتتبدل،
1: هتتغير.
0: هتتغير. لكن انا عايش اللي انا عايشه ده بقوة القيامة، دينامو، كل يوم كل يوم قادر ابتسم برغم ان مفيش حاجة تدعو للابتسام، كل يوم قادر اشعر بالناس برغم ان انا عندي مشاكل قد كده، كل يوم قادر ادي برغم ان انا محتاج. جايبها ازاي دي؟ قوة القيامة، قوة القيامة.
1: يا سلام.
0: نعم نعم
1: الروح الذي أقام يسوع يقيم أجسادنا الميتة،
0: ايوه،
1: قوة
0: هي
1: القيامة.
0: دي، هي دي. فساعات نقول طب بتعملها ازاي؟ بتسأل كيف؟
1: أيوة، كيف؟
0: في قوة، قوة قيامته، لأعرفه
1: وقوة قيامته.
0: وقوة قيامته. دي حاجة مهمة أوي. نعيش يومنا العادي بس بطريقة غير عادية. بنا مدعوين أن نحيا يومنا العادي، أيوة، بقوة غير
1: غير
0: عادية.
1: عادية. جميلة.
0: مجدا. قوته، هو قوته العاملة فينا. يقول حسب عمله الذي
1: الذي يعمل
0: يعمله في
1: بقوة.
0: بقوة، حسب عمله الذي يعمله في بقوة.
1: وده الدينامو والديناميت
0: هو ده
1: اللي احنا
0: الدينامو
1: بنحتاجهم
0: والديناميت.
1: يوميا، يعني
0: نعم، الصليب، القيامة،
1: المسيح،
0: المسيح، الروح القدس. لكنكم ستنالون
1: قوة
0: قوة متى
1: حل
0: حل عليكم الروح
1: القدس،
0: القدس فتصيرون شهود.
1: يعني ارتباط منحة القوة بوجود الروح القدس.
0: طبعا في ناس كتير قوي لسه ما اختبروش البعد ده بتاع انه يتكل ويمتلئ من الروح القدس، فتصير خدمته بقوة الروح، وشهادته عن المسيح بقوة الروح، وحياته بقوة الروح. يعني ساعات الناس بتفكر ان ده كلام، يعني كلام بيتقال بس لكن مش بيتعاش. لا، بيتعاش
1: لما بيتكلم سفر الاعمال يؤدون الشهاده بقوه، يعني
0: بقوة.
1: ايه ده؟ جابوها منين دي؟ ده بطرس بيتكلم عن بطرس.
0: بطرس،
1: بطرس اللي هو في اعمال، في سوري، في يوحنا
0: في يوحنا.
1: 21 ضعيف جدا، بس اول ما امتلك القوه يجاهر ويجاهد لاجل المسيح.
0: النقلة دي لازم
1: النقله دي
0: تدرس،
1: رهيبه،
0: لازم
1: رهيب.
0: تدرس.
1: لسه هقولها، يعني نقله، عارف، صفحه
0: ايوه
1: صفحه ما بين يوحنا 21
0: ايوه
1: وبين سفر الاعمال. ازاي خد القوه دي؟
0: مش هما 50 يوم في اليوم، في يوم الـ50 حياته اتبدلت، الكنيسة اتبدلت. ليه؟ لأن الروح القدس جه. أنا بحس ساعات إن إحنا عايشين في عصر كأننا لسه مستنيين الروح القدس. يعني مش متباركين بالمنحة دي، بالمعية دي. يعني دايما المسيحيين يعني يجي يقول لك انا مش عارف يا اخي، الناس اللي كانت عايشه ايام المسيح ازاي يشوفوه يعمل المعجزات
1: جابوا منين
0: لا وما امنوش
1: وما
0: بيه.
1: امنوش.
0: فليه؟ طب ما انت كمسيحي مؤمن عايش فيك الروح القدس،
1: ايوه،
0: فيك مش معاك،
1: اي روح الله
0: ومتجاهله
1: يسكن فيكم. ايوه.
0: ومتجاهله. فانا يعني بصلي من كل قلبي الرب يفتح عينينا كاشخاص وعين الكنيسه في كل مكان بكل طوائفها على المجد اللي ليها من الروح القدس
1: امين امين امين.
0: بجد. يعني اكتر حاجه، يعني بقول الكلام ده من على المنابر مش سر، يعني بقول اكتر خطيه متورطه فيها الكنيسه بكل طوائفها هي خطيه تجاهل الروح القدس.
1: بمعنى
0: هو موجود،
1: مش بنديله قوته.
0: مش بنديله مكانه. يعني بخدم من غير ما استشيره، بتحرك من غير ما اخد منه قوه، متجاهله. لو عينينا تتفتح كده ونرجع له نقول له طيب، يعني انت عارف بولس ما قدرش يتجاهل الروح القدس لما منعه،
1: لم يدعنا
0: لم
1: الروح،
0: يدعنا الروح
1: ومنعنا
0: فمنعنا الروح.
1: الروح.
0: ما قدرش، ما قالوش اذكر اخدم، لا، انت تخدم تحت قيادتي، انت تخدم تحت سلطاني، انا اللي اقول. فعايزين نديله مكانته، لان احنا بنتجاهل اللي هو ايه، لا بص انا عايز اعمل كده خليك
1: هعرف اعملها يعني. هدورها انا.
0: ايوه ايوه
1: همشيها
0: انا عارف مصلحتي شكرا. طب وازاي؟ وغير بقى لو هو ما مشيتش ورا مشورته مش هيديني قوته، فانا بخدم بقوتي برضو، وبتبقى الحصيله ايه؟ نشاط كتير
1: بلا اي قوة
0: لكن ثمر
1: ولا فاعليه.
0: مفيش ولا
1: صح
0: فاعليه.
1: صح 100% كلام 100%. صحيح. افتكرت حضرتك كنت بتتكلم على اعمال 1-8. الاب مات المسكين قال مقوله جميله جدا، قال لك اللي هيعيش اعمال 1-8 اللي هيستمتع باعمال 1-8 هيعرف يعيش اعمال 8-1.
0: ايوه
1: ان هو جاله مبشرين،
0: مبشرين بال
1: خدوا قوه فجاله مبشرين.
0: صح.
1: القوه دي استمرت معاهم طول سفر الاعمال
0: مع انهم كانوا مضطهدين
1: ومضطهدين، وفي اضطهاد على الكنيسه
0: طبعا،
1: بس يجي ايه الاضطهاد قدام قوه الروح القدس وفعاليته. تفتقد في الكنائس والمجتمعات المسيحيه
0: في حياتنا
1: وفي حياتنا.
0: محتاجينه قوي، محتاجين نرجع تاني نعطش ونجوع ان الروح القدس يجي ملانا.
1: الذين ينقضون فينا. اللي بينقادوا اولئك هم اولى ابناء
0: الله. مجدا للروح القدس.
1: أيوه.
0: مجدا للرب الروح.
1: ايوه
0: يقول كده كما من الرب الروح.
1: وانت تايدوا بالقوه
0: بروحه
1: في الانسان الباطن.
0: نتغير الى تلك الصوره عينها. من مجد الى مجد
1: كما
0: من الرب الروح.
1: انت خبطتنا كده على وشوشنا
0: لينا. وانا انا انا انا في الطابور معاك، وانا محتاجه، محتاج الروح القدس، محتاجه دايما ودايما بعلن عن احتياجي ليه، ومرفوع انا بقوه. هي كانت صرخه مني بقول انا اللي خلاني اكتب الترنيمه دي ان انا قعدت اصلي سنه يا رب انا عايز اكتب ترنيمه عن الروح القدس. سنه صارخا ومنتظرا قدام عايز اكتب ترنيمه عن الروح.
1: وصارت ترنيمه السنه. ان هي بتترنم طول السنه، يعني فعلا ترنيمه اختباريه حقيقيه حقيقيه.
0: ده بيعبر عن حاجه، جوع الكنيسه للروح القدس.
1: ايوه
0: كنيسة يعني كأن الطعم اللي هم مفتقدينه وكنيسة دقيته. ايوه هو ده.
1: ايوه
0: احنا بندور على ده. وانا بصلي ان الطعم ده ما يفارقناش، وان يا رب ما تحرمناش من روحك ابدا.
1: بولس قالها في كورنثوس، قال لك ببرهان الروح والقوة.
0: أشكرك.
1: احنا مش جايين لك
0: وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة البشرية
1: المقنع. ايوه
0: ياه.
1: مع انه كان جاي من اثينا، جاي من حته ينفع يتنطط بيها على اللي حواليه، لكنه جاي ببرهان الروح والقوه.
0: صحيح.
1: عشان كلامه يبقى مؤيد.
0: صحيح.
1: عارف حضرتك بتتكلم على المصادر، حاسس انت بتحاصرنا، بتضيقها علينا. مفيش مصادر غير المسيح والصليب والقيامه والروح القدس.
0: ده اللي لينا.
1: ايوه
0: ده حقنا، ده اللي قال، ده اللي شاور عليه الكتاب. كمان النعمه زي ما رنم خادم الرب، تكفيك
1: نعمتي.
0: ليه؟ لأن قوتي في الضعف تكمل. النعمة يعني صورة من صور نعمة الله، القوة اللي بيديها لنا.
1: أيوه.
0: فيدينا قوة. يعني دايما أقول لنفسي كده، يعني أنت تعبان مرهق بس بص هيديك قوة. فتبص تلاقيني برغم الضعف اللي في الجسد والإرهاق والضعف اللي في النفس والضغط،
1: يا سلام،
0: بس يرفعك بقى تختبرها. يعني ازاي
1: تلاقي مساند النعمه كده مسنود عليها؟
0: شايلك. ايوه طبعا. صدقني يعني اتكلم مع خادم كان حاضر معايا، عليه من عليات الصلاه، وقال لي قاعد على الكرسي ده المجد للرب. انا بشهد عن الرب، انا كنت قاعد على الكرسي وعصت، وبعد ما صليت مع الناس، بعد ما صليت مع الناس، الناس جاية تطلب مشورة وانا قاعد في مكاني ما يقرب من 7 ساعات.
1: ياه.
0: بعد كده هو بيقول لي طب ازاي؟ يعني سيبك من الكلام، القعدة ازاي؟ يا ابني مش مني. مش انا، ده مش انا خالص. وانا عايز اقول كده، الروح القدس يعطينا القوة.
1: ايوه.
0: يعطينا قوة. دي مصدرها النعمة. دي بقى مش شطارتك، مش جدعنتك، مش دراستك، مش ذكائك، وحتى اقول لك حتى مش من كتر صلاتك. دي نعمه. انا بقابل ناس كتير قوي يعني بيبقوا مخدوعين يعني شويه، يجي يقول لي ايه؟

0: هو كان قايل لي مثلا قبلها باسبوع صلي لي، ويقوم من النوم يلاقي نفسه قوي كده ويجي يقول لي ايه شكلك صليت لي، وانا مكسوف قوي اقول له يعني الحقيقه
1: ما صليتش.
0: يعني احتمال كبير مش متاكد يعني، فيقول لي بس انا صاحي النهارده مرفوع بقوه مش عارف شكلك، قلت له حبيبي في واحد بيصلي لك انت بتدور على انا ده غلبان، ده في واحد واقف امام الاب يشفع فينا كل حين يا ففي نعمه تديك قوه كده تصحى كده من النوم تلاقي نفسك مالي قوه مصدرها ايه، انا ما عملتش حاجه ده انا حتى قبل ما انام ما صليتش، بس في نعمه نعمه عجيبه النعمه
1: لا،
0: عجيبه
1: موضوع
0: النعمه
1: النعمه ده كبير جدا. يعني انا دايما اقول لي دي شهرين كده يعني الدنيا مش افضل حاجه، اقول احنا ماشيين ببطاريه النعمه،
0: ايوه
1: البطاريات كلها بتخلص وعايز تشحنها ومحتاج تشحنها، وفي بطاريات بتبوظ
0: صح
1: تتنفخ،
0: صح
1: لكن بطاريه النعمه رصيدها ما بيخلص.
0: صحيح
1: اظهر عمل النعمه في اواني مليانه
0: مليانة عيون
1: مليانة. وبولس قالها لتيموثاوس: فتقوى انت يا ابني
0: بالنعمة
1: بالنعمه التي في المسيح يسوع. برضه كده
0: شوف
1: مصادر القوه يعني.
0: ايوه النعمة فيها
1: جميل
0: قوة
1: جميل جدا.
0: مجدا مجدا للرب والنور اللي في كلمته، لكن كمان من مصادر القوة الوحدانية مع جسد المسيح، فيقول والخيط المثلوث في سفر الجامعة
1: لا ينقطع.
0: صح 4 عدد 12 بيقول والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا، الخيط اللي متضفر ثلاثة
1: مش بسهولة تقطعه.
0: في قوة ما يتقطعش بسهولة، وده معناه ايه؟ معناه اني انا محتاج ابقى موجود مع الجسد، لانه هو مع جسد المسيح، لانه بيقول اثنان خيرا من واحد
1: والخيط المثلوث ده.
0: ثلاثة بقى احسن. فهي كده الناس اللي يعني بتطلب من الرب قوة، ايوه انت محتاج القوة بتتفعل وانت في وسط جسد المسيح، وسط كنيسة المسيح، كنيسته الحقيقية، اللي تبص تلاقي خيط مثلوث. معناها ايه؟ معناها لما انا اضعف القى اللي يشجعني، لما انا ارتخي القى اللي يفوقني، لما انا اشت القى اللي يحذرني وينبهني
1: ويرجعني.
0: ويرجعني. وجودي في وسط الجسد في وسط الكنيسة مهم. دايما الناس بتختار الاختيار السهل، هو السهل انك تعيش لوحدك ولا في وسط ناس؟ لا يجي بقيت بقى يعني كده موضه الايام دي، يجي يقول لك لا لا لا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، انا بروح الكنيسه اسمع الوعظه واخد بعض واروح. طب يا حبيبي يعني مالكش شركه مع اخواتك؟ لا لا لا ما احنا جربنا نتعامل مع الناس معسره وصعبه خسرانين بركة وقوة الوجود في جسد المسيح
1: ايوه
0: الحقيقي،
1: ده حقيقي.
0: خسرانين، وعشان كده مش بنكبر ومش بنتقوى ومش بناخد حقنا اللي في المسيح، لكن عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني، نرجع لكنايسنا، نرجع لكنايسنا. ما بقولش ان احنا كاملين وعمرنا ما هنبقى كاملين، بس يمكن في رجوعي دوت ابقى سبب بركه للكنيسه.
1: ايوه، والكنيسه سبب بركه ليه؟
0: وسبب بركه ليه؟
1: ايوه،
0: ده حقيقي.
1: يعني دايما ابص على مشهد اعمال 12 قد ايه الكنيسه كانت اهم من الاقرباء.
0: صحيح.
1: يعني كانت الكنيسه تصير منها صلوات بلجاجه لاجل بطرس. تخيل صلواتهم الجسد، يعني انا بقول الجسد اقرب ليا من قرايبي
0: طب ما ده صحيح.
1: الحقيقيين.
0: طبعا.
1: يعني الجسد
0: صحيح.
1: قوه.
0: هو دي. انت هي دي ملخص الكلمه. جسد المسيح قوة.
1: فاكر بولس لما ضرب علقة موت؟
0: أيوه.
1: إذ أحاط به التلاميذ.
0: أيوه.
1: يعني قوة الجسد دي ما لا تقدر بثمن يعني.
0: أيوه. بفتكر دايماً يعني ناس مريضة ورحلهم إخواتهم من الكنيسة، صلوا لهم وقضوا معاهم وقت، ما عملوش أكتر من كده. وحياتهم اختلفت.
1: أيوه.
0: بعد الزيارة دي. لما ده سأل وده صلى وده ضحك
1: وده
0: وده
1: شارك.
0: ده شارك، حس انه مسنود. محتاجين محتاجين

0: يعني محتاج اكلم الكنيسه واقول لها يا كنيسه دوري على الفرد، دوري على الفرد لان قوتك يا كنيسه، ما تبيعيش، ما تفرطيش، ما تقوليش عندي كتير،
1: أها
0: ساب ال 99 ودور على
1: على
0: الواحد،
1: الفرد.
0: ده راسنا
1: أي
0: المسيح. لا الكنيسه لو فيها 100 فرد ومشي واحد مش مشكله،
1: في منه كتير.
0: في منه مع معنا 99، لكن سيدي ما عملش كده، دور على الواحد،
1: ده
0: دور على
1: أسلم نفسه لأجل الكنيسة يعني.
0: وأسلم نفسه من أجلها.
1: يا سلام، تأسر قلب الكلمة دي.
0: فأنا بقول الكنيسة من خلال البرنامج، بقول يا كنيسة دوري على الفرد، وبقول للفرد
1: دور على الجسد.
0: دور على الجسد. ما ينفعش حتى لو أنت كويس ما ينفعش تعيش كده على راسك. يمكن انت النهارده كويس بس مش ايش ضمنك ان بكره هتبقى كويس؟ هتحتاج في وقت انك تبقى محمي في الكنيسه.
1: ايوه طبعا.
0: واكتر حاجه الكنيسه تحميني منها ذاتي،
1: ايوه
0: مش الشيطان بس، ذاتي. لما اشطح حل اللي يقول لي لا،
1: محاسبه.
0: ينبهني بمحبه، يجي يقول لي لا ده مش صح. لما زودها، لما ما يبقاش في اتزان، لما في سلوك كده مش مظبوط، انا اقلق من اي خادم معلش يعني ملوش جسد.
1: الله ينور عليك.
0: مع يعني
1: يعني عايز اقول براوي كده، هو يعني ماشي مع نفسه كده.
0: اقلق منه. طب انت دلوقتي لما بتغلط مين بيقول لك انت غلط؟ مين بينبي؟ انا مش هقول بيحاسبك، الكلمه دي الناس
1: مرجعية
0: بتزعل منها.
1: المرجعية بتاعتك.
0: مين يحذرك؟ مين يقول لك؟ يمكن انت حسن النيه بس مش معنى كده انك ما تغلطش. مين ينبهك؟ مين يقول لي انا رأفت فوزي يقول لي لا انت طولت في الحته دي؟ يعني انا شبعت كلام زي دوت وكنت اقبله، واقعد يعني اسمع كلام اخواتي وهم بيقولوا لي انت طولت هنا، انت قصرت هنا، انت عملت دي مش مظبوط. والكلام ده هو اللي كان بيطورني كخادم وكمعلم لكلمة الله.
1: طبعا. ومن غيره مش هيبقى الأخ
0: كل ما
1: رأفت
0: لما
1: فوزي.
0: برجع بذاكرتي بقول يا رب شكرا، لأن أنا لقيت اللي يشجعني، لقيت اللي يشجعني في الحقيقة، بس كمان لقيت اللي ينبهني ويحذرني. بقلق من خادم يعني مش عايز أقول الكلام الكبير مرجعية ومساءلة، أنا عايز أقول الناس بتحبك، بيحبوك، ينبهوك ويشجعوك، يعني يقولوا لك الحلو حلو ويقولوا الوحش وحش،
1: يقدموا النعمة والحق مع بعض.
0: يقدموا النعمة والحق. يعني لما يلاقوني في سلوك معين كده، يعني حد كده ينبهني يقول لي لا ما يصحش يا أخ رأفت تكلم أخت من الأخوات بعد الساعة 1 بالليل. مين يقول لي كده؟ لو أنا عايش على راسي محدش ينبهني.
1: لو عايش على راسي هعك كتير.
0: هعك كتير. وده حاصل.
1: احنا بقى لنا 8 دقايق، فقول لي نعمل ايه؟
0: نقول ترنيمه.
1: نقول ترنيمه بعد كده.
0: أيوة.
1: نرجع نتكلم
0: نختم.
1: عن نتائج القوه ازاي.
0: أيوة.
1: وانا عايز اسمي نتائج القوه دي رسائل
0: نعم.
1: كده، رسائل صريحه
0: باسم يسوع
1: لناس تعرف ان القوه ليها نتائج.
0: امين.
1: اتفضل يا اخونا عماد.

0: امين
1: هللويا.
0: امين. بعزم ندوس، بقوه الرب ندوس، وبصليب الرب، وفي وجود الرب في حياتنا، وبالنعمه وبالجسد. احنا معانا دقيقتين، عايزين رساله حقيقيه نوصل بيها للناس من خلال نتائج حقيقيه.
1: نعم.
0: تتعاش.
1: يعني ملخص كل النتائج، ان القوه اللي ربنا بيديها لنا بتعلن مجده. تعلن مجده كده، إذ لنا هذا الكنز في أوان
0: كثفية
1: ليكون فضل القوة لله
0: لا منا
1: لا منا. يعني الرب يعلن قوته فالناس تقول ده ربنا. يعني ما هو فلان ده احنا عارفين عارفينه ضعيف، يعني هيجيب منين؟ فده ربنا، فالناس تمجد الرب والعين تتحط على الرب.
0: يا سلام.
1: فالرب يدور على الإناء الضعيف مش الإناء المستقوي بمواهبه
0: اللي بدأنا بيه.
1: الإناء المستقوي بمواهبه، مستقوي بعلاقاته، مستقوي بفلوسه. الرب يتجاهل الناس دي، تيجي يقول ما أصلك أنا لو باركته هيقولوا إيه الناس؟ هيقول لك ما هو عشان معاه فلوس. ما يعني أنت، طب أنت مش عايزه ليه يبقى مبسوط؟ ما معاه فلوس. وأنت مش عايزه ليه يبقى مبسوط؟ ده صحته تهد جبال.
0: أيوه.
1: طب مش عايزه ليه يبقى مش فالفضل يعود ليه.
0: لقوته ولمجده.
1: فالرب يجي يقول لا لا، ده عايز قوة، اديني ضعف. طب ليه يا رب؟ يقول عشان انا عايز اعلن عن مجدي. فاديني ضعف، خلي الناس تعرفني فتتخلص. هو الرب مش جعان.

0: لانه يعرف يعني كانه عنده نقص. هو الرب هدفه انه لما الرب يصير معروف الناس تخلص. يقول ويعرف الرب في مصر.
1: ايوه.
0: طب ولما يعرف الرب يقول لك ويعرف البستريونه. لما الرب يعرف الناس هتعرفه. فالرب عايز يعرف.
1: كلام غالي جدا جدا.
0: ايوه.
1: قوه الرب لمجد الرب.
0: لمجد الرب.
1: مش لحد تاني.
0: طبعا.
1: فاكر بقى بولس لما قال في احتجاج الاول لم يحضر احد مع الجميع تركوني لكي تحل علي قوه.
0: لا يقول ولكن الرب وقف معي
1: وقواني.
0: وقواني. الله
1: لكي بصدي. تتم بي الكراز فانقذت من قبل.
0: قواني.
1: يعني مش بتاعت حد هو بياخد القوه مع انه كان ضعيف جدا عشان المجد يرجع للرب.
0: هو كده.
1: هنعمل حاجه غريبه. هنختم بصلوه.
0: امين.
1: صلوه الناس ضعيفه، بيوت مهزومه، شباب مكسورين، شباب في أمين. تحت وطئه الادمان والمخدرات والدعاره والنجاسه، حاجات كتيره جدا بتضعف الانسان الخاطي والمؤمن، وعايز اقول كمان والخادم.
0: نعم.
1: فيعني ختامها جميل. صلوه.
0: امين.
1: تصل الى السماء
0: باسم يسوع. يا رب في نهايه الحلقه ديت
1: ايوه
0: كلمتنا بكلامك وارشدتنا بفكرك وبفهمك. يا رب بصلي من اجل نفسي ومن اجل كل اخواتي اللي موجودين ومن اجل كل اخواتنا واخواتنا يا رب، شباب وشابات، رجاله وستات، وحتى اطفال يا رب، خدام ومخدومين، كبار وصغيرين بيشوفونا وبيسمعونا الان يا رب. كل انسان زهق من ضعفه، كل انسان يا رب تعب من ضعفه، كل انسان بدا يكل وبدا يعيا، كل انسان يا رب بدا يتغلب من ضعفه، من الحاجات اللي مستعبد ليها. يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع لا نطلب الا قوه الرب يسوع، ان تاتي لكل انسان موجود الان يا رب يرفع قلبه وذهنه بايمان ليك يا رب، ان قوه تخرج منك فتشفي جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء يا رب، لان قوتك كانت وكانت قوه الرب لشفائهم يا رب. لما لمستك المراه نازفه الدم خرجت منك قوه يا رب. النهارده القوه بتيجي في التلامس، لما نتلامس معاك يا رب. اصلي يا رب مهما كانت حاله يا رب ولادك وبناتك في ضعف، لكن يجوا يلمسوك. ما هي كانت بتنزف وكانت ضعيفة وكانت مستنزفة وكانت يا رب متألمة من أطباء كثيرين، وأنفقت فلوس كتير واستنزفت ماديا ونفسيا وجسديا، لكن يا رب لما لمستك نالت قوة، خرجت منك قوة يا رب. كل حد في مكانه، في بيته، في شغله، أيا كان وضعه دلوقتي يا رب، يلمسك بالإيمان فينال قوة يا رب تغيره وتغير ظروفه في اسم الرب يسوع المسيح. تصنع يا رب، تصنع قوة للحرية، قوة للشفاء، قوة رب للانضباط، قوة رب كده لاستعادة السيطرة على الحياة بالنعمة والقوة الإلهية في اسم المسيح. أصلي ولك كل الكرامة والمجد. أمين.

بيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: اهلا بيكم.
1: اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا
0: سيدي. الحقيقه واحنا بنتحرك في الخدمه بنلاحظ بشده انه ربنا ادى للزوجات وللسيدات حكمه عظيمه في حل الصراعات، لانه الحقيقه العالم اللي احنا موجودين فيه بعد السقوط في الخطيه واحد من الازمات اللي اصابت العالم هي الصراعات، واعتقد الكتاب المقدس بيذكر مباشره بعد سقوط ادم وحواء في الخطيه، ولما جه النسل قايين وهابيل، الكتاب المقدس بيقول انه قام قايين على اخوه هابيل وقتله. واعتقد دي اول خطيه حدثت بعد السقوط اللي هي البغضه والقتل والكراهيه. فعشان كده بنلاحظ انه الصراعات دي حاجه متواجده في الوجود. أيوة. بين اي مجموعه، بين اي اتنين، حتى الزوجين مع بعض، يعني في الصراعات الاسريه والعائليه بيبقى في وقت محتاجين نعمه علشان يحلوا الصراعات دي.
1: صحيح.
0: فربنا اعطى للزوجه امكانيه هائله لحل الصراعات. نفسي في البدايه اسمع هو ايه الدوائر اللي بندخل فيها في الصراعات وبتبقى ازمه في حياتنا.
2: يعني خليني اقول حاجه مهمه برضو قسيس، انه زي اكمل على كلام حضرتك، يعني انه زي ما انت بتقول ان الخطيه هي السبب في كل الصراعات في كل الدوائر، بس كمان خلينا نوضحها اكتر، انه السبب الاساسي في الصراعات هي الأنانية والرغبة في أنه أنا أكون أفضل وأنه أنا أكون أحسن، وده بيحصل في كل الدوائر، يعني جوه العيلة بين الزوج والزوجة، حتى بين الأولاد وبعضهم، في العيلة الكبيرة مع الإخوات والخالات والعمات والعمام والحموات، وبعدين توصل لدوائر الشغل والكنيسة. ده كله بسبب انه احنا عايزين نفسنا، يعني عايزين
0: يعني نبقى احنا بصوره افضل، مش اني اكون افضل واكون احسن، لاني اكون افضل واكون احسن ده حاجه جميله، لكن الصراع على السلطه. اني انا احط نفسي في سكه ومنطقه مش بتاعتي.
2: بالظبط زي ما قال يعقوب، انه من اين الحروب، من اين
0: الخصومات
2: يعني. من انفسكم، لان انتوا عايزين شهوات خاصه بيكم يعني.
0: في يعقوب 4:1 من اين الحروب والخصومات بينكم، اليست من هنا من لذاتكم المحاربه في اعضائكم، تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدروا أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون،

0: لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
1: بالضبط. مش عارفة هايدي إيه رأيك، بس بتهيألي ده اللي بيحصل قدامنا على الساحة، يعني أنه كل الناس بتتصارع مع بعض لأنه في شهوات رادية زي ما وصفها الكتاب، يعني في دواخلنا، في أعمقنا، في أعضائنا. يعني
2: يعني أنا ساعات أشوف أنه الصراعات كمان بتاخد شكل أنه أنا مش فاهمة اللي قصادي. ساعات طبعا بتبقى فيها شهوات وفيها صراعات لأجل الأنانية، بس ساعات يبقى فيها أنه أنا مش مصدقة أنه اللي قصادي مختلف عني في الطباع، أنا مش مصدقة أن اللي قصادي مش بيعاندني. فمن هنا برضو يحصل صراعات، إحنا شخصيات مختلفة.
1: أيوه.
2: فأنا مثلا شخصية حامية قوي واللي قصادي شخص هادي قوي، فأنا أحس أنه هو قاصد يغزني، هو قاصد يستفزني. لا، هو مش قاصد. من هنا يحصل الصراع. ليه؟ لأن أنا مش قابلة أنه اللي قصادي، أو مش قادرة أصدق أنه اللي قصادي مختلف. طبعا فيها حتة، خاصة لما بيكون بين الزوجين بتبقى فيها حتة ظن سوء أن اللي قصادي يقصد، بس بيبقى من جوه متأكدة أنه أنا مش بظن السوء. فده صراع سببه عدم وعي بأن اللي قصادي مختلف. كمان بيبقى ساعات في صراعات لأجل أنه أنا عايزة بيتي يبقى الأفضل، فببقى بطريقة مختلفة. في صراعات كتير بين الآباء والأبناء بسبب عدم الوعي بالمراحل بتاعتهم. هو مرحلة، بالذات مرحلة المراهقة والصراعات اللي بتحصل في مرحلة المراهقة، فده نوع من أنواع الصراعات. فالصراعات لها أسباب كتيرة قوي، بعضها شهوات وبعضها عدم الوعي بطبيعة وسيكولوجية الآخر.
0: وأعتقد كمان الصراعات أزمتها إنها لما بتزداد بتوصل لمراحل عنيفة صعبة. يعني الرب لما اتكلم في الموعظة على الجبل في متى 5:22 عن القتل، فبحث عن جذور القتل، لأنه الوصية الستة في الوصايا العشر ألا تقتل. بس الرب جه وزي حفر في القضية أكتر وقال يا جماعة لا، أنا عايز أنظر إلى جذر القتل اللي هو
1: الغضب
0: والصراعات. فقال في متى 5:21 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. كلمة رقى اللي هي فيها جزء من عدم الفهم، يعني زي ما أقول يا غبي. لكن أحمق الأخيرة جاية بمعنى عيب أخلاقي، أو في عنده أزمة أخلاقية، حاجة مرتبطة بالأخلاقيات وكده. فكان الرب بيحفر في الجدر وبيقول إنه بداية القتل اللي بيوصل الغضب للقتل إنه ممكن يبقى في وقت معين جذوره في البداية غضب بسيط وكلام خارج من
1: عدم رضا. ويكمل بتهيألي بولس في أفسس 4 ويقول ليرفع من بينكم كل مرارة وغضب وسخط وصياح وتجديف مع كل خبث، كأن دي حاجات، وده بيكلم ناس مؤمنين يعني،
0: صحيح،
1: إنه دي حاجات كلها بتأدي لصراعات رهيبة. المرارة، الغضب، السخط، الصياح، التجديف، كل ده يعني زي بيشعل نيران الصراع، فبيخلي الصراع ياخد شكل وحش قوي، إحنا مش عارفين ممكن يوصل لغاية فين.
0: عشان كده اعتقد لما الرب بالروح القدس في افسس 4 قال لا تغرب الشمس على غيظكم، فاعتقد انه ده كلام مهم، انه كل ما الغضب بيزيد وبياخد وقت وبيزداد الفجوه بتزداد، فالازمه بتبقى أكبر. واعتقد تقدري تكلمينا في الاسره بالذات اختنا هايدا عن انه كل ما الزوج والزوجه بيبقوا زعلانين من بعض والفتره بتطول الدنيا بتبقى اصعب في رجوعهم.
2: هو انا اعتقد انه سنة الغيظ يقود للغضب. فالغيظ مش هو الغضب، الغضب ان انا بزعق وصوتي بيعلى وبنفعل. الغضب هو كده، الغيظ نوع من الغضب الداخلي. يعني انا متغاظه، أنا باكل في نفسي، والاتنين ليهم تأثير سلبي على الزوجين. لما أنا أبقى متغاظة من شريك حياة ومش عايزة وأقول أنا هسكت، بس في الآخر طبعاً بيحصل حاجة من الاتنين، يعني بيحصل ابتعاد، أنا ما اتكلمتش، ما عبرتش عن نفسي. عشان كده قال لا تغرب الشمس على غيظكم، ما ينفعش يبقى جواك في غضب وضيق وتسكت. وفي نفس الوقت رجع قال انه

0: ضبوا ولا تخطئوا. يعني عبروا عن اللي جواكم بس بدون ما يبقى فيه خطأ، بدون ما يبقى فيه وجع للآخر. فبالتالي الاتنين دول لو ما طبقناهمش، يعني لو سيبنا جوانا الغيظ تجاه شريك الحياة، بالتدريج بتتحول لمرارة، وطبعا المسافة بتزداد. فأنا ما عالجتش المشكلة طالما جوايا فيه ضيق حتى لو سكت عليه، لأن اللي قصادي بيستمر في اللي بيعمله. الفقرة التانية الغضب، لو أنا حصل غضب وغلطت أنا برضه هيبقى عندي مشكلة. فتطبيق الآية دي على بعض مهمة جدا، لأنه أنا لما انجرح من شريك الحياة بسبب غضبه، يعني أنا ساعات العصب يقول أنا بطلع أطلع وانزل على ما فيش، فكتير ما بسأله لما بتطلع تطلع خلال طلوعك بتعمل إيه في اللي قصادك؟ انت بتجرح بتجرح بتجرح بتجرح، فمش تبرير انك شخص بتقول انا بنزل على ما فيش. فطبعا بيبقى في مشكله بين الزوجين وبتسبب فجوه والعلاقه بتفتر وحاجات كتير طبعا بتحصل يعني.
1: واعتقد مفسري الكتاب المقدس العظماء قالوا لنا انه الغضب مش خطيه، لان الكتاب المقدس في افس 4:26 بيقول اغضبوا
0: ولا تخطئوا.
1: فلما يعني لما بشوف مواقف صعبه في حياتي واغضب، ده الطبيعي، مستحيل اقدر اسمع عن شذوذ، ولا اسمع عن اضطهاد اطفال، ولا اسمع انه اطفال يعني استغلوا بيوز، ولا حروب، لو ما غضبتش ابقى بلا
0: مش
1: مشاعر،
0: مش نورمال، هتبقى مش طبيعي لو ما غضبتش.
1: والكتاب المقدس بيقول ان السيد الرب نفسه غضب، والجميل بس انه الكتاب بيعلمنا مش الازمه في الغضب، لكن الازمه في
2: التعبير
1: عن الغضب. يعني السيد الرب لما غضب وراح الهيكل ولقي صنعه من الهيكل وبيت الاب بالتجاره، فقال لهم يعني جعلتم بيتي بيت تجاره، وصنع صوت. بس الكتاب المقدس ما يقولش ان استعمل الصوت مع البشر مطلقا، هو قلب موائد الصارفه وطرد بعت الحمام ويعني عمل يعني او عبر عن غضبه، لكن ما اسأش للانسان على إهانة. الاطلاق ما هانش الانسان ولا رد فعله كان سيء على الانسان. فالغضب مش خطيه، لكن الازمه في رد الفعل في الغضب.
2: وانا محتاج برضو وانا بغضب امتحن قلبي، هو انا غضبان ليه؟ لان اللي انا عايزه ما حصلش، ولا لأنه في قضية مهمة برايا أنا متضايق لأجلها؟ يعني أنا متضايق زي ما حضرتك بتقول مثلا للأطفال اللي في الشوارع، أنا متضايق لأنه في فساد في العمل، أنا متضايق لأنه ما فيش تفاهم جيد بيننا وبين بعض. يعني أنا مش متضايق وغضبان لأنه ما حدش بيعمل لي طلباتي، لأنه ما حدش بيبسطني، لأنه أنا مجروح. ويعني فهم قصدي، عايز أقول أنه الغضب المقدس ده غضب برايا، يعني غضب موضوعي، غضب لأجل قضية كبيرة مهمة، لأجل مجد الله. أنا غضبان لأنه في صراعات وخلافات جوه الأسرة، وإحنا بنحب بعض، وإحنا ربنا دعانا نكون واحد. فأنا يعني أنا غضبان وبفكر، مش غضبان وعايز أنفعل وعايز أخد حقي وعايز أثأر لنفسي، لكن أنا غضبان وبفكر طب ده يتحل إزاي. عشان كده زي ما هايدي قالت، يعني مهم أني أغضب ولا أخطئ.
1: وأتوقع أنه الحاجة العظيمة اللي بيطلبها الكتاب المقدس مننا أنه إزاي ربنا يدينا نبقى صانعي سلام. لأني أعتقد في الحياة المسيحية في ثلاث أنواع من الأشخاص،
0: في الشخصيات اللي هي اللي من كتر ما اتكلمت بتبقى سلبية. يعني السلبية مش بتيجي بسهولة. النوع الأولاني اللي اتكلم كتير بس حس انه مفيش فايده، فابتدى ياخد خطوات ورا، فده سلبي، فده برضه نتيجته مش كويسه في الاسره. النوع الثاني اللي هو بيكبر دماغه، يعني يبقى بيسيب الدنيا ومش مهتم،
1: فبرضه
0: ده مش بيبقى افضل حاجه في الاسره. في بقى ده السلبي. في نوع اللي هو بيبقى بنسميه صانع المشاكل،
1: يعني
0: اللي هو اللي هو نحس انه بيجيب، يعني ما يستريحش الا لما البيت يبقى فيه مشكله، ما تستريحش الا لما تبقى في نار في البيت. انا ما اعرفش طبعا هو ليه ايه اللي جواه بالظبط اللي يخليه يعمل كده، بس حقيقي وكانه بيطبق سياسه فرق تسد. والشخصيات دي على فكره ساعات تعمل كده بين الولاد، يعني بين ولادها ممكن تولع الدنيا. انا شفت شخصيات زي كده وبنعتبرها شخصيات مريضه، يعني مش سويه، ودي شخصيات بتخلي البيت كله في مش بس نار لكن فرق. ما بتخليش الاخوات يحبوا بعض، بتخلي الاولاد

مش بيحبوا الأب، أو لو طبعا الأب بيعمل نفس الحكاية. في بقى الشخصيات اللي هي صانعة السلام، اللي هي عارف صانعة السلام اللي هي تصنع السلام، يعني هي مش مجرد شخصية بتحب السلام، هي من المشاكل تطلع هي السلام وتصنعه. فتبتدي تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت، وايه الكلام اللي تقوله عشان ما تجرحش حد، وايه الكلام اللي تقوله عشان يبقى فيه سلام بين الناس. أو

0: أيوة.
1: وأعتقد الكتاب المقدس شرح لينا على الأقل النوع الثاني والثالث بوضوح قوي قوي في شخص يعني في شخصيات واضحة. يعني أقدر أقول فرق كبير بين ديوتريفوس رسالة يوحنا الرسول الرسالة الثالثة في العدد 9 لأنه هي رسالة من أصح واحد. فيقول كلام عن صانع المشاكل ده رهيب قوي ترابل ميكر. يقول كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم اللي هو بالبلدي كده بنقول لا فيها لا فيها فلابقى الأول في القعدة والظاهر واللي واخد القعدة ولا إما أقلب الترابيزة. لكن الغريبة أنه يوحنا الرسول بيقول لا يقبلنا، مش بيقبل مين ده؟ مش بيقبل جرجس ولا مش بيقبل خير، ده مش بيقبل يوحنا الرسول. يقول من أجل ذلك إذا جئت فأذكره بأعماله التي عملها. لكن الأصعب هاذرا علينا بأقوال خبيثة. يا بيتكلم على الرسل اللي من ضمنهم أروع وأجمل وألطف رسول في يعني اللي كان بيتكئ على صدر المسيح. بيقول هاذرا علينا بأقوال خبيثة وإذ هو غير مكتفي بهذه. بصوا اللي جاية لا يقبل الإخوة. يعني لما يجي واحد ينضم للكنيسة الجديدة يقول له اكتفينا
0: أو يعاملهم بطريقة وحشة.
1: ما هو المعاملة اللي هي يعني هو مش بيقول بالبق اكتفينا بس لكن يزهقه في عشته بالطريقة اللي يسيبها. ويمنع أيضا الذين يريدون لكن بص ويطردهم من الكنيسة. أنا مش عارف الحقيقة تكوين ديوتريفوس ده إيه؟
2: زي
1: يعني يعني في هو فعلا زي ما حضرتك قلتي شخصيات ترابل ميكر. العكس بقى مباشرة لما نشوف شخصيات جميلة زي رسول يوحنا زي المسيح واللي قال الرب القول العظيم في التسع تطويبات اللي في متى 5 من 1 لغاية 12 لما قال طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون.
2: وكمان واضح قوي صانع السلام مختلف عن الشخصية السلبية. يعني صانع السلام ده بقصد باختيار أنه يصنع سلام. السلبي بيتراجع يعني بينسحب لوحده، لكن صانع السلام ده بيعمل مجهود، بيفكر زي ما كانت بتقول هايدي، بيختار الوقت والكلام يقول إيه ويعمله إزاي. هو شخص مجتهد إنه يكون فيه سلام زي بالظبط اللي بيجتهد إنه يحصل فيه
1: يس.
2: مشاكل يعني
1: حصلت أزمة كبيرة بين داود وبين إبشالوم. وكان السبب الحقيقة الأساسي إبشالوم كان قلبه قاسي وكان فعلا عايز يتسلط للسلطة، وده واضح قوي في الأجزاء الكتابية بتاعت صموئيل الثاني 17 18 19 20 أنه كان شخص حقيقي متسلط جدا وحابب يسلب السلطة من أبوه. بس كان عند داود أزمة كبيرة أنه واضح في الكتاب المقدس داود لما تعددت زوجاته وتزوج كثيرا وكان عنده أبناء كتير ما كانش ضابط بيته وما كانش مهتم بأولاده،
0: كان مشغول أكتر كمان بالملك
1: بالمملكة أكتر من البيت وعدد كتير من الأولاد، فكانت الدنيا واقعة منه. وفي يوم من الأيام طلب منه أمنون أنه يدعو ثمار أخته علشان تعمل لي أكل، والقصة معروفة أنه أمنون زنى مع ثمار وأذلها. والكتاب بيقول أنه ترك الموضوع أبشالوم لأنه كان أخو ثمار وقت، بس استعد في الوقت المناسب وقتل
0: أمنون
1: وهرب عند ملك جاشور. والكتاب بيقول أنه بعد وقت يؤاب حب يحل القضية لأنه يؤاب ابن أخت داود الملك، يعني صروية أخت داود ويؤاب ابن ليها، فحب يرجع
0: أبشالوم
1: ويحل القضية. فاختار صانعة سلام عظيمة، المرأة الجميلة اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس في صموئيل الثاني أصح 14 التقوعية. إيه أخبار الست الجميلة دي اللي الكتاب المقدس بيقول سما كانت بتتكلم عنها أختنا فينيس الحكمة؟
2: يعني هو زي ما حضرتك بتقول يؤاب رجع للمرأة دي وقال لها أنا عايزك تدخلي على داود وبتضاع كده وتحكي له قصة وتوصلي له في الآخر تسألي نعمل إيه في الحالة ده، وابتدت تحكي له قصة قال لها تظاهري بأن أنت حزينة وبأن أنت

0: مكسورة وادخلي اسجدي قدامه وقولي له إنه زوجك توفى وإنه أنت عندك ابنين وإنه الابنين دول تسرعوا مع بعض وهي في واحد فيهم هيموت فهي يعني عايزة يحللها المشكلة دي وعايزة يتصرف في إنه يحل المشكلة ديت يعني فهي عملت كده فعلا ودخلت وإزاي إنه داود ابتدى يفكر وقعدت تقول لداود أنت الملك وأنت اللي مسؤول عن المملكة وأنت اللي بتخلي المملكة تبقى في سلام وإحنا بنلجأ لك لأن أنت عندك حكمة وإزاي ده ابتدى يخلي داود يتفاعل مع القضية وطبعا داود ذكي جدا فهو في الآخر قال لها مين اللي وراكي يعني مين اللي زقك عليا أو مين اللي خلاكي تيجي وتتكلمي معايا كأنه فهم بالظبط فده يعني بيقول الكتاب قد إيه ده أثر في داود بطريقة جميلة وقد إيه خلاه يبتدي يفكر فعلا أنه يرجع أبشالوم.
1: أنا بس هقرأ يعني آية أو آيتين بس الكتاب بيقول وعلم يؤاب ابن سراوية أن قلب الملك على
0: أبشالوم
1: فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها تظاهري بالحزن وألبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على الميت وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام وجعل يؤاب الكلام في فمها. القصة اللي حضرتك حكيتيها
0: يعني قد إيه طبعا القصة بتقول إنه في الآخر داود رجع عن غضبه وقال ماشي يجي أبشالوم بس أنا مش عايز أشوفه يعني نجحت جدا المرأة دي اللي من تقوع إن هي تغير قلب داود ناحية أبشالوم ابنه وتصنع سلام في خلافات أسرية شديدة بين أب وابنه وتغير الأجواء اللي مليانة بالغضب والكراهية والغيظ بسبب دخولها في الأمر ده بطريقة فيها اتضاع فيها يعني رقة وداعة جذبت قلب داود والصفة الأولانية اللي قالها هنا الكتاب إن هي امرأة حكيمة.
1: يس. كلمينا شوية عن المرأة دي يا حبيبتي.
2: هو أنا اللي أنا ملاحظة كمان إنه هم صبروا على داود لحد ما هدي فمن الحكمة لو أنا عايزة أصنع سلام بجد سواء في البيت أو في المجتمع أنا عايشة فيه لازم أقرأ اللي قدامي فالقدامي لو شخص فاير أو عنده عصبية أو فهو مش قابل أو متضايق قوي أو مجروح قوي الوقت القوي ده بيبقى مش سامعني مش عايز يسمعني
0: صح.
2: مش عايز يقبل أي كلام فتوقع أنه لو كان في قمة غضب داود لو كانت المرأة دي دخلت برضو ما كانتش جابت نتيجة لأنه هو في قمة الغضب لكن الفكرة هنا أنه ابتدينا نتكلم لما اللي قصادنا هدي وده مهم من الحكمة أنه أنا ما أدخلش على شخص وهو مش قادر يعني مش قادر يسمع هو الكتاب بيقول كده لكل شيء تحت السماء وقت فأنا لازم أفهم الوقت المناسب للشخص اللي أدخل أكون بكلمه ده من الحكمة الحاجة التانية أنه أتكلم بصيغة عدم الاتهام وده اللي عملته المرأة هي ما اتهمتوش هي ما قالتلوش أنت عملت لأنه الاتهام بيخلي اللي قصاده بتلقائية بيصد
1: ويحاول
2: ويدافع فأنا لا أنا مش متهم لا ده هو عمل لا فخلاص إحنا الحوار خلص على ما فيش فبرضو دي تاني حاجة من الحكمة وأنا بتكلم أنا ما بتهمش اللي قصادي قد ما بحاول أشرح موقف طبعا يمكن هنا حاولت تعمل مثلا انها بتكلم الملك لكن احنا ممكن نشرح الموقف بالطريقه دي انه في حصل كذا او حصل كذا يعني الموقف يتحكي بدون اتهام ايه اللي ضايق او ايه اللي احنا عايزين نعالجه بدون اتهام في مشكله حصلت 1 2 3 نعالجها ازاي نحلها ازاي بدون اي اتهام ففي الحكمه اللي هو الكلام الخارج بيبقى مهم قوي يبقى في نقطة إنه لا اتهام واختيار وقت مناسب بس كل ده مهم قوي عشان يحصل كل ده لازم أصلي قبل ما أدخل الدخلة دي يعني لو أنا رايحة أواجه حد لأن في صراع وصراع شديد داود ما كانش حاجة سهلة
0: أيوه.
2: ومع شخص ممكن يأذيني يعني مثلا في أسئلة أواجه المدير إزاي أهو في مثل بيقول لك ازاي تخشي للمديرك وتتكلمي معاه بدون ما تبقى فيه هي واضح قوي انها محافظه على المسافه محافظه ان انا من الناس اللي بيرعاهم الملك وهو الملك فسهل جدا بس الصلاه اللي بعملها قبل الدخلة دي مهم. صلاة يا رب اديني حكمة، صلاة يا رب اديني

0: اني ما ردش لو في كلام صعب، الصلاه انه ازاي اقول كلام مناسب، الصلاه انه فالصلاه دي وانا داخله بتهديني جدا،
1: هي اللي بتصنع المعجزه.
0: وبعد كده بدخل طبعا زي ما انا قلت وقت مناسب وكلمات مناسبه.
1: يعني انا نفسي الحقيقه نكمل لانه الكلام جميل بس وقتنا ازف، لكن عايز اقرا معاكم ايه واختم بامثال 14:1 لما الكتاب المقدس قال حكمه المراه
0: تبني بيتها،
1: تبني بيتها والحماقه
2: تهدمها
1: أو تهدمه بيدها. فعايز أقول أنه للأمانة الزوجة عندها طاقة عظيمة عظيمة عظيمة وحكمة عظيمة علشان تقدر تبني
2: سلام
1: البيت وتقدر تصنع سلام. وأقدر أقول لكل زوجة صدقيني تقدري تبني بيتك وتقدري تصنعي صلح بين أولادك وبين زوجك وبين الزوج وأقاربه، لأن ربنا إدى لكل زوجة طاقات عظيمة. والمرأة التقوعية دي مثل عظيم. ألخص اللي قلته في نقاط بسيطة، إن رقم واحد الست دي اختارت توقيت صح بعد ما داود هدي وقدرت تشرح القضية، لكن رقم اتنين اختارت طريقة صحيحة. فلما راحت سجدت، راحت باتضاع بنعمة كده وهي بتتكلم، لكن رقم ثلاثة اختارت مدخل صحيح. فلو حكت للملك وقالت له في البداية على طول ابشالوم والقصة أكيد كان قفل الحوار،
2: رفض.
1: لكن دخولها بقصة كده جميلة دخلته في الحوار، وأنا أرملة وأولاد الاثنين واحد اتقتل والتاني ولي الدم بيطلبه فهيقتله، فوصلت حاجة رقيقة لقلب داود فقدرت تحل المشكلة. الحاجة الرابعة الحكمة، الحكمة الكتاب المقدس بيقول إنه يعني أبشالوم علشان أو يؤاب علشان يحل القضية كان لازم يختار مرأة
2: حكيمة.
1: مش كده؟ يعني أقدر أقول الكلمات بتاعت أمثال 31 إنه امرأة
2: فاضلة.
1: من يجدها لأن ثمنها
2: بالحكمة
1: اللي قاله. فأقدر أقول امرأة حكيمة وافتح قوس وأقول امرأة حكيمة، امرأة فاضلة، من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي قاله. وأنا عندي يقين أن في مئات من السيدات الفاضلات الحكماء اللي ربنا بيستخدمهم في صنع السلام. ربنا يبارككوا. تحدي تاني وقوة تانية الرب يديها لنا لصنع السلام في التحدي.
2: أمين.
1: ربنا يبارككوا
2: ويباركك. أمين.
1: صراع سيدات مع بعض،
0: الغيرة، تعرف صغير كراهية تجاه الإنسانة دي،
2: إنه أنا مش قابلة أن يكون في حد أحسن مني.
0: كل واحدة تقول أنا غيرانة غيرة مقدسة ما أروحنش الدنيا.
1: يعني إيه خادم مسؤول عن اجتماع 30 سنة؟
0: بتبقى ساعات الأكذوبة خدمة الرب أهم.
1: حذرونا وقالوا لنا اوعى، وده خطر موت إنك تمدح أي واحدة
0: طبعا
1: قدام مراتك،
0: بتلعب في عداد عمرك.

0: وأنا بصور الحلقة دي حسيت بحاجات كتير، ألم شديد، غضب، خوف ويأس كمان، لكني سلمت إن يمكن في حاجات في الحياة دي مش هفهمها، وكمان شفت إيد ربنا موجودة حتى في وسط الألم الشديد.
1: فيفيان ونديم اتجوزوا سنة 87 وعملوا عيلة صغيرة لكن سعيدة، وكبرت العيلة وجي الأولاد حسام ووسيم ومرنا. في صباح يوم 7/4/2003 كانوا لسه عيلة سعيدة مكونة من 5 أفراد.
2: فيفيان، كلميني على حياتك قبل الحادث من حوالي 5 أو 6 سنين في العراق.
3: حياتي حياة عادية، حياة كأي امرأة، أهمها الأساسي بيتها وأطفالها وزوجها وكيف تخطط لمستقبلهم، كيف تدخلهم جامعات يعني مليحة. كيف
2: أنت كان بقالك كم سنة متجوزة؟
3: للحادث 16 سنة.
2: أطفالك كان سنهم قد إيه؟
3: كان حسام 15 سنة ووسيم 12 سنة وميرنا الصغيرة 6 سنين.
2: كان عندكم بيت كويس؟
3: الحمد لله بيت كان كويس، هسه ما بقاش لا بيت ولا حاجة.

لما ابتدت الأخبار تقول إن بغداد قربت تسقط ومع ازدياد الضرب قررت العيلة تتنقل لمكان آمن، وفي اليوم ده اتحولت العيلة من مجرد مشاهدين للأخبار لجزء منها.

0: كلميني ايه اللي حصل بعد كده؟
1: قبل سقوط بغداد بيومين، 9/4 سقطت بغداد، احنا ب7/4. كانت منطقتنا شوية حساسة وكان الضرب ويعني قنابل وانفجارات، فخفنا على الأطفال، أخذناهم رايحين يعني البيت حتى أكثر أمانا. يعني كان في يوم 7/4/2003، كان 9/11 الصبح
0: قررتوا تسيبوا بيتكم وتروحوا بيت أكتر، بيت يعني في مكان بعيد،
1: أخت إيه يعني مكان أبعد وأكثر أمان. وبالطريق صادفتنا دبابة أمريكية، يعني أطلقت النار على السيارة. كان جوزي الله يرحمه يعني قاعد يعني دا يسوق، وأم زوجي كانت قاعدة أمام، كانت بنتي الصغيرة ميرنا قاعدة في حضنها بالأمام، وكنا أنا وابني حسام ووسيم وأخو زوجي كنا قاعدين خلف. فضربونا، لما ضربوا طبعا أول ما انضربوا ضربوا الأطفال كلهم، لأن ابني حسام كان بالوسط، فكان أنا كنت قاعدة يعني خلف زوجي وأخو زوجي قاعد خلف حميتي، فما انضربوا، أخذوا الصد الأمام بس اللي كانوا مفتوحين انضرب. وشاءت الصدف، كان ابني وسيم قاعد جنبي، يعني كنت يعني خايفة لينفتح الباب، كان مرات الباب السيارة بينفتح، كنت خايفة عليه، قلت تعال حبيبي اقعد هنا، قاعدة معاه في حضني وبلعبه، لو كان قاعد جنبي ما كانش ينضرب، بس لين كان قاعد في حضني فأخذوا الرصاصة.

0: لحظات يعني جدا صعبة. يعني ما فكرت أعمل، يعني بقينا قاعدين في السيارة بنباوع على الرشاش، بينما جت السيارة خلفنا لما ضربوهم فتحوا الباب وقفزوا من السيارة خلصوا، إحنا مصدومين ما يعني ما عرفنا شو نسوي. ضربونا، أنا يعني انضربنا وما أعرف اللي صار. بعدين يعني كنت أقول له لزوجي ارجع ارجع بالسيارة ارجع، قال لي متى ترجع السيارة. بعدين لما فتحنا البني شفنا الباتري مال السيارة كان مضروب، التفتت شفت ابني حسام مضروب رصاصة. بعد يعني ما حسيت، شلون نزلت من السيارة يعني أشكر الرب ما شفت بس حسام، لأن الباقي يعني ما قمت يعني ما كنت أشوف، بس أصيح على الأمريكان نزلت من السيارة شلون ما أعرف أصيح هيلب مي هيلب مي، قاموا يضربون علينا رصاص تاني. أنا وأخو زوجي ختنا كان أشجار كبيرة وقفنا يعني خلف الأشجار، بعدين هم يضربوا علينا طلعنا على الشارع وجت السيارة أخذتنا ورحنا.
1: هربتوا في سيارة تانية؟
0: هربنا في سيارة تانية. بعدين لما جينا يعني أرجع أشوفهم هذه سدوا المنطقة عسكريا، ما قدرنا بعد أسبوع يلا قدرنا نوصلهم. تخيلي أنا فكراهم هم في العربية ومضروبين، ما أعرفش أكلتهم الكلاب، يعني أصعب أصعب ما يمر به إنسان الفترة يعني هذا الأسبوع، بس أريد أعرف بيهم عايشين كلهم ماتوا يعني ما أعرف.
1: كنتش تعرفي إيه اللي حصل؟
0: لا بس يعني ابني حسام شفته، بس الباقيين يعني ما أعرف عايشين ميتين ما كنت عارفة.
1: أنت كنت هربانة مع أخو جوزك بس؟ أنتوا اللي نجيتوا بس؟
0: إحنا بس نجينا، كنا قاعدين ورا يا ريتنا ما نجينا. الحاصل نشكر الرب على كل شيء.

0: بعدين حاولنا يعني بعد أسبوع يلا شوية صار حركة بالشارع بعد ما سقطت بغداد. جاء أخي داود كان شال يعني اللي يطلع بالشارع يمسك يعني خشبة وعليها وصلة بيضة يلا يمشي بالشارع. وراح مشي من بيتنا لحد مكان الحادث. قالوا له إيه كان في سيارة فيها سائق ومرة كبيرة وثلاث أطفال يعني انقتلوا ودفناهم على الرصيف هنا. فبعدين بعتنا وطلعناهم وديناهم كنيسة ودفناهم بالمقبرة.
1: في الأثناء دي كنتي يعني كنتي قادرة تستوعبي اللي حصل؟
0: يعني كل ما أنام وأصحى أفتكر يعني إنه حلم. ما كنتش مستوعبة الحاجة دي يعني مش مصدقة يعني في ثواني كل حاجة انتهت. يعني عائلتي اللي ربيت وكبرت والبيت وكل حاجة وحديقتي وجنينة كنت بحب الحديقة والورد وكل حاجة راحت في ثواني. يعني مش مصدقة يعني بقيت فترة طويلة يعني كل ما أصحى من النوم أقول هذا حلم هذا حلم مش حقيقي. بعدين استسلمنا للواقع.

0: نعمل ايه؟ الرب اعطاه والرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا.
1: بعد ما فقدت جوزها واولادها وبيتها، رجعت فيفيان تعيش مع اهلها واشتغلت في وظيفه جديده.
0: يعني بديت ارتب اموري، كنيسه والوظيفه.

0: والبيت، وعارفة ماما وبابا كبار في السن، يعني أخدمهم أداريهم وعايشة حياتي.
1: علاقتك بربنا شكلها إيه كان وقتها؟ يعني قبل الحادث.
0: قبل الحادث يعني إنسانة مسيحية اعتيادية، كنا نروح الكنيسة يعني لما تسمح الفرصة بالأعياد بهذه المناسبات، يعني كنا نروح الكنيسة. بعد الحادث في وقتها فقدت حتى الإيمان، فقدته بربنا. يعني كل ما يعني أفكر بالموضوع، معقولة الرب يأخذ أطفال هشكل رائعين يعني يأخذ روحهم ليش؟ يعني وأسأل ليش أنا بالذات؟ يعني ما كنت أنا إنسانة سيئة أو إنسانة، ليش أنا بالذات؟ دائما أسأل نفسي هالسؤال. يعني كل الأطفال بقول يعني ليش أنا أطفالي بالذات؟
1: حسيتي بظلم؟
0: يعني ظلم كبير، يعني مو صغير.
1: لما جت الأخت تكلمك على إنك تسلمي حياتك للرب يسوع، يعني اسمحي لي هسأل، لو أنا حاطة نفسي مكانك فأنا هقول مثلا طب أنا أسلم حياتي للرب يسوع ليه؟ وأنا في الوضع ده وأنا حاسة بلوم، وأنا حاسة بغضب، وأنا حاسة بخوف، وأنا حاسة بظلم. فيعني إيه الرسالة اللي وصلتك من خلال الأخت دي خليتك تقولي أنا هسلم حياتي للرب يسوع؟
0: لأن أنا بعد الحادث يعني فترة يعني مريت مرحلة صعبة، يعني كل ما يعني أصحى من النوم يعني كان قلبي يعني يوجعني، قلبي ألم في صدري، ألم في صدري، أبكي أرتاح، أرجع ورا ساعة ساعتين يصير ألم، أبكي أرتاح. فكانت يعني أوقات صعبة، فكنت أريد يعني بس يعني أتمسك بشيء يخلصني من هالألم. فلما كلمتني على الرب يسوع قلت ماكو غير يسوع، هو اللي يخلصني من آلامي، فسلمت له حياتي. بعدها يعني حسيت براحة، حسيت بسلام، حسيت طمأنينة. يعني هسه كل ما أصلي وأطلب الرب يسوع، أطلب منه أريد فلان شي فلان شي، يا رب ساعدني يا رب، أحس يعني أموري بدت يعني كأنه بيسمعني، كأنه قريب يعني مني وبيسمعني. أشكر الرب على كل شيء.
1: الألم راح؟
0: يعني هو الألم يعني خف بس ما راح. يعني مرارة في القلب يعني ما ممكن تروح على المرارة. يعني أشوف الأطفال اللي بعمرهم، أنا ابن أختي كرم وابني 15 يوم بينهم، لما بشوف كرم كأنه بشوف وسيم ابني.

0: أنا سألتي نفسي هذا السؤال يعني كثير، ليش يا رب ليش يا رب؟ بس بعدين يعني مثل اكتشفت شقد ما الرب أحبهم هذا الأولاد، كانوا أولاد يعني لطيفين شطار بالمدرسة، يعني دائما أتصورهم هم ملائكة وخدام بالسماء يخدمون الرب، يعني دائما أتصورهم، ولي رجاء دائما لما أموت وأصعد للسماء حتى ألتقي بهم بالسماء، هم فوق ملائكة بالسماء يخدمون بعرش الرب.
1: انت بتقولي لما عرفت المسيح فهمت شويه حاجات، ايه اللي فهمتيه بالذات فيما يتعلق بالحادث اللي حصل؟
0: اول حاجه كان ايماني، يعني ما كنت يعني شلون، ما كنت مدي حقه يعني الرب يسوع، ما كنت يعني اخدم بالكنيسه، ما كنت يعني مسلمه حياتي، ما كنت كنا يعني نروح بالأعياد بالسنة مرتين الكنيسة، نروح الجمعة العظيمة جمعة الآلام. بعدين بعد الحادث لا، صار عندي يعني تمسك أكثر بالرب يسوع، أحب أخدمه أكثر بالكنيسة، يعني صار فد علاقة بيني وبين الرب، أطلبه دائما بصلاتي. صادفني مشاكل وأصعب المشاكل، يعني ما أعرف

0: طريقك معجزية يحل ياها الرب دائما. قل له أشكرك يا رب، دائما تسمعني ودائما تجاوبني كل ما أطلب منك تعطيني. أنا الرب استخدمني، يعني كثير من الأمهات والنساء بالكنيسة يجون يقولوا لي فيفيان صادفتنا هكذا مشكلة، صادفتنا هكذا مشكلة، صار هشكل مشكلة بالبيت، بس دائما من نتذكرك ونتذكر يعني قوتك وصبرك وإيمانك، نقول ما دام فيفيان يعني فيفيان مرت بهالشكل مشكلة صعبة والرب معاها واقفة ومتحملة يعني رأسا مشكلتنا تنحل وتهون نهدأ. فدائما تكونين أنت دائما نتذكرك دائما بالكنيسة ونساء الكنيسة، قول دائما نتذكرك وأي مشكلة صادفنا تجين على بالنا تنحل المشكلة. ما أعرف أن الرب يسمح بالتجارب، البشر هم قساة القلوب، فإذا الرب سمح وأنا عندي إيمان بالرب وكانت مشيئته هذه مشيئته.
1: يعني هو الحاجة المميزة في علاقتنا بربنا إن هي علاقة أبوية حقيقية، يعني من حقنا نقول له إن دي قسوة، ومن حقنا نقول له ليه، مش غلط ومش قلة إيمان ولا كفر بيه.
0: لا، أنا أسأله يعني دائما هذا السؤال، دائما أسأله ليش يا رب، ليش أنا يعني، ليش أولادي، دائما أسأله
1: لغاية دلوقتي
0: أسأله أنا. بس لما بفتح الإنجيل وأقرأ يعني دائما أقول له كلمني يا رب، أقرأ عندنا بريدك اليومي، عندنا خبزنا اليومي دائما أفتحه في كل يوم، عندنا سنة كاملة خبزنا اليومي أفتح، أقول له يا رب كلمني بهالصباح، يعني أقرأ آية مثل ما كنت دا أفكر ودا أطلب منه يجاوبني، مثلا يقول لي لن أتركك لن أهملك، يعني دائما يجاوبني، أقول له أشكرك يا رب جاوبتني.
2: علشان نقدر نفهم موقف فيفيان، إزاي حزينة لكن عندها رجاء، وإزاي متألمة لكن عندها إيمان، كان لازم نقرأ لما داود كلم ربنا في مزمور 28 وقال إليك يا رب أصرخ، يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لكنه رجع في النهاية وقال مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي. وفي مزمور 42 بيقول يا إلهي نفسي منحنية فيا، لكنه رجع وقال لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.
1: فيفيان، لو في سيدات بتمر بأزمات كبيرة، يعني يمكن شبه أزمتك أو أقل أو أكتر، يعني حسب كل واحدة، وبتسمعك دلوقتي، يمكن يكون في بعض منهم ما يعرفوش المسيح، إيه اللي ممكن تكوني تقوليهولي أو تقوليهولهم إن في فرق في علاقتك بالمسيح في الأزمة دي؟
0: طبعا هي هاي الحادثة لما صارت، يعني أنا دائما أصوره كأنه جرح كبير صار عندي، مسلمت يعني حياتي للرب يسوع، حسيت يعني هذا الجرح يعني كأنه لأمل الجرح، بس يبقى أثر الجرح ما ممكن يروح، يبقى الأثر لكن الجرح العميق يسده، بس تبقى الأثر دائما، أنت إنسانة مجروحة. فمن خلال تسليمي حياتي للرب يسوع أعطاني سلام، أعطاني تعزية، صبر، قوة، بس بقى هذا الجرح يعني ما ملتئم.
1: وبيستخدمه؟
0: آمين، بيستخدمه. أنا دائما في كل مؤتمر لما بأروح أقدم اختباري وأشهد لعظمة الرب يسوع في حياتي، يعني أحس خواتي بالكنيسة كأنه الرب أعطاني خوات وأمهات وأبناء بالكنيسة، ويعني علاقتنا إحنا معروفين بكنيستنا يعني محبة قوية بيناتنا يعني بالكنيسة، يعني كأنه الرب يعزيني يقول لي أنت مو وحدك، كثيرين حولك، يعني أختي دائما، أخوي يعني ما تاركيني نهائيا، دائما يقووني ويعزوني دائما.

0: موقف الله من أمور عسرة الفهم، ده عنوان الكتاب اللي ممكن تلاقي فيه إجابات على الأسئلة دي. ماذا يفعل الإنسان عندما لا يستطيع فهم الله؟ إلى من يذهب بأفكاره ومشاعره السلبية؟ لماذا لا يستجيب الله لكل الصلوات؟
1: بيبيان، أنا برضو مستغربة أنت إزاي لسه عايزة تعيشي في بغداد؟
2: أنا أحب العراق وأحب بغداد لأن هي حياتي اللي عشتوها، يعني انولدت تزوجت فقدت عائلتي بالمقبرة أروح أزورهم. يعني إذا طلعت خارج يعني منو حيكون معايا؟ يعني في بغداد أهلي أختي أخويا، يعني أزورهم بالمقبرة أحس يعني أنا قريبة منهم. يعني إذا طلعت وغادرت منو حيكون معايا؟ ف يعني أحب أبقى دائما في بغداد وبلدي رغم قساوة الظروف.
1: برغم أنه مكان مؤلم بالنسبة لك؟
2: مؤلم وصعب ووضع أمني سيء جدا ومؤلم، والعشرات والمئات باليوم ينقتلون، بس إحنا باقين.
1: إيه أكتر صلاة بتصليها دلوقتي؟ إيه الصلاة اللي على قلبك دايما بتصليها في الوقت الحالي؟
2: دائما في الصباح وفي المساء أول ما أصلي أقول يا رب أضع بلدي العراق أمام هيكلك المقدس، يا رب يا رب حماية وحفظ الأهلي الشعب العراقي الناسي. دائما أطلب منه هذا الطلب، أقول له يا رب كلمة واحدة من عندك بتوقف هذا النزيف بالعراق. يا رب دائما أصلي للعراق والشعب العراقي، حتى يعني الرب يعني يميل إذنه إلى يسمع صلواتنا ووقف. يعني ما عدنا لمن نلتجأ، ما بقى غير بس الرب يسوع، نصلي ونلتجئ له ملكي يوقف هذه المحنة في العراق.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الرب شافينا. عايز أشارك معاكم آية واحدة مكتوبة في سفر الخروج إصحاح 15 وعدد 26، فيها الرب بيعلن عن نفسه وبيقول الكلمات ديت: فإني أنا الرب شفيك، فإني أنا الرب شفيك. ودي الحقيقة أنه عبر صفحات الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، بيعلن الإعلان ده أنه الرب هو الشافي، أنه الرب شفيك، إنه رب شفيكي. في العهد القديم في ألقاب كتيرة اتقالت عن الله، اتقال إن هو يهوى، يهوى يعني الله، يهوى شالوم يعني إله السلام اللي بيعطي السلام، يهوى رعى الإله اللي بيرعى، يهوى يرأى يعني الإله اللي بيرى ويدبر الأمر. لكن كمان من ضمن الألقاب اللي اتقالت عليه إن هو يهوى رفا، يعني الرب الشافي. إعلان شفاء الرب في العهد القديم كانت حاجة واضحة وقوية، يهوى رفا، أنا الرب شفيك. وعشان كده في معجزات شفاء كتير حصلت في العهد القديم. بيكلم الكتاب عن نعمان السورياني راح لإليشع النبي وكان مريض بمرض البرص، وقال له روح اغتسل في نهر الأردن 7 مرات، وراح اغتسل في نهر الأردن ورجع لحمه كلحم صبي صغير. في امرأة تانية كانت من بلد اسمها شونم، المرأة الشونامية، ما كانش عندها أولاد، وقاليش عن النبي قال لها أنت زي المعدة هيبقى معاكي الطفل، ورب ادالها ولد، والولد ده ابتدى يكبر، وفي يوم كان مع بابا في الحقل وسخن وبعد كده مات. فراحت المرأة ديت بهدوء وراحت جابت النبي أليشع وصلى من أجل الولد، والرب أقامه من الموت. والنبي إيليا حصل معه نفس الحاجة، إنه ولد مات وصلى له ونفسه رجعت فيه. إعلان أنا الرب شفيك، مالي العهد القديم لكن كمان مالي العهد الجديد، إنه يسوع لما جاء ابتدى يقول إنه قد اقترب ملكوت السماوات، فابتدى يخرج شياطين ويشفي مرضى. عشان كده العهد الجديد في 42 حالة شفاء، ده غير الجموع اللي ما نقدرش نعدها، لأنه كانت جموع بتيجي تقرب وبتلمسه، ويقول الكتاب أنه كل الذين لمسونا له الشفاء. مرات يقول الكتاب أنه عند غروب الشمس جابوا له مرضى بأمراض مختلفة، كل أنواع المرضى، وأنه الرب شفاهم. وفي 42 حالة بيتكلم عليهم الكتاب بوضوح، زي الرب لما شفى بارتيماوس الأعمى، لما شفى المفلوج

فلوج اللي بقاله 38 سنة عند بركة بيت حزدة، انه شفى ناس كتير قوي واقام من الموت ابنة يايروس واقام من الموت لعازر بعد ما انتن 4 ايام. انا الرب شفيك، انا الرب شفيك. وهو هو اللي قال انه بيكلم المؤمنين عبر الاجيال، قال انتوا لو صدقتوا الاعمال اللي شفتوني بعملها هتعملوها وهتعملوا اعظم منها، هتعملوا الايات والعجائب ديت. وعشان كده في سفر اعمال الرسل التلاميذ وقفوا وصلوا بصوت عالي وقالوا له يا رب امنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره، عايزين نشهد عندك، ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا اتزعزع المكان وامتلأوا من الروح القدس، وفعلا الرب بقى بيجري ايات وعجائب من خلال بطرس، من خلال التلاميذ وبولس بعد كده. انه الرب اللي قال كده قال انه الشفاء هيكمل، الشفاء هيكمل، يعني هو هيصعد لكن الشفاء هيكمل من خلال الكنيسه ومن خلال المؤمنين. ليه الرب بيشفي؟ ليه كان بيشفي زمان وما زال بيشفي دلوقتي؟ ايه قصده من الشفاء؟ الحاجة الأولانية اللي عايزة أقولها لكم إنه الرب بيشفي لأنه الرب بيتحنن على المريض. ربنا بيحبنا وربنا بيتحنن علينا عشان كده بيشفينا. في شخص أبرص راح للمسيح وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، فيقول الكتاب فتحنن عليه وقال له أريد فطهر، ولمسه وطهر من البرص. المسيح راح في مكان خلاء فالجموع عرفت وراحت ذهبت وراه، فبيقول الكتاب انه لما راى الجموع تحنن عليهم وشفى مرضاهم، تحنن عليهم وشفى مرضاهم. مجنون كره الجداريين اللي كان فيه لاجئون اللي كان فيه ارواح شريره، والرب انطهر الارواح ديت ورجع شخص طبيعي وعاقل. يسوع قال له الكلمات ديت، قال له اذهب خبر بكم صنع الرب بيك ورحمك، قول للناس عن رحمتي، قول للناس عن تحنني عليهم. الكتاب بيتكلم انه في مره المسيح كان خارج من بلد اسمها أريحة، واثنين عم يبتدوا يصرخوا يا ابن داود ارحمنا، فتحنن عليهم ولمس اعينهم، لمس اعينهم. الرب بيشفي لانه بيتحنن عليك ولانه بيتحنن عليكي. فمره كان يوم سبت وجاء رجل ايده يابسه، وكان يهود موجودين في المكان وقاعدين بقى منتظرين يشوفوا المسيح هيشفي يوم السبت ولا لا، لانه يوم السبت ده حسب العقيده بتاعتهم مش لازم حد يعمل اي حاجه. فيسوع سالهم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير ام فعل الشر؟ ابراء نفس ام وخلاص نفس ام اهلاكها؟ فصمتوا. فبيقول الكتاب انه غضب، زعل وبص كده ليهم وهو حزين على غلاظه قلوبهم. انتوا ازاي قلبكم غليظ كده؟ الراجل ده ايده يابسه، ايده ما بتتحركش، انتوا مش عايزيني اشفيه يوم سبت، انتوا مش عايزيني اتحنن عليه. يقول الكتاب وان الرب شفاه وقال له مد ايدك فعادت صحيحه كالاخرى، لانه عايز يتحنن يوم السبت. الانسان عنده اهم من الطقوس والعقائد اللي هم حاطينها. الرب بيتحنن، عشان كده بيقول انا الرب شفيك، انا الرب شفيك. لكن كمان السبب الثاني اللي بيخلي الرب يشفي وانه شفى هيفضل مكمل ومكمل ومكمل، انه الشفاء بيظهر مين هو، مين هو يسوع، بيظهر ان هو المخلص، ان هو الشافي. عشان كده في مره المسيح راح بيت والناس سمعت ان هو راح البيت دوت، فالجموع راحت بقى والبيت اتملى على الاخر لدرجه ما بقاش حد ينفع يخش من الباب. وجاء اربع اصحاب شايلين صديقهم مشلول مفلوج مش لاقيين مكان يخشوا من الباب، فنقبوا السقف ودلوه من السقف. فالمسيح لما شافه أول حاجة قالها له مغفورة لي خطاياك. فالكتبة والفريسيين اللي واقفين ابتدوا يتقطقوا، إيه ده إيه ده، هو الراجل ده بيجدف؟ هو في حد ممكن يغفر الخطايا غير الله وحده؟ المسيح عرف أفكارهم وعايز يقول لهم ما أنا الله الظاهر في الجسد، أنا ليا سلطان إني أغفر الخطايا. فقال لهم انتوا فاكرين انهين اسهل، اني اغفر ولا اني اشفي؟ الشفاء سهل قوي، لكن عشان اكد لكم ان ليا سلطان اني اغفر الخطايا، قال للمفروج قوم واحمل سريرك وامشي. هما بصوا لبعض مندهشين، ايه ده؟ ما راينا مثل هذا قط، هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فكان بيعلن لهم انا الله الظاهر في الجسد، انا ابن الله اللي جيت للارض. فالشفاء بيعلن مين هو،
بيعلن ان هو

مخلص، ان هو المخلص الشافي. عشان كده يوحنا المعمدان لما اترمى في السجن كان شاكك، يا ترى هو المسيح فعلا هو المسيا؟ هو طب ليه سيبني في السجن؟ فجاب نادى 2 من تلاميذه وقال لهم روحوا اسالوا المسيح وقولوا له يوحنا بيسالك انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ يعني فعلا انت المسيا ولا احنا نستنى حد تاني؟ فساعتها شاف ناس كتير، فقال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي انتوا شايفينه، قولوا له انه العرج يمشون، العمي يبصرون، والموتى يقومون، وطوبى لمن لا يعصر فيا، طوبى لمن لا يعصر فيا. يوحنا انا المسيا، انا المخلص الاتي للعالم. فالشفاء بيعلن مين هو يسوع، فالناس تقدر ترى هذا المخلص الشافي. لكن كمان الشفاء بيساعد انه ناس كتير تتوب وترجع للرب، لانها بتشوف عظمته، بتشوف حقيقته، عينيها بتتفتح عليه، فده بيخليها تقدر تتوب وترجع لربنا. في خادم راح خدم في منطقه نائيه، قعد لمده سنه بيكرز بالمسيح وبينادي بالخلاص وبيشجع الناس انها تسلم حياتها للمسيح، بس الثمر كان قليل قوي. فالروح القدس شغله قال له ابتدي كمان صلي للناس علشان يتشفوا. فابتدى يصلي للناس علشان يتشفوا. بيقول في اسبوع واحد كم الناس اللي سلمت حياتها للمسيح كانت تساوي كم الناس اللي سلمت حياتها للمسيح في سنه بحالها، لان هم شافوا، مش مجرد ان هم سمعوا، هم شافوا الرب على حقيقته، شافوا سلطانه وقوته ومحبته، وده خلاهم يرجعوا له. في خادمه معروفه هي امريكانيه اصلا اسمها هايدي بيكر، ومن سنين طويلة من حوالي 29 سنة ربنا دعاها هي وجوزها انهم يخدموا في موزمبيق، في بلد في افريقيا، في بلد فقيرة قوي، وهناك يعني ما فيش كنايس، الدنيا كانت صعبة قوي. فهي بتحكي بتقول كنت اروح قرية ومعايا فريق ونبتدي ابتدي اوعظ واتكلم عن المسيح، كانوا يرمونا بالطوب لانه هو البلد مش مسيحية. فالروح القدس شغلها وقال لها قولي العمي اللي موجودين في المكان ده يطلعوا قدام وصلي لهم. فطلبت ان العمي اللي موجودين، فكذا حد اعمى وكذا ست عامية طلعوا قدام وابتدت تصلي لهم، وابتدوا يصرخوا احنا شايفين شايفين، ابتدوا يصرخوا شايفين شايفين. فكل القرية اتجمعت لما حصلت المعجزة دي وصدقوا في المسيح وامنوا، وطلبوا انه كنيسة تبتدي في القرية عندهم، تتزرع كنيسة. قالت انه من في خلال 10 سنين لقينا، في خلال 20 سنة زرعنا 10,000 كنيسة، بسبب انه الرب أيد كلمته بالآيات والعجائب، الرب أيدها بالآيات والعجائب. من سنين، من كذا سنة جالنا مجموعة من الصين، مجموعة مؤمنين من الصين، وحكولنا انه في الصين الكرازة بالآيات والعجائب اللي بيخليهم، الصين بلد ما تعرفش المسيح خالص، انه اللي بيخليهم يقدروا يشهدوا عن المسيح انه الرب فعلا بيأيد كلمته بالآيات والعجائب. فيقولوا نروح كده معبد بتاع بوذا، ويبقى اب وام جايبين ابنهم عيان مريض جدا وعمالين يتوسلوا ويصلوا لبوذا علشان يشفيه، ما بيتشفيش، فيقربوا بينهم وتقولوا لهم تحبوا نصلي باسم المسيح وابنكم هيتشفي؟ فطبعا هم وعيد يعني في عرضهم اي حاجه، بس ابننا ده يتشفي. فيصلوا باسم المسيح والولد يتشفي، ويبتدوا يكلموه عن المسيح فيقبلوا المسيح ويعرفوه. قالوا الكرازه عندنا بالايات والعجائب، مؤيده بالايات والعجائب. في كاليفورنيا في كاتدرائيه هناك معروفه قوي لخادمه اسمها ايمي سيمبل، هي دلوقتي موجوده في المجد. إيمي سيمبل لما ابتدت توعظ وابتدى الرب يأيد الكلمة بالآيات والعجائب، فكانت الناس تيجي بالعكاكيز وهي خارجة ترمي العكاكيز، ناس تيجي على الكراسي بعجل على الويل شير وهي خارجة هي اللي تزق الكراسي بعجل، فابتدى كميات من الناس تعرف المسيح، كل مدى الاجتماعات عمالة تتزحم تتزحم. فبنت كاتدرائية من سنين طويلة تساعي 5,000 شخص، ده كان رقم كبير قوي. بتقول انه يوم الحد كنا بنضطر نعمل الخدمة 5 مرات ورا بعض علشان التوابير اللي جاية، كمية الناس اللي جاية الكاتدرائية 5,000 شخص مش بتكفيهم، لانه الناس جاية لانها مش بس سمعت عن المسيح، لانها شافت المسيح،
شافت الإله الحقيقي، الإله القدير.

فده خلاهم يتوبوا ويرجعوا للرب. يسوع بيشفي لأن هو بيتحنن، لأن هو بيعلن عن نفسه من خلال الشفاء، ولأن ده بيقود الناس إنها تقدر تتوب وترجع لربنا. في كتير وهم بيشاهدونا دلوقتي هيسألوني، طيب أنا أنال الشفاء إزاي؟ أنا عندي كانسر، أنا عيني يعني النظر ضعف جدا، أنا عندي فشل كلوي، طب أنا أنال الشفاء إزاي؟

انك اصغي لكلمه الرب، لانه الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. عشان كده في سفر الامثال يقول يا ابني اصغي الى كلامي، خليها قصاد عينيك لانها دواء لكل الجسد. فانت لما بتقرا كلمه ربنا وبتشوفها وبتسمعها، ده بيولد الايمان في قلبك اللي بيخليك تقدر تنال الشفاء. في شخص معروف قوي اسمه كينز هيجن، هو اتولد بعيب خلقي في القلب، كان عنده كونجنيتال ابنورماليتي في قلبه، وكان يعني ما قدرش يعيش كطفل طبيعي ابدا. يعني بيقول انه لما كان بيروح المدرسه ما كانش يقدر وقت الفسحه ينزل يلعب مع بقيه الاطفال لانه كان بيتعب قوي. فهو عمره 17 سنه حالته الصحيه تدهورت جدا جدا، وبقى طريح الفراش، واهله جابوا له كونسلته من دكاتره علشان يشوفوا حالته ويقرروا. فكل الدكاتره اللي جم قالوا ان هو مش هيعيش، ان هو هيموت وهو عمره 17 سنه. وبيقول ساعتها كان بابايا ومامتي حزنوا جدا، وانا بقيت اتخيل يوم جنازتي واليوم اللي انا الكنيسه مليانه ناس وفي ورد وداخل بالصندوق. بيقول كان يوم صعب قوي، كان وقت صعب قوي. بعدين كان في كتاب مقدس موجود على الكومودينو جنبه، فابتدى يقرا في الكتاب المقدس، ابتدى يقرا كمان في الاناجيل، فابتدى يشوف معجزات شفاء كتير، وكل معجزه شفاء يكتبها، ويشوف الذين لمسونا له الشفاء ويكتبها، ويقرا في العهد القديم لاني انا الرب شفيك ويكتبها. وبقى كل يوم يقرا الايات ديت ويعيدها، فقلبه اتملى بالايمان، بقى مصدق قوي، وقال له انا مصدق انك انت تشفيني، رغم انه الدكاتره قالوا ما فيش فايده وهوبليس كيس، بس انا مصدق انك انت تشفيني. والرب شفاه، وعاش لغايه ما بقى عمره حاجه و80 سنه، سافر بلاد كتيره يشهد عن الرب ويشهد عن امانه الرب. اسمع لكلمه ربنا، لانه كلمه ربنا هتولد في قلبك الايمان، لانك انت بالايمان بتقدر تنال الشفاء. زي نزفه الدم بالايمان قدرت تنال الشفاء، قالت انا لو مسيت بس هد بصوب وشفيت. ويسوع قال لها ايمانك قد شفاكي، ايمانك قد شفاكي. الخطوة الثانية اللي محتاج انك انت تعملها، انه الايمان لما بيتولد في قلبك انطق باللي انت مصدق بيه وفيه قبل ما يحصل. يعني احنا مرات عايزين الحاجة تحصل عشان نصدق، لا مش ده القانون الالهي، احنا بنصدق فالحاجة بتحصل. المسيح قال لمرثا كده، ان امنتي ترينا مجد الله، لو صدقتي هتشوفي مجد ربنا. فانت محتاج انك انت تنطق باللي انت مصدقه وتعلنه. زي لما ربنا قال لابرام وهو ما كانش عندهم اي طفل، انت هيبقى اسمك ابراهيم يعني اب لجمهور كثير. يعني اقول للناس لما يسالوني اسمك ايه اقول لهم ابراهيم اب لجمهور كثير وانا ما عنديش ولا طفل؟ مصدقني يا ابراهيم؟ مصدقني اني هدي لك طفل وانه فيك هتتبارك جميع قبائل الارض؟ مصدقك يا رب. خلاص انت اعلن وقول انك اسمك ابراهيم. فاكره وقت لما كان بقالي 8 سنين ما عنديش اولاد، وربنا وعدني كتير انه هو هيديني اطفال وهيديني طفل، وكان من ضمن الايات اللي ربنا ادهاني موجوده في خروج 23، لا تكون مسقطه ولا عاقر في ارضك. ربنا كلمني ان انت هتبقي مثمره. ففاكره في مره كان عليا خدمه في الكنيسه، وكنت بتكلم على موضوع انك ازاي تقدر بالايمان تشوف حاجات وتصدقها قبل ما تبقى حاصله في ارض الواقع وتقدر تنطق بيها. فانا بحب يعني اقول كده حاجات توضح الفكره، يعني حكايه او عباره معينه. فوانا بفكر ايه الطريقه اللي اوضح بيها الفكره، انه ازاي بالايمان تشوف الحاجات حاصله وهي لسه ما حصلتش. فالروح القدس قال لي قولي انه زي مثلا ما يبقاش عندك اولاد، وبالايمان تشوفي بيتك فيه اولاد بيجروا وسمع صوتهم وبيلعبوا وبيكسروا الحاجات. فقلت له يا رب بس ده صعب قوي، محرج جدا اني على المنبر اقول كده وانا ما عنديش اولاد، ده انا الناس هصعب عليهم هيقولوا يا حرام دي من كتر ما نفسها يبقى عندها طفل عماله تقول الكلام ده. فقال لي مصدقاني؟ قلت له مصدقاك. فوقفت فعلا على المنبر وقلت انه بالايمان وانت ما عندكيش اطفال تشوفي بيتك فيه اطفال بيجروا بيلعبوا. بعدها يعني الناس اللي تعرفني ما قالوليش ولا حاجه. بعد 8 سنين لما جبت بنتي ايمان فكروني باليوم ده، قالوا لي احنا في اليوم ده كنا مش عارفين نقول لك ايه، واحنا قاعدين محرجين علشانك وحاسين انت ازاي قادره تقولي كده على المنبر. وربنا علمني لو انت مصدقه

مصدقة انطقي، إن آمنتي ترين. لو أنت مصدقة هتشوفي، انطقي باللي أنت مصدقاه. لكن مش بس اسمع كلمة ربنا عشان تولد جواك إيمان وانطق باللي أنت مصدقه، لكن عيش بناء على اللي أنت مصدقه، عيش بناء على اللي أنت مصدقه. فرق معايا وقت ما كنا بنعمل برنامج الرب سمعنا، واحدة اتصلت بيا بالتليفون وقالت لي: دكتورة أنا كان بقالي 18 سنة ما عنديش أطفال، من سنتين جات لي حتة قماش هدية، فقالت لي أنا من كتر ما كنت مصدقة إنه الرب هيديني طفل أنا فصلتها فستان حمل وحطيتها في الدولاب. قالت لي: أنا السنة دي ربنا لمسني وبقيت حامل ولبست الفستان اللي أنا عملته وفصلته من سنتين. عيش وعيشي بناء على اللي أنت مصدقه. طيب إيه المعطلات اللي ممكن تعطل الشفاء؟ يعني إيه المعطل اللي ممكن يبقى موجود في حياتي يعطل الشفاء؟ بص، معطل ممكن يبقى موجود في حياتك إنه في خطية عايشة في حياتك أنت مش بتتوب عنها، ودي معطلة إنك أنت تنال الشفاء. عشان كده المسيح لما شفى المفلوج اللي كان بقاله 38 سنة عند بركة بيت حزدة، وبعد كده قابله فقال له: لا تخطئ لألا يكون لك أشر، ما ترجعش للخطية علشان المرض ما يرجع لكش. لكن ممكن الحاجة التانية العائق إنه لو حد فيه أرواح شريرة، في ناس مش بتسمع مش بتتكلم نتيجة روح شرير. عشان كده لو تشوفوا اجتماعات أبونا مكاري لما كان بيصلي وروح شرير يخرج، ناس مش بتسمع مش بتتكلم بترجع بتتكلم وبتسمع تاني. لكن عائق ثالث طبعا عدم الإيمان، أنا كان مش قادر تصدق أنه أنت مغلوب بالعيان لدرجة مش قادر تصدق. وعشان كده المسيح لما راح الناصرة اللي هي البلد اللي تربى فيها، هم قالوا: مين ده؟ مش ده ابن النجار؟ ما قدروش يصدقوا، ما قدروش يصدقوا ان هو المسيا. عشان كده ما قدرش يعمل هناك معجزات غير قليله قوي بسبب عدم ايمانهم. طب الشفاء بقى بيبقى شكله ازاي؟ يعني ايه الطريقه اللي ربنا بيشفيني بيها؟ بص، عايزه اقول لك واقول لك انه مرات الشفاء بيبقى لحظي. يعني انت مثلا بتصلي معانا في البرنامج او في اجتماع وكان في صلاه، تبص تلاقي انه في الم في حته معينه، الالم راح، عينيكي كانت الرؤيه مش واضحه لقيت الرؤيه واضحه، في شفاء لحظي. لكن كمان في شفاء وده الاكثر تدريجي، بيحصل بطريقه تدريجيه. يعني في خادمه معروفه دلوقتي هي في السماء اسمها كاترين كولمان، امريكانيه، كان في حاجات كتير بتحصل في الاجتماعات بتاعتها، بس قالوا انه في حاجات كتير كانت بتبقى جراديوال، يعني ما بتبقاش فجاه لكن تدريجيا. فمره في اب وام اخذوا بنتهم عمرها 12 سنه كل جسمها كان مليان مده، يعني في كده نصور في كل جسمها بينزل مده. فما راحوا الاجتماع ووقت الصلاة للشفاء ما حصلش حاجة. بيقولوا لما روحنا البيت خلال الأسبوع لقينا كله عمال ينشف، كل الأماكن اللي كانت بتنزل مدة قعدت تنشف تنشف وتكون بقى مكانها قشرة، وابتدت القشر ده يقع وبنتنا رجع جسمها طبيعي 100%. فممكن الشفاء يبقى انت في الاجتماع ما تشافتش، انت وانت بتصلي مع البرنامج ما تشافتش لحظتها، لكن فضلت عندك إيمان والشفاء كمل. لكن كمان أنا عايزة أقول لكم أنه مرات الناس مش هتتشفي، يعني مرات تبقى بتصلي للشفاء وطالب ربنا للشفاء فيجي يقول لك: أنا مش هدي لك شفاء لكن أنا هدي لك نعمة. والنعمة دي حاجة غالية قوي، حاجة غالية قوي. النعمة دي هتكفيك، النعمة دي هتخليك قادر تحتمل المرض. زي بولس لما أصيب بشوكة في الجسد كان مرض، بيقول: أنا تضرعت للرب 3 مرات أن يفارقني. أنا قلت له: يا رب أنا عايزة تشفي. فربنا قال له: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. نعمتي هتكفيك يا بولس. عشان كده قال: أنا أفرح في الضيقات لكي تحل علي قوة المسيح. وبعد كده ما طلبش الشفاء تاني لأنه ربنا قال له: أنا هدي لك نعمة والنعمة لا تقل عن الشفاء. لكن كمان آخر حاجة عايزة أقول لك أنه في الشفاء مش بس الشفاء لحظي أو الشفاء تدريجي أو ربنا يديلك نعمة، لا، ممكن شخص تكون بنصلي له وخلاص يكون ده وقته، ده وقته وربنا عايز ياخده عنده وهيستمتع هناك، مفيش أتعاب خالص. زي جايز حكيت لكم قبل كده عن صديقة عمري، لأن هي لسه رايحة السماء من شهور قليلة،
هي جالها كانسر.

وفي اواخر الايام لما رحت لها المستشفى قالت لي نورا السما حلوه قوي، انا عايزه اروح السما. ودي الصوره اللي شفتها عنها واحنا بنصلي، شفت صوره كده وانا مغمضه عيني، شفتها عروسه جميله لابسه كورونه ورد، والرب عمال يقول دي عروستي، دي عروستي، ايامها معدوده عندي وانا اللي هاجي اخدها. وقتها جاء، فخلاص بطلنا نصلي للشفاء، لانه هو الرب، هو الرب هو اللي يحدد الشخص ده عايز ياخده امتى عنده، وعايز يمتعه بحضنه وبالسما امتى عنده. انا الرب شفيك، هو بيشفي، مازال بيشفي، هو بيتحنن وبيعلن عن نفسه. وعايزك تقرا الكلمه عشان تولد في قلبك ايمان وتقدر تنال الشفاء بالايمان. وبالحقك انك انت ممكن تتشفي او ممكن تاخد نعمه. اطلب الرب من كل قلبك، لان هو اللي قال كده عن نفسه واعلن انا الرب شفيك. امين. احنا هيبقى عندنا دلوقتي وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل هنصلي مع بعض، فكملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك دكتور عصام، فعلا كل مرة بتيجي إحنا بنتبرك جدا، ميرسي عشان وجودك. أهلا بيك يا فينا، أنا فرحانة قوي قوي أنت أول مرة تبقي معانا في البرنامج، أنا بحبك قوي وأنت فعلا ممسوحة مسحة خاصة، ربنا يباركك ويستخدمك وسطينا.
1: شكرا.
0: عايزة أشجعك في المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي، غمض عينيك عشان تصلي معانا وغمضي عينيكي علشان تصلي معانا. انت جايز تعبت جدا من العيان، جبت اخرك وجبتي اخرك، ولانك كل ما بتروح للدكتور بيقول لك خلاص ما فيش حاجه نعملها، الطب جاب اخره. انت تعبانه علشان عينيكي ضعفت ضعفت ضعفت، ودلوقتي النظر بيتعبك قوي والنور بيتعبك، وجواكي يأس، جواكي يأسانة وجواكي خوف، بس النهاردة جاي الرب يزورك علشان ينزع الخوف، عشان ينزع اليأس، عشان تقدري تشوفيه إن هو الرب الشافي، عشان تقدري ترجعي تطلبيه بإيمان وانت مصدقة إنه لا يستحيل على الرب شيء. النهاردة ناس كتير في حالة اليأس، في حالة الخوف، الرب جاي ينتزع الخوف وينتزع اليأس، والإيمان بالعكس هو اللي يضرم في قلب كل واحد وتصدق إنه هو حي، هو أمن.

0: واليوم وإلى الأبد، هو الشافي وما زال بيشفي.
1: يا رب احنا بنعلن حضورك في وسطنا، بنعلن حقيقي انه لا يستحيل عليك شيء، وانه ما فيش يا رب طلبه وما فيش مرض اكبر يا رب من انك تشفيه بالتمام. النهارده يا رب انت حي في وسطنا، انت موجود، انت موجود لكل واحد بيتفرج علينا، انت ايديك ممدوده بالايات والعجائب.

0: في ناس عندها كانسر، يسوع جاي يلمسهم. وانت بتتفرج معانا دلوقتي، وانت بتتفرجي معانا دلوقتي، افتح قلبك وتعالى بالإيمان المسه زي نزفة الدم. تعالي بالإيمان المسيه زي نزفة الدم، وقولي له النهاردة أنا جاي ألمسك وأصدق إنه قوة تخرج منك لشفائي، أصدق إنه الكانسر يهرب من جسدي، أصدق إنه الدكاترة يبقوا مذهولين وإزاي الكيمو جاب النتيجة ديت، ما كانوا مش متوقعين إنه دي النتيجة اللي هتيجي. يا رب أنا بشكرك إنه في قلوب يا رب خايفة وحاسة إنه كأنه أيامها بقت خلاص شهور. يا رب أنت جاي تنفخ عليهم نفخات حياة، جاي تعطيهم حياة جديدة. يا رب أنا بشكرك علشان الشاب يا رب اللي الكانسر انتشر في جسده، وانت يا رب جاي النهاردة بنفخة شفاء يا رب عليه، وتقيمه يا رب وتوعده، توعده ان هو هيبقى ليه بيت وزوجة واولاد، وان هو هيعيش حياة طبيعية، حياة مليانة بالصحة. واشكرك انه في طفل اسمه كيرولوس، مامته في اللحظات ديت عمالة تقول لك يا رب كيرولوس كيرولوس يا رب. ايوة انت سامحها وسامع صرخات قلبها، وكيرولوس في اسم يسوع شفاء ليك يا كيرولوس، في اسم يسوع الكانسر يهرب من جسدك وتكبر وتشهد عن نعمة ربنا معاك.
1: يا رب احنا بنتحد مع بعض وبننتهر كل روح مرض في كل واحد من اللي بيسمعونا، وبنطلق ليه إيمان، وبنعلن ان يسوع اقوى من كل مرض مهما كان، نعلن ان يسوع حي الان قائم في وسطنا، نعلن لكل اللي بيؤمن النهارده اللي بيطلبك لمسه شفاء، بنرفض كل روح مرض وكل روح ضعف وهوان واستسلام، ونعلن ايمان جديد يدب في قلبه وشفاء الهي يملى حياتك وحياتك في اسم يسوع.

0: أمين، معنا تليفون. ألو؟ ألو؟
1: ألو؟
0: ألو، أيوة تفضلي. أيوة أنا معاكي، تفضلي.
1: أنا كنت بعاني من فترة اكتئاب قعدت كذا شهر، وكنت رافضة إن أنا أروح لدكاترة نفسية، وأخدت الخطوة في الآخر ورحت لدكتورة نفسية ومشيت على العلاج فترة، بس العلاج كان تعبني جسديا. وبعد كده من حوالي 10 أيام صليت وقلت للرب إن هو يحررني من العلاج ويحررني من الاكتئاب، وكان عندي إيمان قوي ساعتها. قعدت أسبوع من غير أدوية وكنت كويسة جدا ونفسيتي مستقرة وبعرف أنام. أنا كنت بعاني قوي من قلة النوم ونفسيتي كانت وحشة وعلى طول بعيط من غير أي سبب. من يوم السبت اللي فات من يومين وأنا حاسة إن أنا مخنوقة وعايزة أعيط من غير أي سبب، بس بحاول أتحكم في نفسي وبصلي إن ربنا يحررني من الاكتئاب ويحررني من الأدوية ويحررني من الكسل ومن البطء.
0: أمين.
1: بصلي إن ربنا يغير حياتي ويملى بيتي السلام والفرح.
0: أمين أمين. أنا عايزة أقولك أنا مثقلة قوي النهاردة إن إحنا نصلي للأمراض النفسية، لأنه حد كمان بعت لنا إنه عنده وسواس قهري، فالأمر ده على قلبي قوي. كملي معانا في الحلقة وهنصلي للأمراض النفسية بعد شوية في اسم يسوع. أمين. معانا تليفون تاني. طيب خلونا نصلي للأمراض النفسية في اللحظة دي. في ألو؟ ألو؟ طب سوري، ألو، هستقبل التليفون قبل ما نصلي للأمراض النفسية.
2: مع حضرتك.
0: ألو، أيوة تفضل. اتفضل انا سامعاك.
2: اتكلم؟
0: ايوه اتفضل.
2: مع الدكتور دانوره؟
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: الو
0: الو انا سامعاك، حضرتك شارك الطلبه اللي عايز تشاركها.
2: انا عندي الم في ركبي الاثنين، ومن ركبي ولتحت في رجلي الاثنين وبطنيه رجلي من تحت، وكشفت كثير عند كذا دكتور، جوالي ومسالك بوليه وتحاليل على الكلى والكبد والقلب وكله، لانه بيورموا اول ما حاجه بيورموا، والم شديد شديد شديد. واطلب من الدكتوره نوره تصلي لي، لان انا واثق ان الرب هو الطبيب الشافي.
0: امين.
2: الهنا الشافي.
0: امين.
2: لانه هو يسوع اله المعجزه.
0: امين. ربنا يتمجد معاك. امين. ربنا فعلا يتمجد معاك. خلونا نرفع المرضى النفسيين قصاد الرب. لو انت بتعاني من مرض نفسي صلي معانا. لو انت في البيت فعلا حد من اولادك او جوزك عنده مرض نفسي ارفعيه في اللحظات ديت، وفعلا نطلب انه ايد الرب هي اللي تيجي وتلمس الاشخاص دول. يا رب احنا بنشكرك، نروح لمين غيرك يا رب؟ نروح لمين غيرك؟ في وسط يا رب الاكتئاب، في وسط التعب، في وسط الخنقه، يا رب تعالى رب لبنتك الوضع ثقتها فيك يا رب. حط ايدك يا رب عليها، حط ايدك على كل التغيرات حصلت يا رب، يا رب في المخ وفي الكيمياء يا رب بتاعت المخ يا رب. يا رب فعلا واقع جديد، واقع تاني يا رب انت تديه لها. تعالى رب لابنك اللي عنده الوسواس القهري يا رب، فكه وحرره من الوسواس القهري يا رب. انا بصلي يا رب في بيوت كتيره يا رب، اشخاص يا رب فعلا بيعانوا وده مأثر على جو البيت. يا رب تعالى رب بشفاءات يا رب معجزية، تعالى بلمسات يا رب معجزية يا رب للأشخاص دولت في اسم يسوع. ليك المجد يا رب.
3: أنا بس برضو عاوز أقول أنه الأدوية النفسية معظمها ما بنوقفهاش مرة واحدة. أنا هو من الرب بيقدر يشفي من غير أدوية ويقدر يستخدم الأدوية، يعني من فضلك ما توقفيش مره واحده، قولي للدكاتره احنا بنؤمن ان احنا الرب يشفيكي وهنصلي لك دلوقتي انت واللي زيك، لكن من فضلك اتحركي مع طبيب دايما.

ابونا السماوي، احنا بنحط بنتك وابنك اللي عنده وسواس قهري وكل اللي عنده اكتئاب او امراض نفسيه. انت اللي خلينا وانت اللي تعرف تظبط الكيمياء اللي فينا، وانت اقوى من اي مرض ولا يستحيل عليك شيء. النهارده بنرفعهم قدام عرش النعمه زي اللي جابوا المفلوج وحطوه قدامك. نؤمن انهم يتحرروا يا رب من المرض، نؤمن انهم ما يحتاجوش للادويه، لكن نؤمن كمان انك تستخدم الادويه وتخليها فعاله في حياتهم، وبالتدريج يا رب تشفيهم وترجعهم طبيعيين جدا، وتملاهم فرح وتشيل اكتئاب والدموع وتدي سلام وفرحه، وكل الناس تشهد عن اله صالح بيمد ايده ويشفي.

0: معنا تليفون. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضلي.
1: سلام المسيح معاكم.
0: امين، تفضلي.
1: حضرتك، انا عايزه بس البس صلاه لابني. هو عنده الزهايمر من بقالي يعني 5 سنين كده، 6 سنين، بس جت زودت معاه الايام دي، مش عارف يتنفس خالص منها. وبعد كده يعني حتى ساب الشغل من سنه، من خبرها عشان اخد شغل الكافي، كان فيه اضطراب يعني، فقال لك هياثر على الحساسيه، وقدم الثالثه في الشغل ولحد دلوقتي ما توفاش، او في شغل ثاني. الحساسيه عامله معاه يعني حاجات جامده قوي. كتب امبارح عند الدكتور قال له في لحميه في الناحيتين، وخد العلاج ده لو ما خفتش تعالى هعمل لك عمليه. فانا عايزه البس صلاه، يا ريت ان شاء الله يعني انا اتمنى في ربنا ان شاء الله وفيكم
0: ان باذن يسوع
1: ان شاء الله هنخف ان شاء الله
0: بالصلاه باذن يسوع. امين امين. انا بس عايزه اقول انه احنا بنؤمن انه الرب بيمد ايده الشافيه، وبنؤمن انه ربنا بيستخدم الطب وبيستخدم العمليات، لكن في حالات ما فيش ليها خلاص، وصلت للاخر ما فيش علاج ليها، فالرب بيجي يتدخل بيد معجزيه. فانا مش عايزه الناس تخاف لو الدكتور قال لها انه في عمليه ممكن هتجيب نتيجه. انا اشتغلت دكتور التخدير 40 سنه من عمري، وتملي انا كنت بصلي للناس اللي بتعمل العمليات انه فعلا يسوع هو اللي يملا اوضه العمليات بحضوره، يسوع هو اللي

0: نفسك بإيد الجراح والنتائج تبقى مضمونة بين إيدين الرب. أمين. معنا تليفون تاني. ألو.
1: أيوة أنا مع حضرتك يا أستاذة.
0: أيوة. اتفضلي.
1: وتكبر سبع أخويا في كندا، عنده جلطة في رجله وجت عليها جلطة ثانية، هو نفسه يخف ويروح الكنيسة يعمل قربان، وقلبه ضعيف وكلية ضعيفة برضه، وتكبر سبع عشان يبقى كويس ويروح يعمل
0: قربان. امين. انا عايزه اقول لكم يعني حتى الحالات اللي مش بنصلي لها وقت البرنامج، احنا بعد كده خلال الاسبوع بنرفع الناس اللي طالبه صلاه، وبتجيلنا فعلا كل الليسته بتاعه الناس اللي طالبه الصلاه، واحنا بنرفعهم قدام الرب. معانا تليفون. الو.
2: الو.
0: الو. ايوه اتفضلي.
2: مساء الخير لحضرتك.
0: مساء النور. اتفضلي.
2: انا جوز بنتي مدمن وعصبي جدا وعامل مشاكل كتير جدا مع مراته وعياله، وهي ماشيه وسايبه البيت، واحنا نفسنا ان الله يستجيب للصلاه والطلبه انه يخف وعياله يرجعوا بيته ويستقروا، ما بيروحوش مدارس،
0: امين،
2: بيروحوش دروس، ما بيروحوش اي حاجه، والدنيا متدمره.
0: امين امين. احنا فعلا بتجيلنا طلبات كتيره، يعني لسه واحده بعتلنا انه ابنها عمره 17 سنه ومدمن، واحنا فعلا عايزين نرفع الاشخاص المدمنين انه الرب يديلهم حريه، وان هم يوافقوا ان هم يتعالجوا، لانه في مراكز هايله العلاج المدمنين، ان هو يوافق ان هو يتعالج من الادمان، وانه ايد الرب تمتد لي بحريه من الادمان. خلونا نتحد بالدكتور عصام وهو بيرفع فعلا الاشخاص دولت بين ايدين الرب.
3: مكتوب إن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرار. وإحنا بنرفع يا رب إخواتنا وأولادنا يا رب المقيدين بكل روح وعبودية للإدمان، لأدوية مش قادرين يتخلصوا منها، نرفعهم قدام عرش النعمة. مد إيدك ليهم يا رب، خليهم يوافقوا على العلاج، خليهم يعترفوا يا رب إن هم مدمنين ويمشوا سكة التعافي ويتحرروا ويرجعوا ناس نافعين في المجتمع. كل عيلة يا رب تعبانة ومتدمرة بسبب شخص زي ده، انت تعينهم وانت تدي للشخص ده نعمة يا رب والشفاء يا رب، لمسة إلهية، او تحطه يا رب في طريق انه يتعالج ويخرج يا رب معافى ويشهد قد ايه انت بتحرر في اسم المسيح.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبادن، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر.
1: سنواصل مع الوصية الرابعة الجزء الثاني، وهي أذكر يوم السبت لتقدسه.
0: أذكر السبت لتقدسه. دعونا نشاهد مبدأ التوازن الجزء الثاني.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التوازن. الآن، ما أهمية السبت اليوم؟ إنه علامة بين الله وإسرائيل. إنه اليوم السابع الذي يجب أن يحفظوه. هناك كلمة أخرى قد تكون مهمة لنا أن نفهمها، وهي كلمة الراحة، وبالعبرية شبات. إذا ذهبت إلى إسرائيل اليوم، وأنا ذهبت عدة مرات هناك وكان يوم السبت، لم أسمع أحدا في إسرائيل يتحدث عن السبت، لكنهم كانوا يشيرون إليه بالشبات، وهذا يعني الراحة أو التوقف عن العمل وعبادة الله. خلق الله الخليقة في 6 أيام، وفي اليوم السابع استراح. هو لم يرتاح لأنه كان متعبا، استراح لأنه كفنان يرسم لوحة وينتهي أخيرا ويستريح من عمله، ليس لأنه متعب، بل لأنه يرى أنه لا يحتاج إلى إضافة شيء آخر. إليكم هذا المبدأ. أعطى الله السبت ليعلمنا أهمية التوازن بين العمل والعبادة. ليس فقط التوازن بين العمل والراحة، بل العمل والعبادة. أيها الأحباء، عندما كان يسوع صبيا صغيرا، كان يذهب كل يوم سبت إلى الهيكل. لدينا 3 سنوات من حياته مسجلة لنا، والعهد الجديد في كثير من النواحي يدور حول السبت والأعياد، مثل عيد الفصح وعيد المظال. وتجد في كل سبت خلال السنوات 3 من خدمة يسوع العامة أنه في الهيكل، أو إذا كان في أورشليم كان في الهيكل. كانت هذه عادة في حياته. تذكروا أن الراحة والعبادة مرتبطتان معا. يقول أن لا نعمل يوم السبت، لكنه يقول أيضا أن نحفظه مقدسا. وهذا لا يتعلق فقط براحتنا، بل إنه يتعلق بعبادتنا. الآن، لماذا لا يعبد المسيحيون يوم السبت؟ حسنا، لقد قام الله بعملين عظيمين، واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. العمل العظيم في العهد القديم هو الخليقة، ويحتفل به في يوم السبت. العمل العظيم في العهد الجديد هو الفداء، ويحتفل به يوم الأحد في يوم الرب. في العهد القديم أكمل الخليقة واستراح يوم السبت، في العهد الجديد أكمل الفداء وكانت القيامة يوم الأحد. لذلك في وقت مبكر من العهد الجديد بدأ المسيحيون في العبادة فيما يسمونه يوم الرب. ويوم الرب في العهد الجديد لا يشير أبدا إلى يوم السبت، دائما ما يشير إلى اليوم الأول أو يوم الأحد. الآن بصراحة، لا يوجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد أي نص يقول عليك أن تغير يوم عبادتك من السبت إلى الأحد. لكن عندما تقرأ العهد الجديد، ابتدأ المسيحيون في العبادة يوم الأحد. قام يسوع من الأموات يوم الأحد. أول مرة التقى فيها برسله بعد قيامته كانت يوم الأحد، وفي المرة الثانية التي التقى فيها بهم كانت بعد أسبوع في يوم الأحد. عندما قال لهم يسوع أن يقبل الروح القدس، كان ذلك يوم الأحد. أعطاهم المأمورية العظمى يوم الأحد. صعد إلى السماء يوم الأحد. يوم العنصرة كان يوم الأحد. ابتدأ يوحنا بكتابة سفر الرؤيا يوم الأحد. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد العاشر يقول: كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. ثم ابتدأ بالرؤيا. كانت الكنيسة أيها الإخوة في بداية

بدايتها تجتماعية يوم السبت في سفر الأعمال الإصحاح العشرين والعدد السابع يقول: وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزاً خاطبهم بولس وهو مزمعاً أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل. كسر الخبز أيها الإخوة كان تعبيراً مجازياً لتناول عشاء الرب. كانوا يجتمعون معاً للعبادة في يوم الرب. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عشر والعدد الثاني يقول: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازناً ما تيسر. كانوا يجتمعون يوم الأحد لجمع التقدمات. الآن لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يريدون حفظ اليوم السابع يوم السبت وإلا، لكن بعد القيامة أصبح يوم العبادة للمسيحيين هو أول يوم من الأسبوع. نقرأ في كولوسي الإصحاح الثاني ابتداء من العدد الرابع عشر: ما حصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. ما يقوله أيها الأحباء بعد أن جاء المسيح: لا تدع أحد يحكم عليك في أكل أو شرب، ولا تدع أحد يحكم عليك من جهة السبت أو العبادة. في رسالة روميا الإصحاح الرابع عشر نقرأ: واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. هذا في سياق الإصحاح الرابع حول الناموسية. الناموسية أيها الإخوة هي فكرة التمسك الصارم بأعمال الناموس والطقوس الدينية. بولس هنا يعطينا مثالين. الأول هو أكل اللحوم المقدمة للأوثان، ويقول لدينا الحرية في ذلك، ثم يوضح ذلك بيوم السبت. قال: الشخص الذي يعتبر يوما معينا أنه مقدس فليتيقن أي يوم يريد أن يعبد الرب، بمعنى أن يتأكد الشخص أنه يعمل ما يعمله حقا من أجل الرب. وهنا هو لا يتكلم عن السبت، أعطى الله السبت ليس فقط كعلامة بينه وبين إسرائيل، بل كمبدأ توازن، أولا للراحة. هل تعلم؟ عندما تشتري سيارة جديدة تحصل على دليل المالك لتعرف كم عدد الأميال، تغيير الزيت، الإطارات وما إلى ذلك. يقول الله: إذا أردت أقصى درجات الأداء في حياتك عليك أن تتعلم التوازن بين حياتك العملية والراحة. والتوازن بين حياتك العملية والعبادة. يعتقد بعض الناس أن كل ما في السبت هو قول الله أن لا تعمل. اسمع ماذا قال قبل أن يقول أن لا تعمل يوم السبت، وهذا ليس جزءا من الوصية. في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد التاسع يقول: ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. لذا الوصية ليست عن الراحة والعبادة، الوصية هي أن تعمل ستة أيام تعمل. الكتاب المقدس نفسه الذي يقول لنا أن نرتاح يقول أننا يجب أن نعمل. الحلم الأمريكي في وقت ما كان أن يكون لديك وظيفة والعمل بجد، وأن تتقدم، وأن يكون لديك قيم تنقلها لأطفالك. نعم، لكن الآن يبدو أن الحلم الأمريكي هو أن تصبح ثريا بسرعة وتستلقي على الشاطئ ولا تعمل. يقول في رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح الثالث والعدد العاشر: فأننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. هو لا يتحدث عن أشخاص لا يستطيعون العمل، هو لا يتحدث عن الذين هم في مرحلة تقاعدهم عن الحياة. لأنك إذا كنت غير قادر على العمل، والكتاب المقدس يعلم بوضوح أن من واجب الأقوى رعاية الأضعف،
لكن الله يؤيد العمل والإنتاج.

يعلمنا الكتاب المقدس أن يكون لدينا أخلاقيات العمل. هنا يوجد مبدأين، لدينا مبدأ العمل ومبدأ العبادة. يقول احفظ السبت لتقدسه، ليس فقط بما لا تفعله بل بما تفعله. يجب أن توازن بين عملك وعبادتك، لأن الحياة غير المتوازنة ستنهار. إذا كانت عجلات سيارتك الأمامية غير متوازنة، ستبدأ سيارتك بالارتجاج. نحن نريد توازن في حياتنا. جسدياً نحن لدينا عدة أجهزة، لدينا الدورة الدموية وجهاز التنفس والجهاز العصبي والهضمي، ولدينا هيكل عظمي، وأي خلل في هذه الأجهزة يسبب لنا المرض. خلقنا الله لكي نكون متوازنين. في العصر الحديث نتعلم عن النظم البيئية والتوازن الذي يحققه الله في الطبيعة. أنتم وأنا يجب أن نتعلم التوازن بين العمل والعبادة. ومع ذلك أيها الإخوة، فإن الكثير من مصطلحاتنا اليوم تتعلق بالتوتر وعدم التوازن. تقول انتهى، لقد نفذ صبري، حياتي تنهار، أنا شخص محطم، لم أعد أعرف ماذا أفعل. جميعنا نعرف هذه الأقوال وكلها تتعلق بالتوتر. دعني أسألك، هل أنت دائماً مستعجل؟ هل تستخدم يوم عطلتك لتعويض العمل؟ هل تشعر بالذنب عندما تسترخي؟ هل يجب أن تمرض لأخذ إجازة؟ الله وحده يعلم كيف نحن مبرمجون. لماذا؟ لأنه هو من برمجنا ويعلم أننا بحاجة إلى التوازن بين العمل والراحة والعبادة. بالطبع بعض الناس يضطرون للعمل أيام الأحد، من الواضح أنني أفعل ذلك. لذلك اختر يوما يمكنك فيه الراحة والاسترخاء، وطبق مبادئ التوازن والراحة والعبادة. الآن لماذا أعطى الله السبت؟ أعطى السبت للراحة وليس للعمل وليس للعبادة. أعطانا الله السبت لراحة أجسادنا. يقول لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك. الله لا يريدنا أن نعمل ليوم واحد، هو يريدنا أن نستريح وأن نعبد. وأنا أعلم معاناة الوعاظ مع ذلك. سمعت بعض الوعاظ يقولون أنا لا أخذ يوم إجازة لأن الشيطان لا يأخذ يوم راحة أبداً. حسناً، منذ متى أصبح الشيطان نموذجاً للعيش؟ أكمل الله عمله واستراح، لكن ما فعلناه أخذنا يوماً مقدساً وجعلناه عطلة، حيث أرهق الناس أنفسهم في الترفيه والأنشطة الأخرى، ويعودون في نهاية عطلة الأسبوع وهم مرهقون. سأقرأ لكم ما قاله تشاك سويندل. قال تشاك سويندل: الانشغال يغتصب العلاقات، يعد بأحلام مرضية لكنه يقدم كوابيس فارغة، يغذي الأنا ولكنه يجوع داخل الإنسان، يملأ التقويم لكنه يمزق العائلة. هذا ما يفعله الانشغال. عندما يقول

الله أذكر يوم السبت لتقدسه، فهو يقول إن هذا يوم خاص، يوم مخصص ومميز للراحة والعبادة. يقول البعض ليس لدي وقت كافي لإنجاز

نحتاج أحياناً إلى تشكيل أولوياتنا وأحياناً إلى تقليمها. عدم الراحة هي علامة على عدم النضوج، وعندما لا نرتاح الله يعلم صعوبة عيشنا. لذلك أعطانا السبت لتستريح أجسادنا ولإعادة شحن أرواحنا. أعطانا السبت لتستريح أجسادنا. هل أنت منشغل بأمور متنوعة لا تمجد الله؟ اسأل نفسك وتأكد أنه سيساعدك لتعمل مشيئته. نقرأ في المزمور 22 العدد الأول ما يلي: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يجب أن يكون يوم الأحد أيها الإخوة يوما نستعيد فيه شحن طاقتنا الروحية. أحيانا أرى أشخاص صباح الأحد وهم يركضون أو يمارسون الرياضة وأفكر: حسنا، هم يعتنون بالجانب البدني ويعيدون شحن أنفسهم جسديا. أو تراهم كعائلة في حديقة يعتنون باحتياجاتهم العاطفية، لكن الكثيرين نسوا احتياجاتهم الروحية. أعطانا الله يوما ليس فقط لنرتاح جسديا ونعيد شحن مشاعرنا، بل لنعيد تركيز أرواحنا ونشكل قيمنا. هل تعرف أين نفعل ذلك بشكل أفضل؟ في اجتماعات العبادة مع بعضنا البعض، وهذا ما كانت تفعله الكنيسة الأولى. يقول البعض: لا يمكنني السماح لله أن يتدخل في حياتي يوم الأحد، وقت إجازتي يجب أن أذهب إلى الجبال أو إلى الشاطئ. أحياناً يصبح الشاطئ أكثر أهمية من الكتاب المقدس، أو الجولف أهم من الله. أياً كان اليوم الذي تختار فيه الانفصال، يجب أن تفعل ذلك. نحن بحاجة ليوم مخصص لغرض العبادة والراحة. السؤال الأخير: كيف يجب على المسيحيين اليوم أن يلتزموا بوصية السبت؟ من الواضح أننا يجب أن نقضي يوماً مع الرب في العبادة الجماعية، وأعتقد أيضاً أننا بحاجة إلى الهدوء والراحة. من المدهش أيها الإخوة، عندما أعطى الله هذه الوصية لم يكن هناك ضوضاء، لم يكن هناك شيء، توقف كل شيء. نحن اليوم نعيش في ضوضاء عارمة. التلفزيونات تصدر أصواتا عالية باستمرار، الراديوهات في سياراتنا، وسائل التواصل الاجتماعي، هاتفنا في كل مكان في أيدينا طوال الوقت. يقول المزمور: إلى مياه الراحة يوردني. أترون، عندما نجتمع ونعبد الرب معا فهذا احتفال. أعني عندما نعبد الرب معا فنحن نصفق، نرفع أيدينا، لكن عندما نعبد لوحدنا ففي ذلك تأمل، لكن عندما نجتمع معا ففي ذلك شركة مع الإخوة. في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر يقول: غير تاركين اجتماعنا. يقول البعض: يمكنني أن أعيد الله بنفس الطريقة في الطبيعة. حسنا، أشك في ذلك، لأنك لا يمكن أن تتواصل مع مؤمنين آخرين. أيضا جزء من الحياة المسيحية يتعلق بالشركة مع الآخرين، ونحن نتواصل عموديا بالله ونتواصل مع الآخرين أفقيا. يقول الكتاب المقدس: نبني بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض. ويقول المثل: لا يفل الحديد إلا الحديد. إذا أخذت قطعة من الفحم من النار ووضعتها جانبا ستبرد بسرعة.
قال يسوع في إنجيل متى لصالح

0: عشر والعدد الثامن والعشرون. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هل أنت متوتر؟ خائف؟ لديك انعدام الأمان؟ حسناً، يدعوك يسوع الآن لتأتي إليه. سننهي وقتنا اليوم بدعوة. إذا كنت تشاهدنا، هناك رقم على الشاشة يمكنك الاتصال بهذا الرقم، وهناك أشخاص مستعدون لمساعدتك والصلاة معك. دعوني أكون صريحاً، من الصعب تقديم دعوة بعد عظة عن السبت، والسبب هناك تفاصيل كثيرة في العهد القديم، وهذه الوصية صعبة جدا، أن يسوع سيمنحك الراحة. نحن نعيش في ثقافة تنتقل من خبر سيء إلى خبر أسوأ. ثقافتنا تنتقل من أزمة إلى أخرى على ما يبدو، وأحيانا حياتنا تتحرك من حدث إلى آخر. نحن في دوامة ولا نتوقف أبدا للراحة. إذا جئت إلي سأعطيك الراحة الآن. هو لا يتحدث عن جسدك بل عن روحك. التقي بقليل من الناس الراضين، وأنا أعلم أن الشخص الراضي يعرف المخلص الذي منحه الراحة. لذلك أدعوكم أن تأتوا إلى المخلص يسوع طلباً للمغفرة.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مبدأ التوازن. قسيس راجر، أعلم أننا أثناء دراستنا للوصايا العشر حاولت تقديمها من منظور إيجابي، وغالباً ما نرى الوصايا العشر تقول لا تفعل لا تفعل، لكن الكثير مما تحاول تقديمه هو الجانب الإيجابي، وأعطيت عنوان الرسالة مبدأ التوازن. هل يمكنك الشرح أكثر؟ وما علاقة التوازن بذلك؟ ما هو رأيك؟
0: كمسيحيين غير ملزمين بأن نحفظ السبت بشكل صارم كما هو الحال مع الشعب اليهودي، لأن الكتاب المقدس يعلم بوضوح في العهد القديم أن السبت هو علامة بين الله وإسرائيل. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مبدأ وراء قانونية حفظ التفاصيل. أعتقد أن هذا المبدأ هو التوازن، ولكي نحقق التوازن بين بعض الأمور، أولاً نوازن بين العمل والراحة. أعني علينا أن نجد الأوقات في حياتنا للراحة الجسدية، وكذلك نعيد شحن أرواحنا، وإذا لم نفعل فسوف نواجه مشاكل جسدية وبالتأكيد روحية. لذا لا نحافظ على الأمر تماماً مثل اليهود، حيث يمكنهم عدداً محدوداً من الخطوات يوم السبت، لكننا ما زلنا بحاجة للحفاظ على هذا التوازن بين العمل والراحة. لكن هناك أيضاً توازن بين العمل والعبادة، لأن للشعب اليهودي ليس فقط البقاء في المنزل وعدم عمل أي شيء، لقد كان يوم عبادة حيث ينجذب قلبهم نحو الله، ولم يكونوا يقومون بأي عمل حتى يكون تفكيرهم فقط في الله. لذا علينا أن نوازن بين العمل والعبادة. نحن جميعا كمؤمنين لدينا خلوة شخصية مع الله، لكننا نعبد الله علنا أيضا. عبادتنا الشخصية بيننا وبين الله هي تأملية، لكن عبادتنا العامة هي احتفالية، والحقيقة أننا بحاجة إلى هذين الأمرين

0: لكن يا كيت، عندما نتحدث عن الوصايا يجب أن نذكر المشاهدين أن لا يلتزموا بهذه الوصايا لكي يكسبوا رضا الله. إذا فعلت ستكون في ورطة، لأنك لن ترقى أبداً إلى مستوى تطبيقها حرفياً. نحن جميعاً كسرنا الوصايا، وعندما ترى التأثير التراكمي للوصايا، لذلك أعطيت الوصايا لندرك حاجتنا للمسيح.
1: أنا سعيدة لأنك ذكرت كل ذلك، وأنا أعتقد حتى بين بعض أقراني وأصدقائي الذين نشأوا في نفس البيئة ونفس المنزل الذي نشأت فيه، لكنهم ينظرون إلى الوصايا العشر ويستخدمونها كمقياس ويقولون لا يمكن أن أرقى إلى ذلك المستوى. وهذا يكسر قلبي، لأنهم لا يرون الحب الذي يأتي وراءها. لن نتمكن أبداً من الارتقاء إلى المستوى المناسب. والكتاب المقدس يقول أنه ليس بار ولا واحد. نعم، يسوع وحده البار، لكن أحب أن نذكر أنفسنا باستمرار أننا يجب أن نرغب في خدمة الله وأن نتبع ما يقوله وما يعلمه الكتاب المقدس، ويجب أن ندرك أن يسوع يحبنا لدرجة أنه مات من أجلنا ليدفع ثمن خطايانا ويمنحنا المغفرة والحياة الأبدية. وإذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة أخرى حول الوصايا العشر التي يفسرها القسيس راجر بإسهاب شديد، وربما تريد أن توصل هذه الرسائل لأصدقائك ليعرفوا المزيد عن الوصايا العشر، يمكنكم أن تجدونا على موقعنا todayswalk.org أو الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة. نود أن نسمع آراءكم حول هذه الخدمة ومدى تأثيرها على حياتكم. نحن نشجعكم بالتواصل معنا وملتزمون بمساعدتكم على فهم كلمة الله والإجابة على أسئلتكم والصلاة من أجل أي طلبة لديكم. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم وحلقة جديدة مع الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. بنعمة الله معنا النهاردة أختنا نانسي محمود، وهتشاركنا إزاي أمنت بالمسيح وإزاي انتقلت من الإسلام إلى المسيح. ما أهلا بحضرتك يا أخت نانسي، بنرحب بيكي.
1: أهلا بك يا
0: أختي، ازيك حبيبتي؟ أهلا بك. متعودين أخت نانسي طبعا، متشرفين بوجودك معنا في صوت العابرين لأول مرة. إحنا متعودين في بداية كل حلقة أن إحنا بنصلي، فتفضلي حضرتك.
1: أحب أصلي صلاتنا الجميلة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للذين أذنبوا إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا الملك الملك والملك إلى الأبد.
0: امين امين امين. شكرا ليكي اخت نانسي. اخت نانسي، احنا يعني بيبقى في عندنا شويه تعليقات كده في البدايه، فخلينا ناخد اول تعليق في اول صوره. والمعتاد في مصر بلدنا الجميله الحلوه ان اي حد يطعن، يقتل، يعتدي على شخص مسيحي،
1: طالما على حد مسيحي. فعلا، لان في الاسلام في قاعده فقهيه بتقول لك لا يقتل مسلم بكافر. يعني انت لو قتلت واحد مش مسلم، غير المسلم كافر طبعا. فلو مسلم قتل غير مسلم لا يؤخذ بدمه، ما يتعدمش.
0: صحيح.
1: ان كان في عمليات اعدام تمت قبل كده فده بالقانون الوضعي مش بالقانون الاسلامي. يعني القانون الوضعي اللي احنا مستوردينه من بره هو ده اللي بيجيب حق الناس، لكن القانون الاسلامي يقول لك لا يقتل مسلم بكافر. يعني احنا لو بنطبق الشريعه الاسلاميه مش هيتعدم، وهم ابتدوا يطبقوا. يعني الشريعه الاسلاميه ابتدت تطبق في مصر فعلا.
0: وللاسف خلينا نجيب تاني صوره الاسره المهندس اسامه. للاسف اربع اشخاص، واللي قتلهم يعني كما يعني معتدين في مصر ابنا ان القاتل اللي بيعتدي على مسيحي هو مجبلة جنون. ربنا يشفيكم بجد، ربنا يشفيكم، لان انتوا مجانين. يعني اي حد ان هو يعتدي على شخص مسيحي هيعتدي، هيقتل وهو مطمن مستريح، على مش خايف على مستقبله، يعني مطمن ان هو لن يحكم عليه بالاعدام. اربع انفس، اربعه مش واحد، اربع انفس، بنتين شابات صغيرين، الام. ليه مثلا ما يكونش في حكم عادل؟ هو الشخص ده اللي دبر الموضوع، اللي رتب للدنيا ان هو يتعرف على الباشمهندس اسامه واسرته من 6 شهور. يعني الشخص ده مجنون. وبعدين لو هو مجنون، طب ما احنا كده هنلوم بقى الباشمهندس اسامه، يعني الله يرحمه، يعني ان هو ازاي قبل ان هو يتعامل مع شخص مجنون لمده 6 شهور ويقابله باسرته؟ وهل بقى الباشمهندس نفسه ده يعني كان في حاجه في، يعني ما كان عنده سوء تقدير ان هو يتعامل مع شخص زي كده؟ ولا هو لو لقى مجنون مختل نفسيا هيبعد عنه ويبعد اسرته عنه؟ فايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام وبس. يعني اتمنى ان يكون الخبر ده اي حد نزله، يعني اتمنى ما يكونش ده بجد، لان لو بجد انتوا بتزودوا على فضايحكم فضيحه، بتزودوا على قله. يعني اقول لكم ايه؟ يعني اللي يقول قرار زي كده ما عندوش عقل اصلا، غير طبعا ما عندوش ضمير، ما عندوش حكمه، يعني ما عندوش عقل اصلا. ولا هو بقى عشان بقى، ولا هو اتجنن بعد ما قتلهم مثلا؟ حتى لو اتجنن بعد ما قتلهم، لكن يعاقب قبل وهو بينفذ الجريمه كان ايه؟ ده كان مخطط للموضوع. ويسيب العربيه هنا ويغطي العربيه وياخدهم بمكر، يقول لهم الوالد الباشمهندس سامع عمل حادثه وياخد الام والاولاد، ويصمم ان هو ياخد الاولاد. ده مجنون ولا انتوا اللي مجانين ولا ايه؟ ولا يعني ميزان العدل مايل في مصر؟ مايل بجد؟ خلي عندكم ضمير.

0: المجنون قال. طيب ناخد اللي بعد كده برضو، تعدي على المسيحيين اشتم براحتك، عظمة زرقاء بقى، أربعة ريشة، ريحتهم وحشة، كل الكلام بقى اللي بيبوسوا بعض في الكنائس، كل الكلام ده بقى بيعبدوا ثلاثة في واحد، كل الكلام ده يا مسلمين عايزين تعملوه اعملوه، واطلعوا يا إعلاميين على الشاشات اتكلموا. ليه؟ لأن انتوا هتتكلموا في بلد ما فيهاش عدل، ما فيهاش يعني فيها خوف دلوقتي، كله خايف على الإسلام، كله بيدافع كده عن الإسلام، خايفين لأن هم شايفينه بينحدر. فلا اعملوا انتوا مطمنين. ليه؟ لأنك لو قتلت مسيحي مش هتتحاكم، هتبقى مجنون، هيحطوه في مستشفى مجانين، وبعد كده لما تخف هيطلعوك. ولو زي الأستاذة دينا المصري بقى تغلط وتهين وتذري بالعقيدة المسيحية، لا انت زي الفل، بعد كده هتطلع اهو زي ما حضراتكم شايفين مؤسسة إعلامية، شركة تراسك ميديا للإعلام، ويعملوا حفلة ويعملوا تكريم ويعملوا رد اعتبار وتكريم لدينا المصري. رد اعتبار وتكريم ليه؟ لأنها أهانت المسيحيين، لأنها شتمت المسيحيين، لأنها تعدت بالألفاظ نابية على حد مسيحي بيقول لها كلمة عادية، فشملت المسيحية وشملت المسيحيين كلهم. عادي عادي، أنت في مصر، انت في مصر، لكن بقى يطلع لنا حد مسيحي ويكتب اي كلمه كده، ولو حتى بيرد على الحق، والكلام ده قلته كتير بس هو ده اللي بيحصل، ويرد على حد بيهين عقيدته جديد، هي دي مصر. انا نفسي لما بتسمعوا الكلام ده، لما بتشوفوا الامور دي، انكم تخجلوا تخجلوا، لان دينكم اللي بتتكلموا وبتتباهوا عليه وبتتباهوا بيه خلاكم يعني عندكم ارهاب، حتى لو مش ارهاب بالقتل بالتهديد، ارهاب فكري وارهاب ثقافي. مش عارفه بجد يعني، مش عارفه اقول ايه. عندك تعليق على موضوع دينا المصري يا اخت نانسي قبل ما اخد فكره تانية؟ اتفضل.
1: اكيد، دي اولا دي شخصيه قليله الادب، يعني انا اسفه في اللفظ بس هي فعلا كده. انت لما تبقي اعلاميه والمفروض انك ست محترمه تتكلمي باحترام على الناس عايشين معاك في بلدك، ده انت لو عندك واحد بس يعني حتى لو بيعبد بالبقر او بندوسي لازم تحترميه، خش تقلي ادبك على ناس اصحاب البلد اصلا علشان تركبي الترند. يعني هي اللي هي عملته ده، لو كان واحد مسلم عمل كده وطلع شتم في لو واحد مسيحي اسفه طلع شتم في المسلمين وشتم في الاسلام
0: مش هيشتم،
1: وقال عليهم كذا وكذا وكذا،
0: لا مش هيشتم المسيحي. المسيحي لو رد
1: لو
0: بس رد بيدافع عن دينه، رد
1: هيتسجن
0: من غير انتقاد للاسلام، لو رد يدافع عن دينه هيقولوا له ازدراء الاسلام. يعني مثلا ابسط حاجه، ودي انا قلتها قبل كده وهقولها لان دي يعني حقيقه، لما مثلا المسلم يقول له وما قتلوه وما صلبوه مثلا، او يقول يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، او ان الله اتخذ صاحبه، او فالفكر المغلوط في القران عن المسيحيه، يقول لهم لا احنا ما عندناش ان الله اتجوز العذراء مريم، و فيقول لهم كده، يحاول يدافع ويظهر ويعرفهم انتوا فاهمين ديننا غلط، يقولوا لا انت كده بتدخل بقى في الاسلام، يبقى القران غلط. ما هو القران غلط، ما هو غلط، ما هو عارض عقيده غيره بفهم غلط، وانت سيادتك مكمل في الغلط ووارث الغلط ووارث عدم المعرفه، فبنقول لك ده ديننا، ده ايماننا. ف ده اللي حاصل يا اخت نانسي. طيب ناخد نطلع بقى من المسلمين في مصر، ليه اللي هم بقى سابوا الدول الاسلاميه اللي المفروض يتمتعوا فيهم باسلامهم الجميل، وراحوا للغرب عشان يعني يستفادوا من الحضاره الغربيه وياخدوا راحتهم وياخدوا حريتهم، واول بقى ما يزداد عددهم بقى يطلع بقى صوتهم، وعايزين ياخدوا بقى مراكز قياديه ومراكز سياسيه، لان هم ايه بيطمحوا وبينظروا اللي بعدين، عندهم نظرة بعيدة ان هم يحولوا العالم الغربي ده للإسلام، أمريكا وإنجلترا والعالم يحولوا للإسلام، دي يعني أمانيهم الجميلة اللي هم هربوا من بلادهم الإسلامية بسببها. في كندا لو ممكن الأستاذة دي والدة مودان بالتخطيط لهجمات إرهابية في نيويورك تخوض انتخابات مجلس التعليم في كندا. طبعا الشعوب الكافرة دي يعني عند

0: نظام المساواة والعدل، وما بيبصوش ورا حد، بس يعني العدل مع الجميع. هم مش هيحاكموا الأم بسبب ابنها الإرهابي، لكن للأسف الناس دي ما هياش فاهمة ايه اللي في أذهان المسلم اللي رايح بلدهم، وايه الخطط وايه الطموحات اللي عنده، فبيدوهم الحرية كبني آدمين كمواطنين عاديين، لأن البلاد دي اتعودت على كده. مش عارفين الوافد ليهم ايه افكاره وايه دنيته، لكن اعتقد ان الدنيا دلوقتي ابتدت تتغير، والشعوب دي ابتدت تفكر وابتدوا ياخدوا خطوات تانية. لكن خلينا نشوف كده الخبر بيقول ايه. والدة مدان بالتخطيط لهجمات ارهابية في نيويورك تخوض انتخابات مجلس التعليم في كندا. يعني ما شاء الله عليها، علمت وخرجت ارهابي وراح بقى تعلم الكنديين. دخلت دكتورة خديجة متولي السباق الانتخابي في مدينة هيلتون بمقاطعة اونتاريو الكندية للترشيح على مقعد امناء مجلس منطقة هيلتون للتعليم عن الدائرتين الاولى والثانية. وتؤكد السجلات الرسمية لمدينة ميلتون، يبقى دي ميلتون، إدراج متولي ضمن المرشحين المعتمدين، يعني كمان هيدرجوها، يعني شعوب كافرة بصراحة. حيث قدمت أوراق ترشحها في 15 يونيو 26، وتتنافس حاليا على المقعد مع مرشح آخر على أن تجرى الانتخابات في 26 أكتوبر المقبل. ويكتسب ترشحها اهتماما خاصا بسبب صلة عائلتها بقضية إرهاب أمريكية، إذ أن ابنها عبد الرحمن البهنساوي هو مواطن كندي أقر بالذنب في قضية تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية في نيويورك لصالح تنظيم داعش. ووفق وزارة العدل الأمريكية، خطط البهنساوي لتفجير أهداف في تايمز سكوير وشبكة مترو نيويورك، إضافة إلى إطلاق النار على المدنيين في مواقع الحفلات، قبل أن تتمكن السلطات من إحباط المخطط والقبض عليه عام 2016. يعني بقى له 10 سنين ابنها كان مخطط للعمل الإرهابي ده. وفي ديسمبر 2018 صدر حقه حكم بالسجن 40 عاما مع الإفراج المشروط مدى الحياة. أما متولي تقدم نفسها في حملتها باعتبارها تربوية، ما شاء الله على التربية، ومستشارة في مجال التدريب والتنمية، وتركز على تحسين التحصيل الدراسي، توفير مدارس آمنة ومحترمة. يعني توفير مدارس آمنة لأم واحد رايح يسبب عدم الأمن والإزعاج في نيويورك. دعم المعلمين وتعزيز مشاركة أولياء الأمور. وكانت قضية ابنها قد أثارت جدلا سابقا حول حالته النفسية برضو. ما هم مجانين، ما هو اللي بيتعرض للمسيحيين بيكون مجنون، إلا أن ذلك يتعلق بالدفاع عنه في قضيته، ولا يعني أن والدته متهمة أو مدانة بأي جريمة. ويبقى السؤال الانتخابي محل النقاش في ميلتون، هل ينبغي أن تؤثر أفعال أحد أفراد الأسرة في تقييم مرشح لمنصب عام، أم يجب أن يكون الحكم على المرشح من خلال أفعاله ومواقفه هو؟ للأسف بقى هو ده الغرب الكافر اللي هم هربوا ليه عشان يستفادوا منه، مش بيحاكمها على أنها أم إرهابي موجود مسجون دلوقتي في أمريكا ورايحة تعلم الكنديين ازاي يربوا. يعني المفروض ان هم على الاقل ياخدوا من خبرتها الشخصيه، ياخدوا من نتاج تربيتها، شكله ايه، عمل ايه. لكن هي دي الحريات، هي دي الحريه اللي بتكفلها بلاد الكفر. طيب قبل ما ننتقل لتعليق اخر، عندك اي تعليق اخت نانسي؟
1: طبعا، يعني انا شايفه ان اوروبا والغرب بيتعاملوا بانسانيه مع المسلمين لا يستحقوها. المسلم شايف الديمقراطيه وشايف الحريه سلم، مجرد ان هو يطلع عليه هيرمي السلم عشان محدش تاني يدخل. هم عايزين يوصلوا لحاجه معينه وبيستخدموا الحريات الموجوده في الغرب والحقوق علشان يوصلوا ان هم يسيطروا ويطبقوا الشريعه، والناس اللي هي اصحاب البلد دول يبقوا عبيد عندهم بعد كده وسبايا ويقتلوهم. يعني ده هدفهم في النهايه. وطبعا لازم طبعا افعال الواحد تاثر على اسرته، يعني واحد اصل ده مش ما عملش حاجه بسيطه، ده واحد ارهابي، ده مش ممسوك في خناقه ولا تجاره مخدرات ولا بتاع، واحد ارهابي امه اللي ربطته يطلع كده. وهي شكلها باين ازاي، يعني خلصت ما عادش في حد تستخدموه تاني او تستعينوا بيه.
0: بالظبط.
1: دي غلطه الغرب، وبيدفع الغرب بيدفع ثمنها. هم صحيح ابتدوا يفوقوا، بس يعني ثمن الدفع جاي.
0: بالظبط. يكفي ان 25 سنه ذكرى 11 سبتمبر وعدد القتلى اللي كانوا فيها في 9/11، يعني حاجه حاجه مؤلمه حقيقي. فهو برضو يعني لان نيويورك مكتظه بالسكان حقيقي وفي اماكن استراتيجيه، لو الولد ده نجح ان هو كان

0: يعمل التفجيرات والامور والعمل الارهابي او الاعمال الارهابيه، لان كان بيخطط لكذا حاجه. لو ابنها ده عمل كده كان هيكون سبب في يعني كارثه بصراحه. وطبعا هو سنه صغير، فهو الدين اللي نشأ عليه منذ نعومه اظافره وهو بيتعلمه داخل البيت الاسلامي هو اللي قاده لكده. فابسط حاجه ان واحده زي دي ما تتخدش كمسؤوله عن تعليم وفي بلد زي كندا. فانا ما اعرفش يعني البلاد دي بنصلي فعلا لاجلهم ان ربنا يديهم استفاقه. يعني انتوا رايحين فين؟ بتودوا بلدكم وشعبكم فين؟ بتودوا اجيالكم واحفادكم اللي جايه فين؟ فنتمنى ان يكون في فعلا استفاقه. طيب عايزين مع حضراتكم قبل ما اشوف الخبر بتاع النمسا اللي هو بتاع خاص بالحجاب، عايزين في كندا برضو في الفيديو الاول ده، ان ده برضو في كندا يعني واخدين راحتهم على الاخر. شوف الفيديو الاول بيحتفل بقى وعامل احتفال بان بنته هتتحجب وهتلبس لباس العفه في كندا دوله الكفار. طبعا هو لو في بلده، هو غالبا عراقي، فلو في بلده هو وهي لسه مولوده وهي لسه كده في اللفه هيحجبوها. لكن ليه المنظر وليه الحفله وليه لمم الناس دي كلها؟ لانه عايش في الغرب، فعايز يقول انا مسلم فانا عفتي وشرفي ان بنتي البسها حته القماشه دي. هم بيربطوا كده عندهم الراجل الاسره، معنى ان هو راجل، معنى ان هو شرف عيلته والكيان بتاعه، ان البنت دي تبقى تحت زي ما قال كده، تبقى تحت الخيمة دي، تبقى تحت هذا القطعة من القماش، هي علامة الشرف لدي. فنشوف مع حضراتكم الفيديو ده
1: رسمياً من كندا إلى العالم كله. اليوم بنتي فاطمة صار عمرها 9 سنوات ومسوي لها حفلة تكليف بالحجاب يا جماعة، وأنا بنفسي اللي راح ألبسها الحجاب وألبسها تاج العفة والشرف والكرامة.
0: حته القماشه دي، القماشه دي هي تاج العفه والشرف والكرامه. يعني ما بنشوفش احنا وهم لابسين حته القماشه دي بيحصل يعني زنا وخيانات زوجيه وقتل وبلاء وسرقه وبلاء. ده احنا لو نجيب الفيديوهات المنقبات دول، وفي الذات في الغرب بيسرقوا في مصر وفي كل حته بيسرقوا، فين بقى الشرف وفين العفه؟ حاجات كتيرة بس بنقول مثلا دي تصرفات شخصية، لكن بشكل عام عمر ما هتكون حتة القماشة دي هي رمز للشرف والعفة، وهي دي الحامية لشرف وكرامة العيلة. انتوا اصلا لو شرف عيلتك وانك انت كذكر ولا كرجل علامة شرفك وقوتك ان وضعت حتة القماشة دي على راس بنتك، يبقى انت يعني عندك مفهوم خاطئ جدا عن يعني معاني الشرف، عن معنى العفة، معنى الكرامة. ولو انت بتختصرهم في حتة القماشة دي، عايز اقول لحضرتك اسفة انك انت بتفتقدهم تماما. طيب خليني اخد التعليق اللي بعد كده واسمع تعليقك بعد كده اخت نانسي، لان مرتبط برضو بموضوع الحجاب. الصوره اللي بعد كده او الخبر اللي بعد كده، النمسا من الاسبوع دوت اصدروا قرار ان بيلاحظوا ان الاطفال البنات المسلمات من سن الحضانه مدخلينهم بالطرحه بالحته القماشه اللي هي عند المسلم رمز العفه والشرف والكرامه والحاجات دي. فقالوا لا يا جماعه دي اطفال، البنت لسه ما قررتش، فقالوا على الاقل نقرب شويه، فخلينا قبل سن 14 سنه ممنوع تحطوا على راس طفله هذا الحجاب اللي هو رمز، اللي هو رمز ديني، وحاجه ليها يعني صله واتصال بالقرار الشخصي. هي ما خدتش القرار ان هي تلبس النقاب ده، تلبس قصدي الحجاب ده، تضع حته القماشه دي. فانتوا ليه بتجبروا طفله؟ فقالوا اصدروا قانون ان من قبل سن 14 سنه، من بعد 14 تمام، مع انها برضو 14 مش هيكون قرارها. وللاسف برضو البنت المسلمه لغايه لما تموت مش قرارها، ده قرار ابوها واخوها واسرتها كل الذكور في عائلتها، وبيسلموها بقى لجوزها، هو بقى يكمل القرار لغايه اخر يوم في حياتها. فاعترض الاب السوري دوت وهددهم بقى. اب يهدد بالانتقال الى سوريا بسبب حظر الحجاب في المدارس النمساويه. يعني اسفه قوي للنمسا، هتخسر انسان مسلم سوري هيرجع لسوريا علشان قالوا بنتك من قبل 14 سنه مش

0: مش مسموح لها انها تضع حجاب، هتخسر كتير النمسا حقيقي لما الشخص ده يرجع سوريا. لا انا انصحك فعلا ارجع لسوريا، لان سوريا دلوقتي جميله. سوريا دلوقتي هي يعني الاسلام واخد وضعه ومجاله فيها. سوريا دلوقتي بيحكمها يعني مش عايزين نقول ارهابي سابق برغم ان هو كده، لكن هو بقى رئيس. فانت روح سوريا وانت مطمن، مش حجاب لبنتك، لا نقاب لكل عيلتك يعني. فروح سوريا وانت مطمن. وللاسف يعني حاجه مزعجه ومقلقه جدا ان النساء في الشريعه الاسلاميه يعني مش مفروض ان هم يخرجوا للمدارس. حتى سورة النور بيقول لك ان هم قعدوهم في البيت وعلموهم سورة النور، او القرآن بيقول يقعدوا في البيت ما يخرجوش ويتعلموا وحفظوهم سورة النور. فيعني جاي انت تقول في بلد اديتك حرية، في بلد اديتك مجال ان اولادك يتعلموا ومجانا كمان، وان هو يرتقوا في العلم وفي المعرفة، ويبقى ليهم فرص كتيرة جدا، ويكون لهم يعني فرص ان هم يكونوا في العالم فعالين اذا كانوا مجتهدين في الدراسه، وكان لهم مشاريع، ان كان لهم انجازات العالم كله هيحكي عنهم. بتسيب الفرصه دي كلها وتقول لا انا راجع بلدي الاسلامي اللي هو في ظل الشريعه الاسلاميه، بنتك مش هتتعلم لان هي هيطبق عليها الشريعه الاسلاميه اللي بتعاني منها البنات المسلمات الافغانيات في أفغانستان وباكستان، الدول اللي بتطبق الشريعة الإسلامية. خلينا نشوف في الفيديو رقم 2 إزاي البنت بتبكي وتقول يا ريت إن أنا ما كنتش اتولدت على إني أنا أتولد في وأنا محبوسة. حتى هي هتقول كده، حتى الحيوانات قادرين ياخدوا وضعهم حتى يتحركوا في الشارع، وأنا كبنت مش قادرة أخد حق حتى الحيوانات. فنشوف الفيديو، لو ممكن نكبر الصورة لأن محتاجين نشوف الترجمة. تفضل.
1: ايش دكتور اسماء ما كتبتش خالص، مش يمكن قرأت بعد شو اساسي ما في مقبرة بالسير زي تمرات حتى اسبودان وقد اي دنيا لها في الشمال اسم الكرش اسلامي بدين اي دنيا اسلام بوجدنا بقى عند دنيا غيرون اي لا تعزيفنا لما يكون اخد سميت انا ساعد اخد بلا مزارة وقد اي بعمارك انا تدخل عند موجة بيت جوزية للشمدان انا
0: وضعه. شفت الطفلة ازاي وضعوا عليها الخيمة، وضعوا عليها الكفن، بتقول يا ريتنا ما كنا اتولدنا اصلا، ولا قادرة تعيش كإنسانة، قادرة تخرج وتتجول، ولا قادرة تدرس وتتعلم ويكون ليها مستقبل. هي دي الشريعة الإسلامية اللي بتهدد النمساويين، هتسيب لهم البلد وترجع. ما ترجع، يا ريت البلد، يا ريت النمسا تاخد قرار تجاهه وترجعه هي بنفسها. تفضلي يا اخت نانسي.
2: طبعا بالنسبه لموضوع الحجاب عند المسلمين، هم شايفين يعني في الشريعه الاسلاميه هو شايفين البنت من يوم ما تتولد هي عوره وهي اداه جنسيه. محمد لما راح يتجوز طفله عندها 6 سنين ودخل فيها، دخل بيها وعندها 9 سنين، هو كان شايف فيها ايه؟ يعني نفسي اعرف يعني شاف فيها ايه يصير غرايزه كراجل في بنت عندها 6 سنين. فهي بالنسبة له أداة جنسية، فهو شايفها إن هي مغرية، حتى وعندها 6 سنين وعندها 9 سنين دي واحدة مغرية، طفلة مش طفلة بقى لازم نلبسها ونغطيها. طبعا الواحد لما بيبقى عايش في مجتمع زي المجتمع الأفغاني أو الستات، بيلاقي نفسهم إنهم مجبورين على حاجات هم مش عايزينها. مجبورين إنهم يلبسوا حاجات وما لبس معين، ما يروحوش مدارس، ما يروحوش الجامعات. طبيعي الواحد يبقى حاسس إنه الموت أحسن له. يعني انا عايش ليه؟ انا طب انا ذنبي ان انا اتخلقت واحده ست؟ انا ذنبي اتخلقت ان انا بنت؟ وبعدين الاخ اللي بيقول لك انا هسيب النمسا وامشي وبيهدد، انت بتبقى مين؟ يعني انت لما تمشي النمسا هتخسر ايه؟ العالم هيخسر ايه؟ ولا حاجه، هتكسب. وبعدين انتوا بتروحوا تهاجروا، انا نفسي اعرف اللي زيكم بيهاجر اوروبا وامريكا وكندا ليه؟ ما بتروحوش تهاجروا مثلا، ما شفناكوش كده بتستقتلوا وتهاجروا دوله بتطبق الشريعه الاسلاميه زي افغانستان زي سوريا. عندكم افغانستان وعندكم سوريا، بتروحوا عندهم هناك تتقتلوا ليه وتروحوا تعيشوا في الدول الغرب؟ مش المفروض انتم خير امه اخرجت للناس؟ مش شايفين حاجه من دي؟ فين اخرجت خير امه اخرجت للناس؟ انتم بتهربوا من بلادكم عشان تروحوا تعيشوا في البلاد اللي بتقول عليها كفره عشان العداله وعشان الحضاره وعشان العلم. فانتوا ناس دول مصاصين دماء، يعني هو عايز يروح يقص دم الغرب وياخد مقدراته ويخربه ويقعد فوق التل بتاعه. رفعوا المعدة على التلازمة.

0: طيب بمناسبة بقى، بمناسبة بقى إن حضرتك برضو يعني مرتدة عن الإسلام وأنا مرتدة عن الإسلام، وللأسف يعني الوضع دلوقتي ما بقوش يقدروا ينكروا إن في ارتداد عن الإسلام بشكل واسع جدا. فخلينا نشوف الفيديو رقم 3 ده، ويمكن هو ده الحال اللي بيخلي المسلمين في مصر واللي بيطلعوا على السوشيال ميديا يعني بيستميتوا في الدفاع عن الإسلام والتدعيم اللي جاي من قطر ومن السعودية ومن الكويت للناس ديت اللي بيشتغلوا بيهاجموا المسيحية ليل نهار، لأن هم شايفين الحالة والوضع بتاع الإسلام، ومش بي يعني بقى في ناس تقدر تتكلم وتقول إن في فعلا ارتداد. اتفضل.
1: Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Your child is about to become apostate.
0: اللي هم خافوا ان اولادكم هيرتدوا. اتفضلي اتفضلي اختنا، نسي تعليقك عشان عايزين بقى نسمع اختبارك. اتفضلي.
2: بالنسبه للموضوع ده هو مش دول بس اللي اعترفوا، انا عندي فيديوهات طبعا هي موجوده على اليوتيوب. منظمه مثلا اسلاميه عايش يعني فاتحه موجوده في امريكا بتتكلم عن ان هم بيحاولوا ان يخلوا الاطفال يعني يتعلقوا بالاسلام اكتر، او مش الاطفال بس والناس، لان الناس لان لقيوا في الولايات المتحده الامريكيه من المهاجرين في 100,000 واحد بيرتد عن الاسلام سنويا.
0: عرضت الفيديو ده قبل
2: كده. هم بيحاولوا ان هم وفي فيديو تاني الواحد بيتكلم عن في كندا بيقول لك ان في كندا الجيل الثالث والرابع والخامس ما بقوش مسلمين، يعني لو واحد من مثلا مهاجر من سنين طويله جيل ورا جيل ورا جيل الناس بتخرج من الاسلام. لا ومش في الدول الاجنبيه بس، عشان بس ما حدش يقول اصل هم قاعدين في بلاد الكفار، ده في الدول الاسلاميه. مفتي الجمهوريه علي جمعه من 13 سنه تقريبا في فيديو موجود على قناه مصر على موقع مصر اليوم على اليوتيوب، كان في حفله او في يعني اجتماع حاجه زي كده اللي هو اعداد القاده، طلع قال احنا عملنا دراسه وجدنا ان في نسبه 12.5% من الشباب من المسلمين ارتدوا عن الاسلام. 12.5% ده رقم مهول. يعني رقم كبير جدا، وده من 13 سنه مثلا. يعني الكلام ده كان في سنه 2012 او 2013. عدد كبير جدا. لو هي نفس النسبه موجوده دلوقتي يعني في حوالي قد ايه؟ 13 14 مليون واحد ارتدوا عن الاسلام. وده غير بقى الكلام ده غير اندونيسيا، اندونيسيا اعداد مهوله، ملايين بيرتدوا عن الاسلام في اندونيسيا، ملايين. ايران فيها اعداد بتقفلوا الجوامع هناك. في اندونيسيا منظمه الازمات الدوليه طلعت قرار او بيان قالت ان في كل سنه بيرتد 2 مليون مسلم عن الاسلام في اندونيسيا، ودي اكبر دوله مسلمه في العالم فيها حوالي اكثر من 200 مليون نسمه. وبيقول لك ان لو استمر الحال بالشكل ده بحلول سنه 2035 هتتغير الاغلبيه في اندونيسيا، هتصبح الاغلبيه مسيحيه. ده منظمه الازمات الدوليه مش احنا اللي بنتكلم. موجة الارتداد عن الاسلام في العالم كله وفي الدول الاسلاميه نفسها عاليه جدا. علشان كده دوله زي مصر رافضه ان هي تعمل من سنه 86 رافضين ان هم يعملوا تعداد ديموغرافي لعدد السكان على حسب الديانه. يعني يطلعوا يقولوا في كم مسيحي وفي كم مسلم فيه. واصلا حتى خلي بالك اللي بيبقى مكتوب في بطاقته مسلم مش مسلم. يعني انت فاكر لما مش هتغير البطاقه للناس اللي هي ارتدت عن الاسلام واصبحت مسيحيه او لا دينيه او ملحده، هو انت كده بتضحك على نفسك؟ لان بالفعل
0: هو الموضوع بالنسبة له مش موضوع إيماني يا أختي نانسي، الموضوع بالنسبة للمسلمين بالظبط مش موضوع إيمان، موضوع عدد إنك أنت تفضل يعني.
2: صحيح. طيب. واحنا ناس مرتدين عن الاسلام اهو وبنعاني الامرين، احنا ناس لو كنا لقينا في بلادنا الحريه ان احنا نغير اوراقنا ونغير كانت الديانه ونتعامل باحترام وما نلاقيش قوانين تمييز ضدنا وما نلاقيش الامن بيلحقنا كناش
0: مشينا. لا ومفيش حاجه هتسمح لك بكده، ده غير بقى ان مثلا لما تقدمي على تغيير اوراق يعني بعد كده ان اي حد بقى ترك الاسلام واصبح مسيحي يغير رايه يغير قصدي ديانته فيزداد بقى عدد المسيحيين
2: الموضوع ده حصل في

0: في موضوع محمد حجازي اللي هو الاخ بيشوي،
1: ايوه
0: لما اتقبض عليه اول مره واتقبض على اصحابه اللي هم المسيحيين، قال لك انت اللي خليتوه، انتم نصرتوه. اللي اتدخل في القضيه الازهر، اللي دخلوا في الازهر بعد قرار او بيان للمحكمه، مال الازهر ومال المحكمه،
1: وده حصل
0: سيطروا على
1: الآن،
0: المحكمه.
1: يعني حصل دلوقتي مع سعيد أبو مصطفى.
0: سعيد ابو مصطفى متبهدل، يقول لك لا اوعوا تحكموا بتغيير لغايه فهمت الديانه، انت كده بتفتح الطريق قدام الناس اللي عايز يروح يرتد يرتد.
1: كل ده
0: وانت
1: بيظهر
0: عايز
1: مدى
0: الناس تقعد
1: هشاشة
0: تتفرج
1: الديانة
0: عليها،
1: دي يا أخت نانسي.
0: ما ده قديم هش جدا. وبعدين انت عايز الناس تقعد بالعافيه فيه، انت بني ادم غريب قوي يعني، يعني دين غريب اللي يقول لك لا لازم تقعد. هو انت اتولدت مسلم غصب عنك تفضل مسلم لحد ما تموت، حتى لو بالاسم، بس العدد يفضل هو هو، ما تغيرولناش
1: وللاسف يعني
0: العادات.
1: الناس دي مثلا اقول لك مثلا، طب انا اسالوني انا ليه تركت الاسلام، اسالوني في حاجات اللي انا ما اقتنعتش بيها، طب ردوا عليا، ما فيش الكلام ده، ما فيش رد. واكيد انت في اختبارك برضو اخت نانسي كان عندك اسئله حول الاسلام وما لقيتيش الرد، او الرد كان غير مقنع.
0: كتير كتير أسئلة بيني وبين نفسي، وأسئلة مع أهلي، وأسئلة مع الناس اللي حواليا، وما حدش قدر يرد عليها. يعني يعني إحنا، أنا مش مولودة على فكرة في أسرة متشددة، أنا مولودة في أسرة وسطية، بس متمسكين برضو بالإسلام. يعني هم مش متشددين في خطوات الحياة الإسلامية، لكن هم مسلمين ومتشددين بكونك لازم تفضلي مسلمة. كونك تسألي في حاجة خارج الإسلام أو حاجة ممكن تمس الإسلام بحاجة، يبقى أنت كده داخلة في سكة مش كويسة، يبقى أنت كده داخلة في سكة كفر. وده أنا اتعرضت ليه كتير. أنا يعني أنا شفت في الإسلام تناقضات ولا منطقية، وأهم شيء يعني يعني خلاني ضد الإسلام عدم العقلانية مع عدم الإنسانية. يعني أنا لو فكرت كإنسانة في الدين ده بإنسانيتي بضميري، ما استحق بل دين دموي كاره للآخرين، بيكفر الدين الناس كلها، أي حد مش مسلم يبقى كافر، لازم تقتله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وعلى رزقي تحت ظل رمحي، وأنا رايح أنا قد هفضل أقاتل فيهم لحد لما يبقوا مسلمين. يعني إيه؟ بالعافية. إنسانيا لا يصلح كدين، عقليا برضه لا يصلح كدين. يعني انا لما اقرا في القران حاجات تتناقض مع العلم اللي انا بتعلمه والحاجات العلميه اللي موجوده ليها اثباتات، يبقى برضه عقليا لا يصلح ان هو يكون دين. فانا حاولت ان انا اكون يعني مسلمه كيوت زي ما بيقولوا كده، يعني ابقى متقبله بقى للاخر وما اعرفش ايه. وانا شفت مثلا، او انا بيتهيأ لي ان مشكله الاسلام كلها في السنه والفقه. لا، مشكله الاسلام مش في السنه والفقه، انا عشت فتره قرانيه منكره للسنه، منكره لاي شيء، ومعتقده بس في القران، على اساس ان انا احاول اقنع نفسي بالاسلام.
1: يعني انت نشأتي في
0: لقيت
1: اسره
0: المشكله في
1: مسلمه،
0: القران برضه.
1: لقيت انت نشأتي في اسره مسلمه اللي بيقولوا عليها الاسلام المعتدل
0: وسطي
1: الوسطي، و
0: الكيوت.
1: بالظبط، وكنت ملتزمه، يعني كنت محجبه، وكنت محجبه بارادتك ولا من غير؟
0: اتفرض علي. لا، اتفرض علي.
1: اصل
0: كلنا
1: كنت
0: اتفرض
1: محجبه،
0: علينا
1: دي
0: على
1: لازم،
0: انا
1: يعني
0: ليه بنت؟
1: مسلمه في بيت اسلامي
0: لا،
1: لازم محجبه.
0: يا بالضرب يا بالضغط النفسي، يا مش هنتعامل معاكي، مش هنكلمك. قال لي بنت خالتي بابا، لا انا مش هتكلم معاكي خالص، مش هتعامل معاك، اعتبري ان انا مش موجود في البيت، وانا اعتبرك مش موجوده طول ما انت لابسه الحجاب، مش لابسه الحجاب. واتحجبت غصب عنها، ولما اتجوزت واتطلقت اصبحت حره نفسها، راحت قلع الحجاب. طب انتوا ليه تحطونا في كده؟ هو انت شايف الحجاب ده ايه؟ الحجاب ده
1: لا
0: لا
1: لا،
0: بيحمي واحده
1: هو شايفين
0: ولا دليل
1: الحجاب،
0: اخلاق.
1: هو شايفين الحجاب ده
0: لا، هو تمييز.
1: للعفة. بالظبط،
0: تمييز.
1: ده ما هو ده بقى ده التمييز، ان دي مسلمة، دي علامة
0: مسلمة
1: وبالذات في
0: قالت لي
1: الغرب،
0: كده.
1: بالذات في الغرب هما بيقولوا احنا موجودين ازاي. وده عمرو خالد نفسه قالوا البسي يا اختي وتمشي، عرفي العالم على الاسلام، عرفي العالم على حته القماشه دي، ان يشوفوك يعرفوا ان دي مسلمه، فهو هي بالنسبه له رمز هويه دينيه. غير بقى ان موضوع بقى
0: ما هو
1: اللي زي ما
0: الإسلام
1: شفنا في
0: مختصر
1: الفيديو،
0: فيها.
1: ان هو للعفه وللكرامه وللرجوله وللكلام الغريب اللي بيقولوه ده.
0: مين قال ان العفه والكرامه تختصر في شويه هدوم او قماشه؟

0: على الراس، مين اللي قال الكلام ده؟ احنا لو دخلنا كتبنا كده على اي موقع من المواقع الاخباريه، كتبنا عن، سالنا عن القضايا تخص الخيانه الزوجيه وقتل الازواج والابناء وانكار النسب والحاجات اللي زي كده، هنلاقي كل المتهمات فيها مسلمات محجبات، والرجاله بتوعهم بيخونوا بعض في اعراض بعض. يعني انتوا تبقوا عمل لكم ايه؟ انتوا بتنتقدونا احنا علشان احنا ما عندناش طلاق. طيب وتقولوا مش عارف ايه وبتخلوا الواحده او الراجل او الست انه يروح يغلط. طب انتوا عندكم طلاق بتخونوا ليه؟ عندكم طلاق بتقتلوا الست، بتقتل جوزها ليه علشان تخلص منه عشان الراجل التاني اللي يعني بالزبط. وهي لابسه الحجاب.
1: طيب عشان انا عايزه بس ايه، عايزه استفاد بكل ثانيه في الـ في الـ في اللقاء. طيب حضرتك انا كده فهمت ان انت كنت في اسره مسلمه معتدله، مفروض عليكي الحجاب واكيد طبعا الصيام وكل الامور دي يعني ما فيش فيها نقاش. طب انت ايه اللي كان بيحركك ضد الاسلام او ان انت بترفضي الامور ديت، وايه اللي خلاكي في الاساس ترفضي بقى يعني تختاري انك انت تتركي الاسلام؟
0: هو الحاجات كتير، انا ما اقدرش اتكلم في كل حاجه، بس انا
1: الأمثلة
0: مشكلتي مش
1: الجوهرية بالنسبة لك.
0: امثله. يعني مثلا موضوع الحجاب، انت بتقنعيني، انت لما ماما تيجي تقول لي مثلا البس الحجاب، طب البس الحجاب ليه؟ علشان الاسلام طلب كده. طب ليه الاسلام طلب كده؟ عشان يحافظ عليك. طب ما في محجبات بيتم التحرش بيهم، وفي محجبات بيعملوا حاجات مش كويسه، اذا الحجاب ما خلاش انسان اخلاقها احسن. مثلا نيجي على الصيام، أنا كنت شايفة صوم رمضان ده بلا جدوى، ده من وأنا صغيرة. أصل أنا عملت إيه؟ أنا منعت نفسي عن الأكل كام ساعة، وبعدين رحت كلت كل اللي أنا عايزاه. ده مش ده أنا عملت كده لربنا إيه؟ أنا نفسي استفدت إيه؟ ما استفدتش حاجة، بالعكس أنا صرفت أكتر ونهم وشراهة يعني ما كنتش مقتنعة بيه. لكن الصيام في المسيحية لما سألت عنه يعني الاصدقاء مسيحيين، حسيت ان هو فعلا صيام حقيقي. انت لما يقول لك انت تصوم عن اللحوم والالبان والمنتجات الحيه كلها، ده بيعلمك الصبر، بيعلمك ازاي تبقى انسان متواضع. في استفاده. نيجي بقى مثلا الاسلام والمراه، ده قصه كبيره جدا، اهانه المراه واعتبارها ان هي كائن اضافي موجود مصرف للرجال زي ما قالها الشعراوي. نصف بني ادم بنصف ميراث وبنصف شهاده، وحتى لو اتقتلت قتل خطا نيتها نص دية الراجل، يعني حتى في الموت هي النص برضه. دخلت في حاجات كتير، في حاجات كتير في القران نفسه. لما جيت قريت الكتاب المقدس ولقيت القران مسروق تقريبا كله من الكتاب المقدس مع شويه تعديلات تناسبهم. طب انت فين خصوصيه القران بتاعك؟ فين خصوصيه الاسلام؟ سيرة محمد نفسها مش حلوة، يعني احنا لما كنا بندرسها ما فيهاش حاجة تقول ان ده نبي، ده تقول ان ده واحد استغلالي قتال قتلة شيخ منصر.
1: يعني انت كده اخت نانسي يعني خدتي خلاصة الاسلام، قرآن وسنة وكده، يعني جبتهم لنا في كام ثانية كده وطرحتيهم. ايوه. طب النقطة بقى الأحلى والأجمل واللي فيها النور كله، ازاي قبلتي شخص الرب يسوع المسيح بعد ما كان عندك كل الفكر ده تجاه الاسلام؟
0: هو انا عندي قناعه ان البني ادم مرايه لدينه، يعني انا كنت بشوف المسيحيين ان هم مرايه كويسه قوي لدينهم. في مصر كنت بشوف المسيحيين دول ناس محترمه جدا ومؤدبين وراقيين فلقفه، فبقيت اقارن بينهم وبيننا. مفيش شتايم والالفاظ ومعرفش ايه، ما بيحلفوش، في يعني بيقدروا ربنا حقه حقيقي. فاكيد قلت اكيد دي اشمعنى هم عشان هم مسيحيين هم كده واحنا عشان مسلمين كده، يبقى اكيد العيب مش في الاشخاص، في القناعات الدينيه نفسها في حاجه مختلفه. فدي كانت حاجه شداني ناحيه المسيحيين اكتر. لما انا تركت الاسلام طبعا تركته بالتدريج، يعني من سنيه لقرانيه الى لا دينيه. لا دينيه الفتره دي بقى اللي ابتديت ان انا يعني اعرف فيها في المسيحيه. لقيت فيها محبه، هي الاختبار بتاعي زي ما انا قلت قبل كده كتير قوي، اختبار عقلاني ما هوش اختبار عاطفي، ما هوش رؤيه شفتها ولا حلم شفته ولا كذا.

0: الموضوع كله عندي اتهدم الاسلام، اتهدم جواه الاسلام واتبنى المسيح. ده هدم الاسلام ده ليه قصه طويله عليه، وفتره اللي ما بين الاثنين دي ليها قصه، وكون المسيح بقى جوايا واتبنى جوايا دي قصه ثانيه خالص. يعني احساس المحبه لما انا كنت بقرا الانجيل العهد الجديد كله، حاسه ان الشخص المسيح يعني حتى الناس انا اعرف ناس ملحدين بيتكلموا على شخص المسيح رغم ان هم مش مؤمنين، لكن بقول لك شخص المسيح، شخصيه المسيح شخصيه فذة، شخصيه جميله، شكل ماشي بيعمل كل حاجه خير في الدنيا، ما اذاش حد، بالعكس اللي كان في يعني لما جاء بطرس يدافع عنه وضرب الجندي وقطع له ودنه قال له رد سيفك الى غمد، اللي بيعيش بحد السيف يموت بحد السيف، وراح شاف الراجل اللي هو جاي يقبض عليه اصلا. ايه الحب ده؟ يعني ايه المحبه دي؟ دي المسيحيه عقيده، فكره، طريق، ما فيهاش اجبار، ربنا بيحبني في كل احوالي. عندي ايمان، يعني انا كنت وانا مسلمه حاسه ان انا ربنا لو انا بصيت يمين ولا شمال ولا تنفست نفس غلط هخش جهنم. ربنا قاعد مستنى لنا على جوه خالقنا عشان يستنى لنا على الوحده يدخلنا جهنم. ده اللي انا كنت حاسه في الاسلام، كانه عدو لينا. يعني ربنا خلقنا وعدانا. لكن في المسيحيه ربنا خلقنا وبيحبنا. هي دي، هو كده فعلا ربنا خلقنا وبيحبنا، احنا مش اعدائه، هو مش قاعد لنا على الوحده وانا بكرهك لو عملت كذا وانا بكرهك لو سويت كذا، لا ده انت ابني وانت حبيبي وانت وانا الراعي بتاعك، وحتى لو شربت مني انا اروح اجيبك واجي. ففي اجمل من كده ايه؟ مفيش اجمل من كده. لما قريت في الانجيل وبقيت ببتسم بيني وبين نفسي، يعني انا قريت انجيل يوحنا اول حاجه. طول ما انا ماشيه بقرا ببتسم بيني وبين نفسي، بقول ايه الجمال ده؟ ايه المحبه دي؟ ربنا بيحبني قوي كده معقوله؟ امال ربنا التاني اللي انا كنت عايشه معاه كان بيكرهني ومستني لي على الغلطه ليه؟ عشان يرميني في جهنم ليه؟ وانا عدوته؟ طب ده انت اللي خلقتني تكرهني؟ يعني انت خلقتني تكرهني ليه؟ او تستنى لي على الوحده ليه؟ ده احنا ما بنعملش كده بعيالنا واحنا مش الهه، احنا بشر. محدش بيقف لعياله على الوحده. انت بقى كربنا الكبير العظيم اللي خلقتني، انا ما طلبتش ان انا اتخلق، انت اللي خلقتني. هتكرهني؟ هتستنى لي انت عملت الغلطه ده، ده انا هدخلك، ده انت طلعت شعره من الطرحه ده انا هدخلك جهنم، ده انت فطرت يوم في رمضان من غير عذر ده انت كده مخلده في جهنم. طب ما انت اللي حطيت فينا الضعف يا رب، وانا كنت بسال نفسي الاسئله دي ايام ما كنت مسلمه، انت اللي خلقت فينا الضعف، وانت اللي خلقت فينا الحاجات دي، وانت عاقبنا على اللي انت خلقته فينا؟ انت يعني خلقنا تلعب بينا ولا ايه؟ يعني الاسلام وصلني للمرحله دي. انا لولا ان انا برضو عندي ايمان ان في ربنا انا كنت انحد خالص. لان انا مش مقتنعه ان ازاي ربنا قاعد ماسك لي على الوحده وانت عايز تاذيني وانا ادخل وهنخلي جهنم دي مليانه من الناس. هنملاها بني ادمين، طب انت خلقنا عشان ترمينا في جهنم ليه؟ ما بتحبناش ليه؟
1: طيب يعني كده انت كده يبقى اختبار ايمانك، عشان برضو اللي بيشاهدونا يبقوا عارفين، يبقى انت اختبار ايمانك جاء من خلال البحث لما انت تركتي الاديان واصبحتي لادينيه، البحث ابتديتي تقراي في الكتاب المقدس وقريتي عن شخصيه المسيح، وقبل كده شفتي قارنتي تصرفات المسيحيين. عشان كده يا جماعه بنقول يعني ان تكونوا شهاده حيه عن المسيح، الناس يشوفوا بالظبط ويمجدوا
0: أباكم،
1: الناس يشوفوا فيكم المسيح. فانت شفتي المسيح في المسيحيين، في تصرفاتهم، في افعالهم، وفي نفس الوقت كنت بتقراي في الانجيل وقراتي انجيل يوحنا وشفتي ان هو ده صح الاله الحقيقي اللي خلقني، مش عشان يكرهني ولا عشان ينتقم مني، لكن عشان بيحبني وعشان يجد لي حياه وحياه افضل. صح كده؟
0: صحيح.
1: طيب ممكن اديكي يعني راحه دقيقه ناخد فيها مكالمتين بسرعه وارجع لك تاني. ايه رايك؟ طيب ناخد بسرعه ويعني استاذنكم تكون المكالمات قصيره. معانا الاخت ايريني من مصر. هل ما زالت معانا؟ طيب انا اسفه جدا طولت عليكي يا اخت ايريني، انا اسفه.

0: لو تقدري تتصلي تاني اتفضلي. طيب معانا الاخت نهال، اتفضلي اخت نهال.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي حضرتك.
1: طيب يا حبيبتي سلام ونعمه، برحب بيكي وبالاخت الجميله الشجاعه، مبروك عليكي. خلاص انا عشان وقت البرنامج هكتفي بالسؤال النهارده. شكرا. لانه بصراحه كل اللي قلتيه جميل جدا، وانتوا كمسلمات سابقات، انا اثناء كلامي مع صديقاتي اللي بحبهم من كل

0: يعتبروه إله بالرغم أنه هو بيبي وجاع وعطش و إلى آخره، لكن لأن مكتوب من عند الله فأنتوا بتصدقوه، وإحنا كمان بنعتقد أن ده مكتوب بوحي من الله وهنقبله زي ما هو، ورافضين النقاش أساسا في الكلام بتاعه لأنه مقدسات. فإيه رأي حضراتكم؟ نرد عليهم نقول لهم إيه؟
1: طيب اتفضلي، سمعتي السؤال يا أخت نانسي؟ اتفضلي.
2: اولا انا متشكره جدا على الكلام الحلو اللي انت قلته لي، ربنا يخليكي. بالنسبه للمسلمين اللي مش فاهمين فكره التجسد، على فكره كتبتها كتير جدا على صفحتي على فيسبوك، كتبت فيها مقالات. فكره التجسد الحكايه مش حكايه ان الله اتولد من وان الله اتجوز العذراء وان هو خلف منها، دي قناعاتكم انتم ما تفرضوهاش علينا. المشكله يا نوره حاجه واحده عند المسلمين، ان هو معتقد في دماغه قناعه معينه دينه مهيئها له ومصورها له وعايز يفرضها علينا. يعني هو معتقد ان الله مريم المسيح واحنا بنعبد مريم. مين قال الكلام ده؟ يا عم روح اقرا. انت بتقرا في دينك انت وبتحكم على ديننا احنا. اللي عايز يعرف دين بيعرفه من اصحابه، ما بيعرفوش من اديان ثانيه. انا عايز اعرف عن الهندوسيه اروح اسال واحد هندوسي، مش هروح اسال واحد يهودي. انت عايز تعرف عن المسيح شوف المسيحيين، شوف العقيده المسيحيه بتقول ايه. ما تقوليش في اصل ربنا اتخلق ومات على الصليب، والله هو اللي مات على الصليب. ما انتش فاهم لا هو لاهوت ولا ناسوت، ولا انت فاهم عقيده التجسد، ولا انت فاهم حاجه خالص. فانت لما حد يسالك حاجه زي دي قول له روح اقرا، افتح كده على اي موقع مسيحي محترم واسمع يعني ايه تجسد، التجسد حصل ليه، ومين اللي مات على الصليب، ويعني ايه ناسوت، يعني ايه لاهوت، يعني ايه. افهم صحيح. افهم وطلع مخ عقلك بره المصيده اللي اسمها الاسلام. يعني احنا في الاسلام في مصيده للعقل ممنوع تخرج براها، لو حاولت تخرج براها يبقى انت كده هتخش جهنم. والناس خايفه، يعني الناس خايفه تفكر، يقول لك انا لو فكرت
1: اكفر
2: ويجي يقول لك استغفر الله العظيم كل ما تيجي على باله فكره. وانا كان بيحصل لي كده على فكره، يعني انا لما كنت بفكر في حاجه تخلينا بتفككني بالاسلام اقول استغفر الله العظيم، يا لا ده انا كده، لا ده انا ماشي في سكه مش كويسه، لا ده انا كده، ايه ده اللي انا بفكر فيه ده. لا سيب نفسك، سيب عقلك يفكر.
1: امين. طب اسمحي لي
2: اخد الاله الاصغر، الاله الاصغر من عقلك وما يعرفش يرد على تساؤلات عقلك يبقى مش اله.
1: برافو عليك صدقيني. طيب خليني بس اخد اختنا سيلة من مصر، اتفضلي. استاذنكم بس عشان اخد تليفونين بس اخدهم كل واحد 30 ثانية. اتفضل اخت سيلة، اتفضلي حضرتك.
3: سلام المسيح معك اخت الغالية،
1: اهلا بيك، اتفضلي.
3: ألف مبروك لاختنا نانسي. كنت عايزة اسأل نانسي قبل ما تعرفي نعمة نور المسيح، معظم السيدات عارفين ان هم شهادتهم نص شهاده ونقصات عقل الدين، وهم معظم اهل النار منهم. ازاي هم قابلين ده وهم مسلمين؟
1: تمام.
3: ازاي هو قابلين؟
1: تمام، شكرا لحضرتك. طيب معانا الاخ مسيح من الينوي، اتفضل حضرتك 30 ثانيه استاذنك. معلش معانا اخ مسيح، اخ مسيح من الينوي.
4: ايوه اتفضل. ايوه استاذه نوره واستاذه نانسي،
1: اتفضل حضرتك.
4: هو حضرتك هم بيستهتروا بالاضباط والغرب. واسمح لي دول الهبل، عشان الواحد عارف شيطان قدامه ويصادق ولا كان حاجه. الحادثه بتاع الباشمهندس اسامه ده مش شخص، دي مجموعه كبيره، وده مجموعه
1: ربنا يزرع
4: اللي بيعوز يذبح فرخه بيعوز واحد تاني معاه، بيبقوا اتنين يذبحوا فرخه.
1: ربنا يعني يظهر الحق باسم يسوع. طب اشكرك جدا، وبعتذر للتليفونات اللي بعد كده مش هقدر اخد، لان يا دوب عندي الوقت للاخت نانسي عشان تقول لنا كلمه ختاميه. لو ممكن رد يكون في 30 ثانيه على سؤال الاخت سيلة. اخت نانسي، ازاي المسلمه بتقبل ان كل الوصف بتاعها ده بقى انها زي الكلب الاسود والحمار وان هي اكثر اهل النار، ازاي مكمله؟ ف 30 ثانيه السؤال ده، وبعد كده عايزه من حضرتك رساله ختاميه. اتفضل.
2: لان هم سرقوا عقل الست وسرقوا كرامتها، فاصبحت هي معتقده من جواها ان هي فعلا ناقصه. يعني هي بالعكس، انت لو قلت لها انت كامله تقول لك لا ده ربنا قال عليا ناقصه. انت عارفه في عقده مش فاكره اسمها ايه كده، ستوكهولم او حاجه زي كده.

0: اللي بيتعلق بالخاطب بتاعه.
1: أيوة
0: واحد
1: أيوة.
0: مخطوب الخاطب هم حابينه، عقلهم خلاص راح منهم مساكين.
1: طيب اوكي، يعني عايزه تقول ان هي مأثورة لهذا الفكر وتماهت معاه وعاشت فيه زي زي ستوكهولم سيندروم. تمام. طيب
0: بالظبط.
1: طيب طبعا انت حضرتك قلتي ان لو الامور اللي في الاسلام كتيره جدا اللي وقفت قدامك ومحتاجه ساعات، عشان كده ممكن يعني نعمل حلقه تانية. لكن احنا فهمنا من اختبار حضرتك ان حضرتك كنت في اسره مسلمه معتدله، وبعدين مع من خلال نظرتك وفهمك لحاجات كتيره في الاسلام تركتي، اصبحتي لا دينيه لفتره. في الفتره دي بحثتي وشفتي تصرفات المسيحيين الفعليه وازاي بيطبقوا تعاليم المسيح في حياتهم، وفي نفس الوقت شفتي شخصية المسيح في الكتاب المقدس، وبناء عليه أخدت قرار أنك تؤمني بالمسيح. عايزة بقى من حضرتك دلوقتي رسالة وكلمة ختامية لكل اللي سمع رسالة حضرتك وشهدت حضرتك في الحلقة دي، وهيكون لنا حلقات تانية مع حضرتك يعني من بإذن الرب نرتب مع بعض. تفضل.
0: إن شاء الله. أولا أنا بس هتكلم في نقطة صغيرة قد كده تخصني أنا. بالنسبة لي لما بقيت أصبحت مسيحية، أنا كسبت وخسرت، يعني أنا كسبت المسيح وكسبت أبديتي وكسبت راحة نفسية ورغم المخاطر، لكن خسرت حاجات تانية كتير جدا، خسرت أهلي وخسرت بلدي وخسرت أماني وخسرت كل حاجة. عشان كده أنا رسالتي لكل إنسان، أنت ما تفكرش في حياتك الحالية، فكر في أبديتك. أنت كمسلم أو كمسلمة طلعوا عقدكم وبخوكم بره الصندوق المحبوس فيه وما تخافوش، وفكروا. التفكير عمره على فكره يعني يقول لك انت لو فكرت هيحصل فيك، لا ما فيش حاجه بتحصل فيك، لما بتفكر بتوصل للحقيقه، ولو فكرته صح هتقدر توصل للحقيقه وهتوصل لحقيقه الاسلام ان هو مش دين، محمد ما هوش نبي، ده نبي كذاب مدعي، والمسيح هو الله الظاهر في الجسد. اقروا انتوا تفهموا يعني ايه الكلام اللي بيتقال، هتعرفوا يعني ايه تجسد، وهتعرفي يعني ايه المسيح مات على الصليب من اجلنا ومات. وربنا اتمنى ان ربنا ينور سلسله الناس كلها يا رب.
1: أمين أمين. معاكي طبعا بنصلي، ودي يعني طلبتنا أن فعلا تفتح العيون والناس تعرف تبصر جيدا وتعرف مين هو شخص الرب يسوع المسيح. بشكرك جدا على وجودك معنا أخت نانسي، بجد وقت رائع جدا معاكي، ربنا يباركك. ولازم يكون لنا أكثر من لقاء، مش لقاء واحد، في مواضيع مختلفة هتشاركينا بيها. أشكرك جدا، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. وأتمنى وأشترك مع الأخت نانسي في الصلاة أن فعلا يكون في بحث جاد. جماعة الحياة مهما طالت مهما قصرت هي مدة زمنية محدودة، على الأقل اطمن أنت في المكان الصح ولا في المكان اللي محتاج تعديل ومحتاج تغيير. وأنت بتبحث اوعى تنسى، وحط دايما في ذهنك أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك.

يقفوا معانا مع صلواتهم يعددوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم ونوصل لولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم من منطقة جبل الزيتون، راح أتكلم عن ظهورات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

اهلا احبائنا مشاهدينا من القدس اورشليم. راح اتكلم عن ظهورات المسيح. العديد من هذه الظهورات حدثت في هذه المدينة، ولا سيما وراء جبل الزيتون. صعد يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون أمام عيون التلاميذ، أمام عيون الجميع. وقد قال يسوع للتلاميذ أن يذهبوا إلى أورشليم.

0: سليم ولا يبرح إلى أن يلبس قوة من الأعالي. بعد ما صعد يسوع المسيح رجعوا إلى التلاميذ، وطبعا هذا كان دليل وبرهان قوي جدا على مصداقية القيامة. مش بس شافوا أن المسيح قام من الأموات، ولكن رأوا المسيح حيا صاعدا إلى السماء. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم:
2: سلام لكم.
1: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا:
2: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: ولما قال هذا نفخ وقال لهم:
2: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.

0: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب.
1: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن.
0: وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال:
2: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
1: ربي وإلهي.
2: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
0: وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا، بواصل حديثي عن موضوع ظهورات يسوع المسيح. قلنا أن ظهورات المسيح تعتبر واحدة من أهم الدلائل والبراهين أنه هزم القبر وقام من بين الأموات، وهو حي يظهر للتلاميذ. مثل ما ذكرت من قبل أنه المسيح مات فعلا، وأن القبر فارغ، وأن المسيح حي إلى أبد الآبدين، وأنه قام ولمدة 40 يوما أرى نفسه ببراهين حية للعديد من التلاميذ، فظهر لمريم المجدلية وظهر للمريمات الأخريات، ظهر لتلمذي عمواس، ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية، وظهر على بحيرة طبرية، وظهر أيضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس،

وظهر أيضا لبولس الرسول، وفي سفر الرؤيا ظهر ليوحنا الرائي، يوحنا الرسول تلميذ المسيح. فواضح من كل هذه الظهورات أن هؤلاء الشهود شافوا يسوع بأم عيونهم، والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف، من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان إلى الجرأة وإلى الشجاعة وإلى اليقين وإلى الاستعداد بكل أنواع التضحية من أجل يسوع المسيح. فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الأموات، وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا. رأوا أن المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن، وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الأبواب المغلقة في العلية، وهنا أحبائي على جبل الزيتون صعد إلى السماء، أي لم تستطع أي جاذبية أن تمسك يسوع، لأنه عنده جسد ممجد، جسد روحاني، جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن، خارج عن نطاق الزمن. فإذن يسوع المسيح أظهر سلطانه وأظهر مصداقيته وأظهر صدق دعوته وأظهر تصريحاته أنها صادقة بالكامل. وعندما تغيرت حياة التلاميذ، مش بس أنه رأوا المسيح المقام، ولكن أكدوا من الكلمة المكتوبة، من الوحي الكتابي، من تتميم النبوات، أن يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل، صعد إلى السماء، سيرجع ثانية، أرسل الروح القدس حتى يجهز التلاميذ لهذه المأمورية العظمى. فإذن السؤال، لماذا ظهر يسوع المسيح؟ ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد. يسوع قام بالجسد، وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ، وتحدى التلاميذ قال جسوني، عظم يعني، لكنه كان جسد ممجد. ومش بس هيك، تحدى توما، قال له تعال يا توما حط إصبعك، فآمن توما ربي وإلهي. فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد. شيء ثاني أحبائي، ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم. فالمسيح ابتدأ في إرساليته، في دعوته للتلاميذ خلال فترة 3.5 سنين كان معهم، والآن البرهان والدليل الساطع إنه حي أمامهم وقوى إيمانهم. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ، عزز ثقتهم وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف، مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح. ثم أحبائي شيء ثالث، القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح. فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل، إنسان كامل بلا خطية، وصرح تصريحات عديدة أنا هو. ومش بس صرح أنا هو، مصداقية إرساليته أحبائي أنه جاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوات، ومبرهن أيضا بقوة القيامة. وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ. شيء رابع أحبائي، المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم الثالث. فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم الثالث، وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء. التأكيد مش بس أنه قام،
وإنه

ظهر وانه صعد الى السماء، وفي السماء راح تكمل خدمته، راح يكون وسيط وراح يكون الشفيع، ولكن ايضا وعد بارسال الروح القدس. احبائي ابقوا معي، ساعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائي. من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمى ومجيدة جدا. ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد، يعني مكتوب أرى نفسه براهين حية، وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد. هذا الملكوت قال يسوع عنه: مملكتي ليست من هذا العالم، ها إن ملكوت الله داخلكم. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا على الحياة والكيان، وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء. الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى كل شعب، إلى كل أمة، كل قبيلة، إلى كل لسان. شيء آخر، ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه. طبعا احنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله، ثم أيضا شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم، شرح أن الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك. ففي هذه الفترة أنه كان يشرح عن الملكوت الجديد، وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم. طبعا شيء آخر، ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود. وهذا أحبائي حدث على جبل الزيتون. قال لهم: تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته أن يكونوا شهود. ومع الشهادة أيضا أعطاهم، ظهر المسيح ليعطيهم المأمورية من خلال سلطانه الفائق. قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. هذه المأمورية العظمى، قال اذهبوا بسلطاني ومتعهم بحضوره. وأيضا هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين، فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة. هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم. شيء آخر أحبائي، ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم، ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم. خلي بالك، اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق، ففي ظهوره للتلاميذ أثبت إنه ما تركهم، إنه أحبهم كما قال حتى المنتهى، وإنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه الفترة. يعني تعامل مع نفسياتهم، أنقذهم، خلصهم، وأعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة. الجدير بالذكر أحبائي إنه ظهورات المسيح هو الجسر بين الأناجيل وسفر أعمال الرسل، وهذا إن دل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت. في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح، برهنت لاهوت المسيح،

برهنت أن المسيح هو المسيا المنتظر، برهن على محبة المسيح، على دعوة المسيح، على مصداقية المسيح. هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان، من الأمان، من الاطمئنان، من اليقين، من التأكيد أن المسيح معهم، كما قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحيرة طبرية الجميلة. أريد أن أكمل حديثي عن ظهورات يسوع المسيح، واخترت هذا المكان. هذا كان مكان محبب على قلب المسيح، خدم تقريباً سنتين في هذه المنطقة، يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضاً يتلمذ التلاميذ. هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع. البلدة اللي أنا موجود فيها المجدل، بلد مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع، وأيضا كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح. فحلو أن احنا في بلدها عم نتكلم عن الشهود، عن ظهورات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهورات يسوع المسيح. لكن اخترت بحيرة طبرية في هذا الجزء لأنه الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يسبقوه إلى الجليل، وعند بحيرة طبرية كانت مكان الدعوة الأولى، وين الرب يسوع دعا التلاميذ. وطبعا التلاميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح، فقال بطرس أنا ذاهب لأتصيد، وراح مع بطرس 6 تلاميذ تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئا. في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلاميذ. لأول وهلة ما عرفوا الرب يسوع المسيح، ولكن يوحنا الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح. فكان سؤال المسيح للتلاميذ ألعل عندكم طعاما؟ أجابوه لا، فقال ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى. وفعلا عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى صادوا سمك كثير، ويقول الكتاب اصطادوا 153 سمكة كبيرة. وعندما أدرك يوحنا قال هو الرب، وعندما سمع بطرس أنه الرب طبعا نزل في البحر لأنه كان عريان، وطبعا جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبة لهم من سمك وخبز، وقال قدموا من اللي اصطدتوا. ولكن هذا اللقاء مهم جدا، مع أن المسيح ظهر لبطرس أولا، ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلاميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلاميذ. وفي معاملة خاصة كانت لبطرس الرسول عند البحيرة. سأل يسوع بطرس يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له يا رب أنت تعلم إني أحبك. قال ارعى خرافي. هذا اللقاء طبعا انتهى بكلمة اتبعني، مع أنه من الأول وهلة تبعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك

أول مرة، وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع. ولكن لأنه بطرس أنكر المسيح، ولأنه بطرس قال في العلية أمام التلاميذ: وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. فإذا خطية القائد مهم جدا أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح. الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بطرس كرسول، لأنه قال له من قبل: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. فإذا الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص، ولكن مهم جدا أمام التلاميذ الرب عاوز يسترد اعتباره، عاوز يسترد كرامة بطرس أمام التلاميذ، عاوز يسترد رسولية وخدمة بطرس الرسول كرعاية. ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس، لكن سألوا: أتحبني؟ فالمحبة أولا، والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح. وفعلا الرب استرد اعتبار بطرس، وبطرس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة، والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود، أمام السامريين، وأمام الأمم. ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جدا لكل التلاميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلاميذ، وحتى يتعامل بشكل خاص مع بطرس الرسول. فمحبة الله محبة غير محدودة، محبة الله غير مشروطة، هدف الله هدف واضح، غفران الله غفران كامل. فالمسيح غفر لبطرس، وأمام التلاميذ الرب اعتبار بطرس ومكانته أمام الرسل، وهذا مهم جدا. فإذا هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم، وما منعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع في حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلاميذ، ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فكان هذا اللقاء مهم جدا في المكان اللي دعاهم أولا، اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، سواء ظهورات يسوع المسيح في أورشليم وحول أورشليم مثلا في منطقة عمواس، أو صعوده إلى السماء أمام التلاميذ، فالظهورات برهنت على مصداقية المسيح، برهنت على مصداقية القيامة، برهنت على مصداقية دعوته للتلاميذ. وهنا على بحيرة طبرية رأينا ظهور المسيح للتلاميذ، كأنه يريد أن يعبر ويقول إن غفران الله غفران كامل، محبة الله محبة غير محدودة، هدف الله واضح يعني كل الوضوح. فالمسيح عندما يبتدئ عمل صالح لابد أن يكمل. فالتلاميذ أخذوا القوة، أخذوا الاعتبار، اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح، وعندما رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح، ورجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض. الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع، محبته غير المحدودة. تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا

كذا لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه. ولكن نشكر الله إنه يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة، جاء ليعصب القلب الجريح. رد اعتبار بطرس، الله لا ييأس، الله لا يفشل منا. وأحيانا إذا إحنا فشلنا، الفشل هو ليست نهاية كل شيء، الله أحيانا بيستخدم الفشل حتى نتسلق سلم المجد. وشيء آخر عاوز أقول، يمكن بعض الأشخاص بمروا في ظروف صعبة عاوزين ينهوا كل شيء، حتى البعض بفكر أنه يبتعد عن الإيمان، وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا أنه يتركوا الخدمة. عاوز أقول شيء مهم، إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان. ومين منا كامل أحبائي؟ كلنا نحتاج إلى نعمة الرب، ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح. والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر، يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي. فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا، لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك. أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح. فالظهورات شددت إيمان التلاميذ، واليوم إحنا يمكن منشوفش يسوع بالعيان، لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا، وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه. وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا، كأنه المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح. ظهورات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء إنه المسيحية مبني على أساس متين، مبني على قيامة يسوع المسيح. خليني أقول الآية في النهاية، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يباركك.

مشاهدين ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 14 سبتمبر 2026. للاسف يعني كان ناس متوقعه على فكره، المتهم بمذبحه التجمع بقتل الزوج والزوجه والبنات تم ايداعه مصحه نفسيه، وهنشوف طبعا ردود الفعل و ايه البيان بالظبط اللي قال لنا الموضوع ده. بلاغ للنائب العام ضد ابو اسلام بتهمه ازدراء المسيحيه والتحريض، بصراحه مطول لسانه على قداسه البابا وعامل اعمال غريبه جدا ومتساب عادي جدا، ولو كان واحد مسيحي عمل اي حاجه طبعا ولا كتب اي حاجه عن اي حد في من الشيوخ المسلمين كان زمانه دلوقتي ورا الشمس عادي جدا. عندنا كمان السعوديه بقى بتطلب تدخل ترامب ضد الحوثيين، واشنطن ترفض وده على عهده اكسيوس، وهنشوف برضو التطورات ضربات شديدة جدا واقتربوا بشكل كبير من باب المندب وضربوا كمان خط نفط. والحقيقة نعتبر ان باب المندب على خط النار معارك عنيفة بعد تقدم الحوثيين. الحوثيين اعلنوا استهداف قاعدة عسكرية سعودية وخط انابيب نفط شرق غرب، والحقيقة انه الدنيا يعني مشتعلة بشكل كبير جدا جدا. كوبر راح قائد القيادة المركزية الامريكية للزيارة للسعودية، تم الاعلان من مصر انه ان شاء الله بكره بن سلمان هيروح علشان يلتقي بالرئيس السيسي. المنطقه يا جماعه فعلا يعني نقدر نقول مشتعله اشتعال كبير جدا، وكل ده هياثر على الاقتصاد العالمي، وطبعا باب المندب بشكل كبير هياثر على اقتصاد قناه السويس وبالتالي الدولار في مصر واقتصاد مصر. نروح لهرمز بقى، هرمز تحت الضغط ايضا، ايران بتربط فتح المضيق بشروط، واشنطن بتتحرك لتامين الملاحه، والرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول ان احنا مسيطرين برضو على المضيق وفي سفن اكتر عبرت. قمه بريكس ده برضو وسط التحالفات اللي بتتغير، وطبعا قمه بريكس من الاول كان تم انشائها علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر السيطره على هيمنه الدولار ويكون في بديل لهيمنه الدولار. الحقيقه يومان من المواجهه الدبلوماسيه، وهنعرف مين اللي كانوا حاضرين قمة بريكس، وهم الدول طبعا البرازيل والصين والهند وروسيا طبعا الزعيم الروسي، وكان مصر كمان موجود الرئيس السيسي. قمة مهمة جدا في هذا التوقيت الحرج. أيضا كان في قمة أوروبية على فكرة، قمة أوروبية لتعزيز الحضور في القطب الشمالي بمواجهة تهديدات روسيا وطموحات ترامب. يعني المنطقة كلها على فكرة توترات وصراعات وتحالفات، كل ده يعني بنشوفه معانا في حلقتنا النهاردة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمان اتكلم النهارده على الذكاء الصناعي، بيقلل من خطوره الناس كلها قلقانه جدا من تطور الذكاء الصناعي وان الذكاء الصناعي يطور نفسه بنفسه. اما الرئيس ترامب مشغول بحاجه ثانيه، مشغول بانه لازم الولايات المتحده الامريكيه تطور الذكاء الاصطناعي علشان تكون في المجال ده اقوى من الصين، وقال ان الصين بتتجسد علينا ونحن نتجسس عليها ايضا، ولكن الحقيقه انه هو بيعتبر انه الولايات المتحده ما زالت متقدمه في هذا القطاع وستتقدم اكثر. كشفت صحيفه التلغراف البريطانيه انه قاده اسكتلندا وويلز وايرلندا الشماليه اجتمعوا النهارده عشان يوقعوا اتفاق يهدف الى بدء عمليه تفكيك المملكه المتحده، يعني ما بين التحالفات وما بين ان المملكه المتحده او بريطانيا بتتفكك. واحنا من زمان طبعا اللي هو كنا شايفين المواضيع دي مسيطرة بشكل كبير على بريطانيا. عندنا كمان موضوع كان في جولة المفروض مفاوضات إسرائيل، كانت المفاوضات إسرائيل ولبنان عفوا كانت المفروض الأيام دي تم تأجيلها لأكتوبر، والرئيس اللبناني جوزيف عون بيؤكد ثوابت بيروت الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. أما بالنسبة بقى للحقيقة أنه سيناريوهات معقدة بتحسم قرار لجنة تسعير الوقود، واحتمال الإبقاء على الأسعار ما زال قائما. يا مسهل، والناس تعبت قوي قوي من ارتفاع بصراحة الأسعار، ومش في حمل ان يرتفع تاني جاز او بنزين او غاز طبيعي. اما برضو الرقابة المالية في مصر بتشدد قبضتها على التمويل الاستهلاكي. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. ايه قصة بقى وايه البيان بالظبط اللي تم نشره بخصوص ايداع المتهم بمذبحة التجمع مصحة نفسية؟ الحقيقة قالك هو يا جماعة اهدوا لانه هو

فحص حالته العقليه. وناس كتير قالت ده شغل محامين بقى اشتغل. طبعا اكيد شغل المحامين ان هم عايزين يودوا الموضوع لانه مختل نفسيا، مهتز عصبيا، والحاجات اللي احنا كلنا بنسمعها لما بيكون في قتل مسيحيين يعني للاسف. المهم ان اولى اول جلسه هتكون ان شاء الله في اكتوبر. المتهم بانهاء حياه اسره التجمع انكر يا جماعه ارتكاب الجريمه. ايه ده، انتوا اتفاجئتوا مش كده؟ هو كان اعترف وقال بالتفاصيل عمل ايه وارشد على السلاح وجثه اسامه كانت فين وعمل ايه بعد كده عشان يستقطب الزوجه والبنات وكل الكلام ده، وانه كان في عرف ان هي تواصلت مع حد في الجروب بتاع المامز او الجروب بتاع المنطقه عندهم، وانه كان خلاص على بعد 7 دقايق منها. انتوا انا بفكركم واحنا كلنا فاكرين طبعا، هو اعترف اعتراف تفصيلي امام جهات التحقيق ومثل الجريمه، ولكن المحامين برضو قالوا له لازم تنكر ارتكاب الجريمة ولازم تبان ان انت مختل عصبيا ومهتز نفسيا علشان نمشي الحكاية وتبتدي بقى تروح صحة نفسية. هل المصحة النفسية هيجي قرارها بانه هو سليم نفسيا وعصبيا، ولا هندخل بقى في قصة مش عارفين يعني اذا كان اساسا اسمه فضل مخبيينه قد ايه على بال ما عرفنا اسمه وعرفنا وظيفته. فايه اللي هيحصل في القضية الحساسة دي محدش فاهم، وحاجات كتير ما زالت بتنتشر برضو طبعا يعني ما يصدقهاش عقل بقى، طباعة فلوس وما اعرفش الكلام ده كله. بس لغاية دلوقتي احنا في لغز في هذه الجريمة. يعني انا معاكم وانا عارفة ان كل ناس كتير من حضراتكم كانوا كاتبين هذا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الاعلان عن هذه الجريمة. هناك لغز، وفكرة انه تصفية الاربعة كانت برضو غريبة، وانه ما سرقش عربيات ولا اتسرق ذهب ولا اي حاجة، كل ده برضو بيؤكد ان في حاجة غريبة في هذه القضية. يوم السبت نشر بيان، وهذا البيان قرار لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار هشام الإردردلي وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم عبد المنعم وكريم فخري وعبد الكريم فخري بسكرتارية عمر عاشور. والتقرير كان مفصل من اللجنة الطبية التي أمرت المحكمة ب ندبها للكشف عن الحالة النفسية والعقلية لقاتل أسرة التجمع وموافاة المحكمة بها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة المتهم لليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل مع إيداعه لمدة 15 يوما. جاء في منطوق قرار المحكمة لإيداع المتهم 15 يوم بإحدى المصحات النفسية ووضعه تحت الملاحظة النفسية والعقلية وندب لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين بالمنشأة التي يتم إيداع المتهم بها، تكون مهمتها توقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي على المتهم بعد وضعه تحت ملاحظاتها والاطلاع على اوراق الدعوه. هنا برضو اللي اتقال ان هو وضع مش في مستشفى الامراض العقليه بالعباسيه التابعه للدوله، لا وضع في مستشفى خاص، ده اللي اتقال يعني برضو هنا، مش يعني قال لك احدى المصحات النفسيه، البيان الرسمي ما بيقولش المصحه دي ولا اسمها، فبرضو الناس علقت على هذا الامر. ولكن كل هذه التعليقات واكيد تعليقات حضراتكم بتوصل للمسؤولين، وهنشوف هيتم التعامل مع هذه القضية وهترسي على إيه. والبيان اللي بعد 15 يوم من هذه المؤسسة النفسية أو المصحة النفسية هيقول لنا إيه، وهل هيكون في مفاجآت أخرى، أو هل هيكون في كشف ومحاولة إن إحنا نفهم شوية ونحل اللغز ده، ولا هتظل هذه القضية فيها الغاز على مدى سنوات طويلة. الله أعلم. إيه بقى الأخ أبو إسلام يا جماعة، فاكرينه؟ فاكرين أبو إسلام؟ أنا بتهيألي اللي فاكرة عنه إنه كان بيتكلم عن الزوجة، إن هي مش عارفة هو ولا حد تاني اللي كان بيقول لك لو جوزك عنده سكر تعملي إيه، أو أبوه أو أمه أو معرفش، كان والدته كانت بتعمل كده مع والده إن عشان تشوف السكر بتدوق أنا آسفة البول يعني. ده ابو اسلام، بس انا حبيت افكركم مين ابو اسلام يا جماعه اللي طلع تاني اليومين دول وسط الهوجه بتاعت انه اي حد يستري المسيحيه مفيش مشاكل محدش يجي جنبه عادي نسيبه يكمل. طب ليه يا جماعه؟ ده انتوا لما حد بيعمل بوست ولا بيشير بوست فيه اساءه للحد من الاسلام انتوا بتعملوا ايه؟ طب هو ليه مش بالمثل؟ ليه مستنيين لما حد كمان يقدم بلاغ؟ طبعا انتشرت بوستات ابو اسلام الغريبه جدا، وانا اسفه يا جماعه انا مش هقدر اقرا الحقيقه لانه يعني ما اعرفش اقول لكم ايه. اتكلم عن قداسه البابا
وانه يظهر بشكل ازاي امام المذبح، اتكلم عن الانبا ديفيد ومواضيع ليها علاقه بنساء، اتكلم عن في بوست تاني اتكلم فيه برضو عن فيديو ليه علاقه بانه حاجه بتحصل جوه الكنيسه والكلام ده كله. والحقيقه دي بوستات ابو اسلام اللي انتشرت الايام اللي فاتت، ولا حس ولا خبر ولا حد قال لنا ايه اللي هيحصل للاخ ابو

وسلام. وقال لك برضو أنا أسفة جدا، كتابنا المقدس بصوا قال عليه إيه، معلش أنا أسفة، إحنا هنكبر الصورة بس يعني هحاول أخد كده كلمات يعني. قال لك طبعا أسرار وفضائح الكتاب إيه، ومشوار مع عبدة الصليب في العام 2002، هو بيحكي تاريخه بقى بحسب التقويم الصليبي. وكان أول سؤال سألوا ليه أحد المخابيل مكونا من 4 ريشة، يعني شايفين طبعا كل دي كلام جميل قوي، حدش تحسب القانون ما يحسبش عليه خالص. أين النسخة الأصلية؟ من قام بالتحريف؟ من وقع التحريف؟ كيف عرفت أنه محرف؟ والسماجة وسذاجة وعباطة السؤال، احتجت فترة من الوقت لأستوعب أنها أسئلة جادة وأن سائلها يقصد ما سأل. وتذكرت أن هناك بالفعل عشرات الكتب الكنسية المؤلفة المش عارف الإيه كده يعني، وتحمل نفس العنوان وين استحالة تحريف الكتاب. يعني هو قال لك يعني مع مش هقرا الحاجات اللي فيها إساءة يعني. وقال ان انا علمت من السائل ان يقين، وهذا يعتمد على نص من الكتاب نفسه اللي هو موضوع السؤال. فطبعا يعني برضو الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فقال لك طبعا أنه هو إيه لما جه يرد عليه وعلى أنه استحالة التحريف أنه هو استشهد بالآية دي. عموما كده أكثر من اتهام، إهانة لشخص قداسة البابا اللي هو يعني بابا الكنيسة الأرثوذكسية، إهانة للأساقفة، إهانة للكنائس. ورجعنا تاني الموضوع زمان بقى كان قال لك أسلحة ودلوقتي زنا ومواضيع كده في الكنايس، والموضوع يعني داخل في إطار بصراحة عدة تهم. لما طبعا محدش اتعمل ملقناش أي حاجة ولا أي بيانات، ولا أنه مثلا بيان من الداخلية حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستات لفلان الفلاني وأمرنا بالقبض عليه، ملقناش الحاجات دي طبعا خالص، وأن ده تقدير السلم العام، وأنه ده المفروض أنه هو كده الوحدة واللحمة الوطنية، وأنه هو بيعمل فتنة طائفية، ملقناش الكلام ده خالص. تقدم الأستاذ سعيد فايز ببلاغ للنائب العام، وهذا البلاغ ضد أحمد عبد الله الشهير بالشيخ أبو إسلام على خلفية اتهامه بازدراء المسيحية وإهانة رموز المسيحية وفبركة صور قادشة الحياة والتحريض ضد المسيحيين المصريين. البلاغ يشكر الأستاذ سعيد فايز إن هو مقدم لهم، هي دي يا جماعة التهم كلها اللي المفروض توجه لهذا المدعو أبو إسلام. مقدم البلاغ طالب بالتحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه. البلاغ يأتي بحسب مقدمه بهدف الحفاظ على السلام المجتمعي ومنع إثارة الفتن، وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، انه كان مفروض ان الداخلية لما انتشر الكلام ده وفي إهانة للمسيحيين المفروض انه كان ده اللي يحصل وعلى طول يتمسك ونشوف صورته مشرف في الداخلية. ده اللي احنا بنتمناه بقى بصراحة، ده اللي نفسنا نشوفه بجد يعني، عشان نعرف ان انتوا برضو يعني ان القانون مش واخد اتجاه، وان هو ما هوش ازدراء اسلام، هو ازدراء اديان. فلما حد يزدري بالمسيحي، احنا طبعا مش من الاول مش عايزين القانون ده، بس طالما انتوا بتطبقوه على المسيحيين طبقوه على المسلمين اللي بيتهموا انه في طبعا في موضوع. على فكرة ابو اسلام ده كان صدر حكم سابق بحقه في وقعة احراق الانجيل، فاكرين الموضوع ده برضو؟ وقال لك زي ما هم بيحرقوا القرآن في الدول الأوروبية يلا نحرق الإنجيل، وإن هو بالنسبة له الإنجيل ده محرف. فالحقيقة الأستاذ سعيد فايز بيطالب وكلنا بنطالب لتطبيق القانون على أي شخص يثبت تورطه في الإساءة المقدسات والتحريض ضد فئة من المصريين اللي هو ضد المسيحيين، وشدد على أهمية الالتزام بالأخلاق واحترام الأديان في التعليقات. ونيابة ده بالنسبة لهذا الموضوع معانا بالنسبة لأبو إسلام. هو في رد على فكره معلش وصلني، ان احاله البلاغ المقدم من المستشار سعيد فايز ضد احمد عبد الله الشهير بابو اسلام الى نيابه امن الدوله العليا، وشكرا لكل ده تحديث بنشكره، ودي العريضه اهي قيد الفحص بامن الدوله. بشكركم زمايلي، معلش انا ما خدتش بالي انه ده رد كده يعتبر، وانه تم تحويل هذا الموضوع بالفعل الى نيابه امن الدوله. عندنا بقى قصه ثانيه، فاكرين طبعا الموضوع اللي هو الخاص ب الطفل، بقضيه الطفل ياسين والاستاذ
الأستاذ كامل. الحقيقة أنه أنتوا عارفين أنه هم رافعين دعوة ضد أسرة الأستاذ كامل عشان خاطر موضوع التعويض. نيابة دمنهور هتستمع أو استمعت النهاردة الأقوال الطفل ياسين في البلاغ رقم 9338/2026 بشأن ما تعرض له داخل المدرسة، والتحقيقات دي بتشمل استكمال التحريات والاستعلامات حول عدد من القائمين.

واتقال برضو انه الموضوع هيكون فيه برضو، لان هنا في دي دعوة ضد المدرسة. احنا خلاص استاذ كامل خلاص خلصنا طبعا واخد حكم نهائي، لكن احنا عندنا دلوقتي دي دعوة ضد ضده، وفي نفس الوقت ضد المدرسة، عايزين تعويض وعايزين برضو يشوفوا هل المدرسة اهملت ولا لا في هذه الواقعة، اهمال او تقصير في واجبات الرعاية.

الحماية. فهذه الإجراءات تأتي بعد صدور حكم نهائي وبات بحق المتهم الرئيسي صبري كامل بالسجن المشدد 10 سنوات. دفاع أسرة الطفل بيتحرك في مسار قانوني موازي لمحاسبة من يثبت تقصيره أو إهماله في الواقع. دفاع الأسرة برئاسة الدكتور أيمن عطالة تقدم بدعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، وبيطالب بتعويض بسيط خالص 100 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل. طبعا بتريق 100 مليون جنيه بس ما علينا، هنشوف الدنيا هتوصل لإيه في هذه الدعوة. وشملت الشكوى المقدمة للنائب العام بحزب دفاع الأسرة مديرة المدرسة والدادة وتاجر شهير بمدينة دمنهور، وأنا معرفش برضو التاجر الشهير ده إيه علاقته بالقضية، وعدد من العاملين اللي كانوا موجودين وقت الواقعة. وتنتظر الأسرة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة لتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير. وبنصلي من أجل الأستاذ صبري كامل في محبسه. اختفاء سيدة اسمها مارينا سميح، وأسرة مارينا بتناشد الأجهزة الأمنية للكشف عن مصيرها بعد تغيبها في ألمانيا. والحقيقة زوجها في كلامه ناشد روماني عبد التواب زوج مارينا سميح داود من قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملاوي محافظة المنيا، ناشد الجهات الأمنية والمسؤولين سرعة البحث عن زوجته والكشف عن مصيرها. هي متغيبة عن المنزل من يوم الجمعة 4 سبتمبر. زوجها قال إن زوجته خرجت من المنزل في ذلك التاريخ ولم تعد، وأشار أنها تعاني من اضطراب نفسي ما يزيد من مخاوف الأسرة بشأن سلامتها. تم تحرير محضر رسمي بالوقعة رقم 3979 لعام 26 إداري مركز ملوي، مطالبا بتكثيف جهود البحث عنها والعمل على عودتها لمنزلها في أقرب وقت ممكن. ناشد الزوج جميع الجهات المعنية سرعة التحرك لكشف ملابسات تغيب مارينا، مؤكدا أن الأسرة تعيش حالة من القلق الشديد منذ اختفائها وتتمنى عودتها سالمة إلى المنزل. ربنا يرجعها بالسلامة وربنا يحافظ عليها يا رب، وربنا يرجع كل بنت وكل سيدة مختفي عن بيتها وكل شاب وكل رجل أيضا مختفي عن بيته. إن شاء الله جولة قداسة البابا توادروس بالصعيد هتبدأ غدا وتستمر حتى الاثنين. تبدأ جولة قداسة البابا اعتبارا من يوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل. الجولة هتشمل زيارة برشيت ملاوي، زيارة دير السيدة العذراء مريم بالبهنسة، زيارة دير الأنبا صموئيل المعترف، وأيضا برشيت بيبا والفاشن وسميستا بمحافظة بني سويف. تأتي هذه الجولة في إطار حرص قداسة البابا على متابعة أحوال الإبرشيات والكنائس والأديرة. عندنا خبر تاني كمان عن أول رعية كاثوليكية في العالم بأمريكا باسم ماثيو أبراجا اللي هو الشهيد رقم 21 في مذبحة شاطئ سرت اللي هي بنسمينها مذبحة أو شهداء مذبحة شهداء ليبيا شهداء مصر في ليبيا. طبعا واللي كلنا شفناها صوت وصورة شهداء الإيمان. والحقيقة أنه هو طبعا الوحيد الغير مصري بين الأسرة أو بين الشهداء، وأنه كلنا ماثيو ماثيو هو الإفريقي الوحيد اللي كان معه ومعه 20 شهيد اللي ذبحوا أمام وشكرا يشكروا يعني لأن هم صوروا لنا السنكسار الخاص بيهم أو يعني الإرهابيين صوروا لنا المذبحة، وكان آخر حاجة بيقولوها الشهداء يا يسوع يا يسوع. وكلنا شفنا ماثيو واستغربنا جدا، وهو كان الإفريقي الوحيد. دلوقتي عملوا رعية كاثوليكية في أمريكا باسمه. أما في مصر بقى مسار العائلة المقدسة يزهو من جديد. دلوقتي في تجميل وتشجير طريقي المحرق ودير درونكا بأسيوط. والحقيقة أنه أنتوا عارفين طبعا الاهتمام بمسار العائلة المقدسة ليه فترة وماشيين كده بجدول إن شاء الله يعني ينتهي ويكون كل مسار العائلة المقدسة مسار جميل جدا وفي خدمات علشان خاطر أنه الأجانب وكل الناس من كل دول العالم ييجوا ويتباركوا من هذا المسار المقدس. بننعي الأسرة القس ميخائيل رمسيس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل مصطفى كامل. تنيح القس ميخائيل، والحقيقة طبعا بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنيسته. عزيز في عين الرب موت أتقيائه.
نروح بقى للتوترات الحقيقة، وخليكم معانا كده عشان الموضوع ده أنا عارفة إنه ناس كتير عايزة تحاول تفهم، وإحنا كمان معاكم.

0: نفهمكم ونحاول نفهم معاكم الحقيقة اللي بيحصل. بس احنا عارفين كده ان هناك ما يسمى بأزرع ايران في المنطقة. الأزرع ايران طبعا على رأسهم على فكرة الحوثيين وميليشيات في العراق، وطبعا عندنا حزب الله في جنوب لبنان. كل دول ميليشيات بتدعمهم ايران بشكل كبير، بتدربهم، بتديهم سلاح واموال وامور كتيره جدا. فاحنا عندنا الجبهات دلوقتي كلها مفتوحه. الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومعاه اسرائيل بتسنده طبعا، كانوا دخلوا في الحرب اللي هي ضد ايران حتى لا تمتلك ايران سلاح نووي، ودلوقتي اسرائيل واقفه على جنب شويه وايه وسايبه الرئيس ترامب. لكن اسرائيل شغاله بكل قوه بالنسبه لجنوب لبنان. جينا لقينا الجبهة الجديدة اللي اتفتحت، وعرفنا طبعا مضيق هرمز والدنيا والحرس الثوري الإيراني. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل الحوثيين بيبتدوا يأثروا على بيبتدوا دلوقتي يسيطروا على المنطقة قرب مضيق باب المندب، وطبعا في صراع مع مين؟ في صراع مع السعودية والحكومة اليمنية نفسها والجيش اليمني، لان هم معتبرين ان الجيش اليمني مدعوم من السعوديه، وانه كده مش مفروض ان السعوديه، وانه في طار بين الحوثيين والسعوديه. علشان كده يا جماعه اللي اتقال بقى يوم الجمعه بعد ما خلصت الحلقه معاكم، عرفنا خبر من اكسيوس بيقول يا جماعه خلوا بالكم، ده بن سلمان تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب مرتين. الله، لان كانت الدنيا متوتره جدا وخلاص، وانا قلت لكم يوم الجمعه انه كده مناطق كتيره حول مضيق هرمز سقطت في يد الحوثيين، وان ما عرفتش قوات اليمن كلها كجيش يمني وقوات السعوديه انها تمنع هذا التوغل والسيطره على مناطق حساسه. فبدانا نلاقي انه مساء الجمعه تم الاعلان من قبل اكسيوس الاخباريه، وكاله اخباريه مهمه جدا، قالوا بن سلمان تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب، ولكن الرئيس ترامب يبدو انه رفض التدخل في هذا الصراع. تمام، رغم ان النهارده في محللين من السعوديه بينفوا هذا الكلام، لكن ما فيش بيان رسمي بينفي. ايه اللي حصل؟ قال لك طلب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدار اوامر بشان ضربات امريكيه ضد الحوثيين في اليمن على خلفيه التقدم المبدئي للجماعه المدعومه من ايران باتجاه احد اهم ممرات الملاحه في العالم، وفق ما ورد في موقع اكسيوس نقلا عن مسؤولين امريكيين. وماذا كان رد الحقيقه للرئيس ترامب؟ هنفهم وهنفهم برضو الآراء كانت بتقول إيه، ولكن برضو مفيش لا بيانات رسمية من الجانب الأمريكي ولا بيانات رسمية من الجانب السعودي حول محتوى الاتصالين الهاتفيين اللي تموا. وبيقال إن أطلعوا في الاتصال الأول على تدهور الوضع الميداني، بن سلمان أطلع الرئيس ترامب على تدهور الوضع الميداني، ده كان يوم الخميس مساء. جه بعد كده طلبوا من يوم الجمعة كمان بتدخل عسكري بقى مباشر ضد الحوثيين، إلا أن ترامب رفض الطلب، فيما أوضح مسؤولون أمريكيون لنظرائهم السعوديين أن إدارة واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط مباشرة في القتال ضد الحوثيين. قال مسؤولون عسكريون ومدنيون أمريكيون لنظرائهم السعوديون خلال الأسابيع الأخيرة أن توجيهات الرئيس ترامب تقضي بإبقاء القوات الأمريكية مركزة على إيران، تركيز بقى على إيران ومضيق هرمز، وتجنب فتح جبهة عسكرية جديدة مع الحوثيين. لكن يا ترى أمريكا بتدعم؟ الحقيقه انه امريكا بتدعم بمعلومات استخباراتيه وبالسلاح. والرئيس ترامب كمان فاجئنا بقى ببيان رسمي قال لك الحوثيون اتصلوا بنا وطلبوا منا عدم التدخل. ده كان الحقيقه البيانات الرسميه، ونفس الرئيس ترامب اكده لما راح ايرلندا وكان في زياره موجود في ايرلندا يوم الاحد، فهو اكد كل الكلام ده وبدا يشرح اكتر. ما قالش ان انا بن سلمان كلمني وانا قلت له مش هتدخل، لا هو قال كده الحوثيون اتصلوا بنا وطلبوا منا عدم التدخل. طب ليه يا عم الحاج طلبوا منك يا ابو حنان طلبوا منك عدم التدخل؟ قال لك لان هم قالوا ان مشكلتنا مع الدوله دي وان احنا هنحل مشكلتنا بينا وبين بعض وانت ما تتدخلش لو سمحت. ولقينا الحقيقه انه تقرير من دي دبليو في شويه حاجات صحيحه في التقرير ده وفي شويه حاجات هنوضحها، لان هي اعتبرت ان عدم التدخل ليه علاقه شويه بنضره السلاح. لكن خلينا نشوف التقرير ده بيقول ايه، لانه تقرير مهم جدا. لماذا تخلت واشنطن عن الرياض؟ ونكمل مع حضراتكم ونصحح بعض المعلومات اللي جت فيه.
1: مكالمة اجتماعتان متتاليتان في يوم واحد أجراهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب منه المدد لصد زحف الحوثيين، ولكن ترامب وبحسب أكسيوس قابل الطلب السعودي بأذن صماء ليتمكن الحوثيون في غضون

0: بدون ساعات استكمال السيطرة على الساحل الغربي بالكامل وصولا إلى مدينة ذوباب قلب مضيق باب المندب. الرفض الأمريكي يؤكد تقارير كثيرة بشأن نقطة ضعف قاتلة يعاني منها الجيش الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، إذ يعترف حتى البنتاغون بشح مخزونات الذخائر والصواريخ الاستراتيجية الأمريكية بسبب استنزافها في الحرب ضد إيران. هذا النقص يدفع إدارة ترامب لتجنب الانخراط في حرب استنزاف أخرى في اليمن والاكتفاء بتقديم الدعم الاستخباراتي للسعودية. صحيح أن الطيران السعودي نفذ غارات على قوات الحوثيين في البحر، لكنها لم تحسم زحفهم جنوبا أمام انهيار دراماتيكي لقوات الشرعية، مما شجع الحوثيين على التلويح بالزحف شمالا نحو العمق الجغرافي للسعودية. إن سيطرة أذرع إيران على باب المندب تجعل النسخة الفارسية من حروب أمريكا في الخليج أكثر تعقيدا، فالرياض باتت مجبرة على بحث خيارات أخرى تؤمن حدودها الجنوبية بعدما رفض ترامب التدخل في احتواء زحف الحوثيين، بينما نجحت طهران وإن مرحليا في ترسيخ معادلة ردع بحرية جديدة في المنطقة. وتلك تطورات أشعلت أسواق الطاقة وعمقت مأزق ترامب الذي كلما اقتربت انتخابات التجديد النصفي كلما غرقت شعبية أكثر في مستنقعات الشرق الأوسط شديدة التعقيد.
1: الحقيقة يا جماعة أنه الرد أتى اليوم، وأنا بحاول أدور لحضراتكم على التقرير اللي بينفي فكرة شح الأسلحة. مرارا وتكرارا الرئيس ترامب كان بيقول مفيش حاجة اسمها شح أسلحة، وأنه إحنا كل الحكاية موضوع انه يعني كان في تحذيرات بتراجع مخزونات الاسلحه الامريكيه، وجي دي فانس بيستمع لقاده عسكريين وبيحصل على تقييمات صريحه بشان الحرب مع ايران، والبنتاغون بيضغط على الكونجرس لتامين تمويل بقيمه 1.5 تريليون دولار طلباته اداره الرئيس ترامب، بعدما بيقال كده انه كانت في استهلاك، لكن مش معناها مش السبب هو ده. يعني الموضوع مش اهو قائد القيادة المركزية الأمريكية لا قلق بشأن نقص الذخائر لمواجهة الهجمات الصاروخية والمسيرات الإيرانية، قواتنا مسلحة جيدا ومستعدة لأي طارئ. فعشان كده زي ما قلت لحضراتكم انه الموضوع بس تمويل، انه لكن قائد القيادة المركزية كان اعلن موضوع انه شح الأسلحة ده أو التحذيرات بتراجع المخزون. جي دي فانس بيطلع على هذا الأمر. خلينا نشوف جزء من التقرير الأول ده زمايلي، وبعد كده ممكن نكمله بجزء من التقرير الثاني بالضغط للتمويل.
2: عقب بداية الحرب الأمريكية الإيرانية وخلف الكواليس، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي استمع لتقييمات قادة عسكريين حول المواجهة. الرجل الثاني في الولايات المتحدة أجرى اتصالات مباشرة بقادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا للحصول على تقييماتهم الصريحة وغير المنقحة بشأن الحرب. مسؤولون حاليون وسابقون أكدوا أن فانس المكلف من ترامب بالمساعدة في إنهاء النزاع حرص على سماع التقييمات الشخصية لقادة الجيش بألسنتهم قبل دمجها ضمن الموقف الرسمي للبنتاغون، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. خلال هذه الاتصالات القادة حذروا من تراجع مخزونات الأسلحة الأمريكية، خصوصا صواريخ باتريوت ومنظومات هجومية دقيقة، إلى مستويات غير مسبوقة بسبب النزاع. بحسب الصحيفة دائما، التقييمات العسكرية أظهرت أن إيران أبدت قدرة كبيرة على تحمل الخسائر الكبيرة للحفاظ على النظام وعدم انهياره. هذه المخاوف نقلها فانس إلى ترامب خلال المناقشات الداخلية، في وقت بدأت الإدارة الأمريكية تدرك أن الحرب تستنزف القدرات العسكرية الأمريكية أكثر مما كان متوقعا، وفق نيويورك تايمز دائما. التقرير يشير أيضا إلى وجود فجوة بين التقييمات العسكرية الخاصة والتصريحات العلنية للبيت الأبيض التي استمرت في الحديث عن نجاح الحرب وعدم وجود أزمة في المخزونات العسكرية، وفي ظل تغيير الاستراتيجية الأمريكية نحو حصار إيران وفرض عقوبات

0: عقوبات مالية عليها وعلى أذرعها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة وحرجة وأثرت بشكل واضح على الوضع الداخلي.
1: خلف أبواب العقود وخطوط الإنتاج تدور معركة من نوع آخر، مخزونات استهلكت بكثافة وصواريخ حيوية باتت في قلب سباق التعويض. وهنا لا يدور الحديث عن سلاح جديد فقط، بل عن وقت وتمويل وقدرة على اللحاق. مسؤول بارز في وزارة الحرب الأمريكية دعا المشرعين إلى تلبية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب للحصول على تمويل بقيمة تريليون ونصف للتريليون دولار. وبحسب وكالة بلومبرغ، يهدف التمويل إلى تمكين الجيش من تجديد مخزوناته من الصواريخ الاعتراضية وأسلحة الضربات العميقة بعد استنزافها خلال حرب إيران. مايكل دافي، وهو وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة، قال إن الوزارة أبرمت العقود اللازمة وأنجزت إصلاحات الاستحواذ، لكنها تحتاج إلى التمويل لتلبية احتياجات المقاتلين. وأضاف أن العمل مع الكونغرس خلال الشهرين المقبلين ضروري لضمان التمويل الكامل. الأولوية تتركز على صواريخ باتريوت وتوماهوك وثاد وستاندرد. مع عقود إنتاج تمتد لسبع سنوات، تسعى الإدارة إلى زيادة الإنتاج. هكذا يدخل الملف مرحلة جديدة عنوانها تعويض سريع لمخزونات مستهلكة والاستعداد لحروب مقبلة.
2: حبيت بس أوضح لكم النقطة دي، والتقارير بتقول إيه، وإنه في تضارب في المواضيع، وحتى لو المخزونات مش هو ده الهدف يا جماعة، أو مش هو ده السبب اللي يخلي الرئيس ترامب ما يدخلش في معركة مع الحوثيين. جه نائب الرئيس الأمريكي النهاردة جي دي فانس أثناء استعداده للصعود إلى طائرة إير فورس 2 في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند. كان هو متجه إلى كنساس للمشاركة في فعالية انتخابية ضمن انتخابات التجديد النصفي. قال إيه بقى جي دي فانس الحقيقة؟ قال إنه لدينا تواصل مع الحوثيين ويهمنا جدا بشكل كبير أمن الملاحة في البحر الأحمر. عايز أقول لحضراتكم بقى، بعد ما نشوف بس معنا إيه تاني كده، هقول لكم إيه اللي مكتوب يعني. ترامب يرفض ضرب الحوثيين وباب المندب يقترب من قلب المواجهة. ترامب لا يريد فتح جبهة حرب أمريكية جديدة في اليمن رغم طلب سعودي بالتدخل العسكري ضد الحوثيين. واشنطن اختارت حتى الآن الدعم الاستخباراتي وتحديد الأهداف بدل تنفيذ ضربات أمريكية مباشرة. والحوثيون عززوا مواقعهم قرب باب المندب بما يمنحهم قدرة أكبر على تهديد حركة السفن في أحد أهم الممرات العالمية وهو باب المندب. السيطرة على مواقع وجزر قرب باب المندب لا تعني إغلاق الممر بالكامل، لكنها ترفع مستوى الخطر. يعني احنا في مستوى خطر دلوقتي على الملاحة الدولية. أولوية واشنطن حاليا هي الحفاظ على حرية الملاحة دون الانخراط في حرب برية جديدة باليمن. أساسا حرب برية جديدة في اليمن ما ينفعش حتى السعودية تدخل فيها، نتيجة لطبيعة اليمن الصحراوية واللي محدش عارفها أكتر من الحوثيين. يعني الحوثيين عايشين هناك زي ما انتوا شفتوا، جلاليب وشباشب بصباع، يعني هم منخرطين في حافظين الحتت دي وحافظين الخبايا دي، محدش أبدا يقدر ان هو يدخل معاهم في حرب برية. طيب الأول نقدر نقول نقطة مهمة جدا جدا ذكرها أكثر من محلل عسكري أو من محللين سياسيين عموما وعسكريين. عسكري على أساس أن حرب برية في اليمن دي تدخل فيها أمريكا أو حتى السعودية دي في منتهى الصعوبة، والخاسر فيها أي دولة تانية تدخل بري. لكن انتوا فاكرين القصص بتاعة موضوع إسرائيل والتطبيع مع السعودية والدنيا دي كلها؟ ناس كتير بتقول على فكرة خلوا بالكم من انه ممكن جدا يكون اللي بيعمله ترامب ده ضغط لصالح إسرائيل عشان السعودية تبتدي تطبع مع إسرائيل، لأن هي واقفة في موضوع التطبيع ده وحاطين حرب غزة وحاطين إعمار غزة وحاطين أنه حل الدولتين هو المسمار اللي مش عايزينه، أو هي اللي هي الشرط بتاع السعودية علشان تعمل تطبيع مع إسرائيل وبالتالي في ناس قالوا الكلام ده. في ناس تاني قالوا وجهة نظر عرضتها عليكم يوم الجمعة، فكرة أنه الرئيس ترامب برضو مش عايز أموال أكتر منهم، وعايز أنه يبقى في دعم أكتر للحرب ضد إيران، لأنه هو حربه ضد إيران هو بيأكد كل مرة أن دي حرب أنا بحميكم أنتوا يا دول الخليج يا دول الشرق الأوسط من إرهاب إيران، وأن أنتوا كمان مش عايزين إيران.

0: عندهم في المنطقة، فبالتالي ادفعوا أكتر. ففي الرأيين دول، لكن التحليلات برضو بتقول إيه؟ موقف ترامب قد يتغير إذا حاول الحوثيون إغلاق باب المندب أو استهداف سفن أمريكية ودولية. هنا بقى رئيس ترامب هيتدخل، ومش هنقول بقى فكرة نفاذ مخزونات أسلحة أمريكية ولا صواريخ ولا الكلام ده، إنه في هنا يعني نقدر نقولها يعني ايه الحاجات والتغييرات اللي في المنطقه اللي ممكن تخلي ترامب يتدخل. اغلاق باب المندب، وطبعا ده مع التواصل مع الحوثيين وتاكيد جي دي فانس كمان، ان الرئيس ترامب وجي دي فانس في تواصل مع الحوثيين، صعب انهم يوصلوا للمرحله دي، لان هم لو قفلوها هيبقوا بيستفزوا امريكا، لو استهدفوا سفن امريكيه ودوليه يبقى بيستفزوا امريكا. فالفكره انه شكلها اتفاق كده، اذا كنتوا انتوا بتخلصوا طار بينكم وبين السعوديه، بس إلا الملاحة خلوا بالكم. والمخاوف طبعا بتزداد من موضوع التوتر في عشان باب المندب لو اتقفل مع مضيق هرمز اللي قلت فيه عبور السفن بشكل كبير جدا، ده هيضغط على أسواق النفط والشحن العالمية. وباب المندب طبعا هنا كان في تصعيد عسكري في الساحل الغربي لليمن، وضربات حكومية ضد الحوثيين في المخا، وتدمير عربيات وأسلحة حوثية قرب ميناء المخا، وطبعا إحباط محاولة تسلل حوثية، وتقارير كده عن أنه اقترب الحوثيين مسيطرين على كل المناطق، جزيرة مايون وكل المناطق اللي هي حوالين باب المندب، وده كده ممكن يهدد أمن الولاية الدولية بشكل كبير جدا. اليمن يا ترى ساكته دلوقتي؟ احنا اليمن والسعوديه الاثنين بيعتبروا ان هم بيحاولوا يدخلوا في هذه الحرب، وبالتالي الطيران الحربي اليمني بيستهدف تجمعات للحوثيين، مشاهد من استهداف الطيران العسكري. بقى احنا هنا بنتكلم عن ميداني اللي حاصل، لانه في ضربات من الحوثيين ضد الجيش اليمني، الجيش اليمني بيتحرك، في ضربات ضد جوه السعوديه، والسعوديه برضو بتحاول تتحرك، مشاهد من استهداف طيران حربي التابع للقوات المسلحه لعتاد ومواقع لجماعه الحوثيين في منطقة حوالين المخا وذوباب والجبهات الشمالية، وفي كمان منطقة الخرقاء بمديرية زي ناعم في محافظة البيضاء. مهم جدا جدا هو بقى الهجوم بالمسيرات اللي استهدف خط النفط السعودي، خط شرق غرب، وده بقى أثر بشكل كبير يا جماعة على الكمية النفط اللي كانت بتطلع من السعودية. السعودية وقفت بعد الهجمات دي بطائرات مسيرة، وبعدين ما بقينا مش عارفين الهجوم جه منين، قال لك ما جاش من الحوثيين، ده جه من العراق تقريبا من الميليشيات العراقيه، وبعدين العراق نفت، وبعدين ترامب اكد قال لك ان الحوثيين ما عندهمش المقدره انهم يضربوا، ده هي ضربات ممكن تكون جايه من ايران. هذا الخط يعد من اهم مسارات نقل النفط في المملكه، اذ ينقل الخام من المنطقه الشرقيه لميناء ينبع على البحر الاحمر. الرئيس الامريكي قال ان ايران على الارجح تقف وراء الهجوم، بينما نفت طهران الاتهامات الموجهه اليها. طهران نفت والعراق نفت، العراق قالت انه فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعوديه، ولكن برضو الحكومة العراقية بتحاول ان هي تشوف الموضوع ده. وبالتالي دلوقتي طبعا الاستهداف ده كان خط انابيب النفط زي ما قلنا كده. هل ده الاولاني زمايلي ولا 36؟ معلش انا اسف، التقرير ده احنا عندنا برضو الاستهداف للخط الانابيب واهميته زي ما قلنا، الموضوع في غاية الاهمية. خلينا نشوف برضو هذا التقرير.
1: They're on the balls of their feet right now, but I think they are. They've been in charge of that for a while. We've had
0: ده كلام ترامب يا جماعة، إيران وراء الاستهداف، والقعدة دي كانت في أيرلندا، لأنه اتسأل في أيرلندا برضو صحفيين على كل حاجة. خط شرق غرب زي ما قلنا أهم من أهم مسارات نقل النفط، ما يثير مخاوف بشأن امدادات الطاقة والأسواق العالمية. النهاردة أهم حاجة عملوها هو الخبر ده على فكرة، إغلاق حدودي، ضبط منصات ومسيرات، والعراق يرفض اتهامه باستهداف. أغلقت السلطات العراقية منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع يشتبه في استخدامها لإطلاق طائرات مسيرة. ذكرت مصادر عسكرية عراقية ضبط 15 منصة إطلاق المسيرات خلال التحقيقات المرتبطة باستهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي. نفت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف المنشآت الحيوية السعودية، وقالت إن هو شرف لنا الدعيه، يعني قالوا كده في النفي انه ده شرف لنا الدعيه، مستنكره مواصفاته بتسرع الحكومه العراقيه في تبني هذه المزاعم دون ادله موثقه. اما وزير الخارجيه السعودي فاكد ان امن الخليج العربي لا

0: يستقر دون احترام سيادة الدولة واستقلالها. مصر أدانت الكويت والبحرين وسلطنة عمان والإمارات أدانوا استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية. عشان كده قلت لكم الموضوع ده مهم جدا. إيه اللي حصل؟ السعودية أوقفت خط أنابيب النفط وقلق عالمي على الملاحة في مضيق باب المندب. وده برضو من التقارير الهامة اللي خلينا نسمعها مع حضراتكم.
1: المملكة العربية السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب في منطقة الرياض والمدينة المنورة احترازيا، وذلك بعد تعرضه الخميس لاستهداف بعدة مسيرات قادمة من العراق وفق وزارة الخارجية السعودية، التي دانت في بيان الاستهداف الذي أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها حسب الوزارة. من حينها سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة الهجمات وقامت بفتح تحقيق عاجل. وفي وقت لاحق جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعفاء قائد بالجيش العراقي من منصبه في محافظة ميسان على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. هذا وسبق للمملكة أن أعلنت مرارا خلال الأشهر الماضية تعرض أراضيها لا سيما منشآت الطاقة لضربات تقول أن مصدرها مجموعات مرتبطة بطهران في العراق. فمن هي هذه المجموعات؟
2: هي ثلاث فصائل محددة موجودة في العراق، هي بالدرجة الأولى فصائل الكتائب النجباء. أنا أظن بأن كتائب النجباء وكذلك أصحاب الكهف وسيد الشهداء، هذه هي الكتائب الثلاثة أو الفصائل الثلاثة التي إلى الآن تصر على أن لا تسلم سلاحها للعراق، وأنا جزء من هذه المعادلة الأقليمية والحرب الأقليمية التي تجري الآن، لأنها تتعامل في إطار عقائدي أكثر من أن تتعامل في إطار الوطني أو في إطار الدولة.
1: بات خط أنابيب شرق غرب يكتسب أهمية إضافية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز، إذ تستخدمه المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لنقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى سواحل البحر الأحمر.
0: زي ما سمعتوا كده وكل التقارير بتتكلم، هذا الخط يا جماعة كان بيمد بملايين البراميل يوميا، قفله هيأثر بشكل كبير على الملاحة. وخلي بالك انه دلوقتي دكتور رامي عاشور كان كاتب تحليل ممتاز، خط النفط السعودي وباب المندب لماذا القلق؟ لانه احنا دلوقتي عندنا قلق. القلق ليه؟ القلق جه بعد طبعا سيطرة انه استهداف خط النفط السعودي شرق غرب وسيطرة الحوثيين على باب المندب يهددان طرق الطاقة والتجارة العالمية، اجتماع التطورين قد يرفع مخاطر النفط والشحن والتأمين عالميا. يعني هنمشي فاكرين ساعة كوفيد واللي حصل لنا في كوفيد ده هيحصل لنا تاني لو فعلا المضيقين دول اتقفلوا، وده الضغط اللي بتضغطه إيران عشان لما تيجي تدخل في المفاوضات تدخل وهي قوية، لأنه الحوثيين ده زراعة مهم جدا من أزرعهم. فقال لك أي تصعيد حول هرمز وباب المندب قد يضغط على حركة التجارة في البحر الأحمر. هل مصر ستتأثر؟ نعم مصر قد تتأثر إذا تراجعت حركة الملاحة عبر قناة السويس بما ينعكس على إيرادتها والاقتصاد. مصر قناة السويس هي المصدر الرئيسي يا جماعة للدولار، فانت هتبص تلاقي الدولار النهارده 52 جنيه والكسور. فلو حصل والدنيا دي فضلت والتطور ده ما تمش التهدئه فيه، وطبعا طب هتقول لي طب واللي هي قمه مكه اللي هو التحالف مكه للدفاع وباكستان، باكستان مش هتدخل في صراع مع ابدا مع ايران، مش هتدخل في صراع ولا مع الحوثيين ولا هتبقى مع السعوديه ضدهم عسكريا. عشان كده كله كان بيقول لك التحالف ده يا جماعه ما يستاهلش حتى الحبر اللي كتب بيه. المهم دلوقتي التحليل بيقول ايه؟ انه ممكن ايرادات قناه السويس تتاثر، الاقتصاد هيتاثر، وان الازمه قد تتحول الى تصعيد اقليمي واسع بسبب تشابك مصالح ايران والسعوديه والولايات المتحده والصين وروسيا. الخلاصه الازمه مش مجرد ضربات متفرقه، الخطر الحقيقي هو اجتماع النفط باب المندب وهرمز في وقت واحد، ودي كلها تداخلات هتخلي الدنيا صعبه جدا. ولي العهد السعودي بحث مع قائد القياده المركزيه المستجدات في المنطقة. خلوا بالكم التحركات دي بتديكوا فكرة قد إيه في توتر. لما براد كوبر قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يروح النهاردة السعودية وبعدين يبتدي يبحث مع ولي العهد السعودي هذه التطورات معناها ان احنا في ناقوس خطر. مش بس كده، ده احنا لقينا كمان ان الرئاسه المصريه النهارده بتقول ان السيسي يستقبل ولي عهد السعوديه غدا. حطوا الاثنين كده جنب بعض دول وهنشوف ايه اللي هيحصل، لان احنا مش هنتكهن بحاجه. لكن ده بيقول لكم ان التحركات في المنطقه يعني تحركات مهمه جدا. جه طبعا ابو سريع وسرع

0: النهارده وقال لنا ان هم استهدفوا قاعده عسكريه سعوديه، وطبعا بيقول التطورات والدنيا والتفاصيل كان من التقرير ده، لكن لان الوقت بس قرب. المتحدث العسكري يحيى سريع على منصه اكس قال ان الهجوم كان على قاعده منطقه شروره السعوديه ومخازن الاسلحه وغرف القياده والسيطره، يعني عايز يقول يا جماعه احنا صراعنا مع السعوديه، والعمليه نفذت بدفعه كبيره من الصواريخ البالستيه، والحوثيون يحصنون مواقعهم قرب باب المندب. و الناطق العسكري جه النهارده برضو في بيان، هو كل يوم بيطلع بيانات طبعا، نفذنا عمليه عسكريه واسعه استهدفت قاعده الملك خالد في خميس مشيط، والكلام بتاعه كده بشان التنفيذ ده. خلينا بس نسمع حته بس، خليك في التقرير وانت يعني عدي لي الحته الاولانيه كده عشان بس هنسمع جزء من، عشان تعرفوا انا دايما بعلق وبجيب طريقته شويه عشان تشوفوا مين سريع ده، يحيى سريع اللي هو بيتكلم على بيانات الحوثيين.
1: معظم المحافظات اليمنية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت
0: مش احنا انا عارفه ان ممكن يعني يكون المفروض نعرضه كله، بس عشان ما تتسرعوش اكتر من كده كفايه. التصعيد مستمر بين الحوثيين والسعوديه، ضربات متبادله على الحدود، الدنيا مشتعله بشكل كبير جدا، اهي نار زي ما انتم شايفين. طبعا الحكومه اليمنيه قالت انها دمرت معدات عسكريه وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينه المخا الساحليه. اذا الوضع في اشتعال كبير جدا. خلينا نكمل التقرير من الحته دي زمايلي.
2: ذلك ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وجزيرة بريم، وتعزز هذه المكاسب قبضتهم حول مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر. القوات الحكومية اليمنية تقول بدورها إنها شنت هجمات مضادة على مقاتلي الحوثيين في المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا، لتعود جماعة الحوثي وتعلن ردها بمهاجمة قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. السلطات السعودية نشرت هذه الصور التي تظهر تعرض مسجد في محافظة طوال الواقع جنوب البلاد لهجوم نسبته لجماعة الحوثي. تعرضت البنية التحتية السعودية لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية، ما أثر على حركة التجارة الدولية وشحنات النفط، إذ استهدفت طائرات مسيرة أطلقت من العراق خط أنابيب رئيسي يمتد عبر البلاد، والذي كان يتيح تجاوز الحصار المفروض على شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، في مشهد يبدو فيه أن حلفاء إيران قد وضعوا المملكة العربية السعودية تحت ضغط متزايد، غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس نفى أي علاقة لبلاده بالهجمات الأخيرة، مؤكدا أن طهران ليست في حالة حرب مع الرياض.
0: يعني احنا مش في حرب خالص مع الرياض، احنا مالناش دعوة، الحوثيين هم اللي في حرب بيخلصوا موضوعهم. هرمز بقى أخباره إيه؟ الحقيقة إنه إيران حطت 7 شروط علشان خاطر يكون في لفتح مضيق هرمز بالكامل ويكون في بدايه للمفاوضات. الحقيقه ان ايه اللي حصل بقى زي ما انتم شايفين كده، 7 شروط لفتح مضيق هرمز، واكدوا دي وقالت مهر، واكدوا انه الموضوع هنا لا يعني فتح المضيق بل يحدد ترتيبات الملاحه في حال احنا اتخاذ قرار باعاده فتحه. فكده بتقول لهم مرهون بتنفيذ واشنطن 7 شروط ايرانيه. وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي، شرط ايران لاعاده فتح المضيق عوده الولايات المتحده التزاماتها بموجب مذكره اسلام اباد وجدول اعمال اجتماع النهارده مع سلطنه عمان يركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. وطبعا كلفة تحليق طائرة عسكرية وصلت بين 25,000 و75,000 دولار في الساعة. واشنطن أعادت ضبط حماية العبور في مضيق هرمز، ومركز التنسيق البحري بيحصرها في فترتين يوميا. لكن كان في تقارير متحدث باسم الخارجية الأمريكية كان بيقول لقناة فوكس نيوز إن سفن تعبر مضيق هرمز بعد إجراءات اتخذناها لتسهيل حرية الملاحة، والرئيس ترامب فرضنا سيطرة قوية للغاية على مضيق هرمز، ونخرج في المتوسط 25 قارب يوميا. كل دي كانت تصريحات قالها وهو موجود في أيرلندا. ترامب قال برضو في كساحات ألغام متطورة بتعمل في

الظلام أزالت ألغام من هرمز، وده برضو سنتكم قال غيرنا مسار 100 سفينة تجارية في آخر 60 يوم من إعادة فرض الحصار. يعني عندنا هرمز والحصار شغالين، وقالوا إن كان في شخص قتل، ده السلطات الإيرانية، في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية الأحد في مضيق هرمز في ظل المواجهات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. ترامب يرجح وقوف إيران خلف استهداف السعودية، ما احنا قلناها دي من شوية، هيئة بحرية بريطانية سفينة تعرضت لضربة مقذوف مجهول. وطبعا معلش انا اسفه، الاجتماع كان المفروض يكون النهارده، اجتماع مهم جدا كان المفروض هيكون مع عمان وفي سلطنة عمان وبين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز، ولكن وسط تصاعد التوتر في الخليج واليمن أرجع الاجتماع بالتزامن طبعا مع اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية بشأن هجمات وإصابة سفينة مقذوف في المضيق مقذوف. وصل الحوثيون تقدمهم في غرب اليمن، ومع كده بالرغم من ده كله تلاقوا ترامب بيقول ان خلاص يا جماعه ان احنا هننهي الحرب دي، برضو دي تصريحات كانت من ايرلندا، ترامب بيقول الحرب في ايران ستنتهي قريبا جدا، وانه وده كان سؤال ردا على سؤال رئيس وزراء ايرلندا للرئيس ترامب، فهو صرح بهذا التصريح، وعلى الارجح ستنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفيه. وقال لك برضو بالرغم من كده، يعني قال لك الحرب هتنتهي بس هو مش بيسميها حرب، هو بيقول عمليات عسكرية، لكن قال ان احنا ممكن نبقى في ايران عشان نسيطر على النفط زي ما سيطروا على نفط فنزويلا، وقال انه برضو هم بحاجة الى منتجنا ونحن بحاجة الى منتجهم، ده برضو كلام تاني بقى على كندا، ترغب بشدة في ابرام صفقة تماما كما ان ايران تريد ذلك. فاحنا عندنا كده حاجات كتيرة قوي الرئيس ترامب كان قايلها في وجوده مع ايرلندا، وعشان الوقت قرب يخلص بصراحة عايز اقول لكم برضو قمة بريكس كانت قمة هامة جدا يومين من واجهة الدبلوماسية. خلوا بالكم هنا ان احنا عندنا صراعين في المنطقة، الصراع دلوقتي اللي هو بالنسبة للملاحة وبالنسبة للطاقة، والصراع التاني روسيا واوكرانيا، والحقيقة ان قمة بريكس واخدانا لحتة تانية، بتقول لنا انه التحالفات الموجودة في المنطقة الجديدة زي ما انتوا شايفين الصين وروسيا داخله مع مين بقى؟ داخله مع ايران وداخله مع البرازيل وداخله مع الهند، وعايزين يقللوا هيمنه الدولار، وفي نفس الوقت هيدعموا مين؟ كل دول هيدعموا مين؟ سيبك من فكره انه مصر معاهم، بس لو تشوف الدول الكبيره الصين وروسيا، وطبعا كان معاهم برضو ايران كانوا مشاركين برضو، فبالتالي هنا برضو تحس انه كل الدول الكبيره دي عايزه تدعم روسيا مش بتدعم امريكا. فده برضو يوريك ان التحالفات. الهند استضافت على مدى يومي 12 و13 سبتمبر تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، دي القمة 18 لتجمع بريكس. طبعا وسط الأزمات الدولية المتصاعدة في المنطقة خصوصا في الشرق الأوسط والتوترات التجارية والعقوبات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد، الناس دي مجتمعين عشان يسحبوا هيمنة الدولار وهيمنة أمريكا بالدولار بتاعها، وعشان كده مهم جدا عندهم ان هم برضو امن المنطقه. والنهارده كان في على فكره السفاره الروسيه في اليمن برضو كانت طلعت بيان بتستنكر فيه استهداف الملاحه البحريه عن طريق طبعا الحوثيين، وانه الجيش اليمني مش قادر يعمل اي حاجه. فبالتالي الرئيس السيسي كان مشارك بقوه، شارك في العشاء، كان له كلمه، لحظات استثنائيه اظهرت تجمع رئيس الوزراء الهندي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بس بالمناسبه الحلوه دي عايز اقول لكم في صوره منتشره كانها سيلفي كده واخدينه مع بعض، دي معموله بالذكاء الاصطناعي يا جماعه، وكان الرئيس بوتين هو اللي بياخد سيلفي، انا ما جبتهاش بس عشان اقول لكم انه في حاجات بتنتشر. لكن الرئيس الصيني بعد انقطاع دائم 7 سنوات يزور الهند في محاوله لانهاء التوتر برضو بين البلدين، وبيدعو شي جين بينج بيدعو دول مجموعه بريكس الى تعزيز التعاون الاقتصادي والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعه والامداد. يعني عندنا مواضيع هنا متشعبة. وبالمرة قبل ما اختم اقول لحضراتكم انه القمة التانية الاوروبية كان هدفها على فكرة ترامب وهو في ايرلندا وبوتين وهو في اجتماع قمة بريكس كان اتكلم كتير وهدد اوروبا، والرئيس ترامب كان بيتكلم على زيلينسكي. فالموضوع هنا بالنسبة لروسيا واوكرانيا موضوع في غاية الاهمية، انه بدأنا نشوف ردود من القمة الاوروبية، القمة الاوروبية لتعزيز الحضور في القمة
القطب الشمالي ومواجهة تهديدات روسيا، وكلام كبير جدا، بس قدرنا نحاول يعني نجمع لكم الدنيا شوية. يوم الأربعاء هيكون عندنا ملفات هامة جدا وهنتابع معاكم هذه

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جداً. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

طامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك دي قصة حياتي طامنها في ايديك شايفها يوماتي غلاوتي عليك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة تهتموا وتتواصلوا معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل الحلقات السابقة للبرنامج أو عن طريق الفيسبوك صفحة

حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، أرسل لي قصة أعجبتك أو قصة من الحياة أو قصة حياتك نتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة بعنوان مائدة محبة تغير التاريخ، أو بعنوان كيف صار بخوميوس الوثني القديس بخوميوس الشهير. القديس بخوميوس هو أول من يعتبر أب نظام الشراكة في الرهبنة، فإن كان القديس الأنبا أنطونيوس الكبير يعتبر أب الأسرة الرهبانية بكونه أول راهب في العالم، فإن القديس بخوميوس يعتبر أب نظام الشراكة، إنه أول أب يشيد دائرا يضم داخل أسواره جماعة رهبانية تعيش في حياة الشركة في عبادتها وفي كل تصرفاتها. نشأ القديس بخوميوس في الصعيد الأقصى في طيبة من والدين وثنيين، ولد سنة 1092 ميلاديا، وكان بخوميوس منذ طفولته محبا للعفة والطهارة، غير راضي عن العبادة الوثنية ولا يشترك فيها. مرة بابا ومامته أخذوه لما كانوا رايحين يقدموا ذبيحة للشياطين التي في النهر، إذ رآه كاهن الوثن صرخ ابعدوا عني عدو الآلهة، موضوع اللي خلى أبو بخوميوس وأمه ينزعجوا جدا. في وهو صبي حمل طعاما للرعاة وبات في المساء، وبنتين الراعي حاولوا يقتربوا منه علشان يمارس معهم الشر، فرفض رفضا شديدا عرضوا كمان للخطر. لكن كيف قبل بخوميوس المسيح وكيف صار مسيحيا ثم أب رهبنة الشراكة؟ كان جندي في الكتيبة وكان جنب إسنا في صعيد مصر، وكان القائد والجند في حالة إعياء، وفوجئوا بأهل المدينة يخرجون إلى المعسكر يحملون لهم الطعام والشراب وهم عليهم البشاشة، عملوا لهم غدوة جميلة جدا. التقى الجندي الوثني بخوميوس بأحد الشبان الحاملين الطعام ودار بينهم الحوار الآتي. بخوميوس بيسأل اللي جايب له الأكل مين اللي أرسل هذا الطعام؟ رد هذا الشاب الشعب المسيحي أرسل هذا الطعام. فرد بخوميوس بيقولوا أنتوا تعرفونا؟ قالوا لا. قالوا إذن لماذا تقدمون الطعام والشراب بسخاء لناس أنتم ما تعرفهمش؟ قال من أجل المسيح، من أجل إله السماء محب البشرية. ولماذا تقدمون بفرح؟ سأل بخوميوس. الشاب قال له إننا نقدمه باسم المسيح، باسم الله، وليمة محبة، ونقدمها بكل القلب. سمع الجندي الوثني ذلك قرر أن يصير مسيحيا، لأنه عرف أن المسيح بيعلم الناس الحب، وفهم أيضا قصة حب المسيح، كيف أن المسيح مات على الصليب مظهرا محبة الله لنا. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رجع بجوار مدينة أسوان، جاءتهم الأخبار بأن الثورة أخمدت وأطلق سراح الجنود. لم يعد بخوميوس إلى بيته بل اعتمد وتتلمذ على يد الراهب بلمون، وأخيرا أسس نظام رهبنة الشراكة في الشرق، وعنها جاء نظام البندكتي في الغرب. فهذه المائدة والمحبة غيرت بخوميوس الوثني إلى القديس بخوميوس أساس الحب والشراكة في رهبنته وفي صلواته. هذه القصة سأستكملها معك بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع، تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل جدا حبيبي يوسف صمويل. ابقى معي لما بعد الترنيم.

ساعدني يا ربي علشان أرضيك وأعيش حياتي تشهد عنك وتعرف الناس بيك. كانت هذه الترنيمة الرائعة من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل حبيبي يوسف صموئيل في قصتنا النهاردة اللي بعنوان مائدة محبة غدوة تغير التاريخ، قصة مقابلة القديس باخوميوس مع المسيح. كان وثني، ولما كان جندي في الجيش عند إسنا، أهل إسنا المسيحيين وقتها بدأوا يبعثوا للجنود أكل، وهو ذكي سأل ليه سأل الشخص اللي جايب له الأكل، ليه أنتوا بتجيبوا لنا أكل؟ قال عشان بنحبكم. طب بتحبنا ليه؟ قال بحبكم علشان المسيح علمنا الحب. طب أنتوا تعرفونا؟ قال لا ما نعرفكمش، بس نعرف المسيح والمسيح بيحب كل الناس. طب وانتوا فرحانين ليه؟ لان احنا اتعلمنا الفرح من المسيح، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. قال ده المسيح ده حلو قوي.

وقبل المسيح باخوميوس الوثني وصار القديس باخوميوس. ولما وصل أسوان في العودة عرف أن الحرب انتهت، فراح رجع وتعمد وتتلمذ على يد القديس الأنبا بلمون وأسس نظام الرهبنة بالشركة. ما هي ده؟ حب. أحبائي المشاهدين، في خلال السفر اللي بسافره في أماكن مختلفة في العالم بسمع اختبارات ناس جايين من خلفيات مختلفة، الملحد، المسيحي بالاسم، اللي يهودي، الياباني، مختلف الثقافات تقابلوا مع المسيح. عملت يعني في ذهني كده حصر، طبعا رفل يعني مش اكيد، لقيت ان اللي تقابلوا مع المسيح من خلال اظهار المحبة اضعاف اللي تقابلوا مع المسيح عن طريق هدم دياناتهم، يعني انه الناس بتقول لهم لا دينكم غلط فيه كذا كذا كذا، او عن طريق العنف او عن طريق اي شيء. المحبة، المحبة، المحبة هي اساس وعنوان الناس اللي بتيجي للمسيح والناس اللي بتعيش للمسيح، لان الله محبة. مرتين في رسالة يوحنا الاولى يذكر ان الله محبة. واوعى تقول لي ان شخص بيتبع الله لا يتعلم هذه المحبة. كنت داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعايا زميل مرنم، فوانا داخل بيقول لي رايح فين، قلت له رايح أخدم طبعا الضابط اللي على الحدود، فدخلني. بعدين المرنم اللي معايا سأله، قال له انت داخل ليه؟ قال له داخل عشان أرنم. قال له ترنم ايه؟ قال له أرنم عن المسيح. فقال له طبعا عايز اتأكد انك مسيحي حقيقي. ده الضابط بيسأل المرنم، قال له اتفضل. قال له ايه اشهر اصحاح عن الايمان في الكتاب المقدس؟ فالمرنم عارف، قال له عبرانيين 11. قال له رائع، هسألك سؤال تاني، ايه اشهر اصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس؟ فرد زميلي المرنم قال له طبعا كورنثوس الاولى 13. لقيت الضابط وقف كده، مع انه انت عارف هناك يعني على البوردر على الحدود بيبقوا شداد قوي، وقف وسلم على المرنم حبيبي وقال له ويلكم ان يونايتد ستيت اوف امريكا، مرحب بيك وانا فخور اني قابلك. ليه؟ لانه صاحبي كان عارف ايه اهم اصحاح عن المحبه. طبعا مائده محبه غيرت التاريخ، اشهر اصحاح عن المحبه في الكتاب المقدس هو كورنثوس الاولى 13. لكن في الحلقه دي انا عايز امر معاك على بعض، يعني اقسم الاصحاح ده معاك واقول لك قد ايه ان كورنثوس الاولى 13 اللي بيتكلم عن المحبه، المحبه الامر الوحيد الذي غير باخوميوس ليصير الوثني الى القديس باخوميوس، وهي التي غيرت الكثيرين من خلفيات اخرى لكي ياتوا للمسيح. هذه المحبه اتمنى انها تظهر فيك وفيك وفيا، وايضا حينما نمتلئ بروح المسيح تظهر فينا هذه المحبة. الحاجة الأولى في هذا الأصحاح بيقول المحبة وأفضليتها، بيقول في مواهب كثيرة جدوا للمواهب، ولكن أنا أريكم طريق أفضل، المحبة أفضل من مختلف المواهب. الرب يسوع المسيح كان بيصنع معجزات، يعني المحبة. أنا عايزك في كورنثوس الأولى 13 جرب الحكاية دي بعد نهاية الحلقة، شيل كلمة المحبة وحط يسوع تلاقيها منطبقة، يعني تقدر تعمل مجلدات من كورنثوس الأولى 13 وتلاقيها صح 100%، لأن صفات المحبة في كورنثوس الأولى 13 لا تنطبق إلا على شخص واحد وحيد، يسوع المسيح هو روح النبوة المحب الأعظم اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمسيح عمل معجزات كثيرة، بس أفضل شيء بيأثر فينا أن يسوع المسيح أحبنا. يقول يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا صح 1، الذي أحبنا أيوة وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طب هو أقام لعازر وطهر الأبرص ومعجزات كتيرة، بس المحبة هي الأفضل دائم. الحاجة التانية مش بس المحبة وأفضليتها، المحبة وأهميتها. بيقول حاجات كتير، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن.

أفضل من تكلم بألسنة، كانت لي نبوة، محبة أفضل من نبوات، وأعلم جميع الأسرار، المحبة أفضل من علم جميع الأسرار. حاجة الرابعة، كل علم، المحبة أفضل من كل علم. حاجة الخامسة، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. شايف المحبة أهم من هذا الإيمان، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. حاجة السادسة، إن أطعمت كل أموالي، المحبة أهم من إن أقدم كل فلوسي. يعني تخيل واحد مليونير

0: النار ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. واحد رمى نفسه في النار لأجل المسيح، إيه ده؟ ما كانش ده عن دافع حب. مين اللي محبته فوق كل ده؟ يسوع المسيح، له كل المجد. هو أعظم كلام قاله صح، أفضل نبوات عنه ومنه وفيه، أحلى الأسرار أعلنها، كل علم قاله. طبعا هو رئيس الإيمان اللي بينقل الجبال، هو اللي مش قدم كل أمواله ده افتقر لأجلنا وهو غني، هو سلم جسده حرفيا، ما سمعتش عن واحد في التاريخ سلم جسده حتى احترق. يسوع اتشوى على الصليب تماما ثم فعل كل هذا بدافع الحب، المحبة وأهميتها. ثم المحبة وصفاتها، أسف وقت البرنامج مش هيجي. المحبة تتأنى، كم مرة صبر علي وعليك المسيح. المحبة ترفق، كم مرة تحنن المسيح. المحبة لا تحسد، المسيح كان لما يشوف واحد ناجح كان يشجعه حاشا أن يحسده. المحبة لا تتفاخر، عمر ما المسيح كان بيقول للناس شوفوا أنا حاشا. المحبة لا تنتفخ، ما تعلاش مع على حد مع أنه هو العالي والأعلى. لا تقبح، ما قالش كلمة فيها جرح البني آدم. لا تطلب ما لنفسها إطلاقا، ده بذل نفسه على الصليب. لا تحتد، عمره ما كان عنيف. ولا تظن السوء، دايما كان بيفترض، يعني مع السامرية والتي أمسكت في ذات الفعل كان ما ظنش السوء وبيقول لهم الكلام الحلو. ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق. محبة وتفاؤلها تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. محبة واستمرارتها، لا محبة لا تسقط أبدا، إلى أبد الأبدين هنكون مع المسيح نحكي عن قصة حبه. المحبة وعظمتها، الإيمان والرجاء والمحبة، أعظم المحبة ثم المحبة واتباعها. المسيح اتبع المحبة وعلم أتباعه أن يحبه. سؤالي، هل اختبرت محبة المسيح؟ هتقول لي ما أنا عارف أنه بيحبني. لا، قل له يا رب حبتني ومت بدالي، أنا عايزك تغسلني من خطاياي بدمك. هقول لك الآية مرة أخيرة، صليها معايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. يا رب أنا خاطي، يمكن وثني في خطاياي. طبعا مفيش حد بيعبد الوثن، لكن اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد الجنس، اللي بيعبد المخدرات، الحاجة الوثن أو الإله في حياتك ليه أول حاجة تفكر فيها لما تصحى وآخر حاجة تفكر فيها لما تنام. قل له يا رب في حاجات كتير متسلطة عليا، بس أنا عايزك تحررني. يلي غيرت بقميص الوثني ليصير القديس بقميص، غيرني بحبك. صدقني اكتب لي أخبارك وفرحني باختباراتك، اختبارات المحبة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مبدأ إلهي جميل بيعلمنا المسيح ليه بنفسه عن العطاء أو عن إزاي نتعامل مع الأموال والممتلكات. وأرجو أن احنا ناخد بالنا، هنلاقي في حاجات كتير سجلها الكتاب المقدس للمسيح نفسه، هو يعلمها بنفسه في الأناجيل وهو عائش على الأرض بحسب الجسد. وده يورينا قد ايه ان كل كلمه من هذه الاقوال مهمه جدا، لان المسيح قالها بنفسه. فمن ضمن ما قاله وعلمه المسيح له كل المجد في انجيل لوقا اصحاح 12 عدد 33 يقول لنا: بيعوا ما لكم واعطوا صدقه، اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفى في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى. وشوف في الآية دي إن الرب إنجاز التعبير كأنه بيشجع على حاجة معينة. أعتقد هتوافقوني إن الرب لا يقصد المعنى الحرفي، يعني أروح أبيع كل اللي عندي وبيأدي صدقة أو أدي للرب أو أدي العمل للرب، لكن أعتقد أن الرب يركز على المعنى الروحي الجميل اللي يقصده هنا، وهو حسن استخدام المال أو حسن استخدام الممتلكات أو ما هو الاستخدام الصحيح للأموال والممتلكات. هنا بيحاول ينفي فكرة علشان ما نعيشهاش، وبيحاول يأكد فكرة علشان نعيشها. إيه الفكرة اللي بيحاول ينفيها عشان ما نعيشهاش؟ إن نبقى وإحنا وعايشين على الأرض كل غرضنا إن إحنا عمالين نحوش، عمالين نخزن، عمالين نعمل حساب المستقبل، عمالين عمالين عمالين عمالين، كل ده مرتبط بالأمور الأرضية والرغبة الأنانية المصحوبة بالأنانية، الرغبة الإنسانية البحتة في أن احنا يعني مش عاوزين ندي، لكن احنا خايفين من بكرة، فاحنا عمالين نحوش وعمالين نجيب وعمالين نشتري، ومش واخدين بالنا أن في احتياج رهيب جدا في عمل الرب المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. دي الفكرة الأولى اللي هو بيحاول

يلين فيها. الفكرة الثانية اللي بيحاول يأكدها ويثبتها هي أنه أحسن حاجة لاستخدام المال والممتلكات هي أنك تستخدم المال والممتلكات في الأمور الباقية. هو بيلفت النظر أن أي أمر أرضي الأموال هتزول، البيوت والعربيات والأسهم ومش عارف إيه وإيه وإيه، كل ده يذول، فكل ما هو في الأرض هو يزول، معرض للزوال، معرض للزوال. عشان كده بيقول خدوا بالكم لأنها معرضة للزوال، فما تمسكوش فيها، ما تمسكوش فيها. لكن الأمور الروحية اللي حضرتك بتعملها وأنا قبلك هعملها، لو قدرنا بمعونة الرب نعمل كده، هذه باقية. يقول هنا أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفو، مش هيجي ناحيته سارق ولا سوس، وكأنه عاوز يقول كل ما هو أرضي هو معرض للزوال، لكن الحاجات السماوية الجميلة اللي بنعملها لما بنعملها بعد الإيمان، وأكرر بعد الإيمان، لأن دخول السماء هو الإيمان مش العطاء، مش إنك اديت هتروح السماء، لا أبدا، أنت بتدي لأن أنت مؤمن، أنت أمنت وقبلت المسيح كفادي ومخلص. بعد الإيمان لما حضرتك بتدي لعمل الرب المتنوع، حضرتك بتحوش لنفسك، بس مش فلوس ولا ممتلكات، بتحوش لنفسك كنز عظيم في السماوات. عشان كده بشجع نفسي وشجعك عزيزي المشاهد، خلينا نتعلم من كلام المسيح الفكرة السلبية ما نعيشهاش، ان احنا ما نعيش نخزن، والفكرة الإيجابية ان احنا اللي عندنا نستخدمه لعمل الرب المتنوع في كل مكان. خلينا نبدأ أنا وحضرتك، نبدأ العطاء، الرب يباركك.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: هدف وجودك في الأرض واستعلان يسوع منك في كل ظروفك، أيا كانت ظروفك، في وسط السجن سبح بولس عشان كده يستعلن يسوع منه. لما يستعلن يسوع في السجن قوة ملت المكان، مش من هنا، ملهاش دعوة بروما، ملهاش دعوة بأي حاجة، هي ملهاش دعوة. هو بيوسع، بينزل يوسع. فأول ما ينزل أو ينسكب على حياتك، زي ما كنا بنحكي يوم السبت اللي فات، وشجعك تسمع مشاركة السبت اللي فات، لأنه كلمنا عن نوعية صلوات بتفتدي الأرض بتاعتك، بتعمل سكة للسيد عشان يجي يزور أرضك. أول ما يجي يزور أرضك بيوسع كل حاجة تانية. الجبال تنحني، الجبال تلال تقفز من أمام وجه الرب أو من أمام شعب الرب اللي متحرك بيسبح الرب. فببساطة نزل في السجن، فانفكت قيود الجميع، تزعزع المكان. ومش أول مرة، ده عهد جديد بالمناسبة. مفيش شيء يمنع، بالعكس مفيش شيء يمنع أن يسكب على حياتك كل قوة وكل هبة صالحة وكل عطية نازلة من فوق، علشان هو عايز يستخدمك بكل قوة في الأرض. كل تشويش من عدو الخير على إطلاقك كسهم في يد الجبار هذه الليلة يجب أن يقع من على عينينا. هذه الليلة يقع من على عينينا. كل دوران كان حاصل في الوقت اللي فات أو بيحاول إبليس يعمله ويلفف ولاد الرب حوالين نفسهم بينتهي في هذا الزمن. سفر دانيال، دانيال 2،

دانيال 2، مملكتك ليست أرضية. في دانيال 2 نبوخذ نصر حلم حلم، كلكم عارفين القصة وعارفين الشواهد اللي حقراها، مشاركة بسيطة. شاف تمثال، وكل تمثال مليان طبقات معينة من الذهب، وبعد كده الفضة، وبعد كده النحاس، وبعد كده الحديد، وبعد كده قدماه، بعضها من حديد والبعض من خزف. آية 34، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. كلكم عارفين، بدي بس خلفية لو أنت مش عارف، ده تسلسل الممالك اللي كانت حصلة في الأرض اللي نبوخذ نصر حلم بيها. فحلم بتسلسل الممالك لغاية الآخر، لغاية المجيء الثاني. حلم بتسلسل الممالك في الأرض لغاية المجيء الثاني. آخر ممالك كانت في القدمين، آخر ممالك، لأنه بادي من الرأس، والرأس كانت مليانة ذهب، ونزل في كل ما الأزمنة تعدي، كل ما الكواليتي بتقل والمتانة بتقل، كل ما الأزمنة بتعدي في العالم كله، العالم الكواليتي بتاعته بتقل والمتانة بتاعته بتقل أمام مملكة الرب، لغاية لما يأتي الممالك في الأزمنة الأخيرة، ولك دول زي ما يكونوا خزف وحديد، والاثنين مش مخلوطين مع بعض. هتكتشف الخزف والحديد ما تخلطوش مع بعض، بس الأقدام من خزف وحديد. كنت تنظر إلى قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. ولو كسر الرجلين كل تمثال بيقع. هتفهم حاجة؟ فالحجر ده ضرب الرجلين وسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد بالخزف والنحاس بالفضة والذهب معا، وصار كعصافة البيدر في الصيف، فحملها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. ابتدى يحكي له عن اللي أنا قلت لك عليك دي ممالك، والممالك مشي معاه بتسلسل الممالك لغاية لما وصل لآية 43. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، لكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف في أيام هؤلاء الملوك. هللويا. في أيام هؤلاء الملوك، يعني في الأزمنة الأخيرة، يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. خلينا أقراها مرة تاني. في أيام هؤلاء الملوك، زي صح، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام ملوك العثمانيين والفارسيين والصينيين والأمريكان، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام هؤلاء الملوك اللي بيخيفوا الأرض أو بيتمسكوا في الأرض أو بيحاربوا في الأرض، أو إحنا بنحس إنه مش عارفين هنطلع يمين ولا هنطلع شمال، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام الممالك دي، فاكرين ملك فارس جاي يحارب ملك اليونان، فاكرين في دانيال 7 ودانيال 10 ملك كذا جاي يحارب كذا ويعطل حركة الملائكة، ودانيال عمال بيصلي. حركة الملائكة بالمناسبة اتفتحت، لن تعطل في العهد الجديد، لأن يسوع فتح السماء. التعطيل بتاع 21 يوم ده حصل مع دانيال، ده قبل الفدا. يسوع قال عن جالكم الخبر ده، من الآن ترون ملائكة لا تعطيل، لا تعطيل. أحد رجال الله كان بيحكي مع مجموعة، فقال لهم، كان بيحكي معهم عن أساسيات الإيمان المسيحي، فقال كده، قال ملكوت السماوات سيأتي، فحد قال له أمين، قال له استنى مخلصش الجملة، ملكوت السماوات سيأتي الآن. هللويا. هو الآن طول الوقت بالمناسبة، ملكوت السماوات الآن طول الوقت، هو دايما دلوقتي طول الوقت، فهو بكرة دلوقتي، هو بعده دلوقتي. ملكوت السماوات ما بيقفلش، ملكوت السماوات عشان ولاده ما بيقفلش، هو جاهز ان يسكب كل عطية صالحة وكل هبة تامة على حياتك طول الوقت الى ان يأتي.

أنت مش عايش بقوتك، أنت مواطن سماوي، أنت مش مواطن أرضي، مش عايش بإمكانية بقوة الأرضيات. ممكن تعيش بقوة الأرضيات بس الدنيا بتبقى صعبة، الباب بيبقى واسع فبيتعب، مليان أحمال. الباب الضيق اللي مليان إيمان وحب بيدخلك إلى سعة الملكوت، يعني اتساع من إمكانيات الملكوت بتخش عليها. فلما أنت بتختار تعيش كل لحظة، يا إما ملكوت سماوات هو الآن، يا إما ملكوت سماوات إن شاء الله، لأن ملكوت سماوات الآن، ففي نعمة منسكبة للآن، ما بتمرش بتجربة إلا ما رب يسكب نعمة تخليك منتصر فيها كل لحظة، في كل موقف، شغل، حياة، صحة، أيام، ظروف، أبواب، أيا كان اللي أنت بتمر به، في نعمة نازلة لي، لأن ملكوت ربنا جاي دلوقتي. هو جاي أكيد، بس هو جاي دلوقتي ودلوقتي ودلوقتي ودلوقتي، هو دايما الآن عنده لأنه أبدي، فما عندوش زمن إن شاء الله. إحنا اللي عندنا إن شاء الله، هو ما عندوش إن شاء الله. هتفهم حاجة؟ فمرة تانية دانيال 2، في أيام هؤلاء الملوك، هللويا، في أيام الملوك الفارسيين والعثمانيين والأرضيين، في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، يعني ما يحصلش عليها احتلال، ما تحتلهاش ممالك أخرى. فاكرين المملكة المصرية زمان احتلتها ممالك أخرى، كل العالم عدى على مصر بصراحة، فرنسويين وإنجليز وكله عدى، بس دي ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. قلت آية، تعالوا نفتحها قدام عينيكم، بس يوحنا واحد آية كلكم عارفينها، فأنا يعني ممكن ما افتحهاش بس عايز أحطها قدام عينيكم. يوحنا واحد، نقرأ من 48. قال له نسنائيل، من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له، قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. خلي بالك، ده كلام علم على كلام حكمة. فأجاب نسنائيل، يسوع كان بيتحرك في مواهب روح القدس، عارفين كده؟ أوكي، احتياطي يعني. وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نسنائيل وقال له، يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع قال له، هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ يعني أمنت عشان مواهب؟ سوف ترى أعظم من هذا. إيه أعظم من هذا؟ أنا مش بسكب مواهب بس، أنا بسكب ملكوتي كله. قال له، الحق الحق أقول لكم، الحق أقول لكم، من الآن إيه؟ أنا عارف كلكم عارفين الآية، بس بحطها قدام عينيكم عشان هتبصوا عليها حالا. من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. هم شافوا السماء مفتوحة، هم شافوا السماء مفتوحة. إمتى شافوا السماء مفتوحة؟ فين؟ هم ما كانوش موجودين أيام المعمودية، دول معظم التلاميذ ما كانوش موجودين أيام المعمودية، ده بعد المعمودية. من الآن ترى السماء مفتوحة، هم شافوها؟ ما شافوهاش مفتوحة، بس هم شافوها مفتوحة، لأنه شافوا آثار السماء المفتوحة في كل حاجة بيعملها يسوع. شافوا سماء مفتوحة في الابن، وعلى الابن شافوا الملائكة صاعدة ونازلة، المملكة الأخرى بقوتها متحركة من فوق لتحت على الابن. فهم ما شافوش بعينيهم سماء مفتوحة، هم شافوا سماء مفتوحة بتخبط في الأرض، بترزع في الأرض، بتخضع الأرض بقوة نازلة من فوق. فلما بيقول من الآن نرى السماء مفتوحة، مش مجرد أجواء روحية، ده حركة سماوية ما فيهاش إعاقات، لأن دي الموطن الأساسي بتاعك اللي بيزور الأرض. عارفين أنكم أنتم لستم من العالم؟ بتهزوا راسكم، ده حاجة عجيبة جدا. عارفين يسوع مرتين يقولها في يوحنا 17 وهو بيكلم الآب، هم ليسوا من هذا العالم كما إني أنا لست من هذا العالم. يعني زي ما أنا مش من هنا، هم مش من هنا. موطنك مش أرضي. عارفين الآيات دي؟ لا وشكم مش مريحني.
يوحنا 17

14 ابتسموا لي فهقول لهم عارفين. بتبصوا عينيكم كده نن عينيكم في وسط عينيكم بحس بقلق. يوحنا 17 انا قد اعطيتهم كلامك العالم ابغضهم. يوحنا 17 وآية 14 انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم. هللويا دي اخبار جميله. عارف ايه الخبر الجميل بالنسبه لي؟ طب يمكن مش جميل بالنسبه لك بس ده جميل بالنسبه لي. عارف الجميل بالنسبه لي ايه في الايه دي؟ ان انا ليا سلطان على هنا لان انا مش من هنا. لان لو انا من هنا هنا لي سلطان عليا، لكن لو انا مش من هنا انا ليا سلطان على هنا. Are you here؟ ده المشجع في هذه الايه. ده المشجع في هذه الايه. لأنهم ليسوا من العالم زي ما أنا لست من العالم. الآية ما أعرفش لو فكرت فيها تطير دماغك. زي ما يسوع مش من هنا حضرتك مش من هنا. لو أنا سألتك يسوع من هنا تقول لا لا لا لا ده ابن الله. أقولك حلو قوي. زي ما يسوع مش من هنا روحك والوديعة اللي بتنسكب على حياتك والقوة اللي بتنسكب على حياتك مش من هنا. عشان قال لهم من الآن تروا السماء مفتوحة هتلاقوا أمور مش من هنا مستعلنة هنا والملائكة صعدة ونزلة. فأنت النهاردة بتؤمن إن السماء مفتوحة، إذن الأمور اللي مش من هنا تستعلن هنا، تستعلن فيك ومن خلالك. أنتوا هنا مش من هنا بس هنا. إدراكك لنوعية العلاقة السلسة اللي ملانة نعمة أن يسوع خلصها من دي صح إيه؟ سوري يوحنا واحد ده يوحنا ما تروحش يوحنا واحد. مين اللي قاعد على البروجيكتور؟ عشان أعرف أتكلم ذكر ولا أنثى. بلس يو. خليكي في يوحنا 17. في من يوحنا واحد ده في بداية الحركة بتاعت يسوع. قال لهم من الآن تروا السماء مفتوحة، يعني مش بعد الصليب تروا السماء مفتوحة، لا من الآن. إزاي هتشوفوا؟ لأن كل حاجة بتستعلن في يسوع المسيح مش من هنا. والملائكة صعدة ونزلة لإخضاع الأرض لإعلان أمور مش من هنا بتأتي وتحرك وتنتصر هنا. فاكرين؟ أوكي خلينا نكمل هنا في يوحنا 17. أنتوا كويسين؟ أوكي الآية دي يعني لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم لأنه طالما أنا مش هنا إيه فكها بقى فكها يا أبو يا أبو إيه اوكي يا ابو فكيك تعرفي يا واشنطن قديم شوي. ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. وارجع مره تاني ليس من العالم كما اني انا. لو ما خدتش بالك من الاولانيه بيقولها لك تاني. ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. موطنك مش أرضي بس أنت موجود في الأرض بتتحرك مش بإمكانيات أرضية أو طبيعية أو لخبطة أو فوضى أو ذكريات أو ناموس أو أحمال أو استحسان. أنت مش موطن من هنا. موطنك بيسكب بالنعمة على حياتك أن السماء بقت مفتوحة والملائكة صعدة ونزلة بإمكانيات السماء على حياتك. فأنت طول الوقت عايش في حالة استقبال حب وإيمان فبتحب وتؤمن وده بيفتح عطش في حياتك فبتعطش بتتملي بتصدق بينفجر منك هبات وقوات ونعمة ومحبة وتواضع وعطاء وتحنن وترائف وسلطان وإخضاع للأرض. بس هو ده أنت موجود في الأرض عشان تعمل كده وتمر بامتحان يقولك ها هتوكل الناس من فين. فأول رد فعل ليك زي ما في لبس طلع محتاجين 600 درهم ويسقط في لبس في الامتحان بس ما يقولوش حاجة ليه؟ الرب عايز يعلم في لبس ازاي يؤمن إن هتشبع الجمهور دي من فين؟ ارفع عينك واشكر وبارك الجمعة تشبع. ليه؟ لأن في حاجة بتتغير. الكوز الزيت لا ينقص وكلة الدقيق لا تفرغ. قلت لكم قصة أخونا دي قصة عشان في بعض الحين نتصور أن القصص الكوز الزيت دي قصص قديمة عهد قديم. شاركت المشاركة دي قبل كده. أخ ليا مش عارف بيحضر الجمعة ولا الجمعة الأربعة ولا السبت جالي وقال لي أنت عارف أنا المرتب بتاعي ما يكفيش الحياة بتاعتنا ولا بيتنا فباخد المرتب بحطه كله في جيبي وأنا عارف أنه مش هيكفي لكن كل ما أحط في إيدي في جيبي ألاقي فلوس.
ده كوز الزيت لا يفرغ.

هتفهم حاجة؟ أنا ليه بشارك؟ يمكن سمعتيني بشاركها قبل كده، بس أنا عايز أشاركها تاني علشان تتملي إيمان، تتملي إيمان، تقولي مش كفاية. مين قالنا مش كفاية؟ هو أنت عايش بإمكانيات ملكوت أرضي ولا موطنك الأصلي؟ موطنك الأصلي ما فيهوش عوز، موطنك الأصلي ما فيهوش سلب، موطنك الأصلي فيه بركة وتضاعف، موطنك الأصلي فيه نعمة وصحة، موطنك الأصلي فيه إمكانيات مش من هنا. ويجب أنك تصدق أنك تمد إيدك في الحاجة وتجدها بتتضاعف. لما بتمد إيدك على المرضى فيبرؤون، هذه الآيات تتبع مين؟ المؤمنين يضعون أيديهم، المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى، يعني هم خلصوا المرضى في وسطيهم تقدروا يضعوا أيديهم على المرضى. Are you here؟ فيضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فلما تضع يدك على المرضى فيبرؤون، مش هتحط يدك على جنيه يبقى جنيه ويستمر يبقى جنيه برغم أنك صرفت الجنيه، بس هو استمر يبقى جنيه. وفي هتفهم حاجة؟ أوكي، عشان خاطرك 10 جنيه. حاضر. أنتم ليسوا من العالم كميني أنا لست من العالم. تعال روح لإنجيل لوقا. هللويا. كنت فاكر الاجتماع هيبقى قصير. لوقا 11. روح بقى. حاضر. لوقا 11. يسوع أخرج الشيطان من رجل الأخرس، أصم أخرس. موجودة في إنجيل متى القصة دي، بس في لوقا 11 موجودة عشان فيها تعبير جميل. في آية 21، لوقا 11 21، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. نقرأ من 20. طيب، إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. تأتي الآية بقى 22، متى جاء إيه بقى؟ هللويا. من هو أقوى منه؟ ملكوت بتاعك أقوى منه، يسوع اللي جواك أقوى منه. متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. القصة كان فاكرين قصة الممالك بتاعت دانيال؟ قصة الممالك دي فيها في أقوى منها. المملكة بتاعتك، الموطن الأصلي بتاعك، هذه المملكة بتاعتك إلا أنك أنت مش من هنا كما أن يسوع مش من هنا، أقوى من ممالك الأرض. لما وقف يسوع قدام هيرودس وفي المحاكمة بتاعته قال له مملكتي ليست من هذا العالم. كلكم عارفين الآية، زي ما يسوع بسلطان كان بيتحرك، هو كما هو ليس من العالم هكذا أنت أيضا. فده الأقوى اللي بيربط القوي أنها بأمتعته. عشان كده لما السبعين، فاكرين السبعين راحوا ذهبوا إلى كل موطئ، إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. يعني راحوا لكام حتة؟ 35 حتة، لأنه بعتهم اثنين تكون هال، مش هما 70، بعتهم اثنين واثنين، أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. 70 على 2 35، هو راحوا 35 منطقة. 1 minute، هو يسوع راح 35 منطقة وهو أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. هو ليه أرسلهم ل 35 موضع؟ علشان عايز يعلن ملكوته في الأماكن دي. طب ليه ما راحش وهو قال أنا هبعتكم عشان هروح الحتت دي؟ عشان ما احتاجش يروح، عشان هم راحوا أعلنوا ملكوته خلاص. عشان كده تهلل يسوع بالروح وقال رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. أحمدك أيها الآب لأنك أعلنت للأطفال وأخفيت عن الحكماء. أنتوا جمال. الرب يقول لك روح المكان ده عشان أنا عايز أروحه، فتروح. فتقول له أنت هتروحه إمتى؟ يقول لك ما أنت رحت. لأنه بتوقع أنك تعلن عنه بكل إمكانيات السماء بسبب إيمانك وعطشك. هو بتوقع أنك تعلن عنه في كل حتة بتعملها. فأنت مش موجود هنا، وليكن ده هو امتحان إيمانك، أنك تعلن عنه وما تنساش.

ما ترمخش على عينيك ولا يسلب إبليس إدراكك إن في كل لحظة أنت مش مواطن أرضي. إمكانيات السماء مفتوحة لحياتك. ربنا يسامحكم. طيب كلكم عارفين آيات اللي في بطرس اللي بتقول إن إحنا كهنوت ملوكي، مش كده؟ حطها قدام عينيكم بس. بطرس الأولى صحيح 2، بطرس الأولى صحيح 2، مبنيين كحجارة روحية، بيتا روحيا، كهنوت مقدس. ففي آية 5 بيقول إن إحنا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. بقى يقوم يتنقل معك لآية 9، أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. خلي بالك إحنا الأربع جمل دولة، جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، علشان إيه؟ عشان تجري من بطوننا أنهار ماء حي. مش علشان نقول أنا جنس مختار، لكن عشان تجري من بطوننا أنهار. فاهمين؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ وفروا علي دقيقة من أن أنا أشرح الحتة دي. فإحنا حضرتك جنس مختار، أمم مقدسة، عشان تجري من بطنك أنهار، عشان قوة الملكوت تفيض من حياتك، عشان تعطش تتملي تصدق يخرج من بطنك أنهار ماء. أوكي، فهذا التعبير مشهور كهنوت ملوكي. خلي بالك ده غير ملوك وكهنة الموجودة في سفر الرؤية، لأنه في بعض يقول لك هو مجرد كهنوت لكن مش ملوك. لا، في سفر رؤيا الملوك وكهنة، لكن هنا هو كهنوت ملوكي فعلا. فنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. خليني أقول لك يعني إيه كهنوت ملوكي، لأن برضو إحنا حافظين جمل وفي بعض الأحيان بنرددها من غير ما ندرك. كهنوت ملوكي ده استعلنت لينا في المسيح يسوع. مفيش كهنوت ملوكي إلا في يسوع المسيح. استعلان يسوع المسيح في العهد القديم كان اسمه ملكي صادق، صورة عن الرب يسوع، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية ولا نهاية، ملك البر ملك السلام. فملكي صادق هو ملك البر ملك السلام. يسوع المسيح هو استعلان ملكي صادق، أو ملكي صادق كان استعلان عن يسوع المسيح قبل مجيئه. ملك البر ملك السلام هو اللي بيطلق كهنوتك أمام الله العلي. عشان كده الكهنوت نوعه ملوكي. انت شايفين كهنوت ملوكي؟ يعني كهنوت نوعه ملوكي. يعني ايه كهنوت؟ يعني عبادة وتقديم ذبيحة قدام الرب. ده كهنوت المؤمنين، مش وظائف كنسية هنا. ده كهنوت حضرتك وحضرتك، ده العبادة الخارجة من قلبك أمام وجه الله. ملكي صادق كان كاهن الله العلي الإليون. يعني ايه؟ ده استعلان لا يستعلن إلا في يسوع المسيح أو في رتبة ملكي صادق، اللي هو إيه؟ إنك بتعبد الإله الأعلى من أي إله آخر، أعلى من باقي الآلهة. الإليون دي كلمة جميلة، ممكن تحط ابتسامة على وشك. الإليون دي كلمة، إلهك الأقوى يربط القوي. الإليون يعني العلي، أعلى واحد. لو في حاجات بترتفع هو إليون الأعلى وبالتالي الأقوى. اللي يقفك قدام الأعلى هذا الكهنوت اللي اسمه رتبة ملكي صادق، لأن ملكي صادق كان كاهن الله العلي. ماشي؟ وقوفك قدام الله العلي ده كهنوت. ده بتكهن قدام، بتقدم ذبيحة، بتقدم عبادة، بتقدم حياتك، بتقدم قلبك. ملك البر ملك السلام هو القوة اللي بتطلق كهنوتك قدام الرب العلي. عشان كده بتقف في ملك البر ملك السلام يسوع، عشان كهنوتك يتحرك بهذا السلطان. صلواتنا مش صلوات يهودية، كهنوت هارون انتهى. صلوات اللي محورها الخطية والضعف والاحتياجات انتهت. حضرتك بتقف في رتبة
اللي فتحها ليك الابن يسوع اللي استعلانه في العهد القديم كان ملكي صادق، عشان كده

عبرانيين قاعد يوصف لنا يا جماعة بصوا رتبة ملك صادق اتفتحت لكم في المسيح يسوع. يعني ايه ملك صادق؟ يعني ملك البر ملك السلام. مش ده يسوع برضو؟ حلو الاسم ملك البر ملك السلام؟ مش عاجب معظم الناس. يعني ايه ملك البر؟ يعني لما بتقف قدامه انت بتبقى واقف في بره. يعني ايه ملك السلام؟ لما بتقف قدامه بتتملي قلبك سلام. عارفين ملكوت الله بر سلام وفرح في الروح القدس وقوة. لما بتقف في رتبة ملكي صادق دي الرتبة اللي فتحها ليك يسوع بتقف قدام بر سلام وقوة الملكوت. Are you here؟ منظري محتاج أبطل تعليم وأشارككم قصص. هقول لكم قصة طيب على رتبة ملكي صادق دي، لأنه أنا يعني لو سبتوني أتكلم هذا ممكن أتكلم شهر ونص عن رتبة ملكي صادق، فبتكلم عنها كتير في أماكن متنوعة. القصة دي برا جمهورية مصر العربية. حد سمع التعليم عن رتبة ملكي صادق وقرروا يطبقوا، لأنه أدرك أن ملك البر ملك السلام ده بيعمل سلطان، فبيقف قدام العلي الأعلى من كل مواجهاته. قصة بعد ما شهد بيها، هو عنده شغل خاص، عنده معرض حاجة معينة كده، وهذا المعرض مهاجم من كل طريقة بكل حد من كل الجيران من كل من الأنظمة. هو في بلد برا مصر يعني، أوراقه عليها مشاكل، جيرانه عندهم مشكلة في كومبيتيشن غير عالي، قصص. قال لي أنا بقالي 15 سنة المعرض ده ما بيغطيش احتياجاتي، لغاية لما قرر أنه يقف في رتبة ملكي صادق. هو بيحب الرب، ابن الرب، كل حاجة. قال لي أنا مدرك من يوم ما وقفت في هذه الرتبة حصل شفت جوايا، حصل شفت جوا المعرض، حصل شفت حواليا. أنا أنتوا زنقتوني أن أحكي مشاركة، بس عايز أقول أن رتبة ملكي صادق دي للاستخدام اليومي، دي لشغلك، دي لبيتك، لظروفك. دي أنا آسف أن أقول الجمل دي ليه، أنا عايز أقول ما فيش أصلا صلاة في العهد الجديد إلا في هذه الرتبة. لو أنت مش واقف في رتبة ملكي صادق أنت واقف في هارون، وهارون ده ما بيجيبش نتيجة. اقرأ عبرانيين 7، حصل تغير في الكهنوت. هارون ده يهود. حد يهودي هنا؟ اقبل يسوع. حصل تغير في الكهنوت. اوعى تكون بتصلي بنفس الطريقه بنفس، هو اليهود كانوا بيصلوا غلط، نو كان جواهم اعلان الدم اللي بيكفر من خطيه، ماشي بيحتاجوا يعملوه 15,000 مره علشان مش دم يسوع الابدي، فكان جواهم اعلان الدم، كان جواهم ايمان بالشفاء، وكان ايمانهم جواهم بالتحرير، كل الوعود اللي احنا بنؤمن بيها موجوده في العهد القديم بس غير متممه. حصل تغير في يسوع المسيح، بقيت في رتبة ملك البر ملك السلام، وهذا البعد الملوكي بيطلق الكاهن فيك، عشان كده كهنوتك يبقى ملوكي على رتبة ملكي صادق كاهن الله العلي. هذا الشخص أنا وشكو برضو جميل، فهكمل في الشخص. قال لي كنت بقى في وسط المعرض قبل ما أروح أقابل مجلس المحلي لو جاز التعبير بتاع المنطقة بتاعه. قال لي كنت أقف في وسط المعرض والمعرض فاضي لسه ما فيش بضاعة، وارفع إيدي وقال أنا واقف في ملك البر ملك السلام قدام الرب العلي، تقدمني وأنا راح أقابل. يقول لي بعد ما بقيت أصلي كده كل حاجة اتغيرت. مش عايزكم تدركوا إنه إنه إنه الرب مش بدينا اقتراحات. لو أنت مش بتصلي في رتبة ملكي صادق صلواتك منتقصة. أحد مفاتيح اختراقات صلواتك إنك بتقف في هذا المكان اللي فيه البعد الملوكي بيقوي كهنوتك عشان تقف قدام الرب العلي، عشان كده إحنا كهنوت ملوكي. يا رب ساعدني. عبرانيين 7، إحنا كهنوت ملوكي. أوكي عبرانيين 7 بيتكلم عن ملكي صادق. عبرانيين 7 كويسين، شغالين كويس. بيتكلم عن ملكي صادق. بصوا إمكانيات هذا الملكوت بتنسكب في هذا الكهنوت. إمكانيات ملك البر وملك السلام اللي بيسكب بر على حياتك وسلام على حياتك وقوة على حياتك بتنسكب وانت واقف تكهن قدام الرب العلي. فبتنسكب قوة على إنسانك الداخلي،
نفسيتك

قوة على اهتزازات قلبك واضطرابك ومخاوفك. وانت واقف قدام الرب العلي من ملك البر ملك السلام، دول تركيبة إلهية، دول كلهم متجمعين في المسيح يسوع. هو ملك البر، هو ملك السلام، هو اللي بيشفع فينا أمام الآب طول الوقت، فهو كاهن إلى الأبد. انتوا هنا يا رب أنا عايز أنزل وهز كتافكم. هو ده ملك البر ملك السلام، الكاهن بيشفع فينا أمام الله العلي طول الوقت في هذا لو جاز التعبير التركيبة الموجودة ليك في الابن. أنت بتقف عشان كده فتح القصة دي رتبة، عشان أنت تقف فيها في الرتبة دي. بتقف فيها في الرتبة دي قوة الملكوت بيعضد كهنوتك. يا رب تنور قوة الملكوت بتعضد كهنوتك. كهنوتك ده اللي هو وقفتك قدام الرب العلي تقدم تسبيحك في البيت وفي الاجتماع، مش بس في الاجتماعات. كهنوتك ما بيقفلش، كهنوتك مش بيفتح أربع وسبت أو أي اجتماع تاني بتحضره. كهنوتك مستمر في الأوضة في البيت تحت البيت في الشارع في الشغل في العربية. كهنوتك مستمر، أنت كاهن، أنت كهنوت نوعه إيه؟ ملوكي. إيه اللي خلاه ملوكي؟ ملك البر ملك السلام. هم مش هتبقى كهنوت ملوكي إلا لو وقفت في رتبة ملكي صادق، أو لو بتقول الجملة وأنت مش فاهم تقول إيه. إحنا كهنوت ملوكي، إحنا نو ده مكان مليان تواضع، مكان مليان عطش، مكان مليان حب، مكان مليان انحناء للملك. ولأنه تركيبة ملوكية بتطلق كهنوتك أو بتطلق قوة ملكوتك، قوة كهنوتك، فبتنسكب قوة في هذا المكان على قلبك، على نفسك الداخلية، على اضطراباتك. مش هقول أي حد مضطرب هنا يرفع إيده، مش هقول أي حد متلخبط في قرارات أو جواه انزعاجات أو مش عارف هيحصل فيها إيه. وقف في الرتبة قدام الرب العلي، ستجد أمور بتنسكب على حياتك، تثبت نفسك من جوه. مش بس كده، وانت واقف في هذا المكان لأنك واقف قدام العلي، والعلي سماء مفتوحة، العلي إمكانيات، مملكتك الأصلية، مملكتك السماوية، بيسكب آيات وعجائب. فما فيش مستحيل وانت واقف في المكان ده آيات وعجائب. اللي حصل مع أخونا أنا مش شفتش تفاصيل كثيرة، أنه اللي حصل مع أخونا ده آيات وعجائب فعلا. هذا الشخص شغله اتنطر، بقى مش هقول مليونير، بس بقى متبارك جدا. من 15 سنة ما فيش حاجة شغالة عنده خالص، لمجرد أنه نقل صلواته اللي أنا بقولها لك دلوقتي، مجرد نقل صلواته. فدي آيات وعجائب، في قوة آيات وعجائب بتنسكب، قوة هبات الروح القدس، قوة آيات وعجائب بتنسكب. كتاب مقدس يقول برضو عبرانيين 7، لأنه يتكلم عن رتبة ملكي صادق، آية 16، قد صار لنا ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب إيه؟ قوة حياة لا تزول، قوة حياة لا تزول. أؤمن أؤمن أؤمن، أول ما شعب الرب يبتدي يدرك رتبة ملكي صادق ويعيش فيها ويثبت روحه فيها، سنرى إقامة موته. أؤمن بكده، أؤمن زي ما يكون في أمر منتظر نحن نقف فيه بكل إيمان في رتبة ملكي صادق كاهن العلي، لكي نرى إقامة موتى. إنها مليانة قوة حياة، قوة حياة لا تزول. هناك سكيب من النعمة بتنسكب على الكهنوت الملوكي لما بتقف في رتبة ملكي صادق. بتلمس نفسيتك، بتلمس حياة الصلاة في حياتك، وبتلمس كل حاجة في حياتك بآيات وعجائب، بتخضع أرضك لقوة نازلة من فوق. أنا بحكي لك عن إمكانيات الرتبة وأنت واقف فيها. فسلام لنفسيتك، نقلة في صلواتك، آيات وعجائب نازلة على حياتك وراحة لأرضك. أنتوا كويسين؟ هللويا. أقرأ لكم آية داود، طيب عشان إيه؟ آية كلكم عارفينها بس هقرأها لكم. جميلة في صميل الثاني. أنتوا هنا؟ ما وقعتوش يعني لغاية دلوقتي؟ طيب أنتوا كمال أول. صميل الثاني 23، آخر صميل الثاني تقريبا 23. مش هقرأ آيات كتير. داود هو بيصلي صلاته الأخيرة أو صلاة بيحكي عن حياته. آية 5، كلكم عارفين الآية لأن بقراها كتير. أليس هكذا بيتي عند الله؟ صميل الثاني 23.

آسف صميل الثاني 23 آية 5. أليس هكذا بيتي عند الله؟ حط بقى أنت بيتك، لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ هكذا بيتك عند الله، لأنه عمل معك عهد أبدي بدم يسوع متقن ومحفوظ. أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ أنا بقولها لحضرتك دلوقتي، أنا بوعظ مش بقرأ الآية. أليس هكذا بيتك عند الرب؟ لأنه عمل معك عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ. أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ ألا يريح أرضك؟ عشان أختم، لوقا 7 لوقا 7 قصة مشهورة بتاع قائد المئة، عارفينها؟ قال له ليس ما تتعبش نفسك، لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي. آية 7، لأني لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. آية 8، وأنا عايز كلمة واحدة، أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، قل هذا اذهب فاذهب، الآخر يأتي فيأتي، والعبد افعل هذا فافعل. يعني هو كان مدرك ان يسوع له سلطان فيأمر، ففي حاجه، في ملائكه تحتيه تتحرك تعمل المعجزه. انا عايز كلمه مرتب دي، انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان، ودي الصلوه اللي انا عايز اصليها او عايز احطها قبل ما اخش على الوعظه. الوعظه دقيقه واحده لسه ما جاتش لغايه دلوقتي جايه، انا بتكلم بجد، كل ده إعداد للجملة اللي جاي. أنت محتاج تضع حياتك وتقول له أنا برتب حياتي تحت سلطان ملكوتك، برتب بيتي، برتب أفكاري، برتب دعوتي، برتب خدمتي، مش بقى بالشفق على النفس نو بإدراك بقى أنا ابن موجود عشان أعطش أتملي أؤمن تنفجر من بطني، فأنا برتب كل حياتي بحسب الكلام اللي أنت قلته لي، بحسب الدعوة اللي انت دعيتني ليها، بحسب إخضاع الأرض اللي انت دعيتني ليه، بحسب النعمة اللي نازلة من فوق، بحسب رتبة عالية اسمها رتبة ملكي صادق، بحسب كهنوت ملوكي وملوك وكهنة، بحسب هذه الكلمات أنا هرتب حياتي. أنا مرتب تحت سلطان. أنتوا هنا، ده الواجب اللي عليك اللي هنشتغل فيه في اجتماع الصلاة، والواجب المستمر بتاعت حياتنا كلها، حياتنا بترتب تحت سلطان كلمته، تحت سلطان تكليفه، تحت سلطان إرشاده، تحت سلطان الدعوة اللي على حياتنا، اخضعوا الأرض. فبتحتاج ترتب حياتك بحسب الكلمة، أنا مرتب تحت سلطان، ولأنك بترتب تحت سلطان فليك سلطان. هللويا. اللي ملوش كبير بيشتريه كبير، وحين كبير أو كبير قوي هو العلي، حد فهم حاجة؟ فلأن لك الأقوى الذي يربط القوي، لك الأقوى الذي يربط القوي، فجاء الوقت أنك ترتب حياتك بحسب سلطانه. أنا مرتب تحت سلطان فلي سلطان. إيه بقى المشاركة بتاعت النهاردة؟ ممالك الأرض كلها، هي آية في سفر الرؤية، رؤية 11، دي الوعظة ورجاء ان احنا نوصلها في هذا الاجتماع. رؤية 11 وآية 15، بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة، قد صارت ممالك العالم. ايه نهاية المملكة المصرية؟ للرب والمسيح. إيه نهاية مملكة فارس؟ للرب والمسيح. في بلاد أنت عارف إن هذه البلد للرب، لأن الكتاب المقدس قال عليها، من ضمنها مصر، من ضمنها إيران، عشان كده قلت مملكة فارس ومملكة مصر،
من ضمنها مصر شعبي.

مصر من ضمنها مملكة فارس، لأن كلمة الرب قال أنا أثبت كرسية. وبالتالي ممالك الأرض للرب ولمسيحه ده إعلان، قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. فاكرين مزمور 24؟ هي كنت قلت آية واحدة بقت آيتين. مزمور 24، اوعى تكون واقف في مزمور 23 وفضلت واقف بعد 23 في 24. في ناس واقفة عند الرب رعية وهو ده آخره. نو 24 للرب الأرض وملؤها مسكونة والساكنين فيها. ده إيه؟ ده إعلان زي ما إعلان رؤية. فمن عهد القديم للعهد الجديد في إعلان عمال بيقول ممالك الأرض للرب ولمسيحه، الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. ده إعلان لازم يخرج، وبيخرج من كهنوت ملوكي، بيخرج من رتبة ملكي صادق اللي بتوقفك قدام العلي. لأن لو هتقف من أجل ملوك الأرض أنت محتاج تقف قدام العلي.

هل أحببت الجزء الأول من كتاب الملك؟ ما الذي تعلمته من العهد القديم؟ إن الكلمة عهد تعني اتفاقية أو عقد. وقبل أن يعطي الله أسفار العهد الجديد بوقت طويل قال: ها أيام يأتي يقول الرب وأقطع عهدا جديدا. وفي عهد الله الأول مع شعبه أعطاهم قوانين كثيرة ليبين لهم قداسته وخطاياهم، وأعطاهم أيضا صورا ونبوءات عديدة عن المخلص الآتي. وفي العهد القديم تنبأ الأنبياء إن المسيح الملك سيأتي، وأما في الجديد فنقرأ أن المسيح الملك قد جاء. ويحوي العهد الجديد الإنجيل، والكلمة إنجيل تعني الخبر السار. ويبدأ الإنجيل بالكلمات التالية: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. وهكذا فإن الكتاب المقدس يدون سلسلة النسب المتتابعة من إبراهيم إلى يسوع. وسيحفظ الله وعده بمباركة جميع الأمم من خلال إرسال المخلص من نسل إبراهيم. ويحوي العهد الجديد 4 أناجيل، ولكن لماذا 4 وليست 1؟ في العهد القديم قال الله لموسى: على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. ولكي يثبت الله قصته ورسالته

اختار ليس شخصين أو ثلاثة بل أربعة أشخاص ليكتبوا أربعة تقارير مستقلة عن حياة المسيح. أسماؤهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يشبه الأمر أربعة صحفيين يغطون نفس الحدث، وكل واحد منهم يروي القصة نفسها ولكن من وجهة نظر مختلفة. ويحوي العهد الجديد 27 كتابا. سفر أعمال الرسل كتبه لوقا ليخبرنا عما حدث بعد أن أكمل المسيح مأموريته. أوحى الله لبولس وهو عدو سابق، ويعقوب ويهوذا وهما الأخوان غير الشقيقين ليسوع، وبطرس ويوحنا وهما صيادا سمك، بأن يكتبوا بقية العهد الجديد. إن كل سفر يكشف المزيد والمزيد عن الملك وخططه لجميع الذين يحبونه. والآن لنستمع إلى بقية القصة. لقد حان الوقت، فبعد استعدادات دامت آلاف السنين، آن الأوان لمجيء المخلص المسيح الملك إلى العالم. ولكن من سيكون؟ وكيف سيأتي؟

كان في أيام هيرودس ملك اليهودية، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكن لماذا دعا جبرائيل يسوع ابن الله؟ قد يظن البعض أن هذا يعني أن الله تزوج وأنجب ابنا، ولكن هذا ليس المعنى المقصود. فإن كنت مولودا في إفريقيا مثلا، قد يدعوك البعض ابن إفريقيا، فهل هذا يعني أن إفريقيا تزوجت وأنجبتك؟ لا، بل إن المعنى المقصود هو أنك جئت من إفريقيا. كذلك فإن المسيح يعرف بابن الله لأنه جاء من عند الله، فقد جاء إلى نسل آدم الخاطئ ولكنه لم ينشأ منه، فهو كلمة الله وروحه وابنه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي على الأرض، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. هل تذكر الوعد الذي قطعه الله في اليوم الذي أكل فيه آدم من الشجرة المحرمة؟ لقد أعلن الله أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وكان هذا النسل الموعود موجودا آنذاك في رحم فتاة عذراء. وسنرى لاحقا كيف أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. كانت مريم مخطوبة ليوسف، وهو نجار يعيش في قرية تدعى الناصرة في شمال فلسطين. كان يوسف ومريم يهوديين من نسل الملك داود ومن نسل إبراهيم، ولولا أن الرومان كانوا يحكمون البلد لكان يوسف ولي العهد. كان الجنود الرومان

الآن يجوبون الشوارع، وأي يهودي يقبض عليه بتهمة الخيانة يعاقب موتا بالصلب. وجبات الضرائب ينهبون الناس، لذلك كانت الحياة مرة. ولكن يوسف كان متشوقا، فقريبا سيتزوج من مريم. عمل بجد لإعداد البيت الذي سيعيشان فيه بعد زواجهما. وذات يوم سمع خبرا صاعقا، إن مريم حبلى. كيف شعر يوسف؟ فيبدو أن مريم لم تكن وفية له. حزن يوسف، ولكنه أراد أن يفعل الصواب، لذلك قرر أن يفسخ الخطبة بهدوء لكي لا يشوه سمعة مريم. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. قلب حزن يوسف فرحا، فيا له من شرف عظيم، فسوف تكون مريم أم المخلص الموعود، وهو سيكون الوصي القانوني على الصبي. وهذا يعني أن المسيح القدوس سيكون له أم بشرية، ولكن دون أب بشري، وسوف يدعى اسم الصبي يسوع، أي الله يخلص، أو ببساطة المخلص. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. وكانت يد الله تعمل في كل ما يجري. قبل 700 سنة تنبأ النبي ميخا أن المسيح الملك سيولد في بيت لحم، أي في مدينة الملك داود القديمة. ولكن المشكلة أن يوسف ومريم كانا يعيشان في الناصرة، التي تبعد مسيرة 3 أيام إلى الشمال. لذلك كيف سيتم ما هو مكتوب في الأسفار المقدسة؟ كان الله يسيطر على كل شيء. فعندما اقترب موعد ولادة مريم، أصدر الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر مرسوما بإحصاء جميع سكان الإمبراطورية في مسقط رأس أجدادهم من أجل دفع الضرائب. لذلك ارتحل يوسف ومريم التي كانت على وشك الولادة من الناصرة إلى بيت لحم.

وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. في بيت لحم المزدحمة بالسكان المتعبين من عناء السفر في المدينة المعينة لدفع الضرائب، ولد نسل المرأة الموعود. ويدون الإنجيل هذه الحادثة بدقة، فولدت ابنها البكر. فمن جهة أمه كان هذا المولود هو الابن البكر لمريم، أما من جهة أبيه فكان الابن الأزلي لله، فهو نفسه الكلمة الذي خلق الله العالم به، وهو الصوت نفسه الذي أرعد على جبل سيناء، وهو الصوت الذي يسمع الآن من خلال بكاء هذا الطفل. وأين ولد المخلص؟ ليس في قصر أحد الملوك، ولا في مستشفى، ولا حتى في غرفة أحد الفنادق. إن الملك القادم من السماء ولد في نفس مكان ولادة الحملان الصغيرة في حظيرة، والمذود سريره. كان ذلك كله جزءا من خطة الله، فإنكم تعرفون.

تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. ولكن ألم يكن في قدرة الله أن يعد حفلا لتكريم ابنه عند مجيئه إلى الأرض؟ بلى. إلى من زف الله أولا خبر مجيء المسيح إلى الأرض؟ إلى الإمبراطور، إلى الأغنياء والمشاهير، إلى القادة الدينيين؟ لا، بل إلى رعاة فقراء كانوا يرعون الحملان التي تقدم ذبائح على مذبح الهيكل في أورشليم. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه يولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.

ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. يا لها من قصة كان ينبغي للرعاة أن يحكوها: لقد ولد المخلص، وقد رأيناه ولمسناه، وقد أخبرتنا الملائكة أنه المسيح الرب، وقد ملأت جوقة من الملائكة السماء، وكانت السماء منيرة كالنهار. لقد جاء المسيح، إنه هنا، إنه هنا. ومع أن بعض الناس آمنوا برسالة الرعاة فإن الأغلبية لم يؤمنوا. سواء صدقت أم لا، فالملك الذي قسم ميلاده تاريخ العالم إلى قسمين قد انضم إلى الجنس البشري. ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. بعد أن ولد يسوع في تلك الحظيرة دبر يوسف مكانا ملائما لعائلته الصغيرة. وذات يوم وصل بعض المجوس وهم رجال حكماء تخصصوا في دراسة النجوم إلى أورشليم، وقد قادهم نجم خاص، فجاءوا من بلاد فارس البعيدة بحثا عن الملك الذي ولد حديثا. وكان لدى هؤلاء المجوس سؤال واحد وهدف واحد: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي.

ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. حاول هيرودس أن يهلك الصبي وقد تجاهله الناس في أورشليم، لكن المجوس عبروا الصحراء الحارقة بحثا عنه وجاءوا وسجدوا أمامه وقدموا له هدايا تليق بملك: ذهبا ولبانا ومرا، وهو طيب غالي الثمن يستخدم في تكفين الموتى. لكن ما الحاجة إلى المر؟ هل علم هؤلاء المجوس أن يسوع ولد لكي يموت؟

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

حد ليك لما تيجي تحكي له دايما بيحس بيك بس انت صلي

0: أعزائي المشاهدين، بنرحب بيكم في برنامج المسيحية حياة. حلقة النهاردة كلها فرح، وهي بتتكلم عن الفرح، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس أو من ثمر الروح القدس. أخذنا المحبة في الحلقات اللي فاتت، والنهاردة هنكمل مع بعض ثمرة جديدة وهي الفرح. برحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نقرأ مع بعض شواهد زي ما متعودين في كل حلقة، نقرأ شاهد كتابي.
1: رائع جدا.
0: فيلبي 4:4 يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وأيضا من مزمور 104 والعدد 34: فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. الفرح هنا مرتبط بمين؟ بالرب.
1: طبعا
0: دايما بنسمع كلمات من ناس: أنا نفسي أفرح، وليه أنا مش عارفة أفرح وسط الظروف الصعبة اللي أنا فيها دي؟ إزاي أفرح وسط الضيقات والصعوبات وإن العالم وضع شرير؟
1: كلامك مظبوط، لكن كلمة الله تغير بما يجري طبعا من حولنا. بنؤكد كلامك، في ظروف صعبة، في أمور قاسية جدا، في شيء من العالم عايش في توتر، ويمكن بنسمع كتير قوي عن أخبار. لو بنفتح النيوز في أي قناة نيوز فنلاقي فيها أخبار لا تسر يعني. وهنا المجتمع والعالم بيحطنا في مكان صعب إن احنا نفرح فيه، لكن إزاي نقدر نفرح مع هذا العالم اللي وضع في الشرير؟ العالم بيضطهد كل من يحيا مع الرب، وهنا السؤال: كيف نحصل على ثمر الفرح أو ثمرة الفرح أو نفرح ونحن نعيش في مجتمع يعادي ملكوت الله؟ لو قعدنا مع أنفسنا شوية، وأنا بتكلم الأفاضل المشاهدين، وتأملنا قدرة الله الخالق الذي أبدع في تكوين هذا الكون اللي احنا بنعيش فيه، هنتأمل أول حاجة محبة الله لينا، محبة الله الفادي اللي فدانا

0: بالمسيح اللي قال عنه يوحنا: وذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. حمل الله الذبح العظيم. هنلاقي على طول لو الأفكار دي بتراودنا دايما، هنلاقي دايما بينعكس علينا بالفرح. نلاقي نفوسنا بدأت يحصل فيها شيء من البهجة الروحية وعميقة، ونلاقي نفسنا بنهتف. وده الكلام اللي ذكر في مزمور 95 لما أقول: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمده بترنيمات نهتف له. والعدد اللي قرأتيه في حضرتك في مزمور 104: فيلذ له. أنا بتلذذ لما أجي أقول نشيد وأنا أفرح بالرب. يعني بينقلب الحزن إلى فرح، والكآبة والمر والقسوة إلى إيه؟ إلى فرح. عندما يعني لا شك أن الجميع بيعاني، لا شك الجميع يعيش حياة الألم. لما الشخص المؤمن يفكر كويس قوي في مجيء الرب تاني إلى أرضنا، هنيجي نتطلع إلى سماع صوت الرب لكل شخص يعيش المسيح. ولما يجي بقى يتخيل كده لما يوصل للسماء ويسمع صوت الرب وهو بيقول له: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. يبقى هذا الفرح بينعكس عليا، فرح سيدي، يعني فرح أبويا السماوي ممكن ينعكس عليا هنا وأنا فين؟ في الأرض. نتأمل في الروحيات، يعني ده شيء رائع جدا. لكن لو جينا نتأمل بقى في أمور العالم والمشاكل والغلة والألام وأهم الناس، لا، صعب جدا، مش هنقدر نعيش يعني.
1: وهنا كمان هو بيتكلم عن الفرح اللي مش مرتبط، مش فرح العالم
0: بالزبط،
1: اللي مرتبط بأمور بتحصل وقتية، لكن فرح في الرب وفرح بالرب. يعني الآيتين اللي قريناهم: افرحوا في الرب كل حين، وأنا أفرح بالرب في الآية الثانية. فرح مرتبط بالرب، مش فرح وقتي.
0: بالضبط. طب هقول لك، المؤمن الحقيقي يقدر يفرح تحت أي ظروف. نندهش لما نلاقي الرسول بولس مثلا في سجن فيلبي، هم يعني مضطهد هناك وكان ومقيد بالسلاسل، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يصليان ويسبحان ايه؟
1: الله.
0: ايه اللي يخليك ده؟ ايه اللي واحد مسجون ومربوط وعليه حراسه مشدده، ويعني ازاي يعني؟ هو ده فرح حقيقي. والفرح انعكس على الاخرين، يعني
1: كانوا بيسمعوهم.
0: ولما تهز السجن أساساته واتفكت القيود، هم ما هربوش، وجي سجان فيليب موت نفسه عشان المساجين هربت، بولس أنقذه، قال: خلي بالك احنا موجودين، ما تأذيش نفسك. طيب واللي حصل ايه بعد كده؟ كان سبب فرح بولس اللي انعكس على سجان فيليبي، وراح حصل خلاص لهذا البيت من اللي سجان فيليبي، واللي قال له: ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. هنا بولس وسيله من خلال الفرح، كانت فرصه ليهم انهم يقدموا الكرازه
1: يكرزوا
0: لسجان فيليبي. عايز اقول انا، احنا بنتكلم كتير ان محتاجين كرازه، لكن لو حياتك العمليه ممكن تقودك لعمل الكرازه. وده الكلام اللي انا بوجهه لنفسي وبوجهه لكل الاحباء المؤمنين. ممكن نكون نكرز بالانجيل، نعم، لكن انا محتاج ان انا اثبت للاخرين ان انا بعيش الانجيل،
1: حياتي تبقى كرازه،
0: بعيش الانجيل،
1: مش كلام بس،
0: مش كلام. وده اللي يعني اللي خلي بولس وسيله يعملوا حاجة مش طبيعية، الروح القدس، انهم طول الليل بيتضربوا لكن مربوطين ومقيدين، لكن كانوا صليان وسبحان. قوة الروح القدس لما تسيطر علينا بتمنحنا الفرح، مش في الأيام العادية، لا، تمنحنا الفرح.

0: وسط الحزن، وده شيء مميز. معايير العالم هنا بقى بتتغير، فكر العالم يتغير. وانا عايز اقول يعني اقول يا بخت الشخص اللي يعيش الفرح حتى لو كان حزين. والرب يسوع قالنا توبى للحزانى لانهم يتعزون. الفرح الروحي ليس نتيجه الظروف التي يحيا المؤمن فيها، لكن فرح في وسطها بالرغم منها بفضل فعاليه الروح القدس داخل نفسي. فالفرح الحقيقه ملوش علاقه بالظروف، فرح الحقيقه تحت اي ظروف انا فرحان.
1: بس في جزئيه كمان لازم، ان الله بيحترم جدا المشاعر الانسانيه طبعاً. يعني ايوه انا طول الوقت انا يا رب انا فرحان بيك، بس احيانا بتبقى في ظروف انا بمر بيها مش قادر، غصب عني مش قادر افرح، او ده بيعيق ان انا استمتع بفرح الله او بالفرح اللي ربنا وضعه جوايا. تمام. فعايز اقول ان ربنا بيحترم جدا المشاعر الانسانيه،
0: ده بدون شك. ده من احد الحاجات اللي هي الطبيعي بتاعها. طبيعيا جدا ان الله بيحافظه. ده اللي كان معاملات المسيح وهو على الارض في مع الخطاة. يعني لما ياخد سامريا على جنب ويكلمها مش قدام التلاميذ، في حين انه واخد مشوار طويل عشان يتكلم معاها. صحيح. ما جرحش حد. صحيح. يعني الرب في تعاملاته معنا بيحافظ على مشاعرنا.
1: صحيح. رسول بولس في بدايه الايه خالص بيقول واما ثمر الروح. يعني واما دي قبلها حاجات كتيره شكلها.
0: طيب
1: عايزين بقى نشرحها والمشاهدين يعرفوا معانا قبل الايه دي كان في ايه المفارقه اللي خلت بولس يقول واما ثمر الروح.
0: لو دخلنا في غلاطيا 5:22 اللي انت حضرتك ذكرت الايه دي. الايه دي كان قبلها الرسول بولس كان بيتكلم عن اعمال الجسد. قبلها على طول مثلا هناخد من عدد 16، وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد. لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقصتم بالروح فلستم تحت الناموس. واعمال الجسد ظاهره التي هي هنا بقى. ايه هي اعمال الجسد؟ زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده اوثان، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحذب، شقاق، بدعه، حسد، قتل، سكر، بتر، وامثال هذه التي اثبق فاقول لكم عنها كيف سبقته. فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. هنا بيتكلم عن اعمال الجسد، واللي بيعمل الحاجات دي ما لهمش ميراث في السماء او ما لهمش ملكوت الله. طيب اما بقى هو ساب الفقره السلبيه وعايز ينقلنا بقى، فلازم يكون ايه؟ اما نقل. بس هنا من السلبي الى الايجابي والى البركات. نعم، ان العالم يعيش حياة كلها حزن، لكن المسيح قال ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. عندكم الآن مثلا حزن، لكن سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أعظم فرح عندما نرى الرب بصورة واضحة من خلال كلمته في الوقت الحاضر، من خلال اختبار شخصي، من خلال علاقة طيبة، من خلال جلسة في محضره، من خلال خلوة معاه. كل ده بيتحول الحزن إلى إيه؟ إلى فرح. ظروفنا الخارجية وبتمتلك أيدينا، وظروفنا الاجتماعية ومراكزنا وثقافتنا، لا يمكن أبدا الحاجات دي تمنحنا الفرح الحقيقي اللي هو ممكن يعني أقول جملة صعبة والكتاب قالها، فرح الفاجر إلى لحظة. يعني ممكن الحاجات اللي موجودة في العالم تخليني أن أنا أفرح وقت، بس وقت معين، لكن ما تخلينيش أفرح فرح مستمر. العالم ممكن ساعة يفرحني ومئة ساعة يحزنني بسبب الظروف اللي موجودة في العالم. لكن أوضح ما قاله مثلا قالوا سليمان قلت

0: أنا في قلبي هلم أمتحنك بالفرح فترى خيرا. وأيضا ما قدرش سليمان عمل اللي إيه اللي ما لا يعمل زي ما بيقولوا. دور على الفرح في النساء، يعني عاش مع حوالي 1000 امرأة حسب الكتاب ما قال، بنى لنفسه جنات وفراديس، عمل ما اللي ما حدش يقدر يعمله. والنتيجة إيه؟ قال حسب فرح العالم، قال باطل كل أباطيل ولا منفعة تحت الشمس. طب إيه عايز تقول يا سليمان؟ فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه. سليمان كان لا يمكن هيكون في ملك قبله ولا بعده يعيش الحياة الترفيهية اللي هو عاشها، لكن فكر تماما أن كل فرح العالم لا يؤدي إلى استمرارية. جه في وقت من الأوقات ووقف، لكن ما أعظم إن احنا نكون في فرح دائم، ده من خلال سيطرة الروح القدس على حياته. خلي بالك حاجة من ضمن الحاجات اللي بخلي الروح القدس يظهر ثمرة الفرح فينا، إذا مثلا نفذنا الوصية عن اختبار شخصي، يعني إذا تعرض علينا حاجة غير مرضية وأنا رفضت الحاجة الغير مرضية دي، بعدها حصل إيه؟ هتلاقي كده روحي بتتهلل وبتفرح وبتشعر بالرب. يبقى الروح القدس خد إيه؟ خد وضعه وبدأ يثمر فيا. عشان كده ما أجمل ما قال المرنم وهو بيقارن نفسه بغيره. غيره حاول يحصل على السرور ما قدرش، لكن هو يعني علاقته بالرب وثمرة الروح بدأت بثمرة الروح القدس في الفرح بدأت تظهر. بقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، لما عمل مقارنة أعظم من سرورهم، اتكسرت حنطتهم وخمرهم، بسلامة اضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكن. هنا الفرق بقى، بيضطجع بسلام لينام غير أهل العالم. أهل العالم ممكن شوية كده ما يعرفش ينام، وده ما أكثر يعني قابل ناس كتير قوي. أنا ليا أحد الأقرباء ثري جدا، يقول لك أنا ما بعرفش أنام رغم إنه ثري، بيفكر في المال، بيفكر في الخسارة، بيفكر في المكسب، فاقد الفرح. وهنا الفرق ما بين الشخص الفرح اللي بيستمده من إنسان من خلال المال، والفرق ما بين الفرح اللي أنا باخده من ثمر الروح القدس اللي ممكن يبقى ويدوم ويكون سبب بركة لحياتي وحياة كل من حولي.
1: حياة التقوى ورفضي للخطية كمان بيثمر جوايا فرح. لما برفض خطية، لما بعيش بحياة التقوى، أنا ببقى فرحان، في شعور بالرضا أو الروح القدس جوايا فرحان. يعني
0: لا شك في ذلك أخت مارتينا. وعايز أقول من خلال دراسة لموضوع الثمر الفرح، هنلاقي في طرق كتير قوي، بس أهم 4 أنواع من الفرح اللي بيمنحها الله لنا من خلال الروح القدس.
1: زي خلاص الرب وغفران الخطايا، ده بيثمر
0: طبعا،
1: بيثمر فرح برضو جواه. يعني عايزين نتكلم عن فرح الخلاص والغفران.
0: تمام. لما جه المسيح إلى عالمنا مولودا من العذراء القديسة مريم، هي قالت وهي ما صلت، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فرح حصل فيه ابتهاج وبدأت تترنم. برضك الرب يسوع قال على إبراهيم لما جم اليهود يعرضوه وقال لهم انتم مش قادرين، يعني معناها ان مش قادرين تعرفوا قيمة اللي قدامكم، يقول أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح. وده اليوم اللقاء اللي حصل بين الرب وإبراهيم عند الخيمة. هو فرح بيحصل عليه كل شخص بيقبل خلاص المسيح.

ممكن يفرح بيه. رسالة الإنجيل واضحة في هذا الكلام، لما يجي الرسول بطرس يقول تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، هو ده فرح الخلاص. وده مثلا نلاقي في إنجيل لوقا إصحاح 15، ضرب الرب لنا مثال عن ضياع خروف

0: ست صاحبة الدراهم كانت حزينة جدا، وضلال ابن واحد من اثنين اللي هو الابن الضال. لكن في جميعها كلها لما وجد الخروف الضال والدرهم المفقود
1: فرح بالباب.
0: والابن الضال، ايه اللي حصل؟ كل الراعي فرح ودعا للفرح وحصل احتفال. الرب كان عايز يوصل وبيوصلنا النهارده للفرح الحقيقي، فرح الخلاص والغفران. وقاد كل ده وقال مثلا عن الابن الضال: كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. وقال المسيح على طول بعدها: هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 برا لا يحتاجون الى التوبه. لما ذكر ثلاث امثله دول، وكل لما وجد الخروف الضال فرح الراعي، لما الست وجدت الدرهم فرحت، لما الاب رجع له الابن اللي كان ضال فرح جدا وحول الجميع الى فرح السماء، وهكذا تفرح السماء بخاطئ واحد يتوب. عايز اقول ده الفرح اللي بجد، ده الفرح السماء. وانا عايز اتكلم يعني بهجه الخلاص حقيقي لن يكون كلام بس، لا، بهجه الخلاص اللي هي بتنعكس من جوايا بالفرح والسلام اللي اقدر انا اعيش بيه.
1: زي ما قال الكتاب: رد لي بهجه
0: خلاص. طبعا ده امر تاني. الحاجه التانيه، انا بيعجبني قوي الايه الرائعه اللي قالها اشعياء في 61، يقول كده: فرح افرحه بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما أعظم هذه الفرحة، فرح الرب لما أجي لي. بيحصل عملية تغيير، النفس بتبتهج. ألبس هذه الثياب، لأن قبلها كانت ثياب قذرة، بلبس ثياب الخلاص، وأيضا بيكسيني برداء البر، ان انا كنت عريان وكنت كان في اشياء كتير، لكن الرب عمل معايا امور عظيمه باعظم فرحه، فرحه السماء خاطي واحد يتوب اكثر من 99 برا الى التوبه.
1: جه في بالي دلوقتي مشهد الطفل لما يبقى فرحان بوجود باباه في البيت، فحضور الرب في حياتنا، في بيتنا، في اجتماعاتنا، قد ايه احنا بنشعر بفرح. كلمنا شويه عن الفرح بحضور الرب في حياتنا.
0: انا عايز فرح حضور الرب هو لما عندما يملا الروح القدس قلبي ويسيطر على حياتي، بنتيقن من حضور الرب الكامل المستمر معي. الرب يسوع قال مره: حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك أكون في وسطهم. ووعدنا أيضا: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ده من خلال كلام الرب للتلاميذ، أو أنا عايز أقول للكنيسة أو للمؤمنين. لما الرب راح للتلاميذ وعطاهم الوعد: أطلب من الآب فيعطيكم معزيان آخر ليمكث معكم إلى الأبد، إيه هو روح الحق، لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم هنا بقى تفرحون.
1: رسالة أخيرة لكل شخص مشتاق ونفسه يفرح.
0: أنا عايز أقول لكل شخص يريد يفرح، وأنا بقدم لك الكلام اللي قاله اللي قلناه النهاردة في الحلقة، لكن في جزئية أنا عايز أقولها لك ممكن تفرح. الكلام اللي قاله الرب يسوع للتلاميذ، ممكن أكلم نفسي وأكلم خدام كتير وأكلم أشخاص محتاجين أنهم يفرحوا. من يحصل على الغفران بيكتب اسمه في سفر الحياة.

0: في لوقا 10 الرب أرسل تلاميذه 72 ورجعوا تاني بعد ما راحوا يكرزوا، رجعوا فرحانين وقولوا للرب إن الشياطين بتخضع لنا باسمك. فالرب حب يقول لهم في حاجة أعظم من فرح الخدمة. إيه هو؟ قال لهم افرحوا بالحري لأن أسماءكم كتبت في السماوات. يعني هنا أعظم فرح، إذا كنت عايز تفرح تيجي دلوقتي تقدم توبة، تسلم قلبك للرب، هيحصل لك حاجة كتير أو في قلبك، تشعر بالسلام وتشعر بالفرح لأن اسمك كتب في سفر الحياة أو في السماوات. دي فرحة حقيقية. يا ريت النهاردة تجرب. والسؤال اللي سألته الأخت مارتينا النهاردة، إزاي أنا عايز أفرح، إزاي أقدر أفرح؟ عايز تفرح حقيقي، قدم نفسك للرب وقول له يا رب أنا بسلم لك قلبي النهاردة وحياتي، واكتب اسمي في سفر الحياة، شوف النتيجة هيحصل إيه. هيبقى فيك الفرح الدائم اللي ما حدش يقدر ينزعه منك، وتسمع قول الرسول تعيشوا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، هتعيش هذه الآية في حياتك. يا ريت النهاردة وأنا بكلمك تجرب لو كنت عايز تفرح الفرح الحقيقي. أرجوك تصلي معايا هذه الصلاة، تقول له أشكرك يا إلهي لأنك تنبهني أن العالم سيسبب لي ضيقا، أشكرك أكثر لأنك تفرحني بشخصك الكريم المبارك وتجعل فرحك قوتي. يا رب أنا أريد أن أقترب إليك لأن ده حسن لي، أعطيني فرحة الخلاص النهاردة يا رب، اضمن كتابة اسمي يا رب في سفر الحياة. يا رب أنا بعتمد على ما عملت معي على الصليب. أشكرك يا رب لأنك أنت سمعت صلاتي، أشكرك يا رب لأنك معي إلى انقضاء الدهر، أشكرك لأنك وهبت لي ثمرة الفرح اللي من خلالها أقدر أعيش فرحان طول أيام حياتي. آمين
1: آمين. شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أشكرك أختي مارتينا، وأشكرك على الاستضافة الرائعة ديت وعلى الحلقة المباركة. ما أعظم أن نكون حياتنا حياة الفرح.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك أن الفرح الحقيقي مش مرتبط لا بالمال ولا الغنى ولا كمان بالأولاد ولا نجاحاتك اليومية أو أعمالك، لكن الفرح الحقيقي هو دايم جواك ومرتبط بحضور الرب. عشان كده افرحوا بالرب كل حين. نشوفك في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

0: شكرا للرب من اجل الوقت الرائع اللي عدى بسرعه. تقريبا هنبقى بنكمل سنه قريب جدا، ونحب ان احنا ناخد وقت خاص نحتفل بيه ونعظم اسم الرب. شكرا لكم على تعضيدكم وتشجيعكم. نشكر الرب من اجل فريق الخدمه والعمل الكبير اللي بيقوم به الاخ اندرو في هذا البرنامج.
1: انا بشكر الرب جدا لاجل قناه الكارما ولاجل الاسيس نبيل اللي قاموا بمجهود كبير جدا في اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الساعه 10 الصبح، حلقه خاصه جدا منتظرينكم، منتظرين نسمع منكم، منتظرين اسئلتكم ومقترحاتكم.
0: تابعونا لنحتفل معنا.

0: هاليلويا أعطي مجدا للرب.
1: في حزقيال 36 يتكلم كده في عدد 27 لما يتكلم عن العهد، 26 يتكلم عن الخليقة الجديدة، الولادة التانية، مش بس الغفران، لكن الرب يعمل معجزة، الرب بيشيل قلب الحجر من جوايا، الرب يحط قلب لحم، الرب يديني روح جديدة، الرب يديني قلب جديد. كل ده الآية في 26. 27 يقول آية رائعة، وأجعل روحي في داخلكم. هو ده اللي عايز اتنور جواك جدا النهاردة. العهد الجديد عبارة عن الروح ساكن جواك، وده ما كانش موجود في العهد القديم. وبدون انك تختبر عمل الروح،

الإيمان الروح ساكن جواك، مش هتقدر تعيش كالنسر، لأنه النسر هو الروح القدس، هو اللي بيديك الإمكانية إنك ترفع أجنحك النسور. ممتلئ بالروح القدس أجنحتك هترتفع، مش ممتلئ بالروح القدس، مش عايش حياة الامتلاء بالروح القدس، هتلاقي نفسك إنه أنت مش بترفع أجنحة، لكن دايما خايف منكمش، عايش في إمكانياتك وحدودك الطبيعية. وأجعل روحي في داخلكم، هو ده اللي عايز أتكلم عليه النهاردة، أجعل روحي في داخلكم. تعالوا قبل ما أتأمل في الجزء الأساسي، الرب يسوع جاء في وقت كده وابتدى يكلم التلاميذ عن الروح القدس. الرب كلم التلاميذ إنه أنا مش هبقى موجود، أنا هرجع للآب تاني، هصعد مرة تانية بعد الصليب. تلاميذ الكتاب يقول ابتدوا يحزنوا، الموضوع ضايقهم مزعج جدا، بس الرب يسوع ابتدى يشجعهم، ابتدى يقول لهم كلمات قوية جدا، بيقول لهم إنه أنا لو ما صعدتش مش هأرسل لكم المعزي، وبعد شوية يقول لهم خير لكم أن أنطلق، يعني ده أفضل ليكم. ابتدى يكلمهم في يوحنا 14 ويكلموا عن الروح القدس، ويقول كده إنه الروح المعزي المشجع اللي ستاند باي، اللي بيساعدك، اللي بيقف يعضدك، بيجي يسندك، الروح المشجع، الروح الحق. ابتدى يكلمهم عن الروح القدس ويقول عنه إنه ماكث معكم ويكون فيكم، ويقول العالم ما يقدرش يقبله، ده الروح القدس. بس الرب قال لهم خير لكم أن أنطلق، يعني الرب ابتدى يكلمهم كتير عن شخص الروح القدس، إنه في حاجة مختلفة. وأكتشولي للرب بيقول لهم إنه الحاجة المختلفة دي أفضل، خير لكم، دي حاجة كويسة جدا ليكم. وابتدى يكلموا عن الروح القدس لما هيجي هيكون جواكم، لما الروح القدس هيجي هيعمل كذا، هيعلمكم، هيذكركم بكل اللي قلتم، هيقودكم كل حاجة، يرشدكم لكل الحق. ابتدى يكلمهم خير لكم أن أنطلق. رومية 8 بيتكلم عن الأمر ده، عن العهد الجديد هو أجعل روحي في داخلكم. عايز أقولك أنه بدون اختبارك للروح القدس، إيمانك في الروح القدس اللي ساكن فيه، اختبارك لعمل الروح القدس، أنت ممكن تبقى مؤمن في العهد الجديد لكن عايش بإمكانيات العهد القديم، لأن كل إمكانيات العهد الجديد هي في الروح القدس وفي عمل الروح القدس جواك. رومية 8 لما يتكلم عن العهد الجديد كده ويقارنه بالعهد القديم، يقول أنه رومية 8 لو نطلع الآية مع بعض، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت، ويتكلم عن عجز الناموس. يعني إيه ناموس روح الحياة؟ ناموس روح الحياة يعني الروح القدس هو روح الحياة ساكن جواك، هو ده العهد الجديد. أنت مؤمن في العهد الجديد، أنت عايش بالروح القدس اللي ساكن جواك. الحياة مصدرها من عمل، من سكنة الروح، من عمل الروح القدس. وده أول حاجة عملها الروح القدس، إنه كسر، أعتقني، حررني من سيطرة الطبيعة القديمة اللي نتيجتها الموت، من قوة الجسد اللي بتشدني لتحت. ينفع تتخيل الأمر كده إنه أنت عايز تطير زي النسر، الروح القدس هو اللي بيخليك يطير، بس الحاجة اللي شداك لتحت، اللي مخليك نفسك تطير ومش قادر، عارف انك المفروض تطير مع الرب وتحلق في الروح وتوصل لمستويات روحية وتختبر أمور الروح، بس دايما حاسس انه في سلاسل ربطاك بتحت. أول حاجة بيعملها الروح القدس انه يقول كده أعتقني، كأن السلسلة دي تتكسر، قوة الجسد، سيطرة الجسد، سيطرة الطبيعة القديمة اللي فيها حزن، اللي فيها هم، اللي هي بتميل للخطية والأعمال الجسد اللي بنقرأ عنها في غلاطية 5، أعمال الجسد، الشهوة والنجاسة ومشاكل العلاقات، كل الحاجات دي، القوة دي اللي بتشدني، عايز تنطلق. أهم أول حاجة بتختبر قوة الروح القدس، إنه الروح القدس بيحررك، بيسكن جواك. العهد القديم أنت بتحاول ناموس، بتحاول تعمله، بس طبيعتك القديمة دخلتك في الصراع بتاع رومية 7، أني عايز أعمل الصح بس ألاقي قوة جوايا بتشدني لتحت، ده إيه الجسد، ويسميها الخطية الساكنة فيا. ده العهد القديم، بدون الروح القدس أنت عايش في العهد القديم، بدون الروح القدس أنت عايش في صراعات. عارفين أكبر مشكلة في الحياة الروحية إيه؟ أني

عايز أرضي الرب، عايز أعمل الصح، بس بحاول أعمل ده بدون الروح القدس. العهد الجديد يقول لك ما ينفعش بدون الروح القدس، أنت بترجع للعهد القديم. عايز تعيش ترضي الرب، أوقات كتيرة بنفكر أنه عايز أرضي الرب فبحاول أحسن سلوكي شوية، أنت ماشي في سكة غلط. الحل هو أنك تمتلئ بالروح القدس، عمل الروح القدس. الطريقة الإلهية هو سكنة الروح القدس جوايا. حياة النسر هي حياة شخص ممتلئ بالروح القدس. تعالوا نقرأ آية هنتأمل مع بعض في رومية 8. رومية 8 بتحكي عن حياة النسر، حياة شخص ممتلئ بالروح القدس، حياة شخص أنه الحاجة اللي شدال تحت انتصر عليها. ليه؟ لأنه مش بقوة فيه لكن بعمل الروح القدس. تعالوا نقرأ الآية، بيقول كده في عدد 8، رومية 8 وعدد 8: الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عايز ترضي الرب، الجسد ما بيقدرش يرضي الرب. الحياة بدون الروح القدس هي حياة في الجسد، يبقى الحياة بدون الروح القدس ما ينفعش ترضي الرب. بدون الروح القدس أنت في الجسد، واللي في الجسد لا يستطيع أن يرضي الله. بطبيعتك القديمة مهما حاولت تحسن من نفسك، مهما حاولت تصلح حاجات، الرب يقول لك نو نو نو، انت ماشي في سكة غلط. كتير من المؤمنين عايز أرضي الرب، عايز أحسن نفسي فبحاول أعدل، أبطل دي، أعمل دي. انت بتحاول ترضي الرب بس في الجسد. عايز ترضي الرب فقط في الروح بترضي الرب، فقط وانت ممتلئ بالروح القدس. المؤمن الناضج هو مين؟ كتاب بيقول عنه الروحيين هم الممتلئين بالروح القدس. لكن المؤمن الطفل الغير ناضج هو المؤمن اللي في الجسد، اللي بيحاول يرضي الرب لكن بالجسد. عايز أشاركك النهاردة بس جوايا كده أنه بتكلم في رومية 8، جزء يبان تعليمي بس هو الفاونديشن الكتابي اللي لو بنيت عليه حياتك، حياتك هتنطلق في الروح، حياتك هتنطلق في حياة النسر، حياتك هتنطلق في الإمكانيات الإلهية. ليه؟ لأنه في الروح القدس بتنقاد بالروح القدس، ودي نوعية حياة مختلفة، وهو ده اللي الروح دعيك ليه. أوقات كتيرة يقولوا كده أنه البيك، الذروة في العهد الجديد هو رومية 8، والبيك بتاع رومية 8 هي الآية بتاعت الذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. دول اللي هم مليانين بالروح القدس، اللي الروح القدس بيقودهم، هم دول اللي بيعيشوا حياة أبناء ناضجين بيمجدوا الرب. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عايز أكد عليك المعنى ده قبل ما أنقل لمعنى تاني، أنه أوقات كتيرة بيبقى عندنا دافع كويس، عايز أعمل حاجة كويسة، عايز أرضي الرب، بس لما أعملها بالطريقة الغلط، لما ما أعملهاش بالطريقة اللي بتعلمني بها الكلمة، ألاقي نفسي ما وصلتش لنتيجة، ألاقي نفسي ما فيش حاجة بتحصل. عارفين ده ممكن يحصل؟ تعالوا نقرأ مع بعض في إنجيل روميا ونفس بعديها على طول في إصحاح 10. بيتكلم عن أشخاص، أشخاص حلوة، أشخاص مش إنها رفض الرب، مش ناس بتقول إنه ما فيش ربنا مثلا، رفضين ربنا، رفضين وجود الرب. لا، دي ناس حلوة وناس عايزة توصل للرب، بس يقول عنهم كده. تعالوا نقرأ، يقول عن إني أشهد إن لهم غيرة، ده شعب إسرائيل، ولكن ليس حسب المعرفة. ده عدد 2. عدد 3: إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. دي ناس حلوة، ناس عايزة توصل إنها تتبرر قصاد الرب، عايزة البر. في حاجة أحلى من كده؟ بس لأنه عندهم هدف حلو، بس حاولوا يوصلوا للهدف ده بطريقتهم هم، ما دوروش في الكتاب المقدس أنا عايز أوصل للهدف ده يا رب أوصله إزاي، إزاي أوصل أكون في الحتة دي. فلما حاولوا يوصلوا للبر يقول كده حاولوا يعملوا ده ببر أنفسهم، حاولوا ده كأنه بأعمال الناموس، ما خضعوش لبر الرب. ليه؟ لأن بر الله بيقول إيه؟ أنه بإيمانك بالمسيح، بإيمانك بدم المسيح بتتبرر، بإيمانك بعمل المسيح هو ده اللي بيبررك. بدل ما يخضعوا للبر ده ويأمنوا بالمسيح ويأمنوا بالدم اللي بيطهر، عملوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين نوصل، بس هنوصل لده بطريقتنا إحنا، هنوصل للبر بمجهودنا إحنا. بنفس الطريقة كتير من المؤمنين بعد ما تبرروا، عايز أرضي الرب، عايز أخدم الرب،

أحسن، عايز أعمل اللي يفرح قلب الرب. بس بدل ما أدور في الكلمة على إيه الطريقة اللي تخليني أرضي الرب، ألاقي نفسي أني أنا مشيت في طريق أنا اللي عملته. عشان كده يقول للأهل غلاطيا أنه بعد ما ابتديتوا بالروح القدس تكملون بالجسد، يعني بعد ما ابتديتوا حياتكم الروحية بالروح القدس بتكملوا، عايز تمشي في طريق النمو الروحي والنضج الروحي بقوة الجسد، ما ينفعش. ليه؟ لأنه طريق الرب هو إيه؟ هو الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيغير سلوكك، مش الموضوع أنك تبطل حاجات أو تتحسن في حاجات، الموضوع أنك تمتلئ بالروح القدس وتخضع للروح القدس ويظهر في حياتك ثمر الروح القدس في حياتك تختلف. عايز محبة، مش بحاول أحب، لكن المفتاح هو أني أمتلي بالروح القدس. الروح القدس يديني محبة، الروح القدس يديني وداعة، الروح القدس يديني سيلف كنترول، ضبط نفس. فالمفتاح هو الروح القدس. عايز ترضي الرب، امشي في الطريق اللي حدده الرب، والطريق اللي حدده الرب هو الروح القدس. عشان كده مفتاح العهد الجديد هو الروح القدس. وأصعب حاجة أنه كمؤمنين نحاول نعيش العهد الجديد بدون الروح القدس. إحنا بنعيشه بالجسد. أخدم الرب ممكن بس بالجسد، أغير حاجات فيا بس ده مجهودي بالجسد. الذين هم في الجسد، كتاب واضح جدا، لا يستطيعوا أن يرضوا الله. بالجسد مش ممكن نرضي الرب. عشان كده الطريق هو الامتلاء بالروح القدس. عايز أقولك أنه عشان تتبرر قصاد الرب، ده حاجة الرب عملها. الله أعطاك الابن، وبصليب الابن وبدم يسوع المسيح بتتبرر. عشان بعد ما تبررت عايز تمشي مع الرب وترضي الرب، ده مش بمجهودك. الله أعطاك الروح القدس عشان بالروح القدس تقدر تعيش وترضي وتخدم وتعمل مشيئة الرب وتطيع وصايا الرب بالروح القدس. البداية الابن، الدم، والتكملة الروح القدس هو اللي بيديك الإمكانية. الله أعطاك أقنوم الابن، أعطاك الابن وأعطاك الروح القدس علشان تقدر تعيش حياة ترضي الرب. لكن بالرغم من ده كله تلاقوا أنه أوقات كتيرة جدا إحنا نحاول نرضي الرب، لكن بإيه؟ بمجهودنا إحنا. أي حاجة مرتبطة منفصلة عن الروح القدس هو الجسد، والجسد لا يقدر أن يرضي الله. عايز ترفع أجنحة كالنسور، ما تعيش حياتك الروحية في دايرة الجسد، لكن عيش في دايرة الروح. هقرا معاكم آية تانية رائعة، بس عايز أقولك اللي أنا بقوله لك ده تعليم، ده فاونديشن في الكتاب، ده حاجة أساسية جدا في الحياة الروحية. يعني ده الاي بي سي اللي لازم أبني عليها أي اختبار أو أي حاجة بعد كده بعيشها مع الرب. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عدد 9 يقول كده: أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. أي رائعة، مش كده؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. بعد كده يقول إن كان أحد ليس له روح المسيح، مع الروح القدس مش ساكن جواه، افتكر روح الله ساكن فيا، ده العهد الجديد. بدون إعلان أنه أنا مش لوحدي، من التصق بالرب فهو روح واحد. أنا مش لوحدي، أنا الروح القدس ساكن فيا. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أوعى خلي تفكيرك، إدراكك، وعيك بنفسك أنه ده مش أنت بس، الروح القدس ساكن جواك. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ده إيه؟ ده العهد الجديد. أجعل روحي في ايه؟ اعظم انه الاب ادانا الابن عشان نتبرر، وادانا الروح القدس عشان يسكن فينا. الله ممكن يعمل ايه اكتر من كده؟ حد يقول لي في حاجه اكبر من كده او اضخم من كده؟ ادانا الابن، لم يشفق عليه، ادانا الابن في الصليب عشان بالدم نبقى ابرار قصاده، وادانا الروح القدس يسكن جوانا عشان نعيش بيه قصاده وعشان نرضيه بيه. هو ده طريقه الرب. وبدون طريقة الرب ألاقي نفسي زي ما قلت لك ممكن ما وصلش لنتائج. أما أنتم فلستم في الروح، فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. هاليلويا، ده حق، ده كتاب، ينفع تقول كده. أنا مش في الجسد، أنا في الروح. وبعديها بشوية

يقول كده: انتم مش مديونين للجسد عشان تعيشوا حسب الجسد. لو عشت حسب الجسد هتموت. انت مش مديون للجسد. انا الرب حررني، ناموس روح الحياه اعتقني حررني، قانون العهد الجديد ان الروح القدس يسكن جوايا حررني اعتقني من سيطره الطبيعه القديمه ومن الحياه بناموس العهد القديم. عشان كده دعوه الرب ليك: عيش في الروح، عيش ممتلئ بالروح القدس. ما تحاولش توصل باي طريقه تانية. هدف حياتك انك تكون دايما في الروح، دايما ممتلئ بالروح القدس، لان ده الحق اللي الرب اداهولك. يقول كده: اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم. الايه دي فيها حاجتين. اول حاجه بيقول انتم في الروح، لستم في الجسد بل انا في الروح، مش كده؟ وبعديها بيقول ايه؟ ان كان روح الله ساكنا فيكم. يبقى الايه دي بقيه الايه الثانيه بيقول ايه؟ ان الروح ايه؟ ساكن فيا. يبقى الجزء الاولاني بيقول انا في الروح، الجزء الثاني بيقول الروح ساكن فيا. هو ده اجنحه النسور ببساطه، هي دي وصفه اجنحه النسور. بدون ده ما فيش اجنحه النسور. في الجسد وتقل، حزن، هم، ضعف، خوف، ارتباك، صراعات، كل حاجه تبقى موجوده. لكن في الروح اجنحه النسور. يبقى اول حاجه انه انا في الروح والروح ايه؟ فيا. مش دي حاجه رائعه؟ روميه 8 الايه دي بتقول لك انه انت في الروح والروح فيك. يوحنا 15 يقول لك ايه، او 14 يقول لك انه انت في المسيح والمسيح فيك. حقائق روحيه غير عاديه لو بنصدقها وبنعيش بيها. انا في روميه 8 انا في الروح والروح فيا. يوحنا 15 انا في الابن، انا في المسيح والمسيح فيا. أنتم في الجسد، أنتم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. يقول أنتم لستم في الجسد، أنتم في الروح وروح الله ساكن فيكم. والآية بتقول حاجة كمان، أنه أنا في الروح علشان الروح القدس ساكن فيا. حد واخد باله؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. يبقى أنا في الروح والروح فيا. ومش بس كده، أنا في الروح لأن الروح ساكن فيا، لأنه العهد الجديد أجعل روحي في داخلهم، لأن العهد الجديد أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم، لأن العهد الجديد بيقول كده روح الله ساكنا فيكم في رومية 8 مش بس كورنثوس، كان روح الله ساكنا فيكم. النتيجة أن الروح القدس ساكن فيا، أنا مؤمن عهد جديد، أوتوماتيك ليجلي اداني الحق، اداني الاكسس، اداني المدخل ان يكون شخص في الروح. عايز تبقى في الروح؟ الايه واضحه جدا، ايمانك ان الروح ساكن فيك هو بيديك الحق انك تكون في الروح. ليه انا في الروح؟ ببساطه لان الروح ساكن فيا. ان كان المسيح ساكنا فيكم فايه؟ كان روح الله ساكن فيكم. انت في الروح، انت في الروح. ده حاجه ليجل، حاجه قانونيه، حاجه أنت بتعيشها. نتيجة الحياة في الروح بقى تقراها في الآيات اللي قبليها. يقول لأنك في الروح وحسب الروح عندك اهتمام الروح. لأنك في الروح وحسب الروح سلوكك سلوك بالروح القدس. فاكرين احنا كنا بدين القصة، عايزين نرضي الرب، عايزين نتغير، عايزين تصرفاتنا تختلف، عايزين كلامنا، عايزين ردود أفعال، عايزين يحصل تغيير في حياتنا، عايزين نرضي الرب. لما تكون في الروح بتسلك بحسب الروح. اتجاه بصلة حياتك، تركيزك على انك تكون دايما في الروح. وانا في الروح لان الروح ساكن فيا. انا بكرر الايات بس عشان نحفظها، عشان الاعلان ده يملانا، عشان تتعود تصلي بيه دايما، عشان تتعود تصحى في نص الليل. انت في الروح مش في الاجتماعات فقط، انت في الروح مش في النهضات الروحيه فقط، انت مش في الروح وانت بتاخد خلوتك فقط. لكن الكتاب بيقول، الكتاب ما بيقولش انه انت في الروح لانك في جو روحي مرتفع. الكتاب بيقول انه انت في الروح ليه؟ عشان الروح ساكن فيك. فلما تتمشى تعمل شوبينج في وول مارت ولا وريفر، بتعمل شوبينج فين؟ انت في الروح ولا في الجسد؟ في الروح. ليه؟ لان ايمانك مبني انه انا في الروح مش عشان نهضة قوية، أنا في الروح لأن الروح إيه؟ ساكن فيا. لو صحيت في نص الليل ينفع تعلن إيمانك؟ مشاعرك ممكن تقولك عكس كده، ضغط اليوم بتاعك ممكن يقولك عكس كده، بس أنت بتختار أني

0: أعيش بالإيمان، همشي بطريق مختلفة. أنا الرب دعيني أرفع أجنحة كالنسور، وأجنحة النسور دي الحياة في الروح، والحياة في الروح مبنية على أن الروح ساكن فيا. فهصحى في نص الليل لما أسبح الرب وعظم الرب، هقول له أشكرك يا رب لأني في الروح، لأن الروح ساكن فيا. أو ممكن أقول له أشكرك يا رب لأن الروح ساكن فيا، وعشان الروح ساكن فيا أنا في الروح. ينفع ابتدي اطلق فمي في عباده وشكر للرب لاني مليان بالروح. ينفع ابتدي اسبح الرب. ينفع ابتدي اقول ايات وكلمات ووعود من الرب لاني في الروح، مليان بالروح القدس. اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح. في الروح في اهتمام الروح، في الروح في سلوك بحسب الروح. لو عايز عشان تعرف ان دي ايات يتكلم على فرق بقى الناس اللي في الروح، بيقول ايه؟ الذين هم حسب عدد 5، الذين هم حسب الجسد، اللي عايشين في الجسد يهتمون ايه؟ للجسد. الذين حسب الروح فبما للروح يهتمون. الاهتمام معناه التفكير، الانشغال ذهني، اللي بيدور في تفكيري، اهتمام الروح. انت في الجسد تقدر، ده نتيجة لانك في الروح، وعلامة لانك في الروح ان افكارك بحسب الروح، ونتيجة لأنك في الجسد وعلامة أنك في الجسد هي أفكارك تفكيرك. يعني لو تفكيرك طول الوقت تفكير في الأمور زي ما بيتكلم مثلا، هشبهها لك في رسالة كولوسي، بيقول كده لو أنت قمت مع المسيح تعمل إيه؟ العلامة إيه؟ أنا بقول أنا عندي إيمان، أنا اتحدت مع المسيح. لما المسيح مات أنا مت معاه، لما المسيح دفن أنا دفنت معاه، لما المسيح قام أنا قمت معاه، لما المسيح جلس في السماوات أنا جلست معاه، أنا ده إيماني. فبيقول كده أنه لو أنت قمت مع المسيح العلامة إيه؟ اهتم بما إيه؟ فوق. هتلاقي دايما انشغالك وتفكيرك بالأمور اللي إيه؟ بالأمور اللي فوق، أمور الرب، أمور السماء. وبنفس الطريقة لما تنشغل، لما تكون شخص في الروح، اهتمامك هيبقى أفكارك هي نفس أفكار إيه؟ الروح القدس. ليه؟ لأن في شخص ساكن جواك، الشخص ده اسمه الروح القدس. فلما انت بتفكر انت مش لوحدك، هو بيملى تفكيرك، بيملى قراراتك، بيملى سلوكك، بيملى توجهاتك. انه سلوكك بحسب الروح وافكارك بتبقى الروح القدس مسيطر عليه. مش عارف افكر، مش عارف اختار، مش عارف اعمل كده، امتلئ بالروح القدس. ليه؟ لان هيبقى عندك the mind of the spirit، اهتمام الروح. فالروح القدس هيديك افكاره. امتلئ بالروح القدس واسلك الروح القدس، وهو ده المفتاح.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطايا.

0: أعطيني حياة جديدة
1: بدم يسوع المسيح.
0: آمين.
2: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبادن، وسنواصل تأملاتنا مع الوصايا العشر.
1: سنواصل مع الوصية الرابعة الجزء الثاني، وهي أذكر يوم السبت لتقدسه.
0: أذكر السبت لتقدسه. دعونا نشاهد مبدأ التوازن الجزء الثاني.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التوازن. الآن، ما أهمية السبت اليوم؟ إنه علامة بين الله وإسرائيل. إنه اليوم السابع الذي يجب أن يحفظوه. هناك كلمة أخرى قد تكون مهمة لنا أن نفهمها، وهي كلمة الراحة، وبالعبرية شبات. إذا ذهبت إلى إسرائيل اليوم، وأنا ذهبت عدة مرات هناك وكان يوم السبت، لم أسمع أحدا في إسرائيل يتحدث عن السبت، لكنهم كانوا يشيرون إليه بالشبات، وهذا يعني الراحة أو التوقف عن العمل وعبادة الله. خلق الله الخليقة في 6 أيام، وفي اليوم السابع استراح. هو لم يرتاح لأنه كان متعبا، استراح لأنه كفنان يرسم لوحة وينتهي أخيرا ويستريح من عمله، ليس لأنه متعب، بل لأنه يرى أنه لا يحتاج إلى إضافة شيء آخر. إليكم هذا المبدأ. أعطى الله السبت ليعلمنا أهمية التوازن بين العمل والعبادة. ليس فقط التوازن بين العمل والراحة، بل العمل والعبادة. أيها الأحباء، عندما كان يسوع صبيا صغيرا، كان يذهب كل يوم سبت إلى الهيكل. لدينا 3 سنوات من حياته مسجلة لنا، والعهد الجديد في كثير من النواحي يدور حول السبت والأعياد، مثل عيد الفصح وعيد المظال. وتجد في كل سبت خلال السنوات 3 من خدمة يسوع العامة أنه في الهيكل، أو إذا كان في أورشليم كان في الهيكل. كانت هذه عادة في حياته. تذكروا أن الراحة والعبادة مرتبطتان معا. يقول أن لا نعمل يوم السبت، لكنه يقول أيضا أن نحفظه مقدسا. وهذا لا يتعلق فقط براحتنا، بل إنه يتعلق بعبادتنا. الآن، لماذا لا يعبد المسيحيون يوم السبت؟ حسنا، لقد قام الله بعملين عظيمين، واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. العمل العظيم في العهد القديم هو الخليقة، ويحتفل به في يوم السبت. العمل العظيم في العهد الجديد هو الفداء، ويحتفل به يوم الأحد في يوم الرب. في العهد القديم أكمل الخليقة واستراح يوم السبت. في العهد الجديد أكمل الفداء، وكانت القيامة يوم الأحد. لذلك في وقت مبكر من العهد الجديد بدأ المسيحيون في العبادة فيما يسمونه يوم الرب. ويوم الرب في العهد الجديد لا يشير